0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها نفذت 133 عملية عسكرية ضد الحوثيين خلال الساعات 24 الماضية، كما أعلنت قصفها بالمدفعية لمواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في جبهات مأرب الجنوبية. أكدت الرئاسات الأربع في العراق دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري وأولوياتها، مشددة على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساسا لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون. وجددت الرئاسات الأربع موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه للاعتداء على أي طرف أو انطلاق أي أعمال عدائية من أراضيه. المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أكد أيضا أن ملف حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي عراقي ولا يعكس أي إملاءات خارجية. وأضاف العبودي بأن الدولة العراقية ستتعامل بحزم مع كل من يمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون، مشددا على أن هذا القرار جنب العراق تداعيات خطيرة. العبودي قال إن الحكومة لن تستعجل اللجوء لاتخاذ إجراءات حادة في ملف حصر السلاح. وصفت الخارجية الإيرانية الهجوم بمسيرة على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني بالمشبوه للغاية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن الهجوم على مكتب مسرور برزاني تطور مشبوه يستلزم التعامل معه بيقظة. مع اقتراب مهلة 60 يوما من نهايتها وفي ختام جلسته مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي مساع أمريكية لتمديد مذكرة تفاهم مع إيران. قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أنه يتوقع إحراز تقدم في نزع سلاح حماس خلال 30 يوما. وفي لقاء مع شبكة فوكس نيوز أعرب كوشنر عن أمله في البدء بإخراج بعض الأسلحة من غزة وسد بعض الأنفاق خلال 60 إلى 90 يوما.
1: We're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what that means. We could be seeing progress, you know, in as much as in as little as 30 days, hopefully on, you know, starting to take some of the weapons out and hopefully, you know, filling in some of the tunnels as well in the next 60 to 90 days as well. So progress could come quite soon, but we do need cooperation from both sides, and we're going to hopefully get through it. But we've made a lot of progress to get here.
0: إلى اللقاء.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
5: هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجودا عندنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
6: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليس شركاء فيه؟
5: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
6: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
5: إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظرة.
6: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم، يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
5: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
6: في الإسلام؟
5: في الإسلام طبعا.
6: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
7: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
8: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
9: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
8: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
10: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
8: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.

0: نحييكم مشاهدينا. أدانت 8 دول عربية وإسلامية من بينها السعودية وقطر ومصر وتركيا ودول أخرى رفض إسرائيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السلام في غزة، وحذرت من أن الموقف الإسرائيلي يهدد بإفشال الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في القطاع. يتزامن هذا مع رسالة واضحة وصريحة حملها المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر من ترامب إلى نتنياهو وفق مصادر العربية تفيد بضرورة دخول خطة السلام حيز التنفيذ. قبل هذا كان خطاب كوشنر مع وفد حماس في مدينة العالمين بمصر واضحا أيضا حيال حسم مسألة نزع سلاح حماس وتفكيك بنيتها التحتية في القطاع مقابل تعهدات أمريكية بمضي إسرائيل قدما في تنفيذ بنود خطة السلام، وهو ما يتلاقى مع اشتراطات نتنياهو اليوم خلال لقائه المبعوث الأمريكي. فهل تنجح واشنطن في إحياء خطتها للسلام في غزة؟ والأكبر من هذا السؤال، من سيلزم الطرفين، حماس من جهة، والأكبر صعوبة يقول مراقبون نتنياهو من جهة أخرى؟ يقول صحفيون أو متابعون لهذا الملف، إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو إن كانت الكتلة العربية قادرة أن تضغط على الجانب الحمساوي، فمن يتمكن أو من له سلطة إلزام الجانب الإسرائيلي؟ نتنياهو بالتحديد. هذا ما سنناقشه اليوم، نحاول أن نفكر مع ضيوف الأفاضل في كيفية الضغط على نتنياهو في فترة جد حساسة بالنظر إلى انتخابات المرتقبة في الداخل الإسرائيلي. نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.
1: إحنا بدنا حل جذري، حل يرضي الجميع.

0: نناقش هذا الملف، نحاول تفكيك هذه العقدة مع ضيوفنا الأفاضل الأساتذة عامر فخوري الباحث والأستاذ في القانون الدولي، رمضان أبو جزار مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، ناصر زهير الباحث السياسي، وإسلام عبد الكريم الصحفي في شبكة العربية. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. في الواقع لمحاولة هي يعني أعترف منذ البداية بأن الموضوع مش سهل، بأن نحاول أن نفكك عقدة مدى إمكانية القدرة على طرح مواضيع حقيقية وملفات للضغط على نتنياهو. خاصة حماس ربما يقول البعض أسهل بالنظر إلى ما عاشته في الفترة الأخيرة، ولكن بالنسبة لنتنياهو تبقى هذه عقدة أخيرة، خاصة بعد تصريحاته ونحن هنا سنبدأ بها. هذا الحديث عن الموقف الإسرائيلي أدنته كذلك حتى دول عربية وإسلامية، وهذا ما كنا ذكرنا به في البداية، حيث أدن 8 دول عربية وإسلامية من بينها السعودية وقطر ومصر وتركيا، وكان هناك بيان مشترك في الواقع لهذه الدول ومعها كذلك باكستان، إندونيسيا، الإمارات، الأردن وقطر بشأن غزة، حيث نددت برفض إسرائيل خطط الرئيس الأمريكي ترامب بشأن القطاع، محذرة من أن هذا الموقف يهدد بإفشال الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في القطاع. وأكد بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، أكدت أن هذا الرفض يهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام الدائم. وهذا نص البيان كما تتابعونه على الشاشة مشاهدينا عن وزارة الخارجية السعودية. ولكن نحن نصطدم كذلك مع تصريحات إسرائيلية، وهذا في الواقع جوهر موضوعنا. مكتب نتنياهو في بيانه كذلك قبل هذا البيان وصف المباحثات مع المبعوث الأمريكي، لأنه قابل اليوم جاريد كوشنر، والأكيد بأنه اللقاء كان على يعني النقطة الرئيسية هو كيفية الالتزام بخطة ترامب، حيث وصف ترامب في هذا البيان المباحثات مع المبعوث الأمريكي بالبناءة والمعمقة. نتنياهو ومجلس السلام عقب المحادثات مع كوشنر اتفقا على تشكيل فريقي عمل لقطاع غزة، الفريق الأول معني بنزع السلاح في القطاع، وهو ما تعتزم إسرائيل ومجلس السلام إتمامه قبل البدء في أي عملية إعادة إعمار. الفريق الثاني سيركز على القضايا العامة للقطاع وكل ما يتعلق بسكان غزة. حول هذا اللقاء كذلك المزيد من المعلومات مشاهدينا فيما يتعلق بلقاء كوشنر نتنياهو بحسب مصادر العربية هذه المرة وليس بحسب بيان نتنياهو. مصادرنا أفادتنا بأن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس مجلس السلام غزة مالادينوف حمل رسالة من ترامب لنتنياهو بضرورة دخول خطة السلام حيز التنفيذ. مصادر العربية أضافت أن كوشنر ومالادينوف أكد لنتنياهو قناعة الوسطاء الكاملة بضرورة نزع سلاح حماس وأن سلاح الحركة يخرج كليا من القطاع وفق الخطة المتفق عليها. في المقابل وهذا ما يهمنا في الحقيقة، قال نتنياهو أثناء الاجتماع إنه من الصعب اتخاذ أي خطوات في الوقت الراهن بسبب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وفق ما نقلت CNN. وهنا يطرح السؤال، خلينا ندخل مباشرة في جوهر الموضوع. المشكلة ليست في البنود، المشكلة ليست في هذا الحراك الدبلوماسي، المشكلة يقول البعض من سيلزم نتنياهو. أبدأ معك ربما أستاذ رمضان.
1: مساء الخير سيدي ريم والضيوف الكرام. هناك أدوات كثيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الآن بالذات يمكنها الضغط بها على نتنياهو. اقتراب الانتخابات الإسرائيلية أحد أهم النقاط، ولكن بتقديري أن البيان الذي صدر اليوم عن المجموعة العربية والإسلامية هو أحد أهم أوراق الضغط، خاصة أن هذا البيان طالب صراحة من الإدارة الأمريكية الضغط على إسرائيل لتنفيذ
0: لإلزام
1: إسرائيل بتنفيذ خطوات مجلس السلام التي تم توقيعها في شرم الشيخ العام الماضي. هذا من جانب. من جانب آخر أن البيان تحدث عن السلام الشامل في المنطقة، حل الدولتين. هذه العبارة يكرهها نتنياهو لأنها تعيد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير إلى إدارة قطاع غزة، على عكس ما يتحدث عنه مجلس السلام وإدارة. وهذا بتقديري جيد، هو ينعي

0: ايش حظوظ منظمه التحرير الفلسطينيه في العوده بشكل قوي؟
1: فقط هو ذكر السلام الدائم، ربما هناك
0: وحل الدولتين.
1: اي لكن
0: وحل الدولتين
1: الشامل والدائم هو اعتقد البيان يتحدث على استمراريه وليس عن شموليه، اعتقد لا اعلم.
0: وكلاهما يشكل ضغط على نتنياهو الذي يرفض حماس السان وفتح السان. هذا ما قصدته. ايضا في نقاط اخرى هناك دعم امريكي عسكري يتجاوز 3 مليار و300 مليون دولار، بالاضافه الى 500 مليون دولار لبرنامج صاروخي أمريكي إسرائيلي. هذه أدوات يستطيع الرئيس الأمريكي استغلالها، بالإضافة إلى أن خطة السلام اقترنت باسم الرئيس ترامب، ومن المعيب أو سيغضب كثيرا ترامب إذا لم يلتزم نتنياهو وكأنه أفشل خطة سلام تحمل اسمه.
1: طيب خليني ألتقط هذه النقطة ونناقشها مع بعض. هي المشكلة حقيقة تكمن في الجانب الأمريكي، وكنا تحدثنا في الكواليس عن الإرادة والقدرة. الجانب الأمريكي هو اللي لا يعتبر بأن قطاع غزة يمثل أولوياته الأولى في هذه المرحلة. أو الموضوع يتعلق بالجانب الإسرائيلي بالتحديد، والولايات المتحدة الأمريكية تفعل كل ما عليها في الوقت الحالي.
2: مساء الخير جميعا. أعتقد زملائي محتاجين نأكد على الحقيقة أنه الولايات المتحدة إذا أرادت أن تنهي موضوع غزة فهي قادرة على ذلك إذا توفرت الإرادة الحقيقية،
1: حتى بوجود نتنياهو
2: ويمكن حتى لو كان هناك أشخاص أكثر عقدة من نتنياهو. لماذا أقول ذلك؟ لأنه الولايات المتحدة لديها الكثير من الأوراق، إذا أرادت أن تستخدمها سوف يحدث بالفعل تغيير جذري في المنطقة. يعني إحدى الأوراق الرئيسية بالإضافة اللي تفضل فيه الدكتور رمضان، هو الفكرة هي متعلقة برفع الغطاء الدبلوماسي عن إسرائيل. هذه الورقة يجب ألا نستهين بها. الولايات المتحدة لديها خبرة في رفع الغطاء الدبلوماسي عن إسرائيل، والتاريخ يعلمنا أن هناك كثير من القضايا التي استطاعت أن تؤثر هذا الورقة تحديدا في الملف الفلسطيني. يعني أنا أتذكر عام 1980 في زمن كارتر، الكنيسة الإسرائيلي قام بتبني قرار واعتبر القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. في ذلك الوقت الأمم المتحدة
1: تحدث عن كارتر هنا.
2: وبالفعل وفي ذلك الوقت الأمم المتحدة تدخلت واستطاعت أن تصدر قرار ملزم، والولايات المتحدة لم تستخدم الفيتو. السنة التي تلتها 1981 في في في في ذلك الوقت 1981 إسرائيل ماذا قامت؟ قامت بقصف مفاعل تموز العراقي، وبنفس الوقت صدر قرار من مجلس الأمن بالإدانة، والولايات المتحدة ليست لم تستخدم الفيتو، أيدت قرار هذا الضغط، وكان الضغط كبير جدا. كيف تقوم باستهداف مفاعل عراقي في ذلك الوقت وكان الكل يعترف أن هذا المفاعل كان تحت الضغط؟ ولا ننسى الحادث الشهير اللي صار عام 2016 في زمن أوباما، عندما أراد مجلس الأمن أن يضغط على نتنياهو من أجل منعه من بناء المستوطنات، وأيضا صدر قرار دون اعتراض من الولايات المتحدة. إذن الولايات المتحدة بيدها هذه الورقة، ألا وهي رفع الغطاء الدبلوماسي عن إسرائيل، وتستطيع أن تستخدمها، والتاريخ يثبت أن هناك الكثير من الأمثلة. لكن
1: يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليست راغبة تماما أو لا تود أن تذهب إلى الحالة القصوى من التصعيد بينها وبين إسرائيل. خليني أنقل شوية هذه النقطة. أستاذ ناصر، ما رأيك في هذه أو أنه المطلوب قام به ترامب؟
3: إلى الآن لا، لم يقم ترامب بما هو مطلوب. يعني ما هو مطلوب هو إحلال السلام في غزة ومنع المواجهة مرة أخرى، لأنه المسألة في غزة أو في كثير من مناطق الصراع نصل إلى ما يشبه الهدنة طويلة الأمد، ثم يعود الصراع مرة أخرى بأدوات حتى وإن كانت أقل من الإمكانيات السابقة. الآن المشكلة بالنسبة لترامب وبالنسبة لنتنياهو وبالنسبة لي أيضا حماس ومجلس السلام، كل الأطراف موضوعة في الزاوية، لا أحد يستطيع ولا أحد يمتلك هامش المناورة بشكل كبير. نتنياهو لديه انتخابات في أكتوبر، هذه الانتخابات تتطلب بأنه يكون حلفاء الأكثر تشددا معه في الانتخابات حتى يتمكن من تشكيل الائتلاف الحكومي، سموتريتش وبن غفير، وهؤلاء الأشخاص لديهم مطالب ربما متشددة أكثر من نتنياهو، البقاء في غزة وبناء مستوطنات، ويعني أمر لا يمكن تطبيقه
1: أساسا، ودخول على الضفة وإخراج كل الفلسطينيين
3: تماما،
1: يعني على كل الأراضي الفلسطينية.
3: نتنياهو يحتاج إلى هذه النقطة وسيناور عليها إلى أكتوبر. ترامب أولوياته الآن ليست غزة، أولوياته تتعلق في إيران، في مسألة أوكرانيا. غزة ربما تأتي رقم ثلاثة في مسألة أولويات ترامب، وبالتالي أعتقد أنه أيضا هو لا يمتلك هامش المناورة بالضغط كثيرا على ترامب. المجلس السلام إلى الآن على نتنياهو، مجلس السلام إلى الآن لم يحقق ما هو مرجو منه، لأنه أقل شيء موضوع

0: مساعدات، كان يجب أن يدخل بشكل كبير بشكل كافي إلى غزة. مسألة مقومات الحياة الأساسية لم تحقق،
1: ولكن في هذا كذلك يتضارب يعني يتقاطع مع الملفات العسكرية. كيف ستدخل المساعدات إذا لم يكن هناك عملية تنظيم، مثلا عملية تأمين للقطاع؟ هذا كذلك موضوع صعب ربما.
0: هناك دائما يعني الوضع العربي أمام الحصان. كيف سيكون الأمر؟ يعني الآن نتحدث عن نزع سلاح حماس حتى يتم تطبيق البدء وليس استكمال إعادة الأعمار. طيب، نزع سلاح حماس وإسرائيل تقول بأنها لن تنسحب، وهذا كان في الخطة بأنه يكون الأمر متزامن، وبالتالي لا أحد سيصل إلى هذه النقطة حتى الوضع الحالي أو حتى هذه النقطة. الأهم الآن هو بأنه ترامب يمتلك الضغط على نتنياهو، أعتقد بشكل كبير في مسألة التسليح في كثير من المسائل، ولكن لدينا ملف إيران أيضا. إذا عادت المواجهة العسكرية مع إيران وربما تدخل إسرائيل مرة أخرى، أو ترامب يحتاج إلى إسرائيل أن تدخل مرة أخرى، فبالتالي أيضا هو لا أعتقد بأنه سيضغط على نتنياهو بشكل كبير للغاية.
1: ويبقى السؤال هنا، يعني لأن نحن تحدثنا خاصة أستاذ إسلام على موضوع كيفية إلزام إسرائيل وحماس، من جهتها البعض يقول بأنه ما طرحته قد يكون أكثر منطقية في هذا التوقيت، أتحدث ليس بالمطلق في هذا التوقيت، هي تقول بأنه لن أسلم السلاح إلا إذا بدأت بوادر خروج الإسرائيليين من قطاع غزة. من سيخرج الإسرائيليين من القطاع إذا لم توافق إسرائيل؟ إسرائيل اليوم تقول بأنه لن يتحرك جندي ولو متر إلا إذا تم سحب كل الأسلحة من داخل القطاع.
2: يعني حماس تعلم جيدا أن إسرائيل لديها شكوك في أنها ستقدم على هذه الخطوة. يعني قبل أشهر إن كنا نسمع أنه حماس تقول أنها ستسلم أسلحتها، لم يكن أحدا ليصدق. اليوم حماس هي لا تتخذ موقفا فقط، وإنما يعني تروج لهذا الموقف. لاحظي ما طلب نتنياهو من كوشنر، طلب منه ضمانات حقيقية، حتى أنهم عينوا ضابطا أمريكيا ليشرف على مسألة تسلم هذا السلاح. النقطة الثانية أن كلا الطرفين كما تحدثنا في حلقات سابقة وقعا في فخ الأسلحة التي صورت بأنها أسلحة وترسانة عسكرية
1: وهي غير موجودة غير متوفرة.
2: يعني ما تبقى الآن، يعني مثلا حماس كانت تعتمد على ورشات التصنيع لتصنيع صواريخ القسام وغيرها من الصواريخ التي كانت تستخدمها، وقذائف الأربعين وغيرها. حماس لديها ورش خاصة لتصنيع الطلقات، الأسلحة تهرب، فبالتالي ليس لدى حماس أسلحة يعني ذات مدى طويل تقلق إسرائيل بعد الآن. حتى حماس نفسها علمت جيدا أن استخدام السلاح لم يعد يجدي كما المرات السابقة. نحن أمام معادلة، هل نحن أمام دبلوماسية القوة أم قوة الدبلوماسية؟ هذه المعادلة التي يحتار نتنياهو الآن بها. وإذا ربطنا ذلك بموضوع جدا مهم، اليوم وفي هذه الساعات تجري انتخابات التمهيدي في حزب الليكود، تبقى ساعة ونصف لإغلاق الصناديق، ونسبة المشاركة بلغت 43%. ومن استطلاعات الرأي يعني تستطيعين،
1: وبدأ الفرز ولا لا؟
2: الفرز سيبدأ بعد ساعة ونصف من إغلاق الصناديق إن لم يمدد هذا الوقت. ومن الاستطلاعات ومن المؤشرات الأولية، هناك معادلة مربكة داخل إسرائيل. أكثر من ثلثي ناخبي الليكود يميلون إلى يمين الوسط، بمعنى بتحالفات بعيدة عن بن كفير وسموتريتش والشعبويين وحتى نتنياهو نفسه
1: اللي انجر مع البقية.
2: بالضبط، حتى نتنياهو نفسه بدأ يستميل أصوات الناخبين المعتدلين الذين في المقابل يطالبون نهجا مختلف عن نهج ما يقوم به نتنياهو. حماس تقرأ السياسة جيدا بالمناسبة، ونحن هنا لا ندافع عن أحد، ولكنها حماس يعني
1: نفكك العقدة.
2: بالضبط، تعلم جيدا أنها الآن تبيع هذا الموقف للأمريكيين، وهي تدرك جيدا أن هناك مراحل طويلة دون بدء هذه الخطوات.
1: ولكن هنا يطرح كذلك السؤال، بالنظر إلى كل ما تفضلتم به، لما يقال اليوم بأنه سلاح حماس ليس بذلك السلاح القادر على تهديد إسرائيل، هل يعقل بأن المخابرات الإسرائيلية والأمريكية لا تمتلك مثل هكذا معلومة، أو أن نتنياهو يتلكأ، بمعنى أنه بعد حديثه عن السلاح صار يتحدث عن الأنفاق مثلا؟ فلو سيفتح هذا الباب فنعود دائما لنفس المربع الأول، من سيوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي وسينهي معه على الأقل هذه المرحلة الأولى للبدء بإدخال هذه الخطة حيز التنفيذ؟
3: تعطيني شوية وقت؟
1: تفضل تفضل.

0: عمليا مش محتاجين تحليلات ولا معلومات. عمليا هل سلاح حماس استطاع منع قوات الاحتلال من احتلال 70% من قطاع غزة؟ لا. هل استطاع سلاح حماس حماية قادة حماس؟ لا. هل استطاع سلاح حماس حماية المدنيين في قطاع غزة؟ لا. إذن لا قدرة لسلاح حماس المتبقي من إحداث ضرر أو تشكيل خطر على إسرائيل.
1: نجح في حالة واحدة فقط سلاح حماس
0: في إعطاء صاعق، في إعطاء الفرصة لنتنياهو لتدمير قطاع غزة
1: في مواجهة السلطة الفلسطينية فقط. هذا هي الحالة الوحيدة التي نجح فيها.
0: هذه جرائم لن تسقط بالتقادم، ملف آخر سوف يأتي يوم وتحاسب حماس ومجرميها على ما فعلوه بأبناء قطاع غزة على الأقل. بتقديري أن هناك غياب لحسن نوايا لدى حماس كما لدى نتنياهو. والدليل لماذا نحتاج أشهر طويلة للتفاوض مع حماس للإقرار بضرورة تسليم ما تبقى من أسلحتها الغير مجدية. إذن حماس كانت معنية بالمناورة الغير شريفة، وأنا كتبت مقال في قبل عامين
2: كيف
0: الحل في أن تحل حماس نفسها. إذا كانت حماس تريد أن تورط نتنياهو وتورط المجتمع الدولي كان بإمكانها على الأقل عندما وصلت إلى قناعة وصلتها الآن بأنها تريد وتستجدي أن تقبل الولايات المتحدة تسليم سلاحها، فالأسهل أن تقوم بإعلان حل حركة طيب. حماس داخل قطاع غزة.
2: هذه هي النقطة الحساسة بالتحديد. لماذا؟ لأنه لما حضرتك تتحدث عن تشكيك وهناك انعدام للثقة في الأطراف. طيب نفترض جدلا بأنه حماس حلت نفسها، من سيضمن بأن نتنياهو سيتوقف عند حل حماس نفسها؟ ربما سيقول بأنه لا، لازالت هناك مجموعة من المجموعات المنفردة. أنا اللي يهمني أنه لدينا خطة اليوم مكتوبة يعني حبر على ورق قبل الدخول في التشكيك. الخطة هذه كيف ستدخل حيز التنفيذ؟
3: هذه النقطة الأساسية صحيح.
1: بالتحديد هذه نقطة جدا مهمة بالمناسبة.
0: بالتحديد إذا غابت الثقة وحسن النية بين الكبار، وهنا دول نتحدث عن دول ترعى ودول وسيطة، وأكبر دولة في العالم هي صاحبة هذا المشروع. ونعود إلى نتنياهو. نتنياهو يتخذ من حماس وسلاح حماس نقطة مركزية في كل البنود التي يعترض عليها. عندما نقول عن أن تحل حماس نفسها لتعفي نفسها وتعفي الشعب الفلسطيني من ضغط نتنياهو وتستجلب الضغط الدولي كله ضد إسرائيل وضد نتنياهو أو من يخلف نتنياهو،
2: هناك ضغط دولي اليوم صحيح. وضغط أمريكي يعني ضد إسرائيل.
1: سيناريو يبدو شبه مستحيل.
2: صعب.
1: فقط نقطتين سريعات. أولا يعني أن تحل حماس نفسها هذا غير وارد. يعني بالنهاية حماس ستبقى
0: حتى لو صب لصالح الشعب الفلسطيني
1: ولا بأي حال حماس ستبقى فصيل موجود في كل المنازل. أنت تعلم جيدا أن في كل منزل فلسطيني هناك فتح وهناك حماس، وأحيانا فتح وحماس والجهاد. فبالتالي أن تقول حماس أني سأحل نفسي كتنظيم سياسي هذا مستحيل. وأيضا والشاهد على ذلك الانتخابات المقبلة التي أعلنها الرئيس الفلسطيني في شهر نوفمبر، حماس تحدثت أنها ستخوض هذه الانتخابات صحيح. رغم أنها اتهمت السلطة بالتفرد ولم يحاسب أحد حماس على تفردها بقرارات كثيرة أدت إلى ما نحن فيه الآن، ولكن هي تسعى لمستقبل سياسي داخل قطاع غزة. والنقطة الثانية أن يجب أن نكون منطقيين حتى في موضوع نزع سلاح حماس. غزة تعيش حالة فوضى، هناك ميليشيات مسلحة، هناك مواطنون بحاجة لمن يرعى مصالحهم على الأقل ضد
0: إصابات الجريمة المنظمة،
1: إصابات ومن يسرق ومن يقتل. فبالتالي هناك طرحت أستاذ ريم سؤال مهم جدا، كيف سيتم ذلك؟ هناك مرحلة انتقالية يجب أن يتم فيها كل هذا. لا نستطيع أن نقول خلص سلاح حماس يجمع ويفكك. هناك يعني لازم أن تكون هناك مراحل، أن تدخل قوات استقرار تتولى مسؤولية الأمن، تبدأ جمع السلاح بالموازاة حكومة أو لجنة إدارة غزة تبدأ بإدارة شؤون المواطنين صحيح. ومن ثم ننتقل صحيح. إلى المرحلة اللاحقة.
3: الفكرة زملائي أنه نحن الآن أمام ثلاث أنواع من الأسلحة الموجودة في غزة، والمذكرة أشارت إلى هذه الأنواع الثلاثة من الأسلحة. يعني البند الثامن بيتحدث عن الأسلحة الثقيلة، البند التاسع بيتحدث عن الأسلحة الشخصية، البند العاشر بتحدث عن أسلحة الميليشيات. حماس عندما وافقت على المذكرة وافقت على البند الثامن المتعلق بالأسلحة الثقيلة
2: لأنه يخصها،
3: لأنه يخصها، لكن الأسلحة الشخصية وأسلحة الميليشيات وضعت عليها تحفظات. ومع ذلك هذا يعتبر تقدم كبير من قبل حماس أنها وافقت
2: تحفظات على كذلك دكتور، لأنه هي لا يمكن أن تتكلم باسم المجموعات المسلحة الأخرى داخل القطاع، باسم الجهاد،
3: لأنه أستاذ ريم بكل بساطة أي تنظيم مسلح إذا علم أنه سوف يقوم بتسليم أسلحته وليس لديه الضمانات الكافية أن الطرف الآخر سوف ينسحب، فأمر طبيعي أنه يبقى من المنطق أن يحتفظ لديه بعض الأسلحة حتى يدافع عن نفسه. لذلك هذا تحدي كبير أمام مذكرة التفاهم. بعدين مش لا

0: مش لازم ننسى طالما احنا نتحدث الان عن الانتخابات الفلسطينيه. الان احدى الاوراق التي تشجع حماس على الدخول في هذا الموضوع هو ان يسمح لها ان تدخل في الحياه السياسيه.
1: كان لديك تعليق اعتقد صحيح.
2: كل المعطيات تقول ان لحماس لا يجب ان يكون لها دور سياسي فيما بعد في قطاع. فعندما أنا أقول هناك كارثة، هناك استثمار في الوضع المأساوي لقطاع غزة، وهناك بعض الفصائل والشخصيات السياسية تستثمر في طريق الخطأ غير مكترثة وتشارك حماس أو تريد أن تجدد أو تحيي حماس من جديد، وهذا خطأ كارثي، وهذه خيانة لدماء شهداء الشعب الفلسطيني جميعا. عندما يتم التحايل من خلال الانتخابات وإدخال حماس ضمن قوائم مع فصائل واحزاب اخرى،
1: هذا
2: يخطط له ويتم العمل عليه. طيب وحماس
1: هذا صلب موضوعي دكتور، هذا صلب موضوعي واسمح لي على المقاطعه. لماذا نناقش القراءه طالما نحن لدينا واقع يانفي، هناك واقع ثابت على الارض، هناك خطه، لماذا نناقش النوايا ونناقش القراءات واناقش التاويلات؟ لا قصدي معلوماتك جدا دقيقة ونحن سنعود لهذا الموضوع. أعني لماذا نتخوف مما يمكن أن تفعله حماس؟ طب خلينا نفكك الموضوع خطوة خطوة. لدينا اتفاق، ما هو لازم تشكل آلية للبدء بتنفيذ هذا الاتفاق، ومن ثم سنعود لمناقشة المستقبل السياسي لحماس وإلى آخره.
2: عمل صدمة. لماذا نعتمد أن هذا الاتفاق هو الطريق الوحيد للخلاص من الوضع المأساوي الآن في قطاع غزة؟ لماذا لا نفكر بطريقة أفضل؟ هذا مجلس سلام، لماذا لم يكن مجلس فلسطيني برعاية دولية، برعاية منظمة التحرير الفلسطينية كغطاء سياسي، ورعاية دولية من أمريكية لدعم هذا المجلس؟
1: نعود لنتنياهو.
2: إذن ما تحتاجه غزة وما يحتاجه الشعب الفلسطيني في غزة اليوم ليس انتخابات. الشعب الآن بعد 3 سنوات الماضية غير مؤهل لخوض مرحلة انتخابية. الشعب اليوم يحتاج إلى مرحلة انتقالية اللي تكلمت عنها أستاذ ريم. هذه المرحلة يكون مثلا إذا كان الشجاعة من السياسيين الفلسطينيين والعالم أن تكون قطاع غزة لمدة 20 سنة خارج أي نشاط سياسي حزبي، أن يكون فقط لجبر الضرر، إعادة الإعمار، إعادة بناء الإنسان.
1: ولكن ما ذكرته عن مشاركة الجانب الفلسطيني يعيدنا من جديد لمربع البداية،
2: وهو غير منطقي تغييب منظمة التحرير. غير منطقي.
1: نتنياهو رافض.
2: وهل يجب أن نخضع لرفض نتنياهو؟ بيان المجموعة العربية والإسلامية اليوم.
1: قبل ما أناقش دخول منظمة التحرير الفلسطينية، على الأقل يقول المنطق، لا أعلم ربما أنا مش منطقية، ولكن يقول المنطق خلينا أولا نلزم الجانب الإسرائيلي، وهذا قد يكون يعني امتحان أو على الأقل فرصة لبناء ثقة بإلزامه بخطة ترامب، وفيما بعد نناقش دخول المنظمة التحرير، نناقش سياسة حماس في المستقبل. أو لديك اختلاف مع وجهة النظر هذه أستاذ ناصر؟
3: لا يعني موافق مع وجهة النظر هذه، ولكن يعني أنا أعتقد برأي شخصي بأنه لا أحد سيلتزم إلا أن يتلقى أكبر قدر من الضغط. لا نتنياهو سيلتزم بهذه الخطة ولا حماس كما ذكر الأستاذ إسلام، لأن المسألة لا تتعلق بأنه تنظيم يحل نفسه، المسألة تتعلق حتى لو انتهت حماس، طالما بأنه ممارسات إسرائيل تبقى كما هي سيولد تنظيمات جديدة. لأنه في الثمانينات لم تكن مسألة حماس، كانت مسألة فتح، وكان أيضا هناك صراع لم ينتهي إلى الآن، وبالتالي المسألة الآن هي في ضغط على جميع الأطراف للبدء في تنفيذ هذه الخطة. ضغط الولايات المتحدة على إسرائيل من عماد خطة ترامب هو التمويل، وهذا التمويل، هذه الدول التي أصدرت البيان
1: البيان الثمانية
3: التي تضغط على أو تطلب من الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل، هي دول فيها منها تقوم بالوساطة ودول منها أيضا ستقوم بالتمويل من أجل إعادة الأعمار بشروط معينة، ولكن أيضا لها دور كبير بالإعمار. وبالتالي ترامب إذا أراد أن ينجح خطته هو يحتاج إلى هذه الدول، ويحتاج إلى أن يصل إلى حل مرضي لجميع الأطراف في الوقت الحالي. أيضا في مسألة
1: ويحتاج هذه الدول في الملف الإيراني، باكستان، كثير من سعودية، تركيا، يعني
3: لكن هو إلى الآن يستطيع الفصل بين الملفات، يعني يستطيع إلى الآن أنه يدير كل ملف لوحده في الوقت الحالي. أنا أعتقد بأنه حتى نوفمبر لن يكون هناك قرار يعني كبير في غزة، لن نصل إلى مسألة القرار الكبير إلا إذا قرر ترامب أن يستخدم ثقله في الضغط في الانتخابات الإسرائيلية، أنه يرجح كفة على كفة أخرى.
1: بعد الفاصل سنعود للانتخابات الإسرائيلية لنفهم هذه الانتخابات هل ستسرع إيجاد حل أو ستعطل ربما إيجاد حل. نتحدث عن الفترة التي ستسبق هذه الانتخابات، والبعض يتوقع أن يكون هناك تصعيد

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: نحييكم مشاهدينا ساعة حوار. اليوم الموضوع حقيقة معقد بتاريخه وبحاضره، موضوع قطاع غزة وبحالته الإنسانية التي تتوجب أن يكون هناك حل في أقرب الأوقات. الحل الحالي على الأقل المتوفر، على الأقل القادر على أن يبدأ ويدخل حيز التنفيذ كما يطلب صاحبه وهو الرئيس ترامب، هو خطة البنود التي أقرها الرئيس ترامب. يبقى سؤال، كيف يمكن إلزام نتنياهو؟ لأنه لماذا اليوم نتحدث فقط عن نتنياهو وليس على حماس؟ لأنه المتفق كان أنه تم خطوة مقابل خطوة، ولكن نتنياهو عارض ذلك وطلب بأن يعني تجمع أو تنزع كل أسلحة حماس، وفي المقابل هو بعدها سيتعهد. فسؤالنا، من يضمن نتنياهو؟ الأكيد يجب أن يكون هناك حل. هل يمكن أن يكون الحل في الانتخابات القادمة أستاذ إسلام؟
1: يعني ترامب يضغط وكوشنر في زيارات مكوكية بين حماس وإسرائيل، ولكن لكل شيء ثمن. هل نتنياهو مستعد الآن أن يدفع ثمن هذه الانتخابات ومستقبله السياسي من أجل أن يمضي قدما في اتفاق مع حركة حماس؟ أعتقد أن الإجابة لا. بالوجهة نظر المعاكسة بالنسبة لترامب، هل يرغب ترامب بأن توصف الصفقات كما يحب أن يسميها التي حاول إنجازها بأنها صفقات فاشلة؟ بالتأكيد الإجابة نعم.
0: هناك، ولكن نتنياهو لا يرضيه ما اعتبره نصرا. هو ألم يقل بأنه ما فعله الإسرائيليين داخل القطاع نصر أو يطلب أكثر؟ يعني لا أفهم كيف يقيم نتنياهو هذا النصر وكيف يطلب الأكثر تحضيرا للانتخابات.
1: يعني نتنياهو أصلا لم يحقق شيء. هو حدد 4 أهداف في حرب
0: هذا
1: على غزة.
0: أنت نعرفه، لكن هو لم يحققها. بأنه ما فعله نصر.
1: حتى الشارع الإسرائيلي لا يثق بنتنياهو ولا بما فعله نتنياهو. لم ينتصر بمعركة ضد إيران، لم ينتصر بمعركته في قطاع غزة ولبنان وسوريا. كل ملفات نتنياهو في هذه الفترة تبقى ملفات

0: معلقة، هو لم يختار مناطق أمنية من باب المصادفة، هو اختار هذه المناطق الأمنية واختار أشباه الحلول حتى تنتهي هذه الانتخابات، سواء أن يفوز بها أو لا يفوز. على الوجه المقابل يقف في منافسة نتنياهو غادي أزينكوت، ينظر إليه بأنه الشخص الذي من الممكن أن يحقق شيء مع الفلسطينيين. وهنا أود الإشارة إلى تصريح مهم اليوم قاله ترامب، قد أدعم أحد المرشحين في إسرائيل، وهذه رسالة تحتها خطوط كبيرة لنتنياهو، إن لم تستجب فقد أدعم شخصا آخر.
1: يمكن يعني لو مثلا وقف نتنياهو أمام خيارين دكتور رمضان، أمام خيار كسب الداخل في الانتخابات، والخيار الثاني هو كسب الدعم الأمريكي، نتنياهو كيف يقيم هذه المعادلة ومن يختار؟
2: المخضرم يبقى نتنياهو هو الأخطر والأذكى والأقذر في تاريخ إسرائيل، والذي يستطيع أن يتلاعب بترامب وغير ترامب.
1: عبارات شوية
2: يعني هي عشان تكون واضحة، هذا الرجل يلعب على عامل الوقت وعلى عامل المفاجآت، ويصطاد في الأحداث. أمامنا عدة أشهر للوصول للانتخابات، هو سيتلاعب بالداخل الإسرائيلي، وشهدنا كيف تلاعب في الانتخابات السابقة واستطاع أن يشكل، هذا شكل خمس حكومات قبل ذلك، انقلب على حلفاء تاريخيين في حكومات سابقة في عام 2019 ضد ليبرمان الذي صعقه. عندما اليوم نتنياهو الكل يعتقد أنه في الزاوية، ولكن كانت دائما في الخمس مرات الماضية حماس حصان طروادة الذي يعود بنتنياهو إلى الحكم مجددا. هل ما تبقى من حماس سيكون كافيا لإعادة نتنياهو للفوز من خلال حماقة ترتكبها حماس هنا أو هناك؟ هذا جائز، وبمساعدة أجهزة نتنياهو هذا ممكن. الضغط الأمريكي هل هو حقيقي وجاد للتخلص من نتنياهو؟ لا أعتقد، حتى الآن كل المعطيات تقول أن الحديث بين الأمريكان ونتنياهو هو حديث لاستمرار الحوار وإشغال المنطقة، خاصة أن كما ذكر زميل أسامة قبل قليل بأن هناك ملفات إيران، ملفات أوكرانيا، ومن ثم الملف الفلسطيني. لكن نحن كطرف عربي أمامنا استنزاف وحالة مأساوية للسنة الثالثة على التوالي. أين الخطوات السياسية التي قام بها الطرف الفلسطيني في غزة وهو حماس لكي يحرج نتنياهو؟ لم يقم بشيء، حتى ما التزم به الحي أمس في القاهرة بالتزام حماس بتسليم متأخر،
1: قبول خطة ترامب في حد ذاته
2: متأخر جدا، وأعطى فرصة لنتنياهو لتغيير كبير في الواقع.
1: أن تأتي متأخرة أفضل من أن
2: على حساب دماء
1: أبداً.
2: على حساب دماء الفلسطينيين. في نقطة مهمة بس أنا أحب أقولها، أن الذي يروج ويدجن لجنة غزة المنبثقة عن مؤتمر السلام كأنه ممثل عن الفلسطينيين، ما الذي يديره أن يعطي هذا الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية المعترف بها دولية، والتي لديها تواجد في المؤسسات الدولية، ولديها احترام للمعايير الدولية، ولديها احتراف من أكثر من 150 دولة في العالم؟ هنا تغيب حسن النوايا عن جميع الأطراف.
1: على فكرة هذه النقطة لا ترفضها فقط حماس، يرفضها نتنياهو. يعني لو كان الموضوع بأيدي الكتلة العربية مثلا، الشرعية هي
2: بيان الكتلة العربية اليوم يعزز دور السلطة
1: طبعاً.
2: في غياب بيان عن السلطة، والسلطة مطلوب منها أن تعلي الصوت وتتحدث بصوت مسؤول، ومسؤولين السلطة عليهم أن يعودوا للمشهد بشكل يقنع المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بأنهم حاضرون.
1: ولكن للوصول إلى تلك المرحلة لنناقشها دكتور رمضان، علينا أن نختم هذه المرحلة الانتقالية على الأقل بوقف هذه الحرب، بتنفيذ البنود، وفيما بعد نبدأ بمناقشة الموضوع. صحيح. ولكن نتنياهو لو وقف بين خيارين، سيختار الداخل الإسرائيلي ولا يختار دعم الرئيس الأمريكي؟
3: هذا السؤال أستاذ ريم في غاية الأهمية، لأنه أي رئيس وزراء إسرائيلي عندما يأتي للسلطة بيكون عنده مهمة في غاية الأهمية، ألا وهي كيف يحافظ على علاقة قوية مع البيت الأبيض، وبنفس الوقت كيف يصمد أمام أي ضغط أمريكي عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي الداخلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنا أعتقد هو يمكن أكثر رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل من حيث المدة الذي استطاع أن يصمد أمام هذه المعادلة، معادلة أن يقف، أن يرضي الولايات المتحدة وأن يقف أمام الضغط الأمريكي. وهو دائما عندما يتحدث عن الرئيس الأمريكي يتحدث عن أن الرئيس الأمريكي ترامب هو أفضل أو أعظم صديق لإسرائيل. الآن هل نتنياهو قادر الآن

0: أن يصمد أمام الضغط الأمريكي. يعني لو نظرنا إلى نتنياهو وتاريخ نتنياهو وتعامله مع الرؤساء الأمريكيين سابقا، يعني هو اصطدم مع كلينتون عندما كان يتحدث عن موضوع السلام، اصطدم مع أوباما عام 2016 عندما كان في نهاية ولايته عندما كان الأمر يتعلق بالمستوطنات. لكن السؤال، هل نتنياهو الآن يقدر أن يصمد أمام أي ضغط أمريكي؟ وننساش إنه الرئيس الأمريكي ترامب لديه شعبية داخل إسرائيل، لأنه الإسرائيليين يعتبروا نتنياهو، يعتبروا الرئيس ترامب هو من أكثر الرؤساء الذين قدموا دعما لإسرائيل، هو الذي نقل السفارة الإسرائيلية، هو الذي شارك في الحرب ضد إيران، هو الذي اعترف بأن الجولان وهي أراضي سورية أنها أراضي إسرائيلية. فهو من أكثر الرؤساء الذين قدموا. هل نتنياهو حاليا قادر أن يقف أمام هذا؟
1: ما الإجابة على هذا السؤال؟ قادر ولا لا؟
0: أنا أعتقد، وطالما أنتم حضراتكم تحدثتوا عن موضوع الانتخابات، الموضوع، والأستاذ إسلام تحدث عن موضوع الانتخابات، الموضوع الانتخابات على فكرة قد يكون سلاح قوي بيد الرئيس الأمريكي في الضغط على ترامب، خاصة إذا أعلن عدم دعمه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لنتنياهو.
1: أستاذ ناصر،
2: هذا صحيح، ولكن المسألة هنا بأنه ترامب لديه خطة تقول بأنه يريد توسيع السلام في المنطقة في المستقبل، وهذه ولايته الأخيرة، وبالتالي إذا أراد أن يحقق ذلك نتنياهو ليس الرجل المناسب، لا أعتقد بأي شكل من الأشكال. قد يقرأ هذا الأمر بأنه الآن انتهى الجزء الأكبر من الحرب، انتهى الجزء الأكبر من التدمير، وبالتالي يجب أن يكون هناك شخصية أخرى، قد تكون مكان نتنياهو أو قد تكون شخصيات أخرى بجانب نتنياهو في الحكومة، ليست سموتريش وبن غفير، شخصيات أخرى. هذه نقطة قد تضغط على نتنياهو. النقطة الأخرى هي أيضا تتعلق في ماذا سينتج ترامب في غزة، لأنه هو دائما يقول بأنه أنا أنهيت كثير من الحروب، ولكن إذا رقبنا الخارطة دائما الحروب تشتعل في أوكرانيا، في غزة، في إيران، في كثير من النقاط، وبالتالي إذا أرادوا البدء في الضغط على نتنياهو في مسألة إعادة البناء والبدء بتنفيذ خطة غزة، يجب أن يكون هذا الضغط قبل الانتخابات إذا استطاعوا ذلك، أو إذا كانت موازنة، لأنه إيران، أنا أذكر إيران دائما لأنه الولايات المتحدة وإسرائيل هم في نفس الصف في هذه المسألة، وبالتالي الملفين متقاطعين مع بعضهم البعض، ولكن يجب أن تبدأ خطة غزة، لأنه فشل خطة غزة هو سيعطي خيار آخر لن يكون مناسب لكل المنطقة، بما فيها الدول التي كانت موجودة في بيان الدول الثمانية، وأيضا في مسألة الوسطاء الموجودين والذين يعملون بشكل كبير للغاية في دعم هذه الخطة في الوقت الحالي.
3: يعني سأكمل، بالحقيقة هي نقاط مهمة. موضوع الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية مرتبط أيضا بجزء من الانتخابات
1: الفلسطينية.
3: دعيني فقط سريعا أذكر، كانت هناك مواقف عديدة لحركة حماس منذ بداية الثمانينات، منذ أن بدأت الانتفاضة الأولى، حماس انضمت للانتفاضة، حدث اتفاق أوسلو، حماس رفضته، ثم عادت وشاركت بالانتخابات التشريعية التي جرت تحت سقف أوسلو.
1: صحيح.
3: نزار ريان في مقابلة أجريته معها معه قال سنشارك في الحكومة وسيكون منا وزراء وإلى آخره، وكان موقفا صادما بال2006 إذا بتذكر، هذا في جباليا الكلام حكى أثناء
1: ذكريات لما كنت حضرتك مراسل
3: مؤتمر جماهيري. بعد ذلك جرت الانتخابات، سعيد صيام قال نقبل بالانتخابات حتى لو لم تجري بالقدس، وكل من أتحدث عنهم يعني رحمهم الله،
1: الله يرحمه
3: أو جميع. بعد ذلك وقبل ذلك أحمد ياسين عرض في مذكراته بالسجن، أو كان هناك موقف أنه يقبل بهدنة 30 عام ولا يقبل يعني بنهج منظمة التحرير الفلسطينية. عاد إسماعيل هنية
0: مع إسرائيل، هدنا مع إسرائيل،
3: نعم يعني بالطبع مع إسرائيل. جاء هنية وقال أنا أقبل بمبادرة السلام العربية بما يعاكس ميثاق الحركة بأنه فلسطين من البحر إلى النهر وإلى آخره. اليوم الموقف الجديد لحركة حماس، أنا يعني احتمال يعني بالمنتصف أنه حماس فعلا هذا موقف نابع منها أو أنه تكتيك، لكن الكارثة أين؟ أن التوقيت الفلسطيني دائما متأخر. حماس قد تعيد ما فعلته منظمة التحرير الفلسطينية في بداية الثمانينات، في بداية التسعينات عفوا، عندما شطبت بند الكفاح المسلح وزارها بعدها، زار كلينتون بعدها

0: حتى عن فتح
1: قطاع غزة. نعم منظمة التحرير أصلا كل ميثاق المنظمة تغير.
2: صحيح.
1: حركة فتح يعني قبل ذلك، ولكن في بند المنظمة شطب بند الكفاح المسلح ضد إسرائيل.
0: نعم.
1: وبدأت تنتهج منهج السلام. الشاهد في كل ذلك أن هذه خطوات تقود إلى مسار الحل السلمي الدائم. الذي يتطلب حكومة إسرائيلية مقتنعة بالسلام كطريق، وشركاء فلسطينيين يفهمون جيدا السياسة ويقدرون على أن يتكيفوا وتكون
0: وفي الوقت المناسب
1: فكرهم براغماتي وفي الوقت المناسب.
0: وهذا غير متوفر دكتور رمضان.
2: عدم السماح لحماس للمشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية مستقبل نهائيا هو مطلب فلسطيني غزاوي قبل أن يكون مطلب إسرائيلي أو أمريكي. ومن يريد أن يدخل حماس من النافذة بعدما أخرجها الفلسطينيون من الباب وأخرجها المجتمع الدولي ودول الإقليم من الباب، من يحاول إدخال حماس من النافذة أو من الباب الخلفية هو يرتكب جريمة بحق مستقبل الفلسطينيين واستقرارهم، يرتكب جريمة بحق استحقاقات إعادة الإعمار وانسحاب إسرائيل من غزة.
0: بالنسبة لمعادلة الانتخابات،
2: أما فيما يتعلق بالانتخابات القادمة الانتخابات الفلسطينية، لا زلت متمسك برأيي أن الوقت غير مناسب لإجراء انتخابات في قطاع غزة في ظل الحالة، وأن الخطر الداهم على الضفة
0: في قطاع غزة الانتخابات
2: الحديث
1: والأهم منها أستاذ رمضان الانتخابات منظم المجلس الوطني منظمة التحرير.
2: وقبل ذلك
0: هي حتى في الضفة وبالظروف اللي تعيشها الضفة اليوم مصعب.
2: أنا قادم على هذا. الخطر الداهم على الضفة الغربية يفوق، وكأن حماس كما كانت مع والهدم في غزة وفي المشروع الوطني الفلسطيني، يمكن أن تكون حماس أداة نتنياهو في أن تكون مع والهدم في الضفة الغربية وحتى تنتقل خارج الضفة الغربية، والكل يفهم ماذا نعني. بتقديري الحسم في المواقف السياسية الآن مطلوب، الوضوح، هناك خطاب للرئيس عباس في الأمم المتحدة سوف يكون في سبتمبر كما كل عام. هنا الخطاب الأخير للرئيس الذي يجب أن يربط أجزاء الوطن بالدولة الفلسطينية ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته. سواء انسحبت إسرائيل من غزة أو لم تنسحب فلتعتبر غزة أراضي محتلة من قبل إسرائيل.
3: يعني دكتور رمضان، حتى لو قبل وسمح لحركة حماس أن تشارك في الحياة السياسية، لكن حركة حماس أمامها تحدي حقيقي. لماذا أقول ذلك؟ لأنه في الأشهر الأخيرة حدثت تعديلات كبيرة على موضوع الانتخابات، لأنه من المتوقع أن تشارك في الانتخابات. ومن بين التعديلات التي حدثت أن أي من يريد أن يترشح في الانتخابات عليه أن يقبل واحد أن يعترف أن منظمة التحرير الفلسطينية هو مثل الشر الوحيد، والأمر الآخر عليه أن يعترف بالمعايير الدولية التي اعتمدتها فلسطين.
0: الموضوع آخر
1: وموضوع
0: جدا مهم على فكرة وجدا بالغ الأهمية، لهذا السبب لا يمكن أن يكون زاوية في حوار.
2: صحيح.
0: يجب أن تخصص له ساعة، ولكن اسمحوا لي أن أتمم هذه المتابعة فيما يتعلق بكوشنر ولقائه بنتنياهو. تبقى نقطة استفهام، ما الذي يفعله كوشنر؟ يعني كلهم تقريبا أطرناهم. صح. تمكننا من فهم ما الذي يفعله كوشنر.
4: هو أداة ترامب، هو يحاول أن يدير الملف ليس أن يصل إلى إنجاز في الخطة. يعني بما أنه لا يمكن إتمام الخطة في الوقت الحالي فيتم إدارة الملف، محادثات من هنا، محاولة وصول إلى الحل الوسط بين كل الأطراف، وإبقاء الخطة على قيد الحياة.
0: عينه على القطاع كما تسرب له من فترة
4: استثماريا، ولكن هل يمكن تنفيذ ذلك؟ صعب جدا في الوقت الحالي على أقل تقدير. يعني يجب أن تتغير آلية توجه في قطاع غزة نحو التنمية، نحو إعادة البناء، إعطاء أمل للناس بأنه هذا المستقبل سيبنى، وليس بأنه لا سيأتي كوشنر ليبني ما يريده ويبقى قطاع غزة جزء آخر مهدم. هذا لن يحدث ولن يسمح به أهالي قطاع غزة بكل الوسائل الممكنة، وبالتالي يجب أن يكون الأمرين متوازيين مع بعضهم.
0: باختصار شديد أستاذ أسلام،
1: يعني الكل ينظر إلى غزة وكأنها قطعة كبيرة من الكيك، هذا لن يحدث. غزة أهلها سيبقوا فيها، لن يتركوها. أنا بتصوري أصلا حتى لو أرادوا لا يملكون الأموال لذلك. الأهم من ذلك أن كوشنر لا ننسى علاقته بإسرائيل وزوجته التي هي ابنة ترامب، اختارت أن تعيش في مستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فبالتالي هو أقرب لإسرائيل. وأعتقد أنه ذهب لنتنياهو ليقول له اقبل بالاتفاق أفضل من أن تقصى من الحياة السياسية.
0: يمكن أن يكون ذلك دقيق.
3: إذا حدث ذلك هذا سوف يكون بالفعل أفضل تقدم حصل يمكن في تاريخ القضية الفلسطينية، لأنه أن تجبر نتنياهو على القبول بهذه المعايير أعتقد هذا تقدم
1: ليس من أجل غزة ولكن في مسار سلام.
0: ممكن
2: طالما فشلت إسرائيل بتنفيذ تهجير فلسطين في غزة فمشروع كوشنر فاشل، وهذا يعود إلى صمود الشعب الفلسطيني وإلى دور جمهورية مصر العربية القوي في هذا المجال.

0: نتنياهو لا نتوقع منه الأفضل ونتوقع منه أن ينقلب على أي معايير أو أي اتفاقات من أجل تصعيب الحياة على الفلسطينيين. حركة حماس لا تزال تتحمل المسؤولية الكبرى في المصير الذي وصل إليه قطاع غزة من حالة مأساوية وتراجع في الشأن السياسي. الانتخابات إن حدثت لن تكون في صالح حركة حماس.
1: على انتخابات في إسرائيل وفي أمريكا وفي فلسطين في آخر السنة. أود شكركم جزيل الشكر. نلتقي غدا مشاهدينا مع موضوع آخر. السلام عليكم.

0: اختاروا ليس بين التراب والبشير، بل اختاروا بين التراب والسلطة، لأنهم أدركوا أن السلطة عند العسكري.
1: متى تيقن الترابي باعتقادكم ووفق معلوماتكم ومصادركم بأنه أخطأ التقدير؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي.
0: وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك. الفاجعة الكبرى أنه البشير لم يكن يعلم.
1: كيف اكتشفت مصر لاحقاً أن انقلاب ترابي البشير كان انقلاباً إسلامياً؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الرابع، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية، شوارع كبيرة باسمه. راه ماهوش الليبيين فقط، ماهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
8: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
7: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا، قائد ميداني لحركة جهادية.
8: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ دينيين، القبائل.
7: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
8: هل أدرك جدك عمر المختار؟
7: جدي نعم أدرك عمر المختار.
8: تذكر ماذا حدثك عنه؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
9: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
9: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
10: خلاصة يوم قد انتهى
11: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
12: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
13: القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 133

30 عملية عسكرية ضد الحوثي خلال 24 ساعة آخرها قصف بالمسيرات والمدفعية في جبهات مأرب الجنوبية. بعد الهجوم على مكتب رئيس حكومة كردستان والكشف عن مخطط لاغتيال رئيس القضاء، الرئاسات الأربع بالعراق تعلن دعم جهود حصر السلاح والحكومة تعد بتنفيذه دون استعجال. مع انتهاء مهلة 60 يوما، ترامب يعلن أنه لن يمدد مذكرة التفاهم مع إيران ويدعوها للاستسلام، مؤكدا أن طهران لم تعقد الصفقة التي يراها ضرورية. بعد اجتماع مطول مع نتنياهو، المبعوث الأمريكي يقول إن إسرائيل ستمنح خطة غزة فرصة شريطة تجريد حماس من سلاحها في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر الميليشيا الحوثية خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان أنها استخدمت الراجمات والمدفعية والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد، مشيرة إلى أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس.

أكدت الرئاسات الأربع في العراق دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري وأولوياتها، مشددة على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساسا لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون. وجددت الرئاسات الأربع موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه للاعتداء على أي طرف أو انطلاق أي أعمال عدائية من أراضيه. قال متحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن المعلومات حول مخطط لاستهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قيد التدقيق حاليا، وكانت مصادر مطلعة كشفت للعربية أن معلومات استخباراتية متطابقة داخلية وخارجية أشارت إلى وجود مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق بهجمات طائرات مسيرة من قبل فصائل مسلحة. المصادر أضافت أن هذه التهديدات جدية ومرتبطة بملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، وقالت إن هذه التهديدات دفعت السلطات العراقية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لحماية زيدان. المتحدث باسم الحكومة العراقية أكد أيضا أن ملف حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي عراقي ولا يعكس أي إملاءات خارجية. وأضاف العبودي أن الدولة العراقية ستتعامل بحزم مع كل من يمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون، مشددا على أن هذا القرار جنب العراق تداعيات خطيرة. العبودي قال إن الحكومة لن تستعجل اللجوء لاتخاذ إجراءات حادة في ملف حصر السلاح. وصفت الخارجية الإيرانية الهجوم بمسيرة على مكتب رئيس وزراء

0: إقليمي كردستان العراق مسعود برزاني بالمشبوه للغاية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الهجوم على مكتب مسرور برزاني تطور مشبوه يستلزم التعامل معه بيقظة.
1: من هنا في أربيل تكتسب التطورات الأمنية الأخيرة بعدا شديد الخطورة عقب هجوم بالمسيرات استهدف بشكل مباشر مقر رئيس حكومة إقليم كردستان في رسالة أمنية وسياسية تفتح باب التصعيد على مصراعيه.
2: طائرتان مسيرتان انتحاريتان مفخختان من نوع حديد 110. مواقع الاستهداف مقر مكتب رئيس حكومة الأقليم مسرور بارزاني ومقر إقامة رئيس جهاز مخابرات الأقليم. أطلقت المسيرات من مناطق خارج سيطرة الأقليم من الجانب الإيراني. أضرار مادية في المواقع التي استهدفتها المسيرات دون وقوع خسائر بشرية.
1: تأتي هذه الضربات في وقت تشدد فيه حكومة الأقليم على أن موقفها كان ولا يزال ينطلق من الحفاظ على السلام والنأي بالمنطقة عن الصراعات الإقليمية. ويرى الشارع السياسي هنا في أربيل أن هذا الاستهداف ليس مجرد اعتداء بل هو خرق للسيادة العراقية بأكملها.
3: نعتقد هذا مس بالسيادة العراقية قبل أن يكون مسا بسيادة إقليم كردستان، وعلى الحكومة الاتحادية أن تكون أكثر جدية في معالجة هذا الأمر واستدعاء السفير الإيراني والقيام بأعمال على الأقل دبلوماسية لإفهامهم بأنه ما حصل في كردستان هو مس بسيادة بغداد أيضا.
1: الأوضاع الأمنية في أربيل تحت السيطرة، لكن الرسائل الدبلوماسية والسياسية الصادرة من هنا تؤكد أن الأقليم لن يخضع لسياسة الضغوط والترهيب العسكري. من أربيل هيثم أحمد، العربي.
0: تتجه السلطات العراقية لتجديد الإجراءات الأمنية لضبط الحدود وحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ أي هجمات أو أنشطة تستهدف دول الجوار.
4: من البصرة هنا تسعى بغداد إلى تثبيت معادلة أمنية جديدة تقوم على قاعدة واضحة: سلاح تحت سيطرة الدولة وضبط الحدود وأرض عراقية لا تستخدم ساحة لصراعات إقليمية. في الميدان تترجم هذه المعادلة بتجديد الرقابة عبر استخدام الكاميرات والانتشار الأمني لمنع أي نشاط قد يحول عاصمة العراق الاقتصادية إلى نقطة لانطلاق هجمات تستهدف دولا مجاورة.
5: وجهت قواتنا بحفظ الأمن وعدم السماح لأي كان بالاعتداء على دول الجوار من خلال أرضنا وبالتحديد من أرض البصرة.
4: وفي محافظة تتقاطع حدودها مع الكويت والسعودية وإيران وتمتد واجهتها البحرية على الخليج، تأخذ الإجراءات بعدا أمنيا وأقليميا مع تأكيد السلطات أن الهدف هو سد أي ثغرات قد تستغل لتهديد أمن العراق وجيرانه ضمن استراتيجية حكومية لفرض سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.
6: نشر كل القوات الأمنية في المناطق والثغرات اللي نعتبرها ضعيفة وممكن أن تكون مخترقة، ممكن أن تكون فيها إطلاقات أو طائرات مسيرة، وهذا يتماشى مع فرض هيبة الدولة وحصر السلاح.
4: وبحكم موقعها الجغرافي تبدو البصرة واحدة من أبرز المحافظات العراقية لاختبار قدرة الحكومة على احتواء ملف السلاح خارج سلطتها.
7: هناك عزيمة الآن لدى المسؤولين السياسيين في العراق على حل مشكلة السلاح المنفلت، وهذا السبيل الوحيد من أجل أن يكون العراق آمناً وأن تكون العلاقة مع دول الخليج مستقرة، هو لمصلحة العراق بالدرجة الأولى، يعني أن لا يبقى العراق يشكل خطراً على جيرانه.
4: إذن تبدو الرسالة حازمة: لا سلاح خارج سلطة الدولة، ولا حدود مفتوحة أمام التهديد، ولا أرض عراقية تستخدم منصة للهجمات. فالقرار الأمني والعسكري تصر الدولة أن يكون بيدها.
8: لكن الاختبار الأصعب يبقى في تأمين المناطق الصحراوية الشاسعة المترامية الأطراف مع الدول المجاورة، فيما تؤكد القيادات العسكرية قدرتها على ضبطها

0: ضد ثغراتها. سعد قصي العربية، محافظة البصرة.
1: هز انفجار كبير منطقة تنجرو في محافظة السليمانية أعقبه اندلاع حريق واسع داخل موقع يضم

0: مع انتهاء مهلة الستين يوما وفي ختام جلسته مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي مساعي أمريكية لتمديد مذكرة تفاهم مع إيران. وصف المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بالإيجابية والفعالة والأكثر جدية حتى الآن، لكنه أكد أن الجانبين لم يتوصلا إلى تفاهم من بعد. كوشنر أضاف بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتمهل قبل إبرام أي صفقة مع طهران. من جانبه أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في تصريحات لشبكة فوكس نيوز على أن إيران لا تستطيع تصدير أي نفط في الوقت الراهن، مضيفا أن العالم لم يعد بحاجة إلى النفط الإيراني.
1: I don't know the future, but I will tell you we're going to continually get better at escorting traffic out, and the power of Iran is going to continue to shrink. So I think we'll see a positive trend in that direction. As you mentioned, Iran can't export any oil right now. That's part of our economic strangulation. But the world doesn't need Iranian oil. Do we need other oil outside the Arabian Gulf? Absolutely. We have a bunch of allies there that are exporting their oil and gas, and we will see increasing exports from them, John. It is a balance here. We're fixing a 47-year-old problem with this government in Iran.
0: نقلت رويترز عن 3 مسؤولين إيرانيين أن قادة البلاد يواجهون ضغوطا متزايدة داخلية وسط مخاوف من أن يؤدي تفاقم الأوضاع الاقتصادية إلى اندلاع اضطرابات في أنحاء إيران. وبحسب مركز الإحصاء الإيراني بلغ معدل التضخم السنوي 66% في شهر يوليو، فيما قفز تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 128% على أساس سنوي، وارتفعت الإيجارات بنسبة 31% في شهر مارس. كما أفادت رويترز بانخفاض قيمة الحد الأدنى للأجور من 105 دولارات إلى 86 دولارا منذ مارس الماضي. على الصعيد المتصل، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المواطنين إلى الصبر في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة. قبل ذلك أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن بلاده مضطرة لاتخاذ إجراءات لرفع سعر البنزين تدريجيا، كما أشار إلى أن بزشكيان يريد إنهاء حجب الإنترنت، لكن بعض المؤسسات تمنع ذلك وفق تعبيره. أفادت وكالة فارس باندلاع حريق واسع في محيط ميدان البلدية في قرقان شمال شرق إيران، وأتى على عدد من المحال التجارية في المنطقة، فيما تعمل فرق الإطفاء والإغاثة على إخماد الحريق. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا والحربين في إيران وغزة. وبحسب بيان للرئاسة التركية، فقد أكد أردوغان أن اتفاق مكة أظهر موقفا قويا من أجل ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين. وبشأن إيران، شدد أردوغان على أهمية مواصلة المحادثات بين أمريكا وإيران للاستفادة من المسار الدبلوماسي. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. وزير الخارجية السوداني يؤكد للعربية أن بلاده تعمل على ترتيبات لجعل البحر الأحمر آمنا بالتنسيق.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 من سبتمبر.
3: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس، حتى يقول لأخوي يقول نعم القائد.
2: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
3: ألمانيا كانت تساعد المجاهدين.
2: محمد أول صلاح
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم الجديد. في تصريحاتنا العربية، أكد مسؤول في مجلس السلام بغزة أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر تم التوصل فيه لأن إسرائيل ستمنح مسار خطة غزة فرصة. وشدد المسؤول في مجلس السلام بغزة على أن حماس يقع على عاتقها إظهار عزمها الالتزام بقرار نزع السلاح. وأوضح المسؤول أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب إلا بعد نزع السلاح من القطاع بالكامل وتدمير الأنفاق على أن يتم إخراج كل السلاح من غزة. وأضاف بأنه تم الاتفاق مع إسرائيل على إنشاء مجموعتي عمل، الأولى تعنى بتجريد غزة من السلاح والثانية تعنى بالاحتياجات الإنسانية. دوره قال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أنه يتوقع إحراز تقدم في نزع سلاح حماس خلال 30 يوما. وفي لقاء مع شبكة فوكس نيوز أعرب عن أمله بالبدء بإخراج بعض الأسلحة من غزة وسد بعض الأنفاق خلال 60 إلى 90 يوما.
5: We're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what that means. We could be seeing progress, you know, in as much as in as little as 30 days, hopefully on, you know, starting to take some of the weapons out and hopefully, you know, filling in some of the tunnels as well in the next 60 to 90 days as well. So progress could come quite soon, but we do need cooperation from both sides, and we're going to hopefully get through. But we've made a lot of progress to get here.
4: قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى محادثة معمقة وبناءة مع مجلس السلام في غزة. وأكد بيان أن نتنياهو جلس مع مجلس السلام واتفق على تشكيل فريق هدف نزع السلاح من قطاع غزة قبل البدء بأي أعمال إعادة إعمار في القطاع. في سياق آخر، أوضح مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو أبلغ المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة دون نزع سلاح حماس. كما طلب نتنياهو تعيين ضابط أمريكي للإشراف على تسليم حماس لسلاحها بحسب المسؤول الإسرائيلي. كلف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بإعداد خطة خلال أسبوعين لنقل إنفاذ القانون المتعلق بالمستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية. هذه الخطوة جاءت بعد أن عجز الجيش عن إنهاء حصار 3 منازل فلسطينية في قصرى. وبالتوازي، دفع كاتس نحو تسوية أوضاع مزارع استيطانية في مسار اعتبره الفلسطينيون تنصلا من المسؤولية وتكريسا للضم الفعلي للضفة الغربية.
6: أكثر من 8 أيام مضت ولا يزال الجيش الإسرائيلي بعدته وعتاده عاجزا عن مواجهة حفنة من المستوطنين يحاصرون 3 منازل فلسطينية في قرية قصرى شرق نابلس. عجز الجيش عن إنهاء الحصار حول ما يجري في قصرى إلى فضيحة أمنية وأثار انتقادات حادة لفشله في حماية الفلسطينيين.

0: فرض النظام في منطقة تخضع لسيطرته. فالضفة لم تضمها إسرائيل رسميا وتعد وفق القانون الدولي أرضا محتلة، وحتى في النظام الذي تطبقه إسرائيل تدار الضفة بأوامر عسكرية ويتولى الجيش مسؤولية الأمن والنظام فيها، لذلك يستطيع الجنود وقف اعتداءات المستوطنين واحتجازهم بينما تتولى الشرطة التحقيق معهم. العجز في قسرى دفع وزير الدفاع كاتس لتكليف الجيش بإعداد خطة خلال أسبوعين لنقل مهام إنفاذ القانون المدني المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية، أي نقل العبء من وزارة الدفاع التي يقودها كاتس إلى الشرطة التابعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المعروف بمواقفه الداعمة للمستوطنين والمتهم بتوفير غطاء سياسي لاعتداءاتهم. غفير صارع إلى الترحيب ووصف الخطة بأنها خطوة على طريق فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة.
1: هذا أمر يعني غير ممكن عمليا على الأرض، وهو فوق طاقة الشرطة، وهو أيضا يتعارض ويتصادم بشكل مباشر مع مصالح الولايات المتحدة وتوجهها، مع علاقات إسرائيل مع الدول الخاصة التي تطبعت معها، وأيضا مع القانون الدولي.
0: وللتأكيد على أن الخطوة لا تستهدف الاستيطان، اعتبر كاتس توسيعه تعزيزا للأمن، ووعد بتسوية أوضاع جزء من المزارع الاستيطانية. هنا لا يرى الفلسطينيون فرقا بين الجنود والمستوطنين، ويعتبرون أن اعتداءات المستوطنين تجري بحماية الجيش أو بتنسيق معه. أما رسميا فحذرت السلطة الفلسطينية من نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية، وعدته تمهيدا قانونيا لفرض السيادة الإسرائيلية وضم الضفة الغربية. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.
2: حذرت الأمم المتحدة من استمرار سقوط قتلى مدنيين جراء الحرب في السودان، مشيرة إلى أن تصاعد العنف في شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية وأدى إلى نزوح نحو 5400 شخص خلال الأيام الماضية.
3: Increased violence against across North Kordofan is also impacting humanitarian operations, as you would expect. This is forcing our humanitarian partners to suspend activities and health services for over 2 weeks in Al-Mazroub, which is facing a cholera outbreak. Meanwhile, in Blue Nile State, renewed fighting was reported in Gesan and Kormuk and surrounding areas last week. IOM says about 5,400 people have been displaced due to this in the recent days.
2: في تصريحات خاصة للعربية، أكد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أن بلاده لديها خطط وبرامج لحماية البحر الأحمر، وأوضح أن هذه الخطط تتطلب ترتيبات مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر لجعل حركة الملاحة آمنة فيه.
4: لدينا خطط وبرامج مشتركة ومع الأشقاء الذين يتشاركون معنا شواطئ البحر الأحمر لإنشاء يعني المنظمة لحماية هذا البحر وجعله بحيرة آمنة مستقرة تنفع كل العالم وتكون ممرا آمنا.
2: وفي تصريحاته للعربية قال وزير الخارجية السوداني إن التوقيع على وثيقة إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني تتويج لعمل مشترك بين البلدين على مدار عامين بعد جهود من قادة البلدين، وأكد أن السودان بدأ في تدليل العقبات أمام المستثمرين.
4: التوقيع على هذه الوثيقة هو تتويج لعمل ظل متصل على مدار عامين ما بين السودان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو خلاصة لرؤى مشتركة عكفت عليها قيادة البلدين في إطار الرؤية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، و رؤية التعافي وإعادة الإعمار التي وضعتها حكومة الأمل بقيادة الدكتور كامل الطيب إدريس.

0: الستينات نشرها تذكير بأبرز عناوينها. القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد الحوثي خلال 24 ساعة، آخرها قصف بالمسيرات والمدفعية في جبهة مأرب الجنوبية. بعد الهجوم على مكتب رئيس حكومة كردستان والكشف عن مخطط لاغتيال رئيس القضاء، الرئاسات الأربع بالعراق تعلن دعم جهود حصر السلاح، والحكومة تعد بتنفيذه دون استعجال. مع انتهاء مهلة الستين يوما، ترامب يعلن أنه لن يمدد مذكرة التفاهم مع إيران ويدعوها للاستسلام، مؤكدا أن طهران لم تعقد الصفقة التي يراها ضرورية.
1: Filling in some of the tunnels as well in the next 60 to 90 days as well. So.
0: بعد اجتماع مطول مع نتنياهو، المبعوث الأمريكي يقول إن إسرائيل ستمنح خطة غزة فرصة شريطة تجريد حماس من سلاحها في غضون 3 أشهر. إلى اللقاء.
2: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
3: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.
4: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
5: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
7: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
9: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
10: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
11: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
12: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغيره من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
13: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
7: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
14: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.

أهلا بكم بلا تحفظ. الجنرال دومينيك ترانكون عسكري محترف تخرج من أكاديمية سان سير العريقة في فرنسا التي تعد نخبة ضباط الجيش الفرنسي والتي تضاهي أشهر المعاهد العسكرية عالميا مثل ويست بوينت بالولايات المتحدة وساندهيرست ببريطانيا. يطلعني في هذا اللقاء عن خبايا تاريخ هذه الأكاديمية وما يميزها من قيم ومبادئ عسكرية وأيضا عن طبيعة تدريب وتخريج أفواج النخبة العسكرية الفرنسية منها. مسار الجنرال ترانكون لا يقتصر على الجانب النظري فقط بل يتعداه إلى العمل الميداني المباشر، فهو من أبرز الوجوه التي جسدت العقيدة الفرنسية للتدخل الإنساني من خلال عملية حفظ السلام الدولية، إذ قاد القوات الفرنسية في كل من لبنان ويوغوسلافيا السابقة، وكان حاضراً في الحصار المأساوي لسراييفو ومجزرة سربرينيتسا المأساوية قبل أن يتعين رئيساً للبعثة العسكرية الفرنسية لدى الأمم المتحدة. التقيت الجنرال ترانكون في باريس وبدأنا الحديث عن المكان الأكثر رمزية بالنسبة له، أكاديمية سان سير العسكرية.

0: Alors Saint-Cyr est une l'académie militaire qui forme
1: أكاديمية سانسير هي الأكاديمية العسكرية التي تكون نحو 10% من ضباط الجيش البري في فرنسا. إنها أكاديمية مهمة جدا بسبب تاريخها، فقد أسسها الإمبراطور نابليون الأول، ومنذ ذلك الحين فإن الشباب الذين يريدون خدمة بلدهم عسكريا يمرون عبرها. في عائلتي أنا شخصيا كان جدي ووالدي عسكريين من خريجي سانسير، وقد قتل والدي وأنا صغير في الجزائر أثناء خدمته العسكرية هناك. الالتحاق بسانسير يكون بعد البكالوريا، ويتطلب اجتياز ما يعرف في فرنسا بمسابقات المدارس الكبرى. تخرجت من هناك قبل 50 عاما، أي في السبعينيات، وبالنسبة لي كان ذلك قرارا للدفاع عن بلدي حين كنا نواجه المعسكر الشرقي، أي حلف وارسو. كنا نظن حينها أن الحرب قادمة لا محالة، وأنه يجب علينا الاستعداد لها، وكانت سانسير أفضل وسيلة للاستعداد لتلك الحرب.
2: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا، حينما نذكر ويست بوينت نتخيل الولايات المتحدة، وساندهيرست بريطانيا. كيف تتميز سانسير في العلوم العسكرية عن باقي هذه المعاهد العسكرية البريطانية والأمريكية؟
0: نعم،
1: في الواقع أنا ذهبت إلى ساندهيرست أيضا وتدربت

0: فيها، لذلك أعرفها جيدا. أتذكر أحد المدربين هناك وهو يقول: الشباب موجودون هنا لكي نصنع منهم سادة النبلاء، أما في سانسير فالشباب هناك لكي نصنع منهم جنودا. هذا هو الفرق الأساسي. أما ويست بوينت فهي جامعة أكاديمية بنسبة كبيرة، وقد استفادت سانسير من مناهجها الأكاديمية، حيث يتم فيها الآن تدريس الهندسة وبعض العلوم الأخرى، لكن التركيز الأساسي هو على تدريب الجنود. وبالمناسبة فقد زرتها السنة الماضية لأسلم الخريجين الجدد قبعاتهم العسكرية بعد أن قضوا شهرين من التدريب المتواصل. لم يفعلوا شيئا سوى التدريب العسكري الشاق، وهم يرتدون الزي العسكري طوال الوقت. رأيتهم متعبين جدا جراء ذلك، والهدف هو تحويلهم من طلاب إلى جنود محترفين. للمعلومة فقط، باستثناء الجنرال ديغول، هل تعلم أن كبار جنرالات الحرب العالمية الثانية تخرجوا جميعا من سانسير؟ لذا فهدف تلك الأكاديمية العريقة هو تكوين قادة عسكريين أكفاء، وقد يحدث أن تقودهم الظروف كما في حالة الجنرال ديغول إلى أن يصبحوا رجال سياسة. أضيف لك أمرا آخر مهما في الأكاديمية، وهو أنها تخرج أيضا طلابا من بلدان أخرى، مما يجبر الجميع على الاحتكاك بالثقافات المختلفة. فمن المهم أن نكون قادرين على العمل معا وأن نفهم بعضنا البعض. لذلك فتقريبا كل العمليات التدريبية الآن تجرى باللغة الإنجليزية لتسهيلها على من هم من ثقافات أخرى.
1: أول عمل عسكري لك بعد التخرج؟ كان في وقت كانت فيها الحرب الباردة في أوجها في منتصف السبعينات، بين المعسكر الغربي فرنسا من بينه طبعا، والمعسكر الشرقي على رأسه الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو طبعا حينها. لماذا اخترت أن تعمل على الجبهة الشرقية بدلا من أن تعمل في أي مكان آخر فيه تواجد عسكري فرنسي؟
0: في ذلك الوقت كان ذلك خياري، لأنني اعتقدت أن التهديد الأكبر لبلدي هو حلف وارسو. من المهم التذكير بأن الحلف آنذاك لم يقتصر على الاتحاد السوفيتي، بل شمل ألمانيا الشرقية وبولندا ودولا أخرى عدة. وكان الجنرال ديغول يقول إن خطره كان على بعد يوم واحد فقط من فرنسا، ولذلك كان على القوات الفرنسية المتمركزة في ألمانيا الغربية أن تكون مستعدة لمعركة فورية في أي وقت. لذلك وبين عامي 1977 و1988 تقريبا عشت ذلك شخصيا هناك، عندما قدت أولا وحدات استطلاع، ثم وحدات دبابات، ثم أخيرا عندما كنت أضع خطط اشتباك الفيلق الثاني للجيش الفرنسي. اليوم يجد الناس صعوبة في فهم ذلك، لا يصدقون أن السلام في أوروبا كان على المحك، لأنه منذ سقوط جدار برلين تراجع خط الجبهة 2000 كيلومتر. لكن ما يحدث اليوم في أوكرانيا هو ما كنا نخشى حدوثه عام 1977 في بلادنا.
1: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل ضد فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة، ضد أوروبا الغربية؟
0: بالنسبة للحرب النووية، من المهم أن نتذكر منذ البداية أن فرنسا كانت تمتلك ما يسمى بصواريخ بلوتون، وهي صواريخ تكتيكية. ووفقا لفكر الجنرال ديغول، فإن الردع النووي يدفع إلى جعل السلاح النووي سلاحا غير قابل للاستخدام. هدفه الأساسي هو الردع، ودورنا كان أن نظهر للعدو أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا، والقدرة على الدفاع تعني الاستعداد للمخاطرة، وأن نقول له: انتبه، سنذهب إلى النهاية، حتى لو أدى ذلك إلى التصعيد النووي.
1: في أيام الحرب الباردة طبعا كان هناك قطبان عسكريان، الولايات المتحدة في الغرب والاتحاد السوفيتي في الشرق. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟
0: من الصعب الجزم، لكن بسبب قوتها النووية أعتقد أنها كانت القوة الثالثة من حيث عدد الدبابات والمدرعات.

0: كانت ألمانيا قوية في ذلك الوقت وكذلك المملكة المتحدة، ولذلك كنا متكافئين تقريبا. يجب أن تعلم أن الروس لم يضعوا نصب أعينهم للأمريكيين فقط، بل كانوا يحسبون حسابا للفرنسيين أيضا. لذلك أجبر الردع النووي الفرنسي الخصم على التفكير على مستويين مختلفين، مما زاد من صعوبة مهمته. وهنا تكمن أهمية القوات الفرنسية، وأعتقد أن الأمريكيين اعترفوا دائما بهذه الخصوصية الفرنسية.
1: بعد فترة الحرب الباردة ذهبت إلى لبنان في بداية التسعينيات بعد أن توقفت الحرب الأهلية هناك وتم توقيع اتفاق الطائف. في أي إطار، في أي سياق ذهبت إلى لبنان؟
0: كنت أقود كتيبة فرنسية في الناقورة مكلفة بعدة مهام في إطار قوات الأمم المتحدة على مقربة من الحدود الإسرائيلية. من المهم التذكير بأنه عندما تم انتدابي عامي 1991 و1992 كان جنوب لبنان محتلا من قبل الجيش الإسرائيلي، وكانت العلاقات بين فرنسا ولبنان قوية جدا، لدرجة أنه عندما كنت أزور القرى وعلى ذراعي علم فرنسا كنت دائما أستقبل بحفاوة بالغة. كان اللبنانيون يقولون لنا دائما فرنسا هي أمنا. في ذلك الوقت لم يكن حزب الله موجودا بعد، ولم يكن يشكل تهديدا. كان التهديد في الأساس من منظمات فلسطينية، وقد حدث حينها مرة أن حاول بعض أفرادها التسلل إلى إسرائيل بحرا، لكنهم لم ينجحوا فتوجهوا إلى قاعدة الناقورة واحتجزوا جنودا فرنسيين وسويديين، مما تسبب في مقتل جندي وإصابة 2. أيضا حينها كان هناك ما يسمى بجيش جنوب لبنان الذي كان يقاتل إلى جانب إسرائيل. أما بالنسبة لحزب الله فقد بدأ أولا بمبادرات اجتماعية لترسيخ وجوده تدريجيا قبل أن يلجأ إلى السلاح.

0: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
6: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: الجنرال ترانكون كان حاضراً في الحرب التي اندلعت في البلقان عقب تفكك يوغوسلافيا. هناك شاهد مآسي إنسانية هزت أوروبا التي اعتقد مواطنوها أن الحروب داخل قارتهم توقفت وللأبد مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، كما شاهد كيف يساهم ضعف الإرادة السياسية الدولية ومحدودية التفويض الأممي في حدوث المآسي الإنسانية.
1: نتحدث عن منتصف التسعينات، توجهت بعد لبنان إلى يوغوسلافيا في خلال الحرب الأهلية هناك. فرنسا كانت من أكبر المساهمين في الأمم المتحدة بعدد القوات الفرنسية، تحدثنا عن دور فرنسا بالتحديد في تلك الحرب الدموية.
2: ذهبت هناك نائبا لجنرال كان هو الأعلى رتبة في الجيش الفرنسي ومكلفا بقيادة القوات الأممية في المنطقة، وقد كنت على اتصال دائم

0: بنيويورك وباريس وزغرب وبلغراد لإنجاح المهمة التي كلفنا بها مجلس الأمن. كنت في عمل ذلك مشرفا على 35,000 جندي من كل الجنسيات، روس، أوكرانيون، أردنيون، فرنسيون، بريطانيون وبلجيكيون وآخرون. كانت مهمتنا الأولى إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان يوغوسلافيا وحمايتهم، ثم تنفيذ حظر تحليق الطائرات الصربية في سماء البلاد. تذكر أن الحرب اندلعت بعد سقوط جدار برلين وانفجار الصراع بين الكيانات المختلفة في يوغوسلافيا، وبالتحديد في البوسنة والهرسك وكرواتيا.
1: essentiellement au sein de la Bosnie Herzégovine mais aussi en Croatie.
2: الحرب في البوسنة كانت حرب مأساوية ودموية فعليا، مجازر رهيبة حدثت حينها. ممكن تعطينا فكرة عن مدى دموية تلك الحرب؟
1: bien sûr une détestation profonde.
0: كان هناك عداء متأصل بين الصرب الأرثوذكس والبوسنيين المسلمين والكروات الكاثوليك، بدأ بمحاولة إعادة ترسيم الحدود التاريخية بين مناطقهم، حدود تشكلت قديما منذ فترة الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية. كانوا يذكروننا باستمرار بالحرب العالمية الأولى والثانية وما حدث خلالهما من ظلم لطرف من الأطراف. كان الجميع يحاول تحريف التاريخ لصالحه. أعطيك مثالا، التقينا يوما بالجنرال راتكو ميلاديتش قائد الصرب في البوسنة، وطلبنا منه التوقف عن قصف محيط سراييفو، فأجابنا بأن أمه تضطر للمشي ساعات طويلة للحصول على الخبز لأن البوسنيين يقطعون الطريق عليها كونها صربية، هذا ما كانوا عليه. ومرة أخرى رأيت قرية مسلمة مدمرة، وعندما تحدثنا لأهالي القرية الصربية المجاورة لها كان ردهم هو أنهم كانوا يحبون المسلمين عندما كانوا يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر. تصور، هكذا كان الوضع. أعتقد أن من أهم الأسباب في تلك الحرب خوف الصرب من فقدان السلطة بعد أن كانوا محظيين في زمن الرئيس جوزيف تيتو، وأيضا رغبة الكروات القوية في الانضمام إلى أوروبا، وبين الاثنين علق البوسنيون.
1: Et entre les deux, les Bosniaques, voilà.
2: إذن بناء على هذا الكلام، هل تعتقد أن الحرب كانت حرب دينية أم حرب عرقية أم لأسباب سياسية فقط؟
0: أعتقد أنها كانت في الأساس صراعا على السلطة. عندما تقابل الأشخاص الثلاثة الذين تزعموا أطراف الصراع، وهم سلوبودان ميلوسوفيتش وعلي عزت بيجوفيتش وفرانيو توجمان، ستعرف أنهم كانوا رجالا متعطشين للسلطة، استغلوا المبررات الدينية أو غيرها لترسيخ سلطتهم. ففي يوغوسلافيا الموحدة لم يكن الدين موضوعا للنقاش أبدا. كيف يعقل إذن أنه فور انهيارها وجد الناس أنفسهم متدينين؟ أنا لا أصدق ذلك. كانت المسألة استغلالا للدين لأغراض السلطة.
2: تحدثت عن حصار مدينة سراييفو عاصمة البوسنة، حصار خانق لمدة 3 سنوات ذهب ضحيته 10,000 من المدنيين. قوات الأمم المتحدة ومنها الفرنسية بالتحديد كانت منتشرة حول سراييفو، وكان هناك انتقادات واتهامات مباشرة لكم بأنكم لم تقوموا بما يكفي لحماية المدنيين. اشرح لنا ماذا فعلتم لحماية المدنيين إن فعلتم شيئا.
0: الفرنسيون لم يكونوا فقط قريبين من سراييفو، بل كانوا يسيطرون على المطار وجزء من المدينة مع وحدات أخرى، وسكان سراييفو يعرفون جيدا ما كنا نفعله حقا لحمايتهم، لكن ذلك كان محددا بطبيعة التفويض الأممي الممنوح لنا، وتفويضنا كان مقتصرا على ضمان حماية البوسنيين دون الدخول في مواجهة مع القوات الصربية عسكريا. لكن هذا تغير عام 1995 حينما أصبح الرئيس في فرنسا هو جاك شيراك. تتذكرون أنه في ذلك الوقت تم احتجاز جنود فرنسيين كرهائن وهم يرفعون راية بيضاء، فقام شيراك رفقة جون ميجر رئيس الوزراء البريطاني بتشكيل قوة رد فعل سريع فرنسية بريطانية مع وحدة هولندية بهدف حل المعضلة. كنت ضمن تلك القوة، وقد هاجمنا الصرب بشراسة باستخدام المدفعية والدبابات، حيث قصفناهم ب1500 قذيفة في يوم واحد حتى أذعنوا وأقروا

0: أنهم تجاوزوا الحد. هذا يعني أنه لم يكن يمكننا البقاء مترددين. كان هناك مواقف يجب أن نحسم فيها الأمور بتلك الطريقة، والخلاصة أن ذلك أدى إلى توقيع اتفاقيات دايتون التي لا شك أنها ليست مثالية، لكنها على الأقل وضعت حدا للقتال في البوسنة.
1: ما الذي حدث في سريبرينيتسا، تلك المزرعة الفظيعة التي ذهب ضحيتها آلاف من المسلمين البوسنيين عام 95؟ كانت هناك وحدة هولندية بالقرب منهم تابعة للأمم المتحدة ولم تفعل شيئا، ما الذي حدث؟
0: لقد صادف أن ذلك حدث في اللحظة التي كنا نصل فيها إلى البوسنة، لذلك لم نتمكن من التدخل حينها. كان هناك كتيبة هولندية بالإضافة إلى قوة جوية. ربما لم تكن تلك الكتيبة قادرة فعلا على الدفاع عن المنطقة بمفردها، وقد كان أفرادها في نهاية مهمتهم، لذلك فإن كل ما كانوا يفكرون فيه هو العودة إلى الوطن. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان لابد من طلب الدعم الجوي لقصف الصرب، وقد كان ذلك متاحا ضمن التفويض الأممي لحماية السكان وأيضا لحماية الكتيبة الهولندية نفسها، لكن ذلك لم يحدث، مما يعتبر خطأ كبيرا من جانب الأمم المتحدة بدءا من الكتيبة نفسها وصولا إلى الجهات القادرة على إرسال الطائرات. سأعطيك مثالا عن كيفية نجاح استخدام التفويض في إنقاذ أرواح المدنيين. كنا في قوة الردع السريع نعلم أنه بعد سريبرينيتسا سيتجه الصرب نحو بلدة جورايجدة وسيكررون ما فعلوه مرة ثانية، فنشرنا الكتيبة الفرنسية بمروحياتها ومدفعياتها وما إلى ذلك، ونفذنا الخطة كما يجب. وحين علم الصرب بالأمر لم يحاولوا أصلا الاستيلاء على جورايجدة. الخلاصة إذن هي عندما توجد رغبة يوجد سبيل.
1: هل تستطيع أن تشارك معنا سر عدم طلب القوات الهولندية التدخل العسكري لوقف الصرب عند حدهم ومنع حدوث المجزرة؟
0: لا، أستطيع الحديث فقط عن نقطتين. الأولى هي أن الكتيبة لم تكن تريد القتال، وهذا خطأ من جانبها. النقطة الثانية هي أن طلب الدعم الجوي لم يرسل، ولذلك لم يتخذ القرار بإرسال الطائرات، وهو ما كان من الممكن أن ينقذ الموقف، ربما، لا أعلم.
1: إن سألتك الآن أهم ثلاث تحديات أمام الجيش الفرنسي، إن كنت في مركز قوة أو سلطة الآن أو قيادة في الجيش الفرنسي.
0: إذا كنت تريد السلام فاستعد للحرب. هذا هو موقف الجيش الفرنسي اليوم، يجب أن يستعد للحرب لكي تبقى فرنسا في حالة سلام. لذا ضروري جدا أن يتوفر الجيش على التمويل الذي يسمح له بالتجهيز الكافي، وأن يكون لديه الجنود الجاهزون لتلبية الأوامر، وأيضا أن تكون في حوزته الابتكارات التي تهيئه لساحات القتال الحديثة. أتحدث هنا عن الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والأقمار الاصطناعية. من أجل ذلك على الجيش الفرنسي إقناع كل من البرلمان والحكومة بضرورة تأمين الأموال اللازمة وإقناع المواطنين بأهمية وجود جيش للدفاع عن وطنهم، وأيضا العمل مع الشركات المختصة لاقتناء أفضل المعدات والتكنولوجيا بهدف التفوق على الخصوم. هذه هي المهام الثلاث التي يجب على القائد العسكري اليوم الترويج لها بقوة لدى الحكومة والمواطنين وقطاع الصناعات الدفاعية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: بالمناسبة هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجوداً عندنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
6: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفاً في الوطن وليس شركاء فيه؟
5: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
6: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
5: أخوة إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
6: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
5: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
6: في الإسلام؟
5: في الإسلام طبعا.
6: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
2: ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر الميليشيات الحوثية خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان أنها استخدمت الراجمات والمدفعية والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد، مشيرة إلى أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس. قرر الرئيس الحكومة العراقية علي فالح زيدي القائد العام للقوات المسلحة تشكيل لجنة تحقيق تتولى الكشف عن مصادر ومنطلقات الهجوم الذي استهدف المكتب

0: المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم بمدينة أربيل. وفي سياق متصل شهد اجتماع للإطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء إدانة الهجوم الإرهابي على مقر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، والتأكيد على أهمية موضوع حصر السلاح بيد الدولة بصفته مطلبا وطنيا والعمل على إنجازه عبر الحوار والتفاهم بالتزامن مع انتهاء مهام التحالف الدولي. مع اقتراب مهلة 60 يوما من الانتهاء في ختام جلسته مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي مساعي أمريكية لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا والحربين في إيران وغزة. وبحسب بيان للرئاسة التركية، أكد أردوغان أن اتفاق مكة أظهر موقفا قويا من أجل ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين. نهاية الموجز للقاء.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: تحية طيبة، أهلا بكم في خارج الصندوق وفي موضوعاته الليلة. ترامب يؤكد عدم سعيه لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، ويشير إلى أن طهران لم تعقد الصفقة التي يراها ضرورية. تقرير أمريكي يشير لخطة إيرانية مع الميليشيات لتصعيد الحرب، وتقرير آخر يفيد بتعاون متزايد بين الحوثي وحركة الشباب الصومالية لتعطيل الملاحة. الرئاسات الأربع بالعراق تؤكد الالتزام بمبدأ حصر السلاح لترسيخ سلطة الدولة، والحكومة لا تستعجل اللجوء لإجراءات حادة. حكومة كردستان العراق تؤكد أن محاولة إيران استهداف برزاني لا تخدم مبدأ حسن الجوار، وطهران تصف الاعتداء بالمشبوه. خطة للجيش الإسرائيلي خلال أسبوعين لنقل مسؤولية إنفاذ القانون للشرطة بالضفة الغربية، فهل بدأ الضم فعلياً؟ حياكم الله. مهلة 60 يوما التي منحت لواشنطن وطهران للوصول إلى اتفاق نهائي انتهت اليوم، انتهت دون اتفاق في وقت تشير فيه مصادر العربية تشير إلى اقتراب الموافقة على تمديدها. لكن ما هي المواقف الجديدة؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق حتى مع انتهاء المهلة التي شدد أنه لا يسعى لتمديدها.
1: They want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
0: وفي مقابل تصريحات ترامب هناك تصريحات اليوم من إيران نفت في الأساس حتى أن مهلة 60 يوما موجودة في مذكرة التفاهم. نستمع للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
2: إيران لا تصيغ سياساتها تحت ضغط أو إنذارات أو مهل زمنية. ما نصت عليه المذكرة هو مجرد فترة 60 يوما للمناقشات حول قضيتين، رفع العقوبات والملف النووي. في حال عدم التوصل إلى نتيجة يمكن تمديد هذه الفترة. أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم بعد أسابيع قليلة من توقيعها، وبالتالي أصبحت مسألة مهلة 60 يوما غير ذات جدوى.
0: لكن نص البند الثالث من المذكرة واضح، دعونا نستذكره. البند يقول إن أمريكا وإيران ملزمتان بالتوصل إلى اتفاق نهائي عبر المفاوضات خلال مدة أقصاها 60 يوما. التمديد ملزم بموافقة الطرفين، بالتالي المذكرة تحدد بالفعل 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي، فيما تقول طهران إن هذه الفترة لا ينبغي اعتبارها مهلة. وبينما كان الجدل يدور حول الوقت على طاولة التفاوض، كانت طهران بحسب تقرير لول ستريت جورنال تستخدم الوقت نفسه بطريقة مختلفة. الصحيفة تقول إن القيادة الإيرانية لم تنتظر نتيجة المفاوضات، بل استغلت الشهرين الماضيين للاستعداد لاحتمال عودة الحرب بشكل أوسع. في الداخل منح الحرس الثوري نفوذا أكبر من الجيش، حيث عادت شخصيات أمنية وعسكرية مخضرمة إلى مواقع رئيسية، بينها حسين طائب، بالتوازي مع توسيع عمليات مكافحة التجسس المحلية. أما في الجانب العسكري كان الرهان على رفع الجاهزية سريعا عبر زيادة إنتاج الصواريخ والمسيرات. الحرس الثوري بنفسه أكد ما تحدث عنه تقرير وول ستريت جورنال. دعونا نشاهد هذا التصريح للمتحدث باسم الحرس الثوري.
3: استفدنا من الوقت خلال فترة وقف إطلاق النار، عززنا قدراتنا ورفعنا وتيرة إنتاج الصواريخ، كما ازدادت دقة الصواريخ خلافا للولايات المتحدة التي لم تتمكن من الاستفادة. انظروا إلى احتياطي النفط الأمريكي، لم يتمكنوا من تعويض النقص في نفطهم.
0: الاستعدادات الإيرانية لم تكن داخل إيران فحسب. مسؤولون مطلعون كشفوا لصحيفة وول ستريت جورنال أن الحرس الثوري أرسل مستشارين إلى العراق واليمن ولبنان. لماذا أرسلهم؟ لأنه يجهز حلفاءه لاحتمال اتساع الحرب بحسب ما جمعته أجهزة استخبارات عربية.

في اليمن تحديدا، معلومات نقلتها وول ستريت جورنال أن قادة من الحرس الثوري وصلوا إلى مناطق الحوثيين للتخطيط لمواجهة محتملة من قبل الميليشيات مع السعودية بالتنسيق مع ميليشيات عراقية موالية لإيران. أما ميدانيا

0: وقوائم أهداف تشمل موانئ ومنشآت طاقة سعودية. معي من الكويت الدكتور نواف الياسين وزير العدل الكويتي الأسبق. دكتور نواف حياك الله معي في خارج الصندوق هذه الليلة. انتهت مهلة الستين يوما التي منحت لواشنطن وطهران. ترامب يقول بأنه لا يسعى لتمديد هذه المهلة. هل تعود الحرب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أعتقد الوضع يعني معقد جدا. مرحلة أو حالة لا سلم ولا حرب قائمة الآن لم يحسم الصراع بشكل كامل. واضح أن يعني الاتجاه الأمريكي يسعى إلى محاصرة الموانئ العراقية والموانئ الإيرانية والاقتصاد الإيراني، فبالتالي يؤثر على إيران بهذا الاتجاه. واضح أن كذلك إيران مستعدة لحالة عسكرية قادمة من خلال التقرير اللي الآن أشرت له. هناك محاولة تحشيد لإظهار القوة، لمحاولة دعم بعض الأذرع في منطقة الخليج في سبيل يعني إيجاد حالة من الردع في مواجهة الجانب الأمريكي. لكن في نهاية المطاف هذا كله يصب في الجانب السلبي بأمن واستقرار المنطقة.
0: لكن معالي الوزير، يعني هناك من يطرح سؤال مهم يقول لماذا لا تستعرض إيران بهذا الشكل؟ والولايات المتحدة الرئيس ترامب تحديدا كان يلوح بضربات غير مسبوقة من الحرب العالمية الثانية، حتى وصل إلى الرهان على الخنق الاقتصادي فحسب، وأصبحت المسألة التي نتحدث فيها اليوم هل تمدد المهلة أم لا تمدد المهلة، وبالتالي إيران تذهب إلى اتجاه مغاير تماما كما يقول المتحدث باسم الحرس الثوري قبل قليل، يقول استفدنا من الوقت ومن المهنة، زدنا أعداد الصواريخ الباليستية والمسيرات وغيرها وبدأوا يجهزون الحرب. هل أعطاهم الرئيس ترامب نافذة لجاهزية إيرانية قبل استئناف الحرب مرة أخرى؟
1: صدقا الإجابة على هذا السؤال صعب، لكن المؤكد الآن أن الجانب الإيراني لا يملك خيارات غير الخيار العسكري، وهو الخيار الوحيد المتاح. متاح ليس بسبب الظروف القائمة، لكن متاح بحسب العقيدة التي يقوم عليها النظام الإيراني. فكرة النظام العسكري أو عسكرة الدولة ومحاولة إظهار القوة وتقوية الأذرع هذه ليست حالة آنية، يعني وجود إيران في اليمن أو في لبنان أو في العراق ليست مرتبطة بالحالة مع الأمريكان الآن، لكنها حالة قديمة. الآن كل هذه الاستثمارات العسكرية الإيرانية هي لهذا الوقت، في هذا الوقت الدفاع عن إيران وليس الدفاع عن العراق، في هذا الوقت للدفاع عن إيران وليس الدفاع عن اليمن، في هذا الوقت هذه الأذرع للدفاع عن إيران وليس الدفاع عن لبنان. الآن إيران قاعد تحاول تستثمر هذا الاستثمار أو حال تستفيد من هذا الاستثمار القديم العسكري الذي كان يقدم على أنه حماية لهذه الأوطان في مواجهة عدو خارجي. الآن يتضح للجميع أن هذه الاستثمارات العسكرية في هذه الدول العربية هي فقط لحماية النظام الإيراني وليست حماية الدول العربية لمواجهة جانب آخر أو عدو خارجي لها.
0: طيب معالي الوزير، مسؤولون أكدوا أيضا لصحيفة وول ستريت جورنال كمان في هذا الخبر أن قادة المنطقة يشعرون بإحباط متزايد إزاء غياب تغييرات جوهرية في سلوك إيران الإقليمي. دكتور، يعني أنا أعود بهذا التصريح وأربط بينه وبين مثلا التعيينات الأخيرة التي عينها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إن كان هو من عين طبعا، ولكن الأخبار أنه هو من قام بتعيينات عسكرية جديدة. يعني يقال بأن هناك شخصيات أمنية وعسكرية مخضرمة في إيران هكذا تسمى عادت مرة أخرى إلى مواقع رئيسية، حسين بينها طبعا حسين طائب. السؤال المهم الآن، يعني هل هذا مؤشر على نية إيران أنها ستجازف بجولة جديدة من الحرب؟ هل هذا التقدير صحيح الآن؟
1: أعتقد هذا ينبئ أن المشروع الوحيد الإيراني هو مشروع عسكري، والاتجاه نحو التصعيد العسكري هو وسيلة لنجاة النظام الإيراني من الأزمات الداخلية. أظهرت الأزمة الحالية أنه ليس هناك مشروع إيراني سوى المشروع العسكري ومحاولة عسكرة المنطقة، وهذا على خلاف المشروع الخليجي التنموي القائم على الاستثمار.

0: الاستثمار وعلى البنية التحتية وتعزيز الإمكانات. ينبئ الصراع الحالي أو يظهر الصراع الحالي قوة دول الخليج في مواجهة الأزمات وإدارتها، وينبئ أو يؤكد الصراع الحالي ضعف البنية الداخلية الإيرانية، وأن النهج الوحيد لحماية النظام الإيراني هو توجيه الرأي العام الإيراني إلى العدو الخارجي لإلهائه عن الأزمات الداخلية. استمرار حالة اللا سلم واللا حرب، استمرار حالة استعداء، استمرار حالة إيهام المواطن الإيراني أنه في حالة خطر وهناك مكائد اللي طاح فيه من سنة 79 لغاية هذا اليوم هي وسيلة وحيدة لبقاء النظام.
1: أخي خليني أسأل بلسان هذا المواطن الخليجي الذي تتحدث الآن عن عن عن عن بلاده يعني، وعن مشروعهم مقابل هذا المشروع الإيراني. يقول اليوم نحن في لحظة فاصلة، إذا كانت إيران تستعد بهذا الشكل كما نقلت وول ستريت جورنال بتجهيز كل هذه الميليشيات من العراق إلى لبنان إلى اليمن وإلى غيرها، وربما أيضا الخلايا التي دائما يكشف عنها في بعض هذه الدول الخليجية المرتبطة بالحرس الثوري، في المقابل الدول الخليجية ما الذي أعدته لهذا اليوم؟
0: دول خليجية يعني دول أظهرت في ظل هذه الأزمات مدى متانة وقوة إرادتها في إدارة هذا النوع من الأزمات. دول الخليج، وانت تعلم يعني موجود الان في المملكه العربيه السعوديه، نحن الان في دول الخليج على الرغم من هذه الظروف المحيطه فينا عندنا مؤشرات اقتصاديه ممتازه، عندنا بنيه تحتيه ممتازه، عندنا امن اجتماعي ممتاز، عندنا امن غذائي ممتاز، عندنا حريه للتنقل. لم يختل النظام الاقتصادي او المالي او الامني داخل منظومه مجلس التعاون على الرغم من هذه التهديدات كلها. ليس مطلوب من دول مجلس التعاون الاكتفاء بالدعائم العسكريه، لكن هناك دعائم أخرى تقوم فيها دول مجلس التعاون للحفاظ على الأمن المجتمعي بالنسبة لنا مقدم على غيره. أنا أعتقد أثبتت هذه الأزمة تحول دول الخليج من دول فقط مصدرة للنفط أو منتجة للنفط إلى دول تقوم على فكرة الوساطة وإيجاد حالة من حالة المعادلة الأمنية والاقتصادية والسياسية. أقرب مثال أنا ممكن أقدمه اليوم في ظل هذه الأزمة التي حصلت هو اتفاق مكة بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان. هذا الاتفاق في هذا الوقت ينبئ أن هناك مشروع موجود في المنطقة لمواجهة هذه الحالة.
1: لا والحقيقة يعني حتى نضع الأمور يعني في نصابها الحقيقي بأن هذا التحالف أو هذه الاتفاقية يعني تم العمل عليها من فترة طويلة وربما من قبل هذه الحرب، وهذا أيضا يؤخذ على أن هذه الدول ربما دائما تستعد لأي سيناريو مستقبلي في المنطقة. أشكرك دكتور نواف على وجودك معي، انتهى وقتي تماما. دكتور نواف الياسين وزير العدل الكويتي الأسبق، شكرا. لكن خريطة الضغط الإيراني لا تنتهي عند اليمن أو في العراق أو لبنان. تقرير آخر نشرته انتليجنس أونلاين عن تعاون جديد يجمع الحوثيين بحركة الشباب الصومالية مع دخول القراصنة كأداة لاستهداف السفن التجارية. التعاون بين الطرفين وفق التقرير تجاوز تبادل المعلومات ليشمل الأسلحة والمعدات التقنية والطائرات المسيرة والتدريب. هذا يمنح حركة الشباب قدرة على متابعة الملاحة ليس فقط قرب الصومال بل في خليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي، أي مساحة تتجاوز بكثير نطاق العمليات البحرية التقليدية للحوثيين وفق التقرير. أما الحلقة التي تصل الطرفين ببعضهما فيضع تقرير انتليجنس أونلاين إيران في قلبها، فطهران بحسب المعلومات لعبت دور الوسيط بين الحوثيين وحركة الشباب وقدمت أسلحة ومعدات ودعما لوجستيا. كلما اقترب العراق من حصر ملف السلاح ارتفعت كلفة المواجهات. الرئاسات الأربع اليوم شددت على ضرورة الالتزام بحصر السلاح لترسيخ سلطة الدولة والقانون، فيما أكدت الحكومة أنها ستتعامل مع من يمتنع عن التسليم وفق القانون لكن بلا استعجال لإجراءات حادة. تصريحات جاءت بعدما وضع رئيس الحكومة علي الزيدي خطا فاصلا أمام أي محاولة للتراجع، فبعد أكثر من 110 أيام على تكليفه بتشكيل الحكومة اختار الزيدي أن يرفع سقف مواقفه إلى أقصى حد، مؤكدا أنه لن يتراجع عن حصر السلاح حتى لو كلف الأمر حياته، وهو الذي وجه في وقت سابق بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة.

0: لكن السؤال، هل جاء تصريح الزيدي من فراغ؟ لا يبدو الأمر كذلك. مصادر العربية كشفت عن مخطط لفصائل مسلحة لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان عبر طائرات مسيرة. المخطط يرتبط مباشرة بملفي حصر السلاح ومكافحة الفساد، وهو ما دفع السلطات العراقية إلى تشديد الحماية الأمنية على زيدان. سؤال آخر، لماذا فائق زيدان أصلا كان في عين الاستهداف؟ رئيس مجلس القضاء الأعلى دخل بنفسه على خط حصر السلاح، عمل على إقناع عدد من الفصائل بتسليم أسلحتها إلى الدولة، كما حذر مرارا وتكرارا من أن قانون مكافحة الإرهاب سيطبق على من يرفض تسليم السلاح. في موازاة ذلك، يقود القضاء بالتعاون مع حكومة الزيدي حملة لمكافحة الفساد. مصادر العربية كشفت أيضا أن أحد الفصائل الرافضة لتسليم السلاح يقف خلف مخطط استهداف زيدان. الفصيلان اللذان يرفضان تسليم السلاح هما كتائب حزب الله وحركة النجباء. وفي تطور متصل، أكد مصدر أمني عراقي اعتقال عباس حسين بعد مداهمة منزله في ذي قار. عباس حسين هو قيادي في الحشد الشعبي ومسؤول وحدة الاستطلاع في حركة النجباء. إلى بغداد معي من هناك المحلل السياسي محمد الساعدي. سيد محمد، مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. ما الذي فتح شهية الفصائل المسلحة التي رفضت تسليم سلاحها أن تحاول اغتيال رئيس مجلس القضاء فائق زيدان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الأكارم. حقيقة يعني لحد الآن لم يصدر بيان رسمي من قبل الحكومة العراقية ولا من قبل الأجهزة الأمنية في أنه فعلا هناك كان استهداف لرئيس مجلس القضاء الأعلى، هذا رسميا لحد الآن. ثانيا، هو حضر الاجتماع الذي تم في الإطار التنسيقي واجتماع الرئاسات الأربع وكان حاضرا في هذا الاجتماع لمناقشة الملفات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع. فبالتالي باعتقادي لحد الآن ننتظر الموقف الرسمي من قبل الحكومة العراقية، من قبل الأجهزة الأمنية، هل فعلا تم استهدافه ومن هو؟
0: لا لا لا، لم يتم استهدافه. هناك هذا الاستهداف، لا الحديث أستاذ محمد، يعني حتى نضع الأمور في نصابها الحقيقي، هو محاولة استهداف، هناك تخطيط لمحاولة استهدافه من قبل ميليشيات وفصائل مسلحة موجودة في العراق رفضت تسليم سلاح. ليس أمامنا إلا حركة النجباء وحزب الله.
1: يعني هسه هذا كنا ننتظر رأي الحكومة العراقية، بيان يصدر من الحكومة العراقية من القوى الأمنية تصدر يقول يابا فعلا أن هناك كانت محاولة لاستهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى. فهذا بالتالي ننتظر يعني نتائج التحقيق حتى نقدر نحلل ونقدر نتحدث بصورة صحيحة. طيب، ممتاز. عن هذا محاولة الاستهداف.
0: إذا كانت ما تفضل. طيب، حضرتك. طيب، إذا كانت هذه القضية والقصة موجودة اليوم بأن الرجل كاد أن يستهدف بطائرات مسيرة وهناك محاولة، علي الزيدي يقول بأنه سيطبق حصر السلاح بيد الدولة حتى لو كلفه ذلك حياته، هو يعلم بأن هناك تهديد. طيب، الحكومة العراقية تقول اليوم لا نستعجل اللجوء يعني إلى إجراءات حادة في قضية حصر السلاح، متى ستستعجل إذن؟
1: شوف سيد الكريم، أولا الإطار التنسيقي طلب من السيد الزيدي التهدئة في هذا المجال وأن يكون هناك حوارا بناء طيلة فترة هذا الباقي 40 يوما. هناك مجال واسع، هناك حقيقة حالة من يعني التعاطي الإيجابي من قبل هذه الفصائل. ربما لدينا بعض فصيل واحد غير مقتنع وينتظر، لديه مبرر بأنه يرتبط بوجود القوات الأمريكية في شمال العراق. الموجود في فعلا في شمال العراق هم مدربين،
0: ليس فصيل واحد. سيد محمد، ليس فصيل واحد، نحن أمام حزب الله العراق، سيد الشهداء، أنصار الله الأوفياء، أولياء الدم، سرايا كربلاء.
1: نعم،
0: كثير
1: نعم.
0: من الفصائل كلها ترفض تسليم السلاح. كيف
1: نعم، لكن اكو تعاطي. نعم نعم، انا وياك. اكو تعاطي ايجابي، اكو تعاطي ايجابي باننا سوف نسلم سلاحنا ونرتبط بخروج القوات الامريكيه، انا هذا قصدي. لذلك هذه التصريحات.
0: طيب، ومن يدعو الى حصر السلاح؟ ومن يدعو الى حصر السلاح بيد المقاومه وليس بيد الحكومه، هل هذا تعاطي ايجابي ايضا؟
1: لا، ما عندنا هيك. لا لا لا ابدا، ما عندنا حصر السلاح بيد المقاومه، ما عندنا حصر
0: النجباء. السلاح بيد الدوله فقط. حركه النجباء قالت هذا الامر.
1: اجراءات حازمه وحاسبه. نعم، نسمع، لكنه انت تنظر للنجباء وتنظر للدوله العراقيه وللحكومه العراقيه، انظر الموقف الرسمي، انظر موقف الحكومه.
0: ممتاز.
1: انظر موقف
0: ممتاز.
1: اجراءات الحكومه العراقيه.
0: ممتاز، وصلنا الى نقطه مهمه، يجب ان ننظر الى الحكومه والى كل شيء رسمي. هيئه الحشد هي هيئه رسميه عسكرية عراقية، أليس كذلك؟

0: نعم.
1: طيب اليوم تم اعتقال عباس حسين
0: مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة.
1: ممتاز، اللي هو رئيس الوزراء العراقي السيد علي الزيدي. اليوم تم اعتقال عباس حسين، هذا الرجل هو مسؤول استخبارات الحشد في حزام بغداد، أليس صحيح؟
0: لا، هو قيادي في النجباء
1: وقيادي في ومسؤول الاستطلاع
0: اعتقل في الناصرية،
1: بالإضافة إلى أنه مسؤول الاستطلاع في النجباء. هو هذا السؤال الذي أريد أنا أن أسأل عنه، كيف يمكن أن يكون قيادي في الحشد الشعبي ومسؤول استطلاع في النجباء إذا كان النجباء أو كانت النجباء هي ميليشيا أو فصائل مسلحة وهيئة الحشد هي شيء رسمي أو هيئة رسمية عراقية؟
0: شوف سيد الكريم، القوة اللي طلعت من بغداد، نعم صحيح، القوة اللي طلعت واعتقلت السيد عباس اليعقوبي هي قوة من بغداد وذهبت إلى الناصرية واعتقلته، إذن لديها ورقة اعتقال أكيد بناء على معلومات دقيقة، على بناء على كوفد مشكلة سواها، لذلك تم اعتقال هذا الشخص وتم إيداعه إلى أمنية الحشد الشعبي.
1: أنا مشكلتي يعني ليست سؤالي ليس عن أمنية الحشد الشعبي، سؤالي ليس عن قضية الشخص، هو سؤالي عن صفة وتمثيل هذا الشخص.
0: نعم.
1: ويأخذنا أيضا السؤال إلى إلى إلى مسألة مهمة، الحشد الشعبي اليوم هناك ألوية من ميليشيات مثل النجباء وسيد الشهداء وحزب الله موجودة داخل الحشد الشعبي، وبالتالي نحن نتعامل صباحا مع الحشد الشعبي ونتعامل مساء مع فصائل مسلحة وهي ذات الشيء.
0: لا، الفصائل المسلحة أولا تعتبر بأمر قادتها وليس بأمر الحشد الشعبي، بأمر قادتها.
1: طيب
0: بدليل أنه القرار
1: بعدم ماذا تفعل الألوية داخل الحشد الشعبي؟ لماذا هناك ألوية لها داخل الحشد الشعبي؟
0: ما عدت ألوية، فصائل منعزلة بوحدها، شلون وين الألوية مالتها؟
1: ثلاثة ألوية من حزب الله موجودة،
0: فصائل
1: ثلاثة ألوية موجودة من حزب الله العراقي داخل هيئة الحشد الشعبي.
0: لا سيد الكريم، هذه الفصائل منعزلة وقرارها بوحدها، قرارها بيد قادتها، ما عدها في داخل الحشد الشعبي.
1: طيب أنا أقول لك أن السيد عباس حسين هو مسؤول استخبارات رسمين. هو مسؤول استخبارات الحشد في حزام بغداد وهو مسؤول الاستطلاع في ميليشيا النجباء.
0: حس أنا المعلومات اللي عندي، الرجل هو قيادي في النجباء وتم اعتقاله بناء على أنه من النجباء ومذكرة اعتقال بناء على جريمة ارتكبها في الناصرية، لذلك تم اعتقاله.
1: وهذا هو سؤالي أصلا،
0: وذهبت الاعتقال وسلم إلى أمن الحشد الشعبي.
1: طيب دعنا نذهب أيضا إلى مسألة أخرى، سؤال يخص يعني العلاقة مع إيران. أنت اليوم تابعت ما حدث مع رئيس إقليم حكومة كردستان ومحاولة اغتياله التي حدثت في أربيل، ما هو موقف هذه الفصائل مما حدث بتقديرك أنت؟ كيف تنظر إلى المسألة أن يتم اغتيال هذا الرجل من قبل يعني إيران، إن كانت يعني إيران هي من نفذت العملية لم تنفيه في الحقيقة؟
0: نعم رئيس الحكومة، رئيس حكومة إقليم كردستان اعترف وقال إنه الطائرتان المسيرتان جتنا من إيران، فبالتالي يعني ما له علاقة الفصائل بهذا الأمر. اثنين، هو طبعا أمر مستنكر، استهداف الأراضي العراقية واستهداف قيادات العراق، هذا أمر مستنكر ومرفوض تماما من أي جهة كانت، سواء كان إيران أو غير إيران، فبالتالي لا نقبل بأن يستهدف أراضينا وتستهدف القيادات السياسية بهذه الطريقة. هذا أمر ثالث. الأمر الثالث، هذه الفصائل ما لها علاقة بهذا الاستهداف، هي ليس لها علاقة باستهداف مسرور أو لها علاقة باستهداف الإقليم، والاستهداف معلن وقال رئيس أنه تم استهدافي من قبل الجمهورية الإسلامية.
1: لكن أنت تعرف بأن إيران
0: واضح كل انتهى وحسم الأمر.
1: إيران تقول أن الأمر مشبوه. هذه الفصائل المسلحة، لماذا أنا سألت؟ لأن هذه الفصائل خلال الفترة الماضية وخلال الحرب تحديدا يعني تبنت الكثير من العمليات التي استهدفت أراضي الإقليم، إقليم كردستان العراق، وبالتالي ربما تنفي إيران مسؤوليتها وتوجه أصابع الاتهام إلى هذه الميليشيات بشكل واضح وصريح.
0: لا بالتأكيد، لا رئيس الحكومة، حكومة إقليم كردستان يعني يعرف خوب، لديه أجهزة استخبارات، لديه رادارات، لديه أجهزة يعني دقيقة جدا في معرفة الطائرات منين اجتي، وهذا أمر معلن وأعلن ذلك عن طريق بالإعلام، أعلن ذلك وببيانات رسمية، فبالتالي أمر يعني محسوم تماما، يعني ما يحتاج إلى تفسير أو تأويل، وننتظر رد الجمهورية الإسلامية على هذا الاتهام. هسه المفروض اليوم الرد الإيراني يطلع يقول يابا لا هذا خطأ أو هذا، ويتهم من؟ هذا واحد. اثنين سيد الكريم، انت تعرف الاجواء العراقيه مستباحه، يعني اليوم الطائرات الامريكيه، الطائرات الاسرائيليه تعبر علينا، طائرات اشكال الوان تعبر على مسارنا، اللي هي منطقه عمليات اصبحت المنطقه، واصبح صراع دائم في المنطقه، فربما يعني ما نعرف تدخل طائره إسرائيلية.

0: إسرائيلية، تدخل طائرة أمريكية تستهدف هذا تستهدف ذلك، فيلقى الاتهام لهذا أو ذاك. لكن طيب، لكن ما دام صدر من رئيس الحكومة حكومة إقليم كردستان ووجه الاتهام، بالتأكيد هو متيقن من ذلك ويعرف ذلك.
1: طيب يعني الحقيقة أنا وقتي انتهى، ولكن قبل أن أنهي، يعني أنت قبل قليل قلت بأن رئيس إقليم حكومة كردستان لديه إجهزة ويعرف من أين تأتي هذه المسيرات أو الطائرات أو غيره. طيب إذا كان هذا رئيس إقليم حكومة كردستان، فلماذا يا سيد محمد هناك من ينفي أو يرفض أو لا يتقبل فكرة أن تكون دول هاجمتها هذه الفصائل المسلحة من العراق قد اكتشفت أن هذه الطائرات المسلحة أو الصواريخ أتت من أراضي عراقية؟ هل يمكن أن تملك حكومة كردستان العراق ما لا تملكه هذه الدول الخليجية؟ معقول؟
0: جيد كلش، هذا السؤال كلش تمام. لذلك على هذه الدول الكريمة المحترمة أن تقدم إثباتاتها وتقدم شكوى إلى الدولة العراقية تقول تم استهدافي وهذا الدليل، ويتم الشكوى على الحكومة العراقية وعلى الدولة العراقية سواء عبر الجامعة العربية.
1: طيب وإذا قدمتها ولم تفعل الحكومة العراقية شيء ولم تتحرك، شكلت لجنة واللجنة لها أكثر من 4-3 أشهر ولم تفعل شيء في الموضوع.
0: جيد، إذن شنو؟ إذن على الدولة المستهدفة أن تلجأ وين؟ تلجأ إلى الأمم المتحدة للشكوى، تقول يا ترى تم استهدافي من العراق ويجب معاقبة العراق. طيب، هذا أمر صحيح يعني مع تقديم الإثباتات وتقديم.
1: الحقيقة أنا أتيت بهذا السؤال لأنك أتيت على ذكر حكومة كردستان ورئيس الإقليم أنه يعرف من أين أتت هذه الطائرات. وقت انتهى، أشكرك شكر جزيل. من بغداد المحلل السياسي محمد السعيدي، شكرا.
0: حياك الله، أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله، أهلا وسهلا، تحياتنا لكم.
1: لا نزال في العراق منذ بداية الحرب، تعرض إقليم كردستان للقصف الإيراني أكثر من 1000 مرة بحسب السلطات المحلية، أغلبها كانت استهدافات لأحزاب معارضة لإيران. لكن اليوم كان هناك تطور لافت يتمثل في انتقال الاستهداف الإيراني لقلب المؤسسات الأمنية والسياسية في الإقليم. الإقليم أعلن اليوم أن إيران هاجمت بالمسيرات مكتب رئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات. إقليم كردستان في العراق وفي تصريحات للعربية شدد على أن استهداف رمز إدارة الإقليم لا يخدم مبدأ حسن الجوار وأن طهران لم تتعامل مع الإقليم بالمثل. الإقليم طلب الحكومة الاتحادية في تصريحاته للعربية بالتحدث مع إيران لعدم تكرار الهجمات.
2: الهجوم على رمز إدارة إقليم كردستان هو هجوم خطير ولن تكون تبعاته جيدة، ولا يخدم منطقة حسن الجوار، كما لا يخدم كونهما صديقين جيدين وأمينين لبعضهما البعض. لذا نطالب الحكومة الاتحادية بأن تعبر عن موقفها حيال ذلك في أسرع وقت، وأن تتحدث مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكي لا تتكرر هجمات من هذا النوع.
1: ما هو موقف الحكومة الاتحادية؟ إذن حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أعلنت تشكيل لجنة لكشف تفاصيل الاعتداء على مكتب رئيس حكومة كردستان، مضيفة أنها ستعلن نتائج التحقيق على الرأي العام. أما وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين فتحدث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي وأكد له أن هذا الاعتداء سابقة خطيرة وقد تزيد التوتر، مطالبا طهران بإصدار موقف رسمي. بعد ذلك بدقائق دانت إيران الهجوم لكنها وصفته بالمشبوه. من أربيل معنا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنكنة، مرحبا بك معي. كيف تفهم كردستان العراق هذا التصريح من الجانب الإيراني بأن هذا الهجوم هو هجوم مشبوه، والإقليم يتهم إيران حقيقة بأنها من تقف وراء هذا الهجوم على رئيس الإقليم؟
3: نعم، مساء الخير، تحية لكم الزملاء والمشاهدين. بالتأكيد هذا التصريح يعني يثير الضحك، يعني شر البلية ما يضحك، إن كانت التحقيقات بيّنت بأن المسيرات هي من صنع إيراني ومنطلقة من داخل عمق الحدود الإيرانية وهي من نوع حديد 110، فمن الذي يطلقها؟ هذا أولا. ثانيا، على من يضحك الجانب الإيراني حيال هذا الموضوع؟ ثالثا، هل يريدون أن يفضحوا نفسهم أكثر مما هم مفضوحين في الأوساط السياسية العالمية بوجود انشقاقات وآراء مختلفة وتباين وتفاوت في مسألة الرأي وإبداء الرأي وحكم إيران من بعد وفاة المرشد وحتى هذه اللحظة؟ لأن بكل صراحة هناك
1: هل كل الهجمات من داخل الأراضي الإيرانية، بمعنى أنه لا مشاركة لأي فصائل أو ميليشيات ولا أي تتبع لإيران موجودة في العراق؟
3: نعم زميلي، أنا جايك بالكلام على هذا الموضوع، بس إذا تسمح لي. بالتأكيد يعني هذا الموضوع مثل ما قلت يبين أن هناك شرخ كبير جدا في صفوف القيادة الإيرانية ولا يوجد رأي

0: واحد والمنظومة الأمنية مفككة ومتفتتة. نعم أحيانا إيران تطلق الصواريخ عن طريق ميليشياتها الموجودة وخصوصا من اللواء 30 للحشد الشعبي في محافظة نينوى، حيث تتسلل الكثير من أطراف وأفراد الميليشيات في داخل هذه الألوية التابعة للحشد الشعبي، مستغلة الغطاء القانوني والشرعي لهذه المؤسسة المقننة من قبل برلمان كردستان، وتستهدف به إقليم كردستان. نعم هناك طائرات،
1: يعني الحشد الشعبي هو من يقصف
0: إيرانية الصنع تزود بها هذه الميليشيات.
1: لا لا لا أنا فقط حتى
0: لا الحشد الشعبي لا يقصف، خليني أوضح الموضوع.
1: أنت تقول اللواء 30 من الحشد الشعبي.
0: الموضوع هناك ميليشيات، نعم اللواء 30 مقر اللواء 30 من الحشد الشعبي أحيانا كثيرة يكون فيه شبه احتلال من قبل هذه الميليشيات وشبه استقواء، وأحيانا يكون هناك تواطؤ وخصوصا من قبل قادة هذا اللواء الذين دائما ما يهددون إقليم كردستان ودائما ما يقفون حجر عثرة أمام تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، وخصوصا يعني القدو الذي دائما ما يهدد إقليم كردستان حول هذا الموضوع. إذن نعم هناك أكثر من ألف هجمة استهدفت إقليم كردستان خلال
1: بهذا التصريح. أي بهذا التصريح.
0: نعم.
1: الحشد الشعبي هو هيئة عسكرية رسمية داخل الجيش العراقي وتتبع لقائد العام لقوات المسلحة العراقية اللي هو رئيس الحكومة علي الزيدي. السؤال صحيح. المهم أنتم تتهمون قادة هذا اللواء في الحشد الشعبي بأنهم يتهاونون ويتعاونون مع هذه الميليشيات لاستهداف إقليم كردستان العراق؟
0: حتى الآن لا يوجد تصريح رسمي حول هذا الموضوع، ولكن
1: لا تحدث عن رسمي، تحدث عن ما قلته وأنت قبل قليل.
0: يعني إذا نعم نعم نعم بس إذا تسمح لي أخي العزيز كقراءة لهذا الموضوع، نعم هناك قادة من داخل الحشد الشعبي يتواطؤون حول هذا الموضوع، إما مرغمين أو موافقين على هذا الموضوع، لأن الميليشيات هي التي تسير وتدير المنظومة الدفاعية العراقية، بل حتى أحيانا يتسللون إلى داخل مقرات الجيش العراقي ويطلقون الصواريخ من هذه المناطق. طيب لنفترض جدلا أن كلامي غير صحيح، عندما تطلق صواريخ أو مسيرات، هذه الصواريخ والمسيرات تحتاج إلى منصة، هذه المنصة يكون سحبها صعبا جدا من منطقة إلى منطقة، وخصوصا أن هناك مناطق كثيرة متروكة وفراغات أمنية واسعة وشاسعة، بل أحيانا مناطق متصحرة بسبب إخلائها زورا وإخلائها إجبارا من قبل بعض هذه الميليشيات. إن لم تكن هناك منصات رسمية تابعة لشكل من أشكال المنظومة الدفاعية العراقية أو جهة من جهات المنظومة الدفاعية العراقية، فكيف تطلق؟ هذا أولا. ثانيا هذه المسيرات الثقيلة الصعبة المحملة بأطنان من المتفجرات عندما تنطلق من مسافة قريبة جدا من محافظة أربيل من داخل محافظة نينوى ومن المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، كيف تنطلق إن لم يكن هناك تواطؤ وإن لم تكن هناك مساعدة؟
1: طيب ممتاز ممتاز ممتاز.
0: صراحة يورط المنظومة الدفاعية العراقية في كثير من المشاكل.
1: واضحة واضحة. أيضا هناك سؤال يطرح الآن، لماذا إيران تستهدفكم بهذه الطريقة؟ الحقيقة أني تواصلت مع أحد الأشخاص كان موجود في أربيل يعني خلال فترة الصيف هذا، يقول بأن الوضع في أربيل وضع يعني أمني مخيف ومزعج، دائما أصوات الاعتراضات أو أيضا ربما القصف والاستهدافات لأن منزله قريب من السفارة الأمريكية. لماذا تستهدفكم إيران بهذا الشكل إذا لم يكن هناك تعاون مع أحزاب كردية معارضة ربما مسلحة ربما تسعى لاستغلال الوضع الذي تمر فيه إيران هذه الفترة أو خوفا من أي تحرك قد ينطلق من أراضي كردستان العراق؟
0: المسألة عبارة عن تصدير أزمات بكل صراحة، لأن المعارضة الكردية الإيرانية منزوعة السلاح تماما، حتى السلاح البسيط الذي يستخدم للاستعمار.
1: يقول ترامب بأنه سلحها وأخذت الأسلحة ولم تتحرك.
0: يعني شوف بس إذا خليني أكمل الرسالة زميلي العزيز، هذه الأسلحة التي كانت موجودة خفيفة ومتوسطة لدى المعارضة الإيرانية سلمت إلى الحكومة العراقية والاتفاق الأمني العراقي الإيراني الذي حكومة أقليم كردستان جزء منه طبق بالكامل ولا توجد أي حجة. هذا أولا. نعود إلى سؤالك لماذا هذا الاستهداف. اليوم أقليم كردستان يلعب دور الوسيط على المستوى الدولي والإقليمي في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وطهران. الرئيس نيتشيرفان بارزاني هو شخص موثوق من قبل الجانبين، ولكن ما الذي حصل في داخل الاجتماعات الإيرانية للتجاوب مع هذا الموضوع؟ هذه المسألة قليلا ما تم التطرق إليها من قبل وسائل الإعلام ومن قبل الأوساط السياسية. نعم أولا وحيدي كان متحمسا لدور من الرئيس نيتشيرفان

0: رمضان بارزاني على هذا الموضوع، قاني وبعد 36 ساعة قاسية قضاها في العراق لم يرى هذا الترحاب السابق الذي كان يتلقاه في الماضي عندما يأتي هو وقاسم سليماني إلى العراق، كان معارضا أشد المعارضة حيال هذا الموضوع. الجنرالات انقسموا ما بين الاستمرار بالقتال مع الجانب الأمريكي وما بين إنهاء هذه المهزلة كما سماها وحيدي. وحيدي كان يقول أن الرئيس نيشيرفان بارزاني شخص موثوق فيه سياسي محنك، شخص دبلوماسي، ولكن هذه المسألة انقلبت عليه بالعكس، بل حتى كان هناك جنرالات اتهموا قاليباف وعراقشي بالخيانة، طيب، بأنهم عملاء للأمريكان، بأنهم عملاء للحزب الديمقراطي الكردستاني، لذلك جاء هذا القصف باستهداف مكتب دولة الرئيس مسرور بارزاني،
1: طيب، لتبين
0: الجانب انتهى الإيراني بأننا موجودون ولا نسمح بدور كردي ولا نسمح بأي تقدم حيال هذا الموضوع فيه دور كردي.
1: نعم، أنا وقت انتهى. الحقيقة أن هذا موضوع ملف مهم، ماذا دار بين الأمريكيين الحرس الثوري بوساطة نيشيرفان بارزاني؟ بالتأكيد سنفتحه وسنناقش فيه خلال الأيام القادمة، لأنه موضوع الحقيقة لوحده يحتاج تفصيل واسع.
0: وأنا شكراً جاهز زميلي.
1: شكرا لك محمد زنكن، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني من أربيل. تضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى المستوطنات لم يعلن بعد، لكن إسرائيل بدأت تتحرك لتطبيق أدوات فرض السيادة عليها. الخطوة الجديدة أعلنها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالقول إنه خلال أسبوعين ستقدم خطة تنقل صلاحية إنفاذ القانون في المستوطنات إلى الشرطة الإسرائيلية التي تشرف عليها وزارة الأمن القومي بقيادة إتمار بن كفير. كاتس قدم الخطوة ضمن مسار أوسع، توسيع الاستيطان، قائلا إنه يعزز الأمن، وأعلن أيضا أن الاتفاق مع قائد المنطقة الوسطى سيسرع تنظيم البؤر الاستيطانية في الضفة. فهل بدأ الضم فعليا؟ من رام الله، معي المتحدث باسم حركة فتح الدكتور إياد أبو زنيط، ومن القدس المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار. مرحبا بكم، أبدأ معك سيد ألون. يعني عندما تنقل صلاحيات إنفاذ القانون، مع كل التحفظات على هذا المصطلح من الكثير، يعني صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش الإسرائيلي إلى شرطة إتمار بن كفير في الضفة الغربية وفي مناطق مصنفة مناطق ألف أو أي، هل هذا يعني بأنها خطوة إسرائيلية غير معلنة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وعلى هذه المنطقة والضم بالتالي؟ يعني
2: مرحبا للجميع. أبيني أستاذ، نحن لازم نكون واقعين. نحن موجودين في بداية أو في النص مسيرة سياسية أو حملة انتخابات، إذا تريد حملة انتخابات إسرائيلية، وبين الكياديين السياسيين الإسرائيليين في منافسة كمان على الأصوات وعلى تعاطف ونسبة التأييد بسياستهم وبموقفهم بالنسبة للمناطق وبالنسبة لقضايا أخرى. أذني لسه ما في تفاصيل بالنسبة لهذه العنوان أو لهذه الفكرة، ومن اليوم حتى الانتخابات الإسرائيلي ما يكون أي إجراءات أو ما بتكون أي إجراءات ملموسة بالنسبة لهذه الفكرة أو بالنسبة لأفكار سياسية إضافية بالنسبة للضفة الغربية نهائيا.
1: طيب،
2: في نهاية المطاف أذني ما راح يكون تغيير استراتيجي أو جوهري بالنسبة لمسؤولية الجيش أو الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية. في أكيد مواقف سياسية تبع اليمين الإسرائيلي أو مركز أو اليسار الإسرائيلي كمان بالنسبة لمستقبل السيادة الإسرائيلية في هذه القطاع أو في هذه المنطقة، بس أذيني من اليوم حتى الانتخابات.
1: طيب، طيب، حتى الانتخابات
2: ما يأخذوا أي إجراءات.
1: واضح، واضح. دكتور إياد، يعني ماذا يعني هذه المناطق كما فسر الكثير هذه الخطوة؟ يعني بأن تكون تحت السيادة الإسرائيلية، وأعود لأشدد على أنها مناطق مصنفة ضمن فئة ألف أو أي، وهي تكون فيها السلطة فلسطينية والأراضي فلسطينية ومن أيضا حتى يسكن فيها من الفلسطينيين. هل يعني هذا فعليا بأن اتفاق أوسلو انتهى؟
3: تحياتي لكم والمشاهدين الكرام. هذا ضم فعلي لكن غير معلن، وضم بيروقراطي أيضا استيطاني لكن غير معلن. أنا أتفق مع ضيفك فيما قاله، في قال أنه الانتخابات الإسرائيلية اليوم على الأبواب، وبالتالي ليس هناك أي إجراءات تتخذ. لا، جزء مما قاله هو صحيح، أنه دائما

0: الانتخابات الإسرائيلية تنجح على حساب الدم الفلسطيني وعلى حسابات وعلى حساب الإجراءات الإسرائيلية التي تتخذ ضد الشعب الفلسطيني، وهذا هو ما قالوا تحديدا، لأنه قال هنالك يسار وهنالك يمين نريد رفع نسبة التأييد، وبالتالي الورقة الرابعة هي الضفة الغربية، واليوم الساحة التي يلعب فيها أيضا هي الضفة الغربية، موضوع غزة عماله يؤجل شيئا فشيئا، وبالتالي الضفة الغربية تستهدف. ما بعد 7 أكتوبر استهدفته بشكل كبير، لكن أود التركيز على نقطة واحدة، معنى أن تنتقل الصلاحيات من الإدارة المدنية ومن الجيش إلى الشرطة، بمعنى أن هنالك جيش ينفذ القانون مباشرة ضد أي عمل فلسطيني بما بين قوسين يسموه إسرائيليا الإرهاب الفلسطيني، وإذا أردت أنا كفلسطيني أن أرفع أي قضية ضد أي اعتداء من المستوطنين، معناها أنها تضيع في المحاكم الإسرائيلية، وأمام العالم ستقول إسرائيل للناس أن هنالك قضايا مرفوعة لدى الشرطة. في المجتمع العربي مئات قضايا قتل التي ترفع للشرطة الإسرائيلية، ولم يتم حتى اللحظة البت في مصير أي قضية. النقطة المهمة أيضا، النقطة المهمة أيضا أنه سموتريتش يريد أن ينقل المسؤولية إلى شرطة مدنية لتكون الإجراءات أكثر بيروقراطية وتعقيد، وبالتالي ستصبح الضفة الغربية بين مسؤولية بن غفير يعني بين حبيها حراميها وسموتريتش من جهة أخرى.
1: طيب سيد أفيتار، يعني هناك شخص اسمه بن كفير هو من سيتولى وسيؤمن هذه المناطق لأنها في عهدته، في عهدة الشرطة. طيب يسأل شخص ويقول كيف يمكن أن نثق ونأتمن على حياة الفلسطينيين في هذه المنطقة وهناك شخص أعطى وعدا، وهو بن كفير أعطى وعدا لأسير فلسطيني سابق لدى حماس بأنه سيعدم أسير فلسطيني خنقا بيديه.
2: أستاذ مع كل الاحترام أنا مش مندوب الوزير بن غفير في هذه المقابلة، وهو مش في أي فرصة تانية. أنا بقول أو بواضح
1: لا أنا أسألك أنا أسأل على لسان أشخاص يتابعون وفلسطينيين يتابعوننا الآن، إذا كان هذا الشخص هو من سيدير هذه المناطق وأصبحت سلطة إنفاذ القانون في هذه المناطق في عهدة هذا الشخص الوزير بن غفير.
2: أستاذ مع كل الاحترام وموقف بن غفير معروف موقف سياسي تام بالنسبة له بقضية ضفة، وكمان موقف سموتريتش نهائيا الحكومة الإسرائيلية بشكل عام تحت نتنياهو عندها سياسة معينة، هذه السياسة هي تحت مسؤولية نتنياهو أولا. ولا واحد يعرف بعد 3 أشهر من اليوم مين راح يكون رئيس الحكومة.
1: هل أنت مع أم ضد هذه السياسة بشكل صريح؟
2: والسياسة الإسرائيلية بشكل عام في هذه الفرصة أو في هذه المساء أستاذ وكمان بكرة صباحا إنه ما راح يكون تغيير استراتيجي عام بالنسبة لمستقبل البعيد والقريب تبع الضفة الغربية، ما يكون دم وما يكون انفصال وما بتكون كمان دولة فلسطينية هناك. أذني نحن بنحكي على إدارة الكفاح أو إدارة الاشتباك أو إدارة الاحتكاك أو إدارة الحياة اليومية. طيب. الحياة اليومية في الضفة الغربية مع كل الإيجابيات والسلبيات.
1: أين الإيجابيات إذا كان هناك أكثر من 1200 حاجز إسرائيلي، أكثر من 250 بوابة كلها تحتجز فيها إسرائيل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية؟ أين الإيجابية؟ لا يوجد أي إيجابية. طيب
2: أنا بقول لك أستاذ بس أعطيني جملة فرصة
1: سريعا كثيرة. سنتقل لموضوع غزة سريعا.
2: بوعدك جملة كثيرة. نحن ما ذكرنا بكلمة وكلمتين وجود السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية اليوم موجودة في مصيرة انهيار سياسي داخل الضفة الغربية بدون علاقة للموقف الإسرائيلي. وما في أي شعبية، ما في أي تعاطف، ما في أي التقدم من ناحية الإصلاح السلطة الفلسطينية حسب
1: العالم كله يتعاطف مع الفلسطينيين اليوم يعني، وإسرائيل هي من تواجه عزلة أصلا. ولكن دعونا نذهب إلى موضوع غزة، من الضفة إلى غزة، حيث خطاب أكثر تشددا يظهر كل يوم من قبل اليمين. وزير الأمن القومي أيضا إيتمار بن كفير قال إنه يجب أن تكون أو أن يكون القطاع بأكمله ملكا لإسرائيل، واعتبر أن الغزيين ليسوا بشر. نستمع.
3: أتصور غزة بأكملها

0: ملكا لنا، مستوطنات ليس فقط في غوش كاتيف بل في كل أنحاء غزة. شجعوا الهجرة قدر الإمكان، أرسلوهم إلى بلدانهم، أما الإرهابيون فلا هجرة ولا شيء غير ذلك. اقتلوهم واحدا تلو الآخر، واحدا تلو الآخر. يوجد بينهم إرهابيون من الرجال والنساء. أعتقد أنه يجب تنفيذ عمليات تصفية في غزة كل ليلة، تصفية 30 أو 40 شخصا، ليس فقط ما يشكلون خطرا في تلك اللحظة. هناك أناس لا ينبغي أن يكونوا على قيد الحياة، أنا أبالغ في وصفهم بالبشر، يقولون هذا الرجل مجنون. نعم، لا بد أن يكون المرء مجنونا في الشرق الأوسط، ونحن نعيش في الشرق الأوسط.
1: أما سموتريتش وزير المالية دعا مجددا لعودة الاستيطان في غزة، واختصر رؤيته لمستقبل القطاع بجملة واحدة: غزة يجب أن تبقى خرابا أبديا.
2: وعندها بالطبع سيتمكن من يريد أن يخرج بالخروج. معظم الاستطلاعات تظهر أنه لا يوجد لأهالي غزة ما يبحثون عنه في القطاع، وكل من ينظر لا يحتاج إلى نظرة ليرى أنه خلال 20 سنة القادمة لن يكون شيء هناك. غزة ستبقى هكذا ولن تبنى للأبد، لتبقى ذكرى لكل من يخطر في باله حولنا أن يفعل بشعبنا ما فعله هؤلاء النازيون.
1: دكتور إياد، أريد أن أسمع تعليقك على كل هذه التصريحات لبن غفير وسموتريتش.
3: هؤلاء بقعة سوداء في جبين هذا العالم، وهم خطر على يهود العالم كلهم قبل أن يكونوا خطرا علينا كفلسطينيين. هؤلاء يرسلون رسالة كراهية وعداء لكل العالم والإنسانية. بن غفير الذي يقول يعني هجروا الفلسطينيين، أنا أريد أن أسأل، هل هو جريء ليقول لنا من أين أتى وأين ولد وأين هم آباؤه وأجداده؟ نحن من كنا في هذه الأرض أولا. النقطة الأخرى، بن غفير يصلح لأن يسمى وزير إدارة الاعتداءات، لأنه دائما يواصل الاعتداءات والخطاب الكراهي والاستعلائي ضدنا كفلسطينيين. أقول لك، لا يمكن الوثوق بشخص رمى السهام في ألمانيا وفي دول أخرى على صورة محمد أبو خضير وهو محروق على أيدي عصابات الاستيطانية. حتى اللحظة لم يحاكم من قتل ومن حرق عائلة كاملة في دوما وهي عائلة دوادشي، ويشجع بن غفير على هذه الأفعال. بالتالي هؤلاء هم ضد الإنسانية برمتها وليس ضدنا كفلسطينيين. نحن نقول الضفة الغربية بمعزل عن غزة لن تكون فيها دولة فلسطينية لوحدها. غزة جزء لا يتجزأ عن الضفة الغربية. الكرة في ملعب الجميع اليوم. ما رشح عن اجتماعات وما رشح عن اتصالات مع حماس، حماس تقول أنني مستعدة لتسليم السلاح. الاختلاف اليوم فقط على شيء واحد من إسرائيل، أنه مطلوب من الفلسطيني أن ينفذ التزاماته فورا، بينما إسرائيل تقدم وعودا آجلة.
1: طيب ممتاز، وهذا سؤال أطرحه على ضيفي أفيتار. سيد أفيتار، هل هناك من سيجرؤ داخل إسرائيل قبل موعد الانتخابات على الانسحاب أو بدء الانسحاب من قطاع غزة؟
4: انسحاب قطاع غزة إله علاقة مباشرة لالتزامات حماس بالنسبة لقطاع غزة. أولا
1: حماس وافقت على نزع أو تسليم سلاحها.
4: أستاذ أكيد أنا جايب الكلام بخطوك. الموقف الإسرائيلي الأمريكي، مجلس السلام، الكيادي ملادينوف، كوشنير والطاقم الأمريكي وترامب كمان، هو أنه نزع سلاح حماس بشكل كامل بدون شروط. هي الموقف الأساسي قبل كل تقدم في قطاع غزة، تقدم سياسي، تقدم اقتصادي، بنية تحتية وإلى آخرين. بدون تنفيذ كامل هذه المهمة واستكمال المهمة كمان، ما يكون أي انسحاب إسرائيلي، مش تدريجي ومش مباشر ومش التفافي. الانسحاب الإسرائيلي يكون حسب الخطة ترامب بس. طيب، بعد استكمال هذه المهمة.
1: أنا وقت انتهى،
4: لها أهمية استراتيجية من ناحية إسرائيلية وأمريكية كمان.
1: ألون أفيتار من القدس، المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية والمتحدث باسم حركة فتح، الدكتور إياد أبو زنيت، شكرا جزيلا لك. هذه الحلقة من خارج الصندوق انتهت، عدوا ألقاكم غدا في رعاية الله.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز لأهم الأخبار من العربية. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر الميليشيات الحوثية خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان أنها استخدمت الراجمات والمدفعية والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد، مشيرة إلى أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس. قرر رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي القائد العام للقوات المسلحة تشكيل لجنة تحقيق تتولى الكشف عن مصادر ومنطلقات الهجوم الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم بمدينة أربيل. وفي سياق متصل شهد اجتماع للإطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء إدانة للهجوم الإرهابي على مقر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، والتأكيد على أهمية موضوع حصر السلاح بيد الدولة بصفته مطلبا وطنيا والعمل على إنجازه عبر

عبر الحوار والتفاهم بالتزامن مع انتهاء مهام التحالف الدولي. مع انتهاء مهلة 60 يوما وفي ختام جلسته مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي مساعي أمريكية لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا والحربين في إيران وغزة. وبحسب بيان للرئاسة التركية، أكد أردوغان أن اتفاق مكة أظهر موقفا قويا من أجل ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين. إلى اللقاء.

أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية والبداية كالعادة مع العناوين. الهلال يتجاوز الرائد ويلحق بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس الملك. النصر والاتحاد يواجهان غموض الدرعية والنجمة في بطولة كأس الملك. اللجنة المنظمة لكأس الخليج تبدأ بتسويق تذاكر المباريات. الأندية الإنجليزية تنفق أكثر من 2 مليار يورو استعدادا للموسم المقبل. برشلونة يقترب من حسم التعاقد مع رودري وكانسيلو قبل بدء مشواره في الدوري. وغاتوزو يستهل مشواره مع لاتسيو بالخروج مبكرا من كأس إيطاليا.

0: حياكم الله. نجح الرياض في التأهل إلى دوري 16 من مسابقة كأس الملك بفوزه على الزلفي بهدفين دون رد، وجاء هدفا الرياض عبر لياندرو أنتونيس حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 25، فيما أضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 76 ليبلغ الرياض الدور المقبل من البطولة بانتظار ما ستسفر عنه القرعة يوم الخميس المقبل. وقاد البرازيلي هوغو مورا فريقه الفيحاء إلى الفوز على مضيفه العدالة في الأحساء بهدفين دون رد. مورا سجل هدفين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 40، ثم أضاف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ليتأهل الفيحاء إلى دور 16.
1: مرور من ريان الأمطاري، لكن هذا هو هذه الكرة إلى هوغو مورا. الله الله.
0: وتأهل الأهلي إلى دور 16 بفوزه على الأنوار بهدفين مقابل هدف. أبرز أحداث المباراة في التقرير التالي.
2: هناك في حوطة بني تميم وأمام فريق الأنوار رحلة جديدة للأهلي في مسابقة كأس الملك، يبحث من خلالها عن العبور إلى الدور المقبل.
3: حيث لا مجال للتعويض.
2: بداية قوية من الأنوار، تسديدة من المهاجم برونو يتصدى لها الصامبي وتخرج الكرة إلى ضربة زاوية. بحث الأهلي عن تسجيل الهدف الأول عبر سبيرتيان، لكن القائمة يحرمه من فرصة التقدم.
3: القائم يقف مع الأنوار في أخر.
2: القائم يقف مرة أخرى مع صاحب الأرض ويمنع تسديدة سبيرتيان من تسجيل الهدف الأول. سبيرتيان ينجح في الشوط الثاني في وضع الأهلي في المقدمة بتسديدة متقنة سكنت شباك الأنوار لتعلن أول أهداف المباراة. مسلسل الفرص الضائعة مستمر ومحاولة جديدة للأهلي تمر بأمان على شباك الأنوار. البرازيلي غالينيو يضيف هدفا ثانيا في المباراة يعزز به من تفوق فريقه الأهلي. الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يسجل فيها الأنوار هدف تقليص الفارق عبر رضا سايح. المباراة تعلن عودة الأهلي إلى جدة ومعه بطاقة العبور إلى دور 16.
0: والحديث عن هذه المباراة معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق عبد عطيف، حياك الله عبده.
4: مرحبا.
0: يعني مثل هذه المباريات المفروض أنها تكون فرصة للفرق يعني اللي عندها مستوى أعلى أنها تستعرض ويعني وتظهر إمكانياتها. هل الأهلي يعني ما نجح فيها الموضوع أو إنه الأنوار كان فائق يعني فوق التوقعات؟
4: أولا مسي عليك والجميع
0: المتابعين.
4: في نقطة خلينا قبل على جزئية من سؤالك اللي هو الاتحاد السعودي وقراره في انه المباريات تكون للاقل درجة. وهذا انا اعتقد انه فيها عدة يعني ايجابيات صراحة، منها انه ايضا الناس تشوف تتعرف على الفرق هذه وملاعبها، وايضا انا اعتقد ايضا انه تعطي الفرص هذه احتمالية انها تصعد بشكل افضل لانها وايضا تسوق نفسها بشكل اكبر، فبالتالي هذا نشكرهم عليه صراحة. الاهلي اول خمس دقائق ما هو دخل بتركيز عالي، يعني تحس انه شوي مو معطي مباراه القيمه هميتها الكبيره، لكن بعد ما جت الكورتين الاولى للانوار لا عرف الاهلي انه ما يبغى يكرر الاشياء اللي حدثت له في السنوات الماضيه. فهنا بدا الاهلي يفرض سيطرته، يبدا يسيطر، يستحوذ، يهدد، يكون اقرب. مباراه صراحه اثارتها صارت في الاخير بشكل كبير، يعني صحيح. ما الاهداف، لكن هني الانوار صراحه يعني على الاداء الكبير. انت تلعب طبعا في فرق امكانيات الماليه والفنيه، في جاب كبير جدا او فارق كبير صحيح. جدا، ومع ذلك حاول انه ينازع الاهلي او يهدد الاهلي في فترات معينه، وصراحه يعني كمجمل انا اعطاني انطباع نوعا ما ممتاز بالنسبه للدوري.
0: الاهلي بان له شكل مع المدرب الجديد في المباراتين. وكيف ممكن يعني نوصف شكل الاهلي معه؟
4: هو اعتمد على نفس الأربعة 4-2-3-1 واضحه. صار في بعض التغييرات اليوم، اعطى بعض الاسماء زي ابو الشامات واعتقد فراس
0: إيه؟
4: وابل بيت، يعني اليوم اعطاهم بعض الفرصه وهذا ممتاز.

هذه فائدة تبطل مباريات الكوس. الأهلي بعد الخمس دقائق فرص له، لكن الفرق هذه أنت لما تتأخر في التسجيل يبدأ الضغط عليك، لأنه ممكن أي خطأ يكلفك، وهذا اللي الأهلي بدأ يدخل تحت الضغط أكثر، وجمهوره بدأ يحس بهذا الشيء، خاصة الفرص السهلة اللي قاعد تضيع أمام المرمى، هنا يبدأ يسبب لك ضغط كبير. لكن مع مرور الوقت وضحت أنا بالنسبة لي طريقة المدرب، أسلوبه، أفكاره. أنا أعتقد ما زلت مصر عنده هذا الكلام قبل، أنه الأهلي يحتاج إلى لاعب اليوم

0: مية لهم مع الأهلي صح. يعني بعد مباراة الدوري
1: صح.
0: تشعر أنهم فعلا من الممكن يشكلون إضافة ويعوضون اللاعبين يعني اللي راح نتكلم عن محرز وكيسيه.
1: أنا أتوقع الرباعي في الأهلي الأمامي مرة ممتاز وعنده الحلول مع اللي هو قدوم سبستيان من الخلف. يعني في وسط الملعب أنا أعتقد الأهلي يحتاج إلى لاعب خلاق يعني رقم ثمانية اللي يستحوذ يستطيع الـ يعني خلينا نقول هو المنظم هو إيه كل شيء يمر عن
0: دينامو
1: هو يمر عن هو الرابط بين الخطوط وأيضا عنده البوكس تو بوكس. أنا أعتقد الأهلي يحتاج لاعب على طراز عالي جدا في هذا المركز. الأهلي إذا أعتقد إذا جلب لاعب في هذا المركز أنا أعتقد أن الأهلي حيكون له تأثير كبير في مستوى البطولة المحلية أو البطولات القارية ويكون أنا يعني حيكون من ضمن المرشحين ثلاثة في كل بطولة طيب. يشارك فيها.
0: خلينا نعطي عيسى المحياني شوي يعني نصيب من هالحوار يعني هو صديق مرحلة معك عيسى المحياني. كيف شفت اليوم كمدرب؟
1: الصديق هو صديق من أيام انتخابات الناشئين
0: صحيح سنية.
1: عيسى لاعب ذكي يعني عرفناه هو ليس اللاعب القوي البدني ولكنه لاعب ذكي في تحركاته في في في توجيه الكرة في يعني أفكار جدا وأهدافه دائما تكون فيها حس. اليوم في التدريب في عالم التدريب أثبت لي هالشيء يعني أنت تقارع اليوم فريق كبير جدا فرق الإمكانيات جدا لكن مع ذلك شفنا أيضا هو لعب بالأربعة 4-2-3-1 تقريبا حاول إنه يعطيهم إنهم يلعبون بثقة أكبر بأريحية يعني لاحظ الأنوار رغم الضغط الكبير من الأهلي والضغط العالي والضغط العكسي إلا أنه أصر أنه يلعبون كرة قدم بدون تخوف.
0: شعرت أنه في فكرة؟
1: في فكرة
0: عند عيسى؟
1: في فكرة لكن الفكرة هذه صارت ضد كيف؟ ترى أهداف الأهلي ما جت إلا من استخلاص الكرة من لاعبين الأنوار يعني كلها
0: أخطاء
1: إيه نعم يصير في ضغط أو منع فيختل اللاعب في التمرير هنا يبدأ الأهلي وعاقب الأهلي الأنوار في هالكورتين. لكن هذه تعطي أيضا هو واضح أنه هدفه مش الكاس هو هدفه أنه إذا لعبت مع الأهلي بهذه الكيفية أيضا حتكون عندكم أفضلية في الدوري ودوري يلو بشكل أفضل أمام الفرق تقريبا نفس المستوى. فأنا هني صراحة على المبدأ هذا على أثبت لي ما زال ما شاء الله أنه الذكاء ما زال موجود فيه فرق الإمكانيات. أنا أعتقد لو يعني تطور يعني في البدايات
0: يعني حتى يعني واحدة من خلنا نقول يعني امتيازات هذه المباريات بين فرق الدوري ودوري الدرجة الأولى أنها أيضا تذكرنا بلاعبين كانوا يلعبون في صح. في دوري المحترفين مثل خالد شرحيلي اليوم مع الأنوار
1: صحيح.
0: خالد كعبي أيضا اليوم شفناه مع الأنوار
1: صحيح يعني كان لها بصمة في السابق ويستفيدون منهم هذه الأندية من ناحية خبرتهم من ناحية تعزيز الثقة أكثر يعني وأنه ممكن يذهبون معهم إلى الدور الروشن. أنا أعتقد الأنوار اليوم صراحة فاجأني تعرف أنه الأنوار ما هو من الأسماء اللي نعرفها كثير في الدرجات
0: الحقيقة كان الأنوار اليوم يعني مدهش حتى ما قبل المباراة
1: صحيح
0: يعني جميل. الحفاوة اللي يعطوها الأهلي وهم أهل كرم يعني الحفاوة اللي يعطوها الأهلي أيضا المشاعر اللي كانت في المدرجات الموجودة المباراة يعني هذه يعني
1: أنا عشت معهم ترى عبد الله مباراة واحدة كانت مباراة الصعود ففعلا وجدتهم يعني من أطيب الناس تعاملا وحفاوة صراحة شهادة حق وكنت فاعل خير عليهم. فلذلك أنا اليوم يعني ركزت يعني أنه الأهلي والنوار بحكم أني حللها معاكم لكن الأنوار كان يهمني أشوف وين وصل وكيف الآن واضح أنه فيه تطور يحتاج إلى مقدرات مالية أكبر اعتقد انه حي حي حي ممكن نشوفها في السنوات القادمه في الدول. لكن انا كتنظيم وك يعني ما شاهدناه
0: شيء كانت جميله قصه جميله كانت يعني
1: وانا صراحه لي صحيح. قصه جميله معهم فلذلك تعاطفت معهم يعني.
0: شكرا جزيلا عبد العطيف اللاعب الدوري السابق تابعنا هنا في الاستوديو.

0: وضمن منافسات كأس الملك كذلك تأهل القادسية إلى دور 16 بعد فوزه الكبير على مضيفه الطائي بخماسية نظيفة في حائل. القادسية تقدم سريعا بهدف الإيطالي ماتيو ريتيغي في الدقيقة 16، ثم أضاف الغاني كريستوفر باه الهدف الثاني في الدقيقة 34 قبل أن يعود ريتيغي ويسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه قبل نهاية الشوط الأول. وبعد لحظات من بداية الشوط الثاني سجل محمد القحطاني الهدف الرابع قبل أن يكمل الأوروغوياني غاستون ألفاريز خماسية القادسية في الوقت بدل الضائع من المباراة.
1: نهاية أحداث شوط المباراة الأول، والقادسية ما زال متقدم بهدفين، يحاول الآن أن يضيف ثالث الأهداف في أواخر الشوط الأول. الله الله للفريقين، دخول لعلي هزازي ومحمد القحطاني من جانب القادسية. هذا القحطاني مر مر مر، جول جول. مشاركة عدد كبير من اللاعبين، عرضية أمامية للقادسية والهدف الخامس يأتي هنا، يأتي خامس الأهداف للقادسية في آخر لحظات.
0: وانضم الهلال إلى ركب المتأهلين إلى دور 16 من كأس الملك بعد فوزه على الرائد بهدفين دون رد. هاكم تفاصيل المواجهة.
2: في بريدة الرائد يتحدى حامل اللقب والهلال أمام أول امتحان في رحلة الحفاظ على كأس الملك. الذي حمل العاشر 10 دقائق أولى بلا أفضلية واضحة، محاولات محدودة من الجانبين والشباك بقيت بعيدة المنال من نص الملعب، عادت أيضا، لكن الهدوء لم يدم طويلة. ركلة جزاء كسرت الجمود، روبن نيفيز يضع الهلال في المقدمة ويفتتح أول فصول الدفاع عن اللقب. على اليسار، عين على اليمين وقدم على اليسار. الرائد يرد بأخطر فرصه، عرضية سعد السلولي تصل إلى حمود الشمري الذي حاول التسديد، لكن محمد العويس تدخل في اللحظة ذاتها وأبعد الخطر.
1: اللي يملك الثقة العالية اصطدت ووصلت إلى.
2: بعدها مضى ما تبقى من الشوط الأول بلا تغيير. الهلال يحافظ على أفضليته ويؤجل الحسم إلى الفصل الثاني من المواجهة. مع بداية النصف الثاني من اللقاء سافيتش يبحث عن تعزيز التقدم، لكن محمد العتيبي يقف في طريق تسديدته ويحرم الهلال من الهدف الثاني. بعدها تباطأ الإيقاع وغابت الخطورة حتى عاد روبن نيفيز ليكسر السكون مجددا ويهز شباك الرائد للمرة الثانية.
1: محزري بالتمرير، روبن نيفيز بالتسديد، هذه يتابعها العتيبي.
2: الدقائق مضت وظلت ثنائية نيفيز عنوان النتيجة حتى نهاية اللقاء. الهلال يعبر إلى دور 16 ويبقي حملة الدفاع عن اللقب مستمرة.
1: هاردك للرائد الذي قدم مباراة.
0: وينضم إلينا الآن اللاعب الدولي السابق تركي العواد. حياك الله دكتور.
3: أهلا وسهلا.
0: فوز مقنع للهلال ولا الأهم هو أن يكسب فقط؟
3: لا والله غير مقنع، يعني مشكلة كبيرة هذا امتداد الموسم الماضي، يعني توقعنا أنه فترة الصيف أنه بعد ضياع عدد كبير من البطولات من إنزاغي أنه بيراجع حساباته وأنه يبدأ، يعني أنه ما استخدم الموسم الماضي أنه غير ناجح، سواء كان خسر او ما خسر هذا مو موضوع. انت هل اخذت الدوري، هل اخذت اسيا، هل عندي كلها، انت خسرتها يعني. حتى لو خسرت بلنتيات، انا ترى فكره انك خسرت بلنتيات معناتها ما خسرت، هذه يعني ما لها قيمه
0: غير مقنعة.
3: هذه الفيفا تحطها ما خسرت، لكن انت طلعت من بطوله شلون يعني. فهي الفكره الاساسيه انه اليوم الهلال ما عنده شكل، ما عنده طعم، ما عنده لون، ولا عنده أهداف حتى قصيرة. أحيانا أنت تقول والله فلسفة مدرب، في مدرب عنده فلسفة، الفلسفة حقته أنه هو يلعب ضاغط على الفرق الأخرى، هو اللي يسيطر، هو اللي يضغط، أو هو يتراجع ويلعب على المرتدة، أو يحاول يلعب دائما على الأطراف، أو يلعب بين الخطوط. لا، هو ما عنده شكل ولا فلسفة، لكن حتى ما عنده أهداف صغيرة. يعني اليوم المباراة ما في هدف واضح منه يلعب ثلاث سناتر، يعني وش الفكرة منك أنت تلعب بي ثلاثة قلوب دفاع اليوم؟ معظم الكرات
0: هي ما تكون هالمباريات فرصة لتجربة أفكار جديدة، حتى
3: أنت ما عندك فكرة أساسية عشان تجرب أفكار جديدة. هو الآن مشكلة الهلال اليوم من

0: الموسم الماضي إن ما عنده أسلوب واضح للعب، فهو المفروض أنه يبحث عن أسلوب، المفروض أنه يثبت، يقول أنا أسلوبي كذا. ثلاثة مدافعين اليوم أمام فريق أصلاً ما عنده مهاجم إلا مهاجم واحد ويعتبر مهاجم وهمي، هنا أنت عندك مشكلة. ثلاثة مدافعين قاعد يمرون غلط، عندهم مشكلة في التمرير، واليوم كرة القدم ما تحتمل ثلاثة مدافعين الحقيقة. ما لم يقوى واحد أو اثنين منهم جيدين في التمرير، والثلاثة
1: هي مشاكل تراكمية دكتور يعاني منها إنزاغي مع الهلال، يعني مشاكل مركبة تكبر مباراة بعد أخرى، ويتضح أنه غير واضح المعالم. هذا اللي تقصده؟
0: اللي أقصده أنه هو عنده مشاكل واضحة يعرفها أصغر واحد يتابع مباريات الهلال، زين، هو غير قادر على أنه يجد حلول لها، هو يدور في مكان ثاني. يعني أنت ليش قاعد تبغى تلعب ثلاثة مدافعين؟ هل أنت بتلعب في الدوري أمام فرق ضيع يعني أربع خمس مباريات تتعادل زي العام الماضي؟ أنت تعادلت ظهر ثمانية أو تسع مباريات تاريخية في الهلال بأنك أنت لاعب مدافع، فهل أنت تبغى هذا تكرره من جديد؟ هو الآن المفروض أنه يطبق إيش؟ أشياء هجومية، يحاول يلعب بشكل كبير ويلعب بالأربعة ثلاث ثلاثة يعني، ويبحث في المكان المناسب. الهلال الآن واضح
1: الأدوات اللي اليوم يعني كانت موجودة في الهلال وما كانت متواجدة في يعني في الفترات الماضية، نتحدث عن مثلا قادر ميتي المهاجم، محمد قادر ميتي، نتحدث عن أيضا أسماء أخرى، نتحدث عن سامر فيل اللي ما زال أيضا يعني يكتشف الهلال وهو أيضا يكتشف الهلال.
0: يعني سامر فيل نقول توه بدايته وعنده بوادر ممتازة. المباراة اللي راحت كان أداء هو ومحرزي ومحزري أداءهم جيد مقارنة بأول مباراتين ثلاث.
1: حلو.
0: لكن ميتي الحقيقة أداء يعني غير جيد، ومو بواضح إن عنده بوادر للتطور في نوعية من اللاعبين اللي نعرفهم من أيام ناشئين الشباب للفريق الأول. هو عنده إمكانيات بدنية ممتازة وجيد ويطلع بالرأس، لكنه ما يسجل، ما عنده المهارة في اللمسة. شفناه اليوم في كرتين بالرأس يعني كان أداء غير جيد. يعني لا يمكن تلعب أنت دوري تبغى مهاجمك يسجل لك يعني من 25 إلى 30 هدف، إذا أنت تبغى تاخذ دوري لازم مهاجمك يسجل لك على الأقل 25 هدف.
1: بالنسبة لك دكتور يعني مباراة مثل هذه أمام الرائد كيف كان المفروض الهلال يظهر؟
0: هذه المباريات اللي تبين الوجه الهجومي للهلال. شفنا القادسية شلون ظهرت بشكل ممتاز، شفنا النصر مع الفتح شلون ظهر، حتى الهلال في مباراة الأولى مع الفيصلي الشوط الأول ظهر بشكل هجومي. المفروض أنك أنت ما تقعد كل 20 دقيقة يصير عندك هجمة. هلال بطيء في الوصول، والسبب أنا بالنسبة لي في هذه أنه اللاعبين ما يبادرون، أنه هو لاعب ثلاثة مدافعين، وهذه أنا أعتقدنا غير جيدة، أنه هو ما هو موظف اللاعبين بشكل جيد. حتى من اللي كان رائع وممتاز اليوم ما ندري وش يلعب، هل يلعب على الطرف، هل يلعب في العمق، يعني حتى توظيفه في الملعب مو بواضح. ليش؟ لأنه إنزاغي يبغى يلعب بالثلاثة مدافعين، وهذه ما أعتقدنا أنا بالنسبة لي جيدة.
1: شكرا جزيلا دكتور تركي العواد، كنت معنا في الاستديو. توقفوا مع فاصل، نعود بعده لنقول أيضا النصر والاتحاد يواجهان غموض الدرعية والنجمة في بطولة كأس الملك. واللجنة المنظمة لكأس الخليج تبدأ بتسويق تذاكر المباريات.

ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

وتتواصل منافسات دور الاثنين والثلاثين اليوم عندما يلعب الاتحاد أمام مضيفه النجمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة. الاتحاد كان استهل موسمه بفوز كبير على الجزيرة الإماراتي في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة قبل أن يتعادل أمام الخلود في الجولة الأولى من بطولة الدوري. الاتحاد أحرز كأس الملك 6 مرات آخرها في عام 2025.

0: ويلتقي النصر والدرعية على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض. وكان النصر استهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري بالفوز على الفتح، بينما خسر الدرعية مباراته الأولى في الدوري أمام الأهلي. النصر يملك 5 كؤوس في خزائنه، آخرها كان في عام 1990. مباشرة إلى جدة معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس زهراني. حياك الله كابتن خميس. دعنا نبدأ أولا من مواجهة النجمة والاتحاد. الاتحاد يعني بدأ بشكل قوي في آسيا، ثم يعني كان ظهوره غير مقنع أمام الخلود. ما الذي يجب على الاتحاد تعديله قبل مواجهة النجمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء عليك وعلى السادة المشاهدين. الاتحاد أصبح الآن أمر واضح ومكشوف للجميع، هناك مشاكل على مستوى التعاقدات. الفريق بحاجة إلى تدعيم لاعبين، خصوصا في وسط الملعب بحاجة على الأقل لاعبين اثنين يكونوا على مستوى عالي، يستطيعون يكونون دعامة قوية للفريق وأيضا رأس حربة. وأيضا الفريق بحاجة إلى استقرار إداري واستقرار في اللاعبين. ما زال إلى هذه اللحظة ديابي رايح، برغوان مستمر، يعني ما زالت ديومبيا ما حد عارف وش وضعه. صحيح. بالتالي هذه كلها تراكمات تؤثر على الفريق حتما. الأمر الثاني بحاجة الآن أنه يظهر نتائج العمل المعسكر، عمل المدرب خلال المعسكر في الفترة السابقة، لأن أعتقد أنه لعب 4 مباريات ومباراتين، الآن هو المباراة السابعة له تقريبا المدرب. يجب الآن أن يظهر العمل الفني، العمل اللياقي، الانسجام، الاستقرار اللي بالتشكيلة، هذه كلها يجب أن تظهر ويحتاج الفريق في مباراة الغد. على الرغم من كل ما ذكرناه، إلا أعتقد أنه النجمة غموض فعلا زي ما تفضلت في التقرير، هو غموض في النجمة لأنه فريق هابط من الدرجة، من روشن إلى دوري يلو، ضعف في الإعداد، يعني تأخر حتى في التعاقدات مع كامل مع الخطوة الجميلة باستقطاب مندوسا المدرب الخبير اللي درب في دوري المحترفين وأيضا في دوري الدرجة الأولى وعنده تجربة كبيرة في الدوري السعودي، إلا أنه ما زال مسألة تعاقدات اللاعبين بحاجة إلى عمل أكثر في النجمة. وفي ظني من خلال يعني استطلاع للعمل النجمة خلال الفترة السابقة، مباراة الكأس أو كأس خادم الحرمين ليس من أهدافهم وليس من طموحهم، وحتى يعني إلى قبل ساعة ساعتين وما زال النجمة يعلن عن تعاقدات مع بعض. صحيح. اللاعبين، فالعمل هو حقيقة ليس لمباراة الغد، هما عمل للموسم القادم. جيد. غموض صحيح، لكن حتى بظروف إن الاتحاد قادر أنه يحقق الفوز والتأهل. جيد. وأعتقد أنه ما أعتقد أنه حيكون مفاجأة.
0: طيب خلنا نروح للمباراة الثانية اللي بتكون يعني أيضا الدرعية هو الذي يستضيف النصر هذه المرة، حتى ولو كان يعني الملعب البيتي لنادي النصر، لكن أيضا كيف ممكن نقرأ هذه المباراة؟ الدرعية قدم وجه جيد في البداية أمام الأهلي.
1: هنا عبد الله اختلف معك انه قلت في غموض، لا الدرعيه ما عاد في غموض، الدرعيه اعتقد انه اقتحم الدوري السعودي، دخل بكل شجاعه، كان هو نجم الجوله السابقه، عمل جيد في الدرعيه من حيث مدرب كبير واستقطاب لمدرب يعني كبير واضافه للدوري السعودي، وايضا بناء للفريق بشكل صحيح من خلال نوعيه لاعبين يحتاجهم الفريق.

0: عندهم الجرأة وعندهم الشجاعة وأيضا وما عاد في غموض في الدرعية الآن، بات الكتاب مفتوح، وأيضا فريق صراحة شجاع. يعني حتى خسارته أمام الأهلي كان أكثر استحواذا وكان أكثر تمريرا وأيضا كان أكثر وصولا، وكان يملك الشجاعة حتى في التحول الهجومي أنه يملك يهاجم بزيادة عددية، وأيضا في التحول الدفاعي كان أيضا في هناك انسجام وعمل للفريق من غير كرة. طبعا الدرعية قد يكون غير محظوظ أنه يبدأ الدوري مع الأهلي ويلعب في الكأس مع النصر، فهذه أيضا سيقابل النصر الفريق الأكثر استقرارا على مستوى العناصر، الفريق اللي يملك أفضل جودة لاعبين في الثلث الهجومي على مستوى الدوري السعودي كاملا. مباراة في ظني أنها ستكون هي أقوى مباريات الجولة 32، ستكون أكثر متعة لأن المباراة مفتوحة، فريقين يعملهم عندهم نفس النزعة، ستختلف يعني عن مباريات الكؤوس اللي يكون فيها تحفظ والتعامل مع الوقت والتعامل مع المفاجآت، لأن المباراة ستكون مباراة بمثابة مباريات الدوري القوية، مباراة مفتوحة، الكل بيحرص على أن يفوز، على سيتعامل معها بالمساحات باستغلال الكرات الثابتة. أعتقد أنها ستكون هي المباراة الأجمل في هذه الجولة كاملة.
1: جيد، لاعب الدولة السابق خميس الزهراني كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك.

0: رفضت رابطة دوري المحترفين السعودي طلبا قدمه نادي الرياض لنقل مباراته ضد النصر إلى استاد الأول بارك في العاصمة الرياض. وعلمت مصادر العربية أن نادي الرياض حصل على موافقة الجهة المشغلة للملعب من أجل استضافة المباراة الجماهيرية قبل أن ترفض الرابطة الطلبة بداعي التأثير على عدالة المنافسة في الدوري المحلي. وكانت الرابطة وافقت سابقا على طلب نادي الدرعية لخوض مبارياته على ملعب الأول بارك الذي يتخذه فريق النصر معقلا له. عن هذا ينضم إلينا هاتفيا عبد المحسن الصالح مدير التسويق والمبيعات في نادي الرياض السعودي. حياك الله سيد عبد المحسن. نريد أولا أن نعرف لماذا تقدمتم بطلب نقل المباراة من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى ملعب الأول بارك؟
1: أول شيء صبح عليك أخوي عبد الله وعلى السادة المشاهدين. خلني أبدأ من البداية. يمكن من بداية رحلة نادي الرياض بالدوري روشن واجهنا صراحة عدة تحديات في ملعب الملز. أولها يمكن صعوبة الوصول إلى الملعب، سوء المواقف، وكذلك سوء المدرجات. يمكن هذه أبرز التحديات اللي كانت خلال الفترة السابقة أو المواسم السابقة اللي واجهناها. طبعا بناء على هذه المشاكل احنا وضعنا خطة استراتيجية أو نقدر نسميها مضاد مؤقت لحل هذه المشكلة، نقل مباريات نادي الرياض على ملعب آخر. وبناء عليها طبعا اجتمعنا مع الأخوان في شركة SMC الوسائل، الشركة المستأجرة لملعب جامعة الملك سعود، وكانت ستكون الانطلاقة يعني من مباراة النصر يوم الجمعة. اتفقنا مع الأخوان في شركة SMC على الهيكل المالية، ولكن تفاجأنا صراحة برفض الرابطة لإقامة المباراة.
0: وش مبررات الرابطة للرفض؟
1: صراحة يعني استقبلنا الرفض بعدة مبررات، منها اللي هو لا يوجد قوة قاهرة. مع العلم القوة القاهرة احنا نواجهها في ملعب نادي الملز، يعني تتكلم التكاليف التشغيلية الخاصة لنادي الرياض في ملعب نادي الملز تعتبر خسارة علينا. هذه تعتبر قوة قاهرة بالنسبة لنادي الرياض. فلا اعتقد انه يوجد صراحة
0: الطلب هذا اللي انتم رفعتوه للرابطة كان يتعلق فقط بمباراة النصر او عدة مباريات؟ يعني هل الظروف والقوة القاهرة التي تتحدث عنها انت فقط ترافق الرياض في مبارياته ضد الفرق الجماهيرية او جميع مبارياته؟
1: لا اخوي عبد الله، طبعا في جميع المباريات.

0: مبارياتنا احنا على ملعب الملز نواجه عده مشاكل، واهمها هي الحضور الجماهيري. زي ما انت عارف الحضور الجماهيري هو مستهدف اساسي لرفعة الدوري، فحنا حاليا صراحة نواجه هذه المشكلة في ملعب الملز.
1: طيب كيف تتعاملون مثلا مع مباراة الرياض أمام الهلال، الرياض أمام الاتحاد في المستقبل؟ يعني كيف ستعالجون هذا يعني هذه القوة التي وصفتها عند القوة القاهرة، كيف ستواجهون؟
0: حاليا احنا كانت البداية ستكون من مباراة النصر، مباريات الأخرى كنا بنشوف ملاعب بديلة، ملعب الشباب، ملعب الكينغدوم أرينا، راح نتواصل مع الاخوان لنقل المباريات لما يعزز موضوع الحضور الجماهيري والمداخيل نادي الرياض.
1: كيف ستعززون يعني هذه الطلبات وتقنعون الرابطه بها؟
0: طبعا عندنا ارقام تخص الحضور الجماهيري للموسم السابق في ملعب الملز، تتكلم عن مباراه النصر، مباراه الرياض والنصر المقامه على ملعب الملز الموسم الماضي كان 4600 حاضر، مع ان النصر كان ينافس على الدوري. مباراة الهلال نفس الشيء 4200 مشجع. فالأرقام واضحة وجلية أن المشكلة ليست مشكلة يعني الدوري، إنما مشكلة ملعب.
1: طيب سؤال أخير، يعني سؤال أخير، نادي الرياض قبل أن يبدأ الموسم هل عقد اجتماعات مع الرابطة ليوضح له هذا الأمر؟ هل طلب ملاعب بديلة؟ لماذا بدأت الاجتماعات بعد أن بدأ الموسم؟ يعني لماذا لم تتم قبله؟
0: احنا طلبنا من الاخوان في الرابطه من قبل بدايه الدوري الا نلعب على ملعب الملز، ولكن فاجأنا بصدور الجدول بوجود ملعب الملز هو الملعب الاساسي للنادي الرياض.
1: طيب هل ستصعدون الامر يعني من الرابطه؟ هل ستلتمسون يعني الاعذار او يعني تطلبون مثلا وقفه وزاره الرياضه في هالموضوع؟ وش الاجراءات اللي بتسوونها في نادي الرياض؟
0: صحيح احنا الان متوجهين باذن الله الى تصعيد الموضوع. عندنا اجتماعات باذن الله مع الاخوان في الوزاره لطرح وحل هذه المشكله.
1: جيد، واضح. شكرا جزيلا لك عبد المحسن الصالح مدير التسويق في نادي الرياض السعودي. أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج المقررة خلال سبتمبر المقبل في مدينة جدة السعودية، ويشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية افتتاح منافسات البطولة في 23 من سبتمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات السعودية باليوم الوطني. ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي ونظيره الكويتي مباراة الافتتاح ضمن المجموعة الأولى التي تضم بجانبهما العراق وعمان. وكانت مراسم القرعة التي أقيمت في جدة وضعت منتخبات قطر والبحرين والإمارات واليمن ضمن المجموعة الثانية. بعد الفاصل نتابع أيضا في هذه النشرة. الأندية الإنجليزية تنفق أكثر من 2 مليار يورو استعدادا للموسم المقبل. برشلونة يقترب من حسم التعاقد مع رودري وكانسيلو قبل بدء مشواره في الدوري.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. أنفقت أندية الدوري الإنجليزي نحو 2.5 مليار يورو في سوق الانتقالات الصيفية. هذه تفاصيلها.

0: وينضم إلينا اللاعب الدولي السابق راضي الجعايدي. أهلا بك كابتن راضي. كابتن راضي، من هو أكثر نادي يعني كسب إعجابك في سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن؟
1: الله، السلام عليكم، تحياتي ليك
0: وتحية
1: كل مشاهدين كابتن. والله يعني سوق الانتقالات يعني هذا الصيف يؤكد مرة أخرى أنه البريمير ليج لا يعيش يعني فقط على قوة المالية، بل أصبح السوق يعني هو اللي يعيد تشكيل نوعا ما الكرة الأوروبية. ولكن الفرق الكبيرة مثل مانشستر سيتي، توتنهام، أرسنال وتشيلسي هما ليقودون يعني السوق هذه باستقطاب يعني لاعبين مثل إليوت. كنا نشوفه يعني في التقرير، إليوت أندرسون مانشستر سيتي، ساندرو تونالي وماتيوس فرنانديز يعني بالنسبة لتوتنهام هوسبر مع مدرب جديد روبرتو ديزيبري. أرسنال يعني ممكن تنحكي عليها يعني بعد قليل، أرسنال اللي هو عنده اللقب يعني يريد أن يقوي مستوى متاعه ويأكد القوة متاعه الموسم الفارط. وتشيلسي مع مورغان رونجرز يعني السوق اللي خلينا نقوله أنه اللاعب الإنجليزي أغلى لاعب في السوق هذا.
0: جيد، لو ركزنا على نادي معين، هل هناك أندية يعني اهتمت بالكم أو بالكيف؟ يعني نتحدث مثلا عن توتنهام. توتنهام نادي أنفق كثيرا في سوق الانتقالات الصيفية، وهو يريد أن لا يكرر يعني تجربته السابقة حينما صارع من أجل أن يبقى في البريمير ليج. تحديدا توتنهام، هل تشعر بأنه فعلا ينفض جلده بشكل موزون وموضوعي، أو أنه فقط يتعاقد من أجل أن يعزز الصفوف؟
1: طبعا بالطبع، يعني توتنهام في السنوات الأخيرة ما لم يجد المستوى متاعه، ولم يوصل يعني الانتظارات متاعه. ربما أكثر فريق يستحق الحديث عنه تكتيكيا نوعا ما، لأنه روبرتو ديزيبري جاء، وبالتالي السوق يجب أن تقرأ من خلال المدرب هذا حسب رأيي. يعني ساندرو تونالي يعني من اللاعبين اللي عندهم الاسم والخبرة، ماتيوس فرنانديز وكيف كيف، يعني يان بول فان هاكل، يعني في الحسابات السوق كانت يعني يعني المبالغ كبيرة بالنسبة للاعبين هذوما، ولكن يعني المحادثات كانت طويلة مع اللاعبين. يعني شفنا الفريق يستقطب اللاعبين من ناحية المدرب، من ناحية يعني التحضير التكتيكي، وهذا ما يخلينا يعني نقولوا أنه توتنهام يعني يحضر لموسم كبير في المدة الجاية.
0: جيد، أيضا أنا أتحدث عن بطل الدوري أرسنال، يعني هو فقط اكتفى ببرونو جيمرايش واللاعب اليوناني تزولس حتى الآن، لكن هل فعلا أرسنال يسير في تعاقداته بشكل منطقي وموزون برأيك، أو أنه لا، هو ما زال يحتاج إلى تعزيز الصفوف؟
1: بالطبع ممكن، ولكن الفلسفة مختلفة بالنسبة لأرسنال. مثل ما ذكرت يعني هو ليس مطلوب إعادة البناء بالنسبة لأرسنال، لكن المحافظة على المستوى ورفع السقف في البريمير ليج. يدخل الموسم باعتباره أنه حامل اللقب، هذه أو حاجة يعني أهم صفقة هي برونو جيماريش، وهذا يخلينا يعني أنه المدرب أرتيتا يعني يختار الخيارات أكثر هي في الخط الأمامي وفي الخط الوسط يعني. وذا اللي خلينا أنه نحسه أنه فريق أرسنال مركز على تدعيم الفريق.

0: الفريق وإبقاء السقف عالي للانتصار بالبريمير ليج مرة أخرى.
1: جيد، من الفريق الذي
0: بالنسبة لي
1: صحيح، من الفريق برأيك من الفرق الكبيرة التي لم تتحرك بشكل جيد خلال هذا الصيف أو لم تكن مقنعة بتحركاتها؟ خلينا نتحدث عن فريق واحد، يعني اختر لي فريق واحد كابتن راضي.
0: والله نحب يعني نحكي على السيتي، يعني لأنه الحقيقة السيتي هو من هو من أكبر القصص يعني في الصيف هذا، يعني خروج أولا خروج بيب غوارديولا بعد مدة طويلة و أنزو ماريسكا، في تساؤلات يعني كبيرة، يعني الفضاء اللي خلاه بيب غوارديولا كبير بالنسبة لأنزو ماريسكا، وأنزو ماريسكا يلزم كثير من الوقت لي يعني الارجاع سيتي في المستوى نتاعه، ولا على الاقل حاجه يعني الانتظارات على قد الانتظارات. هذه وحده يجعل السوق مختلف. يعني إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست يعني 135 مليون يورو، يعني لاعب خط وسط بالنسبه للمانشستر سيتي، خاصه اذا خرج رودري، يعني ممكن يجي لاعب المغربي بعادي، ولكن بالنسبة لي أنا هذا غير كافي لمانشستر سيتي. ممكن نشوفه يعني بعض اللاعبين الآخرين، لأنه مازال يعني
1: واضح
0: السوق مازالت مفتوحة.
1: واضح، شكرا جزيلا راضي الجعيدي اللاعب الدولي السابق صاحب التجربة في الكرة الإنجليزية كنت معنا. ودع لاتسيو منافسات كأس إيطاليا من الدوري الأول في مستهل مشوار مدربه الجديد جينارو غاتوزو مع فريق العاصمة بخسارته أمام ضيف مانتوفا من الدرجة الثانية بهدفين دون رد. وبعد شوط أول سلبي النتيجة افتتح فيليبو روكو التسجيل لمانتوفا في الدقيقة 75 قبل أن يضيف يغنازيو كايادزو هدف التقدم الثاني في الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وتولى غاتوزو تدريب لاتسيو الشهر الماضي بعد 4 أشهر من تخليه عن منصبه كمدرب للمنتخب الإيطالي عقب الفشل في التأهل إلى نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. تأهل هيلاس فيرونا إلى دور 16 من كأس إيطاليا بعد فوزه على ضيف أنتيلا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما. وتقدم أنتيلا أولا بهدف برنارد جيو في الدقيقة 16 قبل أن يقلب فيرونا النتيجة سريعا عبر ماتيا كومبانيون في الدقيقة 20. وأضاف أمين سار هدف التقدم الثاني لفيرونا في الدقيقة 36. وأدرك أندريا فرانزولي التعادل لأنتيلا من ركلة جزاء نفذها قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويحجز بطاقة العبور إلى الدوري المقبل. معنا فابيو ليكاريا الإعلامي الرياضي الذي يلتحق بنا من ميلانو، أهلا بك فابيو. يعني هل هذه الخسارة كانت متوقعة بالنسبة لغاتوزو في مستهل مشواره مع لاتسيو وهو قادم من تجربة دولية مع المنتخب الإيطالي؟
2: No, it was not predicted.
3: لم يكن هذا متوقعا، ومرة أخرى إنها لحظة سيئة للمدرب السابق للمنتخب الإيطالي. إنه ليس موسما جيدا لغاتوزو، ولكن طبعا إيطاليا قصة ولاتسيو قصة أخرى. في مهمته في إيطاليا لم تكن مهمته مستحيلة ولكن صعبة، أما في لاتسيو فالأمر مختلف. فلاتسيو هو أحد أهم الفرق في إيطاليا، ولكنه يعاني من أزمة اقتصادية، وطبعا عشاق الفريق يمتعضون وليس لديهم دفاع جيد. إذن الوضع كما قلت صعب، وأحدهم قال بأن وضع غاتوزو الآن في خطر، ولكن لاتسيو قال لا، ولكن علينا أن ننتظر مستقبلا.
1: هل يتحمل غاتوزو هذه الخسارة أم أنها مسؤولية جماعية تدخل بها الإدارة وأيضا اللاعبون؟
3: بالتأكيد فالمشكلة الأولى هي الوضع لاتسيو. لاتسيو لا يمكن أن ينفق المال، ولا يمكن طبعا أن يدخل في سوق الانتقالات، إذن عليه أن يلعب فقط باللاعبين الذين لديه، وهم في حالة مستعجلة ويطالبون بإيكاردي مثلا رقم 9 الذي كان في إنتر. ولكن بالتأكيد غاتوزو يواجه مشكلة لنقله المعلومات للاعبين. فاليوم كان هناك حوار كبير وجدل كبير بين غاتوزو واللاعبين، لأن اللاعبين قالوا حسنا نحن معك ولكن نلعب

0: يلعب كثيرا هجوميا، وأظن بأن كاتوزو في المباراة المقبلة لن يلعب ب4-3-3 ولكن ب3 في الدفاع. ونقول بأنه بعد رؤيته في الفريق الوطني فإنه ليس من الأفضل أن يلعب ب3 لاعبين. أعتقد بأن كاتوزو عليه أن يستمر بفلسفته في كرة القدم ويحاول أن يجلب الأفضل من اللاعبين، وهذا ليس سهلا.
1: جيد، هل هناك توافق بين كاتوزو وإدارة لاتسيو منذ بداية الموسم، أم أن هذه الخسارة هي انعكاس لخلاف كبير داخل بيت لاتسيو خاصة بين المدرب والإدارة، يعني وأدى إلى هذا الخروج من فريق يلعب في الدرجة الثانية؟
0: الأمر لا يتعلق بأن هناك مشكلة بين كاتوزو والإدارة، المشكلة هي أنه في هذه اللحظة الوضع ليس واضحا في لاتسيو، لأنه كما قلت لكم ليس هناك مال أولا، والناس وطبعا عشاق والمجتمع في لاتسيو ورئيس لاتسيو لا يذهبون إلى الملعب، وحتى قرروا أن يبقوا جانبا وبعيدا عن الفريق، وهذا بالتأكيد لا يساعد. كاتوزو طبعا ليم على الأمر بسبب أيضا إيطاليا، لأنه كان طبعا بطلا في كأس العالم في 2006 ولديه شخصية كبيرة كلاعب كرة قدم، ولكن المشكلة هي أن المجتمع وجدوا كاتوزو كصورة كبيرة لوضعه بين الفريق والمعجبين. والحقيقة هي أن كاتوزو ربما سيدفع تكلفة باهظة. أعتقد بأن المباراتين الأولى والثانية والثالثة ستكون مهمة، لأنه لازيو بدأ بطريقة سيئة كما في كأس إيطاليا، يمكن أن يحدث شيء ما، ولكن لاتسيو لا يمكن أن يشتري مدربا أو يجلب مدربا كبيرا، الوضع ليس سهلا.
1: جيد، الإعلام الرياضي فابيو ليكاري كنت معنا من ميلانو، شكرا جزيلا لك. وصل الإسباني الدولي رودري إلى مدينة برشلونة تمهيدا لإتمام انتقاله إلى النادي الكتالوني بعد أن توصل ناديا برشلونة ومانشستر سيتي الإنجليزي إلى اتفاق بشأن الصفقة. وبحسب التقارير الإعلامية سينتقل اللاعب الحائز على الكرة الذهبية في 2024 وبطل العالم مع منتخب إسبانيا في المونديال الأخير مقابل نحو 75 مليون يورو. وصلنا إلى ختام النشرة، مشاهدين نترككم في الهند وبطولة العالم للريش الطائرة، شكرا لكم دائما على طيب المتابعة ونستودعكم الله. red for you black for you red that time

百王之一 ，21。

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا بكم إلى ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية. أنا حنين الشولي أصحابكم في جولة أخبار الصباح لليوم، ونبدأ بالعناوين. مع انتهاء مهلة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ترامب يؤكد عدم السعي للتمديد، وكوشنر يتحدث عن تمهل قبل إبرام صفقة. بيزشكيان يدعو شعبه للصبر بمواجهة الضغوط، ومسؤولون يحذرون من أن تؤدي هذه الضغوط لاضطرابات في إيران. رئاسات الأربع في العراق تعلن دعم جهود حصر السلاح، والزيدي يقرر تشكيل لجنة تحقيق بالهجوم على مقر رئيس وزراء كردستان. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد الحوثي خلال 24 ساعة، آخرها قصف بالمسيرات والمدفعية في مأرب الجنوبية. وفي سوريا، غارة جوية تستهدف مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي. أبدأ معكم أخبار الصباح من أحدث التطورات في الصراع الأمريكي الإيراني. فتزامنا مع انتهاء المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح جاء فيه أن إيران لم تقبل الاتفاق الضروري

0: وأن واشنطن لا تسعى لتمديد مذكرة التفاهم. على الجانب الآخر، قال مسؤول إيراني إن بلاده قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل، وبسبب ما وصفه بتعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم مع واشنطن. طبعا هذه المذكرة بين الجانبين كانت تهدف إلى فتح الطريق أمام تسوية أشمل تتناول الملفات الأكثر حساسية، على رأسها البرنامج النووي الإيراني، العقوبات الأمريكية، ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. والمواقف تزامنت مع تصريحات لمسؤولين إيرانيين أشارت إلى ضغوط اقتصادية متزايدة في إيران تتعلق بارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم، ما قد يؤثر في مسار الأحداث والموقف الإيراني خلال المرحلة المقبلة. الصورة ضبابية، لكن بعض أطياف الإيجابية لا تزال في الأفق. فالمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر وصف المحادثات بين أمريكا وإيران بالإيجابية والفعالة والأكثر جدية حتى الآن، في وقت أيضا أكد أن الجانبين لم يتوصلا إلى تفاهم بعد. كوشنر أضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتمهل قبل إبرام أي صفقة مع طهران.
1: They have to be willing to make a real deal. I think if they're going to try to play a trick or do something to hide certain cards and get certain concessions for not, President Trump wants to make a fair deal that could be a win-win, but that has to be very basic, and that, you know, they have to want to be a real country, which is no nuclear weapons and no funding terror in the region.
0: وعلى الجانب الاقتصادي، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، قال إن إيران لا تستطيع تصدير أي نفط في الوقت الراهن. أضاف أن العالم لم يعد بحاجة إلى النفط الإيراني.
2: Oh, I don't know the future, but I will tell you we're going to continually get better at escorting traffic out, and the power of Iran is going to continue to shrink. So I think we'll see a positive trend in that direction. As you mentioned, Iran can't export any oil right now. That's part of our economic strangulation. But the world doesn't need Iranian oil. Do we need other oil outside the Arabian Gulf? Absolutely. We have a bunch of allies there that are exporting their oil and gas, and we will see increasing exports from them, John. It is a balance here. We're fixing a 47-year-old problem with this government in Iran.
0: وفي هذا السياق، دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان المواطنين إلى الصبر في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة. قبل ذلك أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن بلاده مضطرة لاتخاذ إجراءات لرفع سعر البنزين تدريجيا، كما أشار إلى أن بيزشكيان يريد إنهاء حجب الإنترنت، لكن بعض المؤسسات تمنع ذلك وفق تعبيره. رويترز أيضا نقلت عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن قادة البلاد يواجهون ضغوطا داخلية متزايدة وسط مخاوف من أن يؤدي تفاقم الأوضاع الاقتصادية إلى اندلاع اضطرابات في أنحاء إيران. إذن مشاهدينا، 6 أشهر من الحرب زادت متاعب الاقتصاد الإيراني المنهك بالأساس. هذا الوضع بات يقلق قادة البلاد، إذ يخشون أن يؤدي تدهور الأوضاع المعيشية إلى تجدد الاحتجاجات والاضطرابات في الشارع، ذلك بحسب 3 مسؤولين إيرانيين لوكالة رويترز. وضع الإيرانيين المعيشي يفسر جانبا من ذلك. التضخم مثلا، التضخم السنوي بلغ 66% في يوليو الماضي بحسب مركز الإحصاء الإيراني، فيما قفز التضخم، وهنا مؤشر آخر بأسعار المواد الغذائية تحديدا، إلى 128% على أساس سنوي، وارتفعت الإيجارات ب 31% في مارس. ماذا فعلت السلطات هنا؟ حاولت مجاراة ارتفاع الأسعار برفع الحد الأدنى للأجور بنحو 60% هذا العام 2026، لكن تراجع الريال بدد الزيادة، فانخفضت قيمة الحد الأدنى للأجور من 105 دولارات إلى 86 دولارا منذ أواخر مارس الماضي. لمواجهة هذا الغلاء، بدأت العائلات تقلل شراء اللحوم والمواد الغذائية الأساسية وتتجه إلى بدائل أرخص. الرئيس مسعود بيزشكيان من جهته أقر

مشاهدينا، كل ما ذكرناه من مؤشرات يتفاقم بشكل أكبر مع تشديد الولايات المتحدة وذهاب الرئيس دونالد ترامب إلى خيار تفعيل الحصار بشكل أقوى وفرض عقوبات أكبر، بحسب ما أشار أيضا مسؤولون أمريكيون بأن ذلك سيكون لمدة طويلة على الأقل. بيت هكست قال لسنوات وللأبد، ولكن هذا كله مرهون بالاتفاق الذي لربما سيتبلور في الفترة المقبلة حتى مع تضاءل المؤشرات على ذلك. المهم أن في ظل هذه التشديدات الأمريكية، فهناك أكثر من 87% من النفط الإيراني بات محاصرا، ولكل هذا سيكون طبعا انعكاس على الداخل الإيراني الذي يتأثر بطبيعة الحال من سنوات العقوبات من المزيد منها في ظل هذه الحرب. لكن لنذهب إلى التطورات أيضا في مضيق هرمز. فقبل قليل ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة UKMTO التابعة للبحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء مغادرتها لمضيق هرمز، وهو ما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد طاقمها. أوضحت الهيئة أن باقي أفراد الطاقم يتلقون المساعدة من خفر السواحل العماني. وفي إيران أفادت وكالة فارس باندلاع حريق واسع في محيط ميدان البلدية في غرغان شمال شرقي إيران أتى على عدد من المحال التجارية في المنطقة، فيما تعمل فرق الإطفاء والإغاثة على إخماد الحريق. نتابع. العراق، حيث بحث الإطار التنسيقي موضوع حصر السلاح بيد الدولة بصفته مطلبا وطنيا. ذكر بيان للإطار التنسيقي أنه تم عقد اجتماع في مكتب عمار الحكيم لبحث آخر المستجدات على الساحتين المحلية والخارجية بحضور رئيس مجلس الوزراء. شهد الاجتماع مناقشة موضوع حصر السلاح بيد الدولة بصفته مطلبا وطنيا والعمل على إنجازه عبر الحوار والتفاهم، ذلك بالتزامن مع انتهاء مهام التحالف الدولي. أشار البيان أيضا إلى أن الإطار التنسيقي أدان الهجوم على مقر رئيس وزراء إقليمي كردستان العراق. الرئاسات الأربع في العراق كانت قد أكدت على دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري وأولوياتها، وشددت أيضا على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساسا لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون. جددت الرئاسات الأربع مواقف وموقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه للاعتداء على أي طرف أو انطلاق أي أعمال عدائية من أراضيه. المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أكد أيضا أن ملف حصر السلاح بيد الدولة قرار سيادي عراقي ولا يعكس أي إملاءات خارجية. أضاف العبودي أن الدولة العراقية ستتعامل بحزم مع كل من يمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة وفق القانون، وشدد على أن هذا القرار جنب العراق تداعيات خطرة. العبودي قال أن الحكومة لن تستعجل للجوء لاتخاذ إجراءات حادة في ملف حصر السلاح. ونبقى أيضا في العراق، إذ قال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن المعلومات حول مخطط لاستهداف رئيس مجلس القضاء

الأعلى القاضي فائق زيدان قيد التدقيق حاليا. وكانت مصادر مطلعة كشفت للعربية أن معلومات استخباراتية متطابقة داخلية وخارجية أشارت إلى وجود مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق بهجمات.

0: السلطات العراقية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لحماية زيدان. وبالعودة إلى الهجوم على مقر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، فقد أدان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشاو هورامي هذا الهجوم الذي نفذ بالمسيرات، مؤكدا أن الإقليم لم يكن طرفا في النزاع الدائر حسب تعبيره.
1: بخصوص الهجمات التي شنت على إقليم كردستان، فإننا كحكومة إقليم كردستان ندين هذه الهجمات غير العادلة وغير المبررة التي ترتكب ضد إقليم كردستان، وذلك لأن إقليم كردستان ومنذ بداية تلك التوترات بالمنطقة لم يكن جزءا من النزاعات، ولكن يبدو في المقابل أن جيراننا أي إيران لم يتعاملوا معنا بنفس الطريقة، بل على العكس هاجموا مكتب السيادة رئيس وزراء إقليم كردستان بالمسيرات، ونحن ننظر إلى هذا كأنه هجوم على جميع الشعب إقليم كردستان.
0: وطالب هورامي الحكومة الاتحادية في بغداد بموقف سريع تجاه الهجمات، ودعاها إلى التواصل مع إيران والتواصل معها لمنع تكرار الاستهدافات الإيرانية على أراضي الإقليم.
1: الهجوم على رمز إدارة إقليم كردستان هو هجوم خطير، ولن تكون تبعاته جيدة، ولن يخدم منطقة حسن الجوار، كما لن يخدم كونهما صديقين جيدين وأمينين لبعضهما البعض. لذا نطالب الحكومة الاتحادية بأن تعبر عن موقفها حيال ذلك في أسرع وقت، وأن تتحدث مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكي لا تتكرر هجمات من هذا النوع.
0: هذا ووصفت حكومة إقليم كردستان في لقاء للعربية استهداف مكتب رئيس الوزراء بالعمل المقزز وغير المبرر، معربة عن أملها في عدم تكرار الهجوم. نتابع.
1: سيادة رئيس الوزراء هو رئيس وزراء صامد، وقد أدار وعبر عن سياسة إقليم كردستان بتعامل لائق ومنظم جدا، ولم يسمح لإقليم كردستان بأن يتسبب بأي مشكلة لأحد. لذلك فإن الهجوم الذي استهدف مكتبه كان عملا مقززا وغير مبرر وقبيحا، ونأمل ألا يتكرر هذا العمل مرة أخرى.
0: وقرر رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة تشكيل لجنة تحقيق تتولى الكشف عن مصادر ومنطلقات الهجوم الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم بمدينة أربيل. وفي سياق متصل شهد اجتماع للإطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء إدانة للهجوم على مقر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، وأيضا التأكيد على أهمية موضوع حصر السلاح بيد الدولة بصفته مطلبا وطنيا، والعمل على إنجازه عبر الحوار والتفاهم بالتزامن مع انتهاء مهام التحالف الدولي في 30 سبتمبر. ووصفت الخارجية الإيرانية الهجوم بمسيرة على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني بالمشبوه للغاية. أضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الهجوم على مكتب مسرور برزاني تطور مشبوه يستلزم التعامل معه بيقظة.
2: بالسيادة العراقية قبل أن يكون مسا بسيادة إقليم كردستان، وعلى الحكومة الاتحادية أن تكون أكثر جدية في معالجة هذا الأمر واستدعاء السفير الإيراني والقيام بأعمال على الأقل دبلوماسية لإفهامهم بأنه ما حصل في كردستان هو مس بسيادة بغداد أيضا.
0: وتتجه السلطات العراقية إلى تشديد الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة على استخدام الكاميرات فضلا عن الانتشار الأمني، ذلك من أجل ضبط الحدود وحصر السلاح بيد الدولة ومنع استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ أي هجمات أو أنشطة تستهدف دول الجوار.
3: هناك عزيمة الآن لدى المسؤولين السياسيين في العراق على حل مشكلة السلاح المنفلت، وهذا السبيل الوحيد من أجل أن يكون العراق آمناً وأن تكون العلاقة مع دول الخليج مستقرة، هو لمصلحة العراق بالدرجة الأولى، يعني أن لا يبقى العراق يشكل خطراً على الجيران.
4: وجهت قواتنا بحفظ الأمن وعدم السماح لأي كان بالاعتداء على دول الجوار من خلال أرضنا وبالتحديد من أرض البصرة.
5: نشر كل القوات الأمنية في المناطق والثغرات اللي نعتبرها ضعيفة.

0: كيف ممكن أن تكون مخترقة؟ ممكن أن تكون فيها إطلاقات أو طائرات مسيرة، وهذا يتماشى مع الفرض هيبة الدولة وحصر السلاح.
1: نستكمل أيضا من العراق وبالانفجار الكبير الذي هز منطقة ومحافظة السليمانية، عقبه اندلاع لحريق واسع داخل موقع يضم مخازن وعددا من العجلات المحملة بالوقود. سارعت فرق الدفاع المدني والطوارئ إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران وسط معلومات أولية تشير إلى احتمال انفجار صهريج وقود داخل الموقع من دون معرفة أسباب الحادث حتى الآن. أسفر هذا الحريق بحسب المعلومات الأولية عن إصابة عدد من الموجودين داخل المخازن بحروق.

0: ونختم ملف العراق من تصريح آخر لرئيس الوزراء علي الزيدي بقوله إن العراق من أكثر البلدان تضررا من إغلاق مضيق هرمز. هو أوضح أيضا أنه لا يمكن للبلاد أن تبقى سيرة ممر واحد لتصدير النفط.
1: لو نكون رهائن الجغرافيا، لو إحنا نكون صناع جغرافيا جديدة، الخام اللي ما نبيعه اليوم راح نبيعه غدا بخسارة. غلق مضيق هرمز أكثر البلدان اللي ضرر به هو العراق، وتحدثنا سابقا قلنا بعد إحنا يحتاج وقفة سيادية، لا يمكن أن العراق يبقى أسير ممر واحد.
0: أخبار الصباح مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. بعد اجتماع مطول مع نتنياهو، المبعوث الأمريكي يقول إن إسرائيل ستمنح خطة غزة فرصة شريطة تجريد حماس من سلاحها في غضون الأشهر الثلاثة القادمة. وفي سوريا غارات جوية تستهدف مطار أبو الدهور العسكري بريف إدلب الشرقي. وزير الخارجية السوداني يؤكد للعربية أن بلاده تعمل على ترتيبات لجعل البحر الأحمر آمنا بالنسبة وبالتنسيق مع الدول المتشاطئة.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. نستكمل لأخبار الصباح من اليمن، إذ أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر الميليشيات الحوثية خلال الساعات 24 الماضية. أوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أنها استخدمت الراجمات والمدفعية والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد، وأشارت إلى أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس.

0: نفتح معكم الآن مشاهدينا ملف غزة وفي أحدث التطورات. وفي تصريحات خاصة للعربية أكد مسؤول في مجلس السلام بغزة أن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر تم التوصل فيه إلى أن إسرائيل ستمنح مسار خطة غزة فرصة. شدد المسؤول في مجلس السلام بغزة على أن حماس يقع على عاتقها أن تظهر عزمها على الالتزام بقرار نزع السلاح. أوضح المسؤول أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب إلا بعد نزع السلاح من القطاع بالكامل وتدمير الأنفاق على أن يتم إخراج كل السلاح من غزة. أضاف أيضا أنه تم الاتفاق مع إسرائيل على إنشاء مجموعتي عمل، الأولى تعنى بتجريد غزة من السلاح والثانية تعنى بالاحتياجات الأساسية. وقال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أنه يتوقع إحراز تقدم في نزع سلاح حماس خلال 30 يوما. في لقاء مع شبكة فوكس نيوز أعرب كوشنر عن أمله في البدء بإخراج بعض الأسلحة من قطاع غزة وسد بعض الأنفاق خلال 60 إلى 90 يوما.
1: We're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza, but we will not allow Gaza to be rebuilt until the demilitarization occurs. Nobody wants to put more money into a place that's gone on for so long until if it's just going to be taken over by terrorists or blown up again. We're also not going to restrict Israel's right to defend itself if there are any imminent threats, and so we had to clarify what that means. We could be seeing progress, you know, in as much as in as little as 30 days, hopefully on you know, starting to take some of the weapons out and hopefully you know, filling in some of the tunnels as well in the next 60 to 90 days as well. So progress could come quite soon, but we do need cooperation from both sides and we're going to hopefully get through, but we've made a lot of progress to get here.
0: إذن جاريد كوشنر أمضى يومين من اللقاءات مع حماس وإسرائيل في محاولة لدفعهما إلى تنفيذ الاتفاق. المحطة الأولى في جولته كانت مصر، حيث التقى خليل الحية رئيس المكتب السياسي لحماس، بحث معه تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب وفي مقدمتها نزع سلاح الحركة. لاحقا قال كوشنر إن ممثلي حماس أبدوا خلال هذا اللقاء مواقف إيجابية بشأن الخطة. بعدها انتقل كوشنر إلى إسرائيل، حيث أمضى قرابة 4 ساعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاولة لفهم موقف نتنياهو وتقريب الموقف مع الولايات المتحدة. خرج كوشنر من اللقاء متحدثا عن إمكان إحراز تقدم خلال 30 يوما وبدء سحب بعض الأسلحة لحماس ثم ردم بعض الأنفاق خلال 60 إلى 90 يوما. وبشأن إعادة إعمار قطاع غزة قال كوشنر إنه لن يبدأ قبل نزع سلاح حماس. بقيت إذن مواقف الطرفين المتباعدة، فحماس تربط نزع سلاحها بتنفيذ إسرائيل لالتزاماتها أولا ومنها وقف الهجمات والانسحاب من غزة، بينما أصر نتنياهو خلال لقائه مع كوشنر على ألا ينسحب الجيش الإسرائيلي قبل

على نزع سلاح حماس بالكامل وأنه سيواصل عملياته في غزة حسب ما يراه ضروريا.

لنا الحقيقة مشاهدينا لو بدأنا بمسألة هذه الاجتماعات التي عقدها كوشنر، كان هناك حديث للإدارة الأمريكية أنه سيتم فهم موقف نتنياهو الموقف السياسي من الموقف المرتبط بالأمور والشؤون الانتخابية. طبعا جاءت معطيات ومخرجات هذا الاجتماع كما ذكرناه قبل قليل أنه أراد أن ينفذ خطة قطاع غزة كوشنر طبعا مع خارطة الطريق التي تحددت من مجلس السلام والمؤلفة من 15 نقطة. ما توصل إليه كوشنر في إسرائيل مغاير تماما لما كان من المفترض أن يكون، أو على الأقل تم الإعلان عنه بداية عندما وضعت خطة المرحلة الثانية أي خارطة الطريق من قبل مجلس السلام. طبعا الموقفان الأمريكي والإسرائيلي في نهاية المطاف جاء متطابقين، ولكن المتفق عليه أن لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع السلاح. هذا أكثر ما يخص طبعا سكان ومواطنين قطاع غزة. النقطة الثانية أيضا مسألة التخزين من مسألة إتلاف وتدمير السلاح. حماس كانت تتحدث عن تخزين السلاح وتحديدا عن الهيئة الوطنية التي يفترض أن تتولى شؤون قطاع غزة بأنها هي ستستلم السلاح، ستخزنه برقابة قطرية تركية. إسرائيل على المقلب الآخر لا تريد ذلك، هي تريد أن يدمر السلاح وبإشراف أمريكي. بالأمس جاء الحديث مطابقا للرؤية الإسرائيلية وليست إذن ما تطلبه حماس. أخذ نتنياهو على ما يبدو ما يريده من هذا الاجتماع من الموقف الأمريكي. الأمور مرهونة كذلك بالانتخابات بحسب الداخل الإسرائيلي، ولكن بالعموم في إسرائيل معارضة أو ائتلاف أو الحكومة أو من هو خارج الحكومة كانوا يرفضون الذهاب إلى المرحلة الثانية. الكثير من التصريحات، مثلا سموتريتش كان يقول إن يجب أن تبقى غزة خرابا أبديا. أيضا هناك تصريحات شبيهة لبن كفير تتحدث عن مستوطنات ليس فقط في المناطق التي كانت إسرائيل تحتلها في قطاع غزة وتبني عليها مستوطنات سابقا قبل انسحابها، بل أكثر من ذلك أن تتوسع المستوطنات في جميع وفي عموم قطاع غزة. الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ومسألة الخط الأصفر أيضا تبقى شائكة. ستبقى إسرائيل هناك ولكن ليس في حدود 45% كما كان في أكتوبر، أي عند توقيع الاتفاق وإعلان خطة السلام للرئيس دونالد ترامب، ولا حتى 60% كما كانت قبل شهرين. اليوم إسرائيل تحتل 70% من قطاع غزة وربما أكثر من ذلك. الخط الأصفر يبقى متحركا وبخطوات متتالية كل أيام قليلة ومعدودة. عموما سنتابع ما سيجري، ولكن هناك موافقة طبعا على تسليم السلاح لحركة حماس. إسرائيل تريد السلاح الثقيل والخفيف. من جهته أيضا قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى محادثات معمقة وبناءة مع مجلس السلام في غزة. أكد بيان أن نتنياهو ومجلس السلام اتفقا على تشكيل فريق هدفه نزع السلاح من قطاع غزة قبل البدء بأي أعمال إعادة إعمار في القطاع. في سياق آخر أوضح مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو أبلغ المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من غزة دون نزع سلاح حماس. أيضا طلب نتنياهو تعيين ضابط أمريكي للإشراف على تسليم حماس لسلاحها بحسب المسؤول الإسرائيلي. وأثار تكليف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بإعداد خطة خلال أسبوعين لنقل إنفاذ القانون المتعلق بالمستوطنين كما يوصف إلى الشرطة الإسرائيلية، انتقادات للجيش بعد العجز أمام

0: المستوطنين، فيما رأى البعض أن هذه الخطة يصعب تطبيقها وتتعارض مع القانون الدولي والمواقف الرافضة. وطبعا هنا نتحدث عن الضفة الغربية التي تجرى الخطوات لضمها.
1: هذا أمر يعني غير ممكن عمليا على الأرض، وهو فوق طاقة الشرطة، وهو أيضا يتعارض ويتصادم بشكل مباشر مع مصالح الولايات المتحدة وتوجهها، مع علاقات إسرائيل مع الدول الخاصة التي تطبعت معها، وأيضا مع القانون الدولي.
0: في المشهد الانتخابي الإسرائيلي أيضا اختار أعضاء حزب الليكود مرشحيهم للانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر وسط استطلاعات رأي تشير إلى تراجع عدد مقاعد الحزب في الكنيسة. تشير الاستطلاعات إلى حصول الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ما بين 22 و25 مقعدا مقابل 32 مقعدا حاليا. هذا وأثار نتنياهو جدلا داخل الحزب بعد حجز نحو 10 مواقع على القائمة الانتخابية لشخصيات يختارها بنفسه، ما يقلص عدد المواقع المتاحة للمرشحين. إلى سوريا الآن، حيث أفادت مصادر العربية بأن غارات جوية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي بسوريا. هذا وأكدت أيضا الوسائل الإعلام السورية بأن 4 غارات جوية مجهولة الهوية استهدفت مدرج المطار.

0: إذا وبانتظار طبعا البيان والتوضيح من وزارة الدفاع السورية، يبقى مصدر هذا القصف بأربع غارات مجهولا حتى الآن، ولكن الغارات استهدفت المدرج الرئيسي في مطار الظهور، أبو الظهور المهم يعتبر من ناحية المسار العسكري. كانت تحاول القوات السورية الحالية إعادة ترميمه لما شهده من معارك، طبعا هذا في الخلفية في حقبة النظام السابق تم السيطرة عليه من قبل فصائل المعارضة في 2015، استعاده النظام وقوات النظام السابق نظام بشار الأسد في 2018، ولكن بسبب المعارك فهو لوجستيا يعد خارج الخدمة. الآن مع محاولات ترميمه تأتي هذه الغارات مجهولة المصدر حتى الآن، ولكن بهذا ينضم هذا المطار إلى مطار المزة العسكري إضافة إلى الخلخلة في السويداء، أيضا القاعدة العسكرية في تدمر إضافة إلى مطار التيفور في حمص، وهذه المطارات التي شهدت غارات عنيفة، أكثر من 1000 غارة إسرائيلية بعد سقوط نظام بشار الأسد استهدفت مواقع عسكرية سورية. تبقى الصورة مبهمة حتى الآن إلى حين ظهور أي بيان من الدفاع السورية. حذرت الأمم المتحدة من استمرار سقوط قتلى مدنيين جراء الحرب في السودان، مشيرة إلى أن تصاعد العنف في شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية، أدى إلى نزوح نحو 5400 شخص خلال الأيام الماضية.
1: Increased violence against across North Kordofan is also impacting humanitarian operations, as you would expect. This is forcing our humanitarian partners to suspend activities and health services for over 2 weeks in Al-Mazroub, which is facing a cholera outbreak. Meanwhile, in Blue Nile State, renewed fighting was reported in Gesan and Kormuk and surrounding areas last week. IOM says about 5,400 people have been displaced due to this in the recent days.
0: وفي تصريحات خاصة للعربية، أكد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أن بلاده لديها خطط وبرامج لحماية البحر الأحمر. أوضح أيضا أن هذه الخطط تتطلب ترتيبات مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر لجعل حركة الملاحة فيه آمنة.
2: لدينا خطط وبرامج مشتركة ومع الأشقاء الذين يتشاركون معنا شواطئ البحر الأحمر لإنشاء يعني المنظمة لحماية هذا البحر وجعله بحيرة آمنة مستقرة تنفع كل العالم وتكون ممرا آمنا.
0: أخبار الصباح مستمرة وتتابعون فيها.

ترامب يقول إن كيم جونغ أون يعامله دائما باحترام كبير بعد يوم من إصداره أوامر للبنتاغون بتقليص المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. وأيضا ترامب يكرم حارس الإنقاذ المراهق والطفل الذي كاد أن يغرق.

0: نسمع
1: هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجوداً عندنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
2: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفاً في الوطن وليس شركاء فيه؟
1: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
2: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
1: إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
2: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
1: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
2: في الإسلام؟
1: في الإسلام طبعا.
2: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: أرحب بكم من جديد. أفادت وزارة الدفاع في موسكو بأن القوات الروسية هاجمت سفينتي شحن تحملان معدات عسكرية في مينائي أوديسا وميكولايف الأوكرانيين على البحر الأسود. في وقت سابق أيضا أفاد حاكم منطقة أوديسا بوقوع هجوم أثناء الليل أصيب فيه 4 من أفراد طاقم سفينة مدنية كانت تبحر تحت علم توغو. على الجانب الآخر، أعلنت شركة نافتوغاز للطاقة الإيرانية أو الأوكرانية عفوا أن روسيا استهدفت منشآتها للطاقة 13 مرة خلال الأسبوع الماضي ونحو 300 مرة منذ بداية الحرب. وأوضحت الشركة أن الهجمات بالصواريخ والمسيرات طالت منشآت في عدة مناطق وتسببت بأضرار بالغة في المعدات والقدرة الإنتاجية من دون تسجيل إصابات بين العاملين. أعلنت موسكو أنها استدعت السفير الياباني لديها عقب تنديد طوكيو بزيارة الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة لجزر الكوريل والتي تطالب اليابان أيضا بالسيادة عليها. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن ردود أفعال اليابانيين تخطت حدود الاحترام، وذلك على خلفية الانتقادات اليابانية للزيارة.
6: زملاؤنا اليابانيون جيراننا تجاوزوا بالطبع حدود الاحترام بتصريحاتهم غير المقبولة على الإطلاق، ومفادها أن رئيس الاتحاد الروسي لا يمكنه زيارة أي جزء من أراضي الاتحاد الروسي.
5: وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعامله دائما باحترام كبير، وذلك بعد يوم واحد من إصداره أوامر للبنتاغون بتقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة السنوية مع كوريا الجنوبية.
7: كيم جونغ أون has always treated me with great respect and we met on numerous occasions, actually two primary occasions, spoken and spent time. I understand him, he understands me. You're doing war games. I get along with him. You know, he didn't like Biden, he didn't like Obama, he didn't like anybody. But I get along with him very well. No, what I'm doing is making things safer. Just the opposite.
5: ترامب وصف المناورات المشتركة السنوية التي تحاكي التصدي لهجوم من بيونغ يانغ على كوريا الجنوبية بأنها غير ملائمة وعدائية. ربط قرار التقليص برفض

قصد سول تقديم المساعدة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. بيونغ يانغ نددت بالمناورات ووصفتها بأنها تدريبات تحضيرية لغزو ضدها، محذرة من أنها قد ترد على المناورات عبر مستوى جديد من الردع. قرار ترامب لاقى انتقادات من جاك ريد كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون العسكرية، والذي وصف الأمر بالسخيف، وأضاف أيضا أن الصين وروسيا تراقبان مدى سهولة تخلي ترامب عن حلفاء واشنطن. توقيت القرار أثار جدلا كبيرا، حيث ستحاكي المناورات المشتركة قتالا ضد قوات كورية شمالية اكتسبت خبرة كبيرة من مشاركتها في الحرب في أوكرانيا. تنشر الولايات المتحدة مشاهدينا نحو 28,500 جندي في كوريا الجنوبية لتعزيز دفاعات هذا البلد في مواجهة التهديدات العسكرية القادمة من بيونغ يانغ.

0: إذن أود الإشارة إلى المعلومة التي أوردتها قبل قليل حول أعداد الجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية، 28,500 جندي. إذن هذا هو العدد الصحيح الذي ينتشر في كوريا الجنوبية لتعزيز دفاعات هذا البلد في مواجهة التهديدات العسكرية القادمة والمحتملة من بيونغ يانغ كوريا الشمالية. إلى بريطانيا الآن، حيث أفادت مجلة بوليتيكو أن رئيس الوزراء أندي بيرنام تبادل رسائل مع شخص انتحل صفة كبير موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز. وبحسب بوليتيكو التي نقلت الخبر عن مصادر مجهولة، بيرنام أرسل عددا قليلا من الرسائل عبر قناة اتصال غير محددة قبل أن يساوره الشك. لم تحدد الدورية أو تحدد هذه الدورية بوليتيكو تاريخ هذه المراسلات أو مضمونها، ولكنها أوضحت أن السفارة البريطانية في واشنطن اعتبرت الحادثة خطرة بما يكفي لإثارتها مع البيت الأبيض. وفي ألمانيا، أعلن مكتب حكومة ولاية برلين أن هجوما إلكترونيا استهدف وزارة التنمية العمرانية والبناء والإسكان، كذلك وزارة التنقل والنقل والبيئة وحماية المناخ. أضاف مكتب الحكومة أن الوزارتين فصلتا عن شبكة الولاية بالفعل لأسباب أمنية وفي إطار التحقيقات الجنائية الجارية بهدف الحيلولة دون وقوع أضرار إضافية. شن البيت الأبيض هجوما لاذعا على مراسلتي شبكة CNN بعد طرحها سؤالا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن علاقته بإحدى مساعداته، ذلك في أحدث اعتداء لفظي لمكتب الرئاسة على الإعلاميات.
1: Fake news. You're fake news. You're loud. You're a loud, boisterous person. You're fake news. Be quiet. Be quiet. Be quiet. You're a fake reporter, and you report fake news. Go ahead.
2: Mr. President, is there enough?
0: طبعا كما تابعنا، رئيس دونالد ترامب كان حادا جدا مع هذه الصحفية من CNN، ولكنها ليست المرة الأولى. تاريخ وأجندة الرئيس دونالد ترامب حافلة بهذه ربما الانتقادات التي يوجهها بعض المرات، كانت تخرج منه ألفاظ أكثر حدة تجاه الصحفيين، ولكن أيضا البيت الأبيض بعد ذلك وجه رسائل لاذعة لهذه الصحفية. عموما كان هذا في إطار لقاء الرئيس دونالد ترامب بالشاب ريدر ويليامز، وحارس إنقاذ مراهق يبلغ من العمر 16 عاما.

0: استقبل معه ابن العشر سنوات ناثانيال ري، هو الطفل الذي كانت ستجرفه الأمواج القوية على أحد شواطئ سانتا كروز في كاليفورنيا قبل 3 أسابيع.
1: I'm so excited to see something like this happen. He's a real hero. You know, when you see that, I don't know if I'd do it. I wouldn't probably. You're lucky I wasn't on the service that day.
0: إذن ما الذي حدث في هذا الاجتماع في البيت الأبيض؟ تفاصيل أكثر. ترامب أشاد بويليامز، وصفه بأنه بطل حقيقي، منحه خلال اللقاء وساما مدنيا رفيعا. من جهته أعرب ويليامز عن أماله في أن تشجع عملية الإنقاذ هذه الآخرين على مساعدة الجميع كلما أمكن ذلك. كانت إدارة المتنزهات الحكومية قد أعلنت بأن عملية الإنقاذ هذه كانت واحدة من 434 عملية إنقاذ خلال عطلة نهاية الأسبوع تلك، لأن طبيعة شاطئ سانتا كروز الجغرافية تخلق تيارات مفاجئة وخطرة قادرة على جرف حتى الذين يسبحون في المياه الضحلة إلى أرض المحيط.

0: إلى مستجدات فيروس إيبولا، شددت مسؤولة في منظمة أطباء بلا حدود على ضرورة تكثيف الجهود بشكل كبير لاحتواء تفشي الفيروس في شرق الكونغو الديمقراطية، والذي وصفته بأنه الأسرع في التاريخ.
1: We don't have time. All of the actors responding don't have time to do preventive activities. Here, the speed and growth and spread of this outbreak is much, much bigger. It's much faster and grows, spreads much bigger than the outbreak in 2014 or the outbreak in 2018. This is extremely concerning.
0: تستعد ألمانيا لافتتاح مركز تكنولوجي جديد لتوسيع الأبحاث ومواكبة التطورات في مجال أمن المسيرات وفي اختبارها في الظروف الواقعية. من المقرر أن يحضر وزير الداخلية ألكسندر دوربنت مراسم الافتتاح في موقع مركز الفضاء الألماني دي ال آر، وذلك في شمال غربي لايبتسيغ. وبرزت الحاجة إلى هذه المنشأة أخيرا بعد إسقاط سيارة مفخخة بالقرب من طائرة نقل أوكرانية في المطار في ولاية ساكسونيا قبل أسبوعين. أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا انتهاء علاقة العمل بين مدير العمليات التنفيذية كيفن لامور والهيئة الحاكمة للعبة، ذلك بعد أسابيع من انتقاده العلني لخطة رئيس الفيفا إنفانتينو لبيع حصة في الأنشطة التجارية للبطولات التي ينظمها الاتحاد بما في ذلك كأس العالم. كان لامور قد وجه انتقادات علنية للمقترح الشهر الماضي، معتبرا أن موظفي الفيفا تعرضوا للتضليل بشأن الخطة، ووصفها بأنها مشروع شخص واحد. جاءت تصريحات لامور بعد ساعات من استقالة كارلوس كورديرو كبير مستشاري إنفانتينو احتجاجا على المقترح، إذ وصفه بأنه صفقة سيئة لكرة القدم. وبهذا تنتهي أخبار الصباح مشاهدينا. نذهب إلى ريم قبل بداية صباح العربية للتعرف على سؤالها التفاعلي لليوم. صباح الخير يا ريم.
2: صباح الخير حنين، وكعادتنا نبدأ بسؤالنا التفاعلي. ترند جديد، الاعتذار بشكل واضح بسبب الميزان.

0: الإنسانية. فما الحل برأيك لتجنب ضغط المجتمع الذي يدفع للإنفاق أكثر من القدرة المالية؟ بمعنى يا حنين، يعني مثلا لو صحباتك طالعين على مطعم غالي جدا وهذا يعني فوق ميزانيتك، هل بتعتذري بسبب أنه غلاء المحل ولا إيش سوي؟
1: يعني ممكن بحسب الظروف الواحد يعتذر، ممكن ما يذكر السبب، ما يقول بسبب يعني الميزانية
0: ولا لا، هذا الترند يركز على ذكر السبب أنه لا أنا لا أستطيع، ليس لدي
1: لا
0: المال.
1: في أسباب كتير تجعل الواحد، ولكن كمان أكثر من هيك، يعني إحنا في عاداتنا وتقاليدنا، مجتمعاتنا مبنية على هذه الزيارات وهذا الإنفاق، فشوي صعب الاعتذار وذكر السبب،
0: يبغى لها جرأة.
1: صعب عموما. شكرا لك يا ريم.
0: شكرا حبيبي.
1: مشاهدينا شكرا جزيلا لكم، ألقاكم بعد قليل.

0: يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. ترى هو مهوش الليبيين فقط، مهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
1: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
0: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا قائد ميداني لحركة جهادية.
1: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين وقبائل؟
0: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
1: هل أدرك جدك عمر المختار؟
0: جدي نعم أدرك عمر المختار.
1: تذكر ماذا حدثك عنه؟
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
7: اختاروا ليس بين التراب والبشير، بل اختاروا بين التراب والسلطة، لأنهم أدركوا أن السلطة عند العسكري.
8: متى تيقن الترابي باعتقادكم ووفق معلوماتكم ومصادركم بأنه أخطأ التقدير؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
7: وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك. الفاجعة الكبرى أنه البشير لم يكن يعلم.
8: كيف اكتشفت مصر لاحقا؟

0: أن انقلاب تراب البشير كان انقلابا إسلامويا.
1: الذاكرة السياسية الجزء الرابع، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة UKMTO تابعة للبحريات البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء مغادرتها لمضيق هرمز، ما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم. أوضحت الهيئة أن باقي أفراد الطاقم يتلقون المساعدة من خفر السواحل العماني. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي مساعي أمريكية لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران. هذا وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا والحربين في إيران وغزة. وبحث وبحسب البيان للرئاسة التركية، أكد أردوغان أن اتفاق مكة أظهر موقفا قويا من أجل ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين. في اليمن أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر الميليشيات الحوثية خلال الساعات 24 الماضية. أوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان أنها استخدمت الراجمات والمدفعية والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد، مشيرة إلى أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس. أفادت مصادر العربية بأن غارات جوية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي بسوريا. هذا وذكرت أيضا وسائل إعلام سورية بأن 4 غارات جوية مجهولة الهوية استهدفت مدرج المطار. في العراق بحث الإطار التنسيقي موضوع حصر السلاح بيد الدولة بصفته مطلبا وطنيا. وذكر بيان للإطار التنسيقي أنه تم عقد اجتماع في مكتب عمار الحكيم لبحث آخر المستجدات على الساحتين المحلية والخارجية بحضور رئيس مجلس الوزراء. شهد الاجتماع مناقشة موضوع حصر

0: العصر السلاحي بيد الدولة بصفته مطلبا وطنيا والعمل على إنجازه عبر الحوار والتفاهم، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهام التحالف الدولي. أيضا أشار البيان إلى أن الإطار التنسيقي أدان الهجوم على مقر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق. كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عزمه التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات المقبلة، ذلك في مسعى لتجنب رسوم جمركية جديدة على السلع الكندية. أوضح كارني أن المفاوضات مع واشنطن لا تزال مستمرة، واصفا إياها بالمكثفة والحساسة. هذا هو من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس ترامب على مجموعة من السلع الكندية حيز التنفيذ غدا في 19 أغسطس. بهذا ينتهي هذا الموجز، نذهب إلى ريم وإلى أولى موضوعات صباح العربية. تفضلي ريم.
1: شكرا حنين.

يسعد صباحكم مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم وحلقه متجدده من صباح العربيه. كالعاده نبداها بالعناوين. لندن تكتشف ان كبيره موظفي البيت الابيض مزيفه، مامداني يتحدث الصينيه، ورونالدو يعرف تماما كيف سيعيش بعد كره القدم، والمزيد من الاخبار في حديث الصباح. قدمنا فقرتنا اليوم تعرف على الوجه الآخر لعيوبك وكيف تصنع من ضعفك قوة. ولدينا أيضا في صباح العربية منافسة درامية قوية في موسم الصيف، ولدينا أيضا في كواليس شقيقة زياد الرحباني تكشف رواية جديدة عن وفاته. عيادة الصباح أمريكية تكتشف إصابتها بمتلازمة داون في سن 23، ودواء يعالج قصور القلب بعشرة سنتات فقط.

صباح الخير، ونبدأ حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولا حول العالم، نناقشها مع ضيوفنا اختصاصية التطوير المؤسسي غالية سكر والخبير التقني أويس كيلاني والصحفي في العربية FM أحمد السعفان، ومن أخبار الصباح الزميل حنين. أهلا بكم. خبرنا الأول مفاجئ ومقلق جدا، خط التواصل بين رئاسة الحكومة البريطانية والبيت الأبيض من المفترض أن يكون الأكثر أمانا في العالم، لكن يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام تبادل رسائل كثيرة مع شخص انتحل شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز. رئيس الوزراء البريطاني شعر ببعض الشكوك خلال هذا التواصل، وفي النهاية تبين أن الموضوع كناية عن خدعة خطيرة. الطرفان يؤكدان أنه لم يتم تبادل أي معلومات سرية حساسة. طبعا الوضع مخيف والمستقبل

0: المستقبل أكثر طبعا خوفا، يعني دائما هناك في اعتبارات لذلك. ولكن الغريب في الموضوع أنه كيف يعني أكيد هناك في مستشارين وفي أرقام مهمة وطرق تواصل مع أسماء مهمة في بين الرئاستين، غريبا يقع في هذا الفخ حقيقة. طيب أويس، لديك معلومات مذهلة عن الدرجة التي وصل لها المزيفون، وخمس قراءات وتوقعات مخيفة، ماذا تخبرنا؟
1: اليوم كثير من الأشخاص بلشوا يستنسخوا الصوت، ينتحلوا الشخصية بالأصوات، تستخدم الصوت، هذا الشيء بيأثر بشكل جدا كبير. كمان في منهم صار يسيطروا على أرقام التواصل اللي هي بتساعد بكمان اختراق الحساب البنكي. كمان بنفس الوقت كثير من الناس صار يسيطروا أنه يعملوا شخصيات وظيفية، يعني ينتحلوا شخصية، يعملوا مقابلة وهي أصلا ما في شخصية حقيقية، هي تعتبر خيال بشكل كامل. كمان صار في كثير من الناس يستخدموا الوجه، الصورة بشكل أكبر، لاستخدام الفيس أزا سكان بشكل كامل. دخلنا كمان بموضوع ديب فيك المكالمات،
0: طبعا صوت
1: اتصال وصوته بشكل متكامل وكاملة، وبيؤدي نفس الطريقة ونفس التعبير ونفس اللهجة بشكل كامل، لدرجة وصلنا أنه الذكاء الاصطناعي صار يصنع نسخة مطابقة لك بشكل كامل، بالصوت بالصورة حتى بالحركات الوجه والشخصية. فهذا شيء يعني يعتبر من أخطر الأمور اللي صارت تستخدم، كيف الطريقة بالإلقاء والطريقة كيف الظهور بشكل كبير.
2: مخيف جدا كل ما ذكرته وأساليب الاحتيال مع الذكاء الاصطناعي وتطوره. ولكن عودة على واقعة برنام وسوزي، فكرة التواصل عن طريق القنوات الطبيعية الرسمية
0: الإيميل، نعم
2: هذا غريب أنه يوقع فيه خطأ.
0: صحيح.
2: يعني لو كان مثلا مثل حادثة سيجنال أو واقعة سيجنال التي حدثت مع الإدارة الأمريكية في بداية تسلم المناصب، وتحديدا نتذكر في الهجوم على الحوثيين وهذه الحملة التي شنتها الولايات المتحدة على الحوثيين، أنه يكون في تسريب لهذه الخطط العسكرية أو المحادثة لأنه كان في شخص من الإعلام موجود. صح. ولكن في إيميلات شخصية لكن رسمية، هذا هو الغريب.
3: طبعا المشكلة هي في أن سوزي نفسها تعرضت للاختراق قبل فترة، يعني وتم التواصل عن يعني بصفتها من أشخاص منتحلين، يعني الأمر متكرر من خلال أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وأعضاء أيضا في حكماء لولايات، فكان هذا أنه ليس بالجديد، يبدو أنه هي لا تزال قائمة الاتصالات الموجودة لدى سوزي وايز موجودة لدى بعض المحتلين، سيستخدمونها ربما في المستقبل أيضا.
0: هذا شيء خطير. عمدة نيويورك، الرجل الذي يثير الكثير من الجدل، هو حديث العالم في الساعات الأخيرة بسبب رسالة وجهها لسكان مدينته لكن باللغة الصينية. زهران ممداني فاجأ متابعيه برسالة كاملة باللغة الصينية رغم اعترافه بأنه لا يتحدثها. في الفيديو القصير يتحدث ممداني عن منح الطلاب في المدينة أكثر من 2000 تذكرة مجانية لعروض برودواي. هل كان يتحدث بلسان الذكاء الاصطناعي؟ نعم، على الأرجح. اسمعوا واحكموا بأنفسكم.
4: The Theater Development Fund. 为期两个月的会员资格，享受百老汇演出的折扣。
0: صعب جدا اني اقول اذا كان حقيقي او ذكاء اصطناعي، انا في حيره. أويس ايش رايك؟
1: يعني انا بحس انه لا يمكن حدا يتعلم اللغه الصينيه بهالطلاقه وبهالطريقه، يعني واضح انه، وكمان يعني ليست انه بالعاده كثير من السياسيين بيستخدموا جمله
2: طبعاً ممداني يتحدث العربية، وحتى كان بحملته الانتخابية نشر فيديو بيحكي فيه بلهجات عربية مختلفة، يعني السورية وعراقية
3: المصرية، ذكر تكلم مع القط المصري، ازيك يا باشا، يعني انا متذكرها تماما في الانتخابات الاولى.
0: لكن هذه
2: لا لا نعم. احنا ما بنفهم صيني هون، بس واضح انه بيتحدث بطلاق
0: يعني لكل لغة روحها. لكن نستمتع قليلا باللغة الصينية معك يا حنين. خمس عبارات صينية لا تحاول ترجمتها حرفيا.

بالفعل روح الخاصة ولا يجب أن نترجمها حرفيا يا ريم. إذا ما بنعرف المعنى ولكن حتتفاجأوا مشاهدينا. حصان حصان نمر نمر. المعنى الحقيقي عادي لا بأس على قد الحال. يأكل الخل عبارة أخرى لا علاقة لها بالطعام تخيلوا. تعني يشعر بالغيرة خصوصا الغيرة العاطفية. يضرب أو يربط على مؤخرة الحصان العبارة الثالثة المقصود منها يتملق شخصا أو

0: يعزف الموسيقى لبقرة، المعنى الحقيقي تشرح لشخص لن يفهمك مهما حاولت ويقلي الحبار. المعنى الحقيقي طرد من وظيفته، يعني احنا بنقول بلا شو بنقول عن يقلي الحبار مثلا،
1: بينفخ في قربه
0: ولا عمله
1: او بينفخ في قربه مفقوده.
2: هي امثال، انا احسها هذه الكلمات الصينيه يعني وكانها امثال، يعني في المثل ما ينفع اصلا ترجمه حرفيا حتى في اللغه العربيه،
1: صحيح.
2: فيحتاج الى يعني مصطلح يكون مثل ما هو، ناخذه زي ما هو
0: بس له دلاله أنا محدده. انا حبيت كثير يعزف الموسيقى لبقره.
1: اكثر واحده. طيب عريس المرحله كريستيانو رونالدو يعرف جيدا ماذا سيفعل عندما تنتهي رحلته مع كرة القدم. النجم البرتغالي ولاعب فريق النصر قال إن حياته بعد الملاعب مخططة بالكامل، سفر أكثر، لعب البادل والاستمتاع بما حققه مع عائلته. الخبر السيء لعشاق الدون هو أن هذه الحياة قد تبدأ قريبا جدا. رونالدو البالغ من العمر 41 عام قال إن هذا العام سيكون على الأرجح آخر عام له في عالم كرة القدم. أحمد،
2: للأسف انتهت القصة، يعني نحن نعيش آخر موسم لرونالدو
1: واللي نستمتع معا نحن كمشجعين وهو كلاعب.
2: صحيح
1: أيضاً.
2: رونالدو يعني كنا نتوقع هذا الشيء أنه سيعتزل عندما يصل للألف هدف، الآن هو 976، لديه 24 هدف متبقي. بمتوسط أهداف رونالدو في المواسم الماضية يمكن أن يسجل هذا الموسم مع النصر 24 هدف، عندما يصل للألف هدف سيغلق جميع الصفحات. حتى أن ميسي قبل أيام أيضا في أرثاء لوالده بعد وفاته ذكر أنه سيعتزل، فربما القصة تنتهي مع بعض يعني رونالدو وميسي. لكن ماذا سيفعل رونالدو بعد أن يعتزل؟
1: مخطط.
2: هل
1: طبعا
2: هذا الجميل، هو قال أنه هو مخطط حتى في اللقاء مع المجلة الأمريكية، دائما رونالدو لا يضع أي شيء للصدفة، دائما كل شيء مخطط. فأنا أتوقع
0: أن يدرب؟
2: أتوقع التدريب بعيد، رونالدو رجل مال، يعني أتوقع أولاً يا سلام شفنا إحنا أخذنا أنا وريم قبل فترة خبر لما كان هو وقع شراكة أو اشترى نسبة من نادي الميريا الإسباني تتذكري، وهو يعني وربما أيضاً يشتري نسبة في نادي النصر أو يستثمر في شيء ما. البادل هو لديه ملاعب وأيضاً يحب هذه اللعبة وذكرها أمس في لقائه. حياة رونالدو في المستقبل أحس جاهزة يعني.
1: وخصوصا أنه الآن تزوج،
2: إيه هذه مرحلة جديدة أيضا
1: ومع عائلته يريد الاستمتاع وقضاء مزيد.
2: يبدو أنه ما كان يقدر يجمع شيئين مع بعض، جورجينيا وكرة القدم. فالآن واحدة منها.
1: على طاري رونالدو، يمكن تحدثنا عن فيديو منتشر له من الملعب مع جورجينيا وهي
2: خدعوني أنا والله يا ريم صراحة.
1: وقعت في الفخ يا
2: أنا وقعت في الفخ صراحة. المقطع يمكن أنا صدقت المقطع هو أنه حقيقي. ليه؟ لأن كنت حاب الفكرة.
1: هو يعني حابين ان نشوف هذا
2: لما شفنا جورجينيا تقدم القهوه بصراحه كانت الفكره جميله، لكن طلع المقطع ذكاء اصطناعي وبصراحه يعني شافوه اللي صمم.
0: اجمل الفيديوهات كانت فيديوهات زفاف،
2: كانت ايضا غريبه في الثمانينات واشياء غريبه
0: معموله بالذكاء الاصطناعي.
3: هي الفكره فعلا يعني رونالدو عم يتفاعل مع هذا الانتشار بالسوشيال ميديا كبير.
1: نعم.
3: حتى الفيديوهات اللي عم تطلع هو اللي عم يشوفها فعلا حقيقيه اكثر، عم يتفاعل فيها، فالناس عم تفكر انه فعلا هو حقيقي.
2: صحيح.
3: ما عم يكتشفوه غير بطريقة جدا
2: صعبة
1: على الجميع. عموما سألنا الناس في مصر هل تعرف تماما كيف ستمضي حياتك عندما تتقاعد؟
4: اولا الحياه تبدا بعد سن 60، الحياه بتبدا لسه. ثانيا هتقرب الى ربنا واشوف الحاجات اللي كانت ناقصاني ايه واعملها.
5: اهم حاجه في السيستم بتاع التقاعد اللي هي راحه البال وراحه النفس وراحه الجسد، والمتابعه بقى للامراض المزمنه اللي بتيجي بعد 60 والكلام ده كله.
6: خلاص بقى كفايه بقى، يعني الواحد طول عمره موظف ومطحون، فاكيد هيجي له وقت عايز يرتاح. يعني
7: الواحد ان شاء الله بيخطط ان هو يبقى عنده مشروع يقدر يسند عليه ليه هو برضك ولأولاده في المستقبل إن شاء الله.
8: علشان أنا بحب الميكانيكا والكهرباء، كنت عايزة أفتح ورشة صغيرة إن أنا أمارس ده، وإن أنا يبقى يومي كله بطيء، إن أنا أصحى الصبح عندي الورشة بتاعتي، أنزل أفتح الورشة وأشرب شاي بالنعناع وأفطر فول وطعمية والحاجات الشقية دي.
1: مالي جديد لا يعترف بالحرج من قول جملة بسيطة لا أملك المال، فبدلا من اختلاق أعذار لرفض المشاركة في عشاء فاخر أو في رحلة مكلفة، أبناء الجيل زد يستخدمون عبارة واضحة.

0: هذا خارج ميزانيتي. الفكرة تأتي ضمن ظاهرة عالمية يطلق عليها المحللون اسم لاود بادجيتينج أو الميزانية بصوت عالي. اللافت أن موجة التقشف الجديدة تتزامن مع عودة ثقافة التوفير بقوة بين الشباب، وذلك تحت ضغط تكاليف المعيشة. غالي، أنا أشوف يعني ما فيها مشكلة، أنا من الناس اللي أقول عادي إنه هذا أكثر من ميزانيتي، أنا ما أقدر أروح الأماكن هذه كذا، عادي أقولها.
1: ريم، أنا هذا الترند حبيته، يعني شخصياً حبيته، وبالعكس كثير حلو أنه صار في صراحة نقدر نحكي برا الميزانية، برا مثلاً خطتي لهالأسبوع، أنا عندي مثلاً سفرة، عندي أو التزامات أو التزامات، مو غلط. ليه؟ بالعكس أنا بلاقي إنه صار هلأ ممكن يريح سواء جن زد أو حتى الأجيال الثانية من ضغوطات اجتماعية، وقت بتكوني بجروب يمكن في حدا بيستحي يقولها، إذا حدا قالها بالمجموعة ريح الباقي.
0: صحيح، مزبوط،
1: وبتصير العلاقات أخف.
0: جميل هذا الجيل اللي عنده وعي وثقة بالنفس وعادي يتحدث بصراحة مطلقة عن هذه الأمور.
2: بس الموضوع مو سهل ترى، حتى نكون منطقيين، يعني الموضوع مو سهل. أحيانا
0: الالتزامات الاجتماعية،
2: أحيانا الواحد يكون في جروب والكل قرر يروح، لما أنت تنسحب يقول لك شوف هذا ممكن يصفوه بالبخيل،
0: إذا قال لي أنا يصفوني بالبخيل
2: من عارف. بس هذه المشكلة، هو هذا اللغط، الشعر اللي ما بين أنه أنت تعمل حد للبادجت، وما بين أنه أنت تروح او تصير بخيل في شعره.
1: كمان طريقتك، كيف انت تعتذر.
3: الفكره انه الاعتذار ياتي بشكل واضح، ما عندي فلوس، ما لا املك المال. انا برايي انه الواحد بيقدر يعتذر بكل الاحوال،
0: بس لا يذكر هذا
3: ولكن
0: السبب،
3: ولكن لا يذكر هذا السبب لانه احنا عندنا صوره اجتماعيه معينه تلزمنا بانه احنا ما نحكي هذا الشيء. تقدر تعملها مع أصدقائك، ممكن
0: المقربين جدا يعني،
3: وكتير ببساطة وأريحية، ولكن هل ممكن تعملها مع عم أو خال أو خالة أو
0: هذا الالتزامات الاجتماعية؟
2: أنا أتفق مع حنين 100%.
0: صحيح،
2: هذا الطرح صحيح
0: بالفعل. عموما على منصات صباح العربية سألنا المتابعين، المجتمع يضغط علينا لننفق أكثر من قدرتنا، ما الحل الذي تقترحه؟ بسام يقول الحل على قد بساطك، مد إجريك، إذا بردت ما حدا راح يدفيك، ويا سواد ليله اللي بيبرد. صديقة البرنامج آيات وليد تقول قبل أي عملية شراء استعراضية بسأل نفسي هل أشتري هذا لنفسي أم ليشاهد الناس، هذه مهمة. في النهاية لدينا رأي صادم وقوي من لمع علي، اعتزل المجتمع أساسا، ما وراهم إلا الأذية وبس الأذية، يا ساتر يا لمع.
3: لمع
0: اكستريم،
3: رأي الاكستريم،
0: التوازن والوسطية يتهيألي. عموما شكرا لكم جميعا، مكملين معكم فقراتنا بعد فاصل قصير.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: يحبك من حولك بقولهم أنت حساس بزيادة، أنت كثير الكلام، أو أنت تهتم كثيرا في التفاصيل. هذه جمل نسمعها كثيرا في حياتنا اليومية، وكل مرة كنا نحاول نضغط على أنفسنا ونخفف منها الصفات لكي نرضي من حولنا أو نناسب القالب الذي وضعنا فيه. لكن بالعكس تماما، هذه الصفات هي نقاط قوتك. اليوم سنناقش موضوع كيف تصنع من ضعفك قوة، ونتكلم عن هذا الموضوع مع ضيفنا استشاري الموارد البشرية الدكتور معتز سبجاكي. يسعد صباحك يا دكتور. يعني بالفعل موضوع مهم، دائما ما نشعر أنه هذه نقاط ضعف عندنا، أنه أنا شخص خجول جدا أو هادي أو كثير الكلام أو اجتماعي زيادة على اللزوم زي ما يقولوا. كيف ممكن أن نحولها إلى نقاط قوة؟
1: رائع. طبعا هيدي نقاط الضعف هو يمكن الغير بيشوفها بهيدي الطريقة. أول شيء خلينا يكون عندنا وعي، وعي أني أعرف أنه هل هيدا الصفة أو السلوك هو نقاط ضعف ولا أنا ما عم بعرف استثمره بشكل جيد. فإذا صار عندي هيدا الوعي صار عندي الفهم. طيب بتحول اثنين، خلينا نستثمر هيدي النقطة. أنا اليوم أنتقد كثيرا، طيب فيني حولها لتفكير نقدي، شوفي كيف الفكرة مختلفة.
0: صحيح.
1: أنا شخص بهتم بالتفاصيل، فيني أنا حولها لتدقيق معين. هيدي نقطة قوية. فإذا الوعي، الاستثمار والممارسة. خليني مارس اللي اتفقنا أنه أنا بدي استثمر فيه، مارس التفكير النقدي، مارس التدقيق، مارس أي نقطة أنا حولتها. شخص بيحب يبحث كثيرا فبيعتبر حاله أنه بيدخل بتفاصيل ما قاله فيها، بيستثمرها في مثلا أنك طلع أبحاث جديدة، أفكار جديدة.
0: مظبوط.
1: هيدا يمكن هاد ثلاث خطوات: وعي، استثمار، وممارسة التوجيه.
0: بالضبط. أني أنا أعرف إيش أنا مميز، خلينا نقول هي نقطة مميزة، ميزة وليست عيب، وأشتغل عليها وأستغلها بالشكل الصحيح. طيب أنا حأقول لك بعض التصرفات اللي قد يعتبرها البعض عيوب لكن نعتبرها نقطة قوة، وأنت تقول لي المهنة المناسبة لهذه الصفات. طيب شخص ينتقد ويتكلم كثيرا، برأيك ما هي الوظيفة المناسبة له؟
1: شخص ينتقد ويتكلم كثيرا، خلينا نقول صحفي.
0: ممتاز.
1: صحفي. صحفي بيطلع بيتكلم، بيحب ينتقد الظواهر حواليه، أي ظاهرة، أي أمر، سواء سياسي رياضي، فبيحب هذا الأمر.
0: أو يتخصص.
1: ففي في في يستخدم هذا الأمر ويتوجه لهذا التخصص.
0: ممكن كاتب مقال أو إنه متخصص مثل نقد الأفلام أو غيرها.
1: مثلاً. على حسب تخصصه.
0: ممتاز. طيب شخص دقيق الملاحظة، يعني ينتبه للتفاصيل الصغيرة.
1: جميل.
0: بشكل لافت.
1: ليك المصممين شاطرين بهذا الأمر. فإذا اليوم أنا عندي هيدي الميزة، خليني أروح، هل بقدر مثلا أتوجه لشي فيها تصميم، شي فيها رسم،
0: جرافيك ديزاين،
1: أركيتكتشر. هيدي الأمور جدا، لأنه هن أكثر ناس بيقدروا يلاحظوا هذا، خصوصا ألوان وزوايا وكذا، هن شطار بهذا.
0: ممتاز. طيب كمان شخص يحب المنافسة كثيرا ويخطط لكل شيء، ما هي المهنة المناسبة له؟
1: جميل. التنافس بنشوفها ببيئة العمل، سواء موظف، صاحب شركة، رجل أعمال، بتلاقي دائما، وحتى يعني بالتسويق بنسميها دائما بنستخدم كلمه منافسه، كومبيتيشن. فممكن هيدي ميزه ممكن تخليه يتوجه للسوق، للمنافسه، للتجاره.
0: التجاره بالفعل. شخص يسال كثيرا، فضولي، احنا نقول له احيانا يعني ملقوف، بس انه ممكن يكون له من يعني مهنه مناسبه.
1: جميل. شوفي، اكثر شخص بيسال يعني بده اجوبه، فهو باحث، محقق. شخص بيبحث عن حقائق معينه. فهذا الامر فينا نحن نتوجه ونقول له طيب استغل هذا الامر بانك تبحث على فرضيات معينه لحتى تحصل فيها على اجوبه. مين شطار كمان بالعصر اللي نحن عايشينه هلا؟ لايف كوتشز كثير، لانه هي مبنيه على الاسئله.
0: طيب شخص يجادل كثير، ما هي المهنة المناسبة له؟
1: يجادل كثيرا.
0: يجادل. أيوه.
1: ليكي ممكن المحامي.
0: المحامي، بدي أقول لك المحامي لا يقبل بأي معلومة.
1: صحيح. ما بيحكي، يعني بيغلط حاله.
0: بالضبط.
1: فبتلاقي ممكن هيدي كمان مناسبة له. ليه؟ لأنه مليون مادة حافظها براسه، قانونية وعدة قوانين بدماغه، فدايما بده يجادل ليثبت.
0: أو حتى تحضير الماجستير والدكتوراه، يعني هذول دائما يبحثوا، the question، يسألون السؤال نفسه وينتقدون السؤال نفسه.
1: شوفي، انا هلا داخل انا عندي دكتوراه، وهلا امبارح اجاني قبول على ثالث ماجستير.
0: ما شاء الله.
1: بسبب اللي انت عم تقوليه. بحوص، ما فيني، بدي اسال اسئله، بدي احصل على اجوبه، فبروح بعمل استدي كامله كرمال هذا الموضوع.
0: بالضبط. شخص يحب مناقشه الناس ومحاورتهم لفهم كل صغيره وكبيره، ويحب الذهب والبيتكوين كثيرا.
1: ممكن يكون ريم البساطي.
0: ممكن.

0: انا اوكي طيب.
1: طبعا اتفقت نحن والزملاء دائما بنسمعك بتحكي على البيتكوين وعلى الذهب وعلى
0: الذهب، ولكن البيتكوين ممكن الذهب
1: وهيدا شخص بيحب الاستثمار، شخص بيحب يشوف الترند وين رايح لحتى يستفيد من هيدي الفرص. فبالعكس هيدي صفه جيده قد تكون،
0: احب اتحاور مع الناس كمان
1: 100%، وممكن تحوليها لمستشار بالموضوع لاحقا.
0: طيب حاجه عظيمه، يعني انا في المكان الصح الحمد لله. طيب سؤالي الاخير، يعني البعض يقول انه هذه النقاط لا اعرف كيف استثمرها، هل من الخطا انه الواحد يحاول ان يغير من نفسه حتى يوائم هذا المكان او الوظيفه؟
1: سؤال رائع. التغيير صعب. نحن تربينا، اللي احنا اللي عم نحكي فيه سلوكيات، وبالتالي تشكلت عندنا تربيه، عادات، سلوكيات. فصعب التغيير، خلينا نتعايش معه ونحولها مثل ما اتفقنا، اعاده توجيه هيدي الصفه. اذا اليوم انا خجول، لا مني ما يعني اني انا ما بقدر اشتغل عمل في خلينا نسميها ان اجلس لوحدي والانتروفيرت، عرفتي هلا انطوائي كذا، طيب ما هيدي ميزه. صحيح. ليه بدي احوله لسبيكر ويطلع ويحكي؟ لا، استخدم هذه الصفه، ما تغير. هلا التغيير بده وقت، ممكن ادخل عاده جديده وسلوكيات جديده وطورها واشتغلها واشتغل عليها. بس تقبل، يعني امبريس اللي انت عندك اياه لحتى تقدر تطلع للمستوى الاخر. طالما عم ترفضه حيشكل عائق، عم تتقبله حيصير نقطه تطور.
0: ممتاز، اشكرك جزيلا دكتور معتز سبجاكي. الان مشاهدينا الى موجز لاهم واخر الاخبار مع الزميله حنين.
2: شكرا ريد. اهلا بكم من جديد. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة UKMTO التابعة للبحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء مغادرتها لمضيق هرمز، وهو ما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم. أوضحت الهيئة أن باقي أفراد الطاقم يتلقون المساعدة من خفر السواحل العماني. في أحدث تصريحات للرئيس دونالد ترامب نفى وجود أي مساعي أمريكية لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران. نتابع. هذا وبحث رئيس تركيا رجب طيب أردوغان هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا والحربين في إيران وغزة. وبحسب بيان للرئاسة التركية، أكد أردوغان أن اتفاق مكة أظهر موقفا قويا من أجل ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر الميليشيات الحوثية خلال الساعات 24 الماضية. أوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان أنها استخدمت الراجمات والمدفعية والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد، مشيرة إلى أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس. أفادت مصادر العربية بأن غارات جوية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي بسوريا. هذا وذكرت أيضا وسائل إعلام سورية أن 4 غارات جوية مجهولة مطار. في العراق بحث الإطار التنسيقي موضوع حصر السلاح بيد الدولة بصفته مطلبا وطنيا. وذكر بيان للإطار التنسيقي أنه تم عقد اجتماع في مكتب عمار الحكيم لبحث آخر المستجدات على الساحتين المحلية والخارجية بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي. شهد الاجتماع مناقشة موضوع حصر السلاح بيد الدولة بصفته مطلبا وطنيا والعمل على إنجازه عبر الحوار والتفاهم، ذلك بالتزامن مع انتهاء مهام التحالف الدولي. أيضا أشار البيان إلى أن الإطار التنسيقي أدان الهجوم على مقر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق. كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عزمه أن يتحدث مع الرئيس ترامب خلال الساعة المقبلة، ذلك في مسعى لتجنب رسوم جمركية جديدة على السلع الكندية. أوضح كارني أن المفاوضات مع واشنطن لا تزال مستمرة ووصفها بالمكثفة والحساسة. هذا ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها ترامب على مجموعة من السلع الكندية حيز التنفيذ غدا في 19 من أغسطس. الآن

0: نهاية هذا الموجز، نعود إلى الصباح العربية وتحديدا مع فقرة حديث السوشيال مع ولاء. تفضل.
1: شكرا شكرا حنين. أهلا بكم فقرة حديث السوشيال والتي نصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. موال لبناني أبكى السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى الذي ظهر متأثرا خلال مناسبة خاصة وهو يستمع إلى قصيدة عن لبنان قبل أن تغلبه دموعه في مشهد انتشر سريعا على مواقع التواصل.
2: عيسى يا جبل صنّي لا تعتد على ناس شلاني الدايش بدو يشمخ الشربين ما صار أرزي
3: وناس نديه.

0: نتخلص وطن من جرح جواني.
1: أربعة طلاب صغار في الصين قرروا أن يشكروا رجال الإطفاء بطريقتهم الخاصة، استخدموا ما ادخروا من مصروفهم لشراء المياه وتقديمها لهم، وقالوا لقد عملتم بجد في لفتة بسيطة حصدت تفاعلا واسعا.

الأمطار الغزيرة حولت شلالات إغواسو إلى مشهد أكثر قوة وهيبة. ارتفاع تدفق المياه عند الحدود بين البرازيل والأرجنتين دفع السلطات إلى إغلاق مسار حنجرة الشيطان احترازياً، بينما يوثق الزوار المشهد الهائل للمياه وهي تندفع بقوة.

بكاء طفل أنقذه من السقوط. رضيع في الصين استيقظ ولم يجد والديه فتسلق نحو النافذة وعلق رأسه بين قضبان الحماية بينما تدلى جسده إلى الخارج. أحد الجيران سمع بكاءه وتسلق فورا ليحمل جسده لنحو 8 دقائق حتى وصلت الشرطة وأنقذته قبل نقله للمستشفى بحالة جيدة.

0: وسط احتفال الجنود مع عائلاتهم. بقي جندي اندونيسي واقفا وحده. قائده لاحظ المشهد فتوجه إليه واحتضنه ليعجز الجندي عن تمالك دموعه وينهار بالبكاء في لحظة إنسانية حققت انتشارا واسعا على السوشيال ميديا. كان هذا كل ما لدي إلى اليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية. إليك ريم.
1: شكرا ولا. جولة جديدة من

0: الكواليس وآخر الأخبار والجدل والقصص الفنية الشائعة مؤخراً نناقشها مع محررة الشؤون الفنية في قناة العربية سهى الوعلي. يسعد صباحك يا سهى، ونبدأ بهذه الانتعاش الدرامية القوية لموسم الأوف سيزن في مصر، موسم درامي موازي لرمضان يجذب الجمهور خلال فترة الصيف بمجموعة متنوعة من الأعمال الجديدة بين الدراما والتشويق والكوميديا. بنج كلي أحد أبرز مسلسلات الصيف، بدأ عرضه بالفعل على منصة ام بي سي شاهد، إلى جانب قتل اختياري الذي توقف لمدة عام كامل قبل استكمال تصويره، ورحلة طاهر المصري لخالد النبوي القائمة طبعا تضم العمل الكوميدي دفنينه سوا والجزء الثاني من مسلسل بيت بابا. القصة الكاملة من الأعمال المنتظرة أيضا يتناول جرائم حقيقية في حكايات منفصلة، وينطلق عرضه آخر الشهر الجاري. نشاهد هذا إعلانه.
1: النفس دي أصلها مش سهلة، يوم تصحيك ساعة فجرية علشان تقوم تصلي، وتاني يوم توسوس لك، يوم ترفعك للسماء وتقول لك انت احسن من غيرك، ويوم تجرك للحرام وتقول لك هي جت على مرة.
2: ثلاث ساعات وهيكون عندك بيت وهتجيب عربية وهتتجوز.
3: يعني ايه مش قادر اصلا ده؟ ايه الهبل ده؟
1: ممكن جدا تكون بتصلي الفرض بفرض وتكون بتكذب ولا بتزني.
3: والله العظيم كل الناس بتحبك.
1: انك قاعدة عدوك.
0: سهى، موسم درامي قوي.
4: موسم اللي هو يعني عرض مسلسلات خارج موسم رمضان اللي هو نحن نسميه الأوف سيزون، أو الأشهر اللي هي بعيدة عن رمضان وعن منافسة رمضان الأقوى، صار جدا قوي. شوف في فنانين كثير، يعني مثلا من بينهم صبا مبارك صارت من الفنانين اللي يفضل أنه دائما موجودين يكونوا خارج موسم رمضان. يعني صرت تشوفيها مثلا في السنوات الأخيرة نادرا تشوفي لها مسلسل في رمضان. في فنانين صاروا يفضلوا المنافسة خارج الموسم لأن المنافسة خارج الموسم مريحة أكثر، مضمونة النجاح شوية، ما يكون في زحمة مشاهدة. غالبا المسلسلات تنزل يعني مو كلها في نفس التوقيت، حتى لو في منافسة على توقيت واحد تكون مثلا مسلسلين بس، نادرة حتى توصل انه ثلاث مسلسلات على ثلاث منصات مختلفة. ولكن اللي كمان يعني اصبح الان مثير للاعجاب هو انه ما صارت مسلسلات 10 حلقات او 6 حلقات او 8 حلقات او حتى 15 حلقة، لا نحن الان نتكلم عن مسلسلات اوف سيزون من 30 حلقة، زي مثلا المسلسل اللي هو القصة الكاملة مثلا اللي هي 10 قصص كل 3 حلقات قصة مختلفة. يعني طالما صار عند المنتج ثقة بأنه ينتج مسلسل 30 حلقة ينتجه خارج رمضان، إذن فعلا أصبح العرض خارج الموسم جدا قوي ويحقق أرباح. وعلى فكرة نحن صرنا في السنة الواحدة خارج الموسم نتفرج ما لا يقل عن 10 مسلسلات سنويا، يعني تقريبا 25% مما ينتج في رمضان، وهذا يعتبر مرة جيد، رقم مرة جيد. وفي غيرها أعمال ما بنشوفها ترى، ما بتكون مرة يعني على منصات قوية أو معروفة أو منتشرة. فأيوة طبعا هي أصبحت منافسة حقيقية، أرقامها قوية والمنتجين صاروا متحمسين لها لدرجة أنهم أصبحوا ينتجوا من 30 حلقة.
0: ممتاز. وهناك تحرك جديد في مصر لمواجهة حملات الإساءة والتشهير ضد الفنانين والشخصيات العامة على مواقع التواصل. الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال تقدم بمذكرة إلى الجهات الإعلامية المختصة واقترح إنشاء مرصد لتسجيل التجاوزات. إيش رأيك يا سهى؟
4: في موضوع أنا كنت أتكلم أمس مع النجم ياسر جلال، هو ما بيتكلم مثلا بس على التعليقات المسيئة اللي على السوشيال ميديا والكلام هذا. ياسر جلال يتكلم على موضوع حتى صار في حسابات يعني الناس تظهر بوجهها بمعرفات جدا معروفة عشان تتكلم عن الفنانين وتحكي حكايات غير صحيحة، يعني حكايات تمس سمعتهم وكرامتهم وبعض الأحيان حتى سمعة عائلاتهم، في محاولات للمساس بسمعة الفنانين والوسط الفني. يعني لو تلاحظ اليوم نحن ما نتكلم بس عن تعليق مثلا قاسي أو مثلا تنمر على السوشيال ميديا فقط، نحن نتكلم اليوم عن قنوات على مواقع وحسابات على تطبيقات جدا مهمة قاعدة تتعمد الإساءة للفنانين و اصلا اختراع قصص غير موجوده.
0: صحيح.
4: فقط في محاوله لانه هو يسيء للفنان وعائلته وشكل

0: بالشكل العام للوسط الفني وحتى العاملين فيه، يعني صارت الإساءات مرة كبيرة. فهذا هو اللي بيتكلم عنه ياسر جلال، ولذلك المطالبة جات لوزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعني مطالبة جدا قوية على مستوى مرة كبير، لأنه صار لازم فعلا يكون في مرصد، لأنه كمان للأسف أنه صار في يعني عدم مسؤولية حتى من قبل بعض الأسماء المغمورة أنها تطلع حتى على التلفزيون بعض الأحيان في بعض اللقاءات الغريبة، تتكلم عن قصص تشوفيها تستغرب أنه ليش هذا الفنان قاعد بيقول أنه شاهد على أشياء غير صحيحة، ويطلع فنانين معاه في نفس العمل يقول لك أبدا ما صار هذا الشيء. وتلاحظي بعدين أنه مثلا النقابة تأخذ موقف أو المجلس الأعلى للإعلام يأخذ موقف أو كذا. فكان حتى يعني النقابة الآن تقف معاه جدا موقف قوي مع هذه المطالبة. وكان النقيب أشرف زكي أعطانا تصريح جدا مهم يعني حول هذا الملف، نقدر نسمعه.
1: خلينا نستمع لهذا التصريح.
2: تعلن نقابة المهن التمثيلية تأييدها المطلق وتضامنها الكامل مع المذكرة الشجاعة والتاريخية المقدمة من النائب الفنان ياسر جلال. والنقابة تسمن هذه الخطوة الواعية وتؤكد الآتي: التفرقة الحاسمة بين النقد والتجاوز، إن حرية الرأي والنقد الموضوعي حق مكفول ومحترم ونحترم الجميع، إلا أن تحول التغيير إلى منصات للتنمر والتشهير والمساس بكرامة المبدعين وسمعتهم هذا مرفوض تماما وسيقابل بالقانون. القوى الناعمة أمن قومي وثقافي، إن رموز مصر الفنية والإعلامية ليسوا أشخاصا مجردين، بل هم رصيد مصر الحضاري ووجدانها الممتد عربيا ودوليا.
1: ربما تتذكرون أغنية الغزالة ريئة اللي صدرت قبل سنوات، لكن كثير منكم على الأرجح تذكر الفيلم اللي خرجت منه الأغنية. الأغنية الشعبية ورقة دعائية بارزة في الأفلام، أفلام موسم الصيف في مصر منذ سنوات، وهذا الصيف أكيد لا يختلف كثيرا. خلينا نتابع أشهر أغنيات الأفلام لهذا الصيف.

0: يا سهى من زمان واحنا نشوف الاغاني الافلام تجاه الكابوريا من زمان، كمان نانا شوكولاته دائما وتفضل دائما خالده، يعني هذه الاغنيه تابعه للفيلم ودائما نسترجعها ونتذكرها وتكون اعلان رائع للافلام.
1: انتقدت صراحه اللي تطلع هذا النوع من الافلام من الاغاني، وانه يعني هذه يعني ترند وغير مقبول وحيجي وقت ويروح. انا في الاخير اشوف انه طالما بتنجح مع الناس اذا انا لازم افهم انه في عنصر نجاح مع الناس بيصير لازم احترمه وما انتقده، لانه في الاخير طالما هي بتعمل هذا النجاح
0: صح
1: للاغاني وللافلام اذا الجمهور عنده وجهه نظر وهي مش موجوده من الان. يعني احنا كنا زمان برضه نشوف افلام يغني فيها حكيم وعصام كاريكا، هو بس يمكن اللي اختلف انه ما صارت الاغنيه من داخل الفيلم، اللي اختلف انه الاغنيه صارت ممكن تكون لها فيديو كليب مختلف، لها الفنان مش متواجد في الفيلم اصلا، بس تكون الاغنيه هي ترويج للفيلم بشكل او باخر. نشوف مثلا كمان انه يعني ممكن الفنان يكون الاغنيه من البوم جديد عنده بس الفيديو كليب هو لقطات من الفيلم مثلا ممكن. يعني مثلا نشوف انه لا الاغنيه داخل الفيلم بتتقدم. والى اليوم لا زالت الناس يعني صح الاغنيه الشعبيه هي صارت جدا مهمه في الترويج للافلام، تقريبا 80% من الافلام تختار الاغنيه الشعبيه عشان يتم الترويج لها، بس في الاخير في كمان اغاني ثانيه زي مثلا الهوى السلطان كانت اصل التفاصيل شفتيها كيف الأغنية جدا نجحت وضربت، فمش دائما أغنية شعبية
0: هي الأغنية الشعبية، والأهم أنها أغنية جميلة ونسمعها ودائما نتداولها وتعبر عن هذا الفيلم. أشكرك جزيلا سهى الوعل. في لقاء الجمهور بساعات تبدأ التحضيرات والتفاصيل التي تسبق صعود الفنانة التونسية غالية بن علي على المسرح، كيف تستعد لحفلاتها؟ نتابع يوما من حياتها في التقرير التالي.

0: أنا غالية بناني وبش نشارككم لحظة من حياتي. ما بعملش بروفات حتى مع في الحفلات العادية، هنا ما عملناش خالص. بحاول برضو قبل الحفلة ما بتكلمش كتير مع ناس تانيين، أنا بحاول بركز، أنا ماسكة حاجة، خليني لما أطلع كده أحضر على طول. ودايما كمان في ريحة معينة كده بحطها دايما، دي على طول بتخليني هناك. مرة ماما حطت الريحة دي وأنا في المطبخ بطبخ، قلت لها ليه أنا دلوقتي لازم أحضر عشان أغني؟ كل تأهب إن أنا أغني، قلت لها ليه عملت كده؟
1: جعلت قلبي يهفو دوما للقاء، وإذا ذكرت يا حبيبي أطيب.
0: مهم جدا كمان قبل الحفلة ساعات الحضرة بأسبوع من في النصوص اللي بقراها والحاجات دي كلها، بس في انا هلبس ايه، ده مهم جدا، مش انه هشتري ايه هعمل ايه هخيط ايه هلبس ايه بالظبط. اللبس ده مرتبط بالطاقه بتاع يومها، باخد وقت ان انا اخيط الحاجات ساعات، وساعات بعمل ديكورات كمان معايا، يعني التفاصيل دي مهمه جدا. عشان كده بزعل لما حد يقول لي يطلعني من التفاصيل دي ويقول لي غني لي يا مسافر وبتاع، وانا جاي اعمل كيوريشن كامله للموضوع، احنا هنغني كذا هنقول كذا الجو عامل كذا الالوان عامله كذا، كل الديتيلز دي مهمه جدا. دي طريقتي في تحضير اللحظه اللي هطلع فيها على المسرح. ما بسمعش أم كلثوم غير من أم كلثوم، ما بسمعش حد يغني لأم كلثوم، حتى مني مش عايز أسمع أم كلثوم، أنا ما عنديش صوت أم كلثوم، وأنا مش قصدي أغني بالظبط زي ما هي بتغني، على قد ما أنا قصدي أنا بحس إيه لما أغنيها. هقول للناس أنا يا جماعة بحس الجملة دي، أنا بحسها كده فبنا أغنيها بكده بصوتي مبحوح ومش ما فيش صوت، وهغنيها برضو.
1: من ذاق سكر شرابكم وسهر بروح رحيقكم.
0: لما قلت أعرف أغني أم كلثوم ما غنيش عدوية، ده له معنى تاني. عدوية ده مصري، يعني ده أنا لازم ومحلي جداً، يعني انا لازم اروح اقعد في الحي اللي قاعد فيه احمد عدويه، واقعد معاه واشرب نفس الشاي واقعد على القهوه، واعرف هو بيتفرج على ايه وبيقعدوا ازاي وبياكل ايه وبيشرب ايه وبيغني ازاي وبيتمزج ازاي، والحاجات دي كلها لازم، ده لازم اعيشه. السيده ام كلثوم لا، واضح يعني حتى بتدرس يعني مزيكتها.

0: الآن مشاهدينا إلى عيادة الصباح وجولة جديدة على أبرز القصص الطبية والترندات الصحية، نناقشها مع ضيوفنا اختصاصي الجلدية والتجميل الدكتور فادي نصر، واختصاصي الطب النفسي الدكتور مأمون مطارنة، واختصاصية الأمراض الباطنية الدكتورة ريان حسين. هلا وسهلا بكم. هل يمكن أن يعيش شخص 23 عام بمتلازمة داون من دون أن يعرف؟ هذا ما حدث تقريبا مع الأمريكية أشلي التي شاركت مقاطع لها حصدت عشرات الملايين من المشاهدات بعد اكتشافها لإصابتها بنوع نادر من أنواع المرض يسمى متلازمة داون الفسيفسائية. أنصح أول مرة أسمع عنه، ولكن هذا غريب أن لا يشخص إلا بعدها.
1: هي من الأنواع النادرة، تكون تقريبا حوالي 20% من كل المشخصين في متلازمة داون. بهاي الطفرة أو بهذا النوع من الطفرة بتكون العلامات الجسدية مش واضحة على المريض. يعني مريض داون بتميز دائما بالعلامات الجسدية اللي بتكون موجودة عليه، لكن هذا النوع تحديدا من الطفرة العلامات الجسدية غير واضحة، فمشان هيك ممكن أنه يتأخر تشخيصه.
2: طيب. صحيح، مثل ما تفضل دكتور مأمون، الخلايا حقت الإنسان تكون في عنده جزء خلايا طبيعية اللي هي فيها نسختين من كروموسوم 21، وفي بعض الخلايا يكون فيها نسخة إضافية. هذا المزيج ما بين الخلايا الطبيعية والخلايا غير طبيعية تخلي الشخص ممكن عادي ما يشخص من بدري. حتى معدل الذكاء

0: النمو يكون شبه طبيعي في هذه الأشخاص، فممكن ما يتشخصوا.
1: صحيح. ترند جديد على السوشيال يسأل الناس: هل يبدو شكلك متعبا حتى بعد النوم الجيد؟ ربما لديك ما يسمى وجه الفيرتين. الاسم ليس تشخيصا طبيا، لكنه يشير إلى مظهر التعب والشحوب والهالات اللي يربطوا مستخدمون بانخفاض مخزون الحديد في الجسم. الفيرتين هو البروتين المسؤول عن تخزين الحديد في الجسم. يعني بالفعل نشوف بعض الأشخاص تلاقي يعني نقولهم أنتوا تعبان، يقولوا لا.
2: طبعا بداية مش كل نقص في الفيرتين معناته فقر في الدم، ومش كل فقر في الدم معناته أنه لازم يبدو على الوجه. لكن إذا حسينا أنه فعلا في داعي أنه أو حسينا أنه في شحوب في الوجه، من الأفضل أن نوجه المريض ليفحص الفيرتين. لكن بالعموم
1: الفيرتين اللي هو مخزون الحديد،
2: مخزون الحديد يعني. بس مش معناته إذا كان مخزون الحديد ناقص أنه يكون في عندك فقر دم بالضرورة أو انخفاض في الهيموجلوبين بالضرورة. وبنفس الوقت أحيانا بيرتفع مخزون الفيرتين نتيجة التهاب، فما هو مؤشر حقيقي. والأهم من هيك أنه مش صديقتك ولا السوشيال ميديا ولا حتى الطبيب الجلدي عند قدرة أنه يشخص فقر الدم من مجرد نظر الوجه. فإذا كان في شحوب لازم نشوف الأسباب، إيش شحوب ممكن يكون فقر الدم، وإذا كان فقر دم لازم نعرف إيش أسباب فقر الدم. هل هو نتيجة ارتفاع الهيموغلوبين، انخفاض الهيموغلوبين، نتيجة نزف، نتيجة تعب، إرهاق، بعدها منقول أنه عندك
1: بيكون بسبب فقر الدم. نعم. مشروب جديد ينتشر على تيك توك تحت اسم كوكتيل الكورتيزول. الورود كثيرة: تخفيف التوتر، تحسين النوم، وحتى خفض الكورتيزول. لكن حتى الآن لا توجد أدلة علمية تثبت أن هذا المشروب يخفض الهرمون فعلا. الأهم أن الكورتيزول نفسه ليس عدو للجسم، وهرمون أساسي نحتاجه يوميا. المشكلة تبدأ عندما يختل مستواه لفترة طويلة. طيب الآن خلونا نختبر مجموعة من المعلومات الشائعة عن الكورتيزول، ونفصل سريعا بين الحقيقة والمبالغة معك يا دكتورة ريان بما يخص الكورتيزول. طيب الكورتيزول ليس عدوا ومن دونه لا نستطيع العيش، صح أم خطأ؟
0: هو صحيح، هو ليس عدوا وكمان من دونه لا نستطيع العيش. هو من أهم الهرمونات في الجسم، لأنه مرتبط بتنظيم السكر، مستوى السكر في الجسم مرتبط بأنه ضغط الدم، حتى أملاح الجسم، الصوديوم، البوتاسيوم، ردة فعلنا كمان للعوامل الخارجية، للتوتر، للقلق، الأمراض والالتهابات. فالكورتيزول
1: ليس عدوا.
0: ليس عدوا.
1: طيب صح أم خطأ ارتفاع الكورتيزول صباحا طبيعي ومفيد وليس علامة على التوتر؟
0: صح، طبيعي جدا، وبالعكس من علامات انه الغده الكظريه تعمل بشكل صحيح.
1: حلو. كرش الكورتيزول ووجه الكورتيزول الرائجان على السوشيال حقيقه طبيه، صح ام خطا؟
0: هي ما هي دقيقه. يعني الكورتيزول، ارتفاع الكورتيزول المرضي صحيح يغير في توزيع الدهون في الجسم ويعطي شكل معين للجسم، لكن لا نعتمد على التشخيص من الشكل الخارجي.
1: طيب صح ام خطا القهوه فور الاستيقاظ ترفع الكورتيزول الى مستوى مضر؟
0: لا، هي ترفعها شيء بسيط جدا ومؤقت. طيب. لكن انه بشكل مضر الى درجه مرضيه هذا غير صحيح.
1: حلو. صح ام خطا يمكن فعلا خفض الكورتيزول بكوكتيل او مشروب كما يزعم ترند التيك توك؟
0: لا، هذه غير مثبته علميا صراحه.
1: طيب اذا خطا.
0: خطا.
1: طيب دواء قديم جدا وثمن جرعته اليوميه اقل من 10 سنتات يعود الى الواجهه في علاج قصور القلب، الحديث عن الديجوكيسين الذي اظهرت مراجعه لثلاث تجارب كبرى شملت أكثر من 9000 مريض ارتباطه بانخفاض دخول المستشفى بسبب تفاقم قصور القلب بنحو 25%.
0: صحيح.
1: طيب هذا الدواء يعني كيف الواحد ممكن ياخده كده كوقاية، أو لازم استشارة الطبيب، أو كيف بيكون هذا الموضوع؟
0: هو أكيد لازم استشارة طبيب.
3: هو أصلا دواء لقصور القلب، فما راح ينعطى إلا في الحالة المرضية. هو حسن من مخرجات الحالة المرضية، ولكنه لا يستخدم كحالة وقائية في حال كان الشخص سليم. هذا شيء خاطئ يكون استخدامه.
0: هم لما عملوا دراسات وجدوا أنه نسبة من الأشخاص اللي أخذوا هذا الدواء وتابعوهم على مر 3 سنوات، وجدوا أنه دخولهم للمستشفى قل، أداء عادة القلب كان جدا أفضل مقارنة بأشخاص لم يأخذوه.
1: ممتاز. خلونا نختم هذا الجزء من العيادة مع فيديو من السوشيال مع الدكتورة رولا، اختصاصية جلدية وتجميل توضح فيه مخاطر الإفراط في مستحضرات البشرة أثناء الطيران. نتابع.
4: حتى هلأ بالتيك توك هو العناية بالبشرة بالطيارة أثناء السفر، على أساس أنه إحنا كتير ترندي، وعلى أساس أنه عم نستغل وقتنا، مع أنه برأيي فينا نستغل هذا الوقت مثلاً نقرأ كتاب. كدكتورة جلدية أنا كتير ضد هذا الموضوع. ليش؟ لأنه بالطيارة بالجو فوق الجو كتير جاف،

0: والهيدريشن واطيه والرطوبه كمان واطيه، فاحنا لما نعمل اجراءات تجميليه على وشنا احنا ما عم نستفيد شيء غير انه عم ناذي البشره. غير هيك اهم شغله للعنايه بالبشره هي التعقيم، فانتم متخيلين كم حدا بالطياره لمس الشيء اللي انتم عم تلمسوه واللي الحمام واللي ايد الكرسي فوق الالف شخص، فالتعقيم اكيد زيرو. بس معكم حق انه وقت السفر بشرتنا بدها ترطيب، لهيك الصح انه نهتم بالبشره قبل السفر وبعد ما نرجع من السفر باجراءات، ان كانت بالعيادات او عندكم بالبيت، من ابر نضاره، من ماسكات، من ديرمابين، من استخدام كريمات، ولكن مش كل شيء ترند لازم نعمله.
1: مشاهدينا ننتقل لفقرة بين وبين ونضع طبيبا أمام خيارين فقط في مجموعة من الأسئلة السريعة عن البشرة، أكيد مع الدكتور فادي نصر. ونبدأ بالمعلومة الأولى، الصباح أم الليل أهم وقت لتنظيف البشرة؟
2: يفضل اذا عندنا مره واحده نفضل انه نستخدمه في الليل او ننظف البشره اثناء الليل، لانه مش فقط عم نزيل دهون، نزيل الميك اب، الوقم الشمسي، الغبار اللي تراكم على البشره والتلوث اللي تعرضنا له خلال النهار، فاذا كان مضطرين لمره واحده فنستخدمه في الليل، هذا لا يعني انه لازم مش لازم ننظف وجهنا في الصباح، لكن اذا كان عندنا فرصه واحده فتكون
1: تكون في الليل افضل. طيب
3: بالصوت يصلكم الخبر واكثر. للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. بعد انتهاء مهلة مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ترامب يؤكد عدم السعي للتمديد ويقول إن إيران في ورطة. كوشنر يطلب من نتنياهو اختبار جدية حماس ويعلن أن نزع سلاح غزة قد يبدأ خلال 30 يوما. رئاسات العراق تجدد الالتزام بحصر السلاح، وفصائل مسلحة تصاعد لهجتها ضد رئيس الوزراء. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد الحوثي خلال 24 ساعة، كان آخرها قصف بالمسيرات والمدفعية في مأرب الجنوبية. وفي أخبارنا الاقتصادية، النفط فوق 91 دولارا مع تراجع آمال إنهاء الحرب. وفي أخبار الرياضة، الهلال يهزم الرائد ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أحييكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية FM، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. البداية من أحدث التطورات في الصراع الأمريكي الإيراني، وتزامنا مع انتهاء المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لم تقبل الاتفاق الضروري وأن واشنطن لا تسعى لتمديد مذكرة التفاهم. على الجانب الآخر، قال مسؤول إيراني إن بلاده قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل بسبب ما وصفه بتعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم مع واشنطن. وكان ترامب قد كشف لقناة فوكس نيوز عن وجود قناة اتصال سرية مع الحرس الثوري الإيراني، وقال إن واشنطن تتحدث بشكل مباشر مع مسؤوليه داخل إيران، بينما لم يحدد ترامب إطارا زمنيا بشأن

0: ملف الإيراني قائلا إنه ليس في عجلة من أمره إلا أنه طالبهم بالاستسلام. وتحدث الرئيس الأمريكي عن استمرار الحصار البحري الأمريكي قائلا إنه يفرض ضغوطا اقتصادية جديدة على النظام الإيراني. أما المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر فوصف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بالإيجابية والفعالة والأكثر جدية حتى الآن، في وقت أكد فيه أن الجانبين لم يتوصلا إلى تفاهم بعد. أضاف كوشنر أن الرئيس الأمريكي سيتمهل قبل إبرام أي صفقة مع طهران. من واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي الأستاذ طارق الشامي. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق.
1: أهلا ومرحبا بك أستاذ هناء، تحية لك لجمهورك الكريم.
0: إذن ترامب يقول إنه لا نية لتمديد مذكرة التفاهم، وكوشنر يقول في الوقت نفسه إن المحادثات جارية بشكل جيد مع إيران. هل نقرأ تناقضا بين التصريحين أم أن هناك محادثات تجري بالفعل ولكن بعيدا عن مذكرة التفاهم؟
1: هذا سؤال ممتاز بالفعل، لأنه دونالد ترامب يعني لا يرى من أن تمديد مذكرة التفاهم لا يعني يشي بأي شيء، لأنه حدثت خروقات سواء من الجانب الإيراني الذي يستمر في قصف السفن التي تمر عبر المضيق، أو حتى من جانب الولايات المتحدة التي استمرت تقصف إيران لمدة يعني نحو 13 يوما قبل أسابيع قليلة. وبالتالي لا معنى للتمديد أو عدم التمديد الآن، وهذا يعني يتفق مع وجهة نظر الرئيس دونالد ترامب. أما بالنسبة لما قاله كوشنر فهو يعني بصفته كان منخرطا وربما ما زال أيضا في عملية التفاوض حتى ولو كانت بشكل غير مباشر. هو يرى أن هناك جهود تبذل من جانب الوسطاء في باكستان وقطر، وحتى تركيا دخلت على الخط مؤخرا، وهذا يعني أن هناك يعني بعض الأمل في أن يتم تحريك الملف، خاصة ما يتعلق بفتح مضيق هرمز الذي يبدو حتى الآن هو العقبة الأساسية التي تحول دون العودة إلى مذكرة التفاهم. وبالتالي أرى أنه يعني المسألة تتعلق ربما بعدة أيام ربما أسبوع حتى نرى إما أن تكون هناك انفراجة في موضوع المضيق وفتحه، وما إذا كانت إيران سوف يعني تتنازل عن مسألة التحكم في المرور والرسوم، أم أننا سوف نشهد بدء تطبيق يعني حملة واسعة اقتصادية من جانب الولايات المتحدة كما تعهد وزير الخزانة والرئيس ترامب من قبل.
0: طيب، فيما يبدو أن ترامب لا يعبأ بعامل الوقت وقال إنه ليس في عجلة من أمره للاستعجال في التفاهم مع إيران، لكن لماذا لم يعد هذا الوقت يمثل هاجسا لديه كما كان في السابق؟ ولماذا لا يضع في الاعتبار أن الوقت هو عامل مهم للغاية بالنسبة لحلفائه في دول الخليج وبالنسبة لدول العالم التي تدفع فاتورة الاقتصاد جراء هذه الأزمة؟
1: يعني أولا دونالد ترامب يقول ذلك لأسباب دعائية في الداخل ولأسباب نفسية ضد إيران. هو يريد الإشارة للإيرانيين بأنه يعني إذا كنتم تراهنون على أنني في عجلة من أمري وأنني يعني مضطر للقبول بالضغوط الإيرانية أو الشروط الإيرانية التي حددوها، فهذا لن يحدث لأنه يعني غير مهتم بما إذا كانت نتائج هذه العملية وحتى زيادة أسعار النفط الذي يعني تعدى 90 دولارا بالأمس وأدى إلى انخفاض أسعار الأسهم الأمريكية. هذا لن يؤثر على الرئيس دونالد ترامب، وأنه غير عابئ بفكرة أن الجمهوريين ربما يخسرون الانتخابات، لأن استطلاعات الرأي في حقيقة الأمر يعني تكاد تجزم بأن مجلس النواب يعني سيكون في يد الديمقراطيين، والصراع الآن يتعلق بمجلس الشيوخ ومن الذي سوف يتحكم فيه. في
0: كيف تترجم هذه الأزمة في عناوين الحملات الانتخابية في انتخابات التجديد النصفي حتى الآن؟ هل فعلا هي عامل مهم في حسم هذه الانتخابات؟
1: هي أحد العوامل لأنها مرتبطة بالعمل الاقتصادي الذي يعني تعهد

0: دونالد ترامب في حملات الانتخابية بأنه سيعمل على إثراء الأمريكيين وعلى خفض الضرائب وعلى تحسين الاقتصاد وخفض التضخم، وهذا لم يحدث. التضخم ما زال مرتفعا، صحيح أنه انخفض يعني الشهر الماضي نسبيا، لكن ما زال فوق المستويات التي تعهد بها دونالد ترامب، وأسعار البنزين ما زالت فوق $4 للجالون، أي نحو دولار لكل لتر، وهذا يعني يزيد بنحو دولار حينما وصل الرئيس الأمريكي إلى السلطة. وبالتالي هناك أعباء اقتصادية يستخدمها الديمقراطيون في القول بأن الرئيس الأمريكي يعني خان عهده بعدم التورط في حروب خارجية، ويحاولون تحميل الجمهوريين الذين ساندوا الرئيس دونالد ترامب مسؤولية هذه الحرب، وبالتالي هذا جزء أساسي من الصراع على الانتخابات القادمة.
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي من واشنطن.
0: شكرا.
1: على الجانب الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه لا وجود لأي مهلة مدتها 60 يوما في مذكرة التفاهم، عازيا توقف المحادثات لما سماه بانتهاك واشنطن بنود مذكرة التفاهم. أضاف بقائي أن المفاوضات مع عمان ستأخذ وقتا طويلا نظرا لمساعي بعض الدول إلى تقويض العملية، وأشار إلى استمرار الاتصالات مع الوسيطين القطري والباكستاني من أجل التهدئة، رافضا أي دور لوسيط جديد لا سيما أوروبي.

0: الجفتجوا بين إيران وعمان.
1: المحادثات بين إيران وعمان مستمرة بجدية، وفيما يتعلق بنص البيان المشترك يجري تبادل وجهات النظر، وقد أبدى الجانبان حتى الآن عزمهما على صياغة آلية تضمن مصالح ومخاوف كلا الطرفين مع مراعاة الاعتبارات ذات الصلة بالشحن الدولية. وهناك دول عديدة تحاول تأثير في هذه العملية. إنها محاولة من جهات تسعى إلى منع المنطقة من العيش بسلام وأمن واستقرار، وتفضل في جوهرها أن تبقى منطقتنا في حالة صراع واضطراب دائمين. وهذه هي العوامل الثلاثة التي أدت إلى استغراق هذه العملية بعض الوقت.
2: أيضا قال مسؤول إيراني لرويترز إن إيران ستقوم بتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة إذا فشلت الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. أضاف المسؤول لرويترز أن إيران لن تنتظر أن تواصل أمريكا الحصار البحري إلى أجل غير مسمى، وقال إن طهران قررت تحويل سياستها العسكرية الحالية لجعلها هجومية. هذا وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة UKMTO التابعة للبحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء مغادرتها مضيق هرمز، ما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم. أوضحت الهيئة أن باقي أفراد الطاقم يتلقون المساعدة من خفر السواحل العماني. من العاصمة البريطانية لندن ينضم إلينا وجدان عبد الرحمن الباحث المختص بالشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك سيد وجدان.
3: أهلا وسهلا.
2: إذن إيران تهدد بتصعيد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة إذا فشلت الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، هل بمقدور إيران فعلا أن تأخذ هذا المنحة الذي سيكون ربما أشبه بعملية انتحار مع استمرار الحصار البحري وتشديد الخناق الاقتصادي عليها؟
3: تحياتي لك ولمتابعيك. فيما يتعلق بالتصريحات الإيرانية، تؤكد بأن النظام الإيراني فعلا يترنح تحت العقوبات الأمريكية، خاصة الحصار الأخير الذي فرضته إدارة ترامب على الموانئ وأيضا السفن الإيرانية. الأمر الآخر أن إيران هل تستطيع كل ما يمكن أن تفعله إيران؟ فعلا هي قامت به، يعني لم يتبقى شيء إلا وقامت به إيران. حركة الأذرع، حركة الجماعة الحوثية، استهدفت السفن، استهدفت الدول الخليجية وأيضا استهدفت دول عربية أخرى في المنطقة. هذا كل ما يمكن أن

تفعله إيران. أما حديثها عنها أن تكون هجومية، أعتقد أن النظام الإيراني كان في ظل الأذرع التي كانت قوية، وأيضا في ظل نظام بشار الأسد.

0: على العكس أنه هاتين الورقتين هما نقطة ضعف إيران، وكل الضربات التي وجهت إيران هو بسبب هاتين الملفين. أولا إيران لا تمتلك سلاحا نوويا لكي تهدد، بكل ما تمتلكه مواد مخصبة مدفونة تحت الأنفاق والموانئ الإيرانية. صحيح أنه إيران تستهدف السفن العابرة عبر مضيق هرمز، لكن إيران متضررة بشكل أكبر، أيضا خلقت لنفسها مزيد من الأعداء بسبب سلوكها وأيضا تهديدها لدول المنطقة. إذن هذه السياسة التي اتخذها النظام الإيراني هي أضرت بالنظام أكثر مما تضر بدول المنطقة، وأيضا أن يستطيع
1: طيب سيد وجدان، يعني رغم ما يحدث الآن لكن إيران ما زالت متمسكة بمذكرة التفاهم، هل كانت مذكرة التفاهم هي أفضل ما يمكن الحصول عليه بالنسبة لإيران، وأن الظروف الراهنة لن تتيح لها أن تحصل على البنود التي كانت موجودة في مذكرة التفاهم؟
0: دقيقا ما تفضلت به صحيح. الكثير كان ينتقد ترامب بسبب التوقيع على مذكرة التفاهم لأنها قدمت للنظام الإيراني الكثير من الامتيازات، لكن طبيعة السياسة الإيرانية هي عندما يحصل على شيء لا يكتفي به ويقوم بمزيد من المطالبات. لو كان يعني استمر في هذه المذكرة ولم يقم بتهديد الملاحة الدولية استطاعت إيران الحصول على الكثير من الامتيازات، لكن العجلة التي كانت أو المطالبات الكثيرة التي كانت تصر عليها إيران هي ما أدت إلى هذه النتيجة.
1: أشكرك شكرا جزيلا وجدان عبد الرحمن الباحث المختص بالشأن الإيراني.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإسرائيليين إلى التوقف عن قصف قطاع غزة، وأكد أن حركة حماس وافقت على التخلي عن سلاحها، كما كشف عن تواصل إدارته مع الحركة عبر عدة قنوات اتصال. ترامب لوح بورقة الانتخابات التي تؤرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إنه قد يدعم شخصا ما في الانتخابات الإسرائيلية. وكان المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر قد غادر إسرائيل بعد زيارة لم تحدث اختراقا كبيرا بشأن اتفاق غزة، وقال كوشنر إنه يأمل بدء عملية نزع سلاح حركة حماس خلال نحو 30 يوما، مع إحراز تقدم في تنفيذ خطة ترامب للسلام في قطاع غزة. أوضح كوشنر في حديث لقناة فوكس نيوز من تل أبيب أن المرحلة المقبلة قد تشهد بدء سحب جزء من أسلحة حماس خلال 30 يوما، إلى جانب ردم بعض الأنفاق خلال فترة تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال إنه أجرى محادثات معمقة وبناءة مع مجلس السلام في غزة، وأكد بيان أن نتنياهو ومجلس السلام اتفقا على تشكيل فريق يهدف إلى نزع السلاح من قطاع غزة قبل البدء بأي أعمال إعادة أعمار في القطاع. ينضم إلينا من رام الله عصمت منصور المختص في الشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا سيد عصمت.
2: صباح الخير. صباح الخير، تحياتي لكم.
1: يا أهلا وسهلا. إلى أي مدى أظهر الخلاف على تنفيذ اتفاق غزة عمق الهوة بين نتنياهو وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدرجة أن الرئيس الأمريكي لوح بدعم مرشح في الانتخابات الإسرائيلية دون أن يسمي هذا المرشح، وكأنه يمسك باليد التي تؤلم نتنياهو؟
2: تماما، هو كان بإمكان ترامب أن يكون ببساطة أنه يدعم نتنياهو، أو أن يطري على نتنياهو، أن يعطي إشارات أنه يعني يقف إلى جانبه، ولكن إبقاء هذا الأمر بهذا الغموض هو تماما كما وصفته، محاولة للي ذراع نتنياهو

0: يعلم نتنياهو أهمية دعم الرئيس الأمريكي له في انتخابات الاستطلاعات لا تتنبأ له فيها بفوز أو نتيجة جيدة، ولذلك أعتقد أن هذه واحدة من أدوات الضغط الأمريكية. مجرد التدخل الأمريكي، زيارة كوشنير هي صحيح كشفت عن حجم الهوة، وأن هذه الهوة يعني لا تقتصر على سوريا ولبنان وبقية الملفات، بل أيضا تحديدا وبشكل أوسع ربما في مسألة غزة. لكن الإدارة الأمريكية تعول على اتفاق غزة كثيرا، يبدو أنها قررت أن لا تذهب إلى كسر القواعد مع نتنياهو والضغط بشدة، وبدل ذلك أن تذهب إلى خطوات تدريجية صغيرة تراعي وتأخذ بالاعتبار إمكانيات نتنياهو، وأيضا دعنا نقول تحفظات المنظومة الأمنية. المنظومة الأمنية في إسرائيل لا تتحمس إلى هذا الاتفاق، لا تثق بحماس، ولذلك تريد أن ترى خطوات على الأرض. وهنا يعني يبدو أن الحل الوسط الذي تم الاتفاق عليه هو توافق الجميع، يجب إلقاء الخطة قائمة، يجب عدم تعريضها للخطر، وبدل الاندفاع إلى الأمام والضغط ولي الأذرع الذهاب إلى خطوات بناء ثقة، تعزيز المسار إلى أن تتضح نتيجة الانتخابات في إسرائيل، ويكون أيضا قد بني شيء على الأرض، قوة السلام توسعت.
1: إذن الحديث عن فترة بداية نزع سلاح حركة حماس خلال 30 يوما وهدم بعض الأنفاق، هذه الإجراءات لن تكون مفيدة ومهمة في الدفع قدما لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية.
0: لا، هناك خطوات ستقوم بها إسرائيل على مستوى الصرف الصحي، المياه، تحسينات في الحياة، يعني الأمور الإنسانية المتعلقة بالسكان وليس بحماس أو يعني امتيازات لها،
1: ومتعلقة بمصلحة إسرائيل أيضا، لأن هذه الأمور تؤثر على البيئة، الأمور البيئية في إسرائيل، وترتد سلبا على إسرائيل، يعني هي لا تفعلها من أجل الفلسطينيين أو من أجل قطاع غزة.
0: صحيح، وهذا يعني يجعل إمكانية تبريرها إسرائيليا، وأنه نتنياهو أن يكون أننا قدمنا تنازلات، بمعنى هناك مسوغ، لا يوجد خطورة أمنية لا تعتبر لحماس، ولكن يمكن الإقدام عليها. يعني الملاحظ أنه تم اختيار قضايا وعناوين.
1: نعم سيد عصمت، هل ما زلت تسمعوني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد عصمت منصور، ولكن على أي حال أشكره شكرا جزيلا. عصمت منصور المختص في الشؤون الإسرائيلية تحدث إلينا من رام الله.

0: كلف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بإعداد خطة خلال أسبوعين لنقل إنفاذ القانون المتعلق بالمستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية. وجاءت الخطوة بعد عجز الجيش عن إنهاء حصار 3 منازل فلسطينية في قصرة.
1: أكثر من 8 أيام مضت ولا يزال الجيش الإسرائيلي بعدته وعتاده عاجزاً عن مواجهة حفنة من المستوطنين يحاصرون 3 منازل فلسطينية في قرية قصرى شرق نابلس. عجز الجيش عن إنهاء الحصار حول ما يجري في قصرى إلى فضيحة أمنية وأثار انتقادات حادة لفشله في حماية الفلسطينيين وفرض النظام في منطقة تخضع لسيطرته. فالضفة لم تضمها إسرائيل رسميا وتعد وفق القانون الدولي أرضا محتلة، وحتى في النظام الذي تطبقه إسرائيل تدار الضفة بأوامر عسكرية ويتولى الجيش مسؤولية الأمن والنظام فيها، لذلك يستطيع الجنود وقف اعتداءات المستوطنين واحتجازهم بينما تتولى الشرطة التحقيق معهم. العجز في قصرى دفع وزير الدفاع كاتس لتكليف الجيش بإعداد خطة خلال أسبوعين لنقل مهام إنفاذ القانون المدني المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية، أي نقل العبء من وزارة الدفاع التي يقودها كاتس إلى الشرطة التابعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المعروف بمواقفه الداعمة للمستوطنين والمتهم بتوفير غطاء سياسي لاعتداءاتهم. غفير صارع إلى الترحيب ووصل

0: وصف الخطة بأنها خطوة على طريق فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة.
1: هذا أمر يعني غير ممكن عمليا على الأرض، وهو فوق طاقة الشرطة، وهو أيضا يتعارض ويتصادم بشكل مباشر مع مصالح الولايات المتحدة وتوجهها، مع علاقات إسرائيل مع الدول الخاصة التي طبعت معها، وأيضا مع القانون الدولي.
0: وللتأكيد على أن الخطوة لا تستهدف الاستيطان، اعتبر كاتس توسيعه تعزيزا للأمن، ووعد بتسوية أوضاع جزء من المزارع الاستيطانية. هنا لا يرى الفلسطينيون فرقا بين الجنود والمستوطنين، ويعتبرون أن اعتداءات المستوطنين تجري بحماية الجيش وبتنسيق معه. أما رسميا فحذرت السلطة الفلسطينية من نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية، وعدته تمهيدا قانونيا لفرض السيادة الإسرائيلية وضم الضفة الغربية. عبد الحفيظ جعوان، الأراضي الفلسطينية.
2: وبالعودة إلى موضوع اتفاق غزة، ينضم إلينا المحلل السياسي محمد هواش من رام الله. أهلا ومرحبا بك سيد محمد.
3: تحية لك وللسادة المستمعين.
2: يا أهلا وسهلا. أسألك بداية، هل الخلاف في تنفيذ اتفاق غزة متعلق بتراتبية وتزامن خطوات التنفيذ، سواء من حركة حماس أو من الجانب الإسرائيلي، أم هو متوقف ومتعقد بسبب أن إسرائيل ترفضه رفضا كليا؟
3: تحية لك مرة أخرى وللسادة المستمعين. أعتقد بأن الزيارة، زيارة كوشنر إلى إسرائيل، هي ليست يعني تغيير موقف إسرائيل من خطة الرئيس ترامب ولا خطة الطريق المتعلق بمجلس السلام، إنما هي من أجل ترتيب الوضع خلال الانتخابات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لأن فترة الانتخابات تقوم إسرائيل بأعمال من شأنها تخريب يعني كل ما يتعلق بمكانة الولايات المتحدة ومكانة إسرائيل التي تدافع عنها أيضا واشنطن. وبالتالي الاقتراح هو في مضمونه مؤجل التنفيذ خلال فترة الثلاثة شهور المقبلة، حتى فيما يتعلق بالحديث بأن حركة حماس أو أن اللقاءات التي أجريت مع حركة حماس ومع الوسطاء في مصر تركزت على التزامات من حركة حماس بتسليم السلاح ونزع سلاح قطاع غزة، والبدء يعني والتوقف عن أي أعمال عسكرية، بما في ذلك يعني إعادة البناء أو إعادة حفر أنفاق أو أي أعمال عسكرية أخرى.
2: لكن نحن لا نتحدث عن يعني جمود هذا المسار لحين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، ولكن أتحدث عن تغييرات حدثت على بنود هذا الاتفاق بما يتواءم مع الرؤية الإسرائيلية والمطالب الإسرائيلية.
3: نعم، هذا صحيح 100%، لأن هناك مراعاة أمريكية لإسرائيل بصورة دائمة، وما تقوله إسرائيل يصبح شرطا في أي مفاوضات وفي أي اتفاقات، وبالتالي إسرائيل حتى الآن لم تلتزم بأي اتفاق على الإطلاق، على الرغم أنها لا تعلن أنها ترفض اتفاق الاتفاق الأساسي من 20 نقطة لخطة الرئيس ترامب، ولكنها ترفض أيضا الآن ما يسمى بالانسحابات تحت ذريعة وحجة أنها لن تستطيع ولن تقوم بأي انسحاب، بما في ذلك حتى الخط الأصفر، إلا عندما يتم نزع سلاح حماس بالمطلق ونزع سلاح قطاع غزة بالمطلق وليس فقط حركة حماس. وبالتالي هو يؤجل يعني قضية معقدة شديدة التعقيد، أو يربط تطبيق وضع معقد يتعلق بجمع السلاح في قطاع غزة بدون ربطه بشرط وحيد أن تنجح هذه العملية، وبعد ذلك يرى إن كان يستطيع أن يتقدم أو لا، وبعد نزع السلاح ربما يتغير الموقف الإسرائيلي وربما أيضا يتغير الموقف الأمريكي. وبالتالي الولايات المتحدة أعطت بنيامين نتنياهو فرصة، وهذه الفرصة ربما يعني ربما تكون فرصة أخيرة، لأن الانتخابات لا تشير إلى إمكانية عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم مرة أخرى.
2: طيب، هل هنا يأتي دور الوسطاء؟

0: سواء لممارسة الضغوط على إسرائيل أو على الولايات المتحدة لتحريك هذا المسار، ومن أين يمكن البدء أصلا؟
1: هذا سؤال مهم جدا. الوسطاء يحاولون بصورة دائمة منذ بدأت الوساطات، يحاولون بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بناء شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبناء أيضا يعني منظومة إقليمية تسمح للوسطاء وتسمح للولايات المتحدة التي تدير الوساطة أيضا وتدير كل العملية الإقليمية بإنشاء يعني وضع لا تكون في إسرائيل مهددة، وهذا هو المطلب الأمريكي الواضح. لكن هذا المفهوم من قبل إسرائيل يتمدد ويتقلص ويرتبط بمزاج الحكم ومزاج رئيس الحكومة ومزاج الائتلاف الحكومي الذي يعني يتضمن حتى الآن عدد من المتطرفين الذين لا يقتنعون أو لا يعترفون بوجود الشعب الفلسطيني، ولا يعترفون بحقوق للشعب الفلسطيني، ولا يعترفون بأي يعني مطلب حتى إنساني ومدني للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي يعني يصبح الوضع محكوم بمزاج إسرائيل وموقف إسرائيل الذي يرفض أي تسويات ويرفض أي مقاربة سياسية لإنهاء هذه الأزمة.
0: أشكرك.
1: في قطاع غزة والضفة الغربية وفي أيضا الإقليم بصورة عامة، إسرائيل فقط تتبنى مقاربات أمنية وعسكرية ولا تتبنى مقاربات سياسية بما في ذلك مع الأصدقاء ومع يعني الحلفاء ومع
0: وصلت الفكرة. سيد محمد هواش، أعتذر لضيق الوقت وانتهاء مدة هذه المقابلة، أشكرك شكرا جزيلا. محمد هواش المحلل السياسي من رام الله،
1: شكرا لكم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أفادت مصادر العربية بأن غارات جوية استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي بسوريا. هذا وذكرت أيضا وسائل أعلام سورية بأن 4 غارات جوية مجهولة الهوية استهدفت مدرج المطار. كما أفاد مراسل العربية بتوغل قوة من الجيش الإسرائيلي مؤلفة من نحو 100 جندي إلى قرية عبدين بحوض اليرموك بريف درعا الغربي، حيث اعتقلت 4 أشخاص. وفي سياق متصل ذكر التلفزيون السوري أن قوات إسرائيلية قصفت بالمدفعية تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة. إلى الملف اللبناني، حيث أفادت مراسلة العربية بغارة إسرائيلية على بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتحرك آليات تابعة للجيش الإسرائيلي شرق بلدة الخيام بقضاء مرجعيون، مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة. على الصعيد السياسي، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان لا يمانع إقامة علاقات مع إيران مبنية على أساس دولة مع دولة. أضاف كذلك أن بلاده لا تريد التراجع عن تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأنها تعمل على تنفيذه رغم وجود صعوبات، كاشفا عن وجود مساعي إلى تعزيز اتفاق الإطار مع إسرائيل وتحقيق اختراق في ملفات الأسرى والحدود والمنطقة التجريبية ووقف إطلاق النار مع إسرائيل. هذا وبحث قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة في لبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. كما بحث الطرفان الصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمتها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بأداء القوات المسلحة وضربات سلاح الجو المسير ضد مواقع وقدرات الحوثيين. ووجه المجلس بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي وملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد للميليشيات الحوثية بالتوازي مع إجراءات قضائية. كما أدانا هجمات ميليشيات الحوثي بالصواريخ البالستية والمسيرات على المنشآت المدنية والمنازل ومخيمات النازحين. كما جدد المجلس إشادته بدعم السعودية الثابت للشعب اليمني وقيادته السياسية على المستويات كافة. هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر الميليشيات الحوثية خلال 24 ساعة المقضية. أوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان أنها استخدمت الراجمات والمدفعية والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد، وأشارت إلى أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس. من جنوب الحديدة ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. أهلا ومرحبا بك هائل. هائل سعيد، هل تسمعني؟ هل يصل صوتي إليك؟

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى العراق، حيث أكدت الرئاسات الأربع دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري وأولوياتها، وشددت على الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أساساً لترسيخ سلطة الدولة وسيادة القانون. نوهت الرئاسات الأربع إلى أهمية تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بجميع تشكيلاتها وتمكينها من أداء مهامها في حماية البلاد وحفظ أمن المواطنين، وجددت موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه للاعتداء على أي طرف أو انطلاق أي أعمال عدائية من أراضيه. المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أكد أيضاً أن ملف حصر السلاح بيد الدولة هو قرار سيادي عراقي ولا يعكس أي إملاءات خارجية. أضاف العبودي أن الدولة العراقية ستتعامل بحزم مع كل ما يمتنع عن حصر السلاح بيد الدولة وفقاً للقانون، وشدد على أن هذا القرار جنب العراق تداعيات خطيرة. وقال أيضاً إن الحكومة لن تستعجل اللجوء لاتخاذ إجراءات حادة في ملف حصر السلاح. هذا وشنت كتائب حزب الله في العراق هجوما على رئيس الوزراء علي الزيدي على خلفية ملف حصر السلاح الذي ترفضه وحددت شروطا لبحثه. طلبت كتائب حزب الله بخروج القوات الأمريكية والتركية وحل قوات البشمركة قبل مناقشة حصر السلاح، كما طالبت بوقف الاعتقالات من قبل القوات الأمنية ضد عناصر الفصائل المسلحة مهددة بالرد. هذا وعززت القوات الأمنية العراقية انتشارها في بغداد بالتزامن مع تحركات للفصائل المسلحة لإعادة الانتشار وإخلاء مقار ونقل أسلحة ومعدات، فيما شملت الإجراءات استبدال قيادات عسكرية من بينها

0: قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الخضراء ورئيس الوزراء. تأتي هذه التحركات استعداداً لتنفيذ القرار الذي أعلنته الحكومة العراقية لحصر السلاح وتحديد موعد بنهاية سبتمبر كمهلة نهائية.
1: القوات الأمنية العراقية عززت انتشارها في العاصمة بغداد تحسبا لأي تصعيد مع الفصائل المسلحة. وبحسب معلومات للعربية والحدث، تحركت وحدات من جهاز مكافحة الإرهاب من عدة محافظات باتجاه العاصمة مع رفع الجاهزية في المعسكرات والقواعد الأمنية. في المقابل بدأت فصائل مسلحة بإعادة انتشارها وأخلت مقرات معروفة ونقلت عناصر وأسلحة ومعدات إلى مواقع بديلة على أطراف المدن. هذه التطورات تأتي في وقت يصر فيه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي فصيل من الاحتفاظ بنفوذ عسكري خارج مؤسساتها الرسمية. فهو أمام خيارين، إما التوصل إلى تفاهم يقضي بنزع السلاح أو الدخول في مواجهة عسكرية.
2: إصلاح المنظومة الأمنية من خلال حصر السلاح بيد الدولة وتطوير الأجهزة الأمنية ورفع قدراتها.
1: منطقة جرف الصخر التي يعتقد أنها تدار بتوجيهات إيرانية قد تكون أبرز ساحات اختبار هذا الملف، مع توجه الحكومة لفرض سيطرة عليها وإنهاء أي وجود مسلح منفرد فيها. وبالتزامن مع هذه التحركات تلاحق القوات العراقية نشاط خلايا تستخدم الطائرات المسيرة بعد ضبط طائرات واعتقال أشخاص في عدة مناطق بالعراق. قالت المعلومات إنهم كانوا يستعدون لشن هجمات على دول الجوار.
3: 49 طائرة مسيرة تم ضبطها. بعض النقاط المهمة أحب أن أعرج عليها، أن القضاء الآن حتى تكون واضح لدى المواطنين، أي طائرة مسيرة لم تدخل ولم تقوم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية تعامل معاملة الإرهاب.
1: أما إيران فتحاول الحفاظ على نفوذها داخل العراق مع تجنب تحول الخلاف بين الحكومة والفصائل إلى مواجهة عسكرية. فقد كشفت مصادر العربية أن زيارة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قائاني الأخيرة إلى بغداد ركزت على الحفاظ على وجود الفصائل المسلحة.
0: قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن المعلومات حول مخطط الاستهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قيد التحقيق حاليا. وكانت مصادر مطلعة كشفت للعربية أن معلومات استخباراتية متطابقة داخلية وخارجية أشارت إلى وجود مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق بهجمات طائرات مسيرة من قبل فصائل مسلحة. وبالحديث الى بالحديث على الهجوم على مقر رئيس وزراء اقليم كردستان العراق، ادان المتحدث باسم حكومه اقليم كردستان بشوه رامي هذا الهجوم الذي نفذ بالمسيرات، واكد ان الاقليم لم يكن طرفا في النزاع الدائري حسب تعبيره.
4: بخصوص الهجمات التي شنت على إقليم كردستان، فإننا كحكومة إقليم كردستان ندين هذه الهجمات غير العادلة وغير المبررة التي ترتكب ضد إقليم كردستان، وذلك لأن إقليم كردستان ومنذ بداية تلك التوترات بالمنطقة لم يكن جزءا من النزاعات، ولكن يبدو في المقابل أن جيراننا أي إيران لم يتعاملوا معنا بنفس الطريقة، بل على العكس هاجموا مكتب السيادة رئيس وزراء إقليم كردستان بالمسيرات، ونحن ننظر إلى هذا كأنه هجوم على جميع الشعب إقليم كردستان.
0: هذا وقرر رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة تشكيل لجنة تحقيق تتولى الكشف عن مصادر ومنطلقات الهجوم الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: بالعودة إلى الشأن اليمني، ينضم إلينا مجددا مراسل العربية هائل سعيد من مدينة الخوخة جنوب الحديدة. أهلا ومرحبا بك هائل.
2: أهلا.
1: طيب، ضعنا في تفاصيل التطورات الميدانية لديك حتى اللحظة بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية ربما تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات الميليشيات الحوثية.
2: نعم، كان مجلس الدفاع الوطني قد أعلن بتوسيع الهجمات القتالية ضد ميليشيات الحوثي وتوسيع عملية الردع لهذه الهجمات التي استهدفت العديد من المدن والأحياء السكنية وكذلك استهدفت ميناء المقا. كان أيضا هذا الإعلان جاء بعد عملية موسعة للقوات الحكومية استهدفت مواقع الميليشيات واستهدفت أيضا تقنيات عسكرية. لكن على الصعيد الميداني حاليا يبدو هناك هدوء حذر بعد عاصفة أو موجة دامية كانت قد دارت بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الإنقلابية في محور البرح وكذلك أيضا في محور تعز غربي المدينة. نتحدث أيضا عن أن القوات الحكومية في محور البرح كانت قد دكت مواقع لميليشيات الحوثي الإنقلابية وتعزات عسكرية على أكثر من محور في المدفعية وكذلك بالصواريخ الموجهة. نعم،
1: لكن ربما هذا الهدوء لا يترجم بعد أو لم يترجم بعد على حياة المدنيين الذين يخوضون الآن موجات ربما نزوح في المناطق المتضررة أو التي تتعرض للقصف من قبل ميليشيات الحوثي. ضعنا في التفاصيل.
2: بالتأكيد هناك حالة من النزوح هنا خصوصا في محافظة مأرب، أيضا هناك عديد من الصواريخ البالستية وكذلك الهجمات الطائرة المسيرة سقط على أحياء سكنية. يعني البارحة كانت قد سقط صاروخ بالستي في حي الكهرباء، وهذا الحي هو حي مدني تحتفظ به العديد من الأسر المدنية وكذلك هو يقرب من أهم منشأة حيوية لهذه المدينة وهي منشأة الكهرباء التي تغذي المدينة بالطاقة الكهربائية. كذلك كانت هناك موجة من النزوح لعدد من المواطنين، أيضا كان هناك قصف للميليشيات بشكل هستيري على أحياء في منطقة مقبنة وهي حي العبشملة وكذلك العبدلة. في هذه المناطق طبعا تكثف الميليشيات بشكل كبير قصفها العشوائي سواء على الأحياء المدنية أو حتى على البنية التحتية. هناك أضرار كبيرة وخسائر كبيرة تكبدها الحكومة اليمنية وكذلك حتى الشعب اليمني جرى هذه الهجمة.
1: أشكرك شكرا جزيلا هائل سعيد مراسل العربية من جنوب الحديدة.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حذرت الأمم المتحدة من استمرار سقوط قتلى مدنيين جراء الحرب في السودان، وأشارت إلى أن تصاعد العنف في شمال كردفان أثر على العمليات الإنسانية وأدى إلى نزوح نحو 5400 شخص خلال الأيام الماضية. وفي تصريحات خاصة للعربية، أكد وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم أن بلاده لديها خطط وبرامج لحماية البحر الأحمر، وأوضح أن هذه الخطط تتطلب ترتيبات مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر لجعل حركة الملاحة فيه آمنة.
2: لدينا خطط وبرامج مشتركة ومع الأشقاء الذين يتشاركون معنا شواطئ البحر الأحمر لإنشاء يعني المنظمة لحماية هذا البحر وجعله بحيرة آمنة مستقرة تنفع كل العالم وتكون ممرا آمنا.
1: تصريحات محي الدين سالم جاءت بعد توقيع وثيقة إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وقالت الخارجية السعودية إن إنشاء المجلس يأتي انطلاقا من حرص المملكة والسودان على رفع مستوى التعاون. أضافت الخارجية السعودية أن المجلس سيكون منصة مؤسسية فاعلة لتطوير التعاون مع السودان وإطارا مؤسسيا للعمل

0: أخبار الاقتصاد.
1: ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع احتمالات التوصل إلى حل قريب للحرب الأمريكية الإيرانية وتجدد الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وارتفع خام برنت إلى أكثر من 91 دولارا للبرميل، فيما اقترب خام غرب تكساس من 85 دولارا، بعد أن أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه غير مهتم بتمديد الاتفاق مع طهران الذي انتهى فنيا يوم أمس. هذا وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن إيران لا تستطيع تصدير أي نفط في الوقت الراهن، وأضاف أن العالم لم يعد بحاجة إلى النفط الإيراني. في هذا السياق دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المواطنين إلى الصبر في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة. وقبل ذلك أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن بلاده مضطرة لاتخاذ إجراءات لرفع سعر البنزين تدريجيا، كما أشار إلى أن بزشكيان يريد إنهاء حجب الإنترنت، لكن بعض المؤسسات تمنع ذلك وفق تعبيره. في العراق أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق من أكثر البلدان تضرراً من إغلاق مضيق هرمز، كما أوضح أنه لا يمكن للعراق أن يبقى أسير ممر واحد لتصدير نفطه.
2: غلق هرمز حجة البحارة وليس حجة التجار. التاجر الحقيقي تغلق عليه باب رئيسي يفتح 10 شبابيك يلقى منافذ أخرى. لو نكون رهائن الجغرافيا، لو احنا نكون صناع جغرافيا جديدة. الخام اللي ما نبيعه اليوم راح نبيعه غدا بخسارة. غلق مضيق هرمز اكثر البلدان اللي تضرر به هو العراق، وتحدثنا سابقا قلنا بعد احنا يحتاج وقفة سيادية، لا يمكن ان العراق يبقى اسير ممر واحد.
1: تصريحات رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. تقدمت بورصة ناسداك بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالموافقة على فتح جلسة التداولات اليومية لتمتد إلى 23 ساعة 5 أيام في الأسبوع. وبحسب الاقتراح المتوقع تطبيقه ابتداء من 6 ديسمبر المقبل، سيتم إضافة جلسة تداول من 9 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة إلى 4 صباحا. كشفت وكالة بلومبرج أن شركة صناعة الرقائق الإلكترونية انفيديا وافقت على إنفاق ما يصل إلى 105 مليارات دولار لدعم مجمع ضخم لمراكز البيانات في ولاية أوهايو الأمريكية من أجل تأجير لشركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أوبن إي آي، التي أوضحت من جهتها أنها لن تبدأ بدفع قيمة الإيجار حتى يبدأ تشغيل جزء منه يمكنها استغلاله.

0: أخبار الرياضة.
1: أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا انتهاء علاقة العمل بين مدير العمليات التنفيذي كيفن لامور والهيئة الحاكمة للعبة، وذلك بعد أسابيع من انتقاده العلني لخطة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لبيع حصة في الأنشطة التجارية للبطولات التي ينظمها الاتحاد بما في ذلك كأس العالم. وكان لامور قد وجه انتقادات علنية للمقترح الشهر الماضي، واعتبر أن موظفي فيفا تعرضوا للتضليل بشأن الخطة ووصفها بأنها مشروع شخص واحد. جاءت تصريحات لامور بعد ساعات من استقالة كارلوس كورديرو كبير مستشاري إنفانتينو احتجاجا على المقترح، إذ وصفه بأنه صفقة سيئة لكرة القدم.

0: نتعرف على أخبار الرياضة وأخبار كأس الملك في هذا التقرير.
1: في السعودية تأهل الهلال إلى دور 16 من بطولة كأس الملك لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الرائد بهدفين دون رد. تأهل الأهلي إلى دور 16 من بطولة كأس الملك عقب فوزه على مضيفه الأنوار بهدفين مقابل هدف واحد. وفي البطولة ذاتها صعد القادسية إلى دور 16 من بطولة كأس الملك بعد فوزه على الطائي بخمسة أهداف دون مقابل، كما نجح الرياض في التأهل إلى الدور نفسه عقب فوزه على الزلفي بهدفين دون رد. تتواصل منافسات دور 32 اليوم الثلاثاء عندما يلعب الاتحاد أمام النجمة في بريدة، فيما يلتقي النصر مع الدرعية على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض. أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن طرح تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج المقررة خلال سبتمبر المقبل في مدينة جدة السعودية. من المقرر أن يخضع رودري لاعب المنتخب الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي إلى الفحص الطبي تمهيداً لإعلان انتقاله الرسمي إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وبهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية اف ام، وكنت معكم أنا هناء عوني. أشكركم لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
2: أخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
4: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
5: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
6: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
5: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
7: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
8: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
9: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
0: إلى الرياضة
10: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
11: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها.

0: مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
1: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية أف أم،
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين،
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
1: وأفضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية أف أم.

مشاهدينا، ثواني وتبدأ التداولات في سوق الأسهم السعودية. هذه السوق التي أنهت جلسة يوم أمس على شيء من التراجع في ظل سيولة عند فوق الأربع مليار ريال. الحركة الأولية على مؤشر السوق بعد استقرار أكثر من تراجع سهم الإنما يضغط اليوم، والراجحي أيضا، ولكن أرامكو يعود السهم ليسجل بعض الارتفاع. تفاصيل هذه الحركة بعد عناوين نبض السوق. صباح الخير لكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. أنا لارا حبيب وهذه العناوين: ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع غياب بوادر حل قريب للحرب الأمريكية الإيرانية. ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عام إلى أعلى مستوياته في عقدين وسط موجة بيع عالمية. مورغان ستانلي يتوقع أن تعود قيود استثمار الأجانب في السوق السعودية للواجهة في ظل تغيير رئاسة هيئة سوق المال. ونتابع أيضا في نبض السوق مذكرة تفاهم بين معادن متكاملة للأسمدة وسبك للمغذيات الزراعية لدراسة فرص التعاون.

أهلا بكم مشاهدينا. إذن تفاصيل افتتاح سوق الأسهم السعودية نفصلها الآن. إذن افتتاح السوق السعودية بداية إيجابية، مؤشر السوق يبدأ الجلسة عند 10900 نقطة، استقرار أكثر من ارتفاع لسوق الأسهم السعودية. كما تلاحظون الأسهم الأكثر تداولا من ضمن أسهم الراجحين نرى فيها إذن ارتفاعات، ومن ضمن بترو رابق يسجل السهم بعض التراجع بعد ارتفاعات في جلسة يوم أمس. الإنما أرامكو والأهلي على تباين، إذن الإنما مرتفع، أرامكو أيضا على ارتفاع ب 0.2%، والأهلي مستقر في جلسة اليوم. من ناحية أخرى الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق جاهز، أسلاك، نسيج ضمن هذه اللائحة. أما الأكثر تراجعا في السوق جرير، مشاركة ريت، تعليم ريت من ضمن الأسهم الأكثر تراجعا. ماذا نتابع اليوم في سوق الأسهم السعودية؟ نتابع سابك للمغذيات الزراعية ومعادن يلي أعلنوا عن مذكرة تفاهم بين الطرفين لدراسة فرص التعاون في مجال التعدين، وبالتالي اليوم عم بيتحدثوا أنه يعني مدة مذكرة التفاهم هي 3 سنوات. اليوم عم نشوف بعض الارتفاعات على معادن ريتال التطوير العمراني، أيضا أخبار مهمة، توقع شركة تابعة لها مملوكة ب 80%، هي شركة تعمير والإنشاء المحدودة، عقدا مع صندوق ريمال بارك لتنفيذ أعمال التصميم والبناء لمشروع ريمال بزنس كورت في مدينة الخبر. قيمة العقد 268 مليون ريال، مدته إلى 12 شهر من تاريخ سيران الاتفاقية. السهم فيه بعض الارتفاع بعد مكاسب قوية في جلسة يوم أمس. أفالون أيضا تعلن عن توقع عقد مع شركة بايوثيرا سولوشنز، هي شركة بيولوجية عالمية لتسويق عقار.

أكبر جنيس في المملكة العربية السعودية وأيضا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقول بأن قيمة العقد هي أقل من 5% من الإيرادات السنوية للعام الماضي، والسهم إذن يسجل ارتفاعات في جلسة اليوم. لنقم الآن بجولة مشاهدينا على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها، ونبدأ من أسواق النفط حيث ارتفعت أسعار النفط لجلسة ثالثة على التوالي مع تراجع احتمالات التوصل إلى حل قريب للحرب الأمريكية الإيرانية وتجدد الهجمات على السفن في مضيق هرمز. ومع اقتراب الحرب من إكمال شهرها السادس ارتفع سعر برنت ب 50% منذ بداية العام، مدفوعا بتعطل جزء من تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط. ارتفعت حركة السفن عبر مضيق هرمز بشكل طفيف، ولكنها بقيت عند مستويات منخفضة للغاية في ظل استمرار الجمود في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاطر الأمنية. وأظهرت بيانات أولية لتتبع السفن أن 6 سفن للسلع الأولية عبرت المضيق يوم أمس الاثنين، مقارنة ب3 سفن يوم السبت وسفينتين فقط يوم الأحد. قال مورغان ستانلي إن احتمال رفع سقف ملكية الأجانب في السوق السعودي عاد إلى الواجهة عقب تعيين مازن الصديري رئيسا جديدا لهيئة سوق المال. وأوضح البنك أن إدخال أي تعديل على حدود الملكية الأجنبية في مؤشرات MSCI خلال مراجعة نوفمبر يتطلب دخول تعديل النسبة حيز التنفيذ قبل الأسبوعين الأخيرين من أكتوبر. ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عام إلى أعلى مستوياته في عقدين، مع تزايد مخاوف المستثمرين من العجز الحكومي والتضخم وارتفاع إصدارات الديون طويلة الأجل. وفي أحدث اختبار للطلب باعت الخزانة الأمريكية 25 مليار دولار من سندات 30 عام بعائد بلغ 5.22%، وهو الأعلى في مزاد من نوعه منذ العام 2001. ارتفعت رهانات المستثمرين على تراجع السندات الحكومية الفرنسية مع تصاعد المخاوف من معركة سياسية حول موازنة 2027 واقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل. الضغوط انعكست مباشرة على العوائد، إذ وصل عائد السندات الفرنسية لأجل 30 عام إلى أعلى مستوياته منذ 2008. تقدمت بورصة ناسداك بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بالموافقة على فتح جلسة التداولات اليومية لتمتد إلى 23 ساعة 5 أيام في الأسبوع بحسب الاقتراح، والمتوقع تطبيقه ابتداء من 6 ديسمبر المقبل. سيتم إضافة جلسة تداول من 9 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة إلى 4 صباحا.

نلقي نظرة على أسعار النفط مشاهدينا، الآن تعود لتسجل مستويات 91 دولار ونصف و 85 دولار إذا و 35 سنت لخام نايمكس، إذا ارتفاعات ب 1%. أكيد تأتي هذه الارتفاعات في ظل بالطبع زيادة المخاطر الجيوسياسية، مذكرة تفاهم مع إيران انتهت صلاحيتها دون التمديد، الرئيس دونالد ترامب يقول بأنه لا نية لديه للتمديد، هذا يضغط على الأسواق بشكل عام ويرفع من أسعار النفط. وأيضا لا ننسى تهديد أمريكي لعمان سمعناه

0: بالأمس من الرئيس دونالد ترامب. هذه الارتفاعات تنعكس سلبا على أسعار الذهب المتراجعة ب 14% في جلسة اليوم، ولكن لا ننسى الذهب كان عم بيسجل ارتفاعات على مدار الأسبوعين الماضيين. ماذا عن أسواق المنطقة؟ دبي وأبو ظبي على تراجع في جلسة اليوم. أعمار ودو من الأسهم الضاغطة في سوق دبي. اليوم نتابع أسهم تبريد لأنه آخر يوم استحقاق التوزيعات النقدية لهذه الشركة. نذكر بأنه تبريد توزيعاتها هي 5 فلوس عن النصف الأول. العربية للطيران من الأسهم المستقرة. أما الأسهم الأكثر تداولا في سوق أبو ظبي نلقي نظرة عليها، من ضمن أبو ظبي للموانئ أكيد تابعنا بالأمس العرض المقدم من ADQ التابعة للعماد، واليوم ما نسمعه أنه في اجتماع لمجلس الإدارة يوم الجمعة لبحث العرض المقدم. يوم أمس أبو ظبي للموانئ سجلت قفزة بالحد الأقصى أدنوك للتوزيع على ارتفاع بروج العالمية القابضة ألف ظبي، كلها تسجل تراجعات في جلسة اليوم. ماذا عن الكويت؟ الكويت عندنا مخازن مرتفعة، يعني أجلتي سابقا. مخازن هي الشركة التي تضم أعمال شركة أجلتي داخل الكويت. بيتك الأهلي على ارتفاع، التجارة فيها بعض التراجع. يوم أمس سهم اللي ضغط على السوق هو سهم NBK. والمؤشرات المصرية بداية إيجابية وارتفاعات جماعية مرة أخرى، ارتفاعات أكثر على الأسهم الأصغر. فاصل قصير نتابع من بعده نبض السوق. وفيه وزارة الخزانة الأمريكية تشير إلى انخفاض حيازة اليابان وبريطانيا والصين من السندات الأمريكية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عام إلى أعلى مستوياتها في عقدين، مع تزايد مخاوف المستثمرين من العجز الحكومي والتضخم وارتفاع إصدارات الديون طويلة الأجل. العائد قفز بست نقاط أساس إلى 5.31%، وهو الأعلى منذ عام 2007، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.72%. الضغوط تأتي مع تسجيل الحكومة الأمريكية عجزا سنويا يقترب من تريليوني دولار، بالتزامن مع زيادة اقتراض الشركات لتمويل الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية للذكاء الاصطناعي. وفي أحدث اختبار للطلب، باعت الخزانة الأمريكية 25 مليار دولار من سندات 30 عام بعائد بلغ 5.21%، وهو الأعلى في مزاد من نوعه منذ 2001. حذرت شركة سيتادل سيكوريتيز من أن تردد الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التضخم الذي تجاوز الهدف المحدد يبقي عوائد

عدد السندات طويلة الأجل عند أعلى مستوياتها منذ سنوات، مما يشكل خطرا أوسع على الأسواق. وأوضحت الشركة أن عوائد السندات طويلة الأجل لا تزال عند أعلى مستوياتها منذ عقدين، رغم أن سعر الفائدة الأساسي أقل

مع تراجع رهانات المستثمرين على خفض الفائدة في سبتمبر رغم ظهور مؤشرات أخيرا على تباطؤ التضخم والطلب الاستهلاكي، رأت سيتاديل سيكيورتيز أن التحسن الأخير في التضخم وضعف سوق العمل لا يعطيان إشارة كافية إلى إمكانية خفض الفائدة، مشيرة إلى أن أكثر من 55% من أسعار السلع الأساسية لا تزال في اتجاه صعودي.

0: حديث مشاهدينا لتداولات الأسواق العالمية، ولنبدأ من عوائد السندات. إذا تبقى مرتفعة كما تلاحظون، عائد 30 سنة عند 5.32%. نظرة على العملات، نرى تهدئة للدولار أمام العملات الرئيسية، يعود ليسجل ارتفاع. لاحظوا الدولار ين يقترب مجددا من 160 بعد أن وصل إلى 153 إثر تدخل السلطات اليابانية والأمريكية، تدخل يعني بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية للحد من تراجع الين، ولكن الين محى معظم المكاسب التي حققها بعد عملية التدخل. إذن عودة لارتفاع الدولار أمام العملات الرئيسية. نلقي نظرة على الذهب، يسجل تراجعات بعد موجة من الارتفاعات في آخر أسبوعين، أوصلت الذهب إلى مستويات فوق 4400 دولار. من ناحية أخرى، آسيا كان بدأت الجلسة على ارتفاع، تعود لتسجل بعض التراجع. بعض المؤشرات الأسيوية كان فيها ارتفاعات، الآن نعود لنتحدث عن تراجع خاصة على الكوسبي ب1.5%. يأتي ذلك في ظل، لنلقي نظرة على بداية الأسواق الأوروبية في جلسة اليوم، فتسي على شيء من الارتفاع، ولكن تراجعات على الكاكاونت والداكس. الأسواق الأمريكية، أسهم التكنولوجيا بدأت الجلسة على ارتفاع، ولكن سرعان ما محت المكاسب في نهاية الجلسة. على كل مشاهدينا، للمزيد معي مباشرة من دبي زياد عواد، الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال ليميتد. زياد، أهلا بك. ولنبدأ من ما يدور في سوق السندات مرة أخرى، نحن نتخوف من ارتفاع العوائد. عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، يعني دائما كنا عم نشوفها شوي شوي عم ترتفع، اليوم عم نتحدث عن مستويات 5.32، مستويات لم نراها منذ عقدين. زياد، بداية، ما تفسيرك لهذه الارتفاع التي نراها في عوائد السندات برأيك؟
1: صباح الخير. إيه المشكلة عم تكمل، ومش بس الولايات المتحدة، يعني اليابان على أعلى مستوى من 30 سنة، وأيضا فرنسا من 18 سنة، ألمانيا من 15 سنة، على مستويات قياسية، ولا نرى أين حيجي الدفاع أو الشراء لهذه السندات. يعني كنت عم تقولوا قبل شوي أنه في بيع كثير. أنا اللي بشوفه أكثر مشكلة إنه ما في أي شر لهذه السندات الطويلة، وبعتقد إنه حيضلهم ضعاف. ليش؟ لأنه لا أعتقد أن أي حكومة غربية لديها الشجاعة لتكون قادرة على كبح جماح الإنفاق والعجز المالي. ونتيجة لذلك ستلجأ هذه الحكومات إلى تسريع وتيرة طباع الأموال. يعني الحل الوحيد هو طبع العملة، وإذا بدهم يوقفوا تدهور السندات الطويلة بدهم يشتروا هذه السندات، يعني بدهم يعملوا شيء من نوع اليلد كيرف كنترول. يعني بالأمريكا عم نشوفه شوي بالباي باكس باللونج اند، وبتكثير الإصدار على المستوى القصير. يعني بلشنا شوي شوي في هذا المجال.
0: زياد، هو أيضا في مخاوف أنه الفيدرالي منه عاطي أولوية يبدو لمكافحة التضخم وبقاء أسعار مستويات التضخم أعلى من المستهدف لفترة طويلة، هذا يخوف الأسواق ويبقي عوائد السندات أيضا مرتفعة. بالتالي في ظل ذلك، هل يعني البيس كيس سيناريو ما يزال بعدم تغيير أسعار الفائدة هذا العام، بعدم رفعها؟
1: ايه، انا عم اقول هالشيء من الاول، انه انا بعتقد

0: النكست موف للفيدرالي ممكن تكون يعني تنزيل الفائده مش
1: خفض
0: تصعيدها.
1: الفائده. نعم.
0: ايه ليش؟ لانه يعني ما حدا بالسوق بيقولوا هذا الشيء رسميا، ولكن الفيدرالي معه حق انه ما يطلع الفائده. ليش؟ لانه نحن في مجال اسمه هيمنه الماليه فيسكال دوميننس. اذا بيطلعوا الفائده رح يزيدوا مستوى تدين الحكومه، رح يزيدوا مستوى المونيتري كرييشن، لانه كل ما تطلع الفائده كل ما يزيد الانترست على التي بيلز وعلى البونز القصيرين بشكل اوتوماتيكي، وهيدا بيزيد الليكويديتي مش ما عم يقللها. هيدا اسمها الهيمنه الماليه يلي ما بيسترجوا جماعه الفيد يحكوا فيه. ولذلك وورش وبسنت اثنيناتهم للاسف السوق عم يخسر الثقه فيهم. بتشوفي هذه المده يلي كنا نتوقع فيها انه الدولار يكون قوي لانه في توقع، لانه الفوائد طويله عم تطلع، ولانه في توقع فيدرالي بيعلي الفائده، وفي حرب والدولار منه عم يطلع لانه عم السوق عم يخسر ثقته في امريكا وفي وورش وفي بسنت.
1: زياد، ايضا يعني الى اي مدى تربط ما يدور بارتفاع العوائد على السندات وموجه بيع على السندات بسوق العملات؟ لانه وتحديدا بالين، اليوم اليابان هي اكبر حامل لسندات الخزانه الامريكيه، اليوم الين رغم التدخل الاخير عم يخسر جزء كبير من المكاسب اللي حققها بعد التدخل. هل ترى انه في مخاطر متعلقه بامكانيه لجوء السلطات اليابانيه لبيع السندات الامريكيه لدعم الين، وبالتالي هذا بشكل عامل ضغط اضافي على سندات الخزانه الامريكيه؟
0: مظبوط. يعني نحن اليوم بعدنا في هذه الحلقه اللي بتكمل انترفنشن، الانترفنشن بتفشل، الين بيضعف، بيرجع اليابانيين بيتدخلوا يبيعوا تريجوريز ليشتروا الين، بيكملوا هالفشل وبنكمل هيدا السايكل النيجاتيف اللي هو بتطلع الفائده باليابان وبتطلع الفائده في امريكا وبيكمل يضعف الين. التدخل المشترك بين الفيدرالي واليابان فشل بشكل مخيف صراحه. ليش؟ لانه بيسنت وقت يبيع يوروز بدل ما يبيع دولار عطى سيجنال ضعيف كتير للماركت انه هو بده شيء وعكسه، يعني بده الين يكون قوي بده دولار يكون قوي. وشو صار؟ اليورو وصل على مستوى قياسي امبارح، يعني ريكورد ليفل على اليورو. يعني السوق عم بيروح بالضبط ضد تحرك الحكومات، يعني وقت الحكومات بيجربوا يعملوا مانيبيوليشن بالسوق السوق بيجي ضدهم. بنفس الشيء بالضبط يلي بيسنت عمله وقت اللي كسر البنك اوف انجلاند. يعني هو اليوم رجع صار عم يعمل يعني الحركه الغلط اللي تعملها الحكومه، مثل ما كانت الحكومه الانجليزيه عم تحاول تعمل مانيبيوليشن على الليره، هو عم يعمل مانيبيوليشن على الدولار والين، وعم يخسر على المجالين، عم يخسر على الدولار وعم يخسر على الين. يعني ما تعلم اللسن اللي كان لازم يتعلمها مع جورج سوروس.
1: شكرا لك زياد عواد، الرئيس التنفيذي لشركه عواد كابيتال ليمتد، شكرا جزيلا لك. تقدمت أو تراجعت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو بقيادة اليابان وبريطانيا والصين وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، وانخفض إجمالي حيازات الأجانب إلى 9 تريليون و299 مليار دولار في يونيو مقارنة مع 9 تريليون و370 مليار دولار في مايو. وتصدرت اليابان قائمة أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية رغم انخفاض حيازتها ب 2.3% إلى 1.116 تريليون مليار دولار. كما تراجعت حيازات بريطانيا ثاني أكبر حامل للسندات الأمريكية بنسبة 1% إلى 939 مليار و900 مليون دولار. أما الصين فجاءت في المرتبة الثالثة مع انخفاض حيازتها بنسبة 4% إلى 633 مليار دولار لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2018. كما تراجعت حيازتها بأكثر من 13% على أساس سنوي. ارتفعت رهانات المستثمرين على تراجع السندات الحكومية الفرنسية مع تصاعد المخاوف من معركة سياسية حول موازنة 2027 واقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل. الضغوط

انعكست مباشرة على العوائد، إذ وصل عائد السندات الفرنسية لأجل 30 عام إلى أعلى مستوياته منذ 2008، كما اتسع فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 84 نقطة أساس، وهو الأكبر منذ أكتوبر، ما يعكس مطالبة المستثمرين بعلاوة أكبر للاحتفاظ بالديون الفرنسية. ومن ناحية أخرى، تقدمت بورصة ناسداك بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بالموافقة على فتح جلسة التداولات اليومية لتمتد إلى 23 ساعة 5 أيام في الأسبوع. بحسب الاقتراح والمتوقع تطبيقه ابتداء من 6 ديسمبر المقبل، سيتم إضافة جلسة تداول من 9 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة إلى 4 صباحا. وأشارت ناسداك أن الطلب الكبير من المستثمرين العالميين على السوق يدعم هذا المقترح بانتظار الموافقات الرسمية عليه. موجز لأبرز الأخبار السياسية. نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي مساعي أمريكية لتمديد مذكرة تفاهم مع إيران التي انتهت صلاحيتها يوم أمس. بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا والحربين في إيران وغزة. وبحسب بيان للرئاسة التركية، أكد أردوغان أن اتفاق مكة يظهر موقفا قويا من أجل ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر الميليشيات الحوثية خلال 24 ساعة الماضية. أوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان أنها استخدمت الراجمات والمدفعية والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد، مشيرة إلى أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس. أفادت مصادر العربية بأن غارات جوية استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي بسوريا. هذا وذكرت أيضا وسائل إعلام سورية بأن 4 غارات جوية مجهولة الهوية استهدفت مدرج المطار. كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عزمه التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات المقبلة، وذلك في مسعى لتجنب رسوم جمركية جديدة على السلع الكندية. أوضح كارني أن المفاوضات مع واشنطن لا تزال مستمرة، واصفا إياها بالمكثفة والحساسة. هذا ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها ترامب على مجموعة من السلع الكندية حيز التنفيذ غدا 19 أغسطس. فاصل قصير، نتابع من بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: أنا جاي من الأردن على روسيا. قال أنا رئيس عصابة.
1: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
0: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما سحبت أردني. اشتغلت تصريف العملة سوق سودا، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
1: كيف استطعت كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى؟
0: فانطلب مني أنا أبيع فبعت الشركة.
1: إذا كنت رفضت أنك تبيعها وين كانت حتكون مشت الأمور؟
0: الحبس،
1: السجن. يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
0: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
1: 50 سنة.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف.

0: أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع غياب بوادر حل قريب للحرب الأمريكية الإيرانية، وارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عام إلى أعلى مستوياته في عقدين وسط موجة بيع عالمية. مورغان ستانلي يتوقع أن تعود قيود استثمار الأجانب في السوق السعودية للواجهة في ظل تغيير رئاسة هيئة سوق المال. ونتابع أيضا في نبض السوق مذكرة تفاهم بين معادن متكاملة للأسمدة وسبك للمغذيات الزراعية لدراسة فرص التعاون.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من شاشتي العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب. قال مورغان ستانلي إن احتمال رفع سقف ملكية الأجانب في السوق السعودي عاد إلى الواجهة عقب تعيين رئيس جديد لهيئة سوق المال. وأوضح البنك أن إدخال أي تعديل على حدود الملكية الأجنبية في مؤشرات MSCI خلال مراجعة نوفمبر يتطلب دخول تعديل النسبة حيز التنفيذ قبل الموعد النهائي لتحديد أسعار الأسهم المعتمدة في المراجعة، حيث تقوم MSCI بهذه الخطوة في أيام العمل العشرة الأخيرة من أكتوبر. وبحسب تقديرات مورغان ستانلي فإن رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في الأسهم السعودية إلى 75% قد يجذب 4 مليارات و300 مليون دولار، بينما قد يؤدي الإلغاء الكامل للقيود إلى تدفقات تقدر ب 7 مليارات و400 مليون دولار. ويبرز مصرف الراجحي باعتباره السهم الأكثر استفادة من هذا التغيير، مع تقديرات بتدفقات إضافية تتراوح بين 2 مليارين و100 مليون و4 مليارات و600 مليون دولار بحسب مورغان ستانلي. مشاهدينا، على كل سوق الأسهم السعودية في جلسة يوم أمس عاد ليسجل تراجع، ولكن اليوم الصورة اختلفت. نعود لنرى ارتفاعات على مؤشر السوق ومكاسب جيدة نص نقطة مئوية إلى 10959 نقطة. أرامكو ضغطت بالأمس، كيف تبدو الصورة اليوم على أسهم أرامكو يلي هي عادة من الأسهم الأكثر تداولا في سوق الأسهم السعودية؟ إذا لنلقي نظرة على هذه اللائحة، ليست اليوم ضمن هذه الأسهم، لكن لاحظوا من يتحرك اليوم. الراجحي، ها هي أسهم أرامكو على ارتفاع بنص نقطة مئوية. إذن لنعود إلى الأسهم الأكثر نشاطا في السوق. راجحي الإنمال أهل البنوك، إذن هي الأكثر نشاطا. معادن وسبك للمغذيات، لأنه اليوم تم الإعلان عن مذكرة تفاهم بين الشركتين لبحث مجالات التعاون. مدة مذكرة التفاهم هي 3 سنوات، لذلك عم نشوف هذه الارتفاعات على السهمين. من ناحية أخرى لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق، من ضمنها سينومي ريتيل، جاهز المملكة. المملكة اليوم يواصل السهم الارتفاع. كنا تحدثنا بالأمس عن تغريدة للأمير الوليد بن طلال يقول فيها بأنه سعره بالسوق هو أقل من القيمة العادلة، ورأينا السهم يسجل ارتفاعات إثر هذه الأخبار. ليست المرة الأولى التي يصرح بها الأمير الوليد بن طلال يعني بهذا الموضوع، ولكن يوم أمس واليوم أيضا نرى ارتفاعات على السهم. التصنيع، السهم مرتفع ب 3%، وأسلاك أيضا على ارتفاع بحدود 3%. من ناحية أخرى أسهم ريتال اليوم عم بتسجل أيضا ارتفاعات. يوم أمس السهم سجل قفزة، عقد لشركة تابعة بالخبر قيمته 268 مليون ريال، شركة تابعة تمتلك ريتال 80% منها. لاحظوا الارتفاعات 1.6

6% بعد مكاسب فوق 4% على السهم في جلسة يوم أمس. وأيضا رأينا إذن أفالون من الأسهم التي نتابعها لأنه وقعت اتفاقية مع شركة عالمية لتسويق عقار جديد في المملكة وأيضا في دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن السهم لا يتفاعل مع هذه الأخبار ويسجل بعض التراجع ب 0.2%. على كل مشاهدينا، لنقم الآن بجولة سريعة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، ولنبدأ من أسعار النفط التي ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع احتمالات التوصل إلى حل قريب للحرب الأمريكية الإيرانية وتجدد الهجمات على السفن في مضيق هرمز. ومع اقتراب الحرب من إكمال شهرها السادس، ارتفع سعر برنت ب 50% منذ بداية العام مدفوعا بتعطل جزء من تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط. ارتفعت حركة السفن عبر مضيق هرمز بشكل طفيف، ولكنها بقيت عند مستويات منخفضة للغاية في ظل استمرار الجمود في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاطر الأمنية. أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن أن 6 سفن للسلع الأولية عبرت المضيق يوم أمس مقارنة ب3 سفن يوم السبت وسفينتين فقط يوم الأحد. ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عام إلى أعلى مستوياته في عقدين مع تزايد مخاوف المستثمرين من العجز الحكومي والتضخم وارتفاع إصدارات الديون طويلة الأجل. وفي أحدث اختبارات للطلب، باعت الخزانة الأمريكية 25 مليار دولار من سندات 30 عام بعائد بلغ 5.22%، وهو الأعلى في مزاد من نوعه منذ 2001. ارتفعت رهانات المستثمرين على تراجع السندات الحكومية الفرنسية مع تصاعد المخاوف من معركة سياسية حول موازنة 2027 واقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل. الضغوط انعكست مباشرة على العوائد، إذ وصل عائد السندات الفرنسية لأجل 30 عام إلى أعلى مستوياته منذ 2008. تقدمت بورصة ناسداك بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بالموافقة على فتح جلسة التداول اليومية لتمتد إلى 23 ساعة 5 أيام في الأسبوع. بحسب الاقتراح والمتوقع تطبيقه ابتداء من 6 ديسمبر المقبل، سيتم إضافة جلسة تداول من 9 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة إلى 4 صباحاً.

0: للمزيد مشاهدينا حول تداولات سوق الأسهم السعودية، معي مباشرة من الرياض هشام أبو جامع كبير المستشارين لدى شركة نايف الراشحي. هشام، شكرا لوجودك معنا وأهلا وسهلا بك. هشام، دعني أبدأ مما نسمعه من جولدمان ساكس حول سوق الأسهم السعودية، أو مورغان ستانلي بالأحرى حول السوق السعودية. أكيد كنا نتابع هذه الأيام تعيين مازن السديري رئيس جديد لهيئة سوق المال. اليوم في بلشنا نسمع عن يعني تقديرات حول الخطوات اللي ممكن أن نراها من رئيس السوق الجديد. اليوم عم بيتم الحديث عن إمكانية تخفيف القيود مرة أخرى للأجانب، هل برأيك ممكن أن نرى ذلك من أولويات مازن السديري؟
1: صباح الخير لارا، صباح الخير جميع المشاهدين الكرام. بالتاكيد نبارك للاخ مازن او الاستاذ مازن على التعيين الجديد، وهو يعني يستحق هذا المنصب لخبراته الكبيره. لارا يعني يمكن اخر سنتين من مسيره الاستاذ مازن هي كان في المستشار في الامانه العامه لمجلس الوزراء، وبالتالي بالتاكيد اطلع على ملفات كثيره تتعلق بالاقتصاد وبسوق الاسهم، وكانت ربما تحضير لهذه المكانه. بالنسبه للخبر عن مورغان ستانلي، يعني خلينا نكون واضحين، الامر ليس بيد هيئه سوق المال لوحدها، لانه اي شركات او قطاعات تنتمي الى ريجوليتر او منظم اخر هي تتبع لذلك المنظم. يعني على سبيل المثال البنوك، ليس باستطاعه هيئه سوق المال ان ترفع نسبه التملك في البنوك بدون موافقه سامه او البنك.

0: مركزي. لذلك هذا الأمر يجب أن يكون متناسق مع البنك المركزي، كذلك شركات التأمين، ربما شركات الاتصالات، كل أي شركات تتبع إلى منظم أو ريجيليتر آخر يجب أن يتم التنسيق معه. وبالتالي الأمر ليس بيد هيئة سوق المال لوحدها. لا يمكن هيئة سوق المال اليوم تقول أن تأتي وترفع نسبة التملك في الراجح إلى 100% بدون طبعا موافقة سامن. وحتى اليوم اليوم في الوقت الحالي لا يستطيع أي شخص التملك 10% في أي بنك حتى لو كان سعودي إلا بموافقة البنك المركزي. لذلك هذا الأمر حساس جدا ويحتاج إلى دراسات متعمقة. بالتأكيد هو أمر مهم جدا، وخصوصا يعني كما ذكرت في الشركات الكبيرة البنوك خصوصا، لأن هي أكثر تارجت، خصوصا مع تقييماتها اليوم المنخفضة جدا ربما تكون تارجت كبير للاستثمار الأجنبي.
1: بس هذا الحديث له من العام الماضي، وبالتالي أكيد عم بيصير في تنسيق مع الجهات. كانت السوق تنتظر القرار النهائي. برأيك هل ممكن أنه نرى مثل هذا القرار قبل نهاية العام؟
0: أعتقد نعم، ربما هي من الأولويات بالفعل للرئيس الجديد فتح السوق بالشكل كامل. لأننا نعرف أن في فبراير على سبيل المثال كان موضوع، أو نهاية فبراير كان موضوع الفتح السوق، أو بداية فبراير عفوا فتح السوق للجميع بدون أن يكون مؤهل بالنسبة للأجانب. موضوع رفع نسبة الأجانب في السوق هو مهم جدا، لأن هناك شركات كثيرة تتطلب يعني أو ربما تكون تارجت كبير للأجانب. ورأينا ربما بعض الشركات صحيح إنها كانت صغيرة وربما في السوق الموازي استحواذ جزء كبير منها على مستثمر أجنبي. السوق السعودي سوق مغري جدا خصوصا في تقييماته الحالية، وأعتقد أنه بالفعل رفع نسبة الأجانب في بعض الشركات أو عدم وجود ليمت للمستثمرين الأجانب في الشركات سيجذب مبالغ كبيرة جدا إلى السوق السعودي بالتأكيد.
1: هشام، ما النظرة على البنوك تحديدا؟ البنوك يعني إذا كنا نود أن نتحدث عن أمر ملفت بالبنوك، هو موضوع صحيح كان في نمو بالودائع، ولكن النمو الأكبر عم نشوفه بالفصول الماضية يأتي بشكل أساسي من الودائع اللي فيها تكاليف أعلى وهي time deposits. بالتالي هنا يعني هذا الموديل اللي كانت بتتمتع فيه خاصة البنوك السعودية مصادر تمويلية منخفضة التكاليف، الآن الصورة تتغير تدريجيا مع ارتفاع حصة هذا النوع من الودائع. بالتالي هل يعني يجب إعادة تقييم يعني المستويات التي نراها اليوم على البنوك السعودية السعرية؟
0: سؤال جدا مهم لارا. يعني في آخر تقرير للبنك المركزي عن البنوك رأينا أرقام مذهلة في الواقع. يعني من بداية السنة إلى الآن ارتفعت الودائع بحوالي 206 مليار ريال. الودائع الادخارية والزمنية ارتفعت بحوالي 201 مليار ريال لتصل إلى 44%. هذا الأمر ملفت جدا. طبعا الفائدة الكبرى تأتي للمودع اليوم في السعودية أنه بدأ يتثقف أكثر ويحصل على ودائع أكثر. للمقارنة على بالفعل سألت شات جي بي تي عن موضوع ما هي النسبة العالمية. في أوروبا تصل الودائع الادخارية إلى حوالي 35%، بينما في أمريكا تكون أعلى يعني ربما تصل إلى 50%. وبالتالي المملكة اليوم وصلت إلى أرقام عالية جدا من ناحية الودائع الادخارية والزمنية كنسبة من إجمالي الودائع. ولكن عودة إلى سؤالك، نعود لأرقام 206 زائد الودائع 201 زائد الودائع الادخارية، وبالتالي ما زالت الودائع الأخرى تنمو أو الودائع تحت الطلب تنمو بشكل ربما طفيف ولكن ما زالت موجودة. وبالتالي البنوك تتعود موضوع ما تدفعه اليوم وتحاول تجذبه من الودائع الادخارية والزمنية عن طريق رفع أول شيء السايبر اليوم مرتفع، المارجن مرتفع عن الفعل للإقراض. وبالتالي لا أعتقد أن هناك تأثير، صحيح هناك تأثير واضح ولكن لا أعتقد أن يكون تأثير سلبي. لا نصل التأثير السلبي للودائع الادخارية على البنوك، لأنه إجمالي الودائع يزيد وبالتالي أيضا نسبة الإقراض تزيد. اليوم الفجوة ما بين الودائع والإقراض وصلت إلى 288 مليار، كانت أقل طبعا من قبل 3 أشهر، كانت أكثر من 320 مليار ريال، اليوم 288 مليار ريال. يعني الودائع زادت بشكل كبير جدا بداية السنة مقارنة بالقروض، حوالي 88 مليار الفرق بين الاثنين من بداية السنة أتكلم. بالتالي التأثير السلبي ما زال غير موجود حاليا، ربما في المستقبل. رأينا بنك الرياض على سبيل المثال يصدر صكوك من ناحية التير 1 بعائد 6.5%، وهذا عائد عالي جدا للبنوك، وهذا أيضا

0: انجذب اكثر من 10 مليار ريال من السيوله الموجوده في المملكه الى الودائع. وهذه ربما واحده من اهم الملفات التي ستطرح على هيئه سوق المال، التنسيق على زياده السيوله، وليس وخصوصا من البنوك، ان البنوك تجد طرق اخرى لزياده السيوله بدلا من سحب السيوله من السوق المحلي، وبالتالي تكون انظار المستهلكين او المستثمرين تتجه الى الودائع والصكوك اكثر من سوق الاسهم، اللي هو مهم جدا ايضا خصوصا مع التقييمات المنخفضه جدا للسوق حاليا.
1: شكرا لك هشام ابو جابع كبير المستشارين لدى شركه نايف الراجحي، شكرا لك. نظرة مشاهدين على تداولات الأسواق الخليجية، تذكير بهذه الأرقام: اليوم سهم طلبات هو الذي يسجل ارتفاعات في سوق دبي ومن الأسهم الأكثر نشاطا، ولكن مؤشر السوق متراجع بضغط من سهم أعمار والعربية للطيران ودبي الإسلامي، كلها أسهم خاسرة في جلسة اليوم. أسهم تبريد نتابعها لأنه آخر يوم لاستحقاق توزيعات النصف الأول لتبريد البالغة 5 فلوس للسهم. في أبوظبي السوق أيضا متراجعة ب 13%. أسهم موانئ أبوظبي تواصل الارتفاع، يوم أمس تلقت عرضا لشراء الحصص في يعني من قبل شركة ADQ التابعة للعماد، وبالتالي السهم سجل قفزة في جلسة يوم أمس بالحد الأقصى. اليوم السهم يواصل ارتفاع ولكن ارتفاعات ب 3.4%، ولكن ما يضغط على سوق أبوظبي أسهم ألفا ظبي المتراجعة ب 16%. ها هي أسهم أبوظبي للموانئ على ارتفاعات جيدة. الكويت السوق على ارتفاع، مؤشر الكويت الأول مرتفع ب 0.2%. أسهم مخازن اللي هي الشركة التي تم فصلها لأعمال شركة أجيليتي في الكويت اليوم تسجل ارتفاعات، أيضا نرى مكاسب على أسهم بيتك في السوق الكويتية. قطر متراجعة بعد خسائر الأمس، مسقط فيها استقرار عند هذه المستويات 7540 نقطة. وأخيرا سوق البحرين على شيء من التراجع 0.1% من التراجع. وقفة مع فاصل نتابع من بعده نبض السوق، وفيه المركز الأوروبي يحذر من تصحيح في أسهم التكنولوجيا الأمريكية ويخشى منه على الأسر الأوروبية.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

أهلا وسهلا بكم من جديد. حذر اقتصاديون في البنك المركزي الأوروبي من احتمال تعرض أسهم التكنولوجيا الأمريكية لعملية تصحيح قد تمتد تداعياتها إلى الاستقرار المالي في منطقة اليورو، حتى في حال نجاح الذكاء الاصطناعي في تحقيق التوقعات المرتفعة بشأنه. وبحسب اقتصاديي المركز الأوروبي، تمتلك الأسر في منطقة اليورو انكشافا ب 440 مليار يورو على أسهم التكنولوجيا الأمريكية، معظمها عبر صناديق الاستثمار، فيما تمتلك شركات التأمين وصناديق التقاعد أيضا انكشافا كبيرا على أسهم الماجنيفيسنت 7. ويرى اقتصاديون أن التصحيح لا يعني بالضرورة وجود فقاعة، بل قد يحدث حتى إذا كانت التقييمات الحالية مبررة. والسبب أن نجاح الذكاء الاصطناعي وانتشاره على نطاق واسع قد ينقل المخاطر من شركات منفردة إلى الاقتصاد بأكمله، ما يدفع المستثمرين للمطالبة بعلاوة مخاطر أعلى وبالتالي الضغط على تقييمات الأسهم.

0: واليوم المستثمرين عم بيطالبوا بعوائد أعلى في أسواق السندات بسبب ارتفاع المخاطر، وبالتالي هذا يضغط على أسواق الأسهم العالمية. للمزيد معي مباشرة من لندن كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا، دعينا نبدأ من سوق السندات، القصة مهمة هناك، ودعينا نبدأ من ارتفاع عوائد طويلة الأجل على السندات العالمية الكبرى.
1: تماما، ودعيني ابدا ربما بتحديث ما جاء في المنطقه الاوروبيه. تحدثنا صباحا على الولايات المتحده، ولكن حتى السندات الاوروبيه، البوند الالماني اليوم العوائد عليه هي الاعلى منذ عام 2011 تقريبا، والعوائد على سندات الخزانه الفرنسيه لاجل 10 سنوات هي الاعلى ايضا في 16 عام. في اليابان نفس الشيء، عوائد سندات الخزانه لاجل 10 سنوات منذ يوم امس كانت وصلت الى اعلى مستوى لها منذ عام 96، يعني في تقريبا 30 عام. وطبعا العنوان الرئيسي هو السندات الامريكيه طويلة الأجل 30 عام بشكل خاص. على فكرة عوائد هذه السندات الـ 30-year yields من العوامل الأساسية التي تدخل في حسبان المورجيجز أو نسبة الفائدة على القروض العقارية في الولايات المتحدة. فعندما نتحدث عن ارتفاع العوائد طويلة الأجل الأمريكية، هذا له أثر كبير على يعني مستوى إقراض على مستويات مختلفة في الاقتصاد الأمريكي. فأمريكيا نحن نتحدث عن أعلى مستوى لهذه العوائد منذ عام 2007، يعني في عقدين. كل هذا طبعا يضغط على نفسية المستثمرين ويضغط على الأسهم. إذا سألتني عن تداولات المنطقة الأوروبية، ارتفاع العوائد يضغط اليوم على الأسواق الأوروبية التي تشهد ضعف بشكل عام. أولا تابعنا أيضا يوم أمس كنا تحدثنا عن ارتفاع في قطاع الموارد الأساسية البيسك ريسورسز مع ارتفاع أسعار الذهب. العكس صحيح اليوم، عوائد سندات الخزانة قللت بعض الشيء من الطلب على الذهب، وبالتالي الذهب تراجع ودفع معه أيضا قطاع المعادن وبشكل عام الموارد الأساسية للتراجع في جلسة اليوم. الضعف هو سيد الموقف رغم انه اسهم الطاقه مرتفعه مع طبعا بقاء اسعار النفط مرتفعه. وطبعا لا ننسى انه الهدنه او قد نقول فتره المحادثات بين الولايات المتحده وايران انتهت صلاحيه هذه المده اليوم، وهذا ايضا عاد الى الواجهه المخاوف الجيوسياسيه، وكل هذا لا ايضا يضغط على نفسيه المستثمرين اليوم.
0: كارينا، دعينا انتقل الى بريطانيا. بريطانيا لانه يعني وضعها افضل اليوم من الاسواق الاخرى، وكان عندنا ارقام مهمه حول ارقام الوظائف. هل غيرت توقعات السوق حول موعد رفع الفائده؟
1: يبدو انها بدات تغير فعليا. يعني بنك اي ان جي مثلا، احد المحللين في اي ان جي اليوم يقول انه الارقام الصادره اليوم التي كشفت لنا عن ضعف في سوق العمل تجعل البنك يقول انه بنك اوف انجلند لن يرفع الفائده هذه السنه، سيثبت الفائده. هذا بحسب بنك، طبعا يجب ان نرى الصوره الكليه، ولكن البعض يقول الان انه قد يتمهل بنك اوف انجلند لا يتحرك ابدا هذه السنه وان يخفض الفائده مرتين في النصف الاول من السنه القادمه. ولكن الراي السائد في الاسواق لا يزال رافع على الاقل مره واحده، بمعنى ان الاسواق تسعر تجديد في السياسه النقديه بقدر تقريبا 30 نقطه اساس في بريطانيا. ولكن اليوم اولا معدل البطاله ظل مستقر عند 4.9%، هو كان متوقع ان يتراجع فهو ظل عالي، هذا سيء. ثانيا الوظائف الشاغره، عدد الوظائف الشاغره العنوان الرئيسي اليوم في الارقام لانها هي الادنى في 5 سنوات، هذا مؤشر سلبي لانه يشير الى امتناع الشركات عن تعيين موظفين جدد، فقدان الثقه، عدم اراده اتخاذ قرارات يعني ربما تربطهم باستثمارات ومبالغ يعني كوميتمنتس مستقبليه نحو الانفاق. والنقطه الثالثه ايضا البيروز، عدد الموظفين المسجلين في سجلات الحكومه كموظفين، هذا الرقم تراجع بواقع 13,000 في يوليو، وهذا تراجع كبير. فالاقتصاد يفقد موظفين، لا يعين، ومستوى البطاله لا يزال عالي. اخيرا بالنسبه لبنك اوف انجلند، الرواتب ايضا ارتفعت وتيره نموها من 3.4% الى 3.5%، والرواتب في القطاع الخاص البرايفت سيكتور ويجز قد نقول العامل الوحيد الايجابي اليوم انه رواتب تباطات بسيطا في القطاع الخاص الى 2.8%.
0: شكرا لك كارينا كامل مراسله العربيه بزنس. مشاهدينا، وصلنا لنهايه نبض السوق، نحن نلقاكم على شاشه العربيه بزنس في نشره جديده على راس الساعه مع زميله نادين هاني. الى اللقاء.

0: مصالح ترسم في الظلال.
1: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
2: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
3: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
4: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
5: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
7: يبدأ النقاش والتحليل،
6: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
8: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
8: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
9: أنا جاي من الأردن على روسيا، قال أنا رئيس عصابة.
10: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج، ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
9: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما سحبت أردني، اشتغلت تصريف العملة سوق سودا، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
10: كيف استطعت كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى؟
9: فانطلب مني أنا أبيع، فبعت الشركة.
10: إذا كنت رفضت أنك تبيعها، وين كانت حتكون مشت الأمور؟
9: الحبس،
10: السجن، يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
9: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
10: 50 سنة.
8: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6:00 على العربية بزنس.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
11: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1:00 على العربية بزنس.

ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع غياب بوادر حل قريب للحرب الأمريكية الإيرانية. مورغان ستانلي يتوقع أن تعود قيود استثمار الأجانب في السوق السعودية للواجهة في ظل تغيير رئاسة هيئة السوق المالية. مذكرة تفاهم بين معادن وسابق للمغذيات الزراعية لدراسة فرص التعاون. وبورصة ناسداك تسير على خطى أسواق العملات المشفرة وتقترب من تفعيل التداول ل23 ساعة يومياً.

صباح الخير، أهلا وسهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا نادين هاني، بداية البرنامج مع جولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. البداية من أخبار الطاقة، حيث ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع احتمالات التوصل إلى حل قريب للحرب الأمريكية الإيرانية وتجدد الهجمات على السفن في مضيق هرمز. ومع اقتراب الحرب من إكمال شهرها السادس، ارتفع سعر برنت بنحو 50% منذ بداية العام، مدفوعا بتعطل جزء من تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط. قال مورغان ستانلي إن احتمال رفع سقف ملكية الأجانب في السوق السعودية عاد إلى الواجهة عقب تعيين مازن لسديري رئيسا جديدا لهيئة السوق المالية. وأوضح البنك أن إدخال أي تعديلات على حدود الملكية الأجنبية في مؤشرات MSCI خلال مراجعة نوفمبر يتطلب دخول تعديل النسبة حيز التنفيذ قبل الأسبوعين الأخيرين من أكتوبر. ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى في نحو عقدين، مع تزايد مخاوف المستثمرين من العجز الحكومي والتضخم وارتفاع إصدارات الديون طويلة الأجل. وفي أحدث اختبار للطلب، باعت الخزانة الأمريكية 25 مليار دولار من سندات ل30 عاما بعائد بلغ 5.216%، وهو الأعلى في مزاد من نوعه منذ 2001. ارتفعت رهانات المستثمرين على تراجع السندات الحكومية الفرنسية مع تصاعد المخاوف من معركة سياسية حول موازنة 2027 واقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل. الضغوط انعكست مباشرة على العوائد، إذ وصل عائد السندات الفرنسية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى منذ 2008. تقدمت بورصة ناسداك بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بالموافقة على فتح جلسة التداولات اليومية لتمتد إلى 23 ساعة 5 أيام في الأسبوع. وبحسب الاقتراح والمتوقع تطبيقه ابتداء من 6 ديسمبر المقبل، سيتم إضافة جلسة تداول من الساعة 9 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة إلى الساعة 4 صباحا. إلى أخبار الشركات السعودية، حيث أعلنت شركة بن داود القابضة عن اكتمال إجراءات الاستحواذ على 51% من شركة واندر بيكري. وتقول الشركة بأن القيمة الإجمالية لعملية الاستحواذ بلغت 114,800,000 درهم إماراتي. تأتي الصفقة بعد توقيع اتفاقية البيع والشراء في ديسمبر الماضي. وأكدت بن داود اكتمال نقل الحصص والإجراءات النظامية المتعلقة بعملية الاستحواذ. إعلان الشركة يقول أنها تستهدف

سلاسل القيمة، إضافة إلى سلاسل القيمة للشركة. ولذلك هذا الاستحواذ، سهم بن داوود اليوم على ارتفاع ب1.5%. هي vertical integration، عم حاول ترجمة للعربية، بسعادة بالvertical integration. أعلنت شركة التعدين العربية السعودية معادن عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة معادن المتكاملة للأسمدة، الشركة التابعة لها، مع شركة سابك للمغذيات الزراعية، وذلك لتقييم ودراسة فرص التعاون والاستثمار المشترك بين الشركتين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في تطوير واستثمار الفرص ضمن سلسلة القيمة للأسمدة والمغذيات الزراعية، بما في ذلك إنتاج وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة. وتسري المذكرة من تاريخ التوقيع لمدة 3 أعوام، ولا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي. نظرة على السهمين معادن وسابك للمغذيات، اليوم السهمان على ارتفاع، معادن على ارتفاع ب1.25% وسابك للمغذيات على ارتفاع ب2%. ملفت أنه يوم أمس على قائمة الأكثر ارتفاعا كنا نرى ارتفاعات على أسهم اليوم صدرت الأخبار، وهي مشكلة بالسوق، يعني السهم بيرتفع ومن بعدها بنفهم لماذا. من ضمنها على سبيل المثال التصنيع، يوم أمس ارتفع 3%، اليوم نسمع عن تغيير بالرئاسة التنفيذية. ريتال ارتفع السهم يوم أمس، اليوم نسمع عن عقد. ريدان ارتفع السهم يوم أمس، اليوم نسمع عن تصحيح بالقوائم المالية. خلينا نبدأ من ريتال. أعلنت شركة ريتال للتطوير العمراني عن توقيع شركتها التابعة، وهي شركة التعمير والإنشاء المحدودة، عقد مع صندوق ريمال بارك لتنفيذ أعمال خدمات التصميم والبناء لمشروع ريمال بزنس كورت في مدينة الخبر، وتبلغ قيمة العقد نحو 268 مليون ريال ولمدة 12 شهرا من تاريخ سريان الاتفاقية. ومن المتوقع أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي على نتائج ريتال بعد بدء تنفيذ المشروع، على أن ينعكس الأثر خلال عامي 2026 و2027. فإذا سهم ريتال يوم أمس كان على قائمة الأكثر ارتفاعا، اليوم يضيف فقط 16 النقطة المئوية. لنلقي نظرة على مؤشر سوق الأسهم السعودية مشاهدينا. إذا من بعد بعض الضعف يوم أمس، اليوم يعود للارتفاع بربع نقطة مئوية، والمؤشر فوق 10900 نقطة. لنلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا في السوق السعودية. الراجحي فإذا والإنما على رأس القائمة، معادن تحدثنا عن الخبر، تنظر باتفاقية مع سابك للمغذيات لتطوير سلاسل القيمة بالمغذيات الزراعية والأسمدة. أرامكو مع ارتفاعات أسعار النفط تعود للارتفاع اليوم، والبنك الأهلي لا شك بأنه البنوك داعمة. هلأ في هذا الخبر اللي تتحدث عنه مورغان ستانلي، ما بعرف إذا في إفراط بالإيجابية بتوقع فتح السوق للأجانب، يعني هذا قرار أخذ دراسة لفترة طويلة. الآن مورغان ستانلي يتوقعون أنه مع تغيير رئاسة هيئة سوق المال أنه قد يسرع ذلك هذا الموضوع. وأكيد البنوك مستفيدة، لأنه إذا الأجانب بدهم يشتروا رح يشتروا على الأسهم القيادية وعلى رأسها المصارف. خلينا نشوف قائمة الأكثر ارتفاعا في السوق. فإذا على رأس القائمة تنمية، جاهز، سينومي ريتيل، ساسكو وكيمانول. ماذا عن الأسهم الأكثر تراجعا؟ جرير، العرض المتقن، ريدان اللي اليوم أعطت تصحيح لقوائمها المالية. سهم يوم أمس كان مرتفع بقوة، اليوم عم بتقول أن القوائم اللي كانت أعلنت عنها ب 11 من هذا الشهر فيها تعديل. تقول أن الخسارة 5 مليون، سابقا كانوا أعلنوا أن الخسارة 5.4 مليون، والإيرادات 3.5 مليون بتراجع 86%، سابقا كانوا قالوا 4.1 مليون بتراجع 83%. MIC أيضا العرض المتقن على قائمة الأكثر تراجعا. نظرة سريعة مشاهدينا على تداولات الأسواق الخليجية الأخرى، اليوم تراجعات على دبي وأبوظبي، ربع نقطة مئوية على كل منهما. سريعا إلى البورصة الكويتية، الصورة مختلفة. الكويت يوم أمس كانت تكبدت خسائر قوية على صعيد المؤشر الأول والرئيسي، اليوم الأول على ثبات، الرئيسي يرتفع. نظرة على سوقي قطر ومسقط، قطر يوم أمس خسائر قوية بأكثر من 1%، اليوم تواصل التراجع. مسقط فيها انعكاس للاتجاه، تسجل ميل للارتفاع ب10 نقطة المئوية، والبحرين على تراجع بربع نقطة مئوية.
ونستكمل الأخبار مشاهدينا، حيث ارتفعت حركة السفن عبر مضيق هرمز بشكل طفيف، ولكنها بقيت عند مستويات منخفضة للغاية في ظل استمرار الجمود في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاطر الأمنية. وأظهرت بيانات أولية لتتبع السفن أن 6 سفن للسلع الأولية عبرت المضيق يوم أمس الاثنين، مقارنة ب3 سفن يوم السبت وسفينتين فقط يوم

0: الأحد، بينما يبلغ المتوسط خلال 10 أيام نحو 11 سفينة يوميا مقارنة بأكثر من 130 سفينة يوميا قبل اندلاع الحرب. ولم تسجل البيانات مرور أي ناقلة نفط عملاقة أو ناقلة للغاز الطبيعي المسال عبر المضيق يوم أمس. من جهة ثانية، أعلنت عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة لقذيفة مجهولة أثناء إبحارها باتجاه خارج مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار في غرفة المحركات وإصابة أحد أفراد الطاقم. هذه أسعار النفط برنت اليوم فوق ال 91 دولار. للمزيد على كل حول موضوع الإبحار عبر مضيق هرمز، معي من بيروت الكابتن هيثم شعبان، استشاري ومدقق معتمد في المنظمة البحرية الدولية وناشر مجلة وموقع ربان السفينة. أهلا وسهلا أستاذ هيثم، شكرا على هذه المشاركة. كيف تصف الوضع اليوم بمضيق هرمز؟ يعني عم نتحدث عن هالمرور الضعيف جدا للناقلات واستمرار تعرض الناقلات لاعتداءات، كيف يمكن أن نصف المضيق اليوم؟ هل هو مغلق لا يزال؟
1: طبعا خير لحضرتك ولكل المشاهدين. يعني ما يحدث حاليا هو امتداد للمرحلة السابقة اللي هي فيها ضغط كبير على قطاع النقل البحري، وهذا الأمر يزيد من مخاوف هذا القطاع أكثر فأكثر ويبعدهم أكثر فأكثر عن هذا الممر الحيوي، رغم أنه بعض الشركات تحاول قدر الإمكان أنه يعني يا اما تطفئ اجهزه التعقب او بما يعرف اجهزه التعريف الالي الاي اي اس بمحاوله لها بالاختفاء، يعني حتى ما تذكره كيبلر او المواقع المعنيه بمراقبه السفن، الارقام التي تشير لها 11 سفينه او 3 سفن او 6 سفن بمكان ما هي ارقام يعني غير دقيقه 100%، لانه كثير من السفن يقومون باطفاء هذا الجهاز وعليه لا تستطيع هذه الأنظمة بمراقبة حركة هذه السفن. فيمكن تكون عدد السفن أكثر قليلا عن ما هو مذكور من خلال هذه الأنظمة، ولكن بمكان ما كل هذه الأرقام لا تزال بعيدة جدا عن الأرقام السابقة اللي كانت قبل اندلاع الحرب، ومخاوف القطاع لازالت في مكانة، وأسعار التأمين لازالت مرتفعة جدا، والمخاطر أكثر فأكثر. يعني 3 سفن الأسبوع الماضي لشركة أدنوك الإماراتية تم استهدافها، واليوم صباحا مثل ما حضرتك ذكرتي تم استهداف سفينة أمام الشواطئ العمانية، وهو واضح أنه يعني كل السفن التي تمر بالممر الجنوبي اللي هو أمام السواحل العمانية هي معرضة للاستهداف. ويعني هذا الموضوع أصبح متكرر جدا لدرجة خطرة كثيرا على هذا القطاع.
0: أستاذ هيثم، إذا أردنا أن يعني نقرأ الأخبار أو نحاول تحليل الأخبار التي تصدر، في الأسبوع الماضي كان الحديث عن احتمال اتفاق عماني إيراني للتوصل إلى صيغة معينة لمرور السفن، هذا لم يتظهر إلى العلن، يعني حتى الآن لم نسمع تفاصيله. في عنا الممر القريب من السواحل الإيرانية كما ذكرت، والمسار القريب من السواحل العمانية، كان من المفترض أنه اتفاق معين حول هذه المسارات، هذا لم يظهر إلى العلن. يوم أمس ترامب يهدد بضرب سلطنة عمان، فواضح أنه غير راضي عن سير المفاوضات بهذا الشأن. من ناحية أخرى حكي عن صيغ معينة فيها تولز وتعريفات، وفي معارضة أكيد من المجتمع الدولي، فبحسب قراءتك ما الأمور التي يجري طبخها لنقل بالغرف المغلقة بالوقت الحاضر؟ هل تستطيع أن تحلل وأين يقع الخلاف الكبير؟
1: جوهر الخلاف برأيي هو على مسألة إدارة المضيق، من سيدير المضيق؟ المضيق بداية كان من 1968 من خلال نظام فصل حركة المرور اللي تم إقراره بالمنظمة البحرية الدولية، السفن التي تدخل الخليج العربي تمر من المياه الإقليمية الإيرانية، والسفن التي تخرج من المياه الإقليمية العمانية، كون أنه المضيق صغير والكل أصبح يعرف أنه عرضه لا يتجاوز بأدنى عرض له 39 كيلومتر أو ما يعادل 21 ميل بحري. فيعني والمضيق حاليا في ألغام، وهذه الألغام غير مشجعة للقطاع نهائيا بالعبور، وفيها مخاطر أمنية ومخاطر على سلامة الطواقم والبضائع وغيرها. فيعني حتى يعني ما يقوم به الإيرانيون وسلطنة عمان هو غير واضح المعالم، وكل فترة يعني يظهر على وسائل الإعلام أنه اقتربنا من الاتفاق، ولكن لا يظهر أي شيء، لأنه يعني الإيرانيون بمكان ما يحاولون اللعب على الوقت للحصول على مزيد من المكاسب لإدارة هذا المضيق. يعني هم

يعني اللي بيطلبوا انه يقومون بإدارة كاملة من ناحية الاطلاع على كامل بيانات السفن التي ستدخل، مع إمكانية الحق لهم بالتفتيش على هذه السفن والتأكد من انه ما يذكر على سندات الشحن هو مطابق لما يسير.

0: الخصوم، وكيف سيتم التعاطي مع الشركات الملاحية التي ستقوم بالدفع لهذا الرسوم، لأنه إيران تحت العقوبات، فبالتالي أي تعامل معها كمان سيهدد عمل الشركات الملاحية، ويصبح يمكن الأسطول طبعا أسطول اللي هو شادو فليت، يعني أسطول الظل اللي هو يعمل بشكل متخفي وتحت العقوبات الأمريكية، وما بنعرف إذا هذا الموضوع قد يتطور ليصبح تحت عقوبات أوروبية وغيرها من العقوبات. فالأمر للصراحة هو جدا معقد، وآلية الحل له لا تزال غير واضحة المعالم، وإحنا ما عنا بحر مفتوح بشكل كتير كبير حتى يكون عنا حرية الخيار بأماكن دخول وخروج السفن. هي معروفة تقريبا وين حيكون الدخول والخروج، قد يكون شمال الممر اللي هو كانت السفن تدخل فيه، وقد يكون إلى جنوب الممر اللي
1: طيب،
0: كانت السفن تخرج منه.
1: بعد عندي
0: تفضلي.
1: سؤال أستاذ هيثم. اليوم يعني الإيرانيين طرحوا عدة صياغ لجني الأرباح أو جني تعريفات معينة من مرور السفن. المجتمع الدولي يفرض ذلك، ولكن يبدو في precedence، يعني في حالات معينة بممرات أخرى عالمية فيها نوع من الفيز المسموح بها، إما للحفاظ على البيئة أو للخدمة أو غيرها. فيك تشرح لنا هذا الموضوع؟ يعني ما هي الصيغة التي ممكن أن يقبل بها المجتمع الدولي، واللي يبدو أنه كان الحديث عنها رغم أنه مؤخرا لم نعد نسمع بذلك؟ يعني هذا كان بوقت الحرب سمعنا كثيرا أنه إيران تود فرض تعريفات معينة، بعدين صاروا يحكوا بصيغ مختلفة. فهل لديك يعني أي فكرة عن أنواع التعريفات اللي ممكن أن يتم فرضها؟
0: لا، هي التعريفات عادة بتكون رسوم خدمات، يعني مثل قناة البوسفور، هي طبعا يعني خارج اتفاقية قانون الأمم المتحدة للبحار، لأنه في اتفاقية خاصة فيها من سنة 36 تعرف اتفاقية مونترو، وهي من تحكم هذا الموضوع. وما ننسى أنه على جانبي مضيق البوسفور هي دولة واحدة، فبالتالي مش عدة دول. هلأ النموذج اللي عم يتم الاستئناس به بالمفاوضات بين، أو يعني ما يتم الحديث حوله بين سلطنة عمان وإيران، هو نموذج ملك أو مضيق ملك، ولكن هذا المضيق 4 دول تقوم بعملية يعني الإطلال عليه، واتفقت هذه الدول بشكل ودي وبشكل سلمي على إنشاء صندوق غير إلزامي لملاك السفن يقومون بالدفع به بهذه الرسوم أو دفع هذه الرسوم، ولكن هي مش رسوم عبور، هي رسوم خدمات، ومن يقوم بتسديد هذه الرسوم ليس ملاك السفن مباشرة، ممكن تكون جمعيات معنية بسلامة الملاحة أو جمعيات ملاك سفن حول العالم تدعم هذا الموضوع لبقاء هذا الممر اللي هو ملكة يعني يسير بشكل طبيعي، وكل المساعدات الملاحية اللي بتم استعمالها من فنارات وغيرها من الوسائل التي تساعد السفن على زيادة عامل السلامة على متنها، فكله بيتشارك بهذا الموضوع. أما مفهوم التشارك فيما يحدث في مضيق هرمز بعيد المدى، يعني كيف سيتم المشاركة مع دولة تقوم بضرب أسطول لسفن أخرى وتقوم بضرب مواني لأخرى؟ يعني المبادرة بهذا الموضوع لا تشجع دول المنطقة على إيجاد آلية مشتركة. قد يكون بالمستقبل لما يعني السلام يأتي بمكان ما بتغيير ما يجعل الثقة أعلى بين دول المنطقة، ساعتها بيتم إيجاد آلية تنفع المنطقة جميعا ويكون الكل مستفيد. أما التصلب بالرأي وضرب الدول وزيادة عامل عدم الاستقرار سيكون أمر غير مشجع على بقية الدول لا القبول بأي طرح قد يتم التوافق عليه بالمستقبل بين دولة أو دولتين.
1: شكرا جزيلا على هذه المداخلة كابتن هيثم شعبان، استشاري مدقق معتمد في المنظمة البحرية الدولية وناشر مجلة وموقع ربان السفينة، أهلا وسهلا بك. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده الأسواق العربية. وفيه سيتادل سيكوريتيز تحذر أن ارتفاع عوائد السندات يعكس مخاطر السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

0: تعلن شركة ائتلاف الخبرات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد نسائم مكة 15 فرصة عقارية بمواقع ومساحات متنوعة. ينطلق المزاد عبر المنصة السعودية للمزادات، لا تفوت الفرصة وشارك الآن.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يهم.

0: تتحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح. العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
4: أهلا وسهلا بكم من جديد في الأسواق العربية. ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى في نحو عقدين، مع تزايد مخاوف المستثمرين من العجز الحكومي والتضخم وارتفاع إصدارات الديون طويلة الأجل. وقد قفز العائد بنحو 6 نقاط أساس إلى 5.31%، وهو الأعلى منذ 2007، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.72%. وتأتي الضغوط مع تسجيل الحكومة الأمريكية عجزا سنويا يقترب من تريليوني دولار، بالتزامن مع زيادة اقتراض الشركات لتمويل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وفي أحدث اختبار للطلب، باعت الخزانة الأمريكية 25 مليار دولار من سندات لـ30 عاما بعائد بلغ 5.216%، وهو الأعلى في مزاد من نوعه منذ 2001. حذرت شركة سيتادل سيكوريتيز من أن تردد الاحتياط الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التضخم الذي تجاوز الهدف المحدد يبقي عوائد السندات طويلة الأجل عند أعلى مستوياتها منذ سنوات، مما يشكل خطرا أوسع على الأسواق. وأوضحت الشركة أن عوائد السندات طويلة الأجل لا تزال عند أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين، رغم أن سعر الفائدة الأساسي أقل ب 175 نقطة أساس من ذروته السابقة. وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أكثر من 5.28%، مسجلا أعلى مستوى في نحو 19 عاما، مع تراجع رهانات المستثمرين على خفض الفائدة في سبتمبر، رغم ظهور مؤشرات أخيرة على تباطؤ التضخم والطلب الاستهلاكي. ورأت سيتادل سيكوريتيز أن التحسن الأخير في التضخم وضعف سوق العمل لا يعطيان إشارات كافية إلى إمكانية خفض الفائدة، مشيرة إلى أن أكثر من 55% من أسعار السلع الأساسية لا تزال في اتجاه صعودي. نظرة على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فإذن لاحظوا عائد 30 سنة الآن يسجل مستوى مرتفع جديد فوق 5.32%.

0: مشاهدينا نظرة على العملات الرئيسية من بعد ثلاث جلسات من ضعف الدولار اليوم يعود للارتفاع. اليورو يتراجع بعض الشيء إلى مستويات 1.1570. الباوند أيضا على بعض التراجع، ولكن الدولار يبقى مرتفعا أمام الين ويعود ويهدد مستويات 160. هذه الفيوتشرز على الأسواق الأمريكية تدل على بداية سلبية اليوم، فإذا النازك فيوتشرز على تراجع ب 18 النقطة المئوية، والأس أن بي 500 فيوتشرز كذلك على تراجع بنصف النقطة المئوية، الداو فيوتشرز أيضا على نزول ب 20 من النقطة المئوية. ذكر أنه يوم أمس عادت الأسواق لتغلق على منحى سلبي بعض الشيء. ارتفعت رهانات المستثمرين على تراجع السندات الحكومية الفرنسية مع تصاعد المخاوف من معركة سياسية حول موازنة 2027 واقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وتشير تداولات العقود الآجلة إلى زيادة المراكز البيعية على الديون الفرنسية، فيما ارتفع عدد العقود المفتوحة على سندات العشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أوائل يونيو، وانعكست الضغوط مباشرة على العوائد، إذ وصل عائد السندات الفرنسية لأجل 30 عاما إلى 4.86%، وهو الأعلى منذ 2008. كما اتسع فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 84 نقطة أساس، وهو الأكبر منذ أكتوبر، ما يعكس مطالبة المستثمرين بعلاوة أكبر للاحتفاظ بالديون الفرنسية. نظرة مشاهدينا على مؤشرات الأسواق الأوروبية، هي على نزول اليوم. مؤشر الداكس يتراجع بنصف النقطة المئوية، الكاكارانت على تراجع بستة أعشار النقطة المئوية، والفوتسي أيضا على ميل للتراجع. على كل، للمزيد حول الأسواق معي مباشرة من لندن كارينا، دائما معها كل التفاصيل. صباح الخير كارينا، ما الذي يضغط بهذا الشكل اليوم على الأسواق؟
1: صباح النور. يعني بلا شك نادين، ارتفاع العوائد عالميا يضغط بوضوح على تحركات الأسهم، وهذا عامل واضح في الجلسة الأوروبية اليوم. البوند الألماني، عوائد سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات، العوائد عليها منذ يوم أمس وهي تتداول بالقرب من أعلى مستوى لها في 15 عام، تقريبا منذ عام 2011 خلال جلسة اليوم. العوائد على سندات الخزانة الفرنسية مثلا لأجل 10 سنوات أيضا هي الأعلى في تقريبا 16 عام. تحدثنا صباحا عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عام التي هي الأعلى في عقدين، وتحدثنا أيضا عن الظاهرة في اليابان. فكل هذا بوضوح يضغط على الأسهم اليوم، هذا أولا. ثانيا، في ظل قد نقول تراجع شهي على شراء الذهب والمعادن الثمينة الذي كنا تابعناه أمس، يعني الذهب كان ارتفع أمس، الذهب يتراجع اليوم، ومعه قطاع الموارد الأساسية أيضا يتراجع في المنطقة الأوروبية، فهذا عامل آخر يضغط على نفسية المستثمرين. أسهم الطاقة لا تزال مرتفعة، هي مرتفعة منذ يوم أمس مع ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن أيضا العامل الآخر الضغط هو طبعا نفاذ صلاحية فترة النقاش أو فترة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتالي العودة مجددا إلى التصعيد، على الأقل للآن التصعيد الكلامي، ولكن كانت هناك بعض الهجمات أيضا على السفن في منطقة هرمز، فكل هذا أشعل مجددا المخاطر الجيوسياسية. فقد نقول نادين أنه خليط من العوامل الضغط اليوم، ويعني لنوضح أنه الارتفاع العوائد هو يكشف لنا أيضا قلق الأسواق بشأن تجديد السياسة النقدية، وهذا يضغط أيضا بطريقة أخرى على نفسية المستثمرين.
0: لا شك بأنه شرارة كانت هذا المزاد اللي تحدثنا عنه عن سندات الخزانة الأمريكية يوم أمس، هذا التسعير المرتفع، العائد 30 سنة كسر 5.30 صعودا، فهذا لا شك بأنه يعني يخيف تماما الأسواق بوقت لا يبدو أنه يعني رغم أنه الفائدة الأمريكية لا يبدو أنها سترتفع، ولكن هذا يرفع العوائد طويلة الأجل، وهنا المعضلة.
1: نعم وفعلا، وهناك إذا نظرنا إلى حال الولايات المتحدة بشكل خاص، هناك خليط من العوامل يضغط هذه العوائد للارتفاع. أولا، فعليا كانت هناك مزادات ضخمة، سواء كان لسندات طويلة الأجل 30 عام، وكان هناك مزاد أيضا لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات. الفائدة المطلوبة في هذا المزاد أقصر أجلا كانت الأعلى منذ عام 2007، فالمستثمر الآن يطالب ب يعني علاوة كبيرة لشراء سندات الخزانة الأمريكية. هذه العوائد مرتفعة لعدة أسباب. أولا، ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة الأمريكية سيزيد العبء على الموازنة العامة، فهذا أمر ضاغط يقلل من ثقة المستثمر في قدرة الاقتصاد الأمريكي على الاستدانة بهذا المستوى، فبالتالي يقول المستثمر أو يعني المستثمر يطالب بتعويض أكبر لشراء هذه السندات خاصة طويلة الأجل، هذا أولا. ثانيا، في إصدارات كبيرة جدا من الشركات الخاصة، أكيد الخزانة نفسها تقيم هذه المزادات، ولكن الشركات الخاصة تابعنا مبالغ ضخمة جدا من الإصدارات من ميتا وغيرها، ألفابت، لتمويل الإنفاق على الذكاء

0: الاصطناعي، هذه الكوربريت بونز، هل هناك شهيه كافله لشراء كل هذه السندات المطروحه سواء كان من جهات حكوميه او رسميه او شركات خاصه؟ وطبعا لا ننسى ايضا ان التضخم امريكيا من المتوقع ان يظل اعلى من النسبه المستهدفه لفتره، وهذا ايضا يزيد من هذه الارتفاعات على العوائد، فهذا يشرح لنا سبب ارتفاع العوائد. في نفس الوقت ايضا شهيه شراء هذه العوائد تراجعت في ظل انه في يعني قد نقول فلوس ضخمه جدا منها في الاسواق، فتناقض في هذه العوامل المختلفه، تراجع الشهيه في ظل زياده المعروض يزيد من المشكله نادين، وبالتالي هي قد تكون ظاهره فعليا يجب ان نتكيف عنها في الفتره القادمه. ونقطه اخيره مهمه، ال 30 year yield في الولايات المتحده هذا مؤشر مهم جدا يستخدم في تحديد الفائده على العديد من القروض داخل الولايات المتحده من بينها القروض العقاريه، فاذا ظلت مرتفعه هذا ايضا من الممكن ان يدفع تكلفه القروض العقاريه الامريكيه ارتفاعا، وهذا ايضا من الممكن ان يضغط على السوق العقاري الامريكي.
1: كارينا، أيضا عدا ذلك عنا بالطبع أرقام اقتصادية نتابعها، ما أبرز ما على الأجندة من ناحية الأرقام الاقتصادية؟
0: أرقام مهمة جدا نادين صدرت صباح اليوم حول البطالة في بريطانيا، معدل البطالة ظل مستقر مقابل توقعات بتراجع، هذا أمر سلبي. الوظائف الشاغرة تراجعت إلى أدنى مستوى في أكثر من 5 سنوات، معنى ذلك أن الشركات خاصة الشركات الصغيرة امتنعت عن التوظيف، تراجع في الثقة، تراجع في الإنفاق أو الكوميتمنت لي يعني تعيين موظفين جدد. في نفس الوقت أيضا عدد الموظفين على سجلات الحكومة البيرولز تراجع بواقع 13,000 موظف، فالسوق يفقد موظفين، السوق لا يعين موظفين جدد، مستوى البطالة لا يزال عالي، والرواتب باستثناء عفوا المكافئات المالية أيضا زاد نموها، وتيرة النمو زادت من 3.4% إلى 3.5%. النقطة الوحيدة الإيجابية الصادرة في البيانات اليوم البريطانية هي أن البرايفت سيكتور ويجز الرواتب في القطاع الخاص نموها تباطأ بشكل بسيط إلى 2.8%، وهذا رقم مهم لأنه يراقبه البنك عن كثب. هذه الأرقام اليوم جعلت البعض مثلا محلل في ING يقول أنه ربما البنك بنك أوف إنجلاند لن يرفع الفائدة هذه السنة، قد تظل الفائدة ثابتة في ظل ضعف سوق العمل، رغم أن التضخم لا ننسى غدا أرقام التضخم من المتوقع أن تظهر العودة إلى 3% لمستوى التضخم، يعني ارتفاع. ماذا سيفعل البنك؟ البعض يقول ربما لن يتحرك لأنه طبعا هناك ضعف كبير في سوق العمل وربما حتى في الاقتصاد الأوسع.
1: كارينا شكرا جزيلا لك، لنا عودة إليك بالطبع تباعا خلال البرامج. وافقت شركة انفيديا على ضمان ما يصل إلى 105 مليارات دولار من مدفوعات الإيجار التي ستتحملها أوبن أي آي مقابل استخدام مركز بيانات ضخم يجري تطويره في ولاية أوهايو الأمريكية من قبل أس بي أنرجي المدعومة من سوفت بانك. وبموجب الترتيب تعهدت انفيديا أيضا غير الضمانة، تعهدت باستثمار 1.5 مليار دولار في أس بي أنرجي في خطوة تهدف إلى دعم بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، وبالتالي تعزيز الطلب على رقائق انفيديا. وتبرز أهمية الصفقة في حجم الالتزام الذي تتحمله انفيديا، فالشركة لا تكتفي ببيع معالجات الذكاء الاصطناعي وإنما تستخدم ميزانيتها للمساعدة في تمويل وضمان قدرة عملائها على استئجار البنية التحتية التي تعتمد على رقائقها. هذه أسهم انفيديا يوم أمس تراجعت بعض الشيء بالجلسة الأمريكية. للمزيد حول هذا الموضوع معي من القاهرة الدكتور محمد عادل البلتاجي المدير التنفيذي لشركة أوبتوماتيكا. دكتور، المشكلة هي بهالسيركولر فلوز، يعني اليوم شركة هي عميلة لشركة أخرى، فبدل ما تدفع لها ثمن ما تشتريه منها الشركة الأخرى تدينها لكي تقرضها لكي تدفع لها، يعني هالفيشس سيركل اللي دخلنا فيها إلى أي مدى هي مقلقة؟
2: هي مقلقة بعض الشيء، طبعا مفيدة للشركات. يعني احنا كنا شفنا الباترن دهوت قبل كده في الدوت كوم كراش اللي حصل في اوائل الالفينات.
1: هي المشكلة انه بتذكرها بالدوت كوم كراش.
2: هي لانها كانت شركات التليكوم كانت بتلند يعني اكويبمنت للبروفايدرز، فده شيء يدعو الى القلق مما لا شك فيه. هو طبعا مفيد بالنسبه لانفيديا، لان انفيديا على كل 10 بليون تقرضها او تفاسيليتيت لاوبن اي اي هي بتاخد حوالي 35 من كرافينيو ليها، وده بيجي من انفسترز اخرين بيخشوا في التحفيز اللي انفيديا بتقوم بيه. فاحنا شايفين علاقه ما بين اوراكل وانفيديا وسوفت بانك علاقه مقلقه بعض الشيء يعني. فمما لا شك فيه ده يعني يثير الحفيظه للمستثمرين في هذا المجال من ان كل

0: الريفينيو فيجرز اللي بنشوفها دي جزء منها كلها مصطنع وغير مستند على ديماند حقيقي، هو السبلاير هو اللي بيخلق الديماند لنفسه
1: طيب،
0: بشكل غير
1: دعنا
0: مباشر.
1: نفسر الصفقة دكتور للمشاهد. اليوم عندما نقول أنه انفيديا تضمن اوبن اي اي لتستخدم مركز البيانات اللي عم بيتم تجهيزه من شركة تابعة لسوفت بانك، وبنفس الوقت بتشارك يعني مباشرة بتمويل هذا الداتا سنتر، فلنفسر للمشاهدين لماذا تقوم انفيديا بذلك؟
0: انفيديا بتقوم بذلك كأنها يعني هي بدل ما انها بتستثمر بشكل مباشر، هي بتعمل لون جارانتي، يعني هي بتدي للشركات التي تقوم بالتمويل انها بتدي جارانتي، او يعني بتعمل جارانتي ان هي ضامنة ان اوبن اي اي هتقدر انها تقوم بتسديد التزاماتها، من حيث انها تقدر انها تقوم بان الصفقه دي انها تتحرك قدما. الصفقه دي كمان برضو شيء المثير فيها انها تتم على موقع كان يستخدم قبل كده للتطوير، يعني شغل على مجال الطاقه النوويه وما الى ذلك، ولكن من كتر السرعه التي يعني يريد التي تريد بها اوبن اي اي انها تتوسع، ان بدل ما هيتم تطوير الطاقه النوويه دي هيتم ضخ كميات من الطاقه من الغاز الطبيعي عشان يبقى ال 10 جيجا وات باور دي تبقى موجوده. فهي اذا اشارت الى شيء بتصير الى الاندفاع المحموم للشركات دلوقتي، الفاونديشن موديل زي اوبن اي اي، ان هم يبقوا عندهم مراكز داتا سنترز كبيره جدا، والداتا سنترز دي هي يتم بنائها وانها تبقى اونلاين يعني في سرعه رهيبه، وكأن الاندفاع ده هو الماني از نو اوبجكت، يعني الفلوس مش هي العائق، فبيتحركوا يعني سباق محموم جدا، يعني ده اللي احنا شايفينه.
1: دعني يعني أوسع الحديث شوي. اليوم بكل الصحافة الحديث الأكبر أنه الشوك من الصين، اليوم مقالة بالفاينانشال تايمز تتحدث أنه الصين فاجأت العالم بأول شوك عندما يعني it flooded the world بسلع رخيصة الثمن، صارت تصدر بمنتجات بأسعار رخيصة. ثاني شوك للعالم كان بالسيارات الكهربائية والبطاريات، تفوق الصين وأيضا قدرتها على ملء الأسواق العالمية بالسيارات الكهربائية والبطاريات. ويحلل التقرير أنه ثالث شوك ستأتي من الأوبن سورس أي أي مودلز، هذه النماذج التي تنتجها الصين بأسعار أرخص وفيها جاذبية للأسواق العالمية لأنها مفتوحة المصدر، أو كما يقال أوبن ويت، منها أوبن سورس لأنه ليست مفتوحة تماما، ولكن الشركات العالمية تستطيع استخدامها وتطويعها لنموذج عملها الخاص. فهل تشارك بوجهة النظر هذه، أو تفسر لنا لماذا هذا الاعتقاد السائد مقارنة مع كل هذه الاستثمارات التي تقوم بها شركات الاي اي الأمريكية؟
0: هو ده توجه استراتيجي للصين وللحكومه والشركات التي تعمل بذلك، ان هم يبقى عندهم نوع من التاثير الكبير في هذا المجال الناشئ، ويبقى عندهم دوميننس. الصين اللي احنا بنشوف دلوقتي شركات كثيره جدا حتى في الغرب وفي الولايات المتحده وفي اوروبا ابتدت انها تطوع النماذج الصينيه لما تعطيه من يعني انها اوبن ويتس، فيقدروا ان هم يعملوا حاجه ما يسمى بالسوفرن اي اي والاي اي المستقل، ان ممكن في داتا سنترز عندهم يقدروا ان هم يعملوا بهذه النماذج الصينيه. فالصين دلوقتي هذا التحرك طبعا بيعمل اندرمايننج، او بيعمل نوع من ان قيمه الشركات الكبيره الفاونديشن مودلز في الولايات المتحده زي انثروبيك واوبن اي اي ستجد صعوبة في إنها تقدر تقول إنها رائدة في هذا المجال، أو إنها يعني indispensable، أو لا يستطيع الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال. والصين هتبتدي واحدة واحدة إنها تغزو هذا المجال. ده تحرك استراتيجي من الصين وتدعمه الحكومة، وبيسعوا إلى ذلك سعيا حثيث جدا. مما اللي شاكر فيه ده هيؤثر على الفالويشنز بتاع انثروبيك واوبن اي اي، وهناك برضو فكرة إن

0: ان اللي هيحصل ان زي ما كان في فتره ايام احنا اشرنا ما قبل الى الدوت كوم كراش، ان كان في اوائل الدوت كوم كراش كان الكوميونيكيشن او سبل الاتصال وتوصيل العالم كانت تعتبر صناعه مزدهره جدا، لكن اللي حصل انها مع الوقت اصبحت كوموديفايد او اصبحت يعني حاجه استهلاكيه زي الكهرباء. يعني هنلاقي ان احنا الذكاء الاصطناعي او الذكاء الاصطناعي التوليدي هيبقى يتم تسليعه كانه كالكهرباء، فبالتالي الشركات هيبقى صعب ان الشركات الفاونديشن مودلز الغربيه انها تحصل على او تقدر انها تحافظ على الفالويشنز او القيمه السوقيه بتاعتها الكبيره التي تسعى اليها، وده طبعا بسبب المنافسه الشرسه جدا من الصين.
1: شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح دكتور محمد عادل البلتاجي المدير التنفيذي لشركة أوتوماتيكا، أهلا وسهلا بك. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده الأسواق العربية، وفيه الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن إجراءات جديدة لدعم المصافي وزيادة إنتاج الوقود.

0: تعلن مكان المستثمر وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد درة جد الإلكتروني، أرض خام 500,000 متر وثلاث أراضي وعمارة وفيلا سكنية. للتواصل 055-789-1191.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

أهلا وسهلا بكم من جديد في الأسواق العربية. تعتزم الولايات المتحدة الإعلان خلال أيام عن إجراءات جديدة لدعم المصافي وزيادة إنتاج الوقود في إطار جهود إدارة الرئيس ترامب لخفض أسعار البنزين التي تجاوز متوسطها $4.06 للجالون. وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الحكومة تبحث مع شركات التكرير سبل رفع معدلات التشغيل، مؤكدا أن زيادة إنتاج الوقود في الولايات المتحدة والأسواق العالمية تمثل العامل الأهم لخفض الأسعار. وأضاف أن المصافي الأمريكية تعمل بالفعل عند مستويات قياسية، بينما لا تزال بعض مصافي الشرق الأوسط تعمل بأقل من طاقتها في ظل تداعيات الحرب مع إيران. هذا وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع احتمالات التوصل إلى حل قريب للحرب الأمريكية الإيرانية وتجدد الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وارتفع خام برنت إلى أكثر من $91 للبرميل، فيما اقترب خام غرب تكساس من $85 بعد أن أشار الرئيس الأمريكي ترامب إنه غير مهتم بتمديد الاتفاق مع طهران والذي انتهى فنيا يوم الاثنين. وتزايدت المخاوف بعد تعرض سفينة أثناء خروجها من مضيق هرمز صباح اليوم لمقذوف مجهول تسبب بأضرار في غرفة المحركات وإصابة أحد أفراد الطاقم. ومع اقتراب الحرب من إكمال شهرها السادس، ارتفع برنت بنحو 50% منذ بداية العام، مدفوعا بتعطل جزء من تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط. وهذه الأسعار فإذن برنت فوق $90.

0: قرب ال 91 بالفعل، ونايمكس عند 85 دولار. وفي لقاء مع العربية بزنس، توقع محمد العناني خبير من في قطاع النفط والغاز، توقع أن يعود الهدوء بشكل نسبي إلى أسواق الطاقة في الفترة المقبلة مع تراجع أسعار برنت إلى نحو 85 دولارا قبل نهاية العام.
1: هو التخوف كان من نهاية المهلة 60 يوم اللي كان تم الاتفاق عليها مسبقا، وعدم تجديدها أو عدم يعني صدور أي تصريحات تمهد حتى لتجديد هذه المدة. هي عملية تخوفات ليس إلا سنتيمنتال، مش أكثر. والأغلب أنه هو سوف يعود النفط إلى الانخفاض في يعني مستوى بين 85 لل 90 دولار، مدفوعا ب يعني نحن الآن في ذروة فترة الأجازات والطلب على الوقود، لكن بالنسبة للنفط تبدأ الأسواق إلى الهدوء إلى حد ما، في ثم يعود الارتفاع مرة أخرى، يعود الطلب الارتفاع مرة أخرى في أكتوبر. فبالتالي سوق النفط إلى حد ما سوف يذهب إلى الهدوء الفترة القادمة، وبالتالي تبدأ الأسعار إلى الاستقرار في هذه الفترة إلى حد ما لم يحدث أي تطورات على المستوى الجيوسياسي على الأرض.
0: هو فعلا انتهى الاتفاق يوم أمس ولم يتم تمديده حتى ساعة. أستاذ محمد، القصة أيضا المهمة هي حجم النفط الذي يمرر فعليا عبر مضيق هرمز، وكان في تصريحات ملفتة لوزير الطاقة الأمريكي مؤخرا يتحدث فيها أنه في 9 مليون برميل عم بتمر عبر مضيق هرمز، هذا بعكس تقديرات السوق يلي بتقدرها بحدود 4 مليون برميل. في البعض بيعتبر أنه أسطول الظل هو الذي يعني أو التمرير السري عبر السفن في مضيق هرمز هو الذي يبرر أرقام 9 مليون برميل، في البعض الآخر بيعتبر لا أنه هذا الرقم مبالغ به. ما رأيك أستاذ محمد؟
1: في الحقيقة الأسواق كانت في العادي بتصدق شركات التتبع، هما تتبع السفن إما عن طريق الترانسبوندر اللي هي أجهزة إرسال مكان السفن، أو عن طريق الساتلايت إيميجز وبتقدر حجم النفط المنقول. لكن كان هناك يعني تقريبا ضعف الكميات، هي ما أثاره تصريح وزير الطاقة الأمريكي أن وصلت لي 9 مليون برميل في المتوسط، بعض الأيام وصلت لي 20 مليون برميل العبورات من مضيق هرمز. في الحقيقة يعني بعض محللي الأسواق يعني ذهب للتصديق التصريحات وزير الطاقة الأمريكي بعد بداية تم تكذيبها، ولكن بمرور الوقت تم تصديق هذه البيانات نتيجة ل يعني هناك بعض العروض الآن في الأسعار وفي الشحنات خارج مضيق هرمز تتجاوز ما يتم تقديمه أو ما يتم عرضه من بيانات من شركات التتبع، فبالتالي إلى حد ما يعني هناك كريديبيليتي أو هناك مصداقية لتصريحات وزير الطاقة الأمريكي. فبالتالي يعني حتى يمكن أرامكو السعودية بدأت في عرض بعض الشحنات في أمام سواحل عمان على شيب تو شيب بيزس، فبالتالي يعني نعم هناك بعض العبورات التي لم يتم احتسابها الفترة الماضية للنفط ويتم التسليم خارج مضيق هرمز.
0: توقعت كبرى شركات الوساطة أن يواصل مؤشر S&P 500 ارتفاعاته القياسية ليصل إلى 8100 نقطة خلال العام الحالي، وذلك بدعم من زخم الذكاء الاصطناعي وقوة أرباح الشركات.

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي مساع أمريكية لتمديد مذكرة تفاهم مع إيران. وبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا والحربين في إيران وغزة. وبحسب بيان للرئاسة التركية أكد أردوغان أن اتفاق مكة يظهر موقفا قويا من أجل ضمان الاستقرار والأمن الإقليميين. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر الميليشيات الحوثية خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان إنها استخدمت الراجمات والمدفعية وطيران المسير لتدمير مصادر التهديد، مشيرة إلى أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس. أفادت مصادر العربية بأن غارات جوية استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي بسوريا. هذا وذكرت أيضا وسائل إعلام سورية بأن 4 غارات جوية مجهولة الهوية استهدفت مدرج المطار. في العراق بحث الإطار التنسيقي موضوع حصر السلاح بيد الدولة بصفته مطلبا وطنيا. وذكر بيان للإطار التنسيقي إنه تم عقد اجتماع في مكتب عمار الحكيم لبحث آخر المستجدات على الساحتين المحلية والخارجية بحضور رئيس مجلس الوزراء. وشهد الاجتماع مناقشة موضوع حصر السلاح بيد الدولة وبصفته مطلبا وطنيا والعمل على إنجازه عبر الحوار والتفاهم بالتزامن مع انتهاء مهام التحالف الدولي. كما أشار البيان إلى أن الإطار التنسيقي أدان الهجوم على مقر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق. كشف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عزمه التحدث مع الرئيس الأمريكي ترامب خلال الساعات المقبلة في مسعى لتجنب رسوم جمركية جديدة على السلع الكندية. وأوضح كارني أن المفاوضات مع واشنطن لا تزال مستمرة واصفا إياها بالمكثفة والحساسة. هذا ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها ترامب على مجموعة من السلع الكندية حيز التنفيذ غدا 19 من أغسطس. هكذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الجولة من الأسواق العربية. لارا تلقاكم بعد قليل في الأسواق العربية وأنا أعود بغداء عمل بعد قليل. إلى اللقاء.

0: بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا

0: لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: أنا جاي من الأردن على روسيا، قال أنا رئيس عصابة.
5: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج، ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
4: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما سحبت أردني، اشتغلت تصريف العملة، سوق سوداء، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
5: كيف استطعت كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى؟
4: فانطلب مني أنا أبيع، فبعت الشركة.
5: إذا كنت رفضت أنك تبيعها، وين كانت حتكون مشت الأمور؟
4: الحبس،
5: السجن، يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
4: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
5: 50 سنة.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.

رفع سقف ملكية الأجانب في السوق السعودية يعود للواجهة مع تعيين مازن السديري رئيسا جديدا لهيئة سوق المال بحسب مورغان ستانلي. أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط ضبابية حول إمكانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق قريب. موجة بيع تضرب أسواق السندات عالميا إثر مخاوف من تفاقم أزمة الديون. والمستثمرون يراهنون على تراجع أسعار سندات فرنسا مع اقتراب أعداد موازنة 2027.

بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا لارا حبيب. نبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، ونبدأ من أسعار النفط التي ارتفعت للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع احتمالات التوصل إلى حل قريب للحرب الأمريكية الإيرانية وتجدد الهجمات على السفن في مضيق هرمز. ومع اقتراب الحرب من إكمال شهرها السادس، ارتفع سعر برنت ب 50% منذ بداية العام، مدفوعا بتعطل جزء من تدفقات الطاقة من الشرق الأوسط. قال مورغان ستانلي إن احتمال رفع سقف ملكية الأجانب في السوق السعودية عاد إلى الواجهة عقب تعيين مازن السديري رئيسا جديدا لهيئة سوق المال. أوضح البنك أن إدخال أي تعديل على حدود الملكية الأجنبية في مؤشر MSCI خلال مراجعة نوفمبر يتطلب دخول تعديل النسبة حيز التنفيذ قبل الأسبوعين الأخيرين من أكتوبر. ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عام إلى أعلى مستوياته في عقدين، مع تزايد مخاوف المستثمرين من العجز الحكومي والتضخم وارتفاع إصدارات الديون طويلة الأجل. وفي أحدث اختبار للطلب، باعت الخزانة الأمريكية 25 مليار دولار من سندات 30 عام بعائد بلغ 5.22%، وهو الأعلى في مزاد من نوعه منذ 2001. ارتفعت رهانات المستثمرين على تراجع السندات الحكومية الفرنسية مع تصاعد المخاوف من معركة سياسية حول موازنة 2027 واقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل. الضغوط انعكست مباشرة على العوائد، إذ وصل عائد السندات الفرنسية لأجل 30 عام إلى أعلى مستوياته منذ 2008. تقدمت بورصة ناسداك بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بالموافقة على فتح جلسة التداولات اليومية لتمتد إلى 23 ساعة خمسة أيام في الأسبوع بحسب الاقتراح. والمتوقع تطبيقه ابتداء من 6 ديسمبر المقبل، سيتم إضافة جلسة تداول من الساعة 9 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة إلى 4 صباحا. في أخبار الشركات السعودية، أعلنت شركة تعدين العربية السعودية معادن عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة معادن المتكاملة للأسمدة وشركة سابك للمغذيات الزراعية لتقييم ودراسة فرص التعاون والاستثمار المشترك بين الشركتين. تهدف مذكرة تفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في تطوير واستثمار الفرص ضمن سلسلة القيمة للأسمدة والمغذيات الزراعية، بما في ذلك إنتاج وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة. وتسري المذكرة من تاريخ التوقيع ولمدة 3 أعوام، ولا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي. أسهم معادن وسبك للمغذيات، ها هي معادن إذن على ارتفاع وسبك للمغذيات فيها المكاسب الأكبر ب 2.7%. أعلنت شركة ريتال للتطوير العمراني عن توقيع الشركة التابعة شركة تعمير والإنشاء المحدودة عقدا مع صندوق ريمال بارك لتنفيذ أعمال خدمات التصميم والبناء لمشروع ريمال بزنس كورت في مدينة الخبر. تبلغ قيمة العقد 268 مليون ريال، مدته 12 شهر من تاريخ سريان الاتفاقية. من المتوقع أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي على نتائج ريتال بعد بدء تنفيذ المشروع، على أن ينعكس

0: تعكس الأثر خلال عامي 2026 و2027. نظرة على السهم، فيه تراجع بجلسة اليوم ب 18%. أيضا في أخبار الشركات السعودية، أعلنت بن داود القابضة عن اكتمال إجراءات الاستحواذ على 51% من شركة وندر بيكري. القيمة الإجمالية لعملية الاستحواذ تبلغ 115 مليون درهم إماراتي. تأتي الصفقة بعد توقيع اتفاقية البيع والشراء في ديسمبر الماضي. أكدت الشركة اكتمال نقل الحصص والإجراءات النظامية المتعلقة بعملية الاستحواذ. ونلقي نظرة على مؤشر السوق الذي يعود ليسجل ارتفاع، كما تلاحظون مكاسب الآن على سوق الأسهم السعودية تصل إلى 10 نقاط، المؤشر عند 10,918 نقطة. نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا وتداولا في السوق، أرامكو تعود لتسجل ارتفاع، البنوك عليها حركة اليوم، بترول رابغة بعد ارتفاعات الأمس تعود لتسجل بعض التراجع كما تلاحظون. أما الأسهم الأكثر ارتفاعا نظرة عليها كما نقول سينومي ريتيل، نسيج من ضمنها. أما الأكثر تراجعا في السوق جرير، الكثيري، ومدينة المعرفة. تشهد مكة المكرمة اليوم وعلى بعد 200 على بعد حوالي 850 متر من المسجد الحرام تشكل وجهة تنموية جديدة ضمن أحد أبرز مسارات التطوير الحضري في مكة المكرمة. يعتبر مشروع مثابة أول مخطط معتمد ضمن برنامج الأحياء المطورة الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتطوره شركة داخل للتطوير بالشراكة مع البلاد المالية. المشروع يضم 205 قطع استثمارية، يطرح نموذج يجمع بين التخطيط الحضري المتكامل وجودة الحياة وخلق فرص استثمارية جديدة في موقع استثنائي بالقرب من المسجد الحرام. للمزيد مشاهدينا، معي مباشرة من مكة المكرمة فيصل شاكر، رئيس التنفيذي لشركة داخل للتطوير. أستاذ فيصل، شكرا لوجودك معنا. لو تعطينا بداية فكرة أكثر وضوح حول مشروع مثابة، ما هي أبرز أرقام هذا المشروع؟ ما هي مكوناته؟
1: الله يحييك لارا ويحيي السادة المشاهدين. طبعا مشروع مثابة هو أحد المشاريع النوعية الجديدة، هو أول مخطط معتمد ضمن برنامج الأحياء المطورة اللي أعلنته الهيئة الملكية في وقت سابق. المشروع على بعد 800 متر جنوب الحرم المكي الشريف، وعلى مقرب أيضا من المشاعر المقدسة. المشروع إن شاء الله عند تطويره راح يضم 205 قطعة، مساحته الإجمالية 686 ألف متر مربع، وإجمالي مساحات بيعية 341 ألف متر مربع بعد اكتمال التطوير بإذن الله. وبطاقة استيعابية عند اكتمال المشروع تصل إلى 10 مليون زائر بشكل سنوي. وطبعا احنا بننظر للمشروع هذا ليس فقط من ناحية المساحة، لكن من ناحية الفرصة الاستثمارية اللي بيجسدها هذا المشروع عند اكتماله بإذن الله.
0: بالفعل، وأنتم برأيكم يعني ما الذي يجعل فعلا هذا المشروع هو جاذب للمستثمر؟
1: طبعا المشروع يتميز بموقعه القريب بهذا الحجم الكبير من الحرم المكي الشريف، واللي بيخلق فرصة كبيرة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع الحج والعمرة سواء على في المواسم أو على مدار السنة. طبعا المشروع بيراعي جوانب كثيرة من ناحية جودة البنية التحتية ويعني تحقيق مستهدفات جودة الحياة، وأيضا مستهدفات تطوير منطقة مكة من ناحية توفير ساحات عامة، توفير مساحات خضراء، وجودة التصميم والربط بشكل كبير بالحرم المكي الشريف.
0: أستاذ فيصل، ما هو دوركم تحديدا، يعني دور شركة داخل في هذا المشروع؟
1: طبعا داخل هي المطور الرئيسي للمشروع، واليوم داخل تتمتع بخبرات تراكمية كبيرة في سوق مكة العقاري. واليوم عندنا الربط، تقوم داخل بالربط ما بين الفيجن أو الرؤية في تطوير هذا المشروع وترجمه إلى واقع. واليوم في تضافر كبير بين الجهود من الهيئة الملكية والبلاد المالية لترجمة هذا المشروع إلى مشروع استثماري متكامل يحقق عوائد مجذبة للمستثمرين.
0: اليوم بالتالي هذا هو دور القطاع الحكومي يعني في المشروع؟ في له دور أكبر من ذلك؟

0: صحيح. طبعا برنامج الحياه المطوره كان ممكن كبير لشركه داخل متمثله في القطاع الخاص طبعا، وكان في تمكين ودعم كبير في ترجمه هذا الفكره الى مشروع متكامل، وليس فقط مشروع في حد ذاته، ولكن مشهد عمراني متكامل يشارك في رفع النسيج العمراني لمكه المكرمه، وايضا يكون ملجئ للمستثمرين المستثمرين في الصندوق، وهذا الدور اللي لعبت في البلاد الماليه لجذب المستثمرين في هذا المشروع.
1: أستاذ فيصل، اليوم أنتم عم تتحدثوا عن 205 قطعة قابلة للتطوير، بالتالي أين هي أبرز الفرص الاستثمارية في هذه القطع المقدمة في المشروع؟
0: طبعا المشروع متكامل بشكل كبير، يعني اليوم في انسيابية لحركة المرور في عدة مداخل، المشروع بحد ذاته موقعه جاذب للمستثمرين من كل الأصعدة، خصوصا المستثمرين الراغبين للاستثمار في قطاع الحج والعمرة. اليوم في تركيز كبير على جودة الحياة، وفي بيقدم المشروع طبعا عدد كبير من مختلف أنواع الأصول، فسواء كانت الأصول السكنية أو الفندقية أو التجارية، فهذه كلها بتصب بشكل كبير في التوجهات الاستثمارية المستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع الحج والعمرة في هذا الموقع.
1: وعندكم تقديرات ماذا يعني هذا المشروع لمكة المكرمة؟ يعني الآثار الاقتصادية؟
0: طبعا اليوم حسب مستهدفات رؤية 2030 المستهدف انه يصل عدد الزوار في مكة الى 30 مليون. اليوم مكة العام الماضي وصلت الى 20 مليون، ووضعها في المركز الخامس على مستوى العالم. واليوم 10 مليون ريال هذه الطاقة الاستيعابية كبيرة جدا، واليوم يعني هذا المشروع حيساعد في زيادة الطاقة الاستيعابية في وخدمة لسكان مكة وللزوار ايضا، وخلق عدد كبير من الوظائف والمساهمة في الناتج المحلي لمكة المكرمة.
1: شكرا لك فيصل الشاكر، رئيس التنفيذي لشركة ذاخر للتطوير، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير، نتابع من بعده الأسواق العربية، وفيها حركة محدودة للسفن عبر مضيق هرمز وسط مرور 6 سفن للسلع الأولية أمس الاثنين.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: أهلا بكم من جديد. نظرة مشاهدينا على تداولات الأسواق الخليجية في جلسة اليوم، نرى فيها تباين. دبي متراجعة ولكن تراجعات محدودة كما تلاحظون. من الأسهم الضاغطة التي رأيناها اليوم بأسواق الإمارات هي أسهم البنوك، مصرف دبي الإسلامي يتراجع في جلسة اليوم، عمار أيضا على تراجع، ودو 1.5% من الخسائر. في أبوظبي تراجعات ب 13%. على فكرة اليوم آخر يوم لاستحقاق توزيعات أدنوك للإمداد وأيضا توزيعات تبريد في أسواق الإمارات. من ناحية أخرى الكويت نظرة عليها، الكويت كانت البنوك تدعم بعض الشيء، الآن مؤشر الكويت الأول يسجل تراجعات بسيطة ب 0.1%. قطر كان عليها ضغط بعد تراجعات الأمس، اليوم تواصل التراجع، ومسقط ارتفاعات محدودة ب 0.1%. أما سوق البحرين متراجعة أيضا ب 13% في جلسة اليوم.

ارتفعت حركة السفن عبر مضيق هرمز بشكل طفيف، ولكنها بقيت عند مستويات منخفضة للغاية في ظل استمرار الجمود في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

0: بينما يبلغ المتوسط خلال 10 أيام 11 سفينة يوميا مقارنة بأكثر من 130 سفينة يوميا قبل اندلاع الحرب. ولم تسجل البيانات مرور أي ناقلة نفط عملاقة أو ناقلة للغاز الطبيعي المسال عبر المضيق يوم أمس. من جهة ثانية، أعلنت عملية التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة لقذيفة مجهولة أثناء إبحارها باتجاه خارج مضيق هرمز، ما أدى إلى أضرار في غرفة المحركات وإصابة أحد أفراد الطاقم. وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع احتمالات التوصل إلى حل قريب للحرب الأمريكية الإيرانية وتجدد الهجمات على السفن في مضيق هرمز. وارتفع خام برنت إلى أكثر من 91 دولار للبرميل، وتجاوز خام غرب تكساس 85 دولار بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير مهتم بتمديد الاتفاق مع طهران الذي انتهى فنيا يوم الاثنين. في لقاء سابق قال محمد العناني وهو الخبير في النفط والغاز يتوقع أن يعود الهدوء بشكل نسبي إلى أسواق النفط في الفترة المقبلة مع تراجع أسعار برنت إلى 85 دولار قبل نهاية العام.
1: هو التخوف كان من نهاية المهلة 60 يوم اللي كان تم الاتفاق عليها مسبقا وعدم تجديدها أو عدم يعني صدور أي تصريحات تمهد حتى لتجديد هذه المده. هي عمليه تخوفات ليس الا سنتمنتال مش اكثر، والاغلب ان هو سوف يعود النفط الى انخفاض في يعني مستوى بين ال 85 ل 90 دولار مدفوعا ب يعني نحن الان في ذروه فتره الاجازات والطلب على الوقود، لكن بالنسبه للنفط تبدا الاسواق الى الهدوء الى حد ما في ثم يعود الارتفاع مره اخرى، يعود الطلب للارتفاع مره اخرى في اكتوبر، فبالتالي سوق النفط الى حد ما سوف يذهب الى الهدوء الفتره القادمه، وبالتالي تبدا الاسعار الى الاستقرار في هذه الفتره الى حد ما لم يحدث اي تطورات على المستوى الجيوسياسي على الارض.
0: هو فعلا انتهى الاتفاق يوم أمس ولم يتم تمديده حتى ساعة. أستاذ محمد، القصة أيضا المهمة هي حجم النفط الذي يمرر فعليا عبر مضيق هرمز، وكان في تصريحات ملفتة لوزير الطاقة الأمريكي مؤخرا يتحدث فيها أنه في 9 مليون برميل عم بتمر عبر مضيق هرمز، هذا بعكس تقديرات السوق يلي بتقدرها بحدود 4 مليون برميل. في البعض بيعتبر أنه أسطول الظل هو الذي يعني أو التمرير السري عبر السفن في مضيق هرمز هو الذي يبرر أرقام 9 مليون برميل، في البعض الآخر بيعتبر لا أنه هذا الرقم مبالغ به. ما رأيك أستاذ محمد؟
1: في الحقيقة الأسواق كانت في العادة بتصدق شركات التتبع، هما تتبع السفن إما عن طريق الترانسبوندر اللي هي أجهزة إرسال مكان السفن، أو عن طريق الساتلايت إيميجز وبتقدر حجم النفط المنقول. لكن كان هناك يعني تقريبا ضعف الكميات، هي ما أثاره تصريح وزير الطاقة الأمريكي أن وصلت لي 9 مليون برميل في المتوسط، بعض الأيام وصلت لي 20 مليون برميل العبورات من مضيق هرمز. في الحقيقة يعني بعض محللي الأسواق يعني ذهب للتصديق التصريحات وزير الطاقة الأمريكي بعد بداية تم تكذيبها، ولكن بمرور الوقت تم تصديق هذه البيانات نتيجة ل يعني هناك بعض العروض الآن في الأسعار وفي الشحنات خارج مضيق هرمز تتجاوز ما يتم تقديمه أو ما يتم عرضه من بيانات من شركات التتبع، فبالتالي إلى حد ما يعني هناك كريديبيليتي أو هناك مصداقية لتصريحات وزير الطاقة الأمريكي، فبالتالي يعني حتى يمكن أرامكو السعودية بدأت في عرض بعض الشحنات في أمام سواحل عمان على شيب تو شيب.

0: بيزس. فبالتالي يعني نعم، هناك بعض العبورات التي لم يتم احتسابها الفترة الماضية للنفط ويتم التسليم خارج مضيق هرمز.
1: نلقى نظرة على المؤشرات المصرية في جلسة اليوم، نرى فيها ارتفاعات اي جي اكس 30 مكاسب ب 0.1% كما تلاحظون، 70 ايضا ارتفاعات بنصف نقطة مئوية. ونظرة على الأسهم القيادية، عندنا تجاري الدولي 0.1% من التراجع، طلعت مصطفى على ارتفاع، صادق أيضا 1% من المكاسب. نظرة على الأسهم الأخرى، عندنا فوري مرتفع ب 16%، أبو قيل للأسمدة، إي فاينانس أيضا على تراجع، وأخيرا أو لنذهب إلى ضيفي الآن معي مباشرة من القاهرة، أحمد ناشي خبير الاستثمار في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك، أود أن أبدأ من سي آي بي، اليوم عم نشوف أداؤه أيضا ضعيف بعكس أداء السوق، وهذا النهج نراه منذ مطلع الشهر، أداؤه عم بيكون أضعف من السوق، وربما هذا ما يؤدي إلى يعني أن يكون أداء مؤشر إيجي إكس 30 أقل من 70. ما رأيك؟ ما رأيك بالسهم وحركته هذه الأيام؟
2: في البداية صباح الخير وشكرا على الاستضافة. أعتقد يمكن سي آي بي من الأسهم المؤثرة بشكل كبير أوي من السيولة الأجنبية، لما نبتدي نشوف السيولة الأجنبية والمؤسسات المصرية بشكل كبير ده الداعم الرئيسي لأداء السي آي بي، لأن أغلب الأفراد اللي السيولة بتاعتهم بتمثل 75% من السوق مش مهتمه بشكل كبير قوي بالاسهم القياديه، وطبعا اكبرهم هو السي اي بي. اعتقد ان سيوله الاجانب هي العامل الرئيسي لحركه سي اي بي، طول ما احنا بنشهد يعني توترات في المنطقه ممكن نبتدي نشوف الاداء السلبي دوت، عوده الاستقرار مره ثانيه في المنطقه ممكن نبتدي نشوف عوده السيوله للاجانب مره ثانيه، وده اللي هيكون داعم بشكل كبير للسهم. فاعتقد ان السهم يفتقد الى السيوله، والسيوله بنسبه كبيره قوي بتعتمد على السيوله الاجنبيه.
1: من ناحية أخرى يعني إذا نظرنا إلى أداء السوق منذ مطلع هذا الشهر، عندنا مكاسب قوية تسجل على إي جي إكس 70، 20% ارتفاعات على إي جي إكس 70، كيف تفسر هذا الاتجاه؟ هل تتوقع استمراره؟ بالطبع 70 هو الذي يضم الأسهم الأصغر.
2: يعني طبعا يمكن زي ما قلنا ان 70% من السيوله الموجوده في السوق المصري هي سيوله افراد، وبالتالي بتلجا دايما الاسهم الصغيره والمتوسطه لان سهل يبقى فيها الحركه. يمكن الفتره اللي فاتت كنا شفنا اداء ايجابي جدا بالنسبه لقطاع الادويه اللي متركز بشكل كبير قوي في المؤشر السبعيني، وبعد كده ابتدينا نشوف تحسن وعوده السيوله لقطاع مواد البناء، وده برضو من القطاعات المتركزه بشكل كبير قوي في المؤشر السبعيني. فاعتقد ان تمثيل المؤشر السبعيني ان هو مؤشر متساوي الاوزان وتمثيل القطاعات فيه يعتبر تمثيل مناسب، فدوران السيولة جوه القطاعات المختلفة بينعكس بشكل إيجابي بالنسبة للمؤشر السبعيني، وده اللي مش موجود في المؤشر الثلاثيني اللي بيميل بشكل كبير قوي للبنوك والعقارات عكس المؤشر السبعيني اللي فيه تنوع بشكل كبير في الأسهم. فأعتقد طول ما وجود سيولة في السوق أعتقد استمرار الأداء الإيجابي بالنسبة للمؤشر السبعيني، لأن زي ما قلنا أغلب القطاعات ممثلة فيه بشكل كويس، والسيولة حاليا بتلف في القطاعات مش بتخرج بره السوق. فأعتقد إن الأداء الإيجابي ممكن يستمر بالنسبة للمؤشر السبعيني حتى نهاية 2026.
1: أستاذ أحمد، ما رأيك بقطاع الإسمنت لأنه هو الأكثر ارتفاعا أيضا في الأسابيع الماضية، كيف تبرر هذه الحركة؟ ما توقعاتك لاتجاهاته؟
2: يعني زي ما قلنا ان قطاع الاسمنت ضمن قطاع مواد البناء، وده يمكن كان موجود في سيوله الفتره اللي فاتت، شفنا طفرات سعريه كتيره بالنسبه لاغلب الاسهم، يعني كان ابرزهم مصر اسمنت اينا والعربيه الاسمنت، ولكن اعتقد ان الطلعه الاخيره او الصعود الاخير القوي ممكن نقول قرب كتير من الاسهم ديت تحديدا بالنسبه للعربيه الاسمنت ومصر اسمنت اينا، قربوا من القيم العادله بتاعتهم، عشان كده ابتدينا نشوف بعض الصعود القوي بعض عمليات جني الارباح. اعتقد ان الاسهم ديت لسه ادائها ايجابي ولكن ابتدت تقرب بشكل كبير قوي من القيم العادله بالنسبه لها، فاعتقد ممكن نشوف بعض عمليات جني الارباح بالنسبه القطاع الفترة اللي جاية.
1: شكرا جزيلا لك أحمد ناشي خبير الاستثمار في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية. إلى قطاع السيارات، تذكرون ما حدث لشركة فيراري في مايو 2026 عندما واجهت موجة انتقادات واسعة عقب كشفها عن أول سيارة كهربائية في تاريخها متخلية عن محركاتها التقليدية الشهيرة. تراجع سهم الشركة حينها وسط تعليقات وصفت الخطوة بأنها نهاية حقبة العلامة الإيطالية الفاخرة، ولكن بعد أشهر قليلة جاءت المفاجأة.

فقد بيعت النسخة الأولى من السيارة في مزاد علني مقابل 40 مليون دولار، هذا بحسب وكالة بلومبرغ، لتصبح بذلك أغلى سيارة جديدة تباع في التاريخ، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 26 مليون دولار، والذي كانت فيراري نفسها صاحبة هذا الرقم. ولا يعود هذا الإقبال إلى كونها سيارة كهربائية فقط، بل إلى عوامل أخرى ساهمت في رفع قيمتها. فقد صممت السيارة بالتعاون مع جوني إيف المصمم السابق لهواتف آيفون، فيما تميزت النسخة التي تم بيعها في المزاد بكونها فريدة لا تتكرر، بقوة تتجاوز 1000 حصان وأربعة أبواب. ويرى مراقبون أن هذه الصفقة تعيد رسم صورة صناعة السيارات الفاخرة، حيث لم يعد نوع المحرك العامل الحاسم في تحديد القيمة، بل الندرة والتصميم والقصة التي تحملها السيارة، وهو ما رهنت عليه فيراري بنجاح في هذه الصفقة. مشاهدينا، نأخذ وقفة قصيرة مع فاصل، نتابع من بعده بقية فقرات الأسواق العربية، ولكن على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: رفع سقف ملكية الأجانب في السوق السعودية يعود للواجهة مع تعيين مازن السديري رئيسا جديدا لهيئة سوق المال بحسب مورغان ستانلي. أسعار النفط واصل الارتفاع وسط ضبابية حول إمكانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق قريب. وموجة بيعية تضرب أسواق السندات عالميا وسط مخاوف من تفاقم

أزمة الديون. مستثمرون يراهنون على تراجع أسعار سندات فرنسا مع اقتراب إعداد موازنة 2027.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب. نبدأ من السعودية، حيث قال مورغان ستانلي إن احتمال رفع سقف ملكية الأجانب في السوق السعودية عاد إلى الواجهة عقب تعيين مازن السديري رئيسا جديدا لهيئة سوق المال. أوضح البنك أن إدخال أي تعديل على حدود الملكية الأجنبية في مؤشرات MSCI خلال مراجعة نوفمبر يتطلب دخول تعديل نسبة ملكية الأجانب حيز التنفيذ قبل الموعد النهائي لتحديد أسعار الأسهم المعتمدة في المراجعة. تقوم MSCI بهذه الخطوة في أي يوم من أيام العمل العشرة الأخيرة من أكتوبر. وبحسب تقديرات مورغان ستانلي فإن رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في الأسهم السعودية إلى 75% قد يجذب 4 مليارات و300 مليون دولار، بينما قد يؤدي الإلغاء الكامل للقيود إلى تدفقات تقدر ب 7 مليارات و400 مليون دولار. ويبرز مصرف الراجحي باعتباره السهم الأكثر استفادة من هذا التغيير المحتمل، مع تقديرات بتدفقات إضافية تتراوح بين 2 مليارين و100 مليون و4 مليارات و600 مليون دولار بحسب مورغان ستانلي. وفي أخبار الشركات السعودية، أعلنت شركة تعدين العربية السعودية معادن عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة معادن المتكاملة للأسمدة وشركة سابك للمغذيات الزراعية لتقييم ودراسة فرص التعاون والاستثمار المشترك بين الشركتين. تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في تطوير واستثمار الفرص ضمن سلسلة القيمة للأسمدة والمغذيات الزراعية، بما في ذلك إنتاج وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة. تسري المذكرة من تاريخ التوقيع ولمدة 3 أعوام، ولا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي. نظرة على الأسهم على ارتفاع، خاصة سابك للمغذيات مرتفعة ب 2.5%. أخبار سعودية أخرى من شركات تطوير العقاري، حيث أعلنت شركة ريتال عن توقيع شركة تابعة لها هي شركة تعمير والإنشاء المحدودة عقدا مع صندوق ريمال بارك لتنفيذ أعمال خدمات التصميم والبناء لمشروع ريمال بزنس كورت في مدينة الخبر. تبلغ قيمة العقد 268 مليون ريال، مدته 12 شهر من تاريخ سريان الاتفاقية. ومن المتوقع أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي على نتائج ريتال ابتداء من تاريخ تنفيذ المشروع، على أن ينعكس الأثر في الأعوام 2026 و2027. سهم اليوم متراجع، ولكن يوم أمس قبل صدور هذه الأخبار كان فيه ارتفاعات بقوة، ارتفع بأكثر من 4%. ومؤشر سوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم يرتفع مكاسب ب 0.1% نراها على مؤشر السوق إلى 10914 نقطة. بعض البنوك تدعم اليوم. نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا في سوق الأسهم السعودية، ها هي أسهم الراجحي مرتفعة. عندنا أمريكانا أيضا الآن انضمت إلى هذه اللائحة، أصبحت مرتفعة ب 2.5% كما تلاحظون. إنما متراجع، بترو رابغ يعود ليسجل تراجع بعد ارتفاعات في جلسة يوم أمس. الأسهم الأكثر ارتفاعا كيما أنول، سنومي ريتيل والتصنيع. التصنيع ترتفع ب 4.5%. سمعنا عن تغيير الرئيس التنفيذي للشركة. وجرير من الأسهم الأكثر تراجعا، مدينة المعرفة أيضا كما تلاحظون. نبقى في السعودية. تابعنا بالأمس صدور تقرير صندوق الاستثمارات العامة للعام 2025، أظهر أداء مالي متين، تقدم في تنفيذ الأهداف البعيدة الأمد، حيث حافظ الصندوق على تنوع المحفظة وتحقيق العوائد المالية المستدامة ضمن مستهدفاته التي تركز على قيادة التحول الاقتصادي في المملكة. أظهر التقرير السنة

0: للصندوق ارتفاع الإيرادات في عام 2025 بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 450 مليار ريال، بينما تضاعفت الأرباح الصافية إلى أكثر من 65 مليار ريال مدعومة بنمو مساهمات الشركات الناضجة ضمن محفظة الصندوق. وصلت قيمة الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة إلى قرابة 3 تريليونات و400 مليار ريال، مع تحقيق 5.8% إجمالي العائد للمساهمين على أساس سنوي في العام منذ العام 2017. وأظهر التقرير أن استثمارات البي آي إف المحلية للفترة من 2021 إلى 2025 بلغت 750 مليار ريال، وساهم بحوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية في العام 2025، في حين وصلت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 1.2 تريليون ريال بين 2021 و2025. للمزيد مشاهدينا معي مباشرة من الرياض عمر بحلي ورئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية. أستاذ عمر أهلا بك، ما أبرز الأرقام يلي لفتتك في هذا التقرير السنوي للبي آي إف؟
1: مرحبا أستاذ لارا، شكرا للاستضافة. يعني فعلا الصندوق الاستثمارات العامة يدعو إلى السرور والبهجة، يعني نحن في أحداث جيوسياسية وأخبار سيئة، لكن خبر صندوق الاستثمارات العامة يعني فعلا يثلج الصدر. ينتقل استثمارات، أو لما استلمت الحكومة صندوق الاستثمارات العامة عام 2018 كان تقريبا حجم استثماراته 500 مليار، اليوم يصل إلى 3.4، يعني تقريبا 7 أضعاف ما بدأ فيه الرؤية 2030. إضافة إلى فعلا سيصل إن شاء الله في خلال إلى 2030 إن شاء الله المستهدف أنه يصل إلى تقريبا 2 تريليون دولار، اللي هو تقريبا 7.5 تريليون ريال. كل هذه مؤشرات إيجابية، إضافة إلى مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي يعني يصل إلى 11%، هذا رائع جدا. في هنالك إيرادات عالية جدا، أرباح عالية، مؤشرات إيجابية، استقرار وحوكمة في الصندوق، استثمارات محلية، استثمارات دولية، تنوع الاستثمارات بحيث أن تقلل وتقلص المخاطر. ابتدأ الصندوق بمشاريع واستمر في مشاريع، غير هيكلته في بعض المشاريع. كل هذه مؤشرات فعلا مبشرة وتسر يعني وتثلج الصدر، انه في فعلا يعني شركه او منشاه او صندوق سعودي يقوم بمهنيه عاليه جدا ويعطي نتائج بصمت وبدون اي بلبله في الاسواق المحليه والعالميه.
0: ما تقييمك ل يعني الارقام اللي شفناها فيما يتعلق بالارباح؟ ايرادات قبل الارباح نمت ب 9%، الارباح التشغيليه 125%، الارباح الصافيه نسبه اكبر حتى 152%، الاوبريتنج كاش فلو ايضا كان فيه نمو. بالتالي ما تقييمك لكل هذه الارقام، علما بانه يعني الدخل الشامل كان فيه خسائر، وهو الدخل يلي يحتسب فيه خسائر، بعض الخسائر الغير محققة؟
1: يعني شوفي، اولا يعني الشكل الكلي الظاهري رائع جدا، في هنالك حوكمة، شفافية، هنالك سيطرة، استدامة، كل هذه طبعا السوق ربح وخسارة، لكن الناتج النهائي هو الأرباح. إيرادات عالية جدا، أرباح يعني مثلا 2025 أنا يعني يكون عندي سنة خسارة بس يجي اللي بعدها سنة أرباح، فأنا أغطي خسائر السابقة. أيضا هنالك استدامة في الاستثمارات، أيضا هناك استثمارات جريئة، أيضا استثمارات مستدامة، استثمارات قصيرة المدى. يعني لما تتكلمي على مثلا استثماراته في شركة هيومين، هذه قصيرة المدى من 2 إلى 5 سنوات، وقد يكون فيها بعض الخسائر لكن أرباحها عالية جدا. فبدأ مثلا في هيومين لما بدأ مع سوفت بانك كان 50 مليار، بلغت حجم استثماراته اليوم إلى 350 مليار، معناها نفس الشيء.

0: بشكل 7 أضعاف. لو نأخذ مثلا مشاريع مثل القدية تأخذ فترة طويلة حتى ترى إيراداتها، فبالتالي يعني شيء طبيعي أنه يكون في خسائر إلى أن تصل إلى نقطة التعادل ثم تبدأ تراكم الأرباح. مشاريع أخرى مثل مشاريع التعدين تحتاج إلى وقت أطول، لكن إيراداتها على المدى البعيد، يعني إحنا نتكلم على ثروة ب9 تريليون، فما تنتظر أنه أرباحها تكون بين يوم وليلة. أيضا مشاريع أخرى تحتاجها من الآن إلى 2030، يعني مثلا الإكسبو 2030 لن في هالمرحلة، هي مرحلة إنفاق إلى أن نصل إلى 2030 حتبدأ تعود إلى نقطة التعادل ونقطة تحقيق الأرباح، وكذلك كأس العالم 2034. كل هذه يعني معطيات يجب أن يعي ويتفهم سواء المواطن أو المتلقي أن الصندوق هذا صندوق استثماري وليس صندوق ربحي، هو يستثمر على المدى القصير والمتوسط والطويل، فيجب أن نعي أبعاد هذه الاستثمارات، واستثمارات متنوعة واستثمارات يعني ضخمة جدا، فلا نضع يعني النقطة أو اليد على النقطة السيئة، لكن نأخذ الصورة الكلية. الصورة الكلية رائعة جدا ومبشرة ومبهجة، بالعكس أنا يعني أحسد الأجيال القادمة أنه إن شاء الله حيكون هنالك إيرادات مستدامة، لن نعتمد فعلا فقط على النفط، ولكن سيكون النفط جزءا من الإيرادات، وإن شاء الله الصندوق الاستثمارات العامة يكون أحد روافد دعم الموازنة السعودية ودعم الاقتصاد السعودي والناتج الإجمالي السعودي إن شاء الله.
1: شكرا لك عمر بحليوة، رئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية، شكرا جزيلا لك. نظرة على تداولات الأسواق الخليجية في جلسة اليوم، تذكير بهذه الأرقام، الصورة سلبية لأسواق الإمارات، لقطر، الكويت حتى فيها بعض الضعف. لاحظوا دبي كان متراجع، محا الآن الخسائر الصباحية، مسقط شبه مستقر، يعني ميل إلى تراجع نراه في الأسواق الخليجية. ونذكر بأن سوق الأسهم السعودية ما زالت تحافظ على بعض المكاسب، ارتفاعات ب 0.1%. فاصل قصير نتابع من بعده أيضا في الأسواق العربية، ارتفاع عوائد السندات يعكس مخاطر السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بحسب سيتادل.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: أنا جاي من الأردن على روسيا، قال أنا رئيس عصابة.
2: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج، ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
1: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما سحبت أردني، اشتغلت تصريف العملة سوق سودا، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
2: كيف استطعت كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى؟
1: فانطلب مني أنا أبيع فبعت الشركة.
2: إذا كنت رفضت أنك تبيعها، وين كانت حتكون مشت الأمور؟
1: الحبس،
2: السجن، يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
1: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
2: 50 سنة.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع احتمالات التوصل إلى حل قريب للحرب الأمريكية الإيرانية وتجدد الهجمات.

جمات على السفن في مضيق هرمز، وارتفع خام برنت إلى أكثر من 91 دولار للبرميل، تجاوز خام غرب تكساس 85 دولار بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير مهتم بتمديد الاتفاق مع طهران الذي انتهى فنيا يوم الاثنين. وفي الولايات المتحدة ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عام إلى أعلى مستوياته في عقدين، مع تزايد مخاوف المستثمرين من العجز الحكومي والتضخم وارتفاع إصدارات الديون طويلة الأجل. العائد قفز بست نقاط أساس إلى 5.31%، وهو الأعلى منذ 2007، فيما ارتفع عائد سندات لأجل 10 سنوات إلى 4.62%. الضغوط تأتي مع تسجيل الحكومة الأمريكية عجزا سنويا يقترب من تريليوني دولار، بالتزامن مع زيادة اقتراض الشركات لتمويل الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية للذكاء الاصطناعي. وفي أحدث اختبار للطلب، باعت الخزانة الأمريكية 25 مليار دولار من سندات 30 عام بعائد بلغ 5.22%، وهو الأعلى في مزاد من نوعه منذ 2001. وفي هذا الإطار، حذرت شركة سيتادل سيكوريتيز من أن تردد الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التضخم الذي تجاوز الهدف المحدد يبقي عوائد السندات طويلة الأجل عند أعلى مستوياتها منذ سنوات، مما يشكل خطرا أوسع على الأسواق. وأوضحت الشركة أن عوائد السندات طويلة الأجل لا تزال عند أعلى مستوياتها منذ عقدين، رغم أن سعر الفائدة الأساسي أقل ب 175 نقطة أساس من ذروته السابقة. وقفز عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عام إلى أكثر من 5.28%، مسجلا أعلى مستوياته في 19 عام، مع تراجع رهانات المستثمرين على خفض الفائدة في سبتمبر، رغم ظهور مؤشرات أخيرا على تباطؤ التضخم والطلب الاستهلاكي. ورأت سيتادل سيكوريتيز أن التحسن الأخير في التضخم وضعف سوق العمل لا يعطيان إشارة كافية إلى إمكانية خفض الفائدة، مشيرة إلى أن أكثر من 55% من أسعار السلع الأساسية لا تزال في اتجاه هبوطي.

إذا القصة مشاهدينا اليوم في ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل على السندات السيادية العالمية لكبرى الاقتصادات عالميا. في هذا السياق ارتفعت رهانات المستثمرين على تراجع السندات الحكومية الفرنسية مع تصاعد المخاوف من معركة سياسية حول موازنة 2027 واقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وتشير تداولات العقود الآجلة إلى زيادة المراكز البيعية على الديون الفرنسية، فيما ارتفع عدد العقود المفتوحة على سندات العشر سنوات إلى أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو. الضغوط انعكست مباشرة على العوائد، إذ وصل عائد السندات الفرنسية لأجل 30 عام إلى 4.86%، وهو الأعلى منذ 2008. كما اتسع فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 84 نقطة، وهو نقطة أساس، وهو الأكبر منذ أكتوبر، ما يعكس مطالبة المستثمرين بعلاوة أكبر للاحتفاظ بالديون الفرنسية.

يعني إذا أردنا أن نلخص عوائد السندات طويلة الأجل 30 عام عم نحكي للولايات المتحدة اليوم عم تقف عند أعلى مستوياتها من 2007، الفرنسية أعلى مستوياتها من 2008، الألمانية

0: الصينية أعلى مستويات منذ 2011، اليابانية تقريبا عند مستويات قياسية، وحتى كما كنتم تلاحظون عوائد السندات طويلة الأجل البريطانية تقترب، طويلة الأجل يعني 30 عام، تقترب من مستويات 6%. كل ذلك ينعكس سلبا على أسواق الأسهم، يؤثر سلبا مع ارتفاع عوائد السندات، هذا يؤدي إلى تراجعات في أسواق الأسهم. المؤشرات الأوروبية فيها تراجع، الفوتسي كان بدأ الجلسة على ارتفاع يعود ليسجل تراجع، وعندنا تراجع في العقود الآجلة للأسواق الأمريكية التي أنهت جلسة يوم أمس على تراجع. على كل للمزيد معي من لندن كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا بك، دعينا نفسر أسباب الارتفاعات في عوائد السندات. هلأ فعلا كل دولة إلى خصوصية، مثلا فرنسا تحدثنا عن الانتخابات المتوقعة، ولكن هناك عوامل جامعة لارتفاع هذه العوائد، دعينا نبدأ منها.
1: يعني قد نقول أن العناوين الرئيسية التي تدفع عوائد السندات للارتفاع عالميا هي بقاء التضخم عالي مع استمرار الصراع، واليوم هو طبعا يوم نفاذ فترة المحادثات والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى ما يبدو المضي نحو المزيد من التصعيد. أنت ذكرت الهجمات وذكرنا التصعيد الكلامي أيضا من ناحية إيران وحتى من ناحية دونالد ترامب، فكل هذا يقلق المستثمرين أن الصراع مستمر، الغموض مستمر، أسعار النفط ستظل عالية، وبالتالي هذا من الممكن أن يشعل التضخم أو تظل على الأقل الأسعار عالية، بمعنى أن التضخم لن يتراجع بشكل سريع على مدار هذه السنة الجارية، فهذا عامل رئيسي يؤثر عالميا. النقطة الثانية مربوطة بذلك هي أنه في ظل هذه الأجواء البنوك المركزية لن تخفض الفائدة، قد تثبتها ولكنها لن تخفض الفائدة، قد ترفعها في العديد من البلدان أو على الأقل ستثبتها. فنحن نتحدث عن جو فيه نسبة فائدة عالية من قبل البنوك المركزية، والمخاوف أو الضغوط التضخمية لا تزال قائمة. هناك جدل دائر حول الآثار الثانوية لارتفاع أسعار النفط، هل فعليا شهد السكند راوند ايفكتس كما تتحدث كريستين لاغارد. هناك جدل حتى داخل المركزيه الاوروبيه حول مدى تاثر ارقام التضخم الاوروبيه باسعار النفط. غدا ستكون هناك صوره اوضح حول هذا الامر، لارقام التضخم الاوروبيه في منطقه اليورو صادره من المتوقع ان تظهر استقرار الاسعار عند 2.9%، ولكن في بريطانيا اسعار المستهلكين غدا التضخم من المتوقع ان يرتفع من 2.6% الى 3%، وهذا انت ذكرتي الجيلز يشرح لنا ارتفاع العوائد في بريطانيا لانه التضخم يعود ليرتفع. نضيف إلى كل ذلك عوامل أخرى من بينها زيادة تكلفة الاستدانة بالنسبة للحكومة الأمريكية مثلا بشكل خاص، وكلما زادت العوائد كلما زادت كلفة الإقراض بالنسبة للحكومة الأمريكية. في نفس الوقت نحن نتحدث عن تراجع شهية الاستثمار بشكل عام في شراء السندات في ظل يعني قد نقول معروض ضخم جدا متواجد في السوق أمريكيا كذلك من ناحية الخزانة ومن ناحية الشركات. تحدثنا كثيرا عن الإصدارات الضخمة التي تقوم بها شركات التكنولوجيا من ألفابت، متى مليارات الدولارات من السندات كوربريت بونز تقوم بإطلاقها لتمويل مشروعات التوسع في الذكاء الاصطناعي، والشهية متراجعة، فالمستثمر يطالب بعائد أعلى.
0: شكرا لك كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. وصلنا لنهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة.

0: صوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
3: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين،
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
1: وأفضل باقة من المختصين.
4: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام الواحدة بتوقيت الرياض، العاشرة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هنا عوني. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن

انتقاد الوضع الاقتصادي أمر في محله ويدعو الإيرانيين إلى الوحدة. كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن مضيق هرمز لن يفتح قبل تلبية الولايات المتحدة مطالب إيران. قاليباف يزور العراق غدا لمناقشة العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. الخارجية السعودية تدين الاعتداءات على إقليم كردستان وتقول إنها انتهاك سافر لسيادة العراق. هيئة بحرية بريطانية تعلن أن مقذوفا تسبب في أضرار مادية بسفينة وإصابة أحد أفراد طاقمها في هرمز. حركة حماس تجدد التزامها باتفاق غزة. الجيش الإسرائيلي يغلق منطقة رأس العين في نابلس بالضفة الغربية المحتلة لليوم العاشر. الحكم على وسيم الأسد بن عمي بشار الأسد بالإعدام لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا. وزارة الصحة السورية تؤكد وقوع 3 وفيات إثر انفجار بالمحطة الحرارية في طرطوس. قائد القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية يزور مقر وزارة الدفاع في سيول لمناقشة تقليص المناورات. وفي أخبارنا الاقتصادية، رويترز تنقل عن بيانات أولية بمرور 6 سفن فقط أمس عبر مضيق هرمز. مصادر لرويترز تفيد بأن شركتين صينيتين للشحن أوقفتا إرسال ناقلات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب. أسعار التأمين على السفن العابرة لمضيق هرمز تستقر عند 10%. بورصة ناسداك تقترب من تفعيل ساعات التداول 23 ساعة يومياً. مورغان ستانلي يتوقع أن تعود قيود استثمار الأجانب في السوق السعودية للواجهة في ظل تغيير رئاسة هيئة السوق المالية. وفي أخبار الرياضة، قرعة نخبة آسيا تسفر عن مواجهة قوية للأندية السعودية الخمسة المشاركة في البطولة. في دور 16 لكأس الملك الدرعية في مواجهة النصر، والنجمة يلعب أمام الاتحاد، والأخدود يواجه الخليج. اللجنة المنظمة لكأس الخليج تبدأ بتسويق تذاكر المباريات. برشلونة يقترب من حسم التعاقد مع رودري وكانسيلو قبل بدء مشواره في الدوري. وفي خبر عاجل يريدنا للتو نقلا عن مراسل العربية، ميليشيات الحوثي تستهدف مأرب مجددا ودوي 3 انفجارات شمالي المدينة. بذلك نصل إلى نهاية موجز الأخبار، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح عندي.
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
5: مصدقون بشكل واضح أنها رئيس آدم.
6: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
5: أنا فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
6: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
7: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
6: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس.

0: الثانية عشرة ظهرا.
1: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء. نبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش
1: فيدباك.
0: العاملة المنزلية والأبناء، أين تنتهي المساعدة وتبدأ التربية؟ ومتى يتحول تعلق الطفل بها من علاقة طبيعية إلى مؤشر على تراجع دور الوالدين؟ ونناقش أيضا بين من يقول أن العاملة فرد من العائلة ومن يقول لا، يجب أن تبقى العلاقة في إطار العمل التعاقدي.
1: فيدباك.
0: الفيديوهات والصور المفبركة والمزيفة تتطور بسرعة هائلة، فيما تتضاءل قدرتنا على اكتشافها بالعين المجردة. نموذج رقمي للممثل السعودي الطفل رائد العسيري استخدم في إعلان لم يكن يعرف عنه شيئا. وأمام قدرة التقنية على صناعة نسخة رقمية منك، ما هي التشريعات التي تحمي صورتك، صوتك وهويتك؟
1: فيدباك.
0: دراسات تشير إلى ارتفاع واضح في معدلات ما قبل السكري بين الأطفال والمراهقين، لكن ماذا تعني هذه الأرقام على أرض الواقع؟ وماذا يرى الأطباء اليوم داخل العيادات؟
1: فيدباك مع أثير مباركي.
0: أهلا بكم من جديد. ونوع من المحتوى يشاهد على منصات التواصل تكون فيه المساعدة المنزلية جزء رئيسي، مثلا حسابات الطهي يتم فيها تصوير المقادير، ثم تبدأ المساعدة المنزلية بالتحدث بلغتها الأم وإعداد الوصفة. وهذا المحتوى ينتشر بين الراغبات في تعليم مساعداتهن الطبخ وأحيانا محتوى التنظيف العميق. نوع آخر أيضا من محتوى التصوير نشاهد فيه مثلا اليوميات من داخل البيت، فلوجات، تجارب أطعمة، نكهات وتحديات. ونجد أن المساعدة المنزلية في بعض هذه الحسابات تحولت إلى عنصر مهم، يجرب مع الطفل المنتج الجديد، الطفل يصور ردة فعلها، يتحدى معها. وفي حسابات أيضا مستمعين انتشرت واشتهرت لهذا السبب تحديدا، ومن هنا نشأ فيدباك الناس بين من يقول أن العاملة المنزلية فرد من العائلة ويشير إلى المحبة والألفة التي يعني تنشأ بينهم وفقا للعشرة لسنوات، ومن يقول لا، على العكس من ذلك، العاملة المنزلية أتت من أجل الرعاية أو ما وضح مثلا في عقدها من مهام. لكن في هذه الفيديوهات نجدها مثلا مضطرة لمجارات الأسرة أو مسايرة رب العمل وأطفاله، لكن قد لا تكون في الحقيقة سعيدة بما يحدث. هناك فيدباك ثالث يقول التعامل بلطف مبالغ فيه مع المساعدة المنزلية يؤدي إلى ذوبان الحدود الذي ينشأ عنه تجاوزات مبنية على العشم قد لا ترضي الطرفين. للحديث أكثر أرحب بضيفتي عهود وصفي، شريك مؤسس لمركز تدريب العاملات، وزينب خشان، مستشارة تربوية وأسرية. أهلا بكما معي.
2: أهلا وسهلا.
0: سأبدأ معك يا أستاذة عهود، بما أنك من مركز لتدريب العاملات، من خبرتك مع العاملات والأسر، كيف المفترض تكون العلاقة؟ يعني هل تعامل كأنها فرد من أفراد العائلة، أم ينبغي أن تكون الحدود والواجبات

0: واضحة.
1: يعطيك العافية. بحكم احتكاكنا بعدد كبير من العاملات وعدد كبير من الأسر، أول شيء أنا لازم أبدأ بنفسي أنا كربة منزل أو كصاحب عمل،
0: نعم.
1: أرفع ثقافتي. إيش هي حقوق العامل؟ إيش هي واجباته اللي لازم يعطيني إياها واللي لازم أنا أعطيله إياها؟
0: نعم.
1: ومن هنا أبدأ في رسم حدود العلاقة. العامل أبداً ولن يكون فرد أو جزء من العائلة. العامل أو العاملة هي زائرة عندنا، هي موظفة في حقيقة العلاقة، عندها مهام معينة تأديها وتمشي. فأنا بالنسبة لي كصاحبة عمل مهم جدا إن أنا أقدر أرسم حدود العلاقة عشان أتأكد إني أنا بعطيها حقوقها بدون ما أبالغ في العطاء، لأنه فعلا المبالغة في العطاء تفسد العاملة، وعلى العكس صحيح تماما. إذا أنا بخلت مع العاملة هي ما راح تعطيني وراح تتأثر خدمتها لي،
0: نعم،
1: فأنا مهم جدا إنه أرسم حدود العلاقة.
0: وهذه نقطة يعني تصريح مهم لما قلتي ولن تكون جزء من يعني فرد من العائلة، خاصة وأن الناس يعني يقولون أنه في صعوبة في هذا الأمر، أو يعني الحدود مهما كانت واضحة إلا ما يكون فيها تماهي، لأنها يعني فرد يشاركنا مثلا أحزاننا أفراحنا، يعرف أسرارنا، مطلع على كل شيء. فمثلا يقال أنه نظريا هذا الأمر يعني سهل الحديث عنه، لكن عمليا وتطبيقيا فيه صعوبة.
1: صحيح، في صعوبة، ولكن مع التدريب مع الممارسة نقدر نرفع. يعني الحمد لله أنا عندي في البيت عاملات لهم أكثر من 5 سنوات.
0: نعم.
1: هل هي جزء من عائلتي؟ ما هي جزء من عائلتي، هي عندها مهام، عندها ساعات دوام، أنا
0: نعم.
1: حطيت لها ساعات دوام، من الساعة تصحي من الساعة الفلانية تنامي فيها، أنت عندك مهام معينة، 1 2 3، حاطة حدود بينها وبين أطفالي، في طبيعة تعاملها مع أطفالي في حدود واضحة، حتى هم في طلباتهم مع العاملة حاطة لهم حدود.
0: نعم
1: فبهذه الطريقة أنا أقدر أرسم حدود أكثر مع
0: نعم
1: العاملة.
0: اسمحي لي أنتقل لضيفتي أيضا، المستشارة التربوية والأسرية أستاذة زينب خشان. أستاذة زينب، أهلا بك معنا.
1: حياك الله،
0: وربما
1: أهلا وسهلا.
0: الفكرة التي مثلا يعني تؤرق الناس هي مسألة حسن المعاملة وإلغاء المسافة المهنية. كيف يمكن أن نفرق بين حسن المعاملة وما بين إلغاء المسافة المهنية؟
1: جميل. طبعا أول شيء قبل كل أمر أنا سأتعامل فيه مع العاملة سأسأل نفسي، هل هذا التصرف الذي أقوم بفعله يتوافق مع الإحسان؟ وهنا كلمة الإحسان، للإحسان سواء كانت هي مسلمة أو حتى غير مسلمة، أنا كيف سأتعامل معها؟ هي الآن عم تشاركني في بيتي، عم تشاركني في كل مرافق البيت، عم تشاركني أيضا للأسف في بعض الأوقات في تربية الأبناء وتشكيل شخصيات الأبناء.
0: صحيح، هذا الواقع.
1: فلذلك ضروري جدا أن نعم
0: أقول نعم، هذا الواقع.
1: نعم فلذلك ضروري جدا أن أضع بعين الاعتبار أن أحسن لها، بالإضافة إلى وجود الحدود الواضحة للعاملة. يعني أنا عم بتعامل معها، هي جزء من أفراد الأسرة ولكن ليست أحد أساسي من أفراد الأسرة. كيف هذا الأمر؟ بوجود الحدود الواضحة. يعني طبيعي جدا، أنا هي عم تأكل من نفس الطعام اللي أنا عم بأكل منه، هي عم ممكن أشتري لها لبس بالأعياد والمناسبات في نفس الوقت اللي أنا ممكن يعني أشتري لأولادي أو لنفسي في هذه المناسبات. تمام. بالإضافة إلى ذلك، ما إلها كل الصلاحيات بأن تتدخل في كل الأمور اللي موجودة في بيتي، وخاصة في علاقتي مع الأبناء أو حتى في علاقاتي سواء كان علاقتي مع الزوج أو غيرها من هذه الأمور. فهنا ستكون الحدود واضحة من خلال أني أنا أكون كعاملة لما أجي أستقبل، يعني أجي أستلم مهامي المهنية في بيئة العمل، أكون عارفة ما هو المطلوب مني، ما هي ساعات العمل، نفس ما تفضلت الأستاذة قبلك، ما هي ساعات العمل المطلوبة مني أن أعمل بها، هل أنا في عندي وقت راحة ولا لا، لأنها أيضا أنا يجب أن أتعامل معها بإحسان. فليس في مبدأ العبودية أنه أنت أنا خلاص أنا مستأجرتك طول الوقت، تكوني 24 ساعة available وموجودة ومتاحة وتخدميني بكل الطرق، حتى ممكن أن أهينك وأقلل من كرامتك كإنسان، وانت لازم تضلك ساكته. هذا احنا طرقنا الى عدم احسان وعبوديه، ولا ايضا اني انا ادخلها في كل التفاصيل، وتحديدا ان تدخل في عمليه تربيه الابناء، فهنا
0: وهذه
1: خطا
0: نقطة أيضا
1: فادح.
0: يعني سنتناولها أستاذة زينب، لكن اسمحي لي أعود مرة أخرى.

شكرا للحوار مع أستاذة عهود. أستاذة عهود، يعني أنتم في مثلا مراكز التدريب للعاملات كما ذكرتي تطلعيها على المهام، تطلعيها على الأشياء الأساسية التي يجب أن تعرفها، ساعات العمل، وقت الراحة، الحدود التي يجب هي أن تكون يعني مثلا تعرف.

0: الأطفال، فشيء طبيعي إنه مثلا كبير السن راح يتكلم كثير وراح يحكي حكايات كثيرة إلى آخره، فإحنا بنعلم العاملة كيف هي تتصرف من ناحية لغة
1: نعم
0: الجسد، الابتسامة، تقليل الردود، ما تسأل كثير، ما تتدخل كثير في الأسئلة، بس إنها هي تبين بلغة الجسد إن هي بتسمع بدون ما فعليا بتسمع. وفي
1: نعم
0: نفس الوقت نوضح للمسؤولين عنها في العائلة إنه يعني هذه الالتزامات اللي عليكم تجاه هذه العاملة، ساعة الدوام، المأكل، المشرب، الأمان، حتى الأمان، يعني في كثير من العاملات بيشتكوا
1: نعم
0: أو بنجد إنه ما في أمان في نفس البيوت، بيكون يعني بيئة ما هي آمنة للعاملات. فالتدريب يعني جزء يعني مهم جدا عشان يرفع الوعي عند الطرفين، عند العاملة وعند
1: نعم
0: رب العمل.
1: نعم وهذه نقطة مهمة أيضا أستاذة زينب. في حديثك تحدثت عن أمر أن تكون مثلا مساعدة في رعاية مثلا أطفالي، لكن لا تكون هي المسؤولة أو هي الشخص الذي يعني يربيهم فعلا. وهنا يأتي الأمر أنه يعني نحتاج نفهم كيف يكون، لأنه أحيانا مثلا مع ضغط العمل المرأة مثلا قد أو الأم مثلا لا تتواجد مثلا بشكل كبير مع أبنائها، أو مثلا تعطيها المهام تدريجيا لتكتشف فيما بعد أنه كل المهام التي كان من المفترض أن تصنع العلاقة بينها وبين الطفل العاملة هي التي تقوم بها.
2: صحيح صحيح، للأسف. أولا أنه أنا كان إذا كان الأم كل الأمور الرعاية، وخاصة في مراحل الطفل الأولى، الرعاية الغذائية والرعاية الصحية تقدم دائما من يد العاملة، فبالتالي يعني هذا بحد ذاته أنا عم بعمل رابط عاطفي ما بين الطفل والعاملة، أنه أنا إذا احتجت فسأسأل العاملة،
1: نعم
2: إذا مرضت أنا راح العاملة هي اللي راح تسهر على مرضي وتعطيني الدواء وتطبطب علي. ودائما أمي يا أما مشغولة يا أما غائبة عن الساحة بتواجدي، فهذا هنا يقع خطأ على المربي.
1: نعم
2: الأمر الثاني في عملية التربية وتوجيه الطفل، يجب على المربي أن يكون لديه أهداف واضحة تربوية. أنا كمربي مثلا أريد أن أربي أبنائي في نظام غذائي معين، أريد أن أربي أبنائي في نظام استخدام شاشات بشكل معين، أريد أن أربي أبنائي في وقت نوم ووقت راحة ووقت لعب وغيرها من هذا الأمور. بالمقابل هنا أنا سأوضح هذه القوانين التربوية للعاملة كونها هي المنفذ، فهي اللي عم تنفذ هذه القوانين، فأنا كمربي راح أوضح أقولها تمام، إحنا في عندنا وقت مثلا الأطفال يأخذوا سناكس، في عندك وقت إنه مسموح لهم يتفرجوا على الشاشة، في عندك وقت كذا. طيب في هذه الحالة أنا وضحت للعاملة ومكنتها من الأدوات التربوية. أنت لما يجي الولد وتيجي نوبة الغضب، تيجي نوبة البكاء، يصير يصرخ يصير يبكي، أنت لازم تفهمي أنك كيف تردي عليه حسب عمر الطفل.
1: نعم
2: وبناء على أنا معرفتي كمربي وخصائص المراحل العمرية للطفل، هنا سأوجه العاملة بشكل صحيح. ولكن هذا
1: نعم
2: للأسف لا يحدث،
1: نعم
2: كثير من العاملات تفسد العلاقة ما بين الطفل والطفل، وطول الوقت بصير بحالة من البكاء والهستيريا، لأن العاملة ما عندها الأدوات التربوية. مثلا الأم ممكن يكون في عندها وعي، الأم
1: وهل
2: عارفة أن الطفل
1: المفترض أستاذة زينب العاملة تكون لديها هذه الأمور؟ يعني نعرف
2: نعم
1: الواقع الكثير
2: إذا
1: مثلا
2: كان نعم إذا
1: تفضل
2: كان إذا كنت أنا مربي حريص على أبنائي بأن يكون عندهم سواء نفسي
1: نعم
2: وشخصية قوية، وأنا مضطر أني أنا أخرج خارج المنزل لساعات طويلة لأني أنا مضطر أني أنا أروح أشتغل،
1: نعم
2: تمام؟ فإذا هنا يجب أن أختار هذه العاملة وأكون عارف اختياري لهذه العاملة بمستوى أستطيع أن أوصل لها هذه الأدوات التربوية.
1: نعم
2: في كثير الآن من المعاهد التدريبية أيضا بتدرب العاملات على مثلا لغة لتتواصل فيها مع الطفل، حتى ما تتكلم معاه بلغة مكسرة، يا أما عربي مكسر يا أما إنجليزي مكسر. الطفل الآن أصبح
1: لكن
2: يعاني كثير من
1: هذه في
2: الأطفال.
1: حالات نادرة جدا أستاذة زينب، الواقع الأكبر أو الذي نشاهده أكبر أنه هذا الأمر لا يحدث، لأنه مثلا ولا أعرف إذا
2: لذلك
1: تتفق معي أستاذة عهود أم تختلف في زاوية أنه العاملة أساسا تكون مثلا يعني آتية لهذا المنزل من أجل مثلا التنظيف، لا تكون تعرف
2: أحسنتي.
1: أنها أساسا
2: نعم
1: موجودة في المنزل لرعاية الأبناء. أستاذة عهود هل هذا الأمر يصادفكم؟ أن العاملة أساساً يتم استقدامها أو وجودها في المنزل من أجل التنظيف، ثم تتفاجأ أنه لا، هي المفروض أيضاً إلى جانب عملها أن تراعي مثلاً الأبناء، وربما في بعض الحالات يعني تربيهم.
0: صحيح، بتواجهنا حالات كثيرة، ولكن أمانة الآن الوعي بدأ يرتفع عند جهات الاستقدام، فبدأوا يسووا
1: ممتاز.
0: تخصصات أكثر
1: نعم.
0: في

0: في عاملات خاصات بالنظافة، عاملات خاصات برعاية الأطفال بكبار السن إلى آخره، وبنشتغل كثير مع جهات استقدام في هذا التخصص وهذا التوجه، مو بس جهات الاستقدام حتى الحكومة، بناء على ضغط ناشئ من الأفراد. فيعني هذا شيء مؤشر إيجابي إنه العوائل بدأت تستوعب يعني إيش مهمة العاملة عندنا في المنزل.
1: نعم، وهذه نقطة مهمة. أستاذة زينب، تعليقك.
2: جميل، وهذا الذي أشير له، أن الآن الوعي ارتفع في المجتمع العربي عامة، وبدأ أيضا المربي، كثير من المربيين اللي كانوا في فترة من الفترات يعني اعتمدوا على العاملة لسبب أو لآخر في عملية التربية، بدأوا الآن يجنون ويقطفون ثمار هذه النتائج في تربية الأبناء، سواء كان إنه في بعض الانحرافات السلوكية، في بعض الشذوذ، في بعض الانحراف حتى عن الجانب الشرعي والديني. فهذا كلها الآن المربي، لا، هو وجد أن هذه النتائج التي ممكن أن تأتي بناء على أن يعني إيكال مهمة التربية للعاملة، أو دون وعي المربي في مراقبة العاملة كيف توجه الأبناء، وخاصة إذا كان الطفل في مراحل عمرية صغيرة.
1: صحيح.
2: فلذلك طبعا دوركم أنتم كإذاعة أنكم عم تتطرقوا لمثل هذه المواضيع، فهذا أمر ضروري.
1: البعض
2: وأيضا
1: يكتفي أستاذة زينب بمسألة المراقبة بأنه يضع مثلا كاميرا في المنزل ويقول خلاص أنا من خلال هذه الكاميرا أستطيع
2: هذه
1: أن
2: مراقبة سلامة، وهذا مش صحيح. يعني أنت
1: نعم
2: الآن بدك تراقب سلامة وبدك تراقب جودة،
1: نعم
2: فأنا كمربي إذا كان هدفي فقط أن أعتمد أن الصحة الجسدية آمنة، فكيف حال الصحة النفسية للطفل؟ أوقات كثير يمكن أن يصبح عند الطفل، لأن العاملة هي المنوط الأول في تقديم كل الخدمات الترفيهية والخدمات الصحية والخدمات
1: صحيح.
2: الرعائية للطفل، وتغيب الأم عن هذا الطفل، يصبح عند الطفل تعلق في هذه العاملة، وفجأة الأم بتحتدم في مشاكل مع الطفل، وفجأة
1: صحيح، فجأة تستوعب انه العاملة،
2: بتسفرها.
1: وهذه نقطة مهمة، انه فجأة تستوعب انه العلاقة بين الطفل او الطفلة والعاملة اقوى من علاقتها مع الطفل، يعني
2: نعم
1: حتى هي لا تعرف مثلا
2: نعم
1: ما هي الالوان التي مثلا
2: نعم
1: يحبها، ما هي الامراض احيانا حتى التي يشتكي
2: نعم
1: منها، هل ذهب الى المدرسة ام غاب او غير ذلك،
2: نعم
1: وتأخذ هذا
2: صحيح.
1: ردة الفعل انها فورا تقرر ان يعني تذهب هذه العاملة. هل هي عالجت المشكلة الان ام خلقت
2: لا،
1: مشكلة
2: هي
1: جديدة؟
2: زادت المشكلة، خلقت عند الطفل نمط تعلق قلق أو نمط تعلق غير آمن عند الطفل، فخلت الطفل الآن في خياراته في المستقبل وأيضا تصوره عن الحياة أنه كل الناس اللي أنا بحبهم واللي بتعلق فيهم ممكن يختطف أي لحظة، وبالتالي بتصير في اختيارات خاطئة، وطريقة التعامل في علاقاتي في المستقبل أو علاقات الطفل في المستقبل شكل غير صحيح وغير سوي في تشكيل هذه العلاقات. فلذلك إذا كان المربي حريص على أن يكون هذا الطفل شخصية سوية، فبالتالي يجب أن يختار العاملة المنزلية حسب المهام التي سيوكلها له، إما أن يؤهلها وأنه يختارها من البداية مؤهلة.
1: نعم، أو مثلا إذا أردنا مثلا أستاذة زينب أن تقولي من واقع مثلا عملك أشياء لا ينبغي أبدا للعاملة المنزلية أو المربية مثلا أن تقوم بها للطفل عوضا عن الوالدين.
2: أولا الجانب الصحي، أولا الجانب الصحي، يعني هذا أنا دائما نحذر من أن تكون الشخص الأول أو خط الدفاع الأول للطفل في حالات المرض والضعف عند العاملة المنزلية. هنا يجب على المربي أن يحرص أن يكون متواجد، إما الأم أو الأب، وهنا أيضا يعني المسؤولية موزعة على الأم والأب، مش بس على الأم، يعني إحنا ما دائما نلوم الأم في هذا الأمر،
1: صحيح
2: لا، إذا كانت المرأة عاملة أيضا يجب أن ينتبه الطرفان أنه عندك طفل. نحن أساس الموضوع أن يرتبط الطفل في فرد موجود ومتواجد في المنزل، فهو والله على سبيل المثال ساعات النهار غاب المربي، ساعات الليل. إذا الجانب الصحي وتقديم الدواء والرعاية الصحية مسؤولية المربي. الجانب الترفيهي واللعب مو طول الوقت عند العاملة، مو طول الوقت أنا وديت أولادي على الألعاب، خلاص أنا ما قصرت عليهم، قطيتهم في الألعاب، نزلتهم الألعاب وخليت العاملة معاهم عم تشاركهم أجمل لحظات، وإنتي وين أو أنت وين، إحنا مش موجودين. الطفل بالنهاية أولا وآخرا سيرتبط عاطفيا في من؟ في هذه العاملة،
1: الشخص
2: أو
1: الذي
2: حتى في
1: يراها.
2: المنزل طول الوقت هو قاعد عم يلعب معاها أو عم يتسلى معاها، أو حتى للأسف في بعض الأوقات الطفل لأنه يعلم أنها ليست فرد من أفراد الأسرة، وهو يسمع أنها بالنهاية عاملة، فبالتالي يستغل هذه العاملة في أن تكون محط لتلبية احتياجاته ورغباته دون أن يعني يقدم لها
1: يعني هي
2: الاحترام،
1: مضطرة
2: وهنا
1: مثلا أن
2: سيغيب.
1: يعني تسمع كلامه، أيضا مضطرة أن تجاري.

0: حتى مثلا لا يشتكي عليها او غير
1: أحسنتي.
0: ذلك.
1: فالسلوك
0: نعم.
1: اللي راح يصير موجود عند الطفل انه يستضعف الضعيف ولا يحترم الكبير، وهذه
0: واضح.
1: سلوكيات احنا لا تنمي شخصية مجتمعية قاد يعني جيدة، نحن لا نريد مثل هذه الشخصيات.
0: نعم،
1: فلذلك يجب
0: وضحت.
1: على المربي او النوم مع الطفل، يعني وقت النوم يفضل المربي ينيم الطفل، يدخل الطفل على النوم قدر الامكان. يعني اذا
0: تقصدين
1: انا
0: الأم
1: اكون
0: والأب؟
1: الأم أو الأب،
0: نعم.
1: نعم، أحد أفراد الأسرة، الأخ، الأخت الكبيرة، الأخ الكبير، أما أحد من أفراد الأسرة،
0: نعم.
1: توكيل المهمة لأحد أفراد الأسرة إذا كان ولا بد وستقوم العاملة في هذا الأمر، فسيكون من النوادر وليس من الأساسيات وجود العاملة قبل النوم مع الطفل،
0: واضح.
1: وإدخلاله للنوم، تحكي له القصة وتطبطب عليه،
0: يعني هذه أجمل
1: والأم
0: اللحظات في حياة الطفل وفي حياة الأم والأب أيضا، من خلالها يستطيعوا
1: نعم
0: اكتشاف أيضا جوانب في شخصية أبنائهم أو غير ذلك، ومن خلالها بإمكانهم أن يعني يوجهوا ويعطوه الرسائل التي يرغبون في أن
1: صحيح
0: تكون في شخصيته. شكرا لكما
1: صحيح،
0: ضيفتي الكريمتان عهود وصفي،
1: أتكلم
0: شريك مؤسس لمركز تدريب العاملات، وأيضا زينب خشان، المستشارة التربوية والأسرية. فاصل قصير مستمعينا ثم نكمل.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
0: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. قديما كنا نقول لا تصدق اللي تسمعه، صدق الذي ترى. ومن فترة طويلة ومع تطور الذكاء الاصطناعي أصبحنا نقول لا تصدق لا اللي تسمعه ولا اللي ترى، ولكن انتظر وتأكد وتحقق. يعني قديما كان اكتشاف الفيديو المفبرك أو الصورة أسهل بكثير، كنا نلاحظ مثلا حركة شفاه لا تتطابق مثلا مع الكلمات التي تقال، أحيانا الصوت يكون حتى آلي واضح أنه مركب، رمشة العين أو تغييرات مثلا في الوجه نراها غير طبيعية، نتحقق حتى من أصابع اليد. يعني كانت هناك أمور واضحة من خلالها فورا نقدر نقول أنه هذا الفيديو غير حقيقي. اليوم هذه العلامات بدأت تختفي بسرعة، وبتنا نقف قليلا لنتأكد هل هذا حقيقي، هل هذا AI ذكاء اصطناعي أم ماذا. اليوم ممكن تشاهد شخص تعرفه، أحيانا ممكن يكون أنت، يعني إذا كنت معروف أو مشهور أو حتى غير ذلك، لأنه سنعرف من ضيفنا بعض الحسابات التي يعني يشارك الشخص فيها صور أو غير ذلك، قد يكون أيضا عرضة لهذا الأمر. هذا ما حدث مع الطفل الممثل رائد العسيري، استخدمت صورته في إعلان لمدرسة أهلية قبل أن يخرج ببيان هو وأسرته ينفون علاقتهم بهذا الإعلان. ينضم إلينا عبر زوم رائد العسيري. أهلا بك معنا رائد.
2: أهلا فيكم،
1: يعني سعيدين بتواجدك معنا. وما الذي حدث معك؟ يعني كان إعلان قلنا لمدرسة، أنت اكتشفته أم العائلة؟ كيف كان الأمر؟
2: أول شيء أنا لما صورت الإعلان هو كان على أساس أنه مسابقة الذكاء الاصطناعي، ما كان أبداً أنه مدارس. نعم. يعني هو كان مثل الدورة، فمثلاً دورة التمثيل زي كذا، ما كان أبداً أنه مدرسة. طيب. بس بعدين لما نزل الإعلان اكتشفنا أنه فجأة صار حق مدارس. لما ينزلون مثلاً التغريدات أو لما ينزلون صوري، ما ينزلونها أنه مسابقة، لا ينزلونها تعالوا سجلوا في المدرسة زي كذا. هذا الشيء أبداً ما اتفقنا عليه، وغير أنهم فبركوا صوري بالذكاء الاصطناعي، مرة يخلوني كبير،

0: يخلوني يعني يشوهون شكلي بشكل سبب لي يعني انه حالتي النفسية مرة مرة صارت سيئة،
1: نعم
0: وحتى اهلي تضرروا معاي بشكل كبير، كلنا نفسيتنا تعبت والله.
1: نعم ويعني رائد، ما فهمته من حديثك انه انت هذه الجهة انت ذهبت اليهم فقط لانه كان في مثل دورة تدريبية وحصلوا على صور من خلال هذه الدورة التدريبية، لكن بعد ذلك استخدموا صورك في هذه الإعلانات. هي
0: صح.
1: نفس الجهة ولا جهة مختلفة من استخدمت الصور؟
0: لا أنا رحت أصور على أساس إنها دورة، تمام؟
1: نعم
0: على أساس إنها مسابقة للذكاء الاصطناعي، تمام؟ بس بعدين
1: ما
0: شفت
1: استغربت مثلا وانت تصور يا رائد، يعني مثلا انت رحت هي للذكاء الاصطناعي كما قلت، هل استغربت مثلا انه ما كان في شيء عن الذكاء الاصطناعي، ولا فعلا كانت الدورة حقيقي عن الذكاء الاصطناعي يعني
0: لا لما
1: تعلمت
0: كنا
1: منها؟
0: نصور، أيوة لا لما كنا نصور الإعلان كان يعني محور الحديث انه دوره عن الذكاء الاصطناعي،
1: نعم
0: انه كلنا نتكلم عن الذكاء
1: فهمت.
0: الاصطناعي وزي كذا، بس لما نزلت الصور والتغريدات لا ما كانت ابدا عن الذكاء الاصطناعي، كانت عن المدارس نفسها، حتى
1: نعم
0: نزلوها الاكثر اسم من المدرسه، ما نزلوها المدرسه واحده، نزلوها الاكثر جهه من المدرسه،
1: صح.
0: فشكلها هي شركه كامله بس تحتها اكثر من مدرسه، فشوهوا صوري سووها بالذكاء الاصطناعي،
1: نعم
0: وهذا الشيء اكيد ما حد يرضى عنه
1: يعني هم
0: يعني.
1: استخدموا ثقة الناس فيك ومحبتهم، خاصة إنك يعني في عمر المدرسة والناس يعني محبة لك يا رائد ولفنك وموهبتك وتمثيلك، فيعني استخدموها وكأنه حتى تصبحوا مثل رائد، انظروا رائد في أي مدرسة أو مدارس.
0: اي بالضبط، حتى جات تعليقات كثير استغربوا الناس
1: في أكثر
0: لانه
1: من
0: ما كان هذا
1: مدرسة.
0: المفروض اللي ينزل، فتضررت انا
1: نعم
0: وحتى زملائي استغربوا والناس ومتابعيني،
1: صحيح
0: فاضطريت اني اطلع واتكلم عن الموضوع لانه من جد الموضوع اثر فيني كثير واثر في اهلي بعد، بس
1: صحيح.
0: ان شاء الله الموضوع هو
1: إيش
0: الان عند الجهات المختصة.
1: الإجراءات اللي اتخذتوها؟ تواصلتوا معهم أم ماذا؟
0: تواصلنا معاهم والحين الموضوع عند الجهات المختصة
1: نعم
0: وإن شاء الله راح ينحل،
1: أكيد.
0: وأكيد راح ينحل لأني أنا في الدولة المملكة العربية السعودية دولة عدل، فإن شاء الله
1: طيب
0: راح ينحل الموضوع.
1: رائد، مثلا يعني من الحوار اللي دار مثلا أو سمعت عنه، هل مثلا قالوا إنه أنت وقعت على شيء يسمح باستخدام مثلا الصور لأي غرض، يعني كانوا هم قانونيا ضامنين هذا الشيء ولا لا؟
0: لا أبدا، هو كان العقد عن شيء واللي نزل شيء ثاني مرة،
1: نعم
0: فكان في اختلاف جدا كبير. أنا عن نفسي انصدمت، أنا انصدمت بشكل طبيعي، حتى بالتصوير التصوير كله كان عن أنه المفروض مسابقة، ما حد جاب سيرة
1: صحيح
0: مدارس أبدا، إلا
1: صحيح.
0: أتفاجأ أنه نزل حرفيا بكل مدارس السعودية، ما بقوا مدرسة.
1: نعم وانت انزعجت يعني من انه حتى الصور يعني لاعبين شوية في شكلك في
0: أكيد
1: مظهرك، انزعجت مثلا من تنمر حدث او شيء من هذا القبيل؟
0: أكيد طبعا، كثير في التعليقات من متابعين يقولون هذا مو رايد، يعني إنه من اللي باين إنه رايد بس الملامح مرة غير، مرة مختلفة، لعبوا في ملامح بشكل مو طبيعي، هم
1: نعم
0: نزلوا أكثر من بوست عني، بوست يحطون شكلي كبير، بوست لا
1: صحيح،
0: يصغرون في شكلي،
1: نموذج
0: فلعبوا
1: تقني
0: بشكل مو
1: استخدموه.
0: طبيعي.
1: نعم
0: بالضبط.
1: شكرا لك يا رائد، ونحن يعني حزينين لما حدث معك ونعرف أنه أثر نفسيا، لكن الإعلان اللي أنت وضحت فيه أيضا الناس تفاعلوا معك والكل يعني يدعمك، وماذا ما نحاول أيضا أن نفهمه اليوم. أنت تصور يا رائد صحيح، لديك اليوم تصوير مع عمل تقوم به،
0: نعم
1: تقدر تعطينا تفاصيل هذا العمل؟ ما هو شيء سنشاهده قريبا أم ماذا؟
0: إن شاء الله راح ينزل في أقرب وقت، يعني إن شاء الله هذه السنة بيكون نازل. هو أنا سويت دور مؤثر جدا، اسم العمل العيون الساهرة، هو فيلم بإشراف معالي المستشار تركي آل الشيخ، إن شاء الله بينزل هذه السنة وبيعجبكم مرة.
1: إن شاء الله. شكرا لك يا رائد، نتمنى لك
0: عفوا.
1: التوفيق. شكرا. وللحديث أكثر عن هذا الأمر من زاوية تقنية لنفهم يعني كيف حدث هذا الأمر، نرحب بالدكتور أحمد بنافع أستاذ الهندسة والذكاء الاصطناعي. أهلا بك معنا دكتور أحمد.
2: يا أهلا وسهلا بك يا أخت أثير.
1: دكتور أحمد، يعني في من كلام رائد والصور التي أيضا شاهدناها واطلعنا عليها وكأنهم صمموا نموذج تقني له، يعني كان لديهم الصور لكن باستخدام هذه الصور أنشأوا نموذج تقني مرة أكبر مرة أصغر، كيف تعلق على هذا الأمر؟ كيف يحدث تقنيا؟
2: أولا اللي عملوه معه أسلوب معروف بيسموه

0: هنا تكوين الأفاتار اللي هو الصورة الافتراضية للشخص
1: نعم
0: عن طريق شكل الوجه، تعابيره، الصوت، اللهجة، طريقة الكلام، حركة الشفاه، يعني جسم الشخص نفسه، أسلوبه في الإجابة لما يتكلم، لما يحرك رأسه، لما يحرك يدينه، له حاجة خاصة يسمونها الهوية الرقمية، هذه اللي هي تتعلق بالشخص نفسه.
1: نعم
0: فهذه كلها تجمع عن طريق كاميرات محددة، وبعدين يصير عملية استخدام الذكاء الاصطناعي على أنك تولد عدة احتمالات منها، مثل ما ذكر رائد على أنه ممكن يغيروا شوية فيها، يكبروا ويصغروا، لأنه أصبحت هذه كلها متغيرات، يعني زي كأن عندك أزارير تضغط عليها وتقدر تغير الشكل بالطريقة اللي تباها أنت.
1: صحيح. وهم كما ذكرت يعني سواء هذه الحادثة أو الحوادث المشابهة يتم تصويره مثلا بأكثر من اتجاه، يكون مثلا
0: مظبوط.
1: هناك تصوير لردة فعله في الحادثة الموجودة. لكن هل هم مثلا يعني هل من يريد أن يفعل هذا الأمر يحتاج أن يحضر الشخص ويأخذ له أكثر من صورة وغير ذلك، أم أنه تطور الذكاء الاصطناعي لدرجة هو ممكن يولد من صورة واحدة أو من صوت أو من مقطع؟
0: 30 ثانية من فيديو لشخص على الإنترنت مع صوت الشخص، مع يعني بعض الزوايا، ممكن تكون كفيلة بأنه يولد الصورة أو هوية رقمية. لأن الآن إحنا عدينا عملية التزييف العميق، التزييف العميق اللي هو تغيير المحتويات، إحنا نتكلم على هوية، على شخص، يعني بحيث أنه الشخص هذا ممكن أنت تكيفه بالطريقة اللي أنت تشوفها مناسبة، ويتكلم باللي تبغاه. فهذه مجرد 30 ثانية تكفي ان الشخص يقدر ياخذها ويحولها الى شخصية كاملة،
1: نعم
0: مثل ما حصل في استراليا يا اخت اثير، يعني قبل حوالي فترة، فاخذوا شخصيات سياسية وعملوا دعاية لبعض الاشياء
1: صحيح.
0: وسرقوا حوالي 7.5 مليون دولار الى ان اكتشفتها
1: نعم
0: الحكومة ووقفتهم.
1: وقبل أن نتحدث على التشريعات مثلا التي ينبغي أن تكون موجودة أو هي موجودة مثلا، أريد أن أتحدث عن السرعة في التطور الهائل الذي يحدث للذكاء الاصطناعي. وكأن المعادلة صعبة بين يقول أنه أنا حكتشف هذا الشيء بمجرد مثلا النظر. هل ينبغي أن تكون هناك أدوات أيضا تتسارع بذات التسارع الذي يتطور فيه يعني ما هو أبعد من الديب فيك؟
0: هذا سؤال مهم، لأنه اللي بيحصل إنه نعم الـ الـ الـ الـ الحرامية أو المهاجمين أو الأشخاص اللي بيستخدموها لأغراض غير شرعية أو غير متفق عليها أسرع من الأدوات اللي تحاول إنها تكشفها، لأنه أنت لو الشخص المهاجم أو الشخص المخترق يحتاج إنه ينجح مرة واحدة، لكن أنت لما تدافع عن نفسك أنت تحتاج إنك تعرف كل الاحتمالات.
1: صحيح.
0: يعني مثلا مايكروسوفت مسوية أدوات، الأدوات هذه فيها حوالي 50,000 احتمال للصوت وللصورة مثلا والفيديو، على أساس أنها تغطي كل الاحتمالات وكل الطرق اللي ممكن الشخص اللي ممكن يستخدمها ضدك في شخصيتك. فهنا تيجي الصعوبة، إنه هم أسرع من الأشخاص اللي يحاولوا يكتشفوها.
1: صحيح. وطيب بالحديث عن التشريعات مثلا، هل هناك تشريعات مثلا موجودة تضمن هذا الأمر وتحقق أقصى يعني مثلا حماية، ولا لا نستطيع أن يعني ننفذ هذا الأمر؟
0: في على حسب المناطق، يعني المملكة العربية السعودية الله يحفظها يعني قوانينها واضحة من ناحية المحتوى الرقمي، يعني مثل ما ذكر رائد، يعني انه الجهات المختصة بتتولاها وبتعمل بحث، بتشوف هل في عملية استخدام غير مسموح فيه، خصوصا لشخص قاصر، يعني هذه كمان مشكلة كبيرة انك
1: صحيح.
0: تستخدمها. ثانيا، في اوروبا في عندهم اللي يسمونه اي اي اكت، اللي هو بدأ تنفيذه في الثاني من اغسطس هذا الشهر اللي احنا فيه، هذا هو اللي يجبر الأشخاص اللي يولدوا أي منتجات بالذكاء الاصطناعي لازم يكون في عملية توضيح على أن هذه تم إنتاجها بالذكاء الاصطناعي، حتى الشخص اللي يفهمها أو يشوفها يعرف أنه هذه مو حقيقة. فهذه هي الاتجاهات الآن.
1: نعم. يعني هناك حديث عن أنه حتى وإن وجدت هذه الأدوات ستكون هناك أدوات أخرى تحمي هذا الشيء، يعني العلامة المائية أو غير ذلك، ستوجد
0: نعم.
1: مثلا أدوات تحميها يعني تزيلها، وبالتالي أيضا لن يستطيع الشخص أن يعرف. هذا يجعلنا ندخل لدائرة أخرى دكتور أحمد، مسألة أنه هل مستقبلا ممكن أيضا الفيديو الحقيقي يفقد قيمته، بمعنى أنك ممكن تقول حتى للفيديو الحقيقي أنه هذا مو فيديو حقيقي، يستطيع الشخص أن يتهرب أو يتملص من هذا الأمر؟
0: نعم، حقيقة نعم، في تجربة عملوها على 15,000 متفرج أو مستخدم، على أساس يوريهم فيديوهات وينكروا أن هذا تم إنتاجه بالذكاء الاصطناعي، فالنسبة منهم اقتنعوا.

0: يعني انت الشخص لما مثلا يطلع فيديو عنه ويقول لك انا هذا مش تبعي، هذا تم توليده بالذكاء الاصطناعي، حتجد النسبة من المستمعين او المشاهدين يتفقوا معه، في اضافة الى امور اخرى يا اخت اثير. الفيديو نفسه لما يتم يعني تداوله عن طريق التواصل الاجتماعي، يتم ضغطه، يتم يعني تغيير محتوياته، يتم التخلص من بعض الأشياء اللي تعرفه، اللي هي الأشياء الداخلية اللي تعرفه. فلما يوصل للمستخدم في النهاية ما في طريقة وما في أدوات ممكن أنها تكشفه أن هذا هو من الذكاء الاصطناعي. أنا حتى أختم بضرب لك مثل بسيط يا أختي أثير.
1: تفضل.
0: إحنا كثير من الأحيان نولد صور بالذكاء الاصطناعي، بس لما تحملها مثلا على لينكدين ولا فيسبوك ولا إكس بيكون في علامة، يعني بيفهم السيستم أن هذه مولدة بالذكاء الاصطناعي. في طريقة سهلة تتخلص منها، اعمل لها سكرين شوت
1: صحيح.
0: واعمل لها أبلود، العلامة راحت ولا شيء، يعني
1: نعم.
0: تنتهي نهاية كأنها أنت اللي سويتها.
1: ويعني كان هناك حديث أيضا في مسألة دكتور، أنه هذا هو القادم، مسألة الهوية الرقمية. فالمفترض أنه كل شخص فينا لا ينتظر شركات تقوم بسرقة هوية الرقمية، بل هو الذي يصنع هذه الهوية الرقمية ويبدأ هو مثلا في التسويق لها أو غير ذلك. كيف ترى الأمر؟
0: والله هو لسه بدري على الحكايه دي، لانه في امور كثيره من ناحيه انه من يملكها، لانه انت حتستخدم ادوات تملكها شركات اخرى. ايش يحصل للشخصيه او للشخصيه الرقميه هذه لما الواحد يعني يغادر الارض هذه؟ مين تغييراتها؟ هل حيصير مثلا اي عقد او اي مقابله او اي استخدام لها من غير معرفتي مثل ما حصل مع رائد؟ يعني هذه كل الأشياء هذه في الوقت الحاضر ما في قوانين ثابتة تحمي بشكل كامل، احنا بنتعامل معها كردة فعل مش
1: صحيح.
0: قوانين تقننها بحيث انه الشركة تحافظ على هذه الهوية.
1: نعم. وهل نحن بأيدينا رغما عنا نساهم في هذا الشيء، مثلا يعني كالترندات التي نراها، أنه أكتب للذكاء الاصطناعي كذا وانظر ماذا يقول عنك، أو اجعله يصمم لك صورة لك وأنت تحتضن نفسك وأنت طفل أو غير ذلك؟
0: 100%، لأنه كل اللي بيعمل إنه الوقود اللي بيستخدمه الذكاء الاصطناعي حتى يتحسن ويفهم شخصية الشخص ويفهم تصرفاته،
1: صحيح.
0: إضافة إلى ذكرياته، إضافة إلى أسلوبه، هذه كلها إحنا بنديها بشكل مجاني، لأنه بيدينا يعني لحظات من الفرح أو من الإعجاب، فهذا مقابل هذا. لكن على المدى البعيد يعني مثل الوحش، يعني الواحد اللي يربيه وبعدين ينقلب عليه، يعني يشوف كيف يسوي، انه انت الان خلقت الشيء هذا او صنعت الشيء هذا، الان اصبحت العملية عكسية يستخدم ضدك.
1: صحيح. والتخوف الحقيقي أيضا دكتور أحمد، أنه مسألة أنه الشخص يتحدث مع الذكاء الاصطناعي فهو أكثر شيء يعرف، يعني نقول مثلا في أوبن إي آي أو غيرها.
0: نعم.
1: كل النماذج الموجودة، يعني لا نريد أن نسمي نموذج بعينه، أنه يحدث الاختراق من خلال هذا النموذج، نموذج الدردشة، لأنه سيكون يعرف كل شيء عنك.
0: 100%، يعني في جريمة بشعة حصلت قبل حوالي أسبوع، شخص كان يتكلم مع الذكاء الاصطناعي مع شات جي بي تي بالذات
1: نعم.
0: عن يعني كيف أنه بيقتل أسرته
1: صحيح.
0: وبعدين نفذها،
1: فعلا فعلا.
0: فيعني عمره 17 سنة، يعني فالذكاء الاصطناعي كان يصحح له السيناريو، يصحح له كيف يسوي، يصحح
1: أفضل
0: له كيف
1: طريقة
0: يعمل من
1: للأسف
0: غير ما
1: يعني.
0: يكون في عملية توثيق.
1: وبالتالي في هذه الحوادث من هذا النوع تسأل أوبن إي آي، تتهم أم ماذا؟ لأنه ليست الحادثة الأولى، نعرف في قصص أيضا غيرها وقبلها انتشرت بذات الطريقة يعني.
0: في قضايا كثيرة، يعني
1: صح.
0: أوبن إي آي عليه 4000 قضية، فموجودة معظمها موجودة عندنا في كاليفورنيا هنا. فاللي يحصل انه الى ان تبت فيها المحكمة حنشوف ايش اللي حيحصل بعد، لان هم مسؤولين، هم
1: نعم.
0: بيدوك الاداة، بس الفكرة الاساسية انه ما بيدوك تنبيهات على اساس انه يا ينبه شخص في الشركة او ينبهك على انه انا ذكاء اصطناعي، انا مش شخص حي حتى تتناقش معي بالطريقة هذه.
1: لانه هم اساسا يحتاجوا انه انت تشعر بالامان معه وتبدا تحاوره، فممكن يكون في صعوبات انه ينبهه، لكن فعلا ان يرسل تنبيهات لشخص اخر او الشرطة أو غير ذلك، أنه هذا الشخص يحاول مثلا القتل أو يبحث عن أفضل طريقة أو غير ذلك. العدد اللي ذكرته جرائم مختلفة أو قضايا مختلفة، ولا تحديدا في جرائم القتل؟
0: هي في بشكل كبير مثلا تنمر شخص، يعني حاول انه يؤذي نفسه، اشياء كثيره، يعني كل هذه من مدارس، من اشخاص رافعين القضايا هذا على اوبن اي اي، ويعني وشغالين فيها على اساس يكون في قانون، لان ما في قانون محدد. الذكاء الاصطناعي يتسارع بشكل يفوق القانون او يفوق الترتيبات او القضاء او التشريعات، فهنا المشكله اللي حاصله من ناحيه

0: الذكاء
1: صحيح،
0: الاصطناعي،
1: هنا
0: انه سريع
1: المقارنة.
0: جدا.
1: نعم، شكرا لك أستاذ الهندسة والذكاء الاصطناعي الدكتور أحمد بنافع، شكرا لك. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وسنوات طويلة عندما كنا نسمع عن طفل مصاب بالسكري كان أول ما يتبادر لأذهاننا هو السكري من النوع الأول، على اعتبار أن السكري من النوع الثاني مرتبط أيضا بأذهاننا بالكبار وزيادة الوزن ونمط الحياة. الصورة تغيرت مستمعينا، لكن تحديدا اليوم نتحدث عن دراسة تتحدث عن ارتفاع واضح بين الأطفال والمراهقين في ما يسمى بمرحلة ما قبل السكري. يعني الطفل ليس مصابا بالسكري، لكن التحاليل التي طلبها مثلا الطبيب أوضحت أن مستوى السكر لدى هذا الطفل أعلى من الطبيعي، وقد يصاب بالسكري من النوع الثاني مع أنه في هذه المرحلة، مرحلة المراهقة أو مرحلة الطفولة. البيانات رصدت ارتفاع مستمعينا بنحو من 12% إلى 28% خلال قرابة عقدين، يعني كانت هذه الدراسة، وحددت أنها مع المصابين ب السمنة. لكن إذا تحدثنا فقط أو قلنا فقط أنها للسمنة، الأطباء اليوم يشيرون إلى أن السمنة لدى الأطفال مرتفعة جدا ومصحوبة أيضا بمشكلات كنا نظن أنها فقط للكبار. أفضل من يحدثنا عن هذا الأمر استشاري الغدد وسمنة وسكر الأطفال الدكتور محمد الحربي. أهلا بك معنا دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وشكرا على المقدمة الجميلة هذه.
1: شكرا لك دكتور. ويعني نريد أن نفهم حقيقة هذه الدراسة ماذا تقول، ماذا تعكس على أرض الواقع وفقا لما تشاهدونه في العيادات.
2: طيب، أولا خليني يعني أولا أرحب بكم وأرحب بال السادة المستمعين والمشاهدين. أنا أودي أول شيء أعطي تعريفات بسيطة حتى يفهم المستمعين ايش احنا نقصد
1: تفضل.
2: بالدايبيتس ما قبل السكري وغيره. مرحله ما قبل السكري هي مرحله تعد عامل خطوره عالي جدا للاصابه بداء السكري، وهي انذار انه ترى انت قربت من الاصابه بداء السكري، واحنا نعتبرها من مراحل السكر ولا بد من علاجها. الميزه فيها انها هي تكون ممكن علاجها بنمط الحياة، بتغيير نمط الحياة، يمكن ما تحتاج علاج كأدوية يعني، وإذا احتاجنا هو دواء واحد ما في غيره. مرحلة ما قبل السكري يعني أن يكون عنده السكر الصائم من 100 إلى 125، إذا صار 126 فما فوق هذا خلاص سكري، لكن من 100 إلى 125 سكر الصائم هذا يعتبر مرحلة ما قبل السكري. التراكمي إنه يكون ما بين 5.6 إلى 6.5، 6.5 كذا خلاص إحنا نقول سكري، وستة وخمسة وستة بالعشرة هذا طبيعي. فإذا 5.7 إلى 6.4 هذه هي مرحلة ما قبل السكري. بعد الأكل في خلال 4 ساعات إنه يكون السكر حقه ما بين 140 أو ما بين 139 إلى 199، إذا كان ما بين من 140 إلى 200 إلى 199 هذا نسميها مرحلة ما قبل السكري، هذا اللي بعد الأكل.
1: وبالتالي دكتور عذرا على المقاطعة، هذا نفهمه إذا كان مثلا في أعمار كبيرة، لكن عندما تتحدث الدراسة عن أنه نلاحظ هذا الشيء في أعمار صغيرة بين الأطفال والمراهقين، ماذا يعكس هذا الأمر؟
2: ايه، هو كل ما يفرق التشخيص، ما يفرق سواء اطفال او مراهقين او بالغين، ما يفرق نفس التشخيص ما يختلف. لكن كان زمان احنا نقول انه النوع الثاني ما يصيب الاطفال،
1: صحيح.
2: لكن اصبحت الان لا، الان بدل ما نقول انه النوع الثاني هو مرض الجدات والجدود، لا هو لكل الاعمار. وفي حالة قبل كورونا اكتشفت في كندا كان عمرها 3 سنوات فقط، لكن كان عندها سمنة مفرطة شديدة.

0: جديدة، فصار عندها النوع الثاني من السكر
1: نعم
0: وانعكس تماما وصار طبيعي بعد التخلص من السمنة.
1: نعم
0: فالنوع الثاني ليس مرض الكبار فقط، الآن هو مرض للجميع سواء الكبار أو الصغار. طبعا
1: بسبب نمط
0: احنا لما
1: الحياة.
0: نقول سكر أو ما قبل السكر، احنا نتكلم على شغلتين مهمة جدا جدا، العامل الجيني والعامل البيئي.
1: نعم
0: العامل الجيني اللي هو انه يكون في جينات في العائله للاصابه بداء السكري، وهذا طبعا اكثر بكثير من النوع الاول من السكر. النوع الاول من السكر ما يتجاوز 15%،
1: نعم
0: لكن النوع الثاني من السكر يصل الى 80 60 الى 80%. فاذا في العائله مصابين بالنوع الثاني من السكر، فمعناته انه احتماليه اصابه الاولاد او
1: نعم
0: الاقارب
1: فيه
0: عاليه
1: مرتفعة.
0: جدا، بغض مش زي النوع الاول. فهذا العامل الجيني. العامل البيئي او العامل البيئي بشكل عام هو زيادة الوزن
1: صحيح.
0: وزيادة مقاومة الانسولين. مقاومة الانسولين تأتي تبعا لزيادة الوزن.
1: نعم
0: فهذه طبعا احنا بنتكلم على موضوع النمط الحياة والرياضة، هذه كلها تؤدي الى زيادة الوزن. فزيادة الوزن مع وجود العامل الجيني يصاب الشخص اما بالمرحلة بري دايابيتس او ما قبل السكر، او مرحلة او السكر نفسه.
1: نعم
0: فاحنا نقول انه مرحلة ما قبل السكر هي 3 انواع، ضروري جدا نفهمها لانه كل واحدة منهم لها علاج مخصص.
1: نعم
0: فاما ان يكون المشكلة فقط في سكر الصائم. سكر الصائم انه فيه افرازات للسكر في للهرمونات اللي تقاوم الانسولين في اخر الليل، فيصبح الشخص اول ما يصبح يكون عنده السكر عنده عالي، بينما بعد
1: نعم
0: الاكل السكر عنده طبيعي.
1: طبيعي.
0: هذا نسميها احنا خلل في سكر الصائم. النوع الثاني لا، سكر الصائم يكون طبيعي لكنه بعد الاكل يكون مرتفع في مرحله ما قبل السكر. هذا
1: نعم
0: النوع الثاني. النوع الثالث الاثنين مع بعض، وغالبا انه في الاخير حيصير الاثنين مع بعض، يعني سواء بدا بهذا او بدا بهذا، في الاخير حيصير الاثنين مع بعض.
1: طيب من
0: وفي هذا
1: المهم
0: خلاص
1: دكتور،
0: احنا وصلنا لمرحله لابد فيها من العلاج،
1: طيب
0: ما نعتمد على النمط الحياه
1: معناته
0: فقط.
1: دكتور من المهم جدا أن يكون هناك متابعة ومراجعة. يعني هل المتابعة والمراجعة تكون لأي طفل نشاهد لديه زيادة في الوزن، نشاهد لديه سمنة، ولا من المفترض أنه في اشتراطات معينة هي التي تقول أنه لا، افحص ابنك لو وجدت عنده هذه الأعراض؟
0: لا، أنا الأفضل إنه يعمل فحص إذا كان الطفل في مرحلة البلوغ وعنده زيادة في الوزن. بغض النظر ما تظهر الأعراض، مشكلة النوع الثاني من السكر
1: لا يوجد.
0: إن هو خفي،
1: صحيح.
0: ما يبدأ يظهر إلا لما يكون عمل مشاكل في الجسم. فكلما يعني كلما اكتشفناه أبكر كلما كان العلاج أفضل.
1: نعم.
0: وطبعا في شغلة مهمة جدا لازم احنا نفهمها، السكر النوع الثاني في الأطفال أكثر شراسة منه في الكبار. يعني لو
1: نعم.
0: أصيب الشخص وهو في مثلا في مرحلة 40 سنة، يحتاج إلى 20 30 سنة حتى تبدأ تظهر الأعراض المشاكل
1: صحيح.
0: والمضاعفات وغيرها. أما في الأطفال فهو في خلال فترة بسيطة تظهر المشاكل، فهو أكثر شراسة في الأطفال
1: لأنهم في
0: منه في
1: مرحلة
0: الكبار.
1: النمو دكتور.
0: مرحلة البلوغ نتكلم عنها، مرحلة البلوغ إن هذه المرحلة اللي يكون فيها زيادة في الوزن، اللي يكون فيها هرمونات كثيرة قاعدة تفرز كلها تقاوم عمل الأنسولين.
1: نعم
0: هرمونات البلوغ، هرمونات الليل كورتيزول، كل الهرمونات هذه بشكل عام تزيد في هذه الفترة. فإذا زادت تزيد من مقاومة الأنسولين، ومن ثم ظهور مراحل السكر سواء كان قبل السكر أو السكر نفسه.
1: طيب دكتور، كان في حديث أيضا عن ارتباطها بسبب، يعني كما ذكرت، السمنة، وتأتي أيضا
0: نعم.
1: مقاومة الأنسولين. ثم نشاهد مثلا في العيادات الكبد الدهني موجود لدى المراهقين أو في مرحلة البلوغ. هل هذا عدد منتشر حقيقي وفقا لنمط الحياة غير الصحي، أم لا الأعداد مثلا بسيطة؟
0: لا، هذا فعلا منتشر وكثير، لانه انا اشوف في العياده كل الاطفال اللي يجوني وعندهم مرحله ما قبل السكري، او حتى مرحله قبل، لسه ما وصل لمرحله قبل السكري،
1: نعم.
0: لازم اعمل لهم موضوع الكبد الدهني. ليش؟ لانه خلينا نفهم الموضوع كايش اللي يصير. اكل زياده غير فاكثر من الطاقه اللي يحتاجها الطفل، انسولين زياده. فالانسولين ايش يعمل؟ يحول السكريات اللي تاتي اما سواء سكريات احاديه

0: يتناولها الطفل، أو من تحويل الأغذية اللي موجودة في الجسم إلى سكريات. هذه السكريات يحولها الإنسولين إلى دهون
1: نعم
0: فيخزنها. فين تخزين الدهون؟ إما في الكبد أو و مش أو و في الخلايا الدهنية. إذا هذه كلها تشبعت يبدأ يخزنها في على القلب، يخزنها
1: صحيح.
0: على الرئة، يخزنها على الكلى، فيصير كل هذه فيها دهنيات. القلب يصير محاط بالدهون الموجودة والمترسبة، الرئة نفس الشيء. ولذلك مريض السمنة سواء كان طفل أو كبير يقول لك أتعب بسرعة. أيوة، لأنه
1: صحيح.
0: في ضغط على الرئة، في ضغط على القلب ما يخليه ياخذ حريته في الحركة. فلو
1: نعم.
0: طلع الدرج يتعب بسرعة، لو مشى مسافة يتعب بسرعة، لأنه في دهون قاعدة متراكمة على الجسم.
1: وإذا غير نمط
0: والكبد هو
1: الحياة
0: مهم،
1: يعني تتخفف هذه الدهون، يتم التخلص منها.
0: لازم لازم التخلص من الدهون هذه. وما يتم التخلص من الدهون إلا بتقليل الأكل. إذا
1: صحيح.
0: قللنا الطاقة اللي احنا نتناولها يقل إفراز الأنسولين. وليش تجي مقاومة الأنسولين أصلا؟ لأنه كل ما زاد، هي أصلا هي في الحقيقة احنا نقول عليها مقاومة الأنسولين لأنه في هرمونات تفرز. لكن هذا جزء. الجزء الثاني انه الخلايا نفسها اللي تفرز الانسولين تقل حساسيتها للسكر. اذا
1: صحيح.
0: كانت هي تستجيب، مثلا اذا وصل السكر 100 تستجيب وتبدا تفرز انسولين، مع الوقت مع زياده السكر في الدم يوصل 200 ما تستجيب، يوصل 250 ما تستجيب، يوصل 300 ما تستجيب، وهكذا الى ان يصبح السكر عالي جدا في الدم.
1: نعم
0: ليش؟ لانه ما تداركنا الموضوع من بدري.
1: صحيح.
0: لو نتداركنا الموضوع من بدري ما وصلت حساسية الخلايا إلى هذا المواصيل.
1: نعم، شكرا شكرا لك. استشاري الغدد وسمنة وسكر الأطفال الدكتور محمد بن يحيى الحربي، شكرا
0: أهلا
1: لك
0: وسهلا،
1: دكتور.
0: حياكم.
1: مستمعينا، في فيدباك وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، بمساعدة الزميلة في التنسيق لمياء محمد. ننضم إلى العربية بزنس بعد قليل لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

رفع سقف ملكية الأجانب في السوق السعودية يعود للواجهة مع تعيين مازن السديري رئيسا جديدا لهيئة السوق المالية بحسب مورغان ستانلي. أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط ضبابية حول إمكانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق قريب. موجة بيعية تضرب أسواق السندات عالميا وسط مخاوف من تفاقم أزمة الديون.

بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مي بن خضراء. نبدأ من السعودية، حيث قال مورغان ستانلي إن احتمال رفع سقف ملكية الأجانب في السوق السعودي عاد إلى الواجهة عقب تعيين مازن الإسديري رئيسا جديدا لهيئة السوق المالية. أوضح البنك أن إدخال أي تعديل على حدود الملكية الأجنبية في مؤشرات MSCI خلال مراجعة نوفمبر يتطلب دخول تعديل نسبة ملكية الأجانب حيز التنفيذ قبل الموعد النهائي لتحديد أسعار الأسهم المعتمدة في المراجعة. تقوم MSCI بهذه الخطوة في أول يوم من أيام العمل العشرة الأخيرة من أكتوبر، وبحسب تقديرات مورغان ستانلي فإن رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في الأسهم السعودية إلى 75% قد يجذب نحو 4 مليارات و300 مليون دولار

0: بينما قد يؤدي الإلغاء الكامل للقيود إلى تدفقات بنحو 7.4 مليار دولار. يبرز مصرف الراجحي باعتباره السهم الأكثر استفادة من هذا التغيير المحتمل، مع تقديرات بتدفقات إضافية تتراوح ما بين 2.2 مليار و 4.6 مليار دولار بحسب مورغان ستانلي. في أخبار الشركات السعودية، أعلنت شركة التعدين العربية السعودية معادن عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة معادن المتكاملة للأسمدة وشركة سابك للمغذيات الزراعية لتقييم ودراسة فرص التعاون والاستثمار المشترك بين الشركتين. تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في تطوير واستثمار الفرص ضمن سلسلة القيمة للأسمدة والمغذيات الزراعية، بما في ذلك إنتاج وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة. تسري المذكرة من تاريخ التوقيع ولمدة 3 أعوام، ولا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي. خلينا نتابع إذن الأسهم. أسهم معادن وسابك للمغذيات الزراعية كما تلاحظون على ارتفاعات، ولكن حقيقة أسهم معادن من بداية هذا الأسبوع وهي تسجل ارتفاعات، وهذه الارتفاعات بدأت مع بداية الأسبوع لما افتتحنا جلسة يوم الاثنين وحتى من يوم الأحد، لأنه كان السوق السعودي يعمل عم نسعر كنا ارتفاعات أسعار الذهب بالنسبة لسهم الشركة. أعلنت شركة ريتال للتطوير العمراني عن توقيع شركتها التابعة شركة التعمير والإنشاء المحدودة، وقعت عقد مع صندوق ريمال بارك لتنفيذ أعمال خدمات التصميم والبناء لمشروع ريمال بزنس كورت في مدينة الخبر. تبلغ قيمة العقد نحو 268 مليون ريال ومدته 12 شهرا من تاريخ سريان الاتفاقية، ومن المتوقع أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي على نتائج ريتال بعد بدء تنفيذ المشروع، على أن ينعكس الأثر خلال عامين 2026 و2027. هو حقيقة سهم ريتال من جلسة أمس هو عم يرتفع، وبالتالي كأنه السهم سعر الخبر قبل صدوره، وهذا ما يفسر أنه السهم اليوم عم بيتراجع. على العموم نلقي نظرة على مؤشر السوق السعودي اليوم، جلسة هادئة 10900 نقطة تقريبا المستويات التي نتحدث عنها. عم نشوف مستويات سيولة الآن ب 3.6 مليار ريال، عم تتركز بشكل أساسي على أسهم أرامكو، راجحي، الإنما، بترو رابغ أيضا كذلك الأمر من الأسهم التي رافقتنا على مدار هذا الأسبوع. لاحظوا أرامكو اليوم على ارتفاعات ب0.3 النقطة المئوية، رجعنا نشوف ارتفاعات على أسعار النفط، والسبب بأنه لا يوجد لدينا حتى الآن وضوح أو حتى يعني رؤية لكيف من الممكن أن تنتهي هذه الحرب بين أمريكا وإيران. ما نعرفه حتى الآن على مدار هذا الأسبوع أن الوضع يستمر في التصعيد، نشهد تصعيد أكثر ولا دبلوماسية، وبالتالي هذا ما يسعره برنت مع صعوده فوق مستويات ال90 دولار لكل برميل. عم نشوف سينومي ريتيل التصنيع جاهز، كيمانو ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعا. خلينا نشوف التراجعات أيضا. جرير العمران، ريدان أيضا من الأسهم التي كانت أمس مرتفعة اليوم على تراجعات، مدينة المعرفة كذلك الأمر. ومشاهدينا، هذه المرة سنتحدث عن لقاء مع العربية بزنس للسيد فيصل شاكر الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر للتطوير. قال فيها إن تطوير مشروع مثابة في مكة المكرمة يوفر فرص للمستثمرين في قطاع الحج والعمرة.
1: طبعا المشروع يتميز بموقعه القريب بهذا الحجم الكبير من الحرم المكي الشريف، واللي بيخلق فرصة كبيرة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع الحج والعمرة سواء على في المواسم أو على مدار السنة. طبعا المشروع بيراعي جوانب كثيرة من ناحية جودة البنية التحتية ويعني تحقيق مستهدفات جودة الحياة، وأيضا مستهدفات تطوير منطقة مكة من ناحية توفير ساحات عامة، توفير مساحات خضراء، وجودة التصميم والربط بشكل كبير بالحرم المكي الشريف.
2: أستاذ فيصل، ما هو دوركم تحديدا، يعني دور شركة ذاخر في هذا المشروع؟
1: طبعا ذاخر هي المطور الرئيسي للمشروع، واليوم ذاخر تتمتع بخبرات تراكمية كبيرة في سوق مكة العقاري، واليوم عندنا الربط، تقوم ذاخر بالربط ما بين الفيجن أو الرؤية في تطوير هذا المشروع وترجمه إلى واقع، واليوم في تضافر كبير بين الجهود من الهيئة الملكية والبلاد المالية لترجمة هذا المشروع إلى مشروع استثماري متكامل يحقق عوائد مجذبة للمستثمرين.
2: اليوم بالتالي هذا هو دور القطاع الحكومي يعني في المشروع، في له دور أكبر من ذلك؟
1: صحيح، طبعا برنامج الحياة المطورة كان ممكن كبير لشركة ذاخر متمثلة في القطاع الخاص طبعا، وكان في تمكين ودعم كبير في ترجمة هذا

0: فكرة إلى مشروع متكامل، وليس فقط مشروع في حد ذاته، ولكن مشهد عمراني متكامل يشارك في رفع النسيج العمراني لمكة المكرمة، وأيضا يكون ملجئ للمستثمرين المستثمرين في الصندوق، وهذا الدور اللي لعبت في البلاد المالية لجذب المستثمرين في هذا المشروع.
1: أستاذ فيصل، اليوم أنتم عم تتحدثوا عن 205 قطعة قابلة للتطوير، بالتالي أين هي أبرز الفرص الاستثمارية في هذه القطع المقدمة في المشروع؟
0: طبعا المشروع متكامل بشكل كبير، يعني اليوم في انسيابية لحركة المرور في عدة مداخل، المشروع بحد ذاته موقعه جاذب للمستثمرين من كل الأصعدة، خصوصا المستثمرين الراغبين للاستثمار في قطاع الحج والعمرة. اليوم في تركيز كبير على جودة الحياة، وفي بيقدم المشروع طبعا عدد كبير من مختلف أنواع الأصول، فسواء كانت الأصول السكنية أو الفندقية أو التجارية، فهذه كلها بتصب بشكل كبير في التوجهات الاستثمارية المستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع الحج والعمرة في هذا الموقع.
1: نتابع التحركات بالنسبة للأسواق الخليجية في جلسة هذا اليوم، وأبدأ مع مؤشر سوق دبي. الآن السيولة في السوق 533 مليون درهم إماراتي، عم نشوف نوع من الثبات، لأنه أسهم إعمار العقارية اليوم إلى حد ما ترتد صعودا بنصف النقطة المئوية من بعد تراجعات أمس. دو غريب، دو من جلسة أمس وهو يتعرض إلى تراجعات، واليوم التراجعات مستمرة على السهم بأكثر من 3%. عم نشوف إعمار للتطوير أيضا كذلك الأمر ضمن هذه القائمة. بسوق أبو ظبي عم نتحدث الآن عن مستويات سيولة تصل لمليار و172 مليون درهم، عم تتركز على موانئ أبو ظبي الشركة. طبعا الخبر الأبرز أنه رح نشوف دي ليستنج لهذه الشركة من سوق أبو ظبي، رح يتم سحبها من السوق من بعد الاستحواذ على حصة فيها من قبل ADQ. عنا ألفا ظبي، أبو ظبي إسلاميك بانك والدار ضمن هذه القائمة. هو بشكل عام اليوم في الأسواق الإماراتية، اليوم هو آخر يوم تداول استحقاق الأرباح النقدية تبريد أدنق للإمداد والخدمات، وأيضا بالنسبة لسبينس. بسوق الكويت عم نشوف نوع من التراجعات الطفيفة جدا على الكويت الأول. الكويت الأول أمس تعرض لضغوط كبيرة من NBK البنك الكويت الوطني، اليوم الوضع يبدو أفضل بعض الشيء. مؤشر بورصة قطر أيضا على تراجعات، ومسقط على نوع من الاستقرار والثبات. وهذه المرة إلى مصر، حيث أظهر استطلاع لرويترز أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للاجتماع الرابع على توالي يوم الخميس، وذلك مع توقع صناع السياسات أن يستأنف التضخم اتجاهه النزولي قبل خفض تكاليف الاقتراض مجددا. أشار الاستطلاع إلى أن المركزي المصري سيثبت سعر العائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%. التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية كان ارتفع ل 14.9% في يوليو من 14.3% في يونيو. حقيقة هيدا الفرق اللي نحن شفناه كان بسبب موضوع أسعار الطاقة، والمشكلة الآن أنه نحن رجعنا نشوف ارتفاعات على أسعار النفط بسبب تعقد الوضع بين أمريكا وإيران وعدم وجود رؤية واضحة لكيف ستنتهي هذه الحرب أو ما هو مصير مضيق هرمز، وبالتالي عدنا لنشهد أسعار برنت فوق $90، وهذا سيعقد على البنك المركزي أن يقوم بخفض معدلات الفائدة مجددا. على العموم هذا هو الوضع بالنسبة للمؤشرات المصرية لجلسة اليوم. ارتفعت حركة السفن عبر مضيق هرمز بشكل طفيف، ولكنها بقيت عند مستويات منخفضة للغاية في ظل استمرار الجمود في محادثات السلام بين أمريكا وإيران وتصاعد المخاطر الأمنية. أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن أن 6 سفن للسلع الأولية عبرت المضيق أمس الاثنين، مقارنة بثلاث سفن فقط يوم السبت وسفينتين يوم الأحد، بينما يبلغ المتوسط خلال 10 أيام نحو فقط 11 سفينة، مقارنة بأكثر من 130 سفينة يوميا قبل اندلاع الحرب. لم تسجل البيانات مرور أي ناقلة عملاقة أو ناقلة الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق يوم أمس. ومن جهة ثانية، أعلنت عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة لقذيفة مجهولة أثناء إبحارها باتجاه خليج مضيق هرمز، هذا ما أدى إلى أضرار في غرفة المحركات وإصابة أحد أفراد الطاقم. علينا نتذكر شيء بما يتعلق بهذا الملف، حقيقة لم نعد نستطيع القول أو أن نعرف الأرقام الحقيقية لعدد السفن التي تمر عبر المضيق. حتى تقارير بلومبرغ فاينانشال تايمز تشير إلى أن هناك سفن تمر عبر المضيق من خلال إطفاء أجهزة راداراتها، وبالتالي هي فجأة تظهر على الطرف الآخر من مضيق هرمز، وبالتالي يعني الأرقام جدا يعني لا يمكن التأكد.

خذ منها، ولكن ما نعرف حقيقة أن الأرقام عبور السفن عبر مضيق هرمز أقل بكثير مما كنا نشهده قبل الحرب. هذا الأمر هو ما يؤثر اليوم أيضا على أسعار النفط التي ارتفعت للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع احتمالات التوصل إلى حل قريب للحرب الأمريكية الإيرانية وتجدد الهجمات على السفن في مضيق هرمز. خام برنت ارتفع لأكثر من 91 دولارا للبرميل وتجاوز خام غرب تكساس ال 85 دولار بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير مهتم بتمديد الاتفاق مع طهران والذي انتهى فنيا يوم الاثنين، اللي هي مذكرة التفاهم بشكل أساسي.

مشاهدينا إلى فاصل قصير نتابع بعده الأسواق العربية وفيها ارتفاع عالمي في عوائد السندات يعكس مخاطر السياسة النقدية للفيدرالي وأكبر البنوك المركزية حول العالم.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: أنا جاي من الأردن على روسيا، قال أنا رئيس عصابة.
2: أنت مش رئيس عصابة. كثيرون درسوا في الخارج، ولكن قليلون من بنوا إمبراطوريات.
1: فأنا لما نقلت على الاتحاد السوفيتي دخلت بالروس وما سحبت أردني، اشتغلت تصريف العملة سوق سوداء، أشتري ذهب أبيعه، أشتري ألماس أبيعه.
2: كيف استطعت كشخص عربي أن تبني حضور تنافس فيه أسماء عالمية كبرى؟
1: فانطلب مني أنا أبيع، فبعت الشركة.
2: إذا كنت رفضت أنك تبيعها، وين كانت حتكون مشت الأمور؟
1: الحبس،
2: السجن، يعني ما كان عندك خيار. إذا كنت اليوم تبني شركة من الصفر داخل قطاع الطاقة، أين ستضع أول دولار؟
1: يعني قطاع النفط رح يضله مش أقل من 50 سنة.
2: 50 سنة.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: مشاهدينا، في أمريكا ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياته في عقدين في 20 عام، مع تزايد مخاوف المستثمرين من العجز الحكومي من التضخم وأيضاً ارتفاعات إصدارات الديون طويلة الأجل. العائد قفز فوق 6 نقاط أساس إلى 5.3%، هذا هو الأعلى من العام 2007، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.7%. الضغوط تأتي مع تسجيل الحكومة الأمريكية عجز سنوي يقترب من تريليوني دولار، بالتزامن مع زيادة اقتراض الشركات لتمويل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. في أحدث اختبار الطلب، بعت الخزانة الأمريكية ما قيمته 25 مليار دولار من سندات الثلاثين عاما بعائد 5.21%، هذا هو الأعلى في مزاد من العام 2001. طب ماذا عن ملف الفيدرالي؟ ستادل سيكيورتيز حذرت من أن تردد الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التضخم الذي تجاوز الهدف المحدد يبقي عوائد السندات طويلة الأجل عند أعلى مستوياتها في سنوات، وهذا يشكل خطر أوسع على الأسواق. أوضحت الشركة أن عوائد السندات طويلة الأجل لا تزال عند أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين، رغم أن سعر الفائدة الأساسي أقل ب 175 نقطة أساس من ذروته السابقة. قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أكثر من 5.28%، مسجلا أعلى مستوى في 19 عاما، مع تراجع رهانات المستثمرين على خفض الفائدة في سبتمبر، رغم ظهور مؤشرات أخيرا على تباطؤ التضخم والطلب الاستهلاكي. ترى سيتادل سيكيورتيز أن التحسن الأخير في التضخم وضعف سوق العمل لا يعطينان إشارة كافية إلى إمكانية خفض الفائدة، مشيرة إلى أن أكثر من 55

60% من أسعار السلع الأساسية لا تزال في اتجاه صعودي. خلينا نشرح ما يحدث اليوم في أسواق السندات العالمية، وخلينا نبدأ مع موضوع السندات الأمريكية. تتذكروا الأسبوع الماضي كان لدينا سلسلة من البيانات الاقتصادية التي عززت فكرة أن الفيدرالي غير

0: أن المنحنى طويل الأجل لا يتعلق فقط بالسياسة النقدية بل يتعلق بمخاوف التضخم، ولأنه عم نسمع تصريحات غير إيجابية سواء من الطرف الإيراني أو الطرف الأمريكي حول موضوع هذه الحرب، هذا أعاد أسعار النفط للارتفاع فوق $91، وبالتالي عادت الضغوط التضخمية ومخاوف الضغوط التضخمية لتظهر في السندات طويلة الأجل. يعني عم نشوف ضغط على أسعار السندات طويلة الأجل وهيدا اللي عم يرفع العائد. الملفت أنه هذا الأمر لا يتعلق فقط بول ستريت ولا يتعلق فقط بأمريكا، خلينا نقول بأمريكا هي الكلمة الأصح، ولكن اليوم بألمانيا سندات العشر سنوات كانت عند أعلى مستويات ب15 عاما، بفرنسا عند أعلى مستويات من 2008، عوائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات عند مستويات هي الأعلى في 40 عاما وصلت ل3%، ببريطانيا، بإيطاليا، بسويسرا، بكندا. ما الذي يقوله لنا ذلك؟ هذا يقول بأن هناك مشكلة بدأ يتم تسعيرها في أسواق السندات العالمية تتعلق بالتضخم. خلينا نأخذ رأي الزميلة كارينا كامل تنضم إلينا مباشرة من لندن. كارينا، اليوم لا أحد ينظر إلى أسواق الأسهم، الجميع يتابع أسواق السندات. ما يلفتني هو كأن صرنا في فجوة بينما تسعره أسواق الأسهم وتحديدا وول ستريت وما تسعره أسواق السندات.
1: إلى حد كبير، وأكيد عوائد السندات يعني تعكس لنا أولا خشية الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية، ولكن هناك خليط من العوامل. يعني من ناحية عوائد سندات الخزانة العالية، وإذا تحدثنا مثلا عن سندات لأجل 30 عام في الولايات المتحدة، العوائد عليها اليوم هي أعلى مستوى في عقدين، وفي مزاد مؤخرا يعني الفائدة المطلوبة من المستثمرين على هذا المزاد كانت عالية جدا، يعني كانت تقريبا هي الأعلى منذ عام 2001 في مزاد لبيع سندات طويلة الأجل من قبل الخزانة الأمريكية. فتكلفة الاستدانة بالنسبة للحكومة الأمريكية زاد، وكلما تزايدت كلما زاد العبء على الموازنة وكلما زادت المخاوف، فهي قد نقول vicious cycle من ناحية. ثانيا، السوق الآن يواجه يعني مرحلة فيها إصدارات ضخمة جدا، سواء كان من قبل المزادات الحكومية أو الطروحات التي تقوم بها الشركات الخاصة، شركات التكنولوجيا التي تطرح سندات يعني corporate bonds بمليارات الدولارات لتحصيل مبالغ هي تحتاج إليها للتوسع وبناء مراكز الداتا سنترز وكل ما تحتاج إليها للبنى التحتية للذكاء الاصطناعي. وثالثا، هناك طبعا خطورة التضخم أن يظل العالي، والضغوط التضخمية لا تزال قائمة مع استمرار الاضطرابات الجيوسياسية والحرب مع إيران. فكل ذلك يشرح لنا الأسباب وراء هذه العوائد العالية. أخيرا، نضيف إلى كل ذلك أن شهية المستثمر عالميا على هذه السندات طويلة الأجل تراجعت في وقت فيه معروض ضخم جدا. فأين تأتي الشهية؟ أين تأتي قوة الشراء لكل هذا الكم الكبير من المعروض في السوق؟ وهذا يفقم المشكلة بشكل أزيد. كل ذلك طبعا يضغط على الأسهم، فبالتالي نحن نتحدث عن تراجعات على عقود الأجل لوول ستريت، وأيضا ضعف في المنطقة الأوروبية، وقد نقول تباين منذ الصباح، وحتى آسيا كانت متأرجحة لم تتمكن من تحقيق مكاسب قوية خلال جلسة الأمس.
0: يعني وكأن أسواق الأسهم الآن بدأت تنظر إلى ما أبعد من ملف الذكاء الاصطناعي. لفتني تصريح لفيليب لين كبير الاقتصاديين في المركز الأوروبي، قال فيه بأنه علينا أن نتقبل فكرة أن التضخم سيبقى فوق مستهدف 2% لفترة في المنطقة الأوروبية. طب هل هذا يعني بأنه يحضر الأسواق لفكرة أنه المزيد من عمليات رفع الفائدة يعني على الطاولة وعلى الطاولة بقوة؟
1: يعني فيليب لين ربما تصريحاته الأخيرة مؤخرا أعطت إيحاء ببعض التشدد، أنه هو يرى ربما أنه فعلا الأثار الثانوية من ارتفاع أسعار الطاقة ستضرب التضخم بشكل مباشر، بمعنى أنه التضخم سيرتفع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. هناك خلاف داخلي في مجلس إدارة المركزية الأوروبية حول أثار الطاقة على التضخم، ولذلك البنك لم يرفع الفائدة لأنه كانت هناك خلافات دائرة في اجتماع يوليو. ولكن الأسواق إذا نظرنا إلى الفائدة أوروبيا هي عند 2.25% في الوقت الراهن، لأنه البنك رفعها في يونيو. الأسواق تحتسب أنه بنهاية السنة الجارية الفائدة قد تصل إلى 2.75%، بمعنى أن هناك احتمال رفع بتقريبا 50 نقطة أساس قبل نهاية السنة، ولكن الأسواق تسعر رفع واحد، هذا هو الأمر المضمون حتى الساعة.
0: شكرا جزيلا لك كارينا على هذه المتابعة. إذن هذا أبرز ما تابعناه اليوم في أسواق المنطقة والأسواق العالمية. أعود أنا وألقاكم في الساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية مع فقرات حول الأسواق العالمية، سنتحدث فيها بكل الأحوال عن أسواق السندات. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
6: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، 2:30 على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
5: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
6: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس، 9 على العربية بيزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
6: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، 10 على العربية بيزنس.
7: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا، تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة، معرفة تبدأ هنا.
0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
6: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس، 9 على العربية بيزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد.

0: عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع غياب بوادر حل قريب للحرب الأمريكية الإيرانية. مورغان ستانلي يتوقع أن تعود قيود استثمار الأجانب في السوق السعودية للواجهة في ظل تغيير رئاسة هيئة السوق المالية. موجة بيعية تضرب أسواق السندات عالميا وسط مخاوف من تفاقم أزمة الديون. ومتى تواجه دعاوى قضائية جديدة متعلقة بمنصتي فيسبوك وإنستغرام مع مطالبات بتعويضات تصل إلى 200 مليار دولار. أهلا بكم مشاهدينا. أسعار النفط ترتفع للجلسة الثالثة على توالي وذلك في ظل تعثر عبور السفن عبر مضيق هرمز والجمود بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. لاحظوا معي مزيج برنت قريب من 91 دولار للبرميل اليوم. أيضا قصة نتابعها بالأسواق العالمية اليوم هي ارتفاع العوائد طويلة الأجل على سندات الخزانة للدول المتقدمة حول العالم ولكن خاصة بالولايات المتحدة. عائد 30 سنة ارتفع إلى ما فوق 5.32%. هذا يرفع الدولار اليوم من بعد 3 أيام من الهبوط ويؤدي إلى تراجع على الذهب. لنلقي نظرة على أسعار المعادن من بعد ما كان الذهب قفز إلى ما فوق 4400 دولار للأونصة يوم أمس. اليوم يعود يتراجع عنها إلى 4390 دولار. لنفصل هذه الأخبار والبداية من مضيق هرمز حيث ارتفعت حركة السفن عبر مضيق هرمز ولكن بشكل طفيف وبقيت عند مستويات منخفضة للغاية في ظل استمرار الجمود في محافظة

محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاطر الأمنية. وأظهرت بيانات أولية لتتبع السفن أن 6 سفن للسلع الأولية عبرت المضيق أمس الاثنين، مقارنة ب3 سفن يوم السبت وسفينتين فقط يوم الأحد، بينما يبلغ المتوسط خلال 10 أيام الماضية نحو 11 سفينة يوميا، مقارنة بأكثر من 130 سفينة يوميا قبل اندلاع الحرب. ولم تسجل البيانات مرور أي ناقلة نفط عملاقة أو ناقلة للغاز الطبيعي المسال عبر المضيق يوم أمس. من جهة ثانية، أعلنت عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تعرض سفينة لقذيفة مجهولة أثناء إبحارها باتجاه خارج مضيق هرمز اليوم، ما أدى إلى أضرار في غرفة المحركات وإصابة أحد أفراد الطاقم، ولذلك نرى فأذن الارتفاع على أسعار النفط. عدا ذلك، ارتفاعات أسعار النفط تثير مخاوف من التضخم، وبالتالي ترفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ولكن أيضا هذه العوائد ترتفع لأنه يوم أمس كان في مزاد ل30 سنة سعرت فيه، يعني الإقبال أدى إلى تسعير عالي لهذه السندات، هو الأعلى ب19 سنة. هل عاملين مزدوجين، ارتفاع العوائد السندات يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض مع ارتفاع أسعار النفط اللي بيؤدي إلى مخاوف من ارتفاع التضخم، يضغطان على الأسهم الأمريكية اليوم؟ العقود الآجلة تشير إلى افتتاح سلبي، لا سيما على أسهم التكنولوجيا. لاحظوا الناسداك يشير إلى فيوتشرز، العقود الآجلة على الناسداك تشير إلى افتتاح سلبي ب1%، وكذلك على S&P. الداو جونز على ثبات، سمعنا نتائج إيجابية من هوم ديبو، لحتى ما تكون كل القصة سلبية. هوم ديبو هي شركة تعنى بتحسين المنازل، وكان يخشى أنه نتائجها تكون أقل من المتوقع، لأن مع زيادة القلق عادة بيحجم المتداولون عن الإنفاق على أمور تعتبر ثانوية مثل تحسين المنازل، ولكن العكس حصل، وبالتالي نتائج هوم ديبو أتت أعلى من المتوقع، وهذه أسهمها بالبري ماركت تقفز ب2%. سنفصل هذه الأخبار مع أنا بضلني مستعجلة على الكلام، سنفصل كل هذه الأمور مع كارينا بعد قليل. لننتقل الآن إلى الملف السعودي. هناك أمر يدعم المؤشر السعودي اليوم، هو تقرير صدر من مورغان ستانلي، خلينا نتحدث عنه. أولا، ماذا يقول هذا التقرير؟ يقول أن احتمال رفع سقف ملكية الأجانب الفورين أونرشيب ليميت بالسوق السعودية عاد إلى الواجهة عقب تعيين مازن السديري رئيسا جديدا لهيئة السوق المالية. أوضح البنك أن إدخال أي تعديل على حدود الملكية الأجنبية في مؤشرات MSCI خلال مراجعة نوفمبر يتطلب دخول تعديل النسبة حيز تنفيذ قبل الأسبوعين الأخيرين من أكتوبر. وبحسب تقديرات مورغان ستانلي، فإن رفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية في الأسهم السعودية إلى 75% قد يجذب نحو 4.3 مليار دولار تدفقات نقدية، بينما قد يؤدي الإلغاء الكامل للقيود إلى تدفقات تقدر بنحو 7.4 مليار دولار. لنفسر هذا الأمر مشاهدينا، القصة لها خلفية من السنة الماضية. السنة الماضية أحد أعضاء مجلس إدارة هيئة سوق المال صرح لبلومبرغ، السيد الحسين صرح لبلومبرغ أنه الهيئة قريبة من رفع نسبة تملك الأجانب. حاليا الأجانب لا يستطيعون تملك أي نسبة أغلبية بشركة، فالملكية تحت 50%. هذا أدى إلى ارتفاع كبير للسوق. من بعد عاد سيد القويز وأوضح أنه هذا ليس قريبا، ليس القرار قريب، وعاد السوق وتراجع من بعده. اليوم بما أنه هيئة سوق المال صار إلى رئيس جديد هو سيد مازن السديري، مورغان ستانلي عم بيتكهن أنه قد يقوم باتخاذ قرار رفع نسبة تملك الأجانب بالسوق السعودية، وطرح سيناريوهين، أنه حاليا الأجانب يتملكون أقل من 50% بأي سهم، إذا رفعوا نسبة التملك إلى 75% بحسب مورغان ستانلي عم بيقول هذا بيؤدي إلى أنه passive flows تدخل إلى السوق ب 4.3 مليار دولار، وإذا رفعوا نسبة التملك ل 100% 7.4 مليار دولار قد تدخل. ولكن في كثير كافيتس. أولا، التقرير يقول أنه الباسيف فاندز اللي بتلحق المؤشرات العالمية قد تتريث، وثانيا قد تنفذها على مراحل، وثالثا في وجهة نظر اليوم لضيفنا سيد هشام أبو جامع عم بيقول، لأنه تقرير مورغان ستانلي بيقول البنوك ستكون المستفيد الأكبر، وخاصة الراجحي بيقول أنه قد يحصل على تدفقات تصل إلى 4.6 مليار دولار الراجحي إذا رفعت الملكية إلى 100% تملك الأجانب. السيد هشام أبو جامع بيقول أنه أي تملك للأجانب بالبنوك بده قرار سامة وليس فقط هيئة سوق المال. مع ذلك هذا الخبر رفع الأسهم اليوم وخاصة البنوك. في خبر آخر يبدو مع تولي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزارة الصناعة، عم نشوف اليوم خبرين ملفتين عن جوينت فنتشرز أو تعاون بين شركات مع أرامكو، لأنه هو أيضا يعني وزير الطاقة. اليوم أعلنت شركة التعدين العربية السعودية معادن عن توقيع مذكرة تفاهم بين

بين شركة معادن المتكاملة للأسمدة وشركة سابك للمغذيات الزراعية لتقييم ودراسة فرص التعاون والاستثمار المشترك بين الشركتين. تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في تطوير واستثمار الفرص ضمن سلسلة القيمة للأسمدة والمغذيات الزراعية، بما في ذلك إنتاج وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة. وتسري المذكرة من تاريخ التوقيع ولمدة 3 أعوام، ولا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي. فأذن المغزى من ذلك أنه بدون إكسبلور التعاون بين معادن وسابك للمغذيات للتعاون بمجال تطوير الأسمدة. في أيضا أمر آخر هو تعاون الآن صدر بين أرامكو كذلك ومعادن، فهذا خبر الآن ورد على الوكالات أيضا للنظر بتطوير الأوبورتونيتيز بمجال التعدين بين أرامكو ومعادن. فهذا السهمان اليوم سابك للمغذيات ومعادن على ارتفاع، وبعد قليل سنرى سهم أرامكو كذلك. على كل، ما دمنا نتحدث عن السوق السعودية اليوم، كما ذكرت المؤشر على ميل للارتفاع وليس ارتفاعات قوية. سيولة حتى ساعة تقترب من 4 مليارات ريال، لما لا نلقي نظرة معا على أداء سوق الأسهم السعودية بالوقت الحاضر. فإذن المؤشر على ميل للارتفاع، أصلا هاي الأسبوع كان في إيجابية من بعد تعديلات على صعيد رئاسة هيئة سوق المال، في إيجابية حول تولي الأستاذ السديري رئاسة الهيئة أو معالي السديري رئاسة الهيئة. المؤشر عند 10,911 نقطة، ميل الارتفاع لنلقي نظرة على الأسهم المتحركة. هذا راجحي الآن يجني أرباح، فإذن كان ارتفع منذ مطلع الأسبوع وهو يسجل ارتفاعات، اليوم الآن تحول إلى الأحمر. كما ذكرت برزت هي وجهة النظر أنه البنوك ما في الأجانب يدخلوا يتملكوا نسب عالية بالبنوك بدون موافقة من ساما، ولذلك الأنمى الآن أيضا أصبح على تراجع. بترو رابغ ملفت ما يجري عليها، تراجعت ب 2% يوم أول من أمس، ارتفعت 5% يوم أمس، واليوم تعود للتراجع ب 20 من النقطة المئوية. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا، في تحول على الأنمى وعلى الأهلي خلال النهار اليوم. كيمانول الأكثر ارتفاعا، سينومي ريتيل بدون أخبار. التصنيع الوطنية في خبر استقالة السيد فواز الفواز الرئيس التنفيذي للشركة بناء على طلبه للتقاعد، ولكن يبقى بعضوية مجلس الإدارة. وتم تعيين الأستاذ فهد المسحل رئيسا تنفيذيا جديدا للتصنيع. السهم ارتفع بالأمس واليوم أيضا يرتفع. السيد المسحل لديه 30 سنة خبرة بقطاع البتروكيماويات، من ضمنها كان نائب رئيس المالية بالشركة المتقدمة. جاهز سهم اليوم لأنه ارتفع، مش سهم اليوم، التصنيع سهم اليوم، كنا ننظر بين جاهز والتصنيع لأنه جاهز أيضا بدون أخبار عليه ارتفاعات قوية اليوم. نظرة على الأسهم الأكثر تراجعا في السوق، جرير، ام اي اس، ريدان. ريدان عندها تصحيح للقوائم المالية اللي صدرت ب 11 من الشهر الجاري، تقول أن الخسارة 5 مليون وليس 5.4 مليون كما كان أعلن سابقا. سام ريدان كان ارتفع بقوة أمس، اليوم يعود للتراجع. نلقي نظرة على القطاعات القيادية، سابك اليوم على ميل للارتفاع، معادن، لوبرف على ارتفاعات قوية، تصنيع وسابك. تحدثنا عن التعاون بين سابك ومعادن، وأيضا الآن إعلان عن تعاون بين معادن وأرامكو. نلقي نظرة على الأسهم البنوك، فإذا تتحول للأحمر من بعد ارتفاع طيلة هذا الأسبوع تقريبا في ظل أخبار إمكانية فتح تملك الأجانب بالسوق، التكهن اللي أتى من مورغان ستانلي خلينا نقول. وهذا قطاع الطاقة، أديس اليوم على ارتفاع. الحفر العربية عندها خبر تتوسع بدولة أخرى بجي سي سي، بمنطقة، بدول مجلس التعاون الخليجي بمجال الحفر البحري. تقول أنه العقد بإحدى دول بمجلس التعاون سيبدأ أثره قبل نهاية الربع الثالث من 2026. في بعض الأسهم تابعناها عليها أخبار اليوم، هي أسهم الاتصالات. بن داود تعلن اكتمال الاستحواذ على وندر بيكري، تستحوذ على 51% من وندر بيكري بقيمة 114 مليون و800 ألف درهم. عندنا أيضا خبر حول الريتال، تعلن توقيع شركة تابعة لها بقيمة 80% عقد مع صندوق ريمال بارك، شركة زميلة، لتطوير خدمات تصميم والبناء لمشروع ريمال بزنس كورت بالخبر ب 268 مليون ريال لمدة 12 شهرا. السهم ارتفع بالأمس، اليوم يعود للتراجع. نتوقف الآن مشاهدينا مع فقرة سهم اليوم. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية وعليه أحجام تداولات أعلى من العادة. سهم اليوم هو سهم التصنيع الوطنية، يسجل أكبر وتيرة ارتفاع يومية في 4 سنوات. وصلت المكاسب إلى 5.6%، وصل السهم إلى 9.60 ريالات. وعدد الأسهم المتداولة اليوم هو 5 أضعاف متوسط العشرين يوم الماضية. نلقي نظرة على أداء سهم التصنيع على مدار 5 جلسات، الارتفاعات أصبحت ب 7.25% يوم أمس، واليوم ارتفع السهم خلال شهر مرتفع ب 2.5%، منذ مطلع السنة الحالية مرتفع ب 3%، وخلال 52

0: الأسبوع يبقى متراجعا ب7.25% في ظل المشاكل التي أصابت قطاع البتروكيماويات مؤخرا. نقارن تراجع التصنيع ب7% على مدار سنة بأداء تاسي مرتفع خلال سنة بربع نقطة مئوية. ماذا عن أساسيات سهم التصنيع؟ السعر إلى القيمة الدفترية أقل من مرة واحدة عن 0.9 مرة. ليس لدينا مكرر ربحية لأن الشركة كانت تكبدت خسائر بالنصف الأول من هذه السنة بلغت 890 مليون ريال. هناك 6 مؤسسات بحثية تتابع سهم التصنيع، توصية واحدة بالشراء، 4 توصيات بالاحتفاظ وتوصية بالبيع. السعر المستهدف بالمتوسط من قبل هذه المؤسسات هو عن 9.55 ريالات هللة، وهو أعلى ب9% عن آخر سعر إغلاق يوم أمس. فإذن الحركة على سهم اليوم بسبب تغيير بالرئاسة التنفيذية، استقال السيد فواز الفواز وتم تعيين السيد فهد المسحل رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة. من يملك الشركة؟ هؤلاء هم الملاك الكبار. المملكة القابضة تمتلك 6.25% من التصنيع الوطنية، آخرون بمن فيهم الفري فلوت، وأي ملكية تقل عن 5% لا تظهر، 93.8%. ونبقى مع الأخبار السعودية مشاهدينا، حيث بدأ الاكتتاب في وحدات صندوق الراجحي MSCI المتداول للأسهم السعودية في السوق الرئيسية بداية شهر أغسطس، على أن تستمر فترة الطرح لمدة 30 يوم عمل تنتهي في 14 سبتمبر 2026. تتمثل الأهداف الاستثمارية للصندوق في تحقيق نمو في رأس المال من خلال الإدارة غير النشطة لسلة من الأسهم السعودية المتوافقة مع معايير لجنة الرقابة الشرعية والمدررة في السوق المالية السعودية تداول. للمزيد على كل حول هذا الصندوق يسرني أن أستضيف معنا في الاستوديو السيد محمد الهذلول مدير إدارة الأصول بالراجحي كابيتال. أستاذ محمد أهلا وسهلا، شكرا على حضورك معنا. خبرنا أكثر عن الصندوق، ما هو هذا الصندوق الذي تطلقونه؟
1: طيب، بطبيعة الحال هو صندوق ETF يوفر انكشاف على مجموعة متنوعة من الشركات السعودية عددها تقريبا 256 شركة. الهدف من هذا الصندوق هو محاكاة هذه الشركات بأوزانها المحددة من شركة MSCI. الهدف الرئيسي هو توفير انكشاف بشفافية وحوكمة عالية، وأيضا بتكاليف منخفضة مقارنة مع الصناديق المتوفرة الأخرى سواء كانت النشطة أو صناديق الATF.
0: اليوم هو بمثابة ETF، يعني يتتبع بشكل باسيف أسهم داخلة بمؤشر MSCI للأسهم السعودية، هل هذا صحيح؟
1: بالضبط بالضبط، أي نعم. وأيضا هناك إعادة توازن تتم بشكل ربعي، نعم. فبناء على التغيرات اللي تحصل في المؤشر سيقوم مدير الصندوق بتتبع هذه التغيرات اللي تحصل على المؤشر ويعيد توازن الصندوق ريديوس أو تقليل خطأ التتبع.
0: هو ليس ETF بمعنى أنه ستدرج أسهمه بالبورصة، صح؟ هو صندوق ولكن طريقة إدارته هي باسيف فند، صحيح؟ ولا هو ETF راح يدرج؟
1: هو ETF وأدرجناه أوريدي الأسبوع الماضي يوم 10 أغسطس. أي نعم، إيه شهدنا إدراجه. حاليا يمكن السهم يتداول أو سعر الوحدة يتداول في حدود 10.06 ريال هللات.
0: بس دعني أفهم منك، فإذا أنتم يعني يحق للمستثمر أن يدخل معكم مباشرة أو يشتري السهم من السوق؟
1: يشتري السهم من السوق بالضبط، وهذه أيضا النية مستقبلا أنه يكون هناك سلسلة من الإدراجات بإذن الله. البداية كانت مع المؤشر اللي يأخذ أكبر تغطية للسوق، فبالتالي يكون هناك يعني من المستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات سواء المحليين أو الدوليين بالانكشاف على السوق السعودي. حرصنا على تخفيض رسوم الإدارة إلى 0.25%، حيث نعتقد أنه هذه يعني واحدة من المزايا التنافسية، وهي مثلا بطبيعة الحال الATFs عادة يكون المستهدف منها الحصول على انكشاف معين على السوق، وايضا يكون بتكلفه يعني منخفضه جدا، فحرصنا اننا نكون بهالشكل.
0: بالتالي من هو المستثمر الذي تستهدفونه من اطلاق هذا الETF؟
1: هو يتوفر لجميع المستثمرين بالسوق، فبالتالي بيكون المستهدف عندنا المستثمرين الافراد او المؤسساتيين سواء المحليين او الدوليين، ونعتقد ايضا انه هذا بيخلينا نعطي فرصه للمستثمرين الدوليين اللي يرغبون بالانكشاف او التعرض للسوق السعودي.
0: ما هي بحسب مؤشر MSCI للسوق السعودية، ما هي التوب هولدينجز لديكم؟ لأنه هو تماما مثل مؤشر MSCI، ما هي الأسهم MSCI السعودي، ما هي الأسهم ذات الأوزان الأعلى؟
1: طيب ممتاز، خليني يمكن أعرج بشكل بسيط على جزئية آلية اختيار الشركات.

0: عادة احنا نبدأ بالشركات يعني الأوزان راح تاخذ الأعلى أوزانا من حيث القيمة السوقية وأيضا الأسهم الحرة راح تكون هي أكثر الأوزان، فبالتالي بيكون عندنا الراجحي في حدود 22%، يليه أرامكو ومعادن واستي سي، أرامكو تقريبا بحدود 12%، معادن واستي سي بحدود 7-6%، وبعد ذلك الشركات الأقل وزنا ستكون هي الأقل من حيث القيمة السوقية هو الأسهم الحرة.
1: هذا بما أنه ETF لن يأخذ ليفرج أو دين، يعني سيكون بالضبط مؤشر تماما يلحق تركيبة المؤشر MSCI للسوق السعودية بدون يعني ليفرج مما يعظم أو يعظم العوائد أو الخسائر.
0: بالضبط بالضبط، راح يكون فقط الإكويتي أو رأس المال المستثمر بشكل مباشر ولا راح يكون عليها اقتراض.
1: عندي عدة أسئلة على توقيت الإطلاق، يعني اليوم تطلقون هذا الصندوق الآن بوقت المنطقة تعيش حرب، ففي اليوم مخاطر جيوسياسية موجودة بالسوق، هل هذا يعني جعلكم تترددون أم جعلكم تعتقدون أنه بالعكس في فرص بالسوق الآن ووقت الدخول هو الآن بحالة القلق الموجودة؟
0: ما في شك أنه التوترات الجيوسياسية تعطي أثر قصير المدى على أداء الأسواق، ولكن إذا احنا نقول انه نبي نطلق ETF فاحنا نستهدف منتج سيظل بالسوق لفترات طويلة، فيمكن ما يكون فيه ترابط بشكل مباشر بين الموضوعين، ولكن ايضا نعتقد بطبيعة الحال انه مع التصحيحات اللي شهدناها بالفترة السابقة على السوق السعودي نعتقد انه التقييمات اصبحت اكثر جاذبية من الاوقات السابقة.
1: سؤال اخير، كيف ترون تقييمات السوق اليوم؟ يعني اليوم أنتم أيضا عندما تتخذون قرار إطلاق ETF تنظروا إلى تقييم الفالويشن تبع سوق الأسهم السعودية، ما بعرف إذا عندك تعليق على هالجدلية اليوم أثارها تقرير مورغان ستانلي، لأنه بما أنه تغيرت رئاسة هيئة سوق المال أنه ممكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير بمنحة الفورين أونرشيب ليميت، وعلى فكرة هل بيطبق الفورين أونرشيب ليميت على ETF لأنه هو سهم مدرج بالسوق، بالتالي هل الأجانب بيستطيعوا يتملكوا بالETF تبعكم بنسبة محددة اليوم أم مفتوحة؟
0: طيب خلينا يمكن نجاوب على الجزئية الأولى بشكل أكبر. خلينا نقول أنه حاليا يعني من ناحية التقييمات مثل ما ذكرت لك بالإجابة على السؤال السابق أنه فعليا صار في ديسكاونت على السوق خلال الفترات الماضية، التقييمات خلينا نقول أنها أصبحت أكثر جاذبية من أكثر من أي وقت مضى. لو بنشوف مثلا مجموعة كبيرة من الشركات اللي صار لها يعني خلينا نقول أنه تعديل على متوسطات المكررات أو مكررات القيمة الدفترية مقارنة مثلا بالخمس سنوات السابقة، فبالتالي نجد مجموعة كبيرة من السيكترز أو القطاعات يعني نراها تتداول بمتوسطات أقل من متوسطاتها بالسنوات الخمسة الماضية. خليني أقول لك مرة أخرى أنه قد لا يكون هناك ارتباط مباشر ما بين توقيت الإطلاق وما بين يعني التصحيح اللي شهده السوق خلال الفترات الماضية، ولكن إذا نتكلم بشكل عام فالتقييمات مرة أخرى أصبحت جذابة يمكن أكثر من أي وقت مضى.
1: طيب ما رح أهرجك بالسؤال، خاصة أنه سيد الزديري كان بالراجح المالية فإن شاء الله يكون المقعد لك أيضا خير على حضرتك للمستقبل. شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم أستاذ محمد الهدلو المدير إدارة الأصول بالراجحي كابيتال، أهلا وسهلا بك.
0: شاكر لكم الاستضافة، الله يسلمك.
1: يا هلا يا هلا. نتوقف مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده جرس الإغلاق، وفيه عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما يسجل أعلى مستوى في نحو عقدين.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق.

0: الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

أهلا وسهلا بكم من جديد. توقعت كبرى شركات الوساطة أن يواصل مؤشر S&P 500 ارتفاعاته القياسية ليصل إلى 8100 نقطة خلال العام الحالي في أعلى تقدير، وذلك بدعم من زخم الذكاء الاصطناعي وقوة أرباح الشركات.

0: ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى في نحو عقدين، مع تزايد مخاوف المستثمرين من العجز الحكومي والتضخم وارتفاع إصدارات الديون طويلة الأجل. وقفز العائد بنحو 6 نقاط أساس إلى 5.31% تخطاها على فكرة اليوم، وهو الأعلى منذ 2007، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.72%. وتأتي الضغوط مع تسجيل الحكومة الأمريكية عجزا سنويا يقترب من تريليوني دولار، بالتزامن مع زيادة اقتراض الشركات لتمويل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وفي أحدث اختبار للطلب، باعت الخزانة الأمريكية 25 مليار دولار من سندات ل30 عاما بعائد بلغ 5.216%، وهو الأعلى في مزاد من نوعه منذ 2001. هذه عوائد سندات الخزانة الأمريكية. مشاهدينا، تواصل الارتفاع. لاحظوا الآن عائد 30 سنة يقترب من 5.33%. هذا بطبيعة الحال يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات، ولذلك نرى اليوم الأسهم الأمريكية تحت الضغط بالعقود الأجلة، تشير إلى تراجع، لا سيما أسهم التكنولوجيا التي لديها حاجة كبيرة للتمويل. في أخبار مرتبطة بالسندات أيضا، ارتفعت رهانات المستثمرين على تراجع السندات الحكومية الفرنسية مع تصاعد المخاوف من معركة سياسية حول موازنة 2027 واقتراب الانتخابات الرئاسية للعام المقبل. وتشير تداولات العقود الأجلة إلى زيادة المراكز البيعية على الديون الفرنسية، فيما ارتفع عدد العقود المفتوحة على سندات العشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أوائل يونيو. وانعكست الضغوط مباشرة على العوائد، إذ وصل عائد السندات الفرنسية لأجل 30 عاما إلى 4.86%، وهو الأعلى منذ 2008. كما اتسع فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 84 نقطة أساس، وهو الأكبر منذ أكتوبر. نظرة على الأسواق الأوروبية اليوم، على تراجع ما عدا الفوتسي تقريبا على ثبات، بس فرنسا وألمانيا على نزول، رغم أنه مؤشر الزد إي دبليو اليوم ارتفع إلى 34.2 نقاط بأوغست الصادر بألمانيا، ويقيس ثقة المستثمرين الألمان، أعلى بكثير من التوقعات ل30 نقطة. على كل، للمزيد حول الأسواق العالمية معي من لندن كارينا، تنضم إلينا الآن لنسألها عن تداولات الأسواق. كارينا، لنبدأ أمريكيا، نتائج قوية من هوم ديبو اليوم، ولكن العقود الأجلة تشير إلى ضغط لا سيما على أسهم التكنولوجيا في ظل ارتفاعات العوائد بهذا الشكل.
1: إلى حد كبير واضح أن أسهم التكنولوجيا ربما هي الأكثر تأثرا من ارتفاع العوائد اليوم، والضغط واضح جدا على هذه الأسهم، لأنه العقود الأجلة للناسداك تشير إلى تراجع بحوالي 1%، فيما أنه الداو يميل للتراجع والأس أم بي يميل للتراجع ب 0.4%. ولكن إذا نظرنا إلى باقي الأسهم كيف تتحرك، تقريبا كل أسهم التكنولوجيا متراجعة اليوم. تسلا، إنفيديا،

0: شركة ستفصح عن نتائجها في 26 أغسطس الأسبوع القادم. مايكروسوفت، ميتا، ألفابت متراجع، أسهم شركات الرقائق مارفل، مايكرون، أدفانس مايكرو ديفايسز، إنتل كلها خاسرة، وشركات تخزين المعلومات ساندسك، وسترن ديجيتال هنا تراجعات في نطاق 5%. فواضح إنه يعني التراجعات تعم قد نقول قطاع التكنولوجيا اليوم. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للعوائد، نحن نراقب فعليا عن كثب عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عام التي وصلت إلى أعلى مستوى في عقدين، وطبعا لأجل 10 سنوات. إضافة إلى ذلك أنت ذكرتي هوم ديبو، قد نقول أخبار إيجابية مطمئنة نوعا ما حول صمود الاستهلاك بعض الشيء في الولايات المتحدة، لأن مبيعات هوم ديبو زادت ب 5.7% إلى 47 مليار و 860 مليون دولار أمريكي. الإيرادات أيضا جاءت أفضل مما كان متوقع، والإيجابي هنا أن المستهلك حتى الذي كان غير قادر على مثلا شراء مسكن جديد لأن القروض العقارية تكلفتها عالية امتنع عن شراء مسكن، ولكن بدلا من ذلك قام بترميم أو تحديث مسكنه. وحتى إن كان حجم المشروعات أصغر وأقل تكلفة، إنه كان في مواصلة لهذه المشروعات، وهذا ساعد شركة على تحقيق هذه الإيرادات العالية، لأن هي مبيعاتها أسعار المبيعات تتراوح أو تبدأ من 5 دولار إلى تقريبا 5000 دولار، فهي تلبي طلبيات كل الشرائح المختلفة، وتمكنت على الأقل من يعني أن تشهد بعض الصمود في هذا الإنفاق حتى إن كان في تقليص في الموازنات ومشروعات التحديث، مشروعات الترميم أيضا المينتنس اتجه إليها البعض بدلا من تحديث المنزل بشكل أكبر. نترقب طبعا غدا لوز وتارجت، والخميس هوم ديب عفوا والمارت لتكتمل الصورة بشأن قطاع التجزئة الأمريكي.
1: كارينا ننتقل إلى أوروبا. أنا ذكرت مؤشر زد إي دبليو بألمانيا أتى قويا، ولكن السوق الألمانية على نزول، ربما أيضا نفس القصة، ارتفاع عوائد سندات الخزانة تضغط على ترفع تكلفة التمويل وتضغط على الأسهم، وأيضا كان عندنا أرقام من بريطانيا كذلك حول سوق العمل.
0: تماما، مؤشر زد إي دبليو كان ايجابي جدا، والقراءات جاءت افضل مما كان متوقع لقياس الكرنت سيتويشن والاكسبكتيشنز، تحسن كبير جدا من 26 الى اكثر من 34 نقطه. وبحسب البيان الصادر من مؤسسه زد إي دبليو، هذا يعكس الامال التي تزايدت من تعافي الاقتصاد الالماني، لانه كانت هناك ايضا بعض البيانات الايجابيه حول نمو وغيرها من المؤشرات المانيا في الايام الاخيره. زد إي دبليو تقول انه هذا التفاؤل يعود الى الخطه الاصلاح الاقتصادي التي كشف عنها المستشار فريدريك ميرس، ولكن أيضا المشروعات للبنى التحتية، فكل هذا إيجابي. في المقابل في بريطانيا اليوم كانت هناك أرقام مقلقة حول سوق العمل، معدل البطالة لم يتراجع، ظل مستقر، عدد الوظائف الشاغرة تراجع إلى أدنى مستوى في 5 سنوات في إشارة إلى ضعف مستوى التوظيف، الشركات غير واثقة غير قادرة على اتخاذ قرارات تعيين موظفين جدد، وعدد الموظفين المسجلين في سجلات الحكومة البيروز تقلص بواقع 13 ألف، فالسوق يفقد موظفين لا يدير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في ملعب مع فيصل جفن على إذاعتكم العربية FM وعلى قناة الام بي سي أكشن وعلى ام بي سي شاهد. شركائي في حلقة اليوم من الرياض عبد الله حنيان، ومن المدينة لأول مرة صلاح تنبكتي، ومن الدمام سعيد الهلال. مساكم الله بالخير أبو حنان.
1: هلا وسهلا، مساء النور. سعيد بانضمام الزملاء الجدد. نحيي الزميل الكبير سعيد هلال وأيضا المبدع صلاح.
0: وراك تأخرت؟
1: شوي
0: ما دخل إلا قبل الهواء بثانية.
1: أنا عندي سبب، وسبب مقنع جدا.
0: لا تقول لا تقول. سعيد هلال مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالخير أخوي أبو محمد، ومس عليك وعلى الزميل عبد الله الحنيان صحفي النشط، وايضا على الجوكر الرهيب اللي كنت اتابعه قبل ما تستقطبه وتستكشفه وتجيبه معنا في البرنامج. صراحه كانت توجيهاته جدا عظيمه وكويسه، ومن المقاطع الجميله اللي ما حد يعني يقدر ينساها، حديثه وكلامه خاصه على ما يخص الاتحاد السعودي لكره القدم والمنتخب السعودي بشكل خاص. يعني
0: يستاهل صراحه. تنبكتي من المدينه، مساك الله بالخير، الشهير بجوكر في منصات التواصل الاجتماعي، حياك الله معنا.
3: أهلا وسهلا فيك يا أستاذ فيصل، شكرا مرة ثانية وعاشرة على الفرصة هذه اللي أعطيت الحين أن يكون متواجد معك. أيضا حبيبنا الأستاذ سعيد هلال، ما ننسى تجربته أيام برنامج خط الستة، وشكرا له على الكلام اللي قاله بحقي، إن شاء الله أكون استحقه. وأيضا حبيبنا أيضا الأستاذ عبد الله الحنان، إن شاء الله نقدم شيء جيد للمتابعين.
0: تأكد من شغلة صراحة، أنه هذه إحنا كلنا أسباب، ما في أحد له فضل على أحد، الفضل كله لله أولا وآخرا. وإن لم تكن ذو جودة عالية وتستحق التواجد فهذا مجهودك بعد.

0: لا احد له فضل على احد. هذه اللي انا مؤمن فيها واللي انا متاكد انه انتم ايضا مؤمنين فيها. نبدا في حلقه هذا اليوم. امس استكملت مباريات كاس خادم الحرمين الشريفين لليوم الثاني، لا هي ما بعد استكملت كامله، ولكن استمراريه لمباريات ما لعب اللي لعبت يوم الاحد. الاثنين الانوار استضاف الاهلي وخسر منه 1-2، والزلفي خسر من الرياض 0-2، والطائي خسر من القادسيه 0-5، والرايد خسر من الهلال 0-2، والعدالة خسر من الفيحاء 0-2. كل المستضيفين أمس في كأس خادم الحرمين الشريفين خسروا، الضيوف هم من انتصر بالخمس مباريات التي لعبت بالأمس. تستكمل اليوم المباريات الأخدود مع الخليج، الجبلين مع الاتفاق، النجمة مع الاتحاد، الفيصلي يستضيف نيوم الدرعية مع النصر، وغدا بمشية الله تعالى ضمك يستضيف التعاون، جدة يستضيف الخلود، العلا يستضيف الفتح. عبد الله، في مفاجآت أمس؟
1: ما حدث مفاجآت، ممكن كان فيه في الأندية المنافسة والأندية المقدمة ممكن مستوياتها ما كانت مقنعة إلى درجة كبيرة، لكن ما أشوف إنه كان في تأهل المتأهلين أي مفاجأة.
0: سعيد، أي مفاجآت أمس؟
2: أبداً أبد، اللي كان واضح جداً فريق القادسية اللي ضرب بالخمسة من البداية، سجل أهداف مرتاح، البقية المباريات عادية جداً، وأنا ما أستغرب ظهور بعض الفرق بهذا الشيء. أنت لا تنسى أن الدوري الدرجة الأولى دوري يلو لم يبدأ بعد، وعلى الأقل هذول اللي في الدرجة في روشن لعبوا جولة وبعدين لعبوا الجولة الثانية اللي هي المباريات كأس خادم الحرمين الشريفين. لكن صحيح، الفريق لما تفاجأ بشكل كذا على طول تحطها في وجهة الهلال ولا الأهلي ولا الاتحاد ولا القادسية ولا النصر، مشكلة بالنسبة لهم. طبعا أستثني النصر لأنه بيلعب مع الدرعية اللي معاه يلعب في الدوري روشن، لكن بالنسبة لي لا مفاجآت، كل شيء طبيعي جدا، وإن كان القادسية يعني كشر عن نيابه مبكرا صراحة.
0: طبيعة مباريات الكوس عادة تكون الأفضلية للي مو مرشح.
2: صحيح، هي دائما كذا، هو دائما يكون في حصان أسود ويكون في مفاجآت، وانا اتوقع انه السنه هذه ايضا في بطل جديد للكاس، يعني ما هو بالانديه اللي تعودنا ان تفوز فيها، الاتحاد او الاهلي او الهلال، اتوقع انه في نادي جديد واتمنى ذلك طبعا.
0: جوكر، اي مفاجات؟
3: لا ما في مفاجات، اللي حصل هو الطبيعي بعيد عن المستويات، احنا بدايه موسم مباراه ثانيه بعد الدوري، فكل اللي حصل منطقي. الشباب تقدر تتوقع انه يخسر حتى لو كان بيلعب مع فريق يلعب في دوري درجه اولى اللي هو صحيح الوحده، لانه الشباب بيعيش نفس الحاله اللي عاشها في يمكن اخر 3-4 مواسم، مستويات غير مقنعه، وتقدر تتوقع انه اي فريق ممكن يفوز عليه، فاللي حصل امر طبيعي بالنسبه لي. زي ما قال الاستاذ سعيد انه دائما مباراه الكؤوس الفروق الخاصه اللي بتجيك من دوري الدرجه الاولى بالنسبه لها ظهور في موسم يفرق معاها انها تلعب ضد انديه الممتاز، تحاول تقدم مستويات كبيره، ما عليها ضغوطات، لو خسرت انا بخسر من نادي اساسا هو موجود في دوري المحترفين عكس هو اللي يكون موجود في دوري الدرجه الاولى، طبيعي جدا كل اللي حصل.
0: امس المدرب الهولندي مدرب النادي الاهلي ومدرب نادي الهلال صرحوا بعد المباراه بعد المباريات اللي لعبت بالامس، المدرب الاهلي قال ما نحتاج اليه هو لاعب اضافي لتحقيق التوازن، اللاعب الاضافي الذي سينضم الينا سيساعدنا على ذلك وعلى تسريع اللعب لنكون منافسين. الوسط الاهلاوي وكل المتابعين يعرفون انه يتكلم عن مركز المحور، وكلنا نتذكر اللاعب
2: كيسي
0: كان مؤدي ولمده 3 مواسم، واليوم في حديث بعد ما انهم استغنوا عنه انه ممكن انه يعود مره ثانيه. وش نسمي هذا التخبط يا عبد الله؟
1: هو صراحه هو عنوان المرحله بالنسبه لي انا ما استغربته كثير، لانه كثير من الاخطاء الاداريه صارت في انديه خلينا نتحددها، انديه صندوق الاستثمارات البي اي اف، كان فيه اخطاء اداريه كارثيه. احنا نتكلم حتى على اللاعب الأوكراني اللي يستقطب الأهلي، احنا شفنا قيمته السوقية وأيضا العرض اللي تردد ما عندنا تأكيد عليه من نادي الأهلي أضعاف
0: كم القيمة السوقية، وكم العرض؟
1: صراحة شيء مزعج.
0: كم القيمة وكم العرض؟
1: وأعتقد المهم أنه أضعاف، يعني قيمته أتوقع أنه أقل من 10 مليون يورو، وعرض له فوق 20 مليون يورو حسب المتداول، ترى ما فيها تأكيد رسمي من أي جهة.
0: لا هو إذا 10 مليون جابوه ب20 أنا أشوفه نجاح.
1: لا 7،
0: لأنه في غيره ب10 وجابوه ب50،
1: أعتقد 7 إلى 25 26 أتوقع، من 7 إلى 7.

0: 25. وأنا ما أقول الأهلي الوحدة، إحنا نتكلم عن صار هذا ديدا مفاوضات الأندية السعودية أنه ترفع العرض بهذا الشكل، مع أنه دورينا أفضل من دوريات كثير، دورينا في الواجهة دورينا اللي تصدر الواجهة خلال السنتين الماضية أو الثلاث سنوات الماضية ومن قبلها منذ قدوم كريستيانو رونالدو، ودورينا في الواجهة يجب أنه نقدم عرض. أنا ما أقول لا نقدم عروض أقل، لكن ما تكون بالأرقام هذه، لأنها في النهاية خزينة أندية سعودية، في النهاية هي تؤثر على السوق سوق الانتقالات، اللي كل نادي سعودي يبدأ في التفاوض تجد المغالاة، تجد الأرقام الكبيرة. ما حددنا نادي بعينه عشان ما حد يقول أنه إحنا متحيزين مع نادي ضد نادي آخر، لكن يجب أن تدار المفاوضات بأسلوب أفضل. إحنا تفائلنا بالإدارات الرياضية، لكن للأسف الحال هو الحال،
1: لم تكن أسوأ. سيمون إنزاغي قال كان هدفنا تأهل الدور 16 ونجحنا في ذلك، لعبنا أمام فريق دفاعي ومتمركز بشكل جيد في مناطقه، وعن سبب غياب مالكم وبوابري قال غابة بسبب الإصابة وكنت أتمنى وجوده بوابري المنحي فرصة المشاركة. أعتقد أنه غياب مالكم ما كان إصابة يا عبد الله، كان تجهيز للذهاب للدرعية.
0: الأكيد أنه ما هو بجاهز، ممكن واحد من الأسباب أنه سيتم الاستغناء عن لعب في مباراة الدوري بعد مباراة الدوري، شعر بألام. هو ما كان في حرج أن المدرب ممكن.
1: طيب الأخبار اللي تقول أنه راح للدرعية 100% رايح،
0: هو الشيء الرسمي ما حدث هذا الشيء،
1: ما في
0: شيء رسمي، خبر صحفية، لكن هو قريب لكن لم ينتقل. أيضا في نقطة بالحديث عن مالكم، احنا ذكرنا قبل أمس في حلقة قبل أمس عن نقطة أنه نونيز فيه قرار تم أو ما فضلوه إدارة الدرعية قدومه إلى النادي، إدارة الدرعية أو في رؤية فنية تجاه نونيز. عشان نكون دقيقين، وصلني توضيح بعد الحلقة عن موضوع نونيز أنه كانوا يفضلون مالكم على نونيز، ما كان في رفض أبدا من من من الجهاز الفني. في
1: وصلك توضيح ولا توبيخ؟
0: لا توبيخ ما أنا إحنا نبني على معلومة، إحنا لا نغلط على أحد ولا نكذب.
1: لا
0: موضوع التوبيخ ما لا أحد يوبخ. الموضوع أيضا للتأكيد ما هو من نادي الهلال، التوضيح اللي وصلني
1: اللي هم بتوبيخ
0: زين ما هو من نادي الهلال، لأنه إحنا أنا تكلمت باسم إدارة الدرعية، أنا تكلمت باسم الجهاز الفني في الدرعية، أن رؤيتهم الفنية شافوا نونيز ما يناسبهم، قلنا بهذا النص. لكن التأكيد اللي وصل أنه تفضيل مالكم على نونيز، يعني لولا اقتراب الدرعية من مالكم كان ممكن أنه نونيز يكون خيار أول،
1: مع العلم أنه في اختلاف في مراكزهم، هنا مركز وهنا مركز،
0: مركز هجومي،
1: يعني لو كانوا الاثنين يلعبون مركز واحد أنا بفضل، بس هذا مركز وذا مركز،
0: والدرعية عندهم خيار أجنبي إضافي، فممكن يكون في المركز اللي لم يتم.
1: عندي ملاحظة بس لحبايبنا اللي لهم فضل بعد الله علينا على هذا البرنامج، اللي هم مشاهير أو حسابات المهمة في السوشيال ميديا في منصة إكس تحديدا، إذا نقلتوا أي معلومة من هذا البرنامج احسبوها للبرنامج أرجوكم، يعني احنا نمون عليكم وانتم تمنون علينا، ولكم يعني فضل في المتابعة ونقل أخبار هذا البرنامج. دائما الأخبار اللي تطلع يعني تاخذونها ولا يعني تقولون أنه من هذا البرنامج، ما ودنا يعني ندخل في أمور ثانية، وإن شاء الله ما إحنا بداخلين بس لنا يعني طلب صغير، إنه هذا الخبر مثل ما يسوون البرامج الثانية، إنه أنتم تقولون هذا الخبر أخذ من البرنامج الفلاني، إحنا طيبين وحبيبين بس عاد يعني خليكم معنا إن شاء الله بنفس الشعور. سعيد كيسي كان في الأهلي والأهلويين أعلنوا إنه ما يحتاجونه، اليوم كأنه في حديث إنه ممكن يفوضونه من جديد.
2: شوف خليني أتكلم وألخص الموضوع بشكل عام، اللي يصير في الأندية عندنا كلها ومو بس في الأهلي أو غيرها، عبث، فوضى، لا مسؤولية، عدم شفافية. فأنت فاتح ما شاء الله تبارك الله خزائن مال قارون قدام المدراء أو الرؤساء التنفيذيين أو المدربين أو المدراء التنفيذيين في الأندية هذه، فطبيعي بيجي واحد بيغير بيشيل بيغير بيجي روح يا كيسي، تعال يا كيسي، على قولتهم روح بسيوني وجا بسيوني، أوكي كيسي ممكن يروح الاتحاد، لا والله يمكن يروح، وكأنه أصبح أحد أبناء هذا الوطن. نعم إحنا اللاعبين كلهم اللي لعبوا عندنا على عيننا وعلى رأسنا، ولكن غير مسؤولين، بل نحن نشوف لاعب جديد، لاعب عظيم أصلاً. من المؤسف أن لاعب مثل كيسي يتركون الأهلي بكذا بكل برود ومع السلامة، هو مع محرز.

0: يلا روح الله يستر عليك، وبعدين شوي والله لا والله نبغى كيسين مرة ثانية. فوضى فوضى كبيرة
1: لا
0: أبو
1: هو
0: محمد،
1: بيوسف في
0: ارجع
1: نغمة،
0: كيسين.
1: في نغمة جديدة أنا قاعد أشوفها، يقول لك إحنا وفرنا. شلون وفرت؟ يقول أنا إذا مشيته وباقي بعقده، مثل ما صار مع محرز مثلا، وصارت كثير ترى مع الأندية، لكن بما أنه المشهد قريب صار هذا الحدث، قالوا محرز مثلا باقي بعقده سنة، فأنا إذا مشيت محرز الحين معناته أنا وفرت قيمة المبلغ اللي بدفع له. يعني معادلة غريبة.
0: شوف في مثل مقارب لهذا الموضوع، ها، مع انه يعني المفروض ان احنا ناخذه كملف كامل، اللي هو نادي الاتفاق. نادي الاتفاق باعوا لعيبه صغار اللي هو احمد الغامدي وحامد الغامدي وفيصل الغامدي وسعد القحطاني سعد الموسى ومهند السعد، باعوهم بمبالغ تقريبا ما يقارب 150 مليون. فراحوا استقطبوا لعيبه، هم طبعا اذكرهم تحت 23 سنه، فراحوا استقطبوا لعيبه فوق ال 30 سنه ب 180 مليون. فهمت؟ فانت لا اللي استفدت من سن اللعيبه ومواهبهم وكذا، ولا انت اللي استفدت من الفلوس حقتهم، بالعكس راح صرفت زياده، والان تقريبا 90% من هاللاعبين مشيتهم. هذا مثال بسيط اللي يحدث في نادي مثل الاتفاق اللي ما عنده ذيك الملاءه الماليه. فما بالك الانديه الثانيه اللي مفتوح لها الباب على مصراعيه، غير شيل. آه بكره والله انا اللاعب هذا ما عجبني، ابي اجيب لاعب ثاني. آه والله عندي 16 14 15 لاعب في الوضع الطبيعي. فقلت لك انا الموضوع هذا ما نقدر نتكلم فيه بتوسع او نغوص فيه اذا ما كان في شفافيه ووضوح. حسب ما سمعت كم شيخ محمد ان في احد المسؤولين بخصوص هذا الملف راح يكون معنا من
1: بإذن
0: وزاره
1: الله،
0: الرياضه.
1: بإذن الله موعدين انه بيطلع معانا بمشهد الله وبيكون النقاش. بس احنا مختلفين على التوقيت، هل قبل ما تغلق الفترة ولا بعد ما تغلق، لانه يقول ما زال السوق الميركاتو مستمر. صلاح، وش نسمي هذه الحالة؟
2: والله موضوع كيسيه يردك الى تقدر تربطه في اللي حصل مع ماتياس يسكي. المدرب خرج بطريقه غريبه، الناس ترمي الى اطراف خارج النادي هي اللي متسببه، وما حد يتكلم عن النادي اللي صار له موسمين يفاوض مدربه مش عارف يخلص معاه، بعدين اتفاجئ انه المدرب رحل. نفس الحكايه، مشوا كيسيه وبردوه مره ثانيه، ايش الاسباب وايش الفكره؟ ما حد عارف ليش بيردوا كيسيه. حسب الكلام اللي سمعته انه رواتب اللاعب كبيره ومطالباته اكثر من امكانيات النادي، فكيف الان رجعوا ثاني مره يتفاوضوا معه؟ ماني فاهم. الامر الاخر بيجي من ناحيه القرارات هذه الغريبه اللي بتصير بشكل عشوائي، لانه واضح انه في قوتين داخل النادي، في شخص اضطر الامر وفي احد ثاني ضده ما يبغى هذا القرار، فبتصير هذه المشاكل المتباينه، وهذا الامر نفسه موجود في نادي الاتحاد نقدر نشوفه. الان حتى موضوع كيس انا ما اعتقد هو مناسب للمدرب الموجود الحالي، لانه هو يبحث عن لاعب وسط ميدان يكون عنده القدره على السيطره على الكره، لانه المدرب هذا مدرب استحواذ، ليس نفس وضع ماتياس يسلا اللي بيلعب باسلوب مباشر، فمش فارق معاه جدا الجانب التقني في اللاعب، اهم شيء انه يكون اللاعب جيد. فالان الاهلي لازم يتوجه الى صفقه غير كيسيه اذا يبغى يعطي هذا المدرب وضع انه يكون جيد، يبحث عن لاعب من نوعيه بروزوفيتش هو مناسب جدا، واعتقد يمكن بروزوفيتش للان هو لاعب حر، ممكن لو الاهلي
1: يعني انت
2: يجيب
1: تقصد انه انه انه انه كيسيه 8 هو يحتاج 6.
2: هو يحتاج لو حتى يبغى يجيب 8 ما يجيب كيسيه، كيسيه لاعب بوكس تو بوكس، لاعب قوي يجري كثير، يقدر يعطيك في مركز
1: طيب
2: 6
1: هذه تعطي، وانت ابخص مني صلاح، هذه تعطي افضليه للفريق اللي يملك لاعب مثل كيسيه انه يكون هجومي اكثر من انه دفاعي.
2: لا بس المدرب اسلوبه استحواذ، يبغى لاعب من تحت يصعد له الكوره، فانت تحتاج في وسط الملعب لاعب عنده هذه القيمه، نوعيه بروزوفيتش اللي الموسم الماضي شال وسط النصر وكان افضل لاعب وسط تقريبا موجود في الدوري السعودي، هذه النوعيه اللي مناسبه للمدرب، لكن كيسيه كلاعب هو لاعب كبير ولاعب مكسب ما في شك.
1: طيب من ترشح لهم؟
2: ما في احد معين في بالي، لكن اعتقد بروزوفيتش متاح. يعني لو تروح له، عارف الدوري، عارف وضع الدوري، ما يحتاج فترة عشان يتأقلم، إذا في مجال إنك تجيبه قادر إنه يعطيك موسم إلى موسمين بشكل جيد. لعيبة أوروبيين معدودين بشكل جيد قادرين يلعبوا، يعني ما أعتقد عنده مشكلة، واللاعب كان قليل الإصابات مع النصر، ما أفتكر له فترة غاب فترات طويلة، الموسم الماضي لعب عدد كبير من المباريات
1: صحيح،
2: ما تقل عن 30 مباراة.
1: صحيح، ولا تنسى إنه ما في أحد في مركزه يساعده، يعني هو يلعب مع عبد الله الخيبري ولا في رضا على عبد الله الخيبري، فما بالك لما يكون
2: نعم وهو يلعب 6 ويلعب 8،
1: صحيح
2: عنده القدرة، شفناه
1: صحيح
2: الموسم الماضي اللي سواه في النصر مو طبيعي.
1: صحيح صحيح. طيب اليوم ايضا طلعت قرعة كاس النخبة الآسيوي، وطلعت على الشكل التالي، اعطيكم اياه بشكل كامل وبعدين اعطيكم التفاصيل.

أصيل لأنديتنا. مرحلة الدوري من بطولة النخبة راح تكون الجولة الأولى من 14-15 سبتمبر، الجولة الثانية 11-12 أكتوبر، الجولة الثالثة 26-27 أكتوبر، الجولة الرابعة 2-3 نوفمبر، الجولة الخامسة 23-24 نوفمبر،

0: اللي على أرضه راح تكون مع العين وشباب الأهلي الإماراتي والغراف القطري وبختكور. خارج أرضه راح تكون أمام السد ونفيتشي والوصل والشمال. النصر المباريات اللي راح تكون على أرضه مع السد ونفيتشي والوصل والشمال، خارج أرضه راح تكون مع العين وشباب الأهلي والغرافة وبختكور. الاتحاد على أرضه العين شباب الأهلي الغرافة بختكور، خارج أرضه السد نفيتشي الوصل الشمال. الأهلي على أرضه العين شباب الأهلي الغرافة بختكور، خارج أرضه السد نفيتشي الوصل الشمال. القادسية اللي على أرضه راح تكون السد نفيتشي الوصل الشمال، خارج أرض العين شباب الأهلي الغرافة بختكور. كلنا نعرف أنه ما بذهب وياب كما هو معروف، مثل نظام دوري أبطال أوروبا في مباريات ما تكون ذهب وياب مع بعض الفرق وفي مباريات العكس.
1: صحيح، بنفس النظام،
0: نفس النظام السابق. صحيح.
1: السابق. الأكيد أنه دور المجموعات ما هو يجب ألا يعطى من الأندية أولوية كبرى، لأنه صدارتك له زي عدمها، لأنه المنافسة الحقيقية في الأدوار النهائية. هذه التجربة اللي صارت في النسخ الماضية يجب أن لا يوضع توضع الأولوية لدور المجموعات، لأنه تأهل ثمانية أندية ما يعتبر، ما هو أمر صعب على أنديتنا، خاصة في ظل الفوارق الفنية الكبيرة والقيمة الفنية للاعبين أنديتنا مع تصاعد مستوى الدوري. صارت تأهل الأندية السعودية محسوم، بل أنه يحسب على أن أخفاق عدم تأهل أي نادي سعودي يعتبر أخفاق، وله أي أخفاق. إحنا نتكلم عن أدوار النهائية ما نعذر أنديتنا فيها، فما بالك بدور المجموعات اللي مثل هذا. لن تواجه أنديتنا الصعوبة، بإمكانها إراحة عدد من لاعبينها في خاصة في مباريات اللي فيها تنقل كبير إلى أوزبكستان. يعتبر دائما الأندية تعاني من الإرهاق بسبب تنقلات بطولة دوري أبطال آسيا. الآن الوضع الحالي مريح لأنديتنا إلى درجة كبيرة، دور المجموعات سهل، أدوار النهائية تقام على أرضنا. نتمنى استمرار الاحتكار السعودي للبطولة، لأن لا يليق بنا إلا هذه المراكز بكل صراحة.
0: سيد، أول مرة نشارك خمس أندية من السعودية.
2: والله شوف، بالنسبة لي أنا ما تفرق خمسة ولا ستة ولا سبعة، لأن أصلا نظام البطولة صراحة سيء جدا. أوكي، من مصلحتنا إحنا اليوم إحنا نستضيف البطولة، وإن شاء الله بإذن الله 95% البطولة راح تكون في السعودية أو بطلها سعودي بإذن الله. شفنا الأهلي على فترتين متتاليتين أخذ بطولة النخبة، واللي كان بعيد كل البعد عنها. أنا أتكلم اليوم عن بطولة أمانة ضعيفة، يعني بطولة تجمع اليوم في التصفيات التمهيدية هذه الأولية السعودية والإمارات وقطر وأوزبكستان، قارة كبيرة مثل آسيا فيها أكثر من 40 دولة. معقولة ما تلعب أنت في التصفيات إلا مع هذه الأربعة، ومن ثم ممكن تلعب مع الأربع دول، مع أندية الأربع دول هذه، ومن ثم في المرحلة القادمة تلتقي مع ثلاثة والأربعة، وين بقية دول آسيا؟
0: هو يقول لك لأنه مشكلة جغرافية، مو أي شيء ثاني. أنا ما أقدر
2: شوف المشكلة الجغرافية كانت تقدر تشوف لك حل أفضل من أنك تروح تمشي كالأمعة.
0: ساعات الطيران كثيرة ترى،
2: معليش بس لو تخليها في أفكار كثيرة تقدر تخليها ذهاب إياب من بداية الأولى وخروج مغلوب من مباراتين، تقدر تسوي يعني تقسمها تقسيم كثير، أو تقدر يعني تشتغلها وتخطط لها بشكل جيد. لكن أنت اليوم بطولة صراحة دول مجلس التعاون يصفون مع فريق من أوزبكستان أو فريقين من أوزبكستان، هذه بطولة آسيا، هل تليق بالاتحاد الآسيوي، اتحاد الكبير العملاق اللي مروا عليه عمالقة في العمل الإداري أو كرؤساء اتحادات، ما تليق صراحة البطولة بقارة آسيا. احنا اليوم عندنا السعودية هي اللي شايلة البطولة، تخيل، بس السعودية هي اللي شايلة البطولة فقط.
0: إيه بس آسيا الملاحظات اللي تذكر من أيام فيصل بن فهد رحمة الله عليه، وإحنا عندنا مشكلة مع الاتحاد الآسيوي دائما نتذكر من أيام عبد الله الدبل كم مرة سألنا عن موضوع الترشيحات، عن موضوع العدالة بين الدول. الاتحاد الآسيوي من يومه في مشاكل ترى، مو شيء جديد علينا.
2: صحيح، بس على فكرة ترى البطولة في السابق في التسعينات والثمانينات كانت بالنظام الطبيعي، يجون يلعبون عندنا ونروح نلعب عندهم، كان الموضوع ذهاب وياب وماشي الدنيا طبيعي، وكانت بطولة قوية جدا، وكانت الأندية السعودية تنافس عليها وتحققها. يعني بالنسبة لنا احنا ما عندنا مشكلة، لكن نظام البطولة هذا الضعيف، اتكلم لك انا عن مصلحة عامة وعلى مصلحة اتحاد آسيوي ضعيف، حتى في النقل التلفزيوني احتكار على قناة واحدة، حتى في التسويق البطولة، يعني لو والله ثم الشركات العملاقة في دول الخليج ما شفنا ذكر او ما شفنا دعم لهذه البطولة، حتى على سبيل المثال توزيع الجوائز عندهم جدا ضعيف وهاش، في فصل بين اللي يلعبون في قارة آسيا وداخل وخارج.

0: آسيا
1: المالية ضعيفة جدا.
0: هناك ضعيفة جدا. ومعليش أنا برضو الشيء بالشيء يذكر، أنا اليوم برضو بوجه انتقادي لرابطة الدولي المحترفين السعودية. الآن تذكرت الموضوع هذا واسمح لي فيها أبو محمد،
1: تفضل.
0: كيف يبدأ الدوري السعودي بهذا الضعف والوهن والشيء؟ شيء مؤسف صراحة اللي حدث. أنا شفت الدول المجاورة عندنا سوت احتفالات كبيرة، قدمت جوائز الفائزين بالجوائز الموسم الماضي، أفضل لاعب، أفضل هداف، أفضل حارس، أفضل جمهور، أفضل حكم، أفضل فريق، سووا حفل كبير وأعلنوا فيه افتتاح الدوري. أوكي، بعدها تلعب في مباريات قوية، افتتاحية للدوري قوي. احنا افتتاحيتنا كانت مباراة الحزم، وهذا ما أقلل منهم، أندية كبيرة وأحبها ومن الأندية اللي نتحمس لها ونتمنى لها وندعمها ونشجعها، نتمنى لها كل التوفيق. لكن أنت اليوم كيف تقدر أو كيف تتجاهل أنك هذا المنتج القوي الدوري السعودي، دوري روشن، ما أنت معتني فيه، ما أنت مطوره، ما حد مهتم فيه. أنت شايف ممكن أرسنال يكون بالبريد الجوائز حق
1: في
0: الناس اللي
1: التدريبات
0: فازوا
1: يرسلونا، في
0: بالجوائز
1: التدريبات
0: هذا.
1: أرسلوها الجيسوس العام في التدريب في نادي النصر،
0: اذكر حتى
1: جائزة أفضل
0: رونالدو
1: ورونالدو وهو
0: ونازل
1: نازل التدريب.
0: مدرج، اي ونازل المدرج تقريبا من التدريب.
1: شيء
0: وانا
1: عجيب.
0: اتكلم، انا اتكلم يا اخي، احنا ليش يعني المنتج اللي عندنا ليش ما نشتغله بشكل كويس؟ ولا ما على سبيل المثال عندما استقطبت احدى القنوات الخليجيه اللي كنت اعمل معها او اخذت الدوري الانجليزي، جات شركه جلست معنا تكلمت وناقشت كم برنامج عندكم، وش بتحطون طريقة النقل، ساعات البث، كم إعادة عندكم، كم قناة موجودة، إيش اللي ممكن تقدمونه؟ يعني دخلوا في تفاصيل، هي شركة أنديمور، دخلوا في تفاصيل التفاصيل. أنا بس أتمنى أبغى شيء بسيط، ما أنا بطماع صراحة، أبغى شيء بسيط إنه الدوري عندنا ينطلق بحفل توزيع جوائز بتكريم. صراحة كنا قبل تقريبا 2018 و2019 2018 تقريبا الحفل اللي يقيم في جدة أيضا كان حفل كويس، اللي كان تقديم اللاعبين، كانك تذكرها بداية
1: صحيح
0: استقطاب
1: صحيح
0: لاعبين أجانب. لكن أنا اليوم أجي وطالع الدوري السعودي يبدأ ببرود وبتفاهة وما في أي حماس، وما في طبيعي الدوري، يعني شوف دخل الدوري على كأس الملك، أوكي ما في أي شيء، ما في مثلا تقديم حتى حق كأس الملك، يعني حتى مثلا الاتحاد السعودي اللي يتحمل موضوع اللي هو او لجنه المسابقات الاتحاد السعودي موضوع كاس الملك، الوضع طبيعي جدا، ما في مقدمات، ما في شيء، يا رجل ما في اعلانات في الشوارع، ما في اعلانات للشوارع.
1: أنا أتفق معك أن
0: تخيل،
1: البداية كانت يعني باهتة جدا، ولا كان في
0: ومش
1: أي
0: اول مره
1: ولا
0: ترى،
1: ولا في أي شيء يعني يوحي بأنه هذا موسم منتظر، وأنه مدفوع له
0: بالضبط
1: مبالغ كبيرة، وأنه في تنافسية عالية، وأن دورينا ذهب
0: بالضبط
1: إلى مراكز متقدمة نفرح فيها، من اهتمام
0: بالضبط.
1: عالمي، من يعني اللقطات اللي صارت في تتويج النصر مثلا، ولقطة رونالدو اللي صارت في بعد الفوز بالبطولة، اللي حتى احتفلوا فيها بعض المنتخبات في كأس العالم، صارت يعني تقلد هناك. تشعر انه اللي عندنا هنا
0: حتى
1: في
0: حفلات
1: الرابطه
0: الزواج صار،
1: لا ما ادري عاد الزواج هذه، بس انا شفتها في مباريات في كاس العالم، لكن تشعر انه اللي عندنا في الرابطه في عالم موازي، يعني لا يستغلون
0: مره
1: هذه الامور اللي جاتهم مجانا، هذه جيتك ببلاش استغلها يا اخي. التسويق فن، اذا ما عندك هذه اللعبه خارج الصندوق فانت وجودك مثل عدمه صراحه. انا اشكرك على فتح هذا الموضوع، وان كنت متفق ابو يوسف انه بصراحه لا يرجى من الرابطه الشيء الكثير، هذه قناعتي الداخليه.
0: ومحمد انت اليوم لما تشوف الرعاه حق كاس الملك، يا اخي لو يعطيني 10 مليون ولكن مو بذاك الراعي والله اتجاهله. يا اخي لازم تهتم بهذه البطوله، لازم حتى تنتقي الشركات اللي تجي. شوف كيف كان رعايه ارامكو لكاس العالم، اعطت فخامه كبيره، كنا نشوف ملعب ارامكو في كل جهه، في كل بين كل فاصل وفاصل، يا اخي عطتها زخم كبير. احنا عندنا شركات كبيره بامانه لو اقل، لكن يا اخي شكلها كويس، شكلها
1: طيب.
0: يوجه
1: طيب.
0: ما هو بوجبه بروستد وانت ماشي، لا غلط صراحه.
1: طيب مع احترامنا لهم، هم بالاخير دفعوا وزي من اللي
0: طبعا.
1: ما دفعوا، يعني انا نوجه لهم الشكر والتقدير، ولكن دائما طموحنا يكون عالي جدا، لانه نظرتنا كاعلام انه اللي تابعنا لازم يتابعنا بأفضل شكل. صلاح أذكر أنه أيضا بطولة كاس آسيا 2 اللي شاركنا فيها أو ممثلنا فيها نادي التعاون السعودي، القرعة على النحو التالي: المجموعة الأولى الوحدة الإماراتي ناسف

0: البكي والكويت الكويتي والخلدية البحريني المجموعة الثانية الجزيرة الإماراتي وغولوهار الإيراني والمحرق البحريني وأركوداغ التركماني المجموعة الثالثة التعاون السعودي الريان القطري الفيصل الأردني النهضة العماني المجموعة الرابعة الحسين الأردني الشرطة العراقي السيب العماني وإست بنغال الهندي.
1: شوف على الورق البطولة ما هي سهلة لأنه في أندية حتى شاركت في دوري أبطال آسيا ولها وضعها في دولها.
0: صحيح.
1: لكن التعاون أنا أتوقع أنه حيروح بعيد. هذا النادي نموذج بصراحة، عمل كبير، إدارة، استقرار. حتى لما تحول من إدارة لإدارة تشوف العمل، نوعية الصفقات اللي استقطبوها بمبالغ بسيطة لكن يعرفوا يعملوا نقلة نوعية من موسمين لثلاث مواسم، ويعرفوا يشتغلوا بشكل جيد، خاصة أنه السنوات الأخيرة كمان شاركوا في دوري أبطال آسيا أكثر من مرة، اكتسبوا خبرة. أتمنى أنهم يروحوا بعيد في هذه البطولة، وأعتقد عندهم إمكانيات كبيرة. لسه احنا بداية الموسم، ما وصلوا إلى المستوى الجيد المطلوب، لكن أتوقع أن التعاون مع مرور الوقت حيروح إلى وضع جيد في هذه البطولة، وعنده فرصة أن ينافس عليها بشكل كبير جدا.
0: بإذن الله التعاون دائما تتوقع منه يعني ارفع سقف الطموح مع التعاون دائما يعني.
2: نعم، عبد العزيز الحميد وراهم يا ابو محمد.
0: صحيح، اتفق معك. الرجل اللي ما يبغى يطلع حتى في الصورة.
2: صحيح.
0: يعني دائما تصير في مشاكل، وكلنا نعرف بعد كاس الملك المشاكل اللي صارت. لو كانت في نادي ثاني لا يملك الحكمة كان يعني تأثر كبير محمد القاسم وصدمات اللي صارت مع اللجنة التنفيذية، ولكن استطاعوا لملمة الموضوع بشكل سريع. اتمنى لهم التوفيق، التعاون كل ممثلين بمشيئة
1: الله. اذا سمحت لي في مجال، لو دقيقة.
0: انت داخل بسرعة من اللي تبي. ابد.
1: طيب، يعطيك العافية. دوري ابطال اسيا المشكلة ليس في الفرق كفرق، المشكلة في النظام نفسه. نظام البطولة سيء، هو اللي بيظهر البطولة سيئة.
0: وين السوء فيه؟ بطريقتها يعني في تنظيمها، في مبالغها، وين بالضبط؟
1: فصل
0: شرق وغرب،
1: المنطقتين عن بعض بهذا الشكل اساسا، مباريات متوقعه. ما عاد صار في عندي اي حماس ورغبه اقعد على القرعه عشان اشوفها هي لايف، لاني عارف مين حيلعب مع مين. مباريات متكرره صرنا سنوات طويله، بعدين تيجي تجيب البطوله تلعبها في بلد معين، بغض النظر عن الانديه هنا تستفيد وكذا، بس يعني مش منطق. انت اليوم لو راحت البطوله على اليابان حتشعر الجماهير السعوديه انه لا، احنا نحضر مباراه حيكون عندنا 300 مشجع يشجع هنا، بينما الان بتستفيد من ساعه ملعب كبيره. فايضا باقي الدول او الانديه ما لهم ذنب، فالمفروض البطوله وضعها يتغير. بعدين كيف تلعب لي البطوله بهذه الطريقه، بعدين تروح الى دور ال 16 تلعب ذهاب واياب، تجيني دور الثمانيه تجيبها تجمع في اسبوع واحد. من اللي طاردكم؟ اهدوا، خلوا البطوله تتلعب بشكل جيد وتاخذ وضعها الطبيعي ذهاب واياب. اللي يقول لك انه الشرق والغرب وسفر والقاره كبيره مو زي اوروبا، هي البطولة الأكبر في القارة، اللي يبغى يحققها يتعب عشانها، اللي ما يبغى يتعب عشان البطولة يتركها لغيره يجيبها، لأنه في فرق غيرك حتلعب. فنفرض أنه الآن في فرق ما شاركت لأي سبب، ما وصلوا هذه البطولة، ما في فرق تاني حيشيل البطولة ويلعبوا، إذا البطولة حتتلعب، أنت شاركت ولا ما شاركت. اللي ما يبغى يتعب ويرهق نفسه من أجل هذه البطولة يقعد ويتفرج عليها ويخلي الناس تشيل البطولة. بالنسبة للي يتكلم عنه الأستاذ سعيد الهلال فيما يخص الدوري وبعض الأمور اللي ما بيستفيدوا منها، الآن كريستيانو بغض النظر واحد بحجم كريستيانو على جودته أو إمكانياته أو بيش يسوي في الملعب، إنه بيشيل هداف مرتين من أصل ثلاثة أو أربع مواسم تقريبا، في النهاية أنت تتكلم عن قيمة كبيرة جدا من ناحية الجانب الإعلامي وظهوره في أي مكان. هذا الأمر بينعكس على الدوري كقوة ناعمة. أيضا واحد زي بنزيما، أعتقد بنزيما الموسم الماضي أو اللي قبله كان أفضل لاعب في الموسم، كريستيانو أخذ جائزة الهداف مرتين، جواو الموسم الماضي كان أفضل لاعب في الموسم. تقديم الجوائز لهم ما هي جيدة. واحد زي كريستيانو تقيم حفل عشانه ويجي يستلم جائزة حتى لو كانت الهداف، تقول لي برا ممكن ما بيصير هذا الأمر، أترك برا لأنه هم سابقينك بسنوات طويلة جدا ما يقل عن 100 عام، أنت دوبك داخل في هذا الجانب، فالمفروض أنت جبتهم عشان القوة الناعمة هذه بعيد عن إيش يسووا لك في الملعب. استفيد من حفل سنوي تعطي جوائز للعيبة الأجانب بشكل عام، اللعيبة اللي في الدوري بشكل عام، وأيضا تعطي جوائز للعيبة المحليين، يصير كل الناس يعرفوا. أما كريستيانو افتكر في مرة جائزة استلمها في مدرجات. الفكرة إيش هنا؟ جواو أمس استلم جائزة قبل أمس قبل المباراة أو قبل ثلاثة أيام قبل المباراة. أوكي، هذا الأمر بيحصل في أوروبا، بس هم وصلوا إلى مرحلة فبالنسبة لهم هذه الأمور خلاص وصلت إلى هذا الوضع. لكن أنت تحتاج إنك تستغل كريستيانو أعلى استغلال دام إنه موجود. لما يصير في حافل تكريم للأفضل في الموسم 100% راح يحضر بنزيما، يحضر اللعيبة الكبار هذول، حاول تستفيد تستغلهم. حتى بعض المدربين الكبار اللي جو هنا اللي لهم اسم

0: مثلا، ما عمرك استغليتهم في مؤتمرات صحفيه، ما عمرك استغليتهم في انهم يتكلموا عن الكره السعوديه بشكل عام بشفافيه، الكره ايش تحتاج، ايش اللي ينقص السعوديه، في ايش الامور اللي تحتاجوها عشان تتطور، كل الامور اللي بتصير يتم استغلالهم في المؤتمرات الصحفيه اللي بتقام عشان نسالهم انت ليش قلت وانت ليش فعلت وركله الجزاء والقرار اللي اتخذه فلان عشان ندخل في جو تشكيك. لكن انك تستفيد من الخبرات الكبيره، واحد زي جيسوس عمره 71 سنه لف العالم هذا كله، انت ما طرحت عليه هذه الاسئله، ماذا ينقص الكره السعوديه بشكل عام؟ كان جاوبك اجوبه ما في احد هنا بيتكلم عنه. فاتمنى انه هذه الامور الناس تنتبه لها.
1: ابجيك سعيد بس انا اسمح لي ابو حبيبي صلاح، اوكي بنزيما كاسم انا اتفق انه اليوم يتم استقطابه كقيمه، انه كان في ريال مدريد وبلندور 5 مرات وما ادري 3 مرات والله ما ادري، المهم انه لاعب له اسم، بس ترى ما خدمنا المشروع او ما خدم المشروع مثل ما خدمه بنزيما مثل ما خدمه رونالدو ولاعبين اخرين. انا ارى انه محرز خدم المشروع اكثر من بنزيما، بنزيما بالعكس، يعني انا ارى انه اسال المشروع بطريقته وعدم احترافيته في 3 سنوات اللي كان موجود معنا. سعيد
2: أنا أقول في مهرجان، في مهرجان جوائز في إحدى الدول المجاورة دول خليجية، استحدثوا جائزة اسمها أفضل لاعب في الشرق الأوسط عشان رونالدو يحضر، عشان رونالدو يحضر يأخذ الجائزة هذه. إحنا عندنا رونالدو أخذ الهداف مرتين، مرة أخذ أحسن لاعب وسوى كل شيء وأخذ الدوري العام. جماعة ترى العالم تدفع فلوس عشان تسوي جائزة أو تخلي رونالدو يحضر أو يتم تكريمه فيها، أو إحنا موجود عندنا اللاعب.
1: لا تنتظر من الرابطة شيء الكثير، لا ترفع سقف أحلامك مع الرابطة بكل صراحة، يعني أنا أتكلم وهذا هذا أمر محزن.
2: الناس متخصصين في موضوع البزنس والتجارة وكذا ما يعني طيب. صراحة
1: صراحة كل هالملف ارميه عليك يا عبد الله.
3: صراحه احنا تكلمنا عن بدايه الدوري سابقا، وانه كان في قصور في الترويج للدوري، في الحماس الكبير اللي يجب ان يواكب دوري بهذا الحجم. الجوائز تعتبر استكمال للخلل اللي صار، انه احنا شفنا وممكن 2023 كان في تقديم لاعبين، كان فيه تهيئه الناس أنه دورينا في هذه الأسماء، دورينا في هذه القيمة الكبيرة، القيمة الفنية الكبيرة في هذا التنافس. أيضا الترويج للدوري ما كان بالشكل اللي بعيدا عن الجوائز، ما كان بالشكل المرضي بشكل عام،
1: وما كان فيه ترويج. هنا المزعج أنه ما كان فيه ترويج، يعني أنت تقدر تقول والله روجوا بس ما نال على الاستحسان،
3: فقط القناة الناقلة. فعلا اكتفوا بالقناة الناقلة، بالنقل التلفزيوني تجاه الترويج له والبرامج وما إلى ذلك. لكن موضوع الرابطة ما اشتغلوا، فقط حساب الرابطة هو اللي علمنا أن الدوري.
1: طيب أنت أنا دائما أفتخر بوجودك ومعنا، أنت رجل يسمى في الإعلام مثل المخبر، يعني الصحفي النشط مثل حضرتك وسعيد وبقية الأسماء اللي يلقط لي الخبر من 3-4 سنوات عمل مع الرابطة. أنا أعرف أنه رأيك ممكن أنه يزعج لو لأنه في تعامل مباشر بينك وبين الرابطة، لكن اليوم إحنا مطلوب منا كإعلام أن نكون صادقين مع المسؤولين أكثر من غيرنا، لأننا نشوف الأخطاء فواجبنا أن نقول لهم. أنت وش تسمي هذه الحالة؟ يعني وش تسمي عمل الرابطة اليوم؟
3: لا نجبناه كعمل كامل.
2: محمد أول شيء عبد الله أخذ البطاقة عشان يأخذ راحته بالكلام.
3: الأمور طيبة ما عليك.
1: أخذتها.
3: البطاقة أخذينا إن شاء الله.
1: طيب. إيه هو أخذينا لأنه بفلوس بلاش دافع.
3: موضوع إذا جينا نحكم على الرابطة بشكل عام، لديها جوانب إيجابية بدون شك. أتكلم عن بداية المشروع، أكيد في جوانب إيجابية، وكان من ضمنها الحفل الكبير اللي استحدث في 2023 اللي كان في جدة. في جوانب إيجابية، لكن عندما يقع الخلل من واجبنا، من حس وطني، من حس رياضي سعودي، أنه نقول لا في خلل بداية الدوري، وأنه عدم الترويج للدوري بشكل يليق فيه تكلمنا فيه مسبقا، تكلمنا فيه في الحلقة السابقة. الآن نقول أنه أيضا الجوائز ما كان يليق أنه توزيعها بهذا الشكل، بطولة بهذا الحجم، بطولة متابعة، عندك نجوم لهم قيمتهم، لهم أسماءهم ولهم جماهيرهم خارج القارة. يجب أنه يكون عندك شيء يوازي هذا الحجم، يعني يوازي دوريك اللي أصبح. إحنا قبل شوي نتكلم عن المفاوضات، أنه يجب أن يكون يوضع بالاعتبار أن الدوري ما هو زي بدايته، بداية الترويج له.

0: 2023 نتكلم عن الدوري له قيمته، يعني يجب أن تعرف في البداية قدر الدوري اللي أنت تشرف عليه كرابطة، ومن ثم تنطلق من هذه النقطة. الخلل صراحة ما أدري، ممكن أربطها في الاتحاد القدم.
1: إيه؟
0: موضوع أنه
1: هو يقول لك اتحاد أنا مالي خاص، أنا الرابطة لها شغل وأنا لي شغل.
0: صحيح، الرابطة إذا
1: تتقاطع، وهذا والمنتج ده منتج للرابطة مو للاتحاد،
0: تتقاطع من اتحاد القدم في أمور كثيرة. كأس الملك أيضا يتعلق يشرف
1: هذا
0: عليه
1: للاتحاد.
0: صحيح،
1: إيه؟
0: الاتحاد،
1: بس الحديث
0: ولم
1: عن
0: يتم
1: الدوري.
0: الترويج له أيضا
1: صحيح
0: بشكل يليق، وهو فيه نفس الفرق،
1: صحيح،
0: نفس الجماهيرية الكبيرة، نفس العالم. أمس يتابعون مباراة ترى كأس الملك يحسبونها دوري،
1: في تداخل عجيب غريب،
0: ولا في ترويج للبطوله بشكل يليق فيها. احنا نتكلم قبل شوي تطرق لها الاستاذ سعيد نقطه الاعلانات الشوارع، يعني الاعلانات الموجوده، الشخص الغير المهتم في ادق التفاصيل. احنا موجودين في الوسط، مؤكد ان بنعرف يعني سواء من عن طريق السوشيال ميديا او غيره، لكن اتكلم عن الشخص اللي متذوق من بعيد للدوري عندنا هنا في السعوديه. يجب ان يتم الوصول اليه، وترفع من قيمة مشاهداتك، ترفع من الحماس في الدوري. ففي ناس كثير ما يعرفون، انت تضعها في الشوارع، تضع في اعلانات مختلفة تقدر توصل للمتابع في كل مكان، حتى عن طريق الترويج في السوشيال ميديا ما كان في القيمة الكبيرة.
1: أتفكر.
0: مجرد اشارة الى جدول الدوري، الى مباريات الغد، الى التوقيت، الى يعني تفاصيل روتينية، وكأنه في منتصف الدوري،
1: وفي بعض
0: بداية الدوري يجب ان يواكبها زخم كبير يليق فيه.
1: وفي بعض الملاحظات بانه وضع كأس الملك في الخطوات الأولى لبداية الموسم تعتبر فرصة غير مناسبة، خاصة بعض الأندية ما استكملت لاعبيها لجانب، فأنت حرمتهم من فرصة يعني الذهاب بعيدا في هذا
0: البطولة.
1: صحيح،
0: دوري أبطال آسيا متى يبدأ؟ يعني باقي عليه أكثر من شهر، كان ممكن تضعها بعد الجولة الرابعة، بعد الجولة الخامسة، يعني نفس التوقيت.
1: كذا ضمنت
0: يعني
1: أنهم يكونون استمرار.
2: أندية تيل وما لعبوا ولا مباراة،
1: طيب بدأوا بكأس الملك على طول. صح، ومع ذلك في ناديين أو ثلاثة من أندية تيل واستطاعت الفوز.
2: اوكي،
1: يعني انا اقصد
2: يعني.
1: إيه؟ انا اقصد انه مو مقياس انه عمل ناجح ولا مو بناجح، هم اصلا ما لعبوا، يعني هذه اول مباراه لهم مثل الوحده.
2: الوحده صحيح، والعروبه
1: هذول ما لعبوا ولا مباراه، فتخيل انهم اول مباراه لهم في كاس الملك وانتصروا على انديه من دوري روشن. طيب احنا الان بندخل في الاخبار، عاده في هذا البرنامج نقول الاخبار بشكل عام، والكل شريك من شركائنا في هذه الحلقه يختار الخبر اللي يبغى انه يعلق عليه. رفضت رابطه الدوري السعودي للمحترفين طلب نقل مباراه الرياض والنصر المقرره الجمعه المقبل ضمن الجوله الثانيه من دوري روشن السعودي من ملعب مدينه الامير فيصل بن فهد الرياضيه الى الاول بارك. الرابطه عللت ذلك بأن نقل المباراة من ملعب المستضيف إلى ملعب الضيف يخل بمبدأ أساسي من مبادئ عدالة المنافسة، بالرغم بأنه كان هنالك اتفاق بين الإدارتان بأنه بالموافقة رياض وافقوا للنصر وقالوا أنتم راح تأخذون دخل المباراة، ولكن الرابطة رفضت. كشف مصدر رسمي في نادي أبها لصحيفة للزملاء في صحيفة رياضية عن صدور حكم يلزم النادي بدفع مليون يورو في قضية وكيل أعمال الكاميروني كامبي لاعب الفريق السابق على خلفية مستند وقعوا أحد مسؤولية الإدارة السابقة لمصلحة الوكيل، على الرغم من أن عقد اللاعب كان ضمن برنامج الاستقطاب. الأهلي سيخضع اللاعب الأوكراني أرتيم لاعب الوسط الهجومي لفحص طبي خلال 48 ساعة المقبلة تمهيدا للانتقال من شختار إلى النادي الأهلي، وعمل تحت قيادة مدرب الأهلي الحالي، يعني هو هذا اللاعب بطلب من المدرب الحالي. عززت إدارة نادي النجم صفوف الفريق بأربع صفقات جديدة قبل مواجهة الاتحاد اليوم الثلاثاء في دوري 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث أعلن النادي مساء أمس الاثنين عن تعاقده مع الأجنحة الثلاثة يزيد القرزعي ومصلح الشيخ محمد المري لجانب بلال الدواء حارس المرمى. أيضا أعلنت إدارة نادي الفتح رسميا عن إتمام إجراءات التعاقد مع الجناح البرازيلي جواو فيكتور أوليفيرا لتمثيل صفوف الفريق بنظام الإعارة لمدة موسم واحد. أخيرا أعلن نادي أبها تعاقده رسميا مع المهاجم الدولي البلجيكي ميتشي باتشواي في صفقة تعزز خيارات الهجوم للفريق خلال منافسات الموسم الحالي. صراحة وش تختار من الأخبار هذه؟
3: الأهلي اللاعب اللي تعاقدوا معه لاعب وسط،
1: حيتعاقدوا معه وسط هجومي، وسط هجومي.
3: نعم، أهم شيء بالنسبة لي أنه يكون لاعب من الخصائص اللي تكلمت عنه، لاعب عالي بالكورة أهم شيء.
1: هو المميز أنه اختيار المدرب الحالي يقول أنه كان تحت قيادته الفترة الماضية،
3: إن شاء الله يكون بالخصائص المناسبة للأهلي عشان يقدر يصنع لهم فرق مهم جدا، زي ما قلت نوعية بروزوفيتش اللي يقدر يعطيك في مركز 8 ومركز

0: الستة، اهم شيء انه لاعب عالي بالكوره عشان يكون منظم للعب ويعطي المدرب اللي هو يبغاه. فخبر الفيصلي في لاعب
1: فيصل يعني ما جبت طريق اليوم كله.
0: لا انت ذكرت نادي تعاقد مع 4 لعيبه،
1: النجمة
0: النجمة، اقصد النجمة، معليش، النجمة اتعاقدوا مع لاعب على نظام الاعاره، هو لاعب الفيصلي اسمه احمد البداح، اتمنى هذا تتابعه، لاعب وسط معلم كبير ولسه صغير في السن، فاعتقد له مستقبل كبير. هو قرر انه يروح على دوري الدرجه الاولى حسب ما عرفت عشان يلاقي
1: مين يا
0: فرصه
1: صلاح؟
0: كذلك لعب اكثر، اسمه احمد البداح، هذا شفته هنا في المدينه لعب ضد الانصار الاولمبي قبل كم شهر، وابهرني بصراحه، لعيب ذكي في الملعب، يعرف كيف يوقف فين يتحرك فين يطلب الكوره. فهو طلع من الفيصلي على نظام الاعاره، راح النجمه، قرر انه يبحث عن دقائق لعب اكثر، بالرغم انه ترك نادي صاعد على دوري المحترفين وراح الى الدوري الدرجه الاولى فقط عشان يلعب اكثر ويبغى يتطور. لعيب امكانياته كبيره جدا، اتوقع مستقبلا اني اشوفه في نادي من انديه الدوري المحترف.
1: اهم شيء هو يستمر، اهم شيء هو يستمر.
2: تسويق، اقول الاستشارات مجانيه، لا تعطي احد استشارات.
1: والله أنا دقيقه سعيد، جوكر اول حلقه، لا تزعل علينا.
2: لا اقصد، لا اضمن حقك انت والبرنامج.
1: طيب
0: لا بالنسبه لفيصل ما يحتاج. انا اشوف في نوعيه لعيبه، دائما انا لعيبه الوسط كثير اساسا يعجبوني الخانات هذه، بالذات النوعيه هذه من اللعيبه، زي في فتره كنت نفس الحكايه اتكلم عن مصعب بنفس الطريقه، مصعب الجوير. فلعيبه الان في هذه الفتره ايضا شوي بيقع عليهم ظلم، رغم انه في ناس ما تبى تقتنع بهذا الامر، انه ما بيلاقوا فرصه مساحه يلعبوا كوره. فانا عجبني فكره انه يروح الى دوري الدرجه الاولى ويترك الفيصل اللي صاعد عشان يحصل دقائق لعب، هذه عقليه جيده، اتمنى انه يستمر بهذه الفكره، انه يبحث عن مجال او مكان انه يلعب فيه بغض النظر كان فين عشان يتطور، لانه بدون لعب لو تتمرن مع ميسي كل يوم ما تتطور اذا ما تلعب.
1: صحيح. ايش تختار ابو يوسف؟
2: انا والله اختار اللي هو نقل مباراه النصر والرياض الى الاول بارك، لاني سمعت امس مداخله احد المسؤولين نادي الرياض، والغريب في كلامه انه قال ان احنا كنا طالبين ننقل كافه المباريات على الاول بارك، وحتى مثلا لو مباراه مع الهلال اللي راح نلعبها على المملكه ارينا، فبذلك لان قالوا عندهم مشاكل كبيره، وردت عليهم الرابطه قالوا ما عندكم قوه قاهره اللي هي يعني تخليكم تبحثون عن ملعب الاول او غيره، فقالوا لا احنا القوه القاهره عندنا، الامور التشغيليه جدا مرتفعه ماديا، والملعب جدا سيء، والوصول له سيء، وقاموا يعني في قالوا انه في عيوب كثيره في الملعب.
1: اي ملعب يقصدون؟
2: يقصدون ملعب الميز. ملعب الميز انا اتكلم،
1: بس تشغيليا هو راح يكون على نادي الرياض مو على نادي النصر.
2: ايوه تشغيليا الملز هم يتكلمون بشكل عام، يقول حنا نبغى نغير، ما نبغى نلعب في الملز بشكل نهائي. ليه؟ لان الامور التشغيليه صعبه فيه ومرتفعه، وبالاضافه الوصول للملعب سيء، وقالوا ان بقيه المرافق سيئه.
1: بس ابو يوسف هو ما يملك نادي النصر مثلا يقول هذه الملاحظات، لانه هو ضيف في هذه المباراه، هو لن يشغل ولا يملك انه ينقل.
2: مو نادي النصر اللي تكلم، مسؤول نادي الرياض قال حنا من الموسم الماضي واحنا نرفض ان احنا نلعب على الملز، لان الملز غير مهيئ للعب المباريات، لا من ناحيه المداخل ولا، انا والله من زمان على الرياض ما ادري، من 4 سنوات يمكن ما جيت سي، لكن ما اعرف من طريق المداخل كيف، اخبر انه كان سلس وسهل، قالوا الملعب ايضا غير مهيئ، وايضا الاجور اللي هي الصيانه والتشغيل مرتفعه جدا، فبالتالي قال ان احنا كنا نتمنى انه يكون في تجاوب معنا. انا بصراحه يعني اقول ودي ان كل المباريات نشوفها على التلفزيون ملاعب جميله وحلوه، لكن اذا مثلا النصر بيلعب على اول بارك، والدرعيه بيلعب على اول بارك، والرياض يلعب على اول بارك، بصراحه مشكله، لا الارضيه الملعب ولا الفرق الثانيه اللي خمس تاجر الملعب، او مثلا الدرعيه مثلا اللي مشارك النصر الان في الملعب بشكل مؤقت، لان الارضيه زي ما نعرف انه ما تقدر تلعب عليها مثلا اكثر من مباراتين في اسبوع واحد. فبالتالي أنا كنت أتمنى أن يشوفون حل لنادي الرياض، أما تجهيز ملعبهم أو يشوفون لهم ملعب آخر، على غرار ما يقعد يصير الآن مع نادي الهلال ونادي الشباب، ما شاء الله ملعبه مميز. فأنا أشوف أن المسألة صراحة يجب أن ننظر لها من عين الاعتبار، لأن نادي الرياض نادي عزيز وله مكانة، ويجب أنه يتم الاهتمام فيها وتحقيق الهدف اللي مرجو منه أنه يلعب في ملعب كويس ومهيئ. أنا ما أدري شنو صار على الملز، إحنا كنا ننتظر الملز من زمان إنه يكون من ملاعب اللي حق كأس العالم، أو يتم تطويرها أو تغييرها، حتى الآن ما في أي شيء.
1: إذا أنت لك 4 سنين ما جيت الرياض، ترى ما بالرياض اللي أنت خابر.

0: ثانية،
1: والله لا
0: رياض
1: والله لا
0: ثانية،
1: انا
0: ثانية
1: اول
0: بكل شيء، ثانية بكل شيء.
1: تحديدا يعني حضرت مباراة، اول مباراة رونالدو ضد الاتفاق في الرياض مع النصر بس، ورجعت صد ورد بس.
0: طيب معناته كذا انا افهم انه الطلب نقل المباراة كان من الرياض مو من النصر.
1: لا من الرياض، والرياض اساسا هم يبغون ينقلون كل مبارياتهم، ما يبغون يلعبون في الملز، هي
0: ما في
1: رسالة واضحة
0: ما في
1: انه ما يبغون يلعبون في الملز.
0: ما في ما في ما في ملاعب.
1: هم قالوا نلعب مع الهلال، نلعب في مباريات في ملعب الهلال، ونلعب في الاول بارك، او نلعب في اي ملاعب اخرى يعني. فبالتالي انا صراحه منطقيا الرياض ما عنده جمهور، فانت لما تلعب مثلا مع الهلال على ملعبه او
0: طيب
1: مع
0: ليه ما
1: النصر
0: يروح
1: على
0: يلعب نادي
1: ملعبه،
0: الشباب؟
1: ممكن انا هم
0: نادي الشباب موجود.
1: حسب ما ذكر الاخ المسؤول في نادي الرياض امس مع الاخ عبد الله الدرويش في العربيه، انه يبغون حل، هم يبحثون عن حل، يبغون ملعب مناسب، ملعب جيد بصراحه
0: يدفعون مثل ما
1: الان.
0: دفعوا الدرعية وخذوا ملعب الأول بارك، هذول يدفعون للشباب وياخذون.
1: هو يقول جلسنا مع شركة الوسائل واتفقنا على كل شيء،
0: اي
1: لأنه تم الاجتماع واتفقوا على
2: على
1: كل شيء.
2: مباراة واحدة هي صد.
1: لا
2: مباراة
1: لا
2: واحدة.
1: مش على مباراة، مو على مباراة واحدة، قال على العديد من المباريات. أنا سمعت البارح وكنت أتوقع أنه يتكلم على مباراة واحدة، قال على العديد على المباريات واتفقنا معهم، ويقول رفعنا
3: ثلاث أندية على ملعب واحد؟
1: مصيبة.
0: لا لا، في خيارات، في ملعب الشباب، في ملعب الهلال،
1: صحيح
0: وفي الاول
1: الهلال،
0: بارك. المفروض
1: صحيح
0: الرياض يروح مثلا ملعب الشباب اذا احنا مثلا، او
1: صحيح
0: ملعب الهلال. ما يصير كلها بلا الدرعيه، حسب ما فهمت انهم دافعين 20 مليون للوسائل حتى انهم يلعبون على ملعب الاول بارك هذا الموسم. فانت مطلوب
1: حسب
0: منك، اي انت تبغى تغير الملعب، روح ادفع.
2: نادي استكمال حديث الزملاء، نادي يقول ان التكاليف تشغيل الملعب، ملعب الملز عاليه، هل لديه استطاعه انه يستاجر ملعب بقيمه الاول بارك او حتى المملكه ارينا؟ صعب. حتى ملعب الشباب اكيد قيمه ايجارها عاليه،
1: لا
2: لانه تبع شركه.
1: يمكن اتفقوا بنسب،
0: هو تبع الوزارة ملعب الشباب،
2: وتشغيله عن طريق شيء أعتقد مسماه شركة،
0: شركة كمسمى،
2: شركة
0: فقط
2: كمسمى،
0: مو تشغيل
2: قيمة.
0: أو تشغيل والله ما أدري، ما عدا الواحد.
2: لكن النقطة الأساسية في الموضوع أنه أنت عندك لائحة، واللائحة تقول لازم قوة قاهرة أنك تنقل المباراة. موضوع أنه الوصول إلى الملعب صعب، ما هي قوة قاهرة. ملعب الملز لعب عليه الهلال، نتذكر في عدم جاهزية ملعب المملكة أرينا، لعب على عدة مباريات، لم يستطع نقل المباريات لأي ملعب آخر، خاصة إذا كان تكلم عن ملعب فريق مستضيف مثل النصر أو حتى الشباب، مباراة الشباب والرياض القادمة مثلا، الهلال والرياض القادمة. أنا ما أتكلم عن نادي بعينه، لكن أقول عندك لائحة طبقها. إذا اللائحة موجود فيها القوة القاهرة، لا يحق النادي الرياضي يقول أنه تكلفة التشغيل عالية،
1: بس على فكرة
2: منك
1: أخي عبد
2: موجودة
1: الله
2: في اللائحة أنك أنت تدفع التكلفة. بس بكمل فكرتي، زائد نقطة أنه عدالة المنافسة، حينما يتكلمون عن عدالة المنافسة أنك تلعب مباراتين على ملعب الفريق الآخر، أنت عندك لائحة طبقها فقط.
0: طيب وش
1: تقول؟ صحيح، بس هم وعدوهم الرابط السنة الماضية وقالوا لهم ما راح تلعبون على الملز، وقلت تفاجأنا في الجدول أن احنا نلعب على الملز. الموضوع ترى مش من اليوم او من امس، الموضوع من الموسم الماضي.
0: بس ترى في سعيد في الخبر في شيء يمكن يخلينا نعيد التساؤل من جديد. يقول انه متفقوا الادارتين وراح يكون الدخل الجماهيري لنادي الرياض. طيب اذا الرياض هو اللي طلب انه تنقل مباراة النصر، ليش راح يفرط في الدخل الجماهيري او دخل التذاكر ويعطيها نادي الرياض؟ المفروض انه يستغلها وياخذ هو الدخل، بما انه بيطلب من نادي الرياض.
1: صحيح، بس انا ما بتكلم على، انا بروح للموضوع بشكل عام، انهم كانوا
0: لا خلينا في هالقصه تحديدا، انا اتكلم عن حدث امامي الان.
1: هذا اذا كان، انا اقول لك القصه غريبه يعني، اتكلم لك انه كيف انه انت اللي تطلب بعدين تجي تنصفني بالدخل، وهذه برضو فيها شوي يعني
0: كنت
1: برضو عشان الامور تشغليه اي. لكن اتكلم لك بشكل عام انك توعدني السنه الجايه ما راح العب في الملز. طبعا ما ادري شلون الرابطه وعدهم انه ما راح يلعبوا في الملز، لانه ما في الا الملز. يعني كيف توعدني بشيء ولا تحققني اياه؟ واساسا غلط الوعدني، الوعد اللي اعطتني اياه غلط من الاساس يعني.
0: اتذكر اداره نادي الرياض قبل 3 سنوات قدموا لنا دعوه ورحنا حضرنا مباراتهم، كانت اعتقد مع اللي هي مباراه الصعود، كانت في رمضان اذا ما خلتني الذاكره، كانت مع فريق هجر الظاهر، هجر اذا ما خلتني الذاكره. الملعب اتذكره الحين، انه ملعب تقدر تلعب فيه مباريات، فيه مقاعد جماهيريه وجاهز، وهو يشبه ملعب نادي الهلال والنصر، الملاعب اللي في العريجه يعني. اذا مباريات مو جماهيريه عاليه تشيل هذه المباريات،
2: ممكن يعتبر حل. لكن مستحيل انه الرابطه سمحت بال او انه وضعت ملعب الملز وما

0: يكون جاهز بأي شكل من الأشكال، ما يكون جاهز. ممكن الأندية ما تفضله، كان الدرعية بيلعب على ملعب الملز قبل تعاقده مع
1: الوسائل.
0: الوسائل في بخصوص ملعب الأول بارك، كان الدرعية بيلعب على ملعب الملز بشكل رسمي.
1: وليش ما لعب فيه؟
0: اختار أنه نادي لديه القدرة المالية.
1: طيب ليش الرياض ما خيروهم لدهم خيرين الدرعية؟
0: اختار أنه يدفع يستأجر الملعب بشكل كامل لكل مبارياته.
1: إيه لا أنا أقصد ليش هذه الميزة ما قالوا للرياض نفسه؟ الرياض ما تبغى الملز اختار لك ملعب.
0: لا ما تستأجر مباراة واحدة.
1: لا استأجر يعني زي كذا يعني 20 للموسم كامل.
0: ممكن بس أنه ما أعتقد أن الدرعية أن الرياض لديه القدرة، خاصة إذا ربطناها في موضوع عدم قدرته على دفع موضوع التشغيل في المباراة. مباراة أمام فريق النصر ما تقدر تشغل انتظام دخل جماهيري جيد. ما تقدر تدفع تكلفة حراس الأمن التنظيم، يعني موضوع يعني شوي فيه لبس ننتظر فيه توضيح رسمي عموما أما من الرابطة أو من إدارة المنشآت أو أيضا من الناديين، أنه وضح الصورة. هل النصر يرغب أيضا في نقل المباراة؟ أنه النصر لا يريد اللعب في الملز، في نقاط ما هي بواضحة في الصورة هذه.
1: طيب أنت ما اخترت شيء من الأخبار هذه أو خلاص اللي رد قلت
0: خلاص الخبر هذا ولا أبرز؟
1: هو الأبرز. طيب أوه. على موضوع أبها أشوفكم ولا واحد تكلم على موضوع الشرط الجزائي مليون يورو، وأنه هذه بسبب أنه أحد المسؤولين وقع على مستند خارجي، واللاعب ضمن الاستقطاب. هذه يعني مثيرة للتساؤل.
0: موجودة في العقود كلها، مو بكلها، للأسف أغلب عقود أنديتنا فيها كأن النادي ينتقم من نفسه، يضع في إنهاء العقد شروط صعبة، يضع كل شيء لمصلحة اللاعب ووكيله. يجب أن تعاد صياغة العقود بشكل يحفظ للأندية حقها. الشروط الجزائية يجب ألا تتجاوز كما هو المعتاد راتب شهرين. موضوع أنه يوعد اللاعب بامتيازات إضافية والمدربين يوعدون بامتيازات إضافية، وكلنا ندري أن المدرب مع أول إخفاق بيكون هو أول الراحلين هو الشماعة. ليش تلزم النادي براتبه المتبقية كاملة؟ ليش تضع مليون دولار؟ ليش تضع أي عائق يعيقك؟
1: لا هي باللي يقول لك الخبر مرة ثانية، يقول حكم يلزم النادي بدفع مليون يورو في قضية وكيل أعمال الكاميروني كامبي على خلفية مستند وقعه أحد مسؤولي يعني تخبر اللي يقول لك اللي المصريين اللي يسمونه كمبيالة، ظاهر أن هذه زي الكمبيالة، هذه ما لها دخل في العقد، مسوي كمبيالة على النادي.
0: امتياز أكيد أنه امتياز، وعد بشيء أكيد أنه وعد بشيء وتنفيذا له،
1: الله أعلم. بس مليون
2: كم الخبر بس هو محمد الله يخليك
1: بس يقول لك انه وقع على مستند لمصلحة الوكيل على الرغم من ان عقد اللاعب كان ضمن برنامج الاستقطاب، يعني هذا على البرنامج المفروض النادي ما يدفع ولا ريال فيه. يذكر ان القضية تأتي امتدادا لالتزامات مالية سابقة ورثتها الإدارة الحالية، من بينها حكم يلزم النادي بدفع 2,200,000 في قضية البولندي تيشسلاف مدرب الفريق السابق.
2: مسؤولية تضامنية اللي أعلنوا عنها أنه كل مجلس الإدارة يكون موقع عليها ما يقدر يمشي إلا لما يكون
1: بس هذا العقد واضح، هذا على الاستقطاب المفروض هي المسؤولية كاملة عنها.
2: أوكي ليش طيب. تحمل أبها
1: بنشوف إيش يصير، أكيد لها يعني تداعيات هذه القضية. بعشرين ثانية صلاح ختم لي الحلقة.
3: أخيرا أنا بس أبغى أوجه رسالة للمسؤولين عن الكرة بشكل عام في السعودية كدوري. أنا شايف في حالة في النصر لها بجانب مالي معقد، ماني عارف إيش هي الخلل فين، ما بعرف النادي ارتكب أخطاء، ما بعرف إيش المشكلة، لكن شفت إنه النصر سجل سامو كوستا ومش قادر يسجل غريب.
1: طيب
3: سألت قلت إيش الموضوع، إيش الفرق، ليش نادي يسجل لاعب ما يقدر يسجل لاعب آخر؟
1: طيب
3: اللي وصلني انه
1: بسرعة.
3: سامو كوستا جاي عن طريق البرنامج وغريب من مداخيل النادي او حاجه كذا. طيب. ليش في تباين؟ انت في النهايه ترى لاعب، في النهايه هو لاعب محترف، ما له علاقه اذا كان لاعب محلي او محترف او محترف اجنبي.
1: شكرا صلاح.
3: الامر الاخر
1: لا ما في امر اخر، بينقطع البت عذرني. شكرا صلاح، مره ثانيه ناخذ الامر الاخر. شكرا صلاح، شكرا عبد الله، شكرا سعيد، في امان الله.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم.

0: وحشود توحدها وجهة نظر،
1: موافقة المجلس بالأغلبية،
0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
3: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
5: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
5: من السياسة إلى الاقتصاد،
8: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
5: إلى الرياضة
9: تلاحق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
5: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
10: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
5: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم.
1: وجهت لهم دعوة لإرسال فريق فني للاطلاع على كافة تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ.
0: قطر تكشف أنها وجهت دعوة لإيران للاطلاع على التحقيق بشأن طائراتها، وتؤكد استغرابها من توقيت إثارة القضية. الحوثيون يستهدفون مجددا مأرب بصاروخين باليستيين، ومجلس الدفاع يوجه بتوسيع الضربات على الميليشيات.
2: لإنشاء المنظمة لحماية هذا البحر.
0: وزير خارجية السودان يكشف للعربية عن برامج لضمان أمن البحر الأحمر مع الدول المشاطئة.
3: والحكم عليه من أجل ذلك بالآدام.
0: الحكم بإعدام وسيم الأسد ابن عم الرئيس السابق بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية في سوريا. البداية من الدوحة، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الدوحة وجهت دعوة مفتوحة لإيران للاطلاع على نتائج التحقيق بشأن الطائرات الإيرانية التي أسقطت على أراضيها، مشيرا إلى عثور قطر على بقايا رفات أحد الطيارين في تاريخ 19 من مارس الماضي.
1: وبتاريخ 19 من مارس الماضي تم العثور إلى بقايا أحد هؤلاء الطيارين، وتم إبلاغ الجانب الإيراني بذلك، وانتهت عمليات البحث في 6 أبريل بعد التمكن من العثور على بقايا جثمان أحد الطيارين. كما تعلمون طبعا في مثل هذه الحالات هناك يعني ما يسمى بالساعة الذهبية، بمعنى أن بعد ذلك يكون من الصعب أو شبه المستحيل العثور على أي شيء متعلق بالبقايا. لكن احنا من ناحيتنا قمنا بدورنا الطبيعي، وقمنا بالتواصل مع الجانب الإيراني. حضرت الوفود الإيرانية هنا، أو الوفد الإيراني إلى هنا، قام بإجراءاته، استلم الجثمان، عاد إلى إيران، أقاموا جنازة بهذا المعنى، ووجهت لهم دعوة كافة تفاصيل

0: عمليات البحث والإنقاذ التي تمت. مع الأسف الجانب الإيراني لم يقم بالاستجابة لهذه الدعوة. هذه الدعوة ما زالت مفتوحة للجانب الإيراني، وعوض الاستجابة لهذه الدعوة فوجئنا طبعا بهذه التصريحات الإعلامية العارية عن الصحة تماما، وهذه الادعاءات الغير منطقية. الجانب الإيراني شيع الجثمان الذي تم تسليمه له واطلع على عمليات البحث والإنقاذ، ولديه دعوة مفتوحة لأن يأتي إلى هنا الدوحة ويطلع على بقية التفاصيل فيما يتعلق بعمليات البحث والإنقاذ. موقفنا من اليوم الأول كان واضح، هذه الطائرات لم تأتي إلى قطر في نزهة، هذه الطائرات جاءت إلى قطر لاستهداف سيادتنا وجاءت لتهديد المواطنين والمقيمين في دولة قطر. وعندما وفور تأكد اختراقها الأجواء القطرية وتأكد استهدافها لمدينة الدوحة، تم مباشرة التعامل معها عبر قواعد الاشتباك المتعارف عليها، وتم التواصل مع الطيارين، لم تكن هناك استجابة، تم التعامل مع الطائرات.
1: كما اعتبر متحدث الخارجية القطرية أن دوافع إيران وراء إثارة قضية الطيارين غير واضحة، مرجحا أن تكون مرتبطة باعتبارات داخلية.
0: I would of course ask this question of my counterpart in the Iranian Foreign Ministry, who made some statements yesterday about the topic. I am actually as interested in the answer as you are in knowing exactly why they are doing it right now. But I would guess that this is an internal issue that they would like to resolve on their own. And again, I would say that they should not involve Qatar or any other country for that matter if they have internal issues that they cannot resolve.
1: إيران مشاهدين أكدت أمس أنها ستعتبر طياريها المفقودين أسرى في قطر حتى معرفة مصيرهم. قبلها قالت إيران إن السلطات القطرية رفضت إدخال لجنة خبراء وتقصي حقائق إيرانية للتحقيق في مصير الطيارين الإيرانيين الثلاثة، بعدما أكد طهران في وقت سابق أن الدوحة تحتجزهم. الخارجية القطرية نفت أيضا قبل أيام احتجاز طيارين إيرانيين وأعربت عن استغرابها تجاه التصريحات الإيرانية بشأن الحادث. لتذكير مشاهدينا بالقصة، فهي تعود إلى تاريخ 2 مارس 2026، عندما أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات الجوية أسقطت طائرتين إيرانيتين من طراز سوخوي 24 قادمتين من إيران بتزامن مع هجوم إيراني أوسع شمل صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت قطر. وبعد نحو 6 أشهر أعلن رئيس لجنة البحث عن المفقودين في إيران محمد باقر زادة أن أفراد الطاقم كانوا 4. مجيد كاظمي يقول أنه توفي، وثلاثة يؤكدوا أنهم قفزوا من الطائرتين أحياء ثم أسرتهم القوات القطرية، وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل. معنا من الدوحة رئيس تحرير صحيفة جولف تايمز فيصل المضاحكة، ومعي هنا في الاستوديو المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. أهلا بكما، ولأبدأ معك مسعود الفك في هذه المرحلة. دعنا نعود إلى البداية، ما الذي حدث في قصة سقوط الطائرتين الإيرانيتين من قبل الدوحة؟
2: طبعا إيران خلال الحرب شنت هجمات على كافة دول المنطقة بالصواريخ والمسيرات، ولكن قامت، وهذا كان مثير للاستغراب، بأن تستخدم طائرات من هذا الطراز، وهي طائرات تعود يعني إلى الجيل الثالث في الهجوم على قطر، بينما نحن نعرف الدفاعات الجوية القطرية متطورة، كيف يمكن تتجاوز هذه الطائرات هذه الدفاعات الجوية؟ قطر من حقها كدولة تحافظ على سيادتها، تحافظ على سمائها، وتتعاطى مع أي جسم طائر يدخل أجواءها، تتعاطى معها وفقا لقواعد الاشتباك كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، وهذا أمر وارد، وهذا ما تم مع هذه الطائرة. السؤال الذي يطرح بخصوص هذه الطائرات، ماذا تفعل قطر في 3 طيارين ولماذا تحتفظ بهم؟ ما الفائدة من ذلك؟ السؤال المطروح، ما الفائدة من ذلك؟
1: بالنهاية نشير إلى أن الرواية الإيرانية تتحدث عن 4 طيارين وليس 3 طيارين فقط.
2: إيران تقول 4 طيارين، 3 تم أسرهم وأحدهم قتل.

0: نتيجة إسقاط الطائرة التي كان على متنها. هنا مرتين يتم الحديث حول ذلك. قبل ذلك قبل شهرين أيضا تحدث حبيب الله السياري مسؤول شؤون التنسيق في الجيش الإيراني في مقابلة تلفزيونية أيضا طرح هذا الادعاء لأول مرة قبل شهرين تقريبا، ولكن لم يقدم أي إثباتات وأي شيء. كانت في مقابلة عامة إشارة عابرة إلى الحادث، ولكن آخر مرة طرح من قبل لجنة البحث عن الأسرى والمفقودين في 15 من هذا الشهر. هذه اللجنة ادعت كررت هذا الادعاء بشكل رسمي وبشكل مكتوب. قطر منذ البداية قالت لهم تعالوا وابحثوا معنا عن مصير هؤلاء الطيارين الذين
1: طيب. ولكن مسعود دعنا نشير إلى أن إيران قالت بأن الدوحة رفضت إيفاد لجنة خاصة من أجل المشاركة في التحقيقات. فيصل بضاحك، هل بالفعل رفضت الدوحة مشاركة إيرانية في التحقيقات على عكس ما تطالب به اليوم؟
2: يعني قطر معروفة باتباع القوانين الدولية، وخاصة هذه الحادثة كانت هجوم غاشم من يعني تعرف إلى مواقع مدنية. هذه الطيارات أنا يعني أكد على كلام ضيفك الكريم على موضوع أنها هي طيارات من الجيل الثالث. هذه الطيارات كانت وديعة من النظام العراقي السابق موجودة لإيران وتم استخدامها. فأنا في وجهة نظري أصلاً حتى هذه الطيارات كانت رايحة بدون رجعة، لأنهم عارفين يعني قوات دفاعنا الجوي. جزء واحدة من الطيارات كانت متوجهة إلى منطقة رأس لفان، فكان الحمد لله رب العالمين كانت تسبب كارثة. المعلن يعني احنا مثلا ان دولة قطر اكتشفت خليتين ارهابيتين موجودة في الدوحة مفصلة وتم الاعلان عنها بكل صراحة. الطيارين وقت الفقد تم هناك المتحدث الرسمي الأستاذ ماجد، وتم أصلا بعد بيان رسمي من وزارة الدفاع بتفصيل الحادث وثق في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة. فقطر ما عندها شيء تخفيه، وأصلا قطر ما كانت طرف في الحرب يعني، وتبعت قواعد الاشتباك. قواعد الاشتباك معروفة، تخترق الدولة، تكلم الطيارين، تعطي تحذير أولي ثاني ثالث، خلاص تتبع هي في موضوع اختراق السيادة. يعني نفذت واجبها بكل قواتنا الجوية بكل بسالة. سقوط الطيارين، القصة هذه أنت تعرف أن كان هناك زيارات متبادلة من الطرف المفاوض من يعني اليوم أعتقد إيران تواجه أزمة داخلية تحاول تضغط على قطر، ولكن قطر مش لأول مرة تتعرض من أحد الوسطاء. كما تذكر أستاذ محمد، قطر تعرضت حتى من إسرائيل في ضمن الوساطة. فإحنا نستغرب هذه الطريقة صراحة يعني كمواطنين أو كمراقبين.
1: وهنا السؤال الأهم في هذه المرحلة، ودعني أنقل السؤال للزميل مسعود الفك، لماذا تتعمد إيران في هذه المرحلة؟ الحادثة وقعت في مارس، نحن اليوم في أغسطس، لماذا تثير إيران هذه القضية في هذا التوقيت؟
0: أولا بالنسبة لإسقاط الطائرتين، هي إسقاط هيبة دولة كانت دائما تعتبر نفسها هي التي بإمكانها.
1: هذه الهيبة أسقطت في مارس، لماذا الآن؟
0: بالضبط أحد النقاط هذه، أعتقد هي في الداخل تريد أن تبرر الشارع الإيراني بأنها تتابع مصير هؤلاء الطيارين الذين تقول بأنهم أسرى ولا يوجد إثبات بأنهم أسرى، وبهذه الطريقة تبعث رسالة داخلية بأنها تقف بقوة في الدفاع عن الأسرى الإيرانيين، بينما الطائرة يبدو بأنها سقطت في البحر، كما هكذا يمكن بأنها سقطت في البحر. لذا كل طائرة من نوع سخوي 24 فيها طيارين، طيار وطيار مساعد، لذا سقوط هؤلاء في البحر ليست مسؤولية قطر وليست مسؤولية أي دولة أخرى. مسألة أخرى يمكن أيضا إيران تضغط، لأنه تعرف الأموال الإيرانية المجمدة التي تم تحريرها من كوريا الجنوبية موجودة في قطر، ولكن الضغوط على قطر لا يغير

0: مسألة هذه الأموال، لأنه هذه الأموال انتقالها إلى إيران يعود إلى التوافق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: قد
0: يكون أحد الأسباب هذا هو.
1: الآن في هذه المرحلة هل ستستجيب الدوحة للضغوط الإيرانية؟ هل ستقوم بالإفراج عن الأموال المجمدة في قطر إذا كانت هذا ما تريده بالفعل طهران؟
2: قطر تتبع القانون الدولي وفي وثيقة على موضوع المال. هذا المال كان جزء من جاي من كوريا ضمن صفقة وقطر كانت راعي لها، وهذه الصفقة هذه انتهت بعد 7 أكتوبر. يعني احنا بلد فاسيليتيتر نساعد في موضوع الأزمة في هذه الموضوع المال، ولكن قطر تتبع القوانين الدولية وتتبع في هذا الموضوع. يعني قطر لا تتعرض لضغوط من أي حد كان، يعني إن كانت إيران أو كانت من غيرها. يعني قطر دولة ذات سيادة وقرارها في إيدها، يعني ما تتعرض بقارون منها. ولكن أعتقد أن إيران تبغي تعمل قضية دخان، ودائما هذا يستخدم في الإعلام الحربي، يعني تخلق قضية جانبية عشان تبعد المشاهد أو القاعدة الداخلية عن القضية الأساسية اللي هي اليوم إيران تواجه دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. عندك مشكلة حصار، عندك مشكلة مفاوضات، 3-4 يتفاوضون في قنوات سرية ما تعرف من يتفاوض.
1: فتخلق ترى بأن هذا التصعيد هو مجرد تغطية لحل قضايا داخلية ولفت نظر عن قضايا داخلية في إيران، وهذا هو الحديث الذي قاله ماجد الأنصار المتحدث باسم الخارجية القطرية. من الدوحة رئيس تحرير صحيفة غولف تايمز فيصل مضاحكة، وهذا هنا معنا في الاستوديو المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك، شكرا لوجودكما في الرابعة. كما أشار المتحدث باسم الخارجية القطرية في موضوع آخر، قال أن الوسطاء ينتظرون توصل سلطنة عمان وإيران إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز قبل العودة إلى المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن الجهود الآن تركز على إيقاف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار.
3: ينصب تركيزنا حاليا على هذه المسألة والعودة إلى ما ورد في مذكرة التفاهم والعودة إلى المفاوضات بين الطرفين. هذه الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق، ما سيمكننا طبعا من كما قلنا العودة إلى إطار المفاوضات. ولكن أيضا يجب التأكيد على أن الأزمة بشكلها الحالي هي تمثل طبعا تهديد علينا جميعا، ونحن لسنا في إطار تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم بشكل طبيعي. خارطة الطريق التي رسمتها مذكرة التفاهم ليس هو ما يتم حاليا، ولكن من ناحيتنا فنحن مستمرون في جهودنا، ونؤكد على أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو وقف إطلاق النار، فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة والعودة إلى طاولة المفاوضات.
1: المزيد من ملفات الرابعة ولكن بعد الفاصل.

تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

المتعاقدة اليوم برئاسة الملك سلمان في جدة ببدء التفعيل المؤسسي والعملياتي لتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، والذي أطلقته السعودية بعد إتمام ترتيبات أجهزته وأطوره التنظيمية والتخطيطية ليدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك تهدف إلى اكتمال الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام الموكلة إليه في تعزيز الأمن البحري الجماعي وحماية حرية الملاحة والممرات والمضايق البحرية ودعم استمرارية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. في متابعتنا للتطورات في اليمن، أفاد مراسل العربية بأن ميليشيا الحوثي استهدفت مأرب مجددا بصاروخين باليستيين ومسيرتين، كما سمع دوي 3 انفجارات شمالي المدينة. أشاد مجلس الدفاع الوطني اليمني في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بأداء القوات المسلحة وضربات سلاح الجوال المسير ضد مواقع وقدرات الحوثيين، ووجه المجلس بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي وملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد للميليشيات الحوثية، كما أدان هجمات ميليشيات الحوثي بالصواريخ البالستية والمسيرات على المنشاة المدنية ومنازل المواطنين ومخيمات النازحين، موجها بحصر الأضرار وإعادة تأهيل المرافق المتضررة ورعاية الجرحى وأسر الضحايا. وجدد المجلس إشادته بدعم السعودية الثابت لشعب اليمني وقيادته السياسية على كافة المستويات، داعيا المجتمع الدولي إلى إجراءات أكثر فعالية لردع الحوثيين وتجفيف مصادر تمويلهم وتصليحهم. قبل ذلك، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر الميليشيات الحوثية خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أنها استخدمت الراجمات والمدفعية والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد، مشيرة إلى أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط تمس.

0: إذن تفتح القوات المسلحة اليمنية جزءا من ترسانتها المسيرة، واللافت أن ما ضارحت الآن ليس منظومة واحدة بل ثلاثة مستويات من الطائرات المسيرة. الزميل محمد السيف يطلعنا على تفاصيلها. إليك محمد.
1: شكرا لك محمد. إذن البداية من مسيرات FPV الانقضاضية التي ظهرت على خطوط التماس، مسيرات صغيرة تستخدم للاستطلاع ودعم المدفعية وتنفيذ الضربات المباشرة. ميزتها الأساسية دقة الإصابة، انخفاض الكلفة وسرعة الاستجابة خصوصا في التضاريس الجبلية. وأظهرت المواجهات الأخيرة استخدام القوات الحكومية اليمنية لهذا النوع بصورة متزايدة. ثم يأتي المستوى الثاني، مسيرات أكبر حجما وأطول قدرة على التحليق وأكثر تنوعا في المهام، وبحسب تحقيقات شيبا انتليجنس تشبه إحداها إلى حد كبير الطراز الصيني G50. هذه المسيرة توفر قدرات أوسع في الاستطلاع وتحديد الأهداف وتصحيح نيران المدفعية وإيصال الذخائر. وبحسب تقارير عسكرية فقد رصدت هذه المسيرة بشكل محدود في صعدة. أما عند المستوى الثالث تنتقل القدرات من دعم الجبهة إلى الضرب في العمق، وهي مسيرات هجومية بعيدة المدى استعرضها وزير الدفاع اليمني باسم عيبان ونقم. وبحسب تقديرات عسكرية قد يصل مدى إحداها إلى نحو 1500 كيلومتر مع قدرة تقديرية على حمل رأس حربي بين 30 و50 كيلوغراما. لكن هذه المنظومات لم تدخل ساحة العمليات حتى الآن.

0: المقاطع التي نشرتها القوات الحكومية اليمنية أظهرت أساليب عدة لملاحقة الحوثيين نهارا وليلا بالطيران المسير وتدمير سكناتهم وآلياتهم، حتى مع محاولاتهم التخفي بين الجبال وتحت الأشجار الكثيفة وفي الخنادق. نتابع تفاصيلها مع الزميل عبد الجليل مسعي هذه المرة. إليك عبد الجليل.
1: نعم محمد، شاهدنا هذه الصور الفريدة التي تبين تحكم القوات الحكومية اليمنية في المسيرات باختلاف أنواعها. طبعا هذا مستوى الحروب الحديثة التي نشاهدها حاليا، لكن ليس فقط اللافت هو استخدام هذه التقنيات، بل أيضا مستوى التحكم في هذه التقنيات الذي أشاد به الكثيرون وأثار دهش الكثيرين. أيضا سنشاهد هذه التفاصيل وسنحاول أن نحللها جزءا جزءا، لكن نعود ونذكر بأن هذه الصور التي شاهدناها على شاشة العربية وسنشاهدها خلال هذه الفقرة هي التقطت في مناطق متفرقة، بعضها في جنوب مأرب هنا مثل ما نشاهد، وهي على بعد 150 كيلومترا على أقصى تقدير من صنعاء، ثم التقطت صور أخرى في المناطق الساحلية والمناطق الجنوبية، وبالتالي نحن نتحدث عن مناطق محيطة بمناطق سيطرة الحوثيين وفي مناطق متنوعة جبلية وصحراوية. القوات الحكومية اليمنية إذن تنشر صور الهجمات التي استهدفت مواقع حوثية، والصور تعود لعمليات أساسا مثل ما ذكرنا في الساحل وأيضا في الجنوب وفي مأرب. الآن إذا شاهدنا الصورة المقابلة لنعرف بعض الشيء، بعض الصور ونعرف التكنولوجيا المستخدمة، نجد بأن هذه الأساليب والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في تنفيذ العمليات العسكرية، والبداية بالمناطق التي نشاهدها حاليا هي مناطق جبلية، لأننا نعرف بأن الحوثيين لطالما استخدموا طبيعة اليمن الجبلية، هذه الطبيعة القاسية والتي تسمح بالتمويه، لكن فقدان السيطرة الجوية يتسبب بفقدان هذه الميزة الجغرافية. طبعا المقاتلات يمكن سماع صوتها، يمكن سماعها وهي قادمة، يمكن حتى مشاهدة بعضها عبر الرادارات، لكن هذه المسيرات أو ما يسمى خلال الحروب الحديثة بالقاتل الصامت لا يمكن سماعها وهي تحلق فوق هذه العربة، عربة التي يقودها عناصر مسلحة حوثية، هنا لا يمكن سماع صوت هذه المسيرات ولا يمكن حتى مشاهدتها. وهنا نتحدث عن نوع من المسيرات التي تركب عليها قنابل يدوية معدلة وفق طابعات ثلاثية الأبعاد، وتسقط قنابل يدوية بشكل مباشر ودقيق. اللافت هو القدرة على إصابة الأهداف من هذا الارتفاع. المناطق الجبلية الوعرة حفرت فيها أيضا أنفاق من أجل السيطرة على المحاور، محاور الطرق مثل ما نشاهد هنا طريق مزدوج رئيسي، ثم نشاهد هذه الأنفاق وهي حفرت إلى غاية منتصف الطريق من أجل غلق الطرقات ومحاصرة المدنيين وفرض خناق اقتصادي. أيضا شاهدنا كيف أن هذه المناطق كانت هدفا لهذه المسيرات وكانت هدفا للقوات الحكومية. نشاهد هذا الفيديو ثم نعود.

هذه الصور الأخيرة هي فريدة لاستهداف هذه الخنادق، الخنادق التي حفرها الحوثيون، لكن نشاهد حجم الضرر لأن انفجار هذه القنابل التي أصابت الخندق بطريقة دقيقة تسبب بضرر كبير جدا. وهنا نتساءل عن أهمية حفر هذه الخنادق، لأنها حتى من الناحية العسكرية كانت خنادق فاشلة حفرها الحوثيون، لأنه الخنادق يجب أن تحفر بطريقة متعرجة حتى لا ينتقل هذا الضرر وهذه الضربات وهذه القنابل إلى غاية هذه المسافة الكبيرة جدا. نشاهد هنا مثلا في هذه الصورة كيف أن الخنادق تحفر بطريقة متعرجة، هنا ربما هي نقاط دفاعية حفرت بطريقة متسرعة وبسبب الطبيعة الجبلية التي لم تسمح

بحفر هذه الخنادق حتى أنها لم تغطى بالأشجار للتمويه. هذا يدل بأن الحوثي لم يكن مستعدا لحرب المسيرات التي نشاهدها حاليا، وهذا ربما ما يفسر تعرضه للكثير من الخسائر والضربات، والأمر سيستمر إذا واصل بنفس الأساليب. الآن نقل المعدات وتغيير المواقع ونقل الخطوط اللوجستية للجنود التابعين للحوثي يعتمد على التحرك ليلا، لكن هنا دخل عنصر آخر جديد، استخدام القوات الحكومية لأجهزة التصوير والتصويب الليلي بكفاءة جعل الحركة ليلا صعبة وصعبة جدا، مثل ما نشاهد هنا كيف يتم استهداف عناصر حوثية في مناطق جبلية بطريقة غير متوقعة. ولكن هنا نتحدث عن مسيرات هجومية مثل ما نشاهد، أين يتم تحقيق الهدف، ولا نتحدث عن مسيرات انتحارية. لكن هناك نقطة مهمة جدا، لأن استهداف مخازن الأسلحة يبقى أهم الأهداف العسكرية، وتكفي ضربة دقيقة واحدة للتسبب بسلسلة انفجارات ثانوية مثل ما نشاهد في هذه الصورة، انفجار عنيف جدا تسبب بخسارة مخزن كبير للأسلحة، نشاهد ثم نعود.

المرحلة الأخيرة والأصعب في التحكم بمسيرات الـ FPV أو مسيرات منظور الشخص الأول هي مطاردة الأهداف المتحركة مثل ما نشاهد في هذه الصورة. عربات حوثية تحاول الفرار لأنهم اكتشفوا بأنهم مطاردون من مسيرة انتحارية، لكن مسيرة صغيرة انتحارية. لكن رغم السرعة التي تحاول الفرار بهذه العربات، لأنها دائما تبقى أبطأ وأقل قدرة على المناورة من مسيرات الـ FPV الانتحارية. هذا تحكم كبير جدا بهذه التقنية من المسيرات، ويجعل كل المناطق، مناطق السيطرة وتحركات الحوثي، مناطق غير آمنة. نشاهد هذا الفيديو الأخير.

0: شكرا عبد الجليل. معنا من القاهرة المحلل السياسي عبد الله إسماعيل. أهلا بك سيد عبد الله. ما سر هذا التحول الاستراتيجي في عمليات القوات المسلحة اليمنية في استهداف تعزيزات الحوثيين؟
1: تحياتي لك وللمشاهدين. يعني أنا دعني أعترف وأقول أن المشهد مشهد مدهش، كما كان مفاجئا لجماعة الحوثي الإرهابية ولمحاولة ما قامت به في خلال الفترات الأولى من يعني الاعتداءات المتنوعة، وهي لا تدرك ما هو يعني مختبئ خلف الأمور. أيضا حتى أدهشت يعني من هم مع الحكومة الشرعية. يعني نحن كمواطنين نحن نرى اليوم تحولا كبيرا، تحولا جذريا، نشهد مشاهد مهمة جدا. ما كان ينادي به اليمنيون من مسألة توحد غرفة العمليات، التطوير المستمر للقوات المسلحة التي لم يكن بشكل واضح، وإنما كان تدريجيا ومدروسا ومخططا له لينتج هذه الصورة التي نراها اليوم. هي صورة ليست أبدا بسيطة وليست يعني، بل هي صورة محترمة جدا لأداء من الجيش من القوات المسلحة اليمنية بكل تشكيلاتها. هذا التوحد في المعركة أيضا من كل الجبهات. أنا أعتقد أن المسألة يعني أكسبت هذه الخطوات أهميتها في يعني دحر جماعة الحوثي، وحتى مغامراتها اليوم هي لا تحاول إلا أن تؤذي اليمنيين والمدنيين. في الأيام اليومين الماضيين أو حتى في الثلاث الأيام الماضية صدرت من جماعة الحوثي ومن بعض قياداتها دعوات لموضوع العودة إلى يعني وقف العمليات وإلى الهدنة، وهذا دليل على كيف أثرت هذه العمليات المتوازنة والمتزامنة والدقيقة، وهذا التطور الكبير الذي حدث بشكل هادئ ومدروس ومخطط له.
0: سيد عبد الله إسماعيل، كيف

0: عكس السحرة على الساحرة، ليس الحوثيون هم من كان يستخدم الطائرات المسيرة في استهداف القوات اليمنية.
1: أنا أعتقد أن يعني أن هذا المفهوم كان موجودا لدى يعني لدى جماعة الإرهاب الحوثية بأنها هي المتفوقة في مسألة الطيران المسير، وأن لديها قدرة على أن تكون هي الأعلى قدما في هذه المسألة. لكن ما ظهر أن يعني حتى استخدام جماعة الحوثي للطيران المسير هو يعني أقل تطورا، أكثر عشوائية، أقل يعني حتى في الإمكانيات في الترتيب، باعتبار أنهم يعني هي مش مسألة يعني صناعة ووصول هذه المسيرات إلى جماعة الحوثي نعرفها. لكن في الجانب الآخر نحن نتحدث عن تكتيكات مختلفة، نتحدث عن وحدة جبهات، نتحدث عن وصول كما ذكر في تقريركم هنالك اليوم يعني طيران مسير أو نوعيات من الطيران المسير في الجيش اليمني الشرعي لم يستخدم حتى الآن. طيب. هذه الضربات الدقيقة يا أخي، نحن نتحدث اليوم عن أكثر أو معدل 130 تقريبا عملية يوميا، وصلت الإصابات أو القتل الحوثيين إلى ما يصل إلى 1000 قتيل، وهذا ما يعني ما تعلن عنه
0: نجاح
1: قنوات
0: القوات اليمنية في الاستهدافات الأخيرة. المحلل السياسي عبد الله إسماعيل، شكرا جزيلا لك.

0: أشير إلى عواجل العربية وهذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب: لا مفاوضات جارية أو مجدولة مع إيران والحصار البحري مستمر. ترامب يقول بأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي. وقع وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ونظيره السوداني محي الدين سالم وثيقة إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني. وقالت الخارجية السعودية أن إنشاء المجلس يأتي انطلاقا من حرص البلدين على رفع مستوى التعاون والتنسيق بينهما ليكون منصة مؤسسية فاعلة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وإطارا مؤسسيا يجمع الجهات المعنية من الجانبين للعمل على مخرجات ملموسة من خلال مبادرات ومشاريع ومستهدفات واضحة. وقال وزير خارجية السودان إن تكوين المجلس ثمرة طبيعية للتعاون المشترك وأن الأوضاع في السودان تسير بشكل جيد. وفي تصريحات خاصة للعربية قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم إن التوقيع على وثيقة إنشاء مجلس التنسيق السعودي السوداني تتويج لعمل مشترك بين البلدين على مدار عامين بعد جهود من قادة البلدين. وأكد أن السودان بدأ في تذليل العقبات أمام المستثمرين.
1: التوقيع على هذه الوثيقة هو تتويج لعمل ظل متصل على مدار عامين ما بين السودان والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو خلاصة لرؤى مشتركة عكفت عليها قيادة البلدين في إطار الرؤية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ورؤية التعافي وإعادة الإعمار التي وضعتها حكومة الأمل بقيادة الدكتور كامل الطيب إدريس.
0: معنا من القاهرة السفير علي يوسف وزير الخارجية السودانية السابق. أهلا بك سيد علي، ماذا يعني هذا المجلس وتوقيع المجلس مجلس التنسيق السعودي السوداني خاصة في هذه المرحلة من التحديات التي تواجهها الخرطوم؟
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله، أحيي قناة الحدث و من القاهرة. نحن نتابع معكم هذا التطور الهام في العلاقة.

0: الإغاثة السودانية السعودية. وحقيقة التوقيع الذي تم بالأمس على هذه الوثيقة الهامة هو تتويج لجهود كما ذكر الأخ وزير الخارجية استمرت أكثر من عامين للتوصل إلى هذا الوضع، خاصة أنه هذا الاتفاق هو يؤسس لتنسيق وتعاون استراتيجي بين البلدين، ويشمل العديد من الملفات الهامة جدا جدا. وأنا في تقديري أنه الآن أهمية التوقيع الآن يعني تنبثق من التوقيت الذي تم فيه التوقيع، والبلدين يواجهان يعني تحديات كبيرة جدا في المجال الأمني والعسكري والاقتصادي
1: ولكن هذه
0: والمنطقة
1: التحديات
0: بكاملها.
1: تختلف من المملكة إلى السودان، ولكن
0: صحيح
1: من
0: صحيح،
1: هذا
0: ولكن البلدين يعني
1: كيف سيساهم في خروج السودان من هذه الأزمة، وهل هو مؤشر على قرب عودة الاستقرار إلى السودان؟
0: بالتأكيد، لأن الملفات هي ملفات يعني مشتركة وفيها تعاون بين البلدين منذ فترة كما ذكرت. ولعل أهم الجهود منصبة في الجانب السياسي، وهو كيف يمكن التوصل إلى إنهاء هذه الحرب بأعجل ما يمكن من خلال دعم القوات المسلحة السودانية وتحقيق انتصار حاسم على متمردي الدعم السريع. وهناك أيضا الجانب يعني هذا في الجانب السياسي، دعم سياسي واضح من المملكة. وأيضا في الجانب الأمني والعسكري، نحن في السودان طبعا أيضا المعارك ما زالت مستمرة، والدعم الخارجي لقوات التمرد ما زال مستمر، وللمملكة دور كبير جدا في يعني التوصل إلى وقف يعني الآن هناك اتفاق بين كل الأطراف على أن الحرب ليست هي أو القوة ليست هي الوسيلة المثلى للتوصل إلى سلام واستقرار في السودان. ولذلك جهود المملكة يعني تتكامل مع جهود أخرى من
1: جميل.
0: بعض
1: وهناك نقطة
0: الأطراف
1: مهمة
0: العامة.
1: فيما يتعلق بهذا التكامل، وهو حفظ الأمن في البحر الأحمر. طبعا وزير الخارجية السوداني وحيد الدين سالم أكد أن بلاده لديها خطط وبرامج لحماية البحر الأحمر، وأوضح أن هذه الخطط تتطلب ترتيبات مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر لجعل حركة الملاحة فيه آمنة. لنستمع إلى هذا التصريح ونعود إلى الحوار.
2: لدينا خطط وبرامج مشتركة ومع الأشقاء الذين يتشاركون معنا شواطئ البحر الأحمر لإنشاء يعني المنظمة لحماية هذا البحر وجعله بحيرة آمنة مستقرة تنفع كل العالم وتكون ممرا آمنا.
1: السفير علي يوسف، هل استقرت الأوضاع للقوات المسلحة السودانية حتى تساهم بفعالية في أي تحالف لحماية البحر الأحمر؟
0: طبعا، والسودان شارك في الاجتماعات الأخيرة التي عقدت لمنظومة الدول المشاطئة للبحر الأحمر، ونحن يعني لدينا ما يقارب 700 كيلومتر على طول البحر الأحمر، وطبعا لدينا تنسيق امني وعسكري وثيق مع خاصه مع المملكه العربيه السعوديه الجار المقابل في للسودان من الناحيه الاخرى. فالاوضاع العسكريه بصوره عامه مستقره في منطقه البحر الاحمر. هناك مشاريع كبيره جدا ان شاء الله في مجال دعم الاستقرار، في مجال السياحه والتجاره يعني استخدام منطقة البحر الأحمر لمصالح الشعبين السوداني والسعودي طبعا. فهذا جانب مهم جدا، أن يكون البحر الأحمر منطقة هدوء وسلام واستقرار وتعاون بين الدول المشاطئة له.
1: طيب، هناك نقطة مهمة مرة أخرى. الآن في تطورات على الأرض، مشاركة القوات المسلحة السودانية يتطلب تفرغ بشكل كبير لحماية تلك المناطق التي لا تشهد اشتباكات وكانت من المناطق الآمنة حتى خلال هذه المواجهة. مرة أخرى، هل هذا مؤشر على أن الأمور في طريقها للاستقرار في السودان؟
0: يعني مرة أخرى.

0: أقول لك أنه مسار العمل العسكري في السودان الآن يصير بصورة واضحة جدا لصالح القوات المسلحة السودانية. يعني هذا مؤشر الواضح هو المعارك الأخيرة التي تمت في ولاية كردفان، وانتصار القوات المسلحة في العديد من استعادة العديد من المدن الهامة في ولاية كردفان، وهي الولاية المتاخمة لولاية دارفور التي يعني تسيطر عليها الآن قوات التمرد. ويعني هذا يقود إلى أن نقول أنه الآن مؤكد أنه عندما يتم السيطرة الكاملة على إقليم كردفان ستتحول المعارك إلى إقليم دارفور وإلى حيث يعني أماكن تواجد القوات الدعم السريع، خاصة في مدينة نيالا وبعض المدن الأخرى. الآن حتى بالنسبة لدارفور بدأت المعارك في بعض يعني في أطراف أخرى مثل الطينة ومثل الجنينة. هذا يضاف إلى هذا طبعا المعارك التي دارت خلال اليومين الماضيين في مناطق شرق السودان، لأنه حاولت الميليشيا أنها تشغل السودان من خلال الدخول إلى المناطق الشرقية بالتعاون مع الدولة الجارة إثيوبيا في أنه تصل إلى مناطق الكرمك وما جاورها. والآن القوات المسلحة السودانية تطارد القوات الدعم السريع التي دخلت هذه المناطق.
1: إذن التطورات تسير في صالح القوات المسلحة، كما استمعنا إلى ضيفنا من القاهرة السفير علي يوسف وزير الخارجية السودانية السابق. مرة أخرى شكرا سعادة السفير لوجودك في نشرة الرابعة من العربية. في سوريا قضت محكمة الجنايات بإعدام وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بعد تجريمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. عودين الأسد بتهم القتل العمد وتعذيب مدنيين وتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل جماعية. ويعد وسيم أول متهم من عائلة الأسد يحاكم ويدان وجهيا في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
2: قرر بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم وسيم الأسد ابن بديع والدته سميرة بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وجناية الحرمان الحرية والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والحكم عليه من أجل ذلك بالآدام.
1: الآن إلى وقفتنا الرياضية وديمة محمد السائح.
3: شكرا لك محمد، ومرحبا بكم مشاهدينا. أسفرت قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال أسيا للنخبة 2026-2027 والتي سحبت اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهة قوية للأندية السعودية الخمسة المشاركة في البطولة، حيث يواجه كل من الأهلي والهلال والنصر والاتحاد والقادسية ثمانية منافسين هم العين وشباب الأهلي والوصل من الإمارات والسد والغرافة والشمال من قطر، بالإضافة إلى نيفيتشي وبختكور من أوزبكستان. وتشهد النسخة المقبلة مشاركة موسعة تضم 32 فريقا للمرة الأولى منذ إعادة إطلاق المسابقة باسمها الحالي. وحددت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أسيا 2 لموسم 2026-2027 مواجهات الأندية 32 المشاركة في البطولة. وأوقعت القرعة التعاون السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب الريان القطري والفيصل الأردني والنهضة العماني، بينما ضمت المجموعة الرابعة الحسين الأردني والشرطة العراقي والسيب العماني وإسبنغال الهندي. تتواصل مساء اليوم منافسات دور 32 من كأس الملك، عندما يلعب الاتحاد أمام مضيفه النجمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بوريدة. الاتحاد كان قد استهل موسمه بفوز كبير على الجزيرة الإماراتي في ملحق دوري أبطال أسيا للنخبة قبل أن يتعادل أمام الخلود في الجولة الأولى من بطولة الدوري. ويلتقي النصر مع الدرعية على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، وكان النصر قد استهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري بالفوز على الفتح، بينما خسر الدرعية مباراته الأولى في الدوري أمام الأهلي. انضم الهلال إلى ركب المتأهلين إلى دور 16 من كأس الملك بعد فوزه على مضيفه الرائد بهدفين دون مقابل في الدورة

0: 32. افتتح البرتغالي روبن نيفيز التسجيل للهلال في الدقيقة 14 بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 80 مؤكدا عبور حامل اللقب إلى الدور المقبل. ونبقى مع منافسات كأس الملك، حيث تأهل الأهلي إلى دور 16 بفوزه على الأنوار بهدفين مقابل هدف. حكم بالتفاصيل.
1: هناك في حوطة بني تميم وأمام فريق الأنوار رحلة جديدة للأهلي في مسابقة كأس الملك، يبحث من خلالها عن العبور إلى الدور المقبل،
2: حيث لا مجال للتعويض.
1: بداية قوية من الأنوار، تسديدة من المهاجم برونو يتصدى لها الصامبي وتخرج الكرة إلى ضربة زاوية. بحث الأهلي عن تسجيل الهدف الأول عبر سبيرتسيان، لكن القائمة يحرمه من فرصة التقدم.
2: القائم يقف مع الأنوار في أخر.
1: القائم يقف مرة أخرى مع صاحب الأرض ويمنع تسديدة سبيرتسيان من تسجيل الهدف الأول. سبيرتسيان ينجح في الشوط الثاني في وضع الأهلي في المقدمة بتسديدة متقنة سكنت شباك الأنوار لتعلن أول أهداف المباراة. مسلسل الفرص الضائعة مستمر ومحاولة جديدة للأهلي تمر بأمان على شباك الأنوار. البرازيلي غالينيو يضيف هدفا ثانيا في المباراة يعزز به من تفوق فريقه الأهلي. الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يسجل فيها الأنوار هدف تقليص الفارق عبر رضا سايح. المباراة تعلن عودة الأهلي إلى جدة ومعه بطاقة العبور إلى دور 16.
0: وصل الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي إلى مدينة برشلونة تمهيدا لإتمام انتقاله إلى صفوف النادي الكتالوني. ومن المنتظر أن يخضع لاعب الوسط البالغ من العمر 30 عاما للفحص الطبي اليوم الثلاثاء بالتزامن مع استكمال برشلونة ومانشستر سيتي تبادل الوثائق اللازمة لإتمام الصفقة. وبحسب الأنباء الصحفية اتفق برشلونة على دفع ما يقارب 77 مليون يورو مقابل التعاقد مع رودري. ومع سوق الانتقالات الصيفية ننهي الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك محمد.
3: شكرا ديما. إلى العناوين. قطر تكشف أنها وجهت دعوة لإيران للاطلاع على التحقيق بشأن طائراتها وتؤكد استغرابها من توقيت إثارة القضية. الحوثيون يستهدفون مجددا مأرب بصاروخين باليستيين ومجلس الدفاع يوجه بتوسيع الضربات على الميليشيات. وزير خارجية السودان يكشف للعربية عن برامج لضمان أمن البحر الأحمر مع الدول المشاطئة.
4: والحكم عليه من أجل ذلك بالأعدام.
3: والحكم بإعدام وسيم الأسد ابن عم الرئيس السابق بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية في سوريا. نهاية الرابعة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. أراه مهوش الليبيين فقط، مهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
6: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
5: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا قائد ميداني لحركة جهادية.
6: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين وقبائل؟
5: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
6: هل أدرك جدك عمر المختار؟
5: جدي نعم أدرك عمر المختار.
6: تذكر ماذا حدثك عنه؟
4: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
7: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
8: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
9: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
10: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: لأول مرة يتم التعدي على ست دول خليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. بالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: أهلا بكم إلى الخامسة، نبدأها بالعناوين. قطر تؤكد أن الطائرات الإيرانية أسقطت لأنها معتدية وتدعو طهران للاطلاع على التحقيقات.
1: إذا كانت المسألة هي مسألة استهلاك محلي وهذه التصريحات يراد منها حل مشكلة بالنسبة للإيرانيين في الداخل، احنا غير معنيين صراحة بهذه التصريحات ولا معنيين بالتفاعل معها.
0: قاليباف يقر بصعوبة الأوضاع الاقتصادية ويدعو الإيرانيين للتوحد، وترامب يؤكد لا محادثات مع إيران.
2: ترامب يطوي صفحة مهلة الستين يوما مع إيران، لا عودة للاتفاق ولا استعجال للتفاوض، وهرمز يتحول إلى ورقة ضغط أمريكية.
3: تقرر بالإجماع ما يلي: أولا تجريم المتهم وسيم الأسد ابن بديع والدته سميرة.
0: بعد إدانته بجرائم ضد الإنسانية، محكمة الجنايات في سوريا تقضي بإعدام وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق.
4: وجهت لوسيم الأسد اتهامات عديدة وجرم باتهامات عديدة تتعلق بالقتل وقيادة العمليات العسكرية والترويع والخطف والابتزاز المالي.
0: بعد غارات إسرائيلية على قاعدة أبو ظهور الجوية، المبعوث الأمريكي لسوريا يعتبر الاستهداف تصعيدا غير ضروري. وفي الخامسة أيضا ملفات أخرى، وفيها مصادر العربية تؤكد أن إسرائيل قدمت لكوشنر خطة تفصيلية لنزع سلاح حماس وحددت مناطق للبدء فيها أولا.
5: ومصادر العربية كشفت أن إسرائيل طالبت بالإبقاء على منطقة عازلة داخل قطاع غزة، وأبلغت كوشنر أنها ترفض التفاوض بشأنها.
0: ميليشيا الحوثي تستهدف مأرب مجددا، والقوات الحكومية اليمنية تسقط مسيرة حوثية في مأرب.
6: من المخا نرصد تداعيات القصف على الميناء وأثر القصف الحوثي على السكان والعمال.
0: تصعيد متبادل، 620 مسيرة تستهدف موسكو، وروسيا تقصف سفنا أوكرانية.
7: موسكو تتهم لندن بتصعيد الصراع وترى في أن الجانب البريطاني قد أصبح شريكا في الهجمات على العمق الروسي.
0: وفي الخامسة أيضا ملفات اقتصادية ورياضية مع نادين وديمة.
8: في الموجز الاقتصادي اليوم، أرامكو ومعادن تؤسسان مشروعا لاستكشاف النحاس.

0: والمعادن الأخرى في السعودية.
1: وفي أخبارنا الرياضية في هذه النشرة، قرعة نخبة آسيا تسفر عن مواجهة قوية للأندية السعودية الخمسة.
2: أهلا بكم. نبدأ الخامسة مما أكده المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأن الدوحة وجهت دعوة مفتوحة لإيران للاطلاع على نتائج التحقيق بشأن الطائرات الإيرانية التي أسقطت على أراضيها، مشيرا إلى عثور قطر على بقايا رفات أحد الطيارين في تاريخ 19 من مارس الماضي.
3: وبتاريخ 19 من مارس الماضي تم العثور إلى بقايا أحد هؤلاء الطيارين، وتم إبلاغ الجانب الإيراني بذلك، وانتهت عمليات البحث في 6 أبريل بعد التمكن من العثور على بقايا جثمان أحد الطيارين. كما تعلمون طبعا في مثل هذه الحالات هناك يعني ما يسمى بالساعة الذهبية، بمعنى أن بعد ذلك يكون من الصعب أو شبه المستحيل العثور على أي شيء متعلق بالبقايا. لكن احنا من ناحيتنا قمنا بدورنا الطبيعي وقمنا بالتواصل مع الجانب الإيراني. حضرت الوفود الإيرانية هنا أو الوفد الإيراني إلى هنا، قام بإجراءاته، استلم الجثمان، عاد إلى إيران، أقاموا جنازة بهذا المعنى، ووجهت لهم دعوة لإرسال فريق فني للاطلاع على كافة تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ التي تمت. مع الأسف الجانب الإيراني لم يقم بالاستجابة لهذه الدعوة. هذه الدعوة ما زالت مفتوحة للجانب الإيراني، وعوض الاستجابة لهذه الدعوة فوجئنا طبعا بهذه التصريحات الإعلامية العارية عن الصحة تماما، وهذه الادعاءات الغير منطقية. الجانب الإيراني شيع الجثمان الذي تم تسليمه له واطلع على عمليات البحث والإنقاذ، ولديه دعوة مفتوحة لأن يأتي إلى هنا الدوحة ويطلع على بقية التفاصيل فيما يتعلق بعمليات البحث والإنقاذ. احنا موقفنا من اليوم الاول كان واضح، هذه الطائرات لم تاتي الى قطر في نزهه، هذه الطائرات جاءت الى قطر لاستهداف سيادتنا، وجاءت لتهديد المواطنين والمقيمين في دوله قطر. وعندما وفور تاكد اختراق الاجواء القطريه وتاكد استهدافها لمدينه الدوحه، تم مباشره التعامل معها عبر قواعد الاشتباك المتعارف عليها، وتم التواصل مع الطيارين. لم تكن هناك استجابة، تم التعامل مع الطائرات.
2: كما اعتبر متحدث الخارجية القطرية أن دوافع إيران وراء إثارة قضية الطيارين غير واضحة، مرجحا أن تكون مرتبطة باعتبارات داخلية.
3: I would of course ask this question of my counterpart in the Iranian Foreign Ministry, who made some statements yesterday about the topic. I am actually as interested in the answer as you are in knowing exactly why they are doing it right now. But I would guess that this is an internal issue that they would like to resolve on their own. And again, I would say that they should not involve Qatar or any other country for that matter if they have internal issues that they cannot resolve.
2: بدورها أكدت إيران أمس أنها ستعتبر طياريها المفقودين أسرى في قطر حتى معرفة مصيرهم. وقبلها قالت إيران إن السلطات القطرية رفضت إدخال لجنة خبراء وتقصي حقائق إيرانية للتحقيق في مصير الطيارين الإيرانيين الثلاثة، بعدما أكدت طهران في وقت سابق أن الدوحة تحتجزهم. أما الخارجية القطرية نفت أيضا قبل أيام احتجاز طيارين إيرانيين، وأعربت عن استغرابها تجاه التصريحات الإيرانية بشأن الحادث. لتذكير مشاهدينا بالقصة، فهي تعود إلى تاريخ 2 مارس 2026، عندما أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات الجوية أسقطت طائرتين إيرانيتين من طراز سخوي 24 قادمتين من إيران، بالتزامن مع هجوم إيراني أوسع شمل صواريخ باليستية وطائرات سيارة استهدفت قطر. وبعد نحو 6 أشهر أعلن رئيس لجنة البحث عن المفقودين في إيران محمد باقر زادة أن أفراد الطاقم كانوا 4. مجيد قادمي يقول إنه توفي، و3 يؤكد أنهم قفزوا من الطائرتين أحياء ثم أسرتهم القوات القطرية، وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل. من لندن ينضم إلينا الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي. أهلا بك دكتور جعفر. هذه الحادثة جرت منذ حوالي 3 أشهر نتحدث.

0: عن مارس الماضي، لماذا باعتقادك تثيرها إيران بهذا التوقيت تحديدا؟
1: بداية أحييك وأحيي جمهورك الكريم. حقيقة إذا ما أخذنا الوقت بنظر الاعتبار لا نستطيع أن نفهم أو نفسر ما تقوم فيه إيران إلا وكأنه نوع من الابتزاز إلى قطر، لأنه الحادثة مرت عليها عدة أشهر وكان هناك استعداد وتوفير إمكانيات ودعم لإيران بأن تذهب وتشارك في التحقيقات وتطلع على هذه الأمور، ولكنما أعتقد بأن إيران الآن بعد أن شعرت باليأس وقد انتهت مهلة 60 يوم ولم يكن هناك أفقا واضحا بالنسبة إلى العودة إلى مذكرة التفاهم، وهي تشعر في خنق اقتصادي شديد في ظل الحصار الشديد المفروض عليها، أصبحت كالتاجر المفلس الذي راح يبحث في دفاتره علّه يجد مدانا له ويطالبه. هذا السلوك الذي لا نشهده فقط تجاه قطر بل حتى تجاه العراق، وهم يضربون كردستان العراق ثم يبعثون.
0: طيب بموضوع قطر، يعني لنفترض بأنه هذه أو هذا متعلق بأمور داخلية، كيف يمكن أن يخدمها اتهام مماثل وتحريك قضية مماثلة؟
1: يعني الإيرانيون يريدون أن يضغطوا على قطر للحصول على الأموال المجمدة لديهم، طالما أنه خلال هذه الفترة الزمنية لن ينجحوا في موضوع مذكرة التفاهم ولن يستطيعوا أن يضغطوا على قطر، وبالنتيجة هذه الأموال صحيح أنها موجودة في قطر وموجودة في بقية البلدان أيضا، ولكنما هذه الدول لا تأتي وتأخذ موقفا سلبيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيران، ولذلك باعتقادي أن هذا الضغط، رغم أن الإيرانيين ربما لديهم حتى بعض الأدلة التي تثبت بأن طياريهم غير موجودين كأسرى في قطر، ولكنما أعتقد
0: لهذا لا يشاركوا، يعني لا يلبوا دعوة قطر بالمجيء والمشاركة بالتحقيقات. يعني استمعنا إلى ماجد الأنصاري قال بأنه بالمرحلة الأولى أتوا وأخذوا جثمان أو بروفات الطيار الأول، ولكن عند الدعوة الثانية لم يلبها وقالوا بوسائل الإعلام بأنه لم تتم دعوتهم وغيرها، يعني من الاتهامات التي كذبها اليوم المتحدث باسم الخارجية القطرية.
1: يعني هم لا يمتلكون أدلة حقيقة يستطيعون أن يقدموها إلى قطر للاحتجاج ولإثبات بأن هؤلاء الطيارين هم لازالوا أحياء وموجودين في قطر، وأيضا غير قادرين أو يتمنعون من الانخراط في المشاركة في التحقيق، وأيضا حتى للاطلاع على مسار التحقيق الذي قامت به قطر من أجل ربما أن لا تنكشف هذه الحقيقة، ويبقى الموضوع في ظل الإبهام وتبقى إيران دائما.
0: طيب عندما يصرون على اعتبار الطيارين الثلاثة الباقين أسرى حرب لدى قطر، كيف يمكن أن يترجموا ذلك؟ هي مقدمة يعني يتبعها شيء ما من قبل الإيرانيين باعتقادك؟
1: أعتقد نعم، يعني هناك ليس فقط الضغط، وأيضا في نفس الوقت هناك ربما بعض الخلافات الآن باتت تظهر، ونوع من النكران الجميل للدور الذي قامت به قطر فيما يتعلق حتى في الاتفاقية المرتقبة بين إيران وعمان. إيران حتى هذه اللحظة قد تنظر إلى أنه الدور القطري لم يكن فاعلا بذلك المستوى، وهناك نقطة أخرى باعتقادي أيضا تؤثر فيما يتعلق في موضوع حماس. إيران الآن أيضا ترى بأنها باتت تنحر من هذه الورقة، وأن الدور المصري والتركي والقطري راح يأخذ هذه الورقة بعيدا عن إيران ويحرمهم من الاعتياش على جثة غزة كما كان الإيرانيون قد اعتادوا ورهنوا غزة لقرارتهم. فأعتقد كل هذه الأمور تدفع، ولكن ما يبقى عنصر الابتزاز فيما يتعلق في موضوع الأموال باعتقادي هو العنصر الرئيسي لإيران، علها من خلال ذلك تستطيع أن تنتزع بعض الأموال المجمدة.
0: شكرا لك الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي، كنت معنا من لندن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال إنه لا توجد مفاوضات جارية أو مجدولة مع إيران. وأكد ترامب أن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال ساريا وفعالا. وفيما يتعلق

0: بحركة الملاحة، قال الرئيس الأمريكي إن مضيق هرمز مفتوح بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الألغام المزروعة في المضيق تمت إزالتها وتفشيرها. من واشنطن تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. ريتا أهلا بك. يقول الرئيس ترامب بأنه لا محادثات مجدولة مع الإيرانيين، في حين أن كوشنر في المنطقة يتحدث عن يعني مسار إيجابي مع الإيرانيين، كيف نفسر هذا التناقض بالتصريحات؟
1: بداية، هناك فعليا تغيير في الذهنية الأمريكية في التعامل مع الملف الإيراني بشكل عام. الرئيس ترامب صريح جدا باعتبار بأنه الآن لم تعد الأولوية للتوصل إلى اتفاق مع إيران. هناك ذهنية مختلفة تماما عن تلك التي اعتدنا عليها في الصراع مع إيران. الآن التركيز الأمريكي يتمثل على سحب أوراق الضغط من النظام الإيراني في كامل المنطقة، وأيضا استنزاف الاقتصاد الإيراني حتى آخر نفس ليكون هناك نوع جديد من المفاوضات بأنفاس مختلفة تماما. ما يحصل في ملفات غزة هو مسار دبلوماسي موازن لتصريحات الرئيس ترامب، إذا ما أردنا وضعها بهذا السياق، لأن الإدارة تسارع بهذه المرحلة لسحب أوراق الضغط من النظام الإيراني وتحديدا أوراق الأذرع الإيرانية في المنطقة. رأينا ما يحصل في غزة وأيضا في لبنان والعراق. بهذا الإطار كان تريد الإدارة أن تقول لإيران أنه لم يعد لديك أوراق ضغط.
0: كان لافتا اليوم ما نشره الرئيس الأمريكي على موقع تروث سوشيال، وهو خريطة مضيق هرمز ويقول بأنها أرض أمريكية. هذه ليست المرة الأولى التي يصرح بهذا السياق. اليوم هل هناك أي جديد بما يتعلق بترجمة هذه التصريحات القديمة الجديدة؟
1: رسميا من البيت الأبيض ليس هناك من تعليق، فقط اكتفى البيت الأبيض بإعادة نشر هذه الصورة التي نشرها الرئيس ترامب على تروس سوشر، نشروها على المواقع التواصل الأخرى. ولكن اللافت كان تصريح لاستراتيجي جمهوري على قناة CNN اليوم، عندما سئل نفس السؤال ذكر بأنه الرئيس ترامب يحب وقع وصدى هذا الأمر وهذا الموضوع تحديدا، وجعل هرمز منطقة أمريكية أكثر من أنه فعليا هناك درس أو دراسة لهذا المشروع في داخل الإدارة الأمريكية. بهذا الإطار يمكن أن نفهم بأنه ربما هي مماثلة لما حصل في غزة مثلا، عندما اقترح بأن تكون مشروع أعماري بهذا الإطار. ولكن حتى اللحظة رسميا من البيت الأبيض ليس هناك من تصاريح أو تفسيرات رسمية لما يريده الرئيس ترامب.
0: شكرا لك مراسلة العربية ريتا سليمان على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من واشنطن. دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى ضرورة إظهار التماسك الداخلي في مواجهة ما وصفه بالعدو.
2: أرى أن الشكاوى الاقتصادية للشعب محقة، وأحترم جميع انتقاداتهم السياسية والاجتماعية، لكن علينا في الفترة الحالية أن نستعرض قوتنا مجددا أمام العدو، كما يجب على أصحاب المنابر والقائمين على المشهد أن يضعوا أوامر القيادة كأحد أهم محاور عملهم. الشوارع ليست مكانا للاجتماعات الانتخابية، بل هي ميدان للائتلاف الذي يجب أن يستوعب النواة الصلبة ذات 90 مليون نسمة.
0: رحب مجلس الوزراء السعودي ببدء التفعيل المؤسسي والعملياتي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، والذي أطلقته المملكة العربية السعودية بعد إتمام ترتيبات أجهزته وأطوره التنظيمية والتخطيطية، ليدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك تهدف إلى اكتمال الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام الموكلة إليه. إلى سوريا، حيث قضت محكمة الجنايات بإعدام وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد بعد تجريمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأدين الأسد بتهم القتل العمد والقصد وتعذيب المدنيين وتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل جماعية. ويعد وسيم أول متهم من عائلة الأسد يحاكم ويدان وجاهيا في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
3: تقرر بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم وسيم الأسد ابن بديع والدته سميرة

بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وجناية الحرمان الحرية والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

0: وفي شأن سوري آخر، اعتبرت الخارجية السورية أن الغارات التي اتهمت إسرائيل بشنها على مطار أبو ظهور العسكري في شمال غربي البلاد عدوان غير مبرر على سوريا. الخارجية السورية طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم إزاء ما وصفته بالانتهاكات المتكررة لسيادتها، مزينة بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية عليها. من جهته، أعرب المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك عن بالغ قلقه إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية السورية، معتبرا أن الغارات الجوية الإسرائيلية على المطار العسكري تشكل تصعيدا غير ضروري. وأكد براك أن الولايات المتحدة تتابع التطورات بقلق، داعيا إلى تجنب الإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر وتهدد الاستقرار في سوريا. وأضاف أن واشنطن تشجع جميع الأطراف على إعطاء الأولوية للحوار المنطقي بدلا من أي وقائع عسكرية أخرى. من واشنطن ينضم إلينا السفير السوري والباحث في مركز الدراسات الدولية في واشنطن بسام بربندي. أهلا بك أستاذ بسام. لماذا وإلى متى ستواصل الحكومة السورية انتهاج سياسة ضبط النفس فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية؟
1: يعني خسيه ان شاء الله يعطيك العافيه. سوريا بلد انت ما بتعرفي، يعني طلعت من حرب جديده، مشاكلها الداخليه يعني بتستهلك كثير من الوقت والجهد، وبالتالي ما حدا عنده مصلحه انه يفوت بحرب اسرائيليه ضد اسرائيل بالطريقه الكلاسيكيه المعنويه، بالاضافه لانه كل ما تقوم باسرائيل من الان الى يوم الانتخابات لن تخدم الا الانتخابات. يعني صحيح في رسائل للساخر السوري، رسائل لتركيا، رسائل للاخرين، ولكن تصوري الشيء الاكبر هو الداخل الاسرائيلي، ان نتنياهو يريد ان يسوق
0: بس
1: لنفسه.
0: بس هي يعني بدات حتى قبل الاقتراب من الانتخابات الداخليه الاسرائيليه، يعني منذ استلام العهد الجديد الحكم في سوريا بدأت هذه الغارات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، واكتفت الحكومة السورية دائما بتنديدها وطلب المجتمع الدولي وأمريكا تحديدا الضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات، ولكن لم تبادر يوما إلى الرد عليها. ألا تعتقد بأن هذا النهج يشجع إسرائيل على الاستمرار بنفس انتهاكاتها؟
1: شوفي، يعني ما صعب إيجاد جواب حقيقي، ولكن كانت هناك رغبة أمريكية موجودة إلى اليوم بأنه أفضل سبيل التواصل مع إسرائيل هو عن طريق القنوات الدبلوماسية وعن طريق اللقاءات، وفعلا جرت لقاءات بين وزراء، بين أعتقد وزير الخارجية السوري أو مسؤولين سوريين أو مسؤولين إسرائيليين على أعلى مستوى، على الأقل 4 أو 5 لقاءات على أعلى مستوى برعاية أمريكية كاملة وبضغط أمريكي كامل على إسرائيل. القول الإسرائيليين أنه ما في شيء تخافهم فيه من سوريا الجديدة، يعني سوريا الجديدة لن تكون مصدر لوجود حزب الله أو مصدر لوجود أي جماعات إرهابية تهدد إسرائيل. سوريا الجديدة ستكون مشغولة ببناء سوريا نفسها، والأفضل وجود علاقات على الأقل، لما نقول طبيعية، على الأقل عدم حرب بين الطرفين. فالسوريين أبدوا بهذه الطريقة، يعني أبدوا للإسرائيليين كل حسن النية ضمن القانون، ضمن الأعراف الموجودة، بأنه نحن ما لنا علاقة، لن تكون سوريا الجديدة كسوريا القديمة. عمليا هذه السياسة التي تم انتهاجها منذ عام إلى اليوم، وأعتقد ستستمر إلى المستقبل القريب. سوريا عسكريا لا تستطيع أن تواجه إسرائيل، يعني عمليا حتى جيش غير موجود في سوريا للقول بأننا نستطيع أن نواجه إسرائيل، وفتح سوريا لمجموعات غير حكومية عابرة للحدود الوجود في الأراضي السورية لتهاجم إسرائيل. يعني شفنا تاريخ لبنان وسوريا والعراق من 30 سنة إلى اليوم لم يؤدي إلا.
0: طب علامة التعويل، يعني هل فعلا سوريا تعول على واشنطن؟ استمعنا إلى تصريح توم براك يعني، ولكن هل تعتقد بأنه الولايات المتحدة لا يمكنها فعلا التأثير على إسرائيل، أم أنها لا تمارس الضغط الكافي عليها لكي تمتنع عن استمرار انتهاكاتها تجاه سوريا؟
1: يعني مرة أخرى، العلاقة بين أمريكا وإسرائيل ملتبسة نوعا ما بهذا الموضوع.

0: يعني من يومين كانت الصحف الإسرائيلية تقول بأن الولايات المتحدة منعت إسرائيل من قصف سوريا، اليوم الولايات إسرائيل تقول أن الولايات المتحدة سمحت بقصف سوريا. الله يعلم شو وين الحقيقة بينهما، ما بنعرف شو الشيء الحقيقي الذي جرى دراماتيكي بالأراضي السورية خلال فترة 24 ساعة حتى يتم تغيير هذا القرار. ولكن أنا أعتقد ما قاله توم باراك هو السياسة الأمريكية الحقيقية المعلنة، يعني كل شيء تسريبات غير موجودة مين صاحبها، ما بده قد تكون وجهة نظر. باراك عم يقول ما صار شيء على الأرض، الحل السياسي الحل الدبلوماسي هو الأساس، يجب أن يكون هناك سلام في المنطقة، استقرار في المنطقة، لم نقول سلام، استقرار في المنطقة، وكل ما يتم الدعاء به لا حاجة له. كل ما يتم بالادعاءات الإسرائيلية يعني بشكل وقال بشكل غير معلن وغير مقصود، بأن كل ما الادعاءات العسكرية على الأرض يعني ليس لها قيمة حقيقية وجودية. هل تستطيع سوريا حرب إسرائيل عسكريا؟ يعني ما أعتقد موازين القوى شفنا، يعني واحد بيضحك على حاله. ولكن بنفس الوقت لا يستطيع أحد في سوريا أن يتنازل عن أي حق سوري بالأرض السورية.
1: طب هذه الاستهدافات، هذا الاستهداف تحديدا اليوم لمطار أبو الظهور العسكري، البعض اعتبره رسالة إلى تركيا، لأن إدلب تقع في نوعا ما منطقة النفوذ التركية في سوريا، والبعض الآخر قال بأنه استهداف لإمكانية ترميم سوريا لقواها وعتادها الجوي. باعتقادك ما حقيقة الرسائل الإسرائيلية؟
0: تخيل كلهم كريستين، ما بنحسن نقول أنه في سبب واحد، في سبب داخلي بعتقد رئيسي، العلاقة الإسرائيلية التركية بأسوأ حالاتها وهذا شيء معلن من الطرفين، والقلق الإسرائيلي أو الحديث الإسرائيلي المستمر على الوجود التركي في سوريا معلن ومستمر، الوجود التصريحات التركية ضد إسرائيل معلن، يعني فكلها مع بعض متراكبة بسلسلة واحدة. لماذا الآن؟ لا أعتقد بأنه لدينا والله في سوريا تصور، لا يوجد في سوريا نقلة نوعية بمجال السلاح هدد إسرائيل، قد يكون هناك بوادر أجهزة تركية حديثة ولكن تدار عن طريق الأتراك في سوريا، قد يكون هذا السبب، ولكن يعني للتخمين هذا. لكن القول أن هناك سبب واحد، لا أعتقد أن هناك سبب واحد. مرة ثانية أعتقد هناك دائما إسرائيل تريد تصدير الأزمة، تريد اشتباك مع تركيا أو وضع حد لتركيا هو الأساس.
1: كيف ممكن لتركيا أن تتعاطى مع هذا الموضوع؟
0: يعني ما راح يتعاطوا شيء، حيعملوا بيان
1: تحديدا إلى نفوذها في سوريا، هل يمكن أن ترد بطريقة ما؟
0: لن ترد عسكريا بطبيعة الحال، أعتقد سيكون اليوم يعني شوف اليوم في اتفاق إعادة تشكيل المنطقة، خلينا الصورة بعيد عن سوريا، إعادة تشكيل استراتيجية المنطقة، في عندك تركيا في اتفاق مكة، تركيا، السعودية، باكستان، اليوم وزير الخارجية السوري سيزور باكستان بعد بكرة، أمس كان في تركيا، سوريا هي صلة وصل بين السعودية جغرافيا بين السعودية وتركيا، في شيء كبير يعني تحصيل في المنطقة يحدث لدعم استقرار المنطقة، فلا أعتقد أحد سينجر إلى عمل يخرب ما هو مخرب اوريدي، يعني بشرف الاصل ناقص مشاكل. فبعد اخذ تركيا سيكون هناك بيان، مو اكثر من بيان، سيكون هناك دعم ممكن للامم المتحده، قد يكون هناك دعم لوجستي اكثر على الجيش السوري او القدرات الاقتصاديه السوريه الاقتصاديه تحديدا وليس العسكريه، ولكن لن يكون يعني حيكون نفس طويل، ما راح يكون في شيء قصير، لانه سوريا لا تتحمل فعلا اي شيء عسكري ضد موجود.
1: شكرا لك السفير السوري والباحث في مركز الدراسات الدوليه في واشنطن بسام برابندي، كنت معنا من واشنطن. الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. مصادر تقول إن إسرائيل قدمت لكوشنر خطة تتضمن مشاركتها في نزع سلاح حماس.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أحييكم من جديد. أفادت مصادر العربية بأن إسرائيل قدمت للمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر خطة تتضمن المطالبة بمشاركتها في عملية نزع سلاح حماس، ولفتت إلى أن تل أبيب طلبت خلال الاجتماع الذي عقد أمس مع كوشنر بدء نزع السلاح في مناطق بعينها أولا. إسرائيل طلبت أيضا

وفقا لمصادرنا باستبعاد قيادات عسكرية وسيطة من حماس خارج غزة ووجود منطقة عازلة كافية داخل قطاع غزة، مع التأكيد على أنها لن تتفاوض على مساحة هذه المنطقة. هذا وأفادت مصادر العربية بأن إسرائيل طلبت تزويدها بخريطة من طرف حماس لشبكة أنفاقها للتأكد من مطابقة المعلومات التي بحوزتها والتحقق من المواقع. المصادر ذكرت أيضا أن إسرائيل أكدت لكوشنر أنها ستتولى ما أسمته تنظيف الجيوب الخطرة في غزة. أكدت حركة حماس التزامها بخطة السلام المدعومة أمريكيا بشأن قطاع غزة، وذلك عقب مباحثات جمعت المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات لوكالة فرانس بريس إن حماس ملتزمة بهذا المسار الذي تم الاتفاق عليه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن للوسطاء موافقة واضحة على خريطة الطريق. أشاد مجلس الدفاع الوطني اليمني في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بأداء القوات المسلحة وضربات سلاح الجو المسير ضد مواقع وقدرات الحوثيين. ووجه المجلس بتوسيع عمليات الردع الجوي والصاروخي وملاحقة الخلايا وشبكات التهريب والإمداد للميليشيات الحوثية، كما أدان هجمات ميليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية والمسيرات على المنشآت المدنية ومنازل المواطنين ومخيمات النازحين، موجها بحصر الأضرار وإعادة تأهيل المرافق المتضررة ورعاية الجرحى وأسر الضحايا. وجدد المجلس إشادته بدعم السعودية الثابت للشعب اليمني وقيادته السياسية على كافة المستويات، داعيا المجتمع الدولي إلى إجراءات أكثر فعالية لردع الحوثيين وتجفيف مصادر تمويلهم وتسليحهم. قبل ذلك أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر الميليشيات الحوثية خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان أنها استخدمت الراجمات والمدفعية والطيران المسير لتدمير مصادر التهديد، مشيرة إلى أن العملية نفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس.

0: من المخا ينضم إلينا موفد العربية أحمد بجاتو. أحمد أهلا بك، يعني ما هي التطورات الجديدة وما الذي رصدته في المخا بعد وصولك إليها إثر الاستهدافات المتكررة من الحوثيين لها؟
1: نعم يعني اهلا بك. يعني بالفعل يعني ميناء المخا الذي يظهر من خلفي بات مشلولا تماما عن العمل والحركه البضائع والشحن والسفن. هذا الميناء الذي كان يعني يشهد حوالي 30 سفينه شهريا يعني تاتي الى هذا الميناء محمله بالبضائع والاغذيه وغيرها، اصبح الان عاطلا تماما عن العمل الى يعني اجل غير يعني معروف. تم تدمير كثير من المنشآت داخل الميناء. قبل قليل دخلت أنا ومدير الميناء إلى داخل منشآت الميناء، لا أحد يستطيع الدخول الآن إلا عبر مدرعة عسكرية. ركبنا أحد المدرعات العسكرية ودخلنا إلى داخل الميناء خوفا من الاستهداف، قمنا بالتصوير سريعا وخرجنا. يعني سأترك زميلي ربما يعرض صورا للميناء، هذا يعني صورة أكبر. لا توجد أي من السفن على الإطلاق، لا يوجد أي عامل أو أي موظف داخل الميناء تماما، فقط العسكريون الذين يقومون بتأمين الميناء من الخارج، لكن الميناء مهجور تماما. وجدنا البضائع المدنية عبارة عن دراجات نارية وبعض الأغذية وكذلك أيضا عدد من يعني الأغذية وكذلك المنسوجات وغيرها هي التي تم استهدافها، وأحد السفن التي دمرت أمام رصيف الميناء.

0: قائد أو مدير الميناء قال لنا أن ما قيل من قبل ميليشيا الحوثي عن أنه تم استهداف معدات عسكرية هو أمر غير صحيح على الإطلاق، وهذا بالفعل قمنا بتصويره أن كل الأشياء الموجودة والتي استهدفت هي معدات وأشياء ومنشآت مدنية بصورة كبيرة.
1: بما أنك
0: أيضا سبق ذلك وقف احتجاجية من قبل السكان.
1: هل يعني هناك أي خطط للتعامل مع هذه الاستهدافات المتكررة، خصوصا بأنها كما ذكرت تعطل حركة السفن والحركة التجارية بالكامل؟
0: لا يوجد يعني افق لهذا الامر او معرفه. الميناء يحتاج تصليحه واصلاحه واصلاح المنشات فيه الى ما لا يقل عن 80 مليون دولار، ده هذا على اقل تقدير وفقا لمدير الميناء، وايضا وقت كبير من العمل لان تم الارصفه الموجوده الرصيفين تحديدا تضرر بصوره كبيره، المنشات كثير منها تهدم، حتى الهناجر وغيرها تم استهدافها من قبل الميليشيا الحوثيه عن طريق الصواريخ، نتحدث عن 35 استهدافا بالصواريخ والمسيرات، نتحدث عن 22 قتيلا وعدد كبير من المصابين، الموظفين نتحدث عن اكثر من 1500 عامل وموظف باتوا الان بلا مصدر رزق، هم قاموا اليوم ونفذوا وقفه احتجاجيه، قالوا الان يعني الى اين نتجه؟ نحن الان كان مصدر رئيسي للرواتب التي يحصلون عليها هو هذا الميناء الذي يخدم ليس فقط الموظف او العامل الموجود داخل الميناء، وانما يخدم ايضا المطعم ويخدم الموظفين في الأماكن الأخرى، مدينة المخا تعيش على الميناء هذا بصورة كبيرة. أيضا عسكريا ما زال هناك استهداف لمناطق في باب المندب، هناك تخوف كبير من قبل الصيادين الذين أيضا تعطل مصدر رزقهم، هم يخافون من يعني استهدافهم بالزوارق الحربية والمسيرات، هناك تعطل كامل لكافة مناحي الحياة هنا في المخا نتيجة الاستهدافات المستمرة، ولا يعرف متى ستنتهي هذه الاستهدافات فضلا عن الخسائر الاقتصادية كبيرة. فقط يعني هذا أقل ما يمكن أن نتحدث عنه كما قال مدير الميناء 80 مليون دولار، لكن هناك خسائر إذا استمر هذا الأمر، خسائر ربما تتعدى ذلك بكثير إذا استمرت هذه الهجمات، لكن
1: شكرا
0: مقابلة تقوم القوات المسلحة اليمنية
1: وستكون لنا عودات إليك. أشكرك، كنت معنا من المخا.

0: والآن إلى الموجز الاقتصادي مع زميلة نادين.
1: أهلا. مساء الخير كريستيان، شكرا.
0: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموجز الاقتصادي، نبدأه من حركة الأسواق والبداية مع نظرة على عوائد سندات الخزانة الأمريكية. لماذا نبدأ بها؟ لأنه القصة كلها كانت بالسندات، يوم أمس سجلت ارتفاعات قوية جدا الآن تتراجع، ولكن عائد سندات الثلاثين سنة قفز اليوم إلى 5.32%. السبب الرئيسي أو الشرارة كانت ارتفاعات أسعار النفط التي تثير المخاوف من تضخم طويل الأمد وبالتالي تؤدي إلى رفع الفائدة إذا استمرت لفترة طويلة، نضيف إليها عجز الميزانية الأمريكية. ولكن أيضا شرارة أخرى كانت يوم أمس مزاد أطلقته الخزانة الأمريكية لبيع سندات لمدة 30 عاما سعرت عند مستويات فوق 5.29%. ارتفاع السندات عوائد السندات ولو أنها تتراجع بعض الشيء الآن ولكنها أثرت سلبا على الأسهم. لنلقي نظرة على أسواق الأسهم الأمريكية إذا كانت موجودة لدينا، ها هي تلحظون تراجعات اليوم خاصة على أسهم الناسداك المتراجع ب 1.4% لأنه مثقل بأسهم التكنولوجيا التي هي مضطرة للاستدانة لتمويل أعمالها، وأسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات المرتفعة ترفع تكلفة الاستدانة عليها. هذا الخبر الأبرز بالأسواق اليوم. من ناحية أخرى الدولار عاد للارتفاع وهذا ضغط على أسعار الذهب. نلقي نظرة قبل كل ذلك على النفط المرتفع إلى مستويات 91 دولار لمزيج برنت اليوم في ظل عدم وجود أي تقدم بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، استمرار استهداف الناقلات التي تمر عبر مضيق هرمز، هذا كله يؤدي إلى الارتفاعات التي نشهدها على أسعار النفط. وأخيرا الذهب مشاهدينا على تراجع في ظل ارتفاع الدولار. إلى أخبار أخرى، حيث حذر اقتصاديون

0: في البنك المركزي الأوروبي من احتمال تعرض أسهم التكنولوجيا الأمريكية لعملية تصحيح قد تمتد تداعياتها إلى الاستقرار المالي في منطقة اليورو، حتى في حال نجاح الذكاء الاصطناعي في تحقيق التوقعات المرتفعة بشأنه. وبحسب اقتصاديي المركزي الأوروبي، تمتلك الأسر في منطقة اليورو انكشافا بنحو 440 مليار يورو على أسهم التكنولوجيا الأمريكية، معظمها عبر صناديق الاستثمار، فيما تمتلك شركات التأمين وصناديق التقاعد أيضا انكشافا كبيرا على أسهم التكنولوجيا الأمريكية المعروفة بالماجنيفيسنت 7. ويرى الاقتصاديون أن التصحيح لا يعني بالضرورة وجود فقاعة، بل قد يحدث حتى إذا كانت التقييمات الحالية مبررة. والسبب أن نجاح الذكاء الاصطناعي وانتشاره على نطاق واسع قد ينقل المخاطر من شركات منفردة إلى الاقتصاد بأكمله، ما يدفع المستثمرين للمطالبة بعلاوة مخاطر أعلى، وبالتالي الضغط على تقييمات الأسهم. تقدمت بورصة ناسداك بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC بالموافقة على فتح جلسة التداولات اليومية لتمتد إلى 23 ساعة 5 أيام في الأسبوع. وبحسب الاقتراح والمتوقع تطبيقه ابتداء من 6 ديسمبر المقبل، سيتم إضافة جلسة تداول من 9 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة حتى 4 صباحا. وأشارت ناسداك أن الطلب الكبير من المستثمرين العالميين على السوق يدعم هذا المقترح بانتظار الموافقات الرسمية عليه. في السعودية، أخبار ملفتة حول قطاع التعدين، حيث وقعت شركتا أرامكو ومعادن اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك يستهدف استكشاف المعادن وتعدين الصخور الصلبة في المملكة، مع التركيز بشكل رئيسي على النحاس ومعادن أخرى مرتبطة بتحول الطاقة. وبموجب الاتفاق، ستملك معادن 51% من المشروع المشترك مقابل 49% لأرامكو، فيما سيركز المشروع على استكشاف المنطقة الرابعة أو المنطقة التحولية ضمن منطقة الرف العربي. وتغطي منطقة الاستكشاف نحو 182 ألف كيلومتر مربع، ما يعادل قرابة 10% من مساحة المملكة. ويهدف المشروع إلى تسريع الانتقال من المسح والاستكشاف الإقليمي إلى تحديد المواقع المستهدفة واكتشاف المكامن، بما يدعم تطور قطاع التعدين السعودي وتعزيز حضور المملكة في سلسلة القيمة العالمية للمعادن. إلى مصر، حيث أظهر استطلاع لرويترز أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير للاجتماع الرابع على توالي يوم الخميس، وذلك مع توقع صناع السياسات أن يستأنف التضخم اتجاهه النزولي قبل خفض تكاليف الاقتراض مجددا. وأشار الاستطلاع إلى أن المركزي المصري سيثبت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%. يذكر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 14.9% في يوليو من 14.3% في يونيو. المزيد على كل من الأخبار الاقتصادية على شاشة العربية بزنس. الآن نعود إلى الأخبار معك كريستيان.
1: شكرا نادين. الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. روسيا تحذر بريطانيا من استمرار دعم أوكرانيا بمسيرات هجومية.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون، فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: أحييكم من جديد. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أعلن مكتب عمدة منطقة موسكو بإسقاط الدفاعات الروسية لنحو 180 مسيرة أوكرانية في العاصمة موسكو خلال فترة الليل، فيما يبلغ إجمالي المسيرات المتجهة نحو المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية نحو 620 مسيرة أوكرانية. في المقابل، أعلنت روسيا استهداف سفينتي شحن في ميناء

أوكرانيين على البحر الأسود في تصعيد يضيف المجال الجوي والممرات البحرية إلى ساحات المواجهة. هذا وحذرت روسيا وبريطانيا من دعم أوكرانيا بمسيرات هجومية استخدمت في ضرب العمق الروسي. وقالت السفارة الروسية في لندن إن استخدام المسيرات يعكس تعمد بريطانيا تصعيد الأزمة، محذرة من عواقب استمرار دعم كييف، وأن لندن ستدفع ثمنا أعلى كلما تعمق انخراطها في الصراع.

0: والآن إلى الأخبار الرياضية مع ديما. أهلا بك من جديد.
1: أهلا بك كريستيان. أهلا بكم مشاهدينا. أسفرت قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 و2027، والتي سحبت اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهات قوية للأندية السعودية الخمسة المشاركة في البطولة، ويواجه كل من الأهلي والهلال والنصر والاتحاد والقادسية ثمانية منافسين، هم العين وشباب الأهلي والوصل من الإمارات والسد والغرافة والشمال من قطر، بالإضافة إلى نيفيتشي وبختكور من أوزبكستان. وتشهد النسخة المقبلة مشاركة موسعة تضم 32 فريقا للمرة الأولى منذ إعادة إطلاق المسابقة باسمها الحالي في موسم 2024 و2025، ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في 14 من سبتمبر، على أن تختتم مرحلة الدوري في فبراير 2027. وحددت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2 لموسم 2026 و2027 مواجهات الأندية 32 المشاركة في البطولة. وأوقعت القرعة التعاون السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب الريان القطري والفيصل الأردني والنهضة العماني، بينما ضمت المجموعة الرابعة الحسين الأردني والشرطة العراقي والسيب العماني وإست بنغال الهندي. وتنطلق منافسات دور المجموعات في 15 من سبتمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب، على أن تختتم في 9 من ديسمبر 2026. وتتواصل مساء اليوم منافسات دور الاثنين وثلاثين من كأس الملك، عندما يلعب الاتحاد أمام مضيفه النجمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بوريدة. الاتحاد كان قد استهل موسمه بفوز كبير على الجزيرة الإماراتي في ملحق دوري أبطال أسيا للنخبة قبل أن يتعادل أمام الخلود في الجولة الأولى من بطولة الدوري. الاتحاد أحرز كأس الملك 6 مرات، آخرها في عام 2025. ويلتقي النصر مع الدرعية على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض. وكان النصر قد استهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري بالفوز على الفتح، بينما خسر الدرعية مباراته الأولى في الدوري أمام الأهلي. انضم الهلال إلى ركب المتأهلين إلى دور 16 من كأس الملك بعد فوزه على مضيفه الرائد بهدفين دون مقابل في الدور 32. وافتتح البرتغالي روبن نيفيز التسجيل للهلال في الدقيقة 14 بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح، قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 80، مؤكدا عبور حامل اللقب إلى الدور المقبل. ونبقى مع منافسات كأس الملك، حيث تأهل الأهلي إلى دور 16 بفوزه على الأنوار بهدفين مقابل هدف. هاكم التفاصيل.
2: هناك في حوطة بني تميم وأمام فريق الأنوار رحلة جديدة للأهلي في مسابقة كأس الملك، يبحث من خلالها عن العبور إلى الدور المقبل،
3: حيث لا مجال للتعويض.
2: بداية قوية من الأنوار، تسديدة من المهاجم برونو يتصدى لها الصامبي وتخرج الكرة إلى ضربة زاوية. بحث الأهلي عن تسجيل الهدف الأول عبر سبيرتسيان، لكن القائمة يحرمه من فرصة التقدم.
3: القائم يقف مع الأنوار في آخر.
2: القائم يقف مرة أخرى مع صاحب الأرض ويمنع تسديدة سبيرتسيان من تسجيل الهدف الأول. سبيرتسيان ينجح في الشوط الثاني في وضع الأهلي في المقدمة بتسديدة متقنة سكنت شباك الأنوار لتعلن أول أهداف المباراة.

0: مسلسل الفرص الضائعة مستمر ومحاولة جديدة للأهلي تمر بأمان على شباك الأنوار. البرازيلي غالينيو يضيف هدفا ثانيا في المباراة يعزز به من تفوق فريقه الأهلي. الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع يسجل فيها الأنوار هدف تقليص الفارق عبر رضا سايح.
1: الأمور ما زالت هدف في الدقيقة.
0: نهاية المباراة تعلن عودة الأهلي إلى جدة ومعه بطاقة العبور إلى دور 16.
2: نجح الرياض في التأهل إلى دور 16 من مسابقة كأس الملك بفوزه على الزلفي بهدفين دون رد، وجاء هدف الرياض عبر ليوناردو أنتونيسو حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 25، فيما أضاف الهدف الثاني عند الدقيقة 76.
3: الهدف الأول نعم.
2: وقاد البرازيلي هوغو مورا فريقه الفيحاء إلى الفوز على مضيفه العدالة بهدفين دون رد. مورا سجل هدفين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 40 ثم أضاف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط ليتأهل الفيحاء إلى دور 16. ضمن منافسات كأس الملك أيضا تأهل القادسية إلى دور 16 بعد فوزه الكبير على مضيفه الطائي بخماسية نظيفة. القادسية تقدم سريعا بهدف الإيطالي ريتيجي في الدقيقة 16 ثم أضاف الغاني كريستوفر با الهدف الثاني في الدقيقة 34 قبل أن يعود ريتيجي ويسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه قبل نهاية الشوط الأول. وبعد لحظات من بداية الشوط الثاني سجل محمد القحطاني الهدف الرابع قبل أن يكمل الأورغواياني غاستون ألفاريز خماسية القادسية في الوقت بدل الضائع من المباراة. وصل الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي إلى مدينة برشلونة تمهيداً لإتمام انتقاله إلى صفوف النادي الكتالوني. ومن المنتظر أن يخضع لاعب الوسط البالغ من العمر 30 عاماً للفحص الطبي اليوم الثلاثاء بالتزامن مع استكمال برشلونة ومانشستر سيتي تبادل الوثائق اللازمة لإتمام الصفقة. ومع سوق الانتقالات ننهي الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك كريستيان.
4: شكرا ديما. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام الخامسة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بيهم. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
7: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
8: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
9: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 من سبتمبر.
10: عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. أنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على الناس، حتى يقول لأخوي يقول نعم القائد.
9: السفارة الأفغانية هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
10: ألمانيا كانت تساعدهم.
9: محمد ولصلاح
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
11: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
12: يبدأ النقاش والتحليل،
11: تصبح الخطوات محسوبة
12: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس. هي شغفنا، أسلوب حياتنا.

جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال بأنه لا توجد مفاوضات جارية أو مجدولة مع إيران، وأكد ترامب بأن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال ساريا وفعالا. طالبت المفوضية الأوروبية الحكومة الإسرائيلية بحماية سكان قطاع غزة والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي عقب تصريحات وزير الأمن القومي إتمار بن غفير لقتل 30 إلى 40 مدنيا بشكل يومي، وقدمت مقترحا لإدراجه على قائمة العقوبات. أفادت مصادر للعربية بأن إسرائيل طلبت تزويدها بخريطة من طرف حماس لشبكة الأنفاق الموجودة داخل القطاع للتأكد من مطابقة المعلومات التي بحوزتها والتحقق من المواقع. المصادر ذكرت أيضا بأن إسرائيل أكدت لكوشنر بأنها ستتولى ما أسمته تنظيف الجيوب الخطرة في غزة. رحب مجلس الوزراء السعودي ببدء التفعيل المؤسسي والعملاتي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، والذي أطلقته المملكة العربية السعودية بعد إتمام ترتيبات أجهزته وأطره التنظيمية والتخطيطية ليدشن مرحلة جديدة من العمل المشترك الذي يهدف إلى اكتمال الجاهزية التشغيلية وتنفيذ المهام الموكلة إليه. أكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر بأن مشروع محطة الضبعة النووية يتم وفقا لأعلى معايير الأمان والسلامة المعمول بها دوليا، وردا على ما نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية من تشكيك بشأن الأمر ذاته. أوضحت الهيئة في بيان بأن المشروع يتم بإشراف مباشر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية ومشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق.

0: من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
1: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
0: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

في تفاعلكم اليوم، قصة وسيم الأسد من الكمين إلى حبل المشنقة، هو أسئلة صحفية أو أسئلة صحفية تشعل مجددا الحرب بين CNN وترامب، ومحمد الشرنوبي ضيف تفاعلكم. أهلا بكم.

0: البداية من مستجدات محاكمة رموز النظام السوري السابق. الأسبوع الماضي محكمة الجنايات كانت حكمت غيابيا على الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعدد من المسؤولين الآخرين بالإعدام، وحكمت حضوريا كمان بالإعدام على ابن خالة بشار الأسد عاطف نجيب واللي كان رئيس فرع الأمن السياسي في درعا. التهم اللي انحكم عليهم بها كثيرة، لكن كلها تندرج تحت جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. واليوم انضم اسم جديد من رموز النظام لقائمة المحكوم عليهم بالإعدام. بنتكلم تحديدا عن وسيم الأسد. وسيم الأسد هو ابن عم بشار الأسد، مولود سنة 1980 يعني، وكان شديد الولاء لابن عمه لدرجة أنه سمى ابنه بشار حافظ. وسيم ما كان عنده منصب في النظام، لكن كان معروف بفرض الأتاوات على التجار والتهريب واستعراض الثروة. هذا كله قبل الثورة، لكن بعدها شارك في تشكيل جماعات مسلحة قاتلت لجانب النظام، وكان بيوصف كمان بأنه بارون تهريب المخدرات وتحديدا الكبتاغون. وبعد سقوط النظام انقبض عليه في كمين للداخلية في 21 يونيو 2025، وتوجهت له تهم القتل والإتجار بالمخدرات والابتزاز وتشكيل مجموعات مسلحة شاركت في قتل السوريين. وكانت محاكمته بدأت في يونيو الماضي، وبعد عدة جلسات واستماع لشهود وعرض أدلة اليوم صدر الحكم عليه بالإعدام.
1: باسم الشعب العربي في سوريا، تقرر بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم وسيم الأسد ابن بديع والدته سميرة بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وجناية الحرمان من الحرية والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: وسيم بعد ما سمع الحكم عليه بالإعدام وقبل ما القاضي يكمل حتى الأحكام الباقية عليه حاول يتكلم، لكن القاضي سكته.
1: والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. ولا كلمة.
0: وسيم الأسد انحكم عليه بالإعدام في قضية القتل وجرائم الحرب، لكن في قضية المخدرات انحكم عليه براءة. وقالت المحكمة أنه السبب عدم كفاية الأدلة، وتركت الباب مفتوح لإعادة فتح القضية عند توفر الأدلة الكافية.
1: براءته من جناية تهريب من جنايتي تهريب المواد المخدرة والاتجار بها المنصوص عنهما بالقانون رقم 2 لعام 1993 لعدم كفاية الأدلة، وترك الباب مفتوحا أمام النيابة العامة بإقامة الدعوى مجددا عند توفر الأدلة.
0: وسيم الأسد كان موجه له كمان تهمة إيذاء أفضى إلى عجز وتهمة احتيال، وانحكم عليه في كل واحدة

0: واحدة منهم 3 سنوات سجن، لكن القاضي قال إن وفق القانون ستطبق طبعا العقوبة الأشد اللي في هذه الحالة هي الإعدام. والعقوبة كمان ضده تضمنت بالمناسبة يعني مصادرة كل ممتلكاته وإلزامه بدفع تعويضات لأسر الضحايا. وبعد رفع الجلسة كشفت هيئة العدالة الانتقالية لكاميرا العربية عن مفاجأة في محاكمة وسيم الأسد، وهي أنه طلب من المحكمة الشفقة والرحمة.
1: برأينا كانت المحكمة عادلة ومنصفة واستحق هذا الحكم، وخاصة أن المحكمة رفضت منحه الأسباب المخففة التقديرية بناء على طلب الشفقة والرحمة الذي تقدم به، لأن هكذا جرائم جسيمة لا يمكن منح هذه الصفة للمجرمين المتورطين فيها.
0: وفي تغطيتنا لمحاكمة وسيم الأسد اليوم، كاميرا تفاعلكم التقت أيهم أحمد خارج مبنى المحكمة. أيهم عازف بيانو فلسطيني، انولد في مخيم اليرموك في دمشق، وانشهر خلال سنوات الثورة بأنه عازف البيانو بين الأنقاض، وكان بيظهر في فيديوهات من المخيم وسط الدمار والحصار ومع أطفال، وكان يعزف ويغني. لاحقا في 2016 لجأ مع أسرته لألمانيا وانشهر هناك وأخذ جوائز لجهوده في نقل معاناة المحاصرين. كاميرا تفاعلكم التقت بأيهم خارج مبنى المحكمة بعد الحكم على وسيم الأسد بالإعدام، وهذه كانت ردة فعله.
2: أنه أكون بسوريا بهذا اليوم المهم وهذا الحكم على وسيم الأسد وأسمع محاكمات بشار الأسد واللي عم بيصير بكل أزلام النظام، يعني ما كنت أتصور أنه رح نعيش لنكون واقفين أنا وياك نشوف هذا اليوم، نشوف هاي المحاكمات. يعني العدالة رح تأخذ مطرحها، وأنا أؤمن بالعدالة. أنا أؤمن أنه إذا واحد أذاك لا تأخذ حقك بإيدك، خذه بالعدل. يعني ما بتتصور شعوري على ما أظن محمود تميم وعلاء أحمد معتقلين مخيم اليرموك وشهداء مخيم اليرموك تحت الاعتقال رح يناموا بسلام، رح يكونوا جدا مبسوطين أنه يشوفوا هاد. يعني فرحة، يعني وصلنا حقنا.
0: من فيديو إنقاذ لف العالم وشافوا الملايين إلى لقاء داخل المكتب البيضاوي مع الرئيس ترامب، هذه قصة رايدر وناثانيال. ولو تتذكروا نحن كنا من أسابيع عرضنا عليكم فيديو انتشر بشكل واسع لإنقاذ شخص بيغرق في سواحل كاليفورنيا. الفيديو وقتها شافوا الملايين، وزاد التفاعل معه أكثر لما انعرفت التفاصيل، وهي أنه اللي كان بيغرق هو ولد عمره 10 سنوات، واللي أنقذه مراهق عمره 16 سنة بيشتغل لايف جارد لأول مرة في حياته كوظيفة في الصيف. التفاعل والتعليقات على الفيديوهات كلها أشادت بالمراهق اللي ما تخلى عن الولد وفضل ماسك فيه بكل قوته رغم صعوبة الإنقاذ والأمواج العنيفة وسقوطهم هم الاثنين أكثر من مرة. يعني الرئيس ترامب كان من المتفاعلين مع الفيديو ووصف المراهق المنقذ بالبطل وقال إنه حيدعو للبيت الأبيض ويكرمه. وأمس بعد تقريبا 3 أسابيع على الحادثة وفى الرئيس ترامب بوعده واستقبل المراهق المنقذ وأهله وكمان الطفل اللي تم إنقاذه.
3: It's an honor to be with Ryder Williams who is a 16-year-old lifeguard, California. He saved this young gentleman who I had a long talk with. I said, would you have made it without him? And he said, not really, right? Not really, it was trouble. So you're going to have a long and beautiful life. I just want to congratulate Nathaniel Ray for coming through an ordeal. That means you're going to have good luck in life. You know, that's called good luck. I want to say hello to your father. And your father is the happiest man in the world, you know, because I asked him a question. I said, so if that didn't happen, your life would be ruined. And you said, it would be a whole different life.
0: ترامب بعد ما حياهم ورحب فيهم وصف اللي صار بالمذهل وقال انه سبق وشاف فيديوهات انقاذ لكن عمره ما شاف زي هذا.
3: What you did was incredible and everybody saw it and you'd watch it over and over. I know when I first saw it I said roll that back, I want to see that again. Is that really happening? It's so amazing to see this happen, to see it before your eyes, and I don't think any other I've seen sheriffs, I've seen

0: rescues before. I've never seen anything quite like this.
1: ترامب وصف المراهق المنقذ رايدر بأنه بطل حقيقي وقال ما أدري لو كنت مكانه إذا كنت حعمل زيه. بعدين بكل شفافية رجع بعدها قال لا ما أظن كنت حسويها. وطالع في الولد الناجي من الغرق وقال له ترى أنت محظوظ أنه رايدر اللي كان بيشتغل يومتها وأنه مو أنا اللي كنت المنقذ المناوب.
0: He's a real hero. You know when you see that, I don't know if I do it. I wouldn't probably. You're lucky I wasn't. You're lucky I wasn't on the service that day. I don't know. But no, he's a real hero. It's an amazing thing. And he's a real lucky guy too.
1: وفي نهاية اللقاء ترامب كرم رايدر وأعطى شهادة تقدير موقعة منه، وكان كمان حاضر اللقاء أفراد من عائلة الشاب والطفل وكمان المنقذ الثاني اللي ساعد في عملية الإنقاذ. وسائل الإعلام كانت موجودة في المكتب البيضاوي خلال التكريم اللي عمله الرئيس ترامب للمراهق اللي أنقذ الطفل من الغرق. وزي العادة فتح ترامب المجال أمام الصحفيين لطرح أسئلتهم، فكان طبعا من ضمن الأسئلة اللي انطرحت أسئلة ما لها علاقة بالمراهق والطفل والعملية الإنقاذ وإنما لها علاقة بمواضيع أخرى مختلفة. خلونا نستعرض سوا مجموعة من الأسئلة واللحظات اللي حصلت وعملت ضجة، ونبدأ من سؤال تلقاه ترامب عن تصريحات قالها عنه سيناتور ديمقراطي اسمه جون أوسوف. صحفية قالت لترامب إيش قال السيناتور وسألته كيف ترد عليه، ورد ترامب الحقيقة كان يعني صادم وساخر. يعني الصحفية قالت له السناتور جون أوسوف قال عنك كذا وكذا، فكم قال لها مين قصدك بيوي هيرمان؟ طبعا بيوي هيرمان هذا هو شخصية كوميدية ابتكرها الممثل الراحل بول روبنز وعمل أفلام ومسلسلات كثيرة في الثمانينات بهذه الشخصية. وترامب شايف أنه السناتور بيشبه هذه الشخصية الكوميدية، وواضح أصلا أنه خلاص بيطلع عليه هذا اللقب، يعني لأنه كمان الشهر الماضي كان ترامب عنده خطاب في جورجيا وتكلم عن السناتور وشبهه برضو بهذه الشخصية. وبعد ما سخر ترامب من السناتور وخلاص أعطاله لقبه الجديد، جاوب على السؤال الأساسي اللي خليني أذكركم فيه لو نسيتوا إيش كان. يعني فالصحفية كانت قالت له السناتور بيقول أنك أنت بتفضل تسافر مع مساعدتك الخاصة وتبني قاعة الاحتفالات الشهيرة أكثر من أنك أنت تعمل شغلك، فكيف بترد؟ ورد ترامب.
0: We're building a great facility here. We're fixing a White House that hasn't been taken care of. You can look at this. This room was a disgraceful situation, the Oval Office, and it was let go. The whole building, the White House, was let go. The exteriors were falling apart. The columns were falling apart. The whole place was a mess. In addition, they've been trying to get a ballroom for the last 150 years. And when I said I was going to build a ballroom, the military asked if they could see me. And they say, sir, we have an opportunity to go down deep into the ground and build a military facility to go to the White House and to go with all of Washington, D.C., which would be so valuable. And then they came up with the drone port on top, which would be a major drone port to protect the White House and all of D.C. And all of those things added up and it became much more than just a ballroom. And I said to myself, well, what an opportunity. I mean, if I was just going to build a ballroom, I could have had it built very quickly because I do these, I build very well and very quickly.
1: الصحفيين رجعوا سألوا ترامب مجموعة أسئلة عن الكوريتين بسبب المستجدات اللي صايرة، فترامب أمس أعلن عن تقليص المشاركة الأمريكية في المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية انطلاقا من علاقته الممتازة زي ما وصفها بزعيم كوريا الشمالية. أمريكا من زمان بتشارك أصلا في مناورات مع كوريا الجنوبية، وهذه المناورات أكيد مو عاجبة كوريا الشمالية اللي يعني كوريا الجنوبية عدوة لها. فطبعا قرار ترامب تقليص المناورات مع كوريا الجنوبية عمل ضجة وجدل، خاصة أنه ترامب كمان دعا كيم يونغ أون لمحادثات ولقاء جديد. فالصحافة أمس سألت ترامب ليه ما رد عليك كيم، وهذا رد.
2: Why hasn't Kim Jong-un responded to your request to have a conversation?
0: How do you know he hasn't responded?
2: Has he?
0: Yeah, he has.
3: Did you speak to him?
2: Where are you in conversation?
0: I'm very positive.
1: ترامب بعد أتكلم عن قد إيش كيم بيحترمه وبيقدره وبيحبه، وأضاف أنه كيم ما كان بيحب بايدن ولا كان بيحب أوباما ولا كان بيحب أحد.
0: كيم جونغ

0: التفاهم والاحترام اللي بينهم. وبعد حديثه عن العلاقة والود بينهم دخلت على الخط مراسلة تسأله سؤال، بس هذه أزعجته فتبهدلت.
1: Did he ask you specifically to scale back on those?
2: Quiet. You're very disrespectful in front of this young man. Okay? Don't you find her disrespectful? He understands. Quiet. Who are you with?
1: I'm with CNN.
2: Fake news.
1: I just wanted to follow up on the South Korea question.
2: You're a loud, boisterous person. You're fake news.
1: I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un, if he had asked you to scale back on those military exercises.
0: مراسلة CNN عصبت ترامب فسكتها وقال لها أنه أنتوا فيك نيوز. بس يبدو البهدلة ما شفت غليله، لأنه لما سأل بعدها سؤال تاني من صحفية تانية لف ورجع وهاجم CNN. هذه الصحفية الثانية سألته عن تقارير لي CNN بتقول أنه حاملة الطائرات USS لينكولن اللي موجودة في بحر العرب فيها مشاكل نقص أكل ومياه من أكثر من 250 يوم. فترامب نفى صحة التقارير وهاجم CNN تاني.
3: Is there enough food on the USS Lincoln?
2: Yeah, it is. That was a CNN fake report. It was fake news reporting from CNN.
0: المؤتمر الصحفي أمس هذا يعني فتح من جديد الحرب بين ترامب وسي إن إن، ومن وقتها في تبادل التصريحات والبيانات والبوستات بين الطرفين. الموضوع بدأ من عند كريستن هولمز كبيرة مراسلي سي إن إن لشؤون البيت الأبيض. كريستن هي الصحفية اللي سألته عن السناتور الديمقراطي اللي سخر منه، والسؤال ما عجبه لترامب، وهي برضو اللي رجعت سألته عن زعيم كوريا الشمالية وهزأها ووصفها بالمزعجة وسألها أنت مع مين، وهاجم بعدها سي إن إن. ومع إنه المؤتمر الصحفي انتهى، بس المعركة الجديدة في حرب الطرفين كملت. فحساب Rapid Response التابع للبيت الأبيض نشر مقطع من سؤال مراسلة CNN لترامب عن كلام السناتور وعلقوا عليه وعملوا لها منشن ووصفوها بأنها عار وإحراج مهين للمهنة، وقالوا إنها استغلت استضافة الرئيس لمنقذ بطل عشان ترمي تلميح رخيص ضد أحد موظفي الرئيس، والمقصود هنا مساعدته ناتالي هارب اللي مراسلة CNN جابت سيرتها ضمن السؤال. وختم البيت الأبيض البوست وقال هؤلاء الحثالة أوطى من الوطاوة، ويبدو أن الحساب يعني ما اكتفوا، يعني والبيت الأبيض ما اكتفى، يعني لأنه الحساب رجع بعدها عمل ريبوست للبوست الأولاني حقه وأضافوا هجوم أقصى كمان من الهجوم الأولاني، ورجعوا برضو عملوا منشن لمراسلة CNN وقالوا لها أنه يوما ما أولادها حيشوفوا سؤالها المقزز واللا إنساني وحيشعروا بالإحراج والإشمئزاز أنه عندهم أم بهذه القسوة وحب الانتقام. CNN ما فضلت ساكتة قدام هذا الهجوم وردت في بيان تضامنت فيه مع مراسلتها، وعملوا ريبلاي على البوست نفسه حق البيت الأبيض وقالوا إنه كريستن هولمز واحدة من أكثر الصحفيات احتراما وإنجازات في تاريخ أو في تغطية البيت الأبيض، وقالوا إنها كانت بتعمل شغلها وطرحت سؤال صعب ومهم ولو قيمة عند الناس، وقالوا إنه المسؤولين لهم الحق في الرد على أسئلة الصحفيين أو التشكيك فيها أو انتقادها، لكن الهجمات الشخصية على الصحفيين بسبب أسئلتهم لا تليق بالمنصب وتتعارض مع مبادئ الصحافة الحرة. خلينا ننتقل الآن للثغرة الأمنية اللي أحرجت رئيس الحكومة البريطاني أندي بيرنام، وصاعدت الجدل والمخاوف بشأن الأمن القومي في بريطانيا. فرئيس الحكومة البريطاني وقع ضحية احتيال وجلس أيام يتبادل رسائل نصية مع كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز قبل ما يكتشف أنه ما بيكلم سوزي وإنما جالس يكلم شخص من تحت شخصيتها وهويتها. يعني كيف اكتشفوا أنه محتال؟ للآن ما انعرفت هذه الجزئية، ولكن خوفا من أنه يكون هاتف وايلز مخترق السفارة البريطانية في واشنطن أبلغت البيت الأبيض أنه بيرنينغهام وقع ضحية الخدعة وأنه في شخص من تحت شخصية وايلز، وطمنوهم أنه يعني الرسائل ما كان فيها شيء مهم أو خطير أو حساس، بس أنهم يعني حبوا يبلغوهم بالموضوع. يعني البيت الأبيض طلع ونفى تعرض هاتف وايلز للاختراق، بس مهم هنا نوضح أنه هذه مو أول مرة نسمع اسم سوزي وايلز في خبر له علاقة بانتحال شخصيتها. ففي مايو بدأ البيت الأبيض تحقيقات بخصوص تواصل واحد انتحل شخصية وايلز مع شخصيات بارزة ورجال أعمال، ووقتها طلعت وايلز وقالت أنه الهاتف اللي تم اختراقه هو هاتفها الشخصي مو هاتف الشغل. وكمان في 2024

كانت هدف لوحدة تجسس إلكتروني تابعة للحرس الثوري الإيراني. وحقيقة يعني من وقت ما تم تداول الخبر، وعلى الرغم من التأكيد أن الرسائل اللي تم تداولها مو مهمة، بس في كثير كلام عن سهولة اختراق البروتوكولات الأمنية لرئيس الحكومة البريطانية. وكثير من الخبراء يعني بيحملوا مركز الاتصالات الحكومية البريطانية مسؤولية اللي صار، وبيطالبوهم بتقديم توضيحات وتفسيرات. وكان طلع المتحدث باسم الحكومة البريطانية وجاوب على هذا الجدل، وقال إنهم ما بيعلقوا على مسائل بتتعلق بالأمن القومي. وعلى فكرة اللي خلى المخاوف الأمنية تكبر والجدل يزيد إنه الخدعة هذه كمان تزامنت مع كشف بوليتيكو عن تسريب أرقام الهواتف المحمولة لثلاث وزراء بريطانيين بينهم وزير الدفاع. فاصل ونعود.

0: الاختيار ليس بين التراب والبشير، الاختيار بين التراب والسلطة، لأنهم أدركوا أن السلطة عند العسكري.
1: متى تيقن الترابي باعتقادكم ووفق معلوماتكم ومصادركم بأنه أخطأ التقدير؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي.
0: وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك. يعني الفاجعة الكبرى أنه البشير لم يكن يعلم.
1: كيف اكتشفت مصر لاحقاً أن انقلاب ترابي البشير كان انقلاباً إسلامياً؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الرابع، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: من جديد، من كم أسبوع تفاجأ متابعي النجم محمد الشرنوبي باختفاء كل صوره من حسابه في إنستغرام، ونشر الشرنوبي صورة عنوانها نأسف على التأخير جاري تحديث المنتج، والناس ما فهمت يعني إيش المنتج وإيش التحديث. بس بعدها بأيام جاوب الشرنوبي على الأسئلة، واتضح أنه المنتج اللي بيتكلم عنه الشرنوبي هو الشرنوبي نفسه، والتحديث هو ألبوم جديد أغاني طرحهم شرنوبي في ألبوم بعد الليل V2.6.

0: الألبوم من ساعة ما نزل عامل حالة عند الناس، وكتار بيتكلموا عن الاختلاف اللي مقدم شرنوبي في الأغاني من كلام ولحن وتوزيع وغيره. وشرنوبي مو بس مشارك فيه كمطرب، وإنما ملحن 6 أغاني ومشارك توزيع مجموعة منهم من الأغاني كمان، وكمان كاتب أغنية. والألبوم حديث الناس من ساعة ما نزل بسبب طريقة الترويج الكريتيف جدا اللي جالس شرنوبي بيعملها للأغاني وللألبوم.
1: رحلة 4 سنين بدور فيها

0: أنا يما.
1: من الساحل الشمالي بينضم إلينا النجم محمد الشرنوبي. أهلا فيك معانا يا محمد وألف مبروك الألبوم.
2: أهلا بيك يا سارة والله يبارك فيكي ومتشكر على الكلام الحلو.
1: لا والله صراحة تستاهل الألبوم جميل جدا يعني اللي ما سمعه أنا بقول له يسمعه جدا وبعدين الواحد كل ما يسمعه كل ما يعلق بزيادة معه فعلا أنت
2: بتكتب
1: في شيء مختلف يعني بس خليني أبدأ من قصة أنه أنت قلت 4 سنين كنت بدور فيها على نفسي وعلى الموسيقى اللي أنا حاببها إيش كانت المشكلة اللي أنت كنت حاسس بيها يعني؟
2: زي ما بيقولوا كده ضايع يعني أوكي. مش لاقي نفسي مش عارف الاقي حاجة بجد تكون مختلفة اعرف اقدمها ما يبقاش حد بيقدمها غيري فده دايما اللي كان شغلني وطبعا بعد ما تبصي على كل الناس الاساطير اللي جم في تاريخ الشرق الاوسط او في التاريخ عامة هتلاقيهم دايما كان عندهم هوية حاجة بتميزهم عن غيرهم حاجة موجودة لو حد قلدها هيعرفوا يقولوا ده بيقلد سين أو صاد أو عين أو بتاع
1: صح
2: فدايما كنت ضايع أنا في الحتة دي والحقيقة إن كل حد بيلاقي هويته بيبقى لازم يبقى فاهم مزيكا أو فاهم صناعة إزاي يعمل أغنية أنا ما كنتش فاهم الصراحة وما كانتش عندي النوهاو بتاع إزاي تصنع أغنية فجبت حاجات بسيطة على قدي كده عملت بهوم ستوديو صغير وابتديت أتعلم من الأول خالص بقى إزاي أعمل أغنية وابتديت أتجرأ زيادة ابتديت أشتغل بإيدي إزاي أعمل مزيكا معينة إزاي أطلع ميكس وماستر بصوت معين عشان أعرف أطلع صوت مختلف عن اللي موجود في السوق دلوقتي فابتديت من هنا والرحلة ابتدت من 4 سنين من هنا وبس قعدت ال4 سنين دول قافل على نفسي طلعت تقريبا حوالي 200-250 تراك
1: اوف
2: يعني طلع عدد كبير قوي قوي قوي من التراكات يعني ممكن كمان يبقوا اكتر وكنت فاتح ورش كتير مع ناس كتير وكنت ببحث عن هويتي دي بكل بساطة الفكرة يعني اللي حصل في ال4 سنين
1: والآن اللي مثلا يعني بده يشوف هذا الألبوم وكذا إيش تقدر تلخص له هوية شرنوبي الجديدة؟
2: هوية شرنوبي الجديدة إنها هوية معاصرة جدا بطابع شرقي بثقافة مصرية وفي نفس الوقت عصرية جدا وشبه السنة دي وشبه اللي بيحصل في السوق العالمي اليومين دول دي بكل بساطة الهوية اللي وصلت لها اللي أظن إنها باينة في الألبوم إنه ولا أنا خفيف جدا أنا مزجتي خفيفة جدا بس في الآخر أنا بغني أنا عندي ثقافة مصرية جدا معتز بيها جدا بس
1: لا وبعدين حتى وانت بتغني يعني انه يعني في مقاطع انه فعلا مع انه الاغاني المفروض انه رتمها يكون مختلف بس انت بيكون صوتك فيها طربي وبتغني حلو جدا في الاغاني فمش انه انت يعني ما بتغني حلو لا انت بتغني حلو وهذا اللي يعني حلو في الاغاني يعني انها جامعه كل الاشياء هذه طيب التعاونات في الالبوم كيف يعني من قلت لي فاتح كثير ورش و200 او اكثر تراك كيف وصلت لهدول الأغاني تحديداً؟
2: بعد بقى ما بتعملي الكم الرهيب من البرودكشن ده طول ما انت ماشية في الرحلة في السكة كده في ال4 سنين طول ما أنا ماشي كنت بكتشف حاجة واحدة واحدة كنت بفهم شوية كنت بشوف شوية هي كلها ليها علاقة بوجهة النظر والرؤية كل ما كنت بعدي يوم في ال4 سنين دول كل ما رؤيتي كانت بتوضح أكتر كل ما كان بيبقى عندي وجهة نظر أكتر في الحاجة اللي بقدمها فلما حتى بشترك مع صناع تانيين بعرف أحط الإنبوت بتاعي في الأغاني عشان أعرف أطلع حاجة تدخل جوه الألبوم وتبقى سوتبل لكل الأغاني جوه الحاجات داخلة كده في هارموني ما بين الأغاني وبعضها واللي كان فارق معايا كمان جدا في صناعة الألبوم ده إنه إحنا بقالنا كتير قوي ما عندناش ألبوم نقعد نسمعه من الأول للآخر ما نبقاش بنسكيب أغنية أو بندخل الألبوم ده عشان نسمع أغنية
1: واحدة
2: ده كان هدفي الصراحة أنه أنا نفسي أعمل يونت متكاملة عشان كده حتى الألبوم 8 أغاني عشان

0: اعرف احط الاغاني ورا بعضها تبقى مناسبه تسمعيها تسلم من اغنيه لاغنيه بالترتيب المعين. أيوة. اللي هيدخلك الرحله من اولها لاخرها اكنك داخله تسمعي البوم سنه 2000 2005 2000، في الفترات اللي كنا بجد بنعمل فيها البومات حلوه.
1: وتعرف حاجه، انت كمان عامل الويب سايت، انت عامل ويب سايت كتير حلو، الواحد لما يدخله بيكون كانه راكب رحله باص مثلا او رحله جيتار. مزبوط. بيمشي من
0: حط مترو كده
1: بالظبط، بيمشي من اغنيه لاغنيه، فحلوه جدا هذه الفكره. بس كمان
0: بالمناسبه انا اللي عامل الويب سايت، يعني انا اللي عملت الويب سايت
1: من جد؟ لا انت واضح الاربع سنين دي يا محمد يعني عملت شغل ممتاز.
0: يعني الحقيقه انا كنت بعمل الحاجات اللي حاسس ان انا نفسي اشوفها عند حد تاني وما كانش بيعملها، فاللي هو كنت بحققها عندي.
1: ايوه. طب من ضمن دي الاشياء انت كمان بما انك يعني ذكرت انه هذا الموضوع انت كمان عملته، انت قلت كمان انك انت كنت بتدور على نفسك بنفسك، هذه مش بس موسيقى، نفسك هذه يعني كثير اشياء ثانيه. انت ايش اللي حسيت انه كنت بتدور عليه؟
0: الحقيقه انه بغض النظر عن الموسيقى، نفس اللي حكيته لك على المزيكا ده انا كنت حاسه بقى في حياتي على الناحيه الثانيه. فكنت بحاول اطور من نفسي، بحاول اطور من شخصيتي، بحاول اطور من السكيلز بتاعتي كبني ادم كمان، بتاعت التواصل بتاعتي مع البني ادمين، في علاقاتي مع صحابي واهلي واللي قريبين مني. كل دي حاجات انا الاربع سنين دول فرقت معايا جدا فيهم. حصل تطور في شخصيتي رهيب، اللي يعرفني كويس قوي قوي قوي يعني صحابي القريبين عارفين قد ايه انا كنت بني ادم عامل ازاي وبقيت بني ادم عامل ازاي.
1: اديني مثال يا محمد، يعني ايش شيء كان فيك وسعيت انك تغيره مثلا؟
0: لا يعني كنت بكل بساطه يعني كنت اكتر مراهق ونضجت شويه حلوين في الاربع سنين دول.
1: حلو.
0: ما بقتش مراهق زي ما كنت مراهق قبل الاربع سنين.
1: ايوه، بس مع انه الشكل صغران يا محمد، صغران شكلك.
0: الحمد لله
1: صح؟
0: كل الحمد لله. ربنا يكون بخاطرك.
1: لا ما شاء الله، لا قوه الا بالله. حتى حنشوف، خلينا نشوف هذا البوست انت حطيته، فرق الاربع سنين وال 13 كيلو. بس هو يعني غير الاربع سنين، يعني انه اوكي 13 كيلو اوكي واضحين يعني، بس انت اشتغلت على جسمك، واضح رياضه.
0: الحمد لله، يعني اشتغلت على جسمي وعلى صحتي وعلى اكلي وعلى تمريني، اشتغلت على نفسي عموما في كل العوامل، لانه زي ما بقول لك انا جت عليا فتره كنت حاسس ان انا لوست، ضايع.
1: أيوة.
0: في الدنيا لسه مش لاقي نفسي كبني ادم ومش لاقي نفسي كارتست. وعارف انه الحمد لله ربنا مديني موهبه كبيره، وكنت عايز اعرف استغلها ازاي ما بقاش عندي الموهبه دي وابقى راميها في الشارع. لا انا عايز استغلها الاستغلال الصح. واحط كل الحاجه في مكانها.
1: أيوة.
0: وعشان اعرف الاقي هويتي كان لازم حتى اجتهد كميوزك بروديوسر وفي الميكسنج والماسترنج والالحان، وان انا اتجر اكتب كلمه فابتدي اركز في الكلام. انا مثلا قبل الاربع سنين دول كنت ممكن ابقى حافظ اغنيه ومش عارف هي بتتكلم عن ايه ومش عارف كلامها بيقول ايه.
1: اوكي.
0: ما كنتش بركز في الكلام خالص.
1: ايوه.
0: فبطبيعه الحال لما ابتديت اشتغل خلاص بقيت مركز في الكلام، عشان ده عامل اساسي من عامل الاغنيه. فبس
1: محمد، هل هذا التغيير هذا كله جاء بسبب صدمه معينه؟ مثلا انت في واحده من الاغاني بعد الليل تحديدا بتقول انه هي بعد ما تمشي انه في فراغ حتملاه غنى، وهذه الاغنيه انت كاتبها كمان يعني.
0: حقيقة.
1: فحسيت انه كانه انت هنا بتتكلم عن نفسك.
0: والله بصي ساعات يعني مش هقدر اقول لك انا ساعتها كنت حاسس بان حصل كذا وكذا، مش همثل عليك يعني. في الاخر في حاجات الواحد بيطلعها منه بتبقى بحرفه معينه او بيبقى صانع حاجه معينه، بس ما بيبقاش في حاجه حقيقيه ورا اللي طالع ده. بس هي بتبقى طالعه مني، فهتلاقي مثلا كلمه زي ساب فراغ بس انا هملاه غنى، دي كلمه طالعه مني وانا اللي كاتبها، فهي ممكن تبقى ليها علاقه بيا بس هي مش بسبب حاجه معينه او حدث معين او مش عارف ايه يعني. مش
1: طب بس نرجع للجسم، معلش بس دقيقه لانه في اهتمام كبير بهذا الموضوع. هي مش 6 باكس اعتقد، انت كم عامل؟ 8 ولا ايش عامل بالضبط؟
0: لا هم والله 6 بس بحاول اكترهم. بحاول اخويهم.
1: اوكي. طيب لانه انا حسيت انه شوي اكثر، وبعدين انا في البدايه قلت انه يعني هو اكيد يعني ممكن الصور

0: تعرف الايام دي الواحد ما عاد يضمن الصور بعدين. أيوة طلعت في الفيديو في الاغنيه يعني وانت بترقص وواضحين جدا انت حرصت انك تورينا اياهم يعني, فكان واضح جدا الموضوع. كم ساعه في اليوم يعني بتعمل رياضه؟
1: والله ولا حاجه, هو ساعه في اليوم تقريبا. أوف. بس هي البطن ملهاش علاقه بالتمرين على قد ما ليها علاقه بالاكل.
0: صح صح, فانت منظم الاكل,
1: البطن بتبقى اكل ونوم وريكفري, ويعني هي دايره كده لازم كلها تبقى مظبوطه. أيوة. عشان الدنيا تظبط.
0: ايوه ايوه ايوه بالظبط. لا صح, هو ده الكلام الصح. انا كنت بحاول الاقي يمكن في حل سريع عندك ولا حلو, بس واضح انك
1: انت يعني بيقولوا بقى في حاجات بتتعمل بقى ومش عارف ريتاتويد وجار وحاجات كده, بس الحمد لله انا كله طبيعي.
0: طيب طبيعي, لا الحمد لله ما شاء الله. لا استمر استمر, النتيجه ممتازه. طيب وانت بطبعك انت بتحب اصلا يعني الاستعراض والاشياء دي كلها, ولا علشان التغيير ده الجديد في حياتك اتعلمت دي الاشياء؟
1: لا عشان التغيير الجديد, انا عمري ما كنت برقص وعمري ما كنت أوكي. متخيل ان انا ممكن اتحرك, بس ده كان جزء من المشروع انه انا كنت بشوف ايه العوامل اللي ممكن تصنع بوب ستار معاصر. فعامل اساسي من العوامل دي فكره انه يبقى في كوريوغرافي في الموضوع.
0: ايوه,
1: فقعدت اتعلمت تقريبا قبلها بثلاث شهور قبل ما الالبوم ينزل بثلاث اربع شهور كده مع خديجه الارقان. واكتشفت والله ان انا يعني يجي مني, فابتديت واحده واحده اشتغل و... أيوة. وابتديت اتطور واحده واحده. ابتديت طبعا حمار ولا فاهم حاجه ولا بعرف اعمل حاجه, بس بعد كده الموضوع اتطور شويه الحمد لله.
0: والجسم في البدايه يكون شويه يابس, بس الواحد لازم يترك نفسه يترحرح وتمام يعني بيكون
1: بالضبط.
0: بس بالزبط. هل نقدر نقول الآن بعد كل دي التغييرات والشغل اللي عملته إنه شرنوبي الفنان الممثل حياخد جنب في حياتك؟
1: لا لا, ما فيش حاجة هتاخد جنب.
0: أوكي.
1: يمكن بس الألبوم ده بداية مرحلة جديدة تماما, حتى مرحلة هتبقى في تمثيلية جديدة وسينمائية إن شاء الله جديدة. و يعني انا بعتبر الالبوم ده بدايه فيرجن جديده من نفسي.
0: ايوه ايوه, لا واضح هذا الشيء. بس كمان والشعر الاشقر نفس الشيء كمان؟
1: لا لا خالص, ده خلاص بصي بقى اسود والله,
0: صار ميكس صراحه. بحاول اقرب
1: عشان صار ميكس. خلاص بالظبط بقى كانه هايلايتس كده.
0: ايوه صار داخل يعني. يعني ناوي تغير؟ ناوي تغير شويه ترجع تخليه
1: اغير؟ يعني مش انا مش هفضل طول عمري شعر اصفر يعني, بقى شويه كده شويه كده. أيوة. هغير بعد كده اعمل لوك تاني مختلف يعني, كل فتره بلوك مختلف ان شاء الله.
0: صح. ايش شو كيف شفت ردود الفعل على الالبوم؟ حسيت انه الناس انصدمت؟
1: بصي ردود الفعل خضاني الصراحة. أنا مخضوض ومبسوط وفخور وحاسس إنه الأربع سنين دول ما راحوش في الأرض. بالعكس الناس اتخضت طبعا, الناس اتخضت ومفهوم جدا خضتهم. التغيير اللي عملته كان تغيير كبير, ما كانش تغيير صغير.
0: طيب.
1: وانا في نظر الناس المطرب المؤدب اللي طالع قدام مايك في الاوبرا بيغني اغاني قديمه وعامل كده, وطبعا صح. ده برضو في الاخر عشان كده الناس عندها فكره عني ان انا سني مختلف تماما عن سني الحقيقي.
0: ايوه لا, وكمان انت جاي من عائله فنيه عندها خط معين كمان.
1: بالظبط بالظبط. يعني في الاخر يعني في الفكره بتاعت انه ابويا فاروق الشرنوبي وعمي صلاح الشرنوبي. أيوة. فانا لازم اطلع عامل كده. لا انا هطلع عامل كده, انا هقدم فن حقيقي وهقدم فن انا مقتنع بيه ومؤمن بيه جدا, والحمد لله ان انا الباك جراوند بتاعتي فيها موسيقى شرقيه اصيله من ابويا وعمي, وتعلمت يعني تعلمت بجد يعني, تعلمت وقفت تحت اصعب الظروف في استوديو ابويا واستوديو عمي وكنت بغني حاجات صعبه جدا, فيمكن ده سهل عليا الموضوع شويه دلوقتي. فالحقيقه انه اوبا جماعة
0: استاذ ايهاب عبد الواحد سلم عليه كثير السلام. طبعا هو عنده
2: عايز بس يعني على الهوا كده.
0: اي هو عنده
1: خد مايك.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا منورنا. طبعا انت عندك اغنيه في البوم الشرنوبي.
1: طبعا
2: عايز ابارك له وعايز اقول مبروك مبروك من قلبي من قلبي من قلبي. انا اسف طبعا ان انا اقتحمت.
0: ابدا نورتنا
1: في الدنيا.
2: لا بس ده يعني شرف للمصريين كلهم وجود محمد الشرنوبي يا جماعه في الفن. فعايز ابارك له قدام الناس كلها, ومن اذكى واحلى الالبومات ومن اذكى الفنانين اللي موجودين كمان عشان

0: عشان بيوزع وبيلحن وبيكتب وبيغني وبيرقص ويقبل من نفسه. عايز اسلم عليكم بس اقول لكم يعني حلقه جميله ومبروك ومبروك.
1: نورتنا انت نورتنا ومبروك انت كمان على كل النجاحات اللي عملتها برضو في الفتره الاخيره كمان.
0: ربنا يخليك ربنا يخليك. ثانك يو. فرصه سعيده جدا واسف اسف على
1: ابدا نورتنا. لا لا نورتنا نورتنا. تسلم
2: بيت حلاوتك يا اخي. شكرا. أشطر واحد في الدنيا طبعا وأجمل ملحن في الدنيا.
1: إيه لا هو رائع صراحة. بس على هذه السيرة تذكرت أنا أنه أنت كمان عندك تعاون في الألبوم مع الشاعر مصطفى حدوتة. ومصطفى عنده أسلوب لطيف جدا في الترويج لشغله. هو نمبر ون تعرفه. هو أقوى واحد وأحسن واحد وكل حاجة. إيش رأيك في طريقته؟
2: والله طيب. والله طيب جدا. لا حدوته شاعر موهوب جدا جدا جدا جدا.
1: ايوه
2: وشاطر قوي.
1: ايوه
2: وحدوته ما ينفعش نقتصر اللي هو بيعمله على الفيديوهات اللي بيطلع يعملها على السوشيال ميديا الصراحه. يعني الراجل عامل لينا سيره لينا ضي مع بوب طبعا.
1: ايوه ايوه طبعا.
2: وعامل اغاني الانغام خطيره وعامل اغاني للهضبه وعمرو دياب خطيره وعامل حاجات بقى يعني نجحت نجاح مش طبيعي بقى بنت الجيران.
1: أيوة
2: يعني
1: أيوة
2: الراجل
1: أيوة.
2: عنده طبعا دايفرستي مش طبيعيه وبيعرف يعمل كده وبيعرف يعمل كده وبيعرف يعمل كده.
1: أيوة.
2: بيعملهم حلو جدا الصراحه.
1: ايوه ايوه
2: بس هو الحاجات دي بتستفزنا شويه كمصريين يعني.
1: ايوه لا ايوه يعني حتى تعرف عالميا يمكن هو كتير ناس بيصيروا بيتبعوا هذا الاسلوب وبيصير عليهم يعني عادي تعليقات وبتصير جزء من الشخصيه يعني. يعني كاني ويست مش مقصر في حاجه يعني مع
2: ما قصرش معانا في حاجه بالظبط.
1: ابدا. بس كنت بدي اسالك سريعا كمان يا محمد. اكيد سمعت بعض الانتقادات وتحديدا يمكن اغنيه زي الغجر علقوا عليها الناس. كانت في واحده من التعليقات اللي طلعت انا شفتها مضحكه بس هي فرصه انك انت يعني ترد على الموضوع. يعني موضوع انه هذه الاغنيه تشجع على المثليه.
2: يا ساتر يا رب. بص يا ست الكل.
1: اي لانك بتغني بصيغه ست في الاغنيه
2: طبعا. مفهوم. ويمكن نزل مقالات كتير قوي عن التراك ده
1: صح
2: وناس قالت اراء مختلفه كتير جدا. دي ولا اول ولا اخر اغنيه هتتغنى بصيغه بضمير راجل وراجل اللي بيغنيها ولا اخر اغنيه هتتغنى بضمير ست وست اللي بتغني
1: صح.
2: وعندنا امثله كتير على كده يعني. احنا حبيبي يا نور العين يا شاغل خيال يعني دي اكتر حاجه جت في دماغي دلوقتي. هل حبيبي دي معناها انه يعني والعياذ بالله لا مش أيوه. معناها كده. لا لا لا لا, لا تكذبي مثلا نجات لما غنتها كان قصدها حاجه يعني والعياذ بالله كانش قصدها
1: أيوه.
2: حاجه
1: أيوه.
2: بس يعني يا جماعه اسمعوا الاغنيه لو حلوه اتبسطوا بقى اسمعوها ما
1: تبقى. ايوه ايوه لا لا هو الالبوم الالبوم حلو صراحه ويستاهل ينسمع. وانا يعني حابه كثير من الاغاني طبعا. خمسه حباها. حبيت حبيت حبيت حبيت حبيت اغنيه حبيت كمان هذه
2: حبيت اغنيه حبيت.
1: ايوه ايوه
2: استاذه ساره.
1: ايوه غربه مره حلوه كمان مره مؤثره. فايوه فلا حبيت كثير اغاني من الالبوم صراحه. هو كله حلو بس انه يعني في عندي اشياء اللي هي كده مفضله اللي برجع
2: بقى. انك تبي حب اربع اغاني من ثمان اغاني ده بالنسبه لي عظيم.
1: لا هو ترى كله حلو بس انا هذه الاشياء اللي تصير تعرف اقعد اشغلها ارجع ارجع ارجع اعيد اعيد اعيد اعيد فيها يعني.
2: الحمد لله الحمد لله
1: اللي هذا بتبسطني. بس شكرا لك كمان انك طلعت معنا. انت انا عارفه انك انت كمان في اجازتك وتعبان وعامل شغل مهول صراحه في
2: بالعكس بالعكس انا اللي اتبسطت جدا ولما بشوفك بعرف ان انا عامل حاجه كويسه وناجح
1: لا راح الصوت. لا لا يروح الصوت. راح الصوت تماما. لا لا لا ارجوكم رجعوه ارجوكم رجعوه. اهم حاجه الان مرحله مدحي. رجعوه يا جماعه. اوكي خلينا نروح بريك ونرجع نحاول.
3: المختار لديه شارع باسمه في ايطاليا وفي عديد من الدول الاوروبيه شوارع كبيره باسمه. ترى هو ماهوش الليبيين فقط ماهوش للعرب فقط للعالم اجمع ولكل حر.
4: هل تعتقد انه عمر المختار هو الابرز بين الذين قاوموا الاستعمار الايطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومه الليبيه غير عمر المختار في تلك المرحله؟
3: الحركه السنوسيه

0: مالك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا قائد ميداني لحركة جهادية.
1: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين القبائل.
0: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
1: هل أدرك جدك عمر المختار؟
0: جدي نعم أدرك عمر المختار.
1: تذكر ماذا حدثك عنه؟
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
3: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
4: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: أهلا من جديد، نرجع للفنان محمد الشرنوبي. أهلا يا محمد، معليش هو قطع في
7: أهلاً.
6: قطع في أهم مقطع اللي هو
7: حتى مهمة.
6: أكتر حتى مهم المدح تبعي يا محمد، إلا ده لازم نحرص عليه. قلت لهم لازم يرجع الاتصال معاه.
7: ايوه النتورك فصلت عشان على البحر فمشغل هوت سبوت وكده.
6: طبعا اكيد بس انا بشكرك برضو وحابه انه يعني ننهي بطريقه مرتبه، فشكرا لك صراحه على وجودك معنا.
7: شكرا ليك انت والله شكرا بجد.
6: تسلم لي وشكرا. بس تقدر تعيد المقطع اللي كنت بتقوله اول عني؟
7: كنت بقول لك انه كل ما بشوفك بعرف ان انا في حته كويسه، وبعرف ان انا عامل كويس، وعرفت ان الالبوم ناجح ومكسر الدنيا، فشكرا ليك انت والله.
6: تسلم لي. شفت هو ده المقطع
7: حبيبتي يا سارة.
6: تسلم لي يا محمد. لا والله
7: هو ده بالظبط اللي انا عايزه.
6: هو ده يا محمد. لا بس انت من جد ابداع اللي عامله، وان شاء الله تكمل والمزيد كمان، وفي التمثيل وفي كل الاشياء تستاهل الاحسن. انت موهوب فعلا يعني، فشكرا لك واستمتع باجازتك. كان معنا النجم محمد الشرنوبي من الساحل الشمالي. في مجلس بلدي في تركيا اجتمع عشان يختار رئيس جديد. شوفوا الاجتماع كيف كان. شفتوا اللي فوق الطاولات جالسين بيفزعوا في الخناقة؟ طيب عموما البلدية يعني كانت توقف رئيسها على خلفية تحقيق بشبهات رشوة وفساد وإساءة استخدام للمنصب، فاجتمع المجلس عشان يختار رئيس ثاني، والمرشحين كانوا من أكثر من حزب، والأجواء محتدمة، احتجاجات واعتراضات على الفرز واعتبار أصوات باطلة، وأعضاء تركوا الجلسة ومشوا احتجاجا. بس كل هذا مو هو اللي سبب الاشتباك. الاشتباك صار لأنه الأعضاء

اللي فضلوا مكملين الجلسة اختلفوا على موعد البريك. هدول يبغوا بريك وهدول ما يبغوا بريك. هو العد بينهم لذي الدرجة. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم، في أمان الله.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
1: إذن معارك بتأثير عالمي.
0: منها ما يعكر صفو يومك.
2: أخذ إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
4: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوسار يأتيكم عند السابعة مساء.
5: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
5: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: من الرئيس السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
5: من السياسة إلى الاقتصاد.
8: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
5: إلى الرياضة.
9: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
5: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
10: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
5: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام العالم أقرب.
11: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
12: سأعود لهذه النقطة.
11: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
13: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
11: المتخالفون.
13: أمرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
11: المتحاورون.
14: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
11: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
15: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
16: أين أتيت بهذه المعلومة؟
15: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
17: يعني توجه صحيح أني
15: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل

0: الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهماً أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. السعودية تؤكد أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو ظهور السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي. وزير خارجية سوريا يقول أن العدوان الإسرائيلي على مطار أبو ظهور استفزاز غير مبرر. ويؤكد من جهة ثانية أن الوكالة الدولية جمعت عينات من موقع يضم مواد نووية تعود للنظام السابق. وزارة الداخلية السورية تعلن اعتقال اللواء في النظام السابق سهيل نديم عباس بعد ثبوت تورطه في انتهاكات. مراسل العربية يؤكد سقوط 5 قتلى على الأقل في غارة إسرائيلية بمسيرة قرب ميناء مدينة غزة. مصادر العربية توضح أن تل أبيب أكدت للمبعوث الأمريكي أنها ستتولى ما سمته تنظيف الجيوب الخطرة في غزة. وتضيف أن الجانب الإسرائيلي طلب خريطة للأنفاق من قبل حماس للتأكد من تطابقها بما لديها. الاتحاد الأوروبي يطالب الدول الأعضاء بإدراج الوزير الإسرائيلي بن فير على قائمة العقوبات. هيئة إدارة الأزمات الإماراتية تعلن أن الوضع آمن بعدما رصدت أنظمة الدفاع تهديدا صاروخيا. قطر تؤكد أن الطائرات الإيرانية التي أسقطت في مارس الماضي جاءت للاعتداء على البلاد. وسيارات حوثية تستهدف وسط مدينة الخوخة جنوبي الحديدة بحسب مراسل العربية. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع عند مستوى 10,911 نقطة. أخيراً أرامكو ومعادن توقعان اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك يستهدف استكشاف المعادن في المملكة. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
2: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر.

0: وأكثر.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا، نتحدث اليوم عن الزعل الطويل، لماذا لا يسامح بعض الناس؟ ونحن هنا لا نتحدث عن مفهوم المسامحة إن كان مشروع أو لا أو متى نسامح، نحن نتحدث عن أصحاب الزعل الطويل. هناك أشخاص يختلفون معك اليوم وغدا تستطيع أن تتحدث معهم وكأن شيئا لم يكن، وهناك أشخاص آخرون قد تمر شهور سنوات لكن الموقف بالنسبة لهم لم ينتهي، يتذكرون ماذا قلت وأين كنت وكيف كانت نبرة صوتك وكيف، وقد يتذكرون حتى تفاصيل أنت نفسك نسيتها، وربما تعتذر لهم وتتغير وتمر سنوات لكن تكتشف أن الملف لا يزال مفتوحا. فلماذا؟ لماذا يستطيع شخص أن يقول خلاص حصل خير بينما لا يستطيع آخر تجاوز موقف يبدو بسيط؟ هل الشخص الذي لا يسامح قاسي فعلا أم أن عدم المسامحة قد يكون أحيانا محاولة لحماية النفس؟ هل هناك فرق ما بين أن أسامحك وأن لا أثق بك مرة أخرى؟ هل يجب أصلا أن نسامح الجميع؟ اليوم نتحدث عن الزعل الممتد، عن الأشخاص الذين يحملون المواقف معهم طويلا، وعن الاجترار والغضب والرغبة في التجنب، وعن الشخصية والتعلق وطبيعة العلاقة، وعن اللحظة التي يتحول فيها الزعل من استجابة طبيعية للجرح إلى عبء يحمله الإنسان معه أينما ذهب. وهذه بيني وبينكم أرقام التواصل.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: مستمعينا بالبداية لازم نفرق ما بين الأشخاص الذين لا يسامحون ونفرق بعدين ما بين الأشخاص الذين يصالحون. من المهم من البداية لا نتعامل مع المسامحة وكأنها زر، أسامح ضغطنا الزر، لا أسامح ضغطنا الزر حق عدم المسامحة. المسألة في علم النفس هي مسألة أكثر تعقيدا من كونها مسامحة من عدمه، لأنه مثلا مايكل ماكلو وزملائه درسوا هذا الموضوع في المجال النفسي وفي علم النفس الإيجابي، وكانوا يدرسون الدوافع المرتبطة بالإساءة في العلاقات، فوجدوا أن الفكرة ببساطة أن الإنسان بعد أن يؤذيه شخص قد تظهر لديه مجموعة من الدوافع، أهمها الرغبة في تجنب هذا الشخص، الرغبة في الانتقام منه أو رؤيته يدفع ثمن ما فعله، أو انخفاض مشاعر حسنية تجاه هذا الشخص. والمسامحة نقدر نفهمها باعتبارها تغير تدريجي في هذه الدوافع، لا مجرد نطق جملة سامحتك. يعني لما تقرر أنك تسامح فأنت تتوقف عن تجنب الشخص هذا اللي آذاك، تصير ما تبغى تنتقم منه، وتنخفض مشاعرك السيئة تجاهه فتصير أكثر يعني استقرارا حتى بوجوده. الموضوع أكبر من كون أنا سامحتك، لكن أحيانا يعني وأنت خلاص ينخفض شعورك السيء تجاهه، لكن لما تسمع اسمه ترى يتغير مزاجك للأسوأ، بس لكن ما تبغى خلاص تنتقم منه ولا تبغى أنك تشوفه من جديد ولا تقدر أنك تقابله ولا تقدر أنك تثق فيه. هذا يعلمنا أن المشاعر ما تتحرك كتلة واحدة، انخفض شعورك بعدم الرغبة بالانتقام وخلاص ما تبغى أنك تنتقم، لكن بنفس الوقت أنا ما أبغى أجلس معك، ما أبغى يكون ما بيني وما بينك طبق رز ناكله سوا أو قهوة نكتشفها سوا. الأزمة هذه تصير بين وقت وآخر في مفهوم المسامحة. يعتقد الكثير أن مفهوم المسامحة هو مفهوم مركب ومعقد، الحقيقة أنه ما هو فقط مركب ومعقد فقط، لا هو مركب ومعقد ومتشعب ويختلف من شخص إلى آخر. والفكرة الأهم في الحلقة

0: أنه نستوعب أنه المسامحة تختلف عن المصالحة، وهذه واحدة من أهم الأفكار. إحنا لما بنسامح لا يعني بالضرورة إعادة الأشخاص إلى حياتنا، ولا يعني إن اللي عملوه قد يكون مقبول، ولا إنك مطالب في إنك تثق فيه من جديد، ولا يعني إنك تتنازل عن حقك القانوني أو الأخلاقي أو النفسي أو المجتمعي أو أيا كان، ولا يعني أنه عليك النسيان. المسامحة النفسية تتعلق أكثر بتغير علاقتك الداخلية بالشخص اللي ارتكب هذه الإساءة. أما المصالحة فهي قرار متعلق باستمرار العلاقة وإعادة بنائها. وعشان كذا قد يصل الإنسان إلى أنا ما عادني أكرهك، لكن أنا ما بيك في حياتي. وهذه ليست بالضرورة جملة متناقضة، مو شرط كل الأشخاص اللي ما عاد نكرههم نحتاج أنهم يرجعون في حياتنا من جديد. لكن سؤالنا هو لماذا يطول زعل بعض الناس؟ والإجابة منكم نقدر أن نأخذها على رقم التواصل 0115-100-100 أو على رقم الواتساب 056-62-62-062. ونسأل أيضاً، هل أنت عزيزي المستمع من الأشخاص اللي يسامحون بسهولة، أم أن زعلك قد يستمر لأيام أو شهور أو حتى سنوات؟ وما الشيء الذي يجعل المسامحة صعبة على البعض؟ واحدة من الإجابات النفسية عن موضوع ليش يطول زعل بعض الناس، لأن ببساطة عندنا مفهوم نفسي يسمى الاجترار. العقل لا يغادر الموقف، هذا واحدة من أهم التفسيرات النفسية الموجودة. يعني عقلنا يعود إلى الحدث بصورة متكررة، ليش قال لي كذا؟ وليش ما رديت عليه؟ وهل كان يجب أني أرد هذا الرد؟ طيب ليش استطاع أو كيف استطاع أن يفعل هذا الأمر بي؟ هل يقصد إهانتي من البداية لكن أنا اللي ما كنت أشوف يا عيني علي؟ هذه الأسئلة تطرح كثير ترى في أوقات متفاوتة، أحياناً قبل النوم ترى نطرحها على نفسنا، وأحياناً تطرح على يعني بالعلن على الظهر، ما لها وقت محدد. المشكلة وين؟ إن الإنسان قد يكون جالس في غرفته بعد 6 أشهر من هذه المشكلة، لكن دماغه يعيد تشغيل الحدث وكأنه يحدث الآن. وهذا ما هو تفسير نظري، ففي دراسة نشرت في Journal of Personality and Social Psychology لقوا، هذه الدراسة ترى قديمة ب2007، نحن نتكلم يعني تقريبا أكثر من 20 سنة، وجدوا أنه يعني 19 سنة تقريبا، الباحثون أن زيادة الاجترار حول الإساءة ارتبطت بانخفاض المسامحة. يعني لما شخص بيكون شعر بالإساءة فيجتر الموقف أكثر من مرة ويتذكر الموقف أكثر من مرة، ارتبطت بانخفاض المسامحة، أنا ما عاد أبغى أسامح. وأن الغضب كان من الآليات التي تفسر هذه العلاقة الارتباطية. والتحليلات الزمنية اللي من بعد 2007 وجدت أنه احتمال زيادة الاجترار تسبق انخفاض المسامحة أكثر من تجاه العكسي. يعني باختصار أن كل ما زاد الاجترار النفسي تجاه الموضوع قلت المسامحة لنفس الموضوع. فوجدوا أن اجترار الألم ومعايشته هو اللي يخليك ما تسامح. وهذه نستوعبها مجددا أنها هي نقطة يختلف فيها الأشخاص عن بعضهم، وهنا نفهم ليش يطول زعل إنسان عن آخر. فالقضية مش ماذا يحدث، القضية كم مرة أعاد هذا الحدث في داخل عقله. فالموقف إن وقع مرة واحدة في الواقع وقع 1000 مرة في الذاكرة، وهذا هو مفهوم الاجترار باختصار. عشان كذا تنخفض المسامحة ويرتفع الغضب. ومن بعد الاجترار مستمعينا نقدر نقول إن في بعض الجروح تضرب معنى أكبر من الموقف نفسه. فالموقف بحد ذاته هو موقف عابر، لكن الجرح أعمق وأسوأ. ولعل العمق ما بيني وما بينكم بالإجابات سيكون على أرقام التواصل الآتية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115-100-100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: معنا اتصال جديد، نقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
2: أنا محمد الرياض الفخور بوالدته برفقة شفاء.
1: أهلا وسهلا بمحمد الفخور بوالدته
2: برفقة شفاء. عليك.
1: يا أهلا وسهلا، تفضل يا محمد، سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
2: نعم أنا سمعت الحلقة والموضوع جد مهم، وأنا برأيي إنه الموضوع بتاع المسامحة وبالغياس للألم يتوقف على عنصرين أساسيين.
1: ألا وهم؟
2: أولا العنصر الأول في تقديري مدى غرب الشخص الذي قام بالخطأ.
1: أوكي، والعنصر
2: يعني
1: الثاني؟
2: الشخص الذي قام بالمخالفة أو بالخطأ الذي آلمك مدى غربه يحدد مدى الألم، يعني مدى الألم والتأثر. والشيء الثاني الحدث نفسه، يعني إذا كان الحدث في أحداث يمكن أن تغتفر وفي أحداث خطوط حمراء، والخطوط الحمراء عند كثير من الناس يتفقون في بعضها ويختلفون في بعض آخر كثير.
1: محمد، تعرف أنه التصنيفات النفسية اتفقت مع ما تقول ولا ما تعرف هذا الشيء؟
2: والله ما أعرف، أنا تكلمت بإحساسي فقط.
1: وتخيل
2: يعني
1: أن إحساسك
2: الألم الذي يأتيك من أغلب الناس هو الذي يوجع أكثر. يعني
1: أحسنت بنسبة 100%، لأنه قرب الناس ومدى وقع الحادث نفسه يؤثر بمدى فهمنا له. رح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع في حلقتنا، لكن أنت مسكت يعني لب الموضوع ووصفته بإنسانية بحتة. شكرا يا محمد.
2: شكرا على وجه الدكتورة، وتحياتي ومساء الخير عليك.
1: مساء النور، كل التحايا لك محمد، شكرا. الكلام اللي قاله محمد حقيقة ويتفق معاه موضوع حلقتنا اليوم، قرب الأشخاص يجعل الجرح مختلف. لو قال لك غريب كلمة ربما تنزعج ساعة، لو قال لك حاجة عابرة حتزعل منه ساعة، بعدين خلاص حتقدر أنك تستوعب أنه ما يعنيني هذا الشخص. لكن إن جاتك الإساءة من شخص قريب منك، شخص يعني لك، فالألم يختلف، لأن العلاقات القريبة تحمل توقعات أكبر. أنت بالذات يفترض أنك ما تسوي فيني كذا، وأنت تعرف نقطة ضعفي، وأنت تعرف قصتي، فالمفترض أنك ما تؤذيني. فالنقاط لما تكون من المقربين تؤلم أكثر، وهذا له جانب في جوانب الثقة مع الآخرين والدعم النفسي مع الآخرين. فنسمع كثيرا كلمة أنا مو زعلانة من الموقف، أنا زعلان لأن جاء هذا الموقف منك، لو أحد ثاني كان سوى هذا الموقف أنا كان ما زعلت. فمدى قرب الأشخاص يفرق في مفهوم المسامحة. معنا اتصال جديد، نقول ألو. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
3: سعود.
1: مرحبا يا سعود، سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
3: أي نعم. أنا أتصور أولا قضية المسامحة والمغفرة في عقيدتنا هذا شيء واجب، لأنه الله يغفر فما بالك بالبشر.
1: طيب سؤال يا سعود، هل الناس في مر عليك أشخاص زعلهم طويل، يطولون بالزعل؟
3: هذا يعتمد على ثقافة الشخص وتنشئته. تنشئة والتروية وثقافة، هو صغير لها دور كبير في قضية التحكم في الغضب، التحكم في مسألة العفو أو المسامحة وإلى آخره. في ناس تنشأ بشكل في بيئة يعني مو جيدة، تخلق منه شخص شقي، شخص عصبي، شخص كذا. أنا يحتاج إلى سايكولوجيست مثلك يعني عشان يعالجه، يعني
1: شكرا لك،
3: عشان يحسن سلوكه يعني.
1: بس أنا عندي سؤال، هل ترى أن كل الأذى يجب أن يسامح كله، ولا في تصنيفات للأذى؟
3: أنا قلت من الأول الله سبحانه وتعالى يغفر فما بالك بالبشر، يعني لازم نسامح. الآن قضية
1: كل الأنواع
3: أظل على اتصال فيه ما أظل، هذا يظل خياري.
1: طب سعود أنا عندي سؤال، وأنا كلامك على ما تم ورائع، لكن أنا أسأل وكأني أنا أحد ما يسامح. خلينا نعتبر، ما ترى أنه أحيانا من الظلم أننا نفرض على الناس أنهم يسامحون

0: على كل شيء من غير ما أنهم في أشياء خلاص أنا ما أقدر أني أغفر فيها، ولا ترى أنه لا لازم نسامح في على كل حال؟
1: لا لا لازم يسامح الشخص، يسامح ويترك العقاب أو أي شيء ثاني لله سبحانه وتعالى، خليه يطلب الأجر.

0: ذكر سعود نقطة مهمة مرة، ألا وهي التنشئة. نحن نظهر بالشكل اللي نشأنا عليه في طفولتنا ومراهقتنا وشبابنا، حتى أعمالنا وهوياتنا تلعب دور في هذه النشأة، طريقة تعبيرنا للآخرين، طريقة أخذنا وعطانا وإلى آخره. النقطة المهمة إن هي مفهوم المسامحة لدى الناس. في ناس مفهوم المسامحة بالنسبة لهم هو مفهوم مجرد للحين ما يفهمونه، هذول ما أقدر أجي أروح لهم أقول لازم تسامحون، لا هم لازم يفهمون مفهوم المسامحة عشان يسامحون. وفي آخرين المسامحة بالنسبة لهم هي نمط سمة شخصية، وفي آخرين المسامحة بالنسبة لهم شيء واجب وإلى آخره. فالمفهوم يختلف كما قال، وأنا أتفق مع سعود في هذه النقطة. التنشئة الاجتماعية تلعب دور في مفهوم المسامحة والمرونة فيها. معنا اتصال جديد ونقول ألو.
1: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور، أهلا، من معي؟
1: معك أبو عبد العزيز من الرياض. طبعا بالنسبة للخطأ، طبعا اللي ما يسامح ما حق، لأن انغلط عليه هذا شيء واحد.
0: كيف يعني؟ وضح لي أكثر.
1: ليش ما أسامح؟ لأن الغلط، ألم الغلط اللي غلطه علي أكبر من المسامحة. طبعا الشخص اللي قبل يتفضل وقال الله أسامح وهذه عقيدتنا، صح أنها عقيدتنا، بس عقيدتنا كمان تقول المؤمن لا يلدغ من جحون مرتين. يعني مو بأسمح له أنه يغلط في حقي مرة، بيغلط في حقي 100 مرة بعدها. أنا ماني مجبور أسامح الناس اللي تغلط في حقي. طبعا صديقك ما صدقك مو باللي يغلط عليك. هذه أسلوب التعامل الإنساني والصداقات، طبعا أسلوبها الاحترام مو بسلوبها الغلط. أنا طبعا من الناس اللي ما أسامح، يصير معي موقف لا يمكن أسامح ولا يمكن أتراجع عن موقفي. هذا الشخص غلط في حقي مرة يكفي أني عرفته، ولا يمكن أسامح فيه مهما حصل.
0: كل المواقف أبو عبد العزيز، ولا تختلف المواقف عندك من
1: في كل المواقف؟ أنا طبعا ماني بحاجة أصدقاء، لأني ماني بحاجة أني أراضي أي شخص على حساب نفسي، ولا أنا مستعد أتحمل أي ألم مقابل أي شخص يكون مبسوط بألمي أنا.
0: طب سؤال أبو عبد العزيز، حتى في نطاق العائلة ولا فقط في نطاق الأصدقاء؟ هل للعائلة يوجد فرص أخرى؟
1: نطاق العائلة، طبعا نطاق العائلة هذا يختلف طبعا. في روابط أقوى من الصداقة، في روابط دم، في روابط أسرية، طبعا في واجبات والتزامات ما تقدر تفضلها والله أو تخلي الزعل يتغلب عليها. ولكن أنا أتكلم على مستوى نطاق التعامل الإنساني. أنا لا يمكن أسمح لأي إنسان يغلط في حقي سواء كان موقف بسيط أو موقف كبير. أنا طبعاً إذا سامحت الصغيرة أنت بتغفر بالكبيرة، فأنا ماني مضطر أني أسامح الشخص اللي غلط في حقي مرة عشان أعطيه فرصة يغلط في حقي أكثر مرة. ترى حتى بين الدول يصير الكلام هذا، يسوون تستخبار كذا، يسوي لك مشكلة ويشوف ردة فعلك. الريفلكس حقك هو اللي يحدد قيمتك سواء في المجتمع ولا حتى على مستوى الدول. هل أنت عندك ردة فعل؟ ويقيسون اسمه قياس ردة الفعل
0: أبو عبد العزيز،
1: حتى في العلوم ندرس.
0: أنا عندي سؤال. طيب الآن أنت تتكلم جاء في بالي، طيب هل لو أنت أخطأت على أحد أنت تنتظر منه يسامحك، ولا خلاص أنت تعرف أن أنت أخطأت وما تبغى؟
1: خلاص خلاص صراحة لا يمكن، لأني أنا عارف على قولة المثل اللي تعرف ديته اقتله. أنا ما غلطت عليه عشان أرجع أصالحه مرة ثانية ولا أطلب الصفح منه. أنا غلطت عليه لأني خلاص عادل ميتي مني مور and my life that's it.
0: شكرا.
1: This is my message to him.
0: شكرا.
1: To everyone.
0: شكرا يا عبد العزيز، أشكرك، شكرا جزيلا. وهذا يرجعنا مستمعينا إلى الاختلافات الشخصية بين الأشخاص ورؤية الناس للعلاقات ومفهوم الناس للعلاقات. أبو عبد العزيز قال أنا ما تعنيني العلاقات صداقة، لكن أشخاص آخرين يقول لك لا، أنا تهمني هذه العلاقات ويهمني بشكل أو بآخر إبقاء هذه الرابطة. أنا ما أقدر أجي أقول أنت صح أو أنت خطأ، لأنه نحن نؤمن بالفروقات الفردية ونصدقها ونحترمها، ونحترم أيضا مفاهيمنا المجردة وغير المجردة. فالمسامحة مفهوم مجرد، كل مجال أسقط عليه شيء، المجال النفسي أسقط، والمجال الثقافي أسقط، والاجتماعي أسقط. ومن هنا نتحدث عن مفهوم الأشخاص اللي زعلهم يطول ولا يسامحون. ومعنا اتصال جديد. ألو. ألو. نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم
2: للتواصل معنا عبر العربية FM.

0: FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: لمن فاته رقم التواصل معنا هو 0115-100-100 ومعنا اتصال جديد، نقول ألو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
3: أستاذ سارة، معك بنيامين من الدمام.
2: مرحبا يا بنيامين، سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
3: أنا والله سمعت وأنا مجي في السيارة الحين، سمعت أنا دخلت الحين، بس شفت الاتصال الأخير واللي قبله.
2: قولي
3: بخصوص المسامحة. طبعا اختلاف التباين في الآراء، لكن أنا بوجهة نظري ومن عفا وصلح كان أجر على من على الله. العفو وقت المقدرة هي إلى الشبعان، يعني أنت دائما لما تسامح وتعفو أنت ما تنظر للطرف الآخر اللي قدامك، أنت تعفو لأجل وجه كريم، يعني فديننا وقيمنا وعاداتنا يعني تحتم عليك إنك تسامح، يعني وقدوتنا في هذا من قدوتنا الأول، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم لما عفى عن من؟ عفى عن أهل، يعني أهل مكة، خرجوا وطردوا، وفوق هذا كله عفى عنهم، يعني وقال لهم هو أنتم طلقاء، كما عفى من سيدنا يوسف عليه السلام عن إخوته أقرب الناس إليه الذي حاولوا قتله، فبالتالي عفى. العفو قد نقول لك العفو دائما من شيم الكبار، ما هو من شيم الصغار، فقد نقول لك أحيانا يسيء لك الآخر، لكن فوق هذا كله أنت تتذكر إنه في بالأخير حساب عقاب، فتعفو لأجل رب العالمين. والعفو مش مجرد، يعني مثلا الآن صديق أساء لي، فأنا لما أعفي عنه مش معناته إننا نرجع العلاقة نفس ما كانت أو كذا، عادي أنا أعفو عنه وخلاص تبقى بيني وبين السلام عليكم وعليكم السلام، مش معناته إنه أرجع نفس العلاقة اللي كانت في الأولى، لأنه زي ما قال خلاص أسألي مرة، فأحاول يعني أفلا خلاص أوقفه عند حده، بس تبقى العلاقة موجودة. هذه وجهة نظري أنا.
2: بنيامين رائعة نقطتك، لأنك يعني والرائع في الموضوع أنك دخلت متأخر واتفقت معنا في نقطة قلناها في البداية، اللي هي الفرق ما بين المسامحة والمصالحة. أنا مو لازم أن يومني أسامحك، يعني أصالحك وأرجعك حياتي. فشكرا لك يا بنيامين على هذه المداخلة الرائعة، شكرا.
3: يعطيك العافية.
2: الله يعافيك. والتباين ما بين الآراء هو اللي يصنع حقيقة إنسانيتنا، وأنه نحن حقيقة نمتلك آراء تشبهنا ونشبهها في موضوع المسامحة، في موضوع العفو، في موضوع التجاوز والتصالح وغيره. اتصال جديد قبل ما ننتقل للمحور الجديد. ألو. وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
4: معكم محمد صالح.
2: مرحبا يا محمد.
4: والله الموضوع اللي اتطرقته الموضوع ممتاز، واعتقد انه يمس كل الناس اللي يعني بشكل عام كل الناس مع هذه المواقف.
2: قول لي رايك يا محمد. شكرا جزيلا.
4: انا رايي انه الموضوع ممكن يكون على مستويين، مستوى يكون خاص ومستوى عام. يعني مواقفك مع الناس العاديه اللي ما بينك وبينهم اي علاقه، او تكون علاقتهم يعني كذا على الماشي وعلاقه خفيفه، اعتقد بتكون ردة الفعل عندك بتكون ردة فعل عادي، لانه يعني انت في الاخير مش متوقع منهم شيء.
2: صحيح. فأنت ترى أن المسامحة لها علاقة بالتوقعات؟
4: أكيد. طالما أنت تعطي لازم أنك تتوقع نتيجة.
2: فتحس لما تمشي في الدنيا بلا توقعات المسامحة راح تكون بالنسبة لك أسهل، أو أنك ما تستطيع أساس أنك تسامح إنما كان عندك توقعات.
4: حسب في الأخير أنت إذا أعطيت شخص قيمة عالية أنت متوقع أن يعطيك أقل شيء، أنه المكافأة أنه يقدر الشيء اللي قاعد تقدمه له اصلا، فاكيد حيكون في توقع. يعني انت في الاخير ما ادخلت هذه الغرفه الخاصه في حياتك الا وانت يعني واثق انه هو مقدر هذا الشيء اللي انت قاعد تقدمه له اصلا، فبيكون الزعل على قدر المحبه.
2: احسنت. وهذا يرجعنا الى نقطه مدى الارتباط الاجتماعي ومدى يعني تاثيره النفسي علينا. شكرا لك يا محمد. شكرا.

0: مستمعينا، أذكركم أن بإمكانكم التواصل معنا أيضا مثل بقية المتصلين على الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: في المدارس النفسية المختلفة، في مدرسة تسمى علم النفس الإيجابي واللي تناولت مبادئ ومعايير ومفاهيم نفسية كثيرة وربطتها بالمفاهيم الإيجابية في حياتنا. واحد من أهم الحاجات اللي تكلمت عنه اللي هي مفهوم المسامحة وارتباطه بالتعاطف. ففي أبحاث مبكرة في مجال المسامحة وجدوا أن التعاطف مع الشخص المسيء من العوامل المرتبطة بالمسامحة. يعني الأشخاص اللي نتسامح معاهم ويكونون مسيئين ونتعاطف معاهم ويكونون مسيئين لنا، وجدوا أن يغيرون مفهوم المسامحة أكثر من مرة. يعني إذا أنت كنت شخص متسامح وجزء من جوانبك أنك تسامح الآخرين وتتعاطف معاهم، فلما يسيء لك هذا اللي أنت تعاطفت معاه تصير ما أنت قادر تسامح اللي بعده، وكأنه قاعد يؤثر على الأشخاص من بعده واللي بعده واللي بعده. وهذه حلقة مفرغة ندور فيها للأسف. فالتعاطف مرتبط بشكل وثيق بالتسامح، والتشوه في هذه المفهومين يخلون الشخص ما يبغى يسامح مرة أخرى، ولا على يطول زعله. معنا اتصال جديد، نقول ألو. ألو، وعليكم السلام. ممكن تقرب شوي من المايك لأني ماني قادرة أسمعك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
3: أبو أحمد. يا أستاذة سارة
0: مساء النور. أبو أحمد صوتك مرة بعيد، تقرب كمان شوية. أبو أحمد إن شاء الله أني أقدر أسمعك، تفضل أبو أحمد.
3: أنا بتفق مع
0: أبو أحمد، أنت شابك بلوتوث؟
3: أيوة.
0: طيب شيل البلوتوث وكلمنا من التليفون أفضل. ألو؟
3: ألو؟
0: أيوة، كذا الوضوح، تفضل أبو أحمد.
3: سارة.
0: معك، تفضل.
3: أقول لك أتفق مع المتصلين اللي يقولوا، يعني أنا مع المسامحين، مع المتصلين المسامحين. أنا أسامح الشخص اللي أخطأ في حقي، والشخص اللي يكتب معي الخطأ معين في حقي.
0: طيب ممكن توطي صوت الراديو لأن صايرين تتداخل الأصوات يا أبو أحمد. أنت تسامح الأشخاص اللي يخطئون في حقك؟
3: أيوة.
0: طيب
3: بس وبتفق معهم برضه في موضوع المصالحة. يعني المصالحة هذه ورجوع الغرارة يعتمد على الشخص زي ما نقوله، والخطأ ونوع الخطأ. وأضف لي حاجة جديدة، الكونتاكت. في شخص معي في البيت كزوجتي، كأخوي، أبوي، أمي، أخواتي، خيلاني، أعمامي، كل ما كان الكونتاك قريب أو الكونتاك كثير في اليوم. مثلا زوجتي أنا عايش معها في البيت، يعني 24 ساعة أنا معها كونتاك. زميلي في العمل الكونتاك معه ممكن أوقات الدوام، في حد بالواتساب ما قابله إلا في الشهر مرة. يعني الكونتاك له أثر أصلا في كمان في المسامحة أو في إعادة العلاقة.
0: فأنت ترى أن مدى قربنا من الأشخاص يختلف عن أننا نسامحهم أو لا؟
3: بالضبط تماما. زوجتي أنا معايا 24 ساعة في البيت كونتاك، أنا وهي في على القهوة، الفطور، الغداء، التلفزيون، إحنا مع فيس تو فيس زي ما بقولوا 24 ساعة. يعني ما ينفع إنه مثلا زوجتي ممكن أصالحها بعد ساعات، شخص تاني أصالحه بعد أيام، شخص صالحه بعد أسبوع بعد شهر.
0: بالضبط، وهذا هو مدى احنا نسميها رفع

0: التوقعات في الآخرين. فكل ما كان عندك توقع ومدى قرب ومدى مكانة ورصيد موجود عند الآخرين يخليك تسامح من عدم المسامحة. شكرا لك يا أبو أحمد. شكرا
1: لك العافية أستاذة سارة. شكرا لك.
0: ألف شكر. عاد تعرفون مستمعينا أنه انطلقت أفكاري الآن إلى نقطة مهمة لعلنا نلقي شوي عليها الضوء، ألا وهي أنه بعض الاعتذارات التي لم تصل أو وصلت بطريقة خاطئة تطول الزعل وتصنع من الأشخاص الآخرين جرح أكبر وتصنع لهم ذكريات أكثر ألما. يعني لما يجي الأحد يقول يعني الغلطان يقول للشخص اللي غلط عليه أنا اعتذرت لك، أنا خلاص أنا قلت إني أنا معتذر لك خلاص، هذا الاعتذار يخلي الشخص اللي مغلوط عليه ترى يطول بالزعل، أو أنا آسف إذا أنت زعلت مني، أو خلاص أنا مو قلت لك آسف، إيش تحتاج أكثر من كلمة آسف؟ هذه الأشياء اللي تنقال وتزيد من القطيعة وتطول الزعل، لأنه الأسف ليس مجرد كلمة، هي تحتمل أيضا مشاعر وأفعال وتأخذ الثقة تراكميا وتعود تراكميا. فالاعتذارات بعضها لا تشعر الطرف الآخر بأن الإساءة تم الاعتراف بها، هذا الشيء يخلي الآخرين يرفضون المسامحة ويطول زعلهم. أنا الآن في هذه النقطة أقف مع الأشخاص الزعلانين، ليش؟ لأن أنت غلط عليه، ليش ما تعتذر بطريقة تتناسب معه أكثر من كونك قاعد تعتذر لأنه بس خلاص أنا ما أبغى العلاقة تنتهي. في بعض الأحيان يجب على العلاقات أن تنتهي مقابل أنه تحفظ كرامة الأشخاص، للأسف أنه لابد منها أحيانا. وأذكركم مستمعينا بأرقام التواصل بيني وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: معنا اتصال جديد مستمعينا ونقول ألو.
4: مرحبا.
0: يا أهلا وسهلا، من معي؟
4: عبد العزيز التويجري. الله يسعدك.
0: يا أهلا وسهلا عبد العزيز التويجري، تفضل.
4: سالم.
0: سمعتنا؟
4: إيه سمعتكم. موضوع صلح موضوع هو يعتمد على إيش قد الغلط، هذا غلط جارح أم غلط عادي؟
0: طيب
4: عرفتي؟ إيه؟ إذا كان والله غلط بسيط عادي عادي، إذا كان والله غلط قوي لا أنا ما سامح، الله يستر علي خلاص.
0: حتى مع مرور الأيام لا تسامح أبدا؟
4: حتى لا، حتى لو أنا قلت لك لو إن الغلط قوي خلاص هنا نوقف، إذا كان له والله عادي يعني ما هو بلها الدرجة خلاص ما مشكلة.
0: عبد العزيز هل أنت من الأشخاص اللي زعلهم يطول أصلا بالعادي؟
4: لا لا لا ما لا.
0: أنت شخص تتسامح سمح مع الآخرين؟
4: لا أسامح وشكر لله وعادي، بس مثل ما قلت لك إذا كان الغلط قوي لا ما سامحه،
0: وهذا
4: خلي يولي خلاص، انكشفت نفسيته وانكشف حقده وانكشف خلاص خلي يولي.
0: اي انت تعرف انه هذا يرتبط كمان احيانا بمفاهيمنا، لانه نحن نختلف من شخص الى شخص، ايش هي الاغلاط الكبيره بالنسبه لنا وايش الصغيره، فيختلف هذا الشخص من مفاهيمنا ومفاهيم الاخرين. فانت شكرا عبد العزيز انك فتحت لنا هذه البوابه اللي راح نتكلم عنها اكثر بالحلقه بسبب انك فتحت لنا هذا الباب يا عبد العزيز. شكرا.
4: الله يسعدك.
0: عبد العزيز لفت انتباهنا لنقطة الحدود. مفهوم الحدود هو مفهوم الغلطات بالنسبة لك، مفهوم الصواب، مفهوم الخطأ، مفهوم الإدراك. فعبد العزيز يرى أنه لو كان الموضوع كبير أو كان الموضوع صغير هنا يفرق في نطاق المسامحة. هذه نقطة مهمة اللي هي معرفة حدودي، إيش أسمح للآخرين أنهم يتجاوزون وإيش ما أسمح للآخرين أنهم يتجاوزون. هذه حاجة مهمة جدا في نطاق بناءنا النفسي وبناء مرونتنا النفسية، وضعنا للحدود. أنا أسمح لك تتجاوز هذا الشيء وما أسمح لك تتجاوز هذا الشيء. فشكرا مجددا لعبد العزيز.

0: اتصال جديد مستمعينا ونقول ألو. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
1: معكم أبو عماد.
0: أهلا وسهلا أبو عماد، سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
1: نعم، عرفت الموضوع عن إيش، بس أنا عندي استفسار في يخص الموضوع.
0: تفضل.
1: أيوة، أنا أقدر أشارك يعني؟
0: أيوة أنا أسمعك، معك سارة هوساوي، أنا الآن أقدر أسمعك.
1: أهلا الله، كيف حالك يا دكتورة سارة؟
0: أنا كويسة يا أبو عماد، أنت كويس؟
1: أنا دائما أتابع البرنامج، بس أول مشاركة لي.
0: الله لا يجعلها الأخيرة، تفضل يا أبو عماد.
1: ما شاء الله، يعني التفاتات جدا راقية ورائعة الحقيقة. الله يخليك. من الطب كثير.
0: شكرا جزيلا.
1: أنا عندي بس استفسار، كيف يكون الاعتذار اللبق بحيث يتقبله الطرف الآخر؟
0: حلو مرة هذا السؤال ورائع، تصدق؟
1: ما شاء الله.
0: فأبو عماد، نحن في هذه النقطة نعتذر بناء، لأن سؤالك حلو، أنه كيف يكون الاعتذار اللبق وتقبله للطرف الآخر. أول نقطة، الاعتذار اللبق يكون في إدراكنا للخطأ. ما ينفع أبو عماد نعتذر وإحنا ما إحنا عارفين وش غلطنا، وإدراكنا فهمنا أنه الخطأ في عيون الآخرين قد يكون صواب في عيوننا، لكن الخطأ هذا. على سبيل المثال، أنت اسمك أبو عماد صحيح؟ تخيل أني أنا أجي أقول لك هلا يا أبو محمد. أنا بالنسبة لي أني غلطت باسمك هو شيء عادي، لكن أنت بالنسبة لك خط أحمر تغلطين باسمي.
1: صح.
0: فأنا أصير أفهم أنه لا، أبو عماد يزعل لو أحد غلط باسمه، فأجي أفهم هذا الشيء، فأجي أعتذر منك وأعلمك أني أنا أوعدك أني ما أكرر هذا الشيء لأنه قاعد يؤذيك، وأنت لك حق القبول أو حق الرفض. أنا دامني غلط فأنا لازم أتحمل جانب، ممكن أنك تقبل، ممكن أنك ترفض، ممكن العلاقة ترجع، ممكن أنها ما ترجع، لكني أحاول أني على الأقل من جهتي أني أرمم. في حال أنك أنت رفضت، خلاص معناته أن أنت ما قبلت اعتذاري، فهذا حقك، لكن أنا من حقي أني أوضح وجهة نظري. كذا يكون الاعتذار اللبق، وقل والقبول بيد الطرف الآخر من عدمه.
1: ما شاء الله، يعني أوضح خطأي ثم أعتذر.
0: أيوة، وأعرف أنت على إيش غلطاني أبو عماد، يعني ما تقول أنا آسف وأنا ما أدري وش مزعلك بس أنا آسف، هذه ما هي سمة جيدة في الناس.
1: وهل تعود العلاقة كما كانت؟ رأيك دكتورة؟
0: هذه ترجع لطبيعة العلاقة وطبيعة الأشخاص، طبيعة الأطراف، قد تعود أحسن مما كانت إذا كان الطرفين يبغونها تعود، وقد ما تعود أصلاً يا أبو عماد.
1: وكيف تعود الثقة كما كانت؟
0: الثقة إن رحلت قد لا تعود، وقد تعود بشكل تراكمي ترى.
1: تراكمي
0: مع الأيام، وقد لا تعود. أحيانا الثقة لا تعود، هي ترجع يا أبو عماد للأشخاص نفسهم.
1: وقد تعود بشكل تراكمي.
0: أي بتراكمي، تحتاج وقت. الثقة إن هدمت تحتاج وقت لتبنى، أعطيها وقت.
1: ليش العلاقة تهدم في لحظات؟
0: الأشخاص يا أبو عماد، الأشخاص نفسهم هم اللي يهدمونها، مدى فروقاتهم.
1: الأشخاص المخطئين أم الطرف الآخر؟
0: كلهم، لأنه العلاقات قائمة على طرفين. تخيل أنه ما في علاقة قائمة على طرف.
1: ما شاء الله دكتورة، أبدعتي وأجدتي وفصلتي.
0: والله شكرا لك أنت، أنك يعني أحسنت الأسئلة وأعطيتنا خلاصة الخلاصة.
1: لأن أنا أحب هذا المجال دكتورة.
0: والله أسعدتني في حبك لهذا المجال.
1: نفسي هذا جدا يعني هو جوي حقيقة.
0: شكرا جزيلا، أسعدتنا مرة في هذه الأسئلة الرائعة.
1: أتابعكم من زمان وزمان متوني يعني، وما شاء الله التفاتاتكم جدا رائعة وجدا دقيقة.
0: أشكرك.
1: وتلامس الأحاسيس وتلامس الواقع وتلامس ما يجري في المجتمع.
0: الله يسعدك يا أبو عماد، شكرا جزيلا، أسعدتني في هذا المجال.
1: الله يسعدك يا دكتورة سارة، وإنت الله نشارك معكم مرة أخرى إن شاء الله.
0: دائما نحن بانتظارك ودائما مبسوطين لك. شكرا لك يا أبو عماد،
1: في أمان الله ورعايته.
0: الله يحفظك. ومن الثقة التي لا تعود، ثقتي بكم موجودة بآرائكم دائما وبأسئلتكم وبالزوايا اللي تفتحونها معي في الأخبار السادة. لذلك أرقام التواصل بيني وبينكم كالتالي.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: مستمعينا أذكركم أنه بإمكانكم التواصل معنا على الرقم 0115 100 100. ومن المسامحة المشروطة إلى المسامحة الطويلة ننتقل للقصة التالية ونسمعها مع بعض.
1: بالأدلة والبراهين.
2: عندما استمر الغضب بعد انتهاء الحرب، كان لويس سامبريني عداء أولمبياد أمريكا، شارك في أولمبياد برلين عام 1936، ثم أصبح طياراً عسكرياً خلال الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1943 تحطمت طائرته فوق المحيط الهادي ونجا من الحادث، ليقضي 47 يوماً في البحر على طوق نجاة قبل أن يقع في الأسر الياباني. لكن نجاته من البحر لم تكن نهاية المعاناة. قضى زامبريني أكثر من عامين أسيراً وتعرض للضرب والإذلال وسوء المعاملة، وكان من أكثر الأشخاص الذين ارتبطوا بتعذيبه حارس يدعى موتسوهيرو واتانابي، وكان الأسرى يلقبونه بالطائر. انتهت الحرب في عام 1945، عاد زامبريني إلى وطنه، تزوج وبدأ حياته من جديد ظاهرياً، لكن الحرب بالنسبة له لم تنتهي نفسياً. كان يعاني كوابيس وذكريات متكررة، وأصبح يشرب الكحول بكثرة، والأهم أنه ظل يحمل غضباً شديداً تجاه واتانابي. لم يكن الأمر مجرد أنه لم يسامح. زامبريني تحدث لاحقاً عن وصول غضبه إلى درجة أنه كان يتخيل العودة إلى اليابان لقتل الرجل الذي عذبه، أي أن واتانابي لم يعد موجوداً أمامه والأسر انتهى، والمسافة بينهم آلاف الكيلومترات، لكن نفسياً ظل حاضراً معه. وفي عام 1949 حدث تحول كبير في حياة زامبريني بعد حضوره لقاءاً للواعظ بيلي غراهام. وبحسب رواية زامبريني نفسه، كانت تلك المرحلة التي قرر فيها التخلي عن الانتقام ومسامحة الحراس الذين أساءوا إليه. وفي العام التالي عاد بالفعل إلى اليابان، واللافت أنه ذهب لمقابلة عدد من الحراس السابقين الذين كانوا محتجزين في سجن سوغامو، وأخبرهم بأنه سامحهم. أما واتانابي، الشخص الذي حمل تجاهه أكبر قدر من الكراهية، فلم يلتقي به. وبعد عقود، عندما عاد زامبريني إلى اليابان للمشاركة في حمل الشعلة الأولمبية عام 1998، حاول لقاء واتانابي مرة أخرى، لكن واتانابي رفض اللقاء، فكتب له زامبريني رسالة يخبره فيها بأنه سامح.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، في قصة زامبريني وواتانابي قعدت أقرأها أكثر من مرة، وبكل مرة أنا أقرأها بحالة مختلفة علشان أصل إلى نقطة كذا مختلفة في هذه القصة، لأنها قصة حقيقية وصارت من سنين، وفيها أحداث عميقة. من ضمن أهم الأحداث كان حدث الحرب اللي صار لوقتها في الحرب العالمية الثانية، وكانت أزمة، كانت نتكلم عن أزمة حقيقية شعر فيها زامبريني. القصة ما تخلينا نتجاوزها بسهولة، لأنها تطرح علينا سؤال مهم. لما ما نسامح شخص لسنوات، ما الذي يبقى مرتبطاً بالحادثة أكثر؟ الحقيقة أننا نسأل نفسنا، هل الشخص الذي أخطأ أم الشخص الذي لا يزال يحمل غضبه هم السبب في بقاء هذه الحادثة؟ ولعلنا نسأل السؤال الأهم، أنه هل المسامحة دائما من أجل الشخص الذي أساء إلينا، أم أنها أحيانا وسيلة لإنهاء وجوده المستمر داخلنا وداخل أفكارنا وداخل مشاعرنا؟

في قصة زامبريني هو استخدم هذه المشاعر اللي هي عدم المسامحة للبقاء على قيد الحياة. شعر وقتها أنه لو ما سامح فهو قاعد يبقي نفسه في حماية ويحمي ذاته. لما سمع وقتها لقاء لواعظ، وقتها احنا نتكلم عن هو لقاء كان يتحدث عن جانب روحاني أكثر، شعر أنه لا، هو يحتاج التحرر من هذه المشاعر السيئة اللي قاعد يحملها للأشخاص الآخرين، وقرر أنه يسامح. النقطة هنا أنه نحن أحيانا نختار المسامحة لما نقوى عليها ونصير أقوياء فيها، لكن البعض الآخر ما يقدر أنه يسامح ويطول زعله، أحياناً لأسباب منطقية وأحياناً يحمي نفسه وأحياناً أخرى لأنه ما يدري أنه هو زعلان. إحنا لما نجي لأحد ونقول له خلاص سامح، كأننا رايحين لواحد قاعد يغرق جوه الماء نقول تنفس، لا حاول أنك تتنفس، إحنا اللي برا الماء قاعدين نتنفس، يلا شوفنا أنت اللي داخل الماء ليش ما أنت قاعد تتنفس. الحقيقة الاختلافات في الأحداث هي ما تجعل مفهوم المسامحة يختلف من شخص إلى آخر، لأنه في حالتنا قبل شوي المسامحة كانت تعطي شعور بالحماية، لأنه كان يقول ابقى غاضبا حتى لا تنسى الخطر. ومن الحماية المفرطة إلى أنماط التعلق، لأنه أنماط التعلق تلعب دور في علاقة بين التعلق غير الآمن وصعوبة المسامحة. في عام 2019 نشر بحث شمل 26 دراسة، هذا كان تحليل ل 26 دراسة، وجدوا أن القلق اللي هو القلق أو التعلق القلق والتعلق التجنبي ارتبطوا بانخفاض المسامحة، وكانت هذه الارتباطات من صغيرة إلى متوسطة. لكن ليش تصير هذه؟ لأنه الأشخاص القلقين في التعلق أو اللي قاعدين يتجنبون التعلق هم يرون أنه عدم مسامحتهم للأشخاص يحميهم من الوقوع في مشاكل لها علاقة بالتعلق قادمة، فيدخلون في هذه البوابة من عدم المسامحة. كما أنه شخصية مستمعينا لها دور، لكن هي ليست القدر، شخصيتك سماتك الشخصية تلعب دور، فروقك الفردية تلعب دور، لكن ما في شيء اسمه ببساطة هذه الشخصية ما تتسامح، لا، هي سمات شخصية تلعب دور لكن هي ما هي الشيء النهائي اللي يخليك خلاص انك تسامح من عدمه. فنقدر نقول ان المسامحة هي نتاج تفاعل ما بين الشخص ونوع الإساءة والعلاقة وتفسير الحدث وما بعد الحدث. خمسة أشياء مهمة هي تحدد لنا بالنهاية طريقة ومفعول ونتيجة المسامحة. والسؤال طرحته وقت ما كنت أعد للحلقة، قلت ليش يتذكر الناس الإساءة لسنوات؟ فكنت أبحث عن الإجابة إلى أن وجدت أنه الأحداث المشحونة عاطفياً لا تخزن لدينا كمعلومة عادية. الحقيقة أنه تذكر مستمعينا مو هو فقط المشكلة، في قد نتذكر أحياناً إساءة حدثت قبل 10 سنين وما نشعر بشيء، ونتذكر إساءة أخرى حدثت قبل 20 سنة ونشعر بالغضب فوراً. ليش؟ الفرق أن الذكرى الأولى صارت جزء من الماضي، بينما الثانية ما زالت جزء من الحاضر النفسي، وهذا المعيار يخلينا نقول أنك أنت هل تتذكر الأحداث ولا لازل تعيش هذه الأحداث حتى ولو كانت في الماضي؟ ولعل واحدة من أهم المشكلات في الزعل الطويل عندما يصبح الزعل هوية، هذه المرحلة هي أخطر مرحلة، فيبدأ الإنسان يقول فلان ظلمني، بعدين بعد سنوات يصير اسمه بدل ما يكون فلان ظلمني إلى أنا الإنسان اللي ظلمه فلان. الفرق كبير، الأولى حدث صار وانتهى، والثانية صار تعريف عن النفس، صار خلاص جزء من الهوية. هنا المسامحة صارت أصعب، لأنه تخلي عن الغضب يبدو وكأنك تخليت عن القصة اللي بنيت فيها هوية ونفسك. فأحيانا يشعر الشخص إذا توقف عن الغضب كأنه يقول إن اللي صار لي مهما كان هو قاعد يخليني أنا. والحقيقة لازم نستوعبه إنه الألم والخطأ اللي كنا عايشينه كضحايا بالماضي إن استمر معانا لليوم، هذه مصيبة.

0: وهذا ينقلنا لسؤال أهم، هل عدم المسامحة يؤثر في الصحة النفسية؟ وهذا هو السؤال المحوري. الحقيقة عشان نكون دقيقين أكثر، ما نقدر نقول أن عدم المسامحة يسبب الأمراض النفسية ببساطة، لكن هناك ارتباطات ما بين الاضطرابات النفسية وعدم المسامحة أحياناً، لأنها أحياناً بشكل أو بآخر انعدام المسامحة يسبب لنا مشاكل أكثر من كونها لها علاقة بالصحة النفسية فقط. أحياناً تتحول هذه المشكلات إلى مشكلات جسدية أيضاً، لأن الإنسان بيدخل وقتها بحالة من الاجترار والتوتر المرتبط بالإساءة. هذه الإساءة يكون فيها عبء نفسي، العبء النفسي ينتقل مع السنين فتتحول انعدام المسامحة إلى اضطرابات نفسية مزمنة أحياناً واضطرابات جسدية للأسف أنها تكون صعبة. واحدة من أهم الحاجات اللي تكلمت عن هذا الموضوع أن هناك علاج نفسي قائم بذاته اسمه العلاج القائم على المسامحة. وجدت الدراسات أنه فعال بالفعل، لكن لازم نستوعب أنه هو ارتبط بانخفاض الاكتئاب، الغضب والعدائية والضغط والضيق النفسي، وارتبط بتحسين المشاعر الإيجابية ومستويات المسامحة. وهذه النقطة مهمة جدا، أن المسامحة ليست دائما قرار لحظي، بينما هي عملية نفسية تحتاج وقت وعمل. طيب مستمعينا، في الختام وهذه نقطة مهمة، ليس كل من لا يسامح قاسيا، أحيانا يكون مجروح وأحيانا خائف، وأحيانا ما زال يحاول أن يفهم كيف استطاع شخص يحبه أن يفعل به ذلك. لكن هناك فرق بين أن تحترم جرحك وأن تجعل الجرح يدير بقية حياتك. المسامحة لا تعني أن تمحو الماضي، ولا أن تنكر الإساءة، ولا أن تعيد من أذاك إلى حياتك، ولا أن تمنحه ثقتك من جديد. أحيانا المسامحة ليست هدية نقدمها للمسيء أصلا، إنها اللحظة التي نتوقف فيها عن مطالبته بأن يعود إلى الماضي ويغير شيء لا يمكن تغييره. قد تتذكر، تتعلم، وتضع حد، وقد تختار ألا تعود العلاقة كما كانت. لكن السؤال اللي يستحق أن نختم به فعلا، هل ما زلت غاضبا لأن الغضب يحميك فعلا، أم لأنك اعتدت على حمل هذا الغضب؟ لأن بعض الناس يخرجون من حياتنا من سنوات، لكن من شدة الزعل منهم نستمر في حملهم معنا كل يوم. إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية بأن دفاعاتها الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة للمرة الأولى منذ أشهر. وأضافت الوزارة في بيان بأن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية الإماراتية، فيما سقط الثاني داخل المياه الإقليمية. في اليمن، استهدف الطيران المسير للقوات الحكومية عددا من عناصر ميليشيا الحوثي في الجبهة الجنوبية لمأرب، فنتابع.

أعربت الخارجية السعودية عن إدانة المملكة للغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في محافظة إدلب السورية. أقالت الوزارة أن هذه الغارات انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة سوريا. وأكدت الخارجية السعودية تضامنها مع سوريا ودعمها لكل ما من شأنه أن يصون سيادتها ويحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها. أفادت مصادر العربية بأن إسرائيل أبلغت المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر برغبتها في تحويل نحو ربع مساحة غزة إلى منطقة عازلة دائمة، كما طلبت إسرائيل تزويدها بخريطة من طرف حماس لشبكة أنفاقها لمطابقة المعلومات التي بحوزتها والتحقق من مواقعها. وأضافت المصادر بأن إسرائيل أبلغت كوشنر بأنها ستتولى ما وصفته بتنظيف الجيوب الخطيرة في القطاع. ارتفع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على مخيم الشاطئ في غزة إلى 7 بحسب ما أفادت به مراسل العربية. من جهته أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو شن غارة على عدد من قادة حماس في منطقة الشاطئ شمالي قطاع غزة بدعوى تخطيطهم لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية في القطاع. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: الاختيار ليس بين التراب والبشير، الاختيار بين التراب والسلطة، لأنهم أدركوا أن السلطة عند العسكري.
1: متى تيقن الترابي باعتقادكم ووفق معلوماتكم ومصادركم بأنه أخطأ التقدير؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك. الفاجعة الكبرى أنه البشير لم يكن يعلم.
1: كيف اكتشفت مصر لاحقاً أن انقلاب ترابي البشير كان انقلاباً إسلامياً؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الرابع، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
5: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
6: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
7: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
8: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
6: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية.

0: تحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. أدان رئيس إقليم كردستان العراق نجربان برزاني أدان الهجمات الأخيرة التي استهدفت رموز السلطة التنفيذية في الإقليم ووصفها بالتصعيد الخطير، داعيا بغداد إلى تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها الدستورية في حماية أمن الإقليم والبلاد. ووجه رئيس وزراء الإقليم مسرور برزاني بدوره اتهامات مباشرة لطهران بالوقوف وراء هذا الهجوم. في الأثناء بغداد المنشغلة بملف حصر السلاح، وربما لهذا الملف دخل كذلك فيما يحصل، سنعود لذلك بعد قليل. ولكن حكومة بغداد أدانت من خلال رئيس وزرائها علي الزيدي هذا الاستهداف، وأعلنت عن بدء التحقق في ملابسات هذه الاعتداءات وملاحقة المسؤولين عن هذه الاستهدافات. وعلى الجانب الآخر أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استغرابه من وقوع هذا الهجوم، نفاه ودعا من وصفهم بالأصدقاء الأكراد في الإقليم لأن يكونوا متيقظين من عمليات التضليل التي تهدف إلى زرع الفتنة بين الجيران كما قال عراقجي. من نصدق، إيران أو إقليم كردستان؟ لماذا في هذا التوقيت هذا التصعيد مبدئيا؟ لماذا هذا الاستهداف الذي توجه مباشرة إلى مكتب رئيس الحكومة في إقليم كردستان مسرور برزاني وكذلك مقر مدير وكالة الاستخبارات داخل الإقليم؟ كانت فيما قبل الاستهدافات مركزة على إما المعارضة الكردية الإيرانية داخل الإقليم أو مراكز كانت تقول إيران بأن هذه المراكز تشكل يعني نقاط يتواجد فيها إسرائيليون أو مخابرات إسرائيلية. مهما تكون هذه الإشارات اللي تحدثت عنها إيران، إيران فيما يتعلق على الأقل بهذا الاستهداف الأخير نفته تماما. فما الذي يحدث؟ ماذا في تفاصيل ما حدث؟ لمصلحة من؟ من المستفيد؟ نطرح هذه الأسئلة لنحاول تفكيك هذه العقدة المتشابكة بشكل يعني كبير للغاية في هذا التوقيت. نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.

نناقش مشاهدينا هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة مسعود الفك مختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار، رفاه السعادة الصحفية في شبكة العربية، دكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، ناصر زهير الباحث السياسي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. لفهم ما يحدث، من نصدق وما هي الدلالات التي يمكن أن نتركز عليها في حديثنا لتصعيد من نوع جديد؟ يقول البعض بأنه إن صدر عن إيران، ونحن سنناقش هذا الموضوع طبعا وسنفهم لماذا إيران نفت كذلك، فهل يبدو هذا تغيرا في تعاطي إيران مع قيادات الإقليم؟ نحاول أولا فهم هذا الهجوم من خلال هذه الخريطة التي سنعرضها الآن، تفاصيل هذا الهجوم الأخير بالمسيرات على

0: إقليم كردستان العراق وقع الهجوم فجر الاثنين بالتحديد 17 أغسطس باستخدام مسيرتين انتحاريتين مفخختين من طراز حديد 110 وصواريخ حديد 110. بعد قليل سنعود لها أستاذ مسعود لأن هناك دلالات كذلك فيما يتعلق بهذه الصواريخ. استهدفت المسيرتين بشكل دقيق ومباشر كما يقول الإقليم، استهدفت مقر مكتب رئيس حكومة الإقليم ومقر إقامة رئيس جهاز مخابرات الإقليم في قضاء بيرمام أو بيرمام بمحافظة إربيل كما نتابع على الشاشة في هذه الخريطة. من جهتها كانت أكدت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن المسيرتين انطلقتا من داخل الأراضي الإيرانية وعبرتا الحدود باتجاه الإقليم، وكانت هناك تفاعلات. مسرور برزاني في منشور على إكس، ونتحدث طبعا على عن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، حمل إيران بشكل مباشر مسؤولية هذا الهجوم، وقال كما نتابع في تغريدته هذه: بناء على معلومات وتحقيقات أجرتها مديرات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، ثبت تعرض مكتبي الشخصي ومقر إقامة رئيس جهاز الاستخبارات لهجمات بمسيرات إيرانية. وأضاف كذلك كما نتابع هنا في تغريدته: أدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات المتهورة وغير المقبولة، وأؤكد أنها تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الإقليمي ولاستقراره. بغداد كذلك ردت الفعل وتفاعلت مع ما يحدث، كان لها موقف من خلال رئيس الحكومة علي الزيدي في اتصال هاتفي مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، أعرب عن إدانته الشديدة لهذا الهجوم وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل استهدافا لأمن العراقي ولاستقراره، وبأن المساس بأمن إقليم كردستان هو مساس بالأمن الوطني العراقي، وأعلن بدء التحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات وملاحقة المسؤولين عنها. وعلي الزيدي لم يذكر إيران ولكن قال بأنه سيكون هناك تحقيق. الجانب الإيراني، وهذه هي النقطة التي سننطلق بها في هذا النقاش، عبر وزير خارجيتها عباس عرقجي في منشور على إكس عقب هذا الهجوم، نفت تماما أن تكون هي من تقف وراء هذا الاستهداف. عرقجي يقول: لا شيء يبرر الهجوم المتهور على مكتب رئيس الوزراء برزاني، على الأصدقاء الأكراد أن يكونوا متيقظين من عمليات التضليل التي تهدف إلى زرع الفتنة بين الجيران. لقد حمينا أصدقائنا الأكراد من صدام وداعش أو حميناهم، ونحن ممتنون لما وفروه من أمن على حدودنا. أستاذ مسعود، من نصدق؟ هل نصدق القول الإيراني بأن تاريخ إيران كان يقف مع الأكراد كما قال عرقجي مع حفظ الألقاب للجميع، بأنهم وقفوا في فترات ومراحل تاريخية مع أكراد العراق، أو نصدق الجانب الكردستاني إقليم كردستان التي تؤكد بأنها قامت بتحقيقات وتحدثت حتى عن منبع هذه الصواريخ؟ هي تقول بأنها لم تصلنا من مثلا مجموعات مسلحة وميليشيات في الداخل العراقي، هي حددت الموقع وقالت من على الحدود، ونحن نتحدث على حدود كبيرة تقريبا 600 كيلومتر.
1: عندما تقع جريمة والبحث يتم خلال هذه الجريمة، الأشياء المادية هي التي تقود إلى من يقف وراء الجريمة. هذه هي المسألة. عندما نجد هناك الطائرة هي من طراز حديد 110، هذه أحد الأسباب التي تقودنا بأن نتساءل من يمتلك هذه الطائرة؟ ما هي هذه الطائرة؟ ولماذا تم اختيار هذه الطائرة؟ حديد 110 هي طائرة مسيرة، ليست كشاهد 136 طائرة مروحية، بل طائرة نفاثة. هذه الطائرة النفاثة سرعتها تصل إلى 550 مع رأس حربي حوالي 30 كيلو، ويعطي فرصة قصيرة للدفاعات الجوية حتى تتعامل مع هذه الطائرة، خاصة إذا تم إطلاق هذه الطائرة من حدود قريبة. إيران بهذه الطريقة في واقع الأمر يمكن أنها تقوم بهذا العمل وتنفي،
0: فعلى

0: فيما قبل
1: وتترك البصمات والآثار التي تقود إليها دون أن تتحمل المسؤولية. بهذه الطريقة إيران في واقع الأمر تختار أسلوب للضغط والردع دون تحمل المسؤولية. أعتقد هذا ما يمكن أن نفهمه. تصريح عباس عراقجي الذي ينفي تصريح نائب رئيس الجمهورية مساعد رئيس الجمهورية الإيراني الكردي حسين زادة الذي أيضا قال نحن مع الأكراد وأنا ككردي أعرب عن موقفه، والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ولكن الشواهد المادية تقول شيء آخر. هناك ماذا نفعل بحديد 110 التي موجودة في موقع الجريمة؟ أعتقد المشكلة هي هنا. إيران في واقع الأمر تريد في هذه الظروف الدقيقة والحساسة تبعث رسالة إلى أربيل.
0: سنعود لهذه الرسالة. سنعود لهذه الرسالة لأنه تقريبا الرسالة هي التي ستوضح لنا العقدة الحقيقية في التعاطي بين هاتين الدولتين. ولكن العراق رفاه في كلام علي الزيدي مثلا، هو أكد على أنه هذا استهداف غير مقبول وندد، ولكن لم يذكر إيران بتاتا، مع انه اقليم كردستان يعتبر يعني صحيح اقليم وحكم ذاتي الى اخره، ولكن يعتبر تحت سلطه في شكل قانونيا او تحت سلطه القياده المركزيه او الحكومه المركزيه. هذا يفسر لنا شيء ما ولا لا؟
2: بما انه ايران نفت فلذلك هو ينتظر نتيجه التحقيق.
0: لماذا لا يعتمد تحقيقات إقليم كردستان؟ لماذا لا يصدق؟
2: بعض من المسؤولين في الحكومة ولأول مرة يؤكدون أن الاستهداف جاء من إيران بحسب الأجهزة الأمنية التي كشفت ذلك في إقليم كردستان، وهذه حادثة لم تسبق. دائما بغداد تنأى عن نفسها عن أي هجوم وتقول لن نعلم وسنفتح تحقيق وسنصل إلى الخيوط وتبقى الملفات متراكمة. لكن أنا أعتقد الزيدي تريث خاصة بهذه الفترة الحرجة، هي فترة حصر السلاح، وقال أنه فتح تحقيق بهذه القضية وننتظر نتائج التحقيق. ومثل ما قال الأستاذ مسعود الدليل موجود
0: اللي هو الحديد 110. إذا سلمنا جدلا على الأقل اعتمادنا على الجزء الملموس من القصة، أو يعني الجزء اللي أبرزته إقليم كردستان أو أبرزه الإقليم، ونحن نتحدث على هذا الصاروخ وصاروخ آت من إيران، نسلم جدلا بأحقية الإقليم في مقال. لماذا إيران تغير بشكل كبير في هذه الاستهدافات؟ هذه المرة هذا استهداف مباشر للسلطة التنفيذية، لرئيس الحكومة، لمدير وكالة الاستخبارات في مقراتهم في مكاتبهم.
3: لنكون أكثر دقة، هذه محاولة اغتيال مباشرة لرئيس الإقليم، محاولة اغتيال استهداف مكتب رئيس الإقليم بهذه المسيرة التي تحمل كما ذكر الأستاذ مسعود كتلة تفجيرية تفوق 30 كيلو جرام، وأيضا استهداف مقر مدير المخابرات. إذن أعتقد أن هناك جهات داخل إيران تريد أن تمنع أو توقف أو تعطل دور الوساطة التي قام بها إقليم كردستان مؤخرا، وأوصل رسائل من الرئيس ترامب إلى أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني. هذا من جانب. من جانب آخر، إذا ما سلمنا بالفعل أن تقارير حكومة كردستان دقيقة بأن الاستهداف قادم من إيران، فهذا أن إيران في ورطة كبيرة. في الوقت الذي ينفي عراقجي وزير الخارجية أي مسؤولية لإيران وتؤكد كل الدلائل أن هذا المقذوف خارج من إيران، هذا يعني أن هناك قوة منفلتة داخل إيران لديها القدرة على استخدام الأسلحة إذا أخذنا سلمنا بحسن النية في هذا النظام الحاكم. إذن إيران متورطة ومسؤولة وتتحمل مسؤولية كبيرة، سواء نفت عبر وزارة خارجيتها، طالما أن كل الدلائل تؤكد بأن هذه المسيرات خرجت من إيران.
0: أعتقد دكتور رمضان بأنه لو كانت إيران تقف وراء هذا الاستهداف هناك انقسام في الداخل الإيراني أو تحرك مجموعة منفلتة، وليس هناك مناورة أو مراوغة كما تفضل الأستاذ مسعود. الأستاذ مسعود لأنه يختلف في بعض الجزئيات، إن كنت فهمت صح حضرتك تقول بأنه السيناريو متفق عليه في الداخل الإيراني بأن يتم الاستهداف، بأن نخلي ذمتنا القانونية، لا ولكن نوصل الرسالة للإقليم،
1: لأنه لا يمكن لأي قوة في إيران أن تكون قوة منفلتة.

أن تمتلك هذه الطائرة المتطورة. هذا يعني ربما بعمليات هنا وهناك، ولكن جهة تمتلك هذه المستوى من الطائرات المتطورة النفاثة المستوى

0: الروسيين في جهة أخرى. التقرير يؤكد خلافا لذلك.
1: خلينا نشوف
0: يؤكد
1: التقرير.
0: يؤكد بأن الحرس الثوري قال وحيدي بأنه مع فريق التفاوض. وهذا أنهى نظرية وجود الانقسام داخل النظام الإيراني. لذا هنا تصبح مسؤولية النظام الإيراني أكبر.
2: ضعفة صح.
0: نعم.
2: صحيح.
1: تحدث على التقرير اللي كان نشرته أكسيوس. في 16 أغسطس.
2: 16
1: وتحدث هذا التقرير عن أن إدارة ترامب استعانت ببرزاني كقناة 19. إدارة ترامب استعانت ببرزاني كقناة خلفية للتواصل مع الحرس الثوري الإيراني. حيث كشف أكسيوس أو كشف هذا المقال أن إدارة الرئيس هذا هو بالضبط ترامب استعانت خلال الجولة السابقة من المفاوضات مع طهران برئيس إقليم كردستان العراق نجر فان برزاني لفتح قناة اتصال خلفية مع قيادة الحرس الثوري الإيراني. وذكر المقال نقلا عن 3 مصادر مطلعة مباشرة على المحادثات أن الإدارة الأمريكية لجأت إلى برزاني في مايو الماضي. وبحسب هذا التقرير أجرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية في ذلك الوقت تولسي جابارد اتصالا ببرزاني في 10 مايو 2026 وأبلغته أن الإدارة الأمريكية تعتقد أنه قادر على المساعدة في إقامة اتصال مع اللواء أحمد وحيدي أحد كبار قادة الحرس الثوري. فيما يقلق أو فيما تقلق هذه المعلومات؟
3: تقلق بأنه إيران الآن هي صحيح بأن هناك محاولات لوساطة معينة ولكن هذه ليست المرة الأولى التي إيران تقوم باستهداف الوسطاء. استهدفت عمان سابقا واستهدفت قطر أيضا في مراحل متقدمة كانت هذه الوساطة. الآن الجميع يستعد إلى ما بعد هذه الهدنة. هدنة 60 يوم أو مهلة 60 يوم في مذكرة التفاهم انتهت. هناك قنوات للتفاوض لا زالت تعمل ولكن من المتوقع فشلها وبالتالي الجميع يستعد إلى ما هي الخطوة التالية وكيف ستكون. لا أحد يعتقد في صناع القرار في إيران بأن الجولة الأخرى ستكون قصف متبادل كما كانت في الجولات السابقة. هذا يعني بأن الولايات المتحدة قد تحرك أشياء أخرى داخل إيران منها ما تحدث عنه ترامب نفسه عندما قال بأنه يمكن أن يتحرك الأكراد في مرحلة ما وبالتالي هي رسالة للضغط على الأكراد وللضغط على إقليم كردستان بأنه الاستهدافات قد تكون بمراحل متطورة أكثر. هذه نقطة. النقطة الثانية والأخطر بأنه لن أقول كل النظام في إيران دعينا نقول القسم المتشدد يجري اختبار بأنه هو يريد أن يصعد الاستهدافات في الدول التي يستهدفها ليستهدف مراكز صنع القرار والمسؤولين وهذه كارثة إذا بدأت لأنه آلية الرد ستختلف. يمكن استيعاب بعض الضربات في مراحل متقدمة أو في مراحل معينة ولكن بعد ذلك سيكون الرد أكثر. على سبيل المثال بأنه إقليم كردستان الآن أعتقد بأنه القرار بأنه النأي عن النفس بدأ يتغير بشكل أو بآخر بعد هذه الاستهدافات ربما يكون
1: دور الوساطة
3: ليس فقط دور الوساطة بل أيضا دور الحياد. يعني إقليم كردستان نأى عن نفسه في مسألة دعم بعض الأحزاب الكردية في مسألة التناغم مع توم باراك وما يريده في مسألة تحريك الأكراد ولكن بعد ذلك أو بعد هذه الاستهدافات وربما استهدافات أخرى أعتقد بأن الوضع قد يتغير بمرحلة أو أخرى وبالتالي هي لعبة أكبر. الإيرانيين الآن لا يمكن تصديق أي رواية لأنه عرقجي نفسه الذي يقول بأنه إيران لا يمكنها أن تفعل ذلك هو أعلن بأنه مضيق هرمز قبل أشهر قال مضيق هرمز مفتوح في اليوم التالي قام الحرس الثوري بإغلاق المضيق واستهداف 4 سفن وهو ما أدى إلى تصعيد كبير في تلك المنطقة.
1: تتحدث عن جس نبض إيراني للداخل الكردستاني ولكن ما الفائدة الأخرى أو من المستفيد بالتحديد أو أي ملف يمكن لإيران أن تستفيد منه من خلال هذا الاستهداف؟ خلينا نفكك الموضوع لأن هذا الموضوع تتقاطع فيه أطراف أخرى. لا يخفى على أحد علاقة إيران بالداخل العراقي، لا يخفى على أحد الفترة الحساسة اللي يعيشها الداخل العراقي فيما يتعلق بحصر السلاح، إقليم كردستان وعلاقته الجيدة مع الغرب كذلك. فهذه الاستهدافات من يستفيد منها؟ هذه الاستهدافات أنا قلت صح؟
0: مش
1: من يستفيد منها؟
0: نعم.
1: من يستفيد منها في هذا التوقيت؟ السؤال مفتوح للجميع.
4: أنا برأيي هذه الفترة الحساسة اللي يمر بها العراق كقراءة صحفية أن إيران كانت تقصد فيها بغداد. هذه رسالة. استهداف القرار السياسي في كردستان كان رسالة لحكومة بغداد. إيران منزعجة من بعدها حاليا من التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية الحاصلة حاليا في العراق وبدأت تشعر أنها بدأت تخرج تدريجيا. ولا ننسى موضوع ملف حصر السلاح. حصر السلاح أيضا و دخول قاني قبل أيام وخرج وهو لم يحصل

0: يحصل على شيء، لم يحصل على إجابة أيضا من الحكومة. قبلها بأيام كان هناك تصريح لرئيس حكومة الرئيس نجر فان برزاني في أحد القنوات العراقية، وهو كان أحد أيضا إطار ائتلاف الدولة،
1: وكلامه مهم جدا لأنه تابعت معك الفيديو منذ قليل قبل الدخول في هذه الحلقة.
0: عندما سأله المذيع هل أنتم خولتم علي الزيدي بالمواجهة بعد في 1 أكتوبر، يعني بعد انتهاء المهلة، إذا لم يتم الاستكمال وعبر الحوار والتفاهم كمرحلة أولى، فكانت الإجابة أنهم هو أحد أعضاء المجتمعين. فجاءت بعد أيام هذه الضربة،
1: فهي كانت الإجابة بنعم، قال له نحن حتى يعني نمرر الرسالة كاملة، قال له نجر فان برزاني نعم نحن ندعم علي الزيدي ومع كل ما يمكن أن يتخذه من إجراءات،
0: ولكن علي الزيدي
1: نفتح المجال للحوار. تعتقدين بأن المواضيع متواصلة بعضها البعض؟
0: موضوع حصر السلاح مزعج حاليا بالنسبة لإيران، ومثل ما ذكرت أن موضوع انسحاب إيران تدريجيا هذا الذي تشعر فيه حاليا في العراق، أنها بدأ العراق ينسحب منها أمنيا اقتصاديا عسكريا، هذه الأمور بدأت تقلق إيران. لا ننسى دائما الاستهدافات تستهدف الحزب الديمقراطي الكردستاني، هذه أيضا إشارة. يعني اليوم أنا كنت أقرأ كثير من المقالات حول هذا الموضوع، أنه أغلب الاستهدافات كانت للحزب الديمقراطي الكردستاني، حتى في مارس الماضي كان هناك استهداف لنجر فان، وكان أيضا لمسعود. فهذا أيضا سؤال مهم، لماذا الحزب الديمقراطي؟ الحزب الديمقراطي دائما ما كان يعني يحدد علاقته بإيران، وعلاقته محسوبة ومحددة، ليس مثل بقية الأحزاب الكردية التي انطوت تحت عباءة إيران لأنها تعرف علاقتها مع الحكومة الاتحادية، الحكومة المركزية. فلذلك كانت هذه الأحزاب البقية كانت تحت عباءة إيران، بينما الحزب الديمقراطي ظل العلاقة جيدة، لكن هناك علاقة محدودة، ولم أبدا يرضخ لشروط أو إملاءات إيران. فإذا نشاهد الحزب الديمقراطي كان دائما هو الهدف لإيران ومسيراتها. طبعا أنا بتوقع موضوع حصر السلاح هو من زعج إيران الأساسي. وهي رسالة إيران عن طريق حكومة كردستان إلى بغداد إنها تستطيع استهداف القرار السياسي.
2: ما أتفق بهذا الخصوص، ولكن أختلف معها في نقطة. هذه إحدى النقاط، لا يمكن أن نحصر الموضوع في هذا الموضوع فقط. الظرف الإيراني والوضع الإيراني، خاصة مسألة المواجهة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية لم ينتهي. ما تفضلت به هو قسم من هذا البازل، من هذا اللغز الذي يحتاج إلى أقسام مختلفة حتى نكمل الصورة بما يجري في الوقت الحاضر. النقطة، هذا الأمر صحيح، وإلى جانب ذلك هناك إيران حساسة جدا بخصوص التعاون، لأنها لا تعرف المرحلة المقبلة هل تكون مرحلة مواجهة، هل هي مرحلة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. الأمور غامضة، نحن في ظروف رمادية، ليس فقط إيران، المنطقة كلها.
1: وبالتالي ما هي مخاوفها من الأخير؟
2: لذا المسألة تعاون إقليم كردستان مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه النقطة مهمة بالنسبة لإيران. وطبعا أسرة الطالباني وحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني علاقاته جيدة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية. والنقطة الثانية، حزب الديمقراطي الكردستاني العراقي هو يحمي الأحزاب الكردية الإيرانية التي ترابط على أراضي كردستان العراق، وفي أي مواجهة مستقبلية قد تنتقل إلى الأراضي الإيرانية تردد كثير من السيناريوهات.
1: رغم أنه هناك اتفاقية على فكرة بينهم بالتسريع في نزع سلاحهم، وكانت العراق كان الاتفاق بين إيران والعراق وإقليم كردستان،
2: وأيضا ردع يعني اختبار رد فعل بغداد. طبعا هنا لا ننسى مقتدى الصدر كان أوضح شخصية عراقية، تحدث ووجه كلامه إلى الحرس الثوري وحذرهم من ضرب الأراضي العراقية، وجاء باسم الحرس الثوري بالتحديد وقال بهذا الخصوص.
3: انحصار النفوذ الإيراني في العراق، وكأن المشهد أمام النظام الإيراني أن إيران كما خسرت سوريا تخسر العراق تدريجيا، هذا يثير غضب الإيرانيين ويخلق سياسات مختلفة بين

0: السقف السياسي بازكشان قاليباف عرقجي وبين قادة الحرس الثوري الإيراني. ونحن تعودنا على الخطاب المزدوج للنظام الإيراني بين من ينفي المسؤولية وبين ما يقوم بالاستهداف. لكن عملية الاستهداف بهذا الشكل على شاكلة اغتيال هي وكأن إيران تمهد لمرحلة قادمة تقوم باستهداف قيادات في المنطقة. أي اليوم يتم ممكن
1: شوية القول بذلك
2: جزء ما الذي دول معينة
0: ما الذي ما الذي ما الذي يمنع هذا النظام الذي يستعدي العالم
1: دكتور
0: وما الذي يمنع؟
1: هي لديها حسابات في الداخل، لديها أزمة اقتصادية خانقة، هي تود الوصول إلى تهدئة باتفاق وليس باستسلام، على الأقل هذا ما يقولونه.
0: أدوات إيران أو ما تقوم به إيران على الأرض لا يعزز هذا الطرح أن إيران تخشى على مصالحها وتريد الحفاظ أو تريد استرجاع الأنفاس. هي تهرب إلى الأمام عندما تستهدف رئيس الإقليم، مدير المخابرات الذي بالمناسبة هو فتح قنوات عديدة للنظام للحرس الثوري وليس للنظام الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي كل مرة إيران تقترب أو هناك جهات في إيران تقترب بشكل مباشر للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية تقوم جهات أخرى من داخل إيران بعمليات مشابهة. أنا أقول أن المرحلة القادمة يمكن أن تتسم باغتيالات، وإيران تاريخيا اغتالت قيادات عديدة في المنطقة عبر أذرعها أو عبر أجهزة المخابراتية، وحتى هذه المرة بشكل مباشر وإن نفى عرقجي المسؤولية، لكن كل الدلائل والتقارير تدلل على أن إيران هي المسؤولة. ويمكن أنا أتفق مع رفاه بأن الرسالة هي للزيدي أن هذا الاغتيال يمكن أن يكون المسيرة القادمة للزيدي، بتقديري أن على قادة المنطقة
1: كأنه هو مهدد،
0: بتقديري أن على كل قادة المنطقة أخذ الحيطة والحذر بأقصى درجات الحيطة والحذر وعدم السماح لهذا النظام المارق من النجاح في اغتيال شخصية قيادية واحدة.
1: خلينا نذكر بأن إيران الرسمية كذبت ونفت هذه المعلومات. نحن طبعا نناقش بالاستناد إلى معلومات ملموسة، بمعنى إلى وثيقة تحدث عنها إقليم كردستان وهي صاروخ 110. ولكن سؤال كذلك اللي يطرح نفسه هو مع كل ما تعيشه العلاقة، هي علاقة معقدة الحقيقة بين إقليم كردستان وإيران، كيف سينقلب أو سينعكس هذا التحرك على مسار الوساطة، على مسار المفاوضات وعلى العلاقة التجارية؟ نحن نتحدث عن ما يصل إلى تقريبا
3: 750
1: مليار دولار سنويا، مش 750.
3: أنا فكرت الحدود بين كردستان وإيران.
1: أي لا، نتحدث على التبادل التجاري تقريبا 11 مليار دولار سنويا بين يعني تبادل تجاري تحتاجه إيران.
2: حتى الآن كل شيء سيكون رمادي يعني في
1: بعد فاصل أستاذ ناصر، بعد فاصل قصير نفكك كل هذا.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: نحن عضو
1: تكونت في إيران وهذه الفكرة هي هاجس إيران الشاهنشاهية وهاجس إيران
0: فكرة الانقسام.
1: هذه مشكلة
2: تخوف. لذلك تخوف الإيراني
1: حقيقي من الانقسام بأن التنوع القومي وتنوع الشعوب والهويات في إيران أكثر من العراق وأكثر من أي دولة عربية.
2: إذا كان
3: بس نرجع للتقارير اللي بتتكلم مؤخرا، سواء تقارير غربية تتحدث عن هلع كبير داخل إيران من إمكانية سقوط النظام من الداخل أو قيام ثورات داخل إيران نتيجة الوضع الضغط الداخلي، هذا من جانب. من جانب آخر، بمجرد التفكير بأن إيران التي استثمرت سنوات طويلة ومليارات في العراق هي على مقربة من فقدان نفوذها وفقدان حتى أذرعها في العراق،
2: سرقت ولم تستثمر، سرقت أموال العراق،
3: سرقت أموال، ولكن هي تفقد العراق كأهم جغرافيا بالنسبة لإيران، أهم من بيروت وأهم من دمشق. اليوم إيران نتوقع منها كثير من التصعيد الغير منضبط.
0: طيب خليني يعني نمشي معاكم في هذه القراءة، ولكن الأكيد بأن هناك مصلحة من وراء كل هذا. لن يعتمد الموضوع فقط على جسنبض، نحن نتحدث عن محاولة اغتيال، فلا يمكن أن يكون فقط إطاره هو جسنبض، كان يمكن أن تجس نبض بأمور أخرى، وخاصة كما ذكرت قبل فاصل إيران تشارك إقليم كردستان بحدود تقريبا أكثر من 600 كيلو متر من الحدود، أيضا أكثر من 10 مليار دولار سنويا تبادل تجاري. فأنا سأخسر كل هذا لمجرد محاولة جس النبض أو لأني لدي مخاوف تاريخية من انقسام؟ أكيد إذا كانت إيران فأن هناك هدف.
4: الآن الأمور رمادية بالنسبة لإيران، بالنسبة للمنطقة في كلها، ولكن الآن الحسابات بالنسبة للقادة الموجودين حاليا في إيران هي لا تركز كثيرا على لا العلاقات ولا الاقتصاد ولا كل هذه النقاط، لأن هناك دول خليجية كان هناك تبادل تجاري أكبر بكثير من إقليم كردستان، والخطر منها أقل بكثير من إقليم كردستان. المشكلة بالنسبة لإيران هي تخشى سيناريو العراق بعد التسعينات، هي تدرك بأنه حتى لو بقي النظام الآن الولايات المتحدة لن تترك إيران، ستحاول إشغالها من الداخل. ما هي الأوراق التي تلعب الآن من الداخل؟ الورقة الأهم والأكثر يعني قابلية للحركة هي الورقة الكردية. ما زاد الطين بلة هو تصريح ترامب عندما قال أرسلنا للأكراد أسلحة ولم يستخدموها ولم يسلموها، وبالتالي يعني هو أشار إلى حدث ما. هذه التحركات قد تقود إيران إلى أن تخشى من الجبهة الداخلية، وهي رسائل دعينا نقول قيادات في المنطقة في دول مثل العراق، سوريا، اليمن، لبنان، لأنه آلية تعاطي إيران مع هذه الدول التي كان فيها نفوذ وخسرته تختلف عن آلية تعاطيها مع دول أخرى، لأنه تدرك بأنه الثمن كبير جدا إذا ما قامت بأي عملية متهورة، لأن عندها سيكون الثمن أكبر بكثير. الخشية هنا من ردة الفعل العكسية، لأنه إذا كنا نتحدث عن الحرس الثوري لدينا أيضا البشمرجة، ولدينا أيضا البشمرجة التي لديها أذرع في إيران، التقارير الاستخباراتية تقول بأن هناك أزرع موجودة في داخل إيران، وبالتالي إذا ما قامت إيران بهذه العمليات قد يكون هناك رد فعل وعمليات أخرى في داخل إيران، وندخل في عمليات أو في آلية العمليات المتبادلة التي أيضا تشغل إيران من الداخل بشكل أو بآخر، وبالتالي الخسائر كبيرة في الوقت الحالي للطرفين.
1: يمكن أن نصحح نصحح مسألة الأذرع تفضل ننتقل. أنا أفضل بدلا من أن نعتبر البيشمركة لديهم أذرع، علينا أن نعتبر البيشمركة الإيرانية. هذا البيشمركة الإيرانية هي أقدم من البيشمركة العراقية.
4: العراقية.
1: هذه البيشمركة شكلت أول جمهورية كردية في إيران أثناء الحرب العالمية الثانية.
2: ولذلك جمهورية مهاباد.
1: الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

0: الإيراني، وخرج وكان ملا مصطفى البارزاني هو وزير دفاع،
1: لكن مش داخل إيران،
0: كان وزير دفاع في جمهورية مهاباد،
2: والجغرافيا في إيران تخدم أكثر من الجغرافيا.
0: نعم. وعندما أعدم الشاه قاضي محمد وهو زعيم جمهورية مهاباد، انسحب ملا مصطفى البارزاني إلى العراق وشكل حزب الديمقراطي الكردستاني العراقي. لذا أعتقد أنا بأن النواة الأولى للفكر القومي الكردي والهوية الكردية هي وضعت في إيران. الآن هذا الوضع ليس فقط، نعود إلى سنة 2022 عندما بدأت الاحتجاجات في إيران، وإيران تنظر إلى الأمر من هذا المنطلق أيضا. احتجاجات 2022 مرأة حياة حرية، عندما بدأت في إيران انطلقت من كردستان، وكانت كردستان هي نقطة الانطلاق أيضا للاحتجاجات. لذا إيران الآن باعتقادي تحسب بأنه إذا دخلت في اشتباكات ودخلت في مرحلة مواجهة مرة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية، قد يتم إشعال الوضع الداخلي ليس فقط بفعل الأمريكي، ولكن بفعل الظروف التي تخلقها المواجهة،
1: ولكن ما تتفضل به ولكن هذا ما تتفضل به ألا يعاكس ما كنا نقوله؟ بمعنى لما تقول حضرتك بأنه الأكراد قادرين في داخل الإيراني إلى آخره أن يقودوا حراكا مهما ويتحرك على اثره بقيه الاكراد، في سواء في العراق الى في اقليم كردستان، هذا الا يعني بان ايران ليست من مصلحتها ان تصعد، ان تستهدف اقليم كردستان، لانه استهداف اقليم كردستان سيشحن اكثر الاكراد سواء داخل الاقليم او غيرها.
0: هي في واقع الامر عندما يتم المواجهة وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية على المواجهة، هنا أعتقد بأنه الجبهة الأقوى واليد الطولة واليد العليا ستكون لهذه الجهة. لذا هي تريد أن تبعث رسالة تحذير في واقع الأمر لأي مواجهة مستقبلية لإقليم كردستان حتى لا يكون منطلقا لهذه المواجهة. وكما تفضل، لهذا السبب هي لا يهمها إذا خسرت 11 مليار دولار تبادل التجاري. لماذا؟ لأن بقاء النظام وحياة النظام واستمرارية النظام وديمومته أهم من هذا الأمر.
3: لا أبرئ النظام الإيراني إطلاقا، ولا أقتنع بأن ما حدث هو صدفة وفقط مجرد إرسال رسالة. أعتقد أن النظام الإيراني من خلال محاولات الاغتيال بهذه المسيرات هو يريد أن يؤهل المنطقة كلها إلى أسلوب حرب جديد تبتدعه إيران لاستهداف الكل. إيران ترى وتعي جيدا أنها لن تفلت من الحصار الأمريكي، وأن المواجهة الأمريكية الإيرانية قادمة. إذا إيران تريد أن توسع دائرة القتال في كل مكان، وكما ذكر الأستاذ مسعود أن الجبهة الكردية هي الأقرب لاستخدام الأسلحة الأمريكية وفتح جبهة عسكرية مواجهة. لذلك ما قامت به إيران باعتقادي أو بتقديري أنها سوف تكرر ذلك.
1: ولكن لماذا دكتور؟ ألم يعني يقول البعض بأن إغلاق مضيق هرمز كان كافي على الأقل لتراجع أمريكي نسبي لعودة المفاوضات للتهدئة يعني لوقف الحرب؟ لماذا تذهب إلى ما أبعد من ذلك بحسب ما قرأت حضرتك، إلى خطة جديدة تعتمدها بعد إغلاق المضيق، خطة اغتيالات؟
3: آخر كلمات قالها الرئيس ترامب أمس على إيران أن تستسلم. ماذا ينتظر هذا النظام الإيراني؟ هو الذي أخطأ بتوسيع دائرة القتال والمواجهة مع الولايات المتحدة، هو الذي لم يستفيد من الفرص التي تم إتاحتها منذ إسلام آباد إلى يومنا هذا.
1: لكن سلمت لها مبادئ في تحت إطار أو في إطار استسلام، يعني نحن تبعنا كل هذه النقاط،
3: وإيران وافقهم وقعوا على مذكرة التفاهم، قالوا أن مجتبى المرشد الأعلى غير راضي ولكنه وافق عليها لأن مسعود بازكشان هدد بالاستقالة. هذا التلاعب لا ينجلي على الإدارة الأمريكية. هذا خطابين لدى إيران، خطابين، خطاب للاستهلاك المحلي.
2: لكن الإدارة الأمريكية أيضا ليست مثالية، يعني بغض النظر عن إيران وكل ما تقوم به إيران من أفعال إرهابية، ولكن الإدارة الأمريكية دخلت كثور، دخل في متحف وبدأ يكسر هو وإيران من دون حسابات لما بعد. يعني لا يمكن بأنك تدخل حرب مع إيران وتقول تفاجأت بإغلاق مضيق هرمز.

0: تفاجأت بالصواريخ المنطلقة، تفاجأت باستهداف القواعد،
1: ثم بدأ يتدرج في التنازل في الأهداف التي طرحها. ولكن السيناريو
2: المطروح
0: أن تغير من البرنامج النووي إلى مضيق هرمز،
3: هذه طريقة في التراجع لصالح إيران.
1: ولكن السيناريو المطروح الإيراني
3: تعلي هي من سقف طلبات
1: السيناريو المطروح قد يكون السيناريو المطروح في الوقت الحاضر من خلال هذه الهجمات التي نراها، من خلال الآن يبدو بأن صواريخ موجهة إلى الإمارات أيضا، يبدو بأن إيران حركت مسألة الطيارين مع قطر ومسألة البحارة مع الكويت. إيران تريد أن تحاول بهذا السيناريو ربما تحريك المياه الراكدة، المياه الراكدة من خلال الاستمرار في فرض الحصار الذي الولايات المتحدة الأمريكية يعني أسهل لها وأريح لها من الدخول في المواجهة العسكرية والهجمات العسكرية. إيران ترى بأن هذا الأسلوب قد يضر بها، لذا من خلال تحريك المياه الساكنة تأتي وترى بأن هناك يجب أن يكون مخرج لهذا الوضع التي يؤثر سلبا على الاقتصاد الإيراني وبإمكانه يفجر الوضع الداخلي الإيراني.
2: أنا لازلت أؤكد حسب هذا الحديث أنه إيران منزعجة من كردستان، فهي لم ترق لها أصلا تجربة إقليم أن يكون هناك إقليم كردستان. هي تخاف من هذه التجربة خاصة في هذا الوضع والظرف الصعب التي تعيش فيه، وتعلم أن في أي لحظة ممكن هذه المعارضة أن تتحرك وممكن أن تتقسم البلاد، الأذربيجان، البلوشستان وكل القوميات اللي موجودة. فهي دائما تحاول استهداف كردستان لخلق الفوضى، لأن تكون بيئة غير آمنة وغير صالحة للاقتصاد والاستثمار.
3: مش لأنها تستهدف المعارضة الإيرانية في داخل الإقليم، لأنه كما تقول إيران هناك اتفاقية أمنية بينها وبين العراق وإقليم كردستان، والمفروض
2: المعارضة لم تتحرك
3: يضغط على هذه المعارضة لتسليم
2: المعارضة. لم تتحرك، هذه نقطة.
3: إيران تقول
2: المعارضة لم تتحرك
3: باتجاه
2: المعارضة لم تتحرك.
1: لم تتحرك المعارضة، كلامها صحيح، لأن المعارضة وفقا للاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، وكان إقليم كردستان طرفا في الاتفاقية الأمنية، تم نزع سلاح المعارضة الكردية ونقلهم إلى المناطق الغربية في العراق.
2: المعارضة لم تتحرك، هذه نقطة. ثانيا، حكومة كردستان في أكثر من بيان أكدت أنها لن تسمح باستخدام أراضيها، هذه نقطة. أيضا ما تنزعج منه إيران من كردستان هو تصدير النفط. كردستان حاليا لديه ورقة لسحب ورقة ضغط مضيق هرمز، فهو يصدر يوميا 1,000,000 برميل نفط عن طريق تركيا، وأعلنت حكومة كردستان أنها على استعداد لرفع هذا التصدير ولإيجاد طرق أخرى. قبل يومين كان هناك لقاء للزيدي مع وزارة النفط والمسؤولين في وزارة النفط، وطلب منهم خلال أسبوع تقديم مقترحات للاستغناء عن مضيق هرمز. قال لهم مضيق هرمز أغلق،
3: أعطوني حلول،
2: يجب
3: أخرى
2: أن نجد حلول خلال أسبوع.
4: بتقديري أن النظام الإيراني
3: هذا موضوع يشكل تحدي على فكرة كبير للداخل
2: بالضبط.
3: العراقي صحيح،
2: لأنه خلص بدهم يستغنوا عن مضيق هرمز وانتهى الموضوع. صحيح. يجب إيجاد حلول أخرى.
4: صحيح. النظام الإيراني يريد أن الكل يدفع أثمانا أو يرفع تكلفة الجميع حتى الغير مشاركين في الحرب. وأنا أؤكد على ما قاله الأستاذ مسعود بأن إثارة موضوع الطيارين في قطر، إثارة موضوع البحارة في الكويت، استهداف مقر رئيس إقليم كردستان، الحديث يوميا عن مضيق هرمز وإمكانية إغلاقه والمفاوضات مع عمان، اليوم استهداف دولة الإمارات العربية الشقيقة بالصواريخ بشكل جنوني، كل هذه الأمور مجتمعة تدلل على أن النظام الإيراني لا يسير نحو التهدئة ولا يمارس ضغطاً للعودة للمفاوضات بقدر من أنه.
2: ولا تنسى أغلب الدول بدأت تجد حلول لمضيق هرمز، المملكة العربية السعودية، الإمارات، والعراق،
4: وهذا يثير غضب، وهذا الذي أثار جنون وغضب الإيراني.
3: خليني نكون أكثر مباشرة معك دكتور رمضان. إيران تهدف لعودة الحرب.
4: إيران تسير في نفق الانتحار، لا يوجد أفق حل سياسي ولا يوجد إمكانية للعودة إلى اتفاق أو مذكرة تفاهم جديدة مع الولايات المتحدة.
3: لماذا سأفكر في أفق الانتحار إذا كانت لدي مهلة انتهت ولم يحدث من بعدها أي شيء، وهناك حتى بالعكس وسطات لمحاولة العودة المفاوضات؟ لماذا أذهب إلى المجهول؟
1: استهداف لن تنتحر إيران. إيران تريد تحافظ على النظام. من يريد أن يحافظ على النظام لن ينتحر. أنا لا أعتقد بأن النظام الإيراني يتجه نحو الانتحار. أعتقد بأن النظام الإيراني يريد

0: يريد يحرك المياه الساكنة. هذا التحريك يمكن
1: أي ما معنى يكون... أنا أريد بلغة بسيطة ومفهومة وسياسية يحرك المياه الراكدة للعودة
0: للمفاوضات، ولكن ليس بالتنازل وبالتراجع، هو يريد أن يدخل المفاوضات من منطلق قوة. هذا لهذا السبب يمكن نفهم التحركات العسكرية الإيرانية.
2: المفاوضات إلى الآن موجودة، يعني المفاوضات إلى الآن سرية.
0: لا قصدي هذا المفاوضات
2: الإطار الكبير. أنا معك، ولكن في الأساس إلى الآن المفاوضات موجودة. ما كل ما جرى خلال يومين الماضيين هو أتى بعد إعلان إيران بأنه إعادة تشكيل القيادة مرة أخرى. نعم. وبالتالي هذا يعني بأنه
1: سمحني لأن 30 ثانية.
3: هذه الإجراءات لا تخدم إطلاقا العودة إلى المفاوضات، بل تستعدي، تفقد إيران ثقة كل دول الجوار بهذه الإجراءات، تعزز
1: 10 ثواني
3: ثقافة العودة إلى الحرب أكثر من العودة إلى المفاوضات.
4: ما ذكرته إنه إيران بدأت تخاف على مصالحها الأمنية والاقتصادية. كان هناك اجتماع في عمان، جمع وزير البشمركة، رئيس أركان الجيش العراقي والسوري والأردني.
1: موضوع سيبقى للمتابعة، لأنه اليوم كانت هناك تصريحات. سامحيني رفاه، السلام عليكم. انتهى تماما الوقت والله.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفترة.

0: زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: بالمناسبة هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجودا عندنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
3: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليس شركاء فيه؟
2: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟ وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
4: المتخالفون،
5: إسرائيل دولة إمبريالية،
4: المتحاورون.
6: من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرب.
7: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير، وأفكار المدربين، ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
8: تحليل. يعني أنت تتكلم فنياً.
9: القادسية المفروض الأول.
10: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
11: وش أسوي أنا اللي سجل؟
7: وأقلام الصحفيين.
12: الآن ما شاء الله تبارك الله حسين.
13: إذا تم رفض احتجاج نادي.
7: ولكن في برنامج ملاعب. بالصوت والصورة
14: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصتي إكسبو،
7: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.

0: من مصادرها أكثر فأكثر. شعوب تلهث وراء الأمن والاستقرار. حكومات تجاهد وتكابد لتمتلك ناصية القرار. وعلى رأس كل ساعة تنهمر العواجل والأخبار. ولأن لكل خبر كتابا ولكل قرار حسابا، هنا نقرأ ما تخفيه الأحداث ونتحرى الحقيقة بين العناوين. هنا حيث ينتهي الخبر وتبدأ الحكاية. وفي طياتها لهذه الليلة، ترامب يغلق باب التفاوض مع إيران، فهل انتهت الدبلوماسية أم بدأت لعبة القنوات السرية؟ المنطقة كلها أمام اختبار جديد من أمن الملاحة إلى أزمة الطيارين الإيرانيين في قطر. من نفوذ القرداحة إلى قفص المحكمة، وسيم الأسد أول أفراد عائلة الأسد يدان حضوريا بجرائم ضد الإنسانية. وهجوم إسرائيلي يستهدف مطار أبو الظهور العسكري في سوريا، هل تدخل دمشق معركة جديدة؟
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: أهلا بكم. بعد أيام من الحديث عن قنوات اتصال غير معلنة بين واشنطن وطهران، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ليقطع الطريق على كل التكهنات ويؤكد عدم وجود محادثات مع إيران ولا اتصالات ولا لقاءات مقررة. وفي منشور على منصة تروث سوشال قال ترامب إن الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال قائما بالكامل، وأكد أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية. لكن تصريحات ترامب تصطدم بموقف إيراني مختلف تماما، إذ تقول طهران إن المضيق لن يعود إلى وضعه الطبيعي ما لم تنفذ شروط الاتفاق المؤقت وفي مقدمتها رفع الحصار والعقوبات. وفي الوقت نفسه تتعارض تصريحات ترامب مع تصريحات مبعوثه جاريد كوشنر الذي وصف الاتصالات مع الجانب الإيراني بأنها إيجابية وفعالة. لكن الرجل أقر في تصريح لشبكة فوكس نيوز بأن أي تفاهم لم ينجز بعد، وأن ترامب لن يتسرع في إبرام صفقة مع طهران.
2: عليهم أن يكونوا راغبين في التوصل إلى اتفاق حقيقي. أعتقد أنهم إذا ما حاولوا ممارسة الخداع أو شيء لإخفاء بعض أوراق اللعب أو الحصول على أي مكاسب، فإن الرئيس ترامب يسعى في هذه المرحلة للتوصل إلى اتفاق منصف يحقق مكسبا للطرفين. لكن هذا ينبغي له أن يكون أساسيا، وهو أن يكونوا بلدا غير نووي ولا تمويل للإرهاب في المنطقة.
0: لا أحد يعرف ما إذا كانت واشنطن تستخدم لغة علنية متشددة بينما تترك الباب مفتوحا أو مواربا أمام قنوات تفاوض خلف الكواليس. لكن الرسائل في طهران لا تبدو أكثر وضوحا، فقد دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى إظهار التماسك الداخلي في مواجهة ما سماه العدو.
3: أرى أن الشكاوى الاقتصادية للشعب محقة، وأحترم جميع انتقاداتهم السياسية والاجتماعية، لكن علينا في الفترة الحالية أن نستعرض قوتنا مجددا أمام العدو، كما يجب على أصحاب المنابر والقائمين على المشهد أن يضعوا أوامر القيادة كأحد أهم محاور عملهم. الشوارع ليست مكانا للاجتماعات الانتخابية، بل هي ميدان للائتلاف الذي يجب أن يستوعب النواة الصلبة ذات 90 مليون نسمة.
0: وفي غضون ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الوسطاء ينتظرون توصل عمان وإيران إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز قبل العودة إلى المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وشدد على أن الجهود تركز في هذه المرحلة على إيقاف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار.
4: ينصب تركيزنا حاليا على هذه المسألة والعودة إلى ما ورد في مذكرة الاتفاق.

0: أهم العودة إلى المفاوضات بين الطرفين. هذه الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق، ما سيمكننا طبعا من كما قلنا العودة إلى إطار المفاوضات. ولكن أيضا يجب التأكيد على أن الأزمة بشكلها الحالي هي تمثل طبعا تهديد علينا جميعا، ونحن لسنا في إطار تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم بشكل طبيعي. خارطة الطريق التي رسمتها مذكرة التفاهم ليس هو ما يتم حاليا، ولكن من ناحيتنا فنحن مستمرون في جهودنا، ونؤكد على أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو وقف إطلاق النار، فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة، والعودة إلى طاولة المفاوضات.
1: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نفى قبل ذلك وجود أي مساع أمريكية لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران. وبين التصريحات المتشددة والرسائل المتناقضة يبقى السؤال الأهم، هل نحن أمام انهيار فعلي للدبلوماسية الأمريكية الإيرانية؟ أم نواجه مرحلة تفاوض أكثر سرية وخطورة تستخدم فيها واشنطن وطهران الضغط العسكري والاقتصادي لرفع سقف المطالب قبل عودة الفريقين إلى طاولة التفاوض؟

0: وقبل الخوض في تفاصيل هذا الملف نتوقف مع طائفة من الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول أبلغنا الوسطاء بضرورة إنهاء الحرب لا وقفها بشكل مؤقت. وفي شأن آخر مسؤول في مجلس السلام في غزة يقول نعمل على تأسيس آليات لنزع سلاح حماس وننسق مع الجانبين الإسرائيلي ومع حماس في مسألة نزع السلاح. ومستشارية الأمن القومي في العراق تقول نرفض جر العراق إلى مرحلة التصعيد بعدما غادرناها، وتؤكد أن استهداف أقليم كردستان يضع العراق أمام تحديات صعبة ويعيق إخراج القوات الأجنبية من البلاد. نعود إلى محورنا وملفنا الرئيسي في هذه الحلقة والحديث عن المواقف الأمريكية والإيرانية فيما يتعلق بأي عودة محتملة إلى طاولة المفاوضات والتصريحات القطرية التي تصب في هذا الإطار. للحديث أكثر في هذا الموضوع أرحب بضيفي الكريمين المحلل السياسي منيف عماش الحربي من الرياض، ومعنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بكم ضيفي الكريمين، ونبدأ مع الدكتور نبيل. دكتور، هل أغلق ترامب فعلا باب التفاوض مع إيران، أم أن القنوات السرية التي تحدث عنها أمس أو أول أمس هل ما تزال هذه القنوات مفتوحة وهل هي موجودة بالفعل؟
1: مساء الخير أستاذ حسن، تحية لك وللضيف العزيز من الرياض. يعني نحن أمام مرحلة شديدة الحساسية، لأنه التقارير الصادرة هي متعارضة خصوصا فيما يتعلق بتمديد مهلة 60 يوم. مصادر باكستانية تحدثت عن موافقة مبدئية على التمديد، بينما الطرف الإيراني ينفي وجود مفاوضات على التمديد، مطالبا واشنطن أولا بالعودة إلى التزامات التفاهم السابقة. الآن الأرجح في تقديري أنه سوف تكون هناك كما تفضلت قناة سرية يتم التفاوض من خلالها، من خلال تواصل إدارة الرئيس ترامب مع الحرس الثوري الإيراني برعاية ووساطة من جانب رئيس إقليم كردستان العراق. وهذه المحاولة يعني أن إدارة ترامب لم تكن واثقة بأن قاليباف وعراقي والرئيس الإيراني يمتلكان صلاحية إبرام اتفاق نهائي، وأن القرار الحاسم هو بيد الحرس الثوري الإيراني. الجانب الآخر هو الحرس هو جزء مهم من التفاوض، إذا كان الحرس موافقا على المسار التفاوضي فبالتالي تصبح الأمور أسهل وأقل مرحلة من مراحل كما يقولون التعثر.
0: يعني هو باستثناء ربما

0: ما جزئية كردستان والوساطة التي حدثت عنها، رغم أن كردستان تعرضت لضربة ولا زال البحث جاريا عن الفاعلين، لكن الأصابع تشير إلى جهة واحدة. أقصد أنه باستثناء هذه التفصيلة، كل ما تفضلت بذكره هو نفس ما كنا نقوله منذ توقفت الحرب وحتى يومنا هذا، يبدو أنه فقط نحن ما زلنا ندور في نفس الدائرة.
1: صحيح، ندور في نفس الدائرة. الجانب الإيراني ما زال يعني يمارس سياسة المماطلة ومحاولة كسب الوقت ومحاولة إطالة أمد المفاوضات وتنويع الوسطاء، ربما للضغط على الجانب الأمريكي والرهان على الرأي العام الأمريكي وعلى انتخابات التجديد النصفي وعلى أسعار الطاقة. وبالتالي على الرغم من أن الجانب الإيراني لم ينجح في فترات سابقة في محاولة إثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي تمارس سياسة تصعيدية غير مسبوقة من خلال أستاذ حسن ثلاث مسارات أساسية. المسار الأول هو استراتيجية الانتظار والاستنزاف من خلال ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم على إيران بحيث تصبح مكلفة أو كلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم تنازلات. الأمر الثاني الضغط العسكري المتدرج واستخدام الضربات لإضعاف القدرات العسكرية ومحاولة إقناع النظام الإيراني بأن استمرار المماطلة وكسب الوقت سوف يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة.
0: إذا كان الأمر كذلك، لماذا تتحدث يعني واشنطن بلسانين مختلفين حسب ما يبدو؟ يعني مثل ما يرى بعض المحللين، جاريد كوشنر يقول التفاوض ما زال مستمرا وهناك محادثات بناءة وفعالة لكن لم نصل بعد إلى مرحلة الاتفاق، في المقابل ترامب اليوم على تروث سوشيال يقول لا مفاوضات على الإطلاق مع الجانب الإيراني.
1: يعني نفي الرئيس ترامب وجود اتصالات، ربما أستاذ حسن يشير إلى أن واشنطن تريد زيادة الضغط قبل العودة للتفاوض وليس بالضرورة إغلاق المسار التفاوضي في الوقت اللي بتحاول فيه طهران تحويل ورقة هرمز إلى ورقة مساومة مباشرة لتخفيف الحصار مقابل إعادة فتح المضيق وتحقيق يعني مجموعة من المكاسب، لأن العقدة الحالية هي جوهر الأزمة هي هرمز. ترامب يقول أن واشنطن تسيطر على المضيق، لكن بيانات حركة الملاحة تشير إلى أن التهديد الإيراني لا يزال يؤثر فعليا في قطاع طيب. شركات الشحن والتأمين
0: على هذا على موضوع
1: بشدة، وكثير من السفن باتت تتجنب المخاطرة.
0: على موضوع التهديد الإيراني لحركة الملاحة في المضيق، انتقل إلى ضيفنا من الرياض الأستاذ منيف. أهلا بك أستاذ منيف. لماذا يقول ترامب إن هرمز مفتوح والحركة طبيعية بالكامل، وفي المقابل الجانب الإيراني يقول لا المضيق لم يفتح بالكامل ونريد عودة الملاحة من خلال تنفيذ شروط الاتفاق السابق الذي يبدو أنه قد مات ومات فعليا، لكن ما يزال الحديث يتجدد عنه كل مرة، ودول المنطقة ما زالت تنتظر أي انفراجة في هذا الموضوع، ولكن حتى هذه اللحظة لا شيء.
2: أعتقد أستاذ حسن أنه الاتفاق لم يمت، يعني ليس لأنني أكثر تفاؤلا، ولكنه المحد الأرضية للوصول إلى توافقات بين واشنطن وطهران. طهران حاولت في الفترات الماضية أن تناور كثيرا على مضيق هرمز وعلى رفع أسعار النفط والوصول إلى أكثر من 120 دولار ومحاولة الضغط على ترامب لخسارة مجلس الشيوخ. طبيعي أن يخسر مجلس النواب لأنه الانتخابات النصفية للرئيس دائما يخسر إحدى المجلسين، ولكن كل هذه، وبدأت بعض الأصوات الإيرانية تقول نحن تحالفنا مع الديمقراطيين للانتخابات النصفية على غرار ما حدث 1980 عندما تحالفوا مع الجمهوريين ضد كارتر في أزمة الرهائن 444 يوم وأسقطوا كارتر.
0: طيب أنت قلت أستاذ منيف، قلت إنه الاتفاق لم يموت بعد وإن هناك يعني بعض المراحل التي توافق فيها الطرفان. أعطينا أمثلة مثلا على شيء من التوافق الذي شاهدناه بين الطرفين، لأنه بالحقيقة يعني كل بيان بيصدر من الجانب الأمريكي يصدر ما يناقضه من الجانب الإيراني، وكل ما صدر من الجانب الإيراني يصدر ما يناقضه ويعاكسه من الجانب الأمريكي، فإحنا كمراقبين محتارين.
2: هناك شد وجذب، ولكن لاحظ لغة الخطاب الإيرانية اختلفت جذريا. يعني أول شيء كلهم بدأوا يجمعون على أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم، قاليباف، بازوكيان، العديد من الأسماء ترى أن العودة إلى مذكرة التفاهم ضرورية، لأنه مذكرة التفاهم تحقق للجانب الإيراني أمور مهمة. ما هي الأمور اللي يحقق لها مذكرة التفاهم؟ أولا بيع النفط الفوري ونعرف أنه في التوقف باعوا 50 مليون برميل، والآن

0: لهم 63 مليون في البحار ممكن بيع. الأمر الثاني مذكرة التفاهم تحقق الإيرانيين رفع العقوبات بشكل مزمن ضمن التفاوض، أيضا رفع تجميد الأموال 100 مليار بشكل مزمن أيضا، وهذه نقطة مهمة. تضمن المادة الثانية عدم إسقاط الولايات المتحدة النظام الإيراني بمعنى عدم التدخل بالشؤون الداخلية. هذه ما حصلت عليه إيران في مذكرة التفاهم. ماذا حصل الجانب الأمريكي؟ حصل على المادة الثامنة. المادة الثامنة لأول مرة الطرف الإيراني يكتب بالنص عدم امتلاك السلاح النووي. اتفاق أوباما 2015 كان لا يعني ذلك، كان عبارة عن سقف زمني، هناك بنود تنتهي 2025 وهناك بنود تنتهي 2030.
1: كلامك سليم، كلامك سليم سيد منيف، لكن كما تعلم ويعلم الجميع الآن كل النقاش، كل الدبيت اللي حاصل بين الجانبين الأمريكي والإيراني وحتى منخرطين في الوسطاء هو الحديث فقط عن ملف هرمز. هون خلينا أنتقل مرة أخرى للدكتور نبيل ضيفنا من عمان. الوسطاء ما زال يقولوا إحنا مهتمين جدا بإغلاق كل هذا الملف وعودة الأمريكان والإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، لكن فور ناو للوقت الحالي هناك مفاوضات إيرانية عمانية، خلينا ننتظر ما الذي سينتج عن هذه المفاوضات بعد ذلك نكثف العمل مرة أخرى. هل من وجهة نظركم هذه الآلية يمكن أن تنجح بالفعل في آخر النهار؟
2: يعني هذا أحد الاحتمالات، لكن يعني الأرجح كما يحاول أن يشير الطرف العماني أو حتى الطرف الإيراني، لأن الطرف العماني لا زال لغاية هذه اللحظة صامتاً، الحديث عن ترتيب فني وسياسي، وبالتالي هذا لن يحقق ما يسمى بالانتصار لأي طرف بمعنى الانتصار الكامل، لأن هناك دور عماني في تنظيم الملاحة، ضمان حرية المرور، ترتيبات أمنية متبادلة، ثم خطوات أمريكية اقتصادية متبادلة، وقد أعلنت واشنطن فعلا إحراز تقدم في المحادثات الإيرانية العمانية، لكن دون اتفاق نهائي حتى الآن أو لغاية هذه اللحظة. المعضلة الإيرانية هو فتح هرمز أستاذ حسن بدون مقابل، يعني خسارة أهم ورقة ضغط لديها، بينما استمرار تعطيله سوف يرفع احتمال.
1: هل تتوقع أنه بالفعل ممكن في لحظة من اللحظات إيران تعيد فتح المضيق بدون مقابل؟
2: لا أعتقد ذلك، لأنه باعتبره هي أهم ورقة ردعية يمتلكها، وبالتالي الجانب الإيراني يحاول كما تفضل الأستاذ منيب نقطة مهمة جدا، هو الحصول على مكاسب وتنازلات من ضمنها رفع تدريجي للعقوبات، الإفراج عن جزء كبير من الأرصدة المجمدة،
1: ضمان. لكن شيئا من هذا لم يتم بعد ولا وعدوا به حتى هذه اللحظة.
2: إحنا الآن نتحدث عن الرواية الإيرانية. الآن هنالك رواية وسردية إيرانية يحاولوا ترويجها للإعلام وللرأي العام الداخلي الإيراني. حتى أستاذ حسن الحديث يعني على أن إيران سوف تحصل على رسوم، وهذا إذا بتلاحظوا أكيد من خلال متابعتك للإعلام الإيراني بيتحدثوا عن احتمالية حصول إيران على 50 مليار دولار، وكأنهم قاعدين بيعشموا بالشعب الإيراني.
1: صحيح.
2: أن هنالك مكاسب عظمى سوف يتم قطفها، وبالتالي عليهم ممارسة سياسة الصبر الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية مع احتمالية سياسة حافة الهاوية، وبالتالي الآن الجانب الإيراني بيحاول يطيل الوقت وبيحاول يحصل 3 مكاسب أساسية أو يتبنى 3 استراتيجيات أساسية. الاستراتيجية الأولى هي الأولوية لبقاء النظام، بمعنى أن طهران تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية، بينما تتحمل الأسر الإيرانية والقطاع الخاص الجزء الأكبر من التضخم والانكماش. أيضا الاستراتيجية الثانية هو التقشف القسري، بمعنى تقليص الاستثمارات والإعطاء الأولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع، أي إدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصاد قادرا على النمو، ثم تحميل الجميع كلفة الصمود، وهذه أخطر نقطة لأنه في ارتفاع في التضخم بشكل غير مسبوق.
1: صحيح.
2: وصل إلى أكثر من 180%،
1: وهذه أرقام كبيرة السلع. يعني أرقام كبيرة إذا ما قارناها خصوصا بفترة ما قبل الحرب، ونسبة التضخم في إيران قبل شهر مارس يعني في فبراير وفي فبراير الماضي ويناير الماضيين. أستاذ منيف، الأستاذ نبيل يحدثنا عن الموقف العماني، يقول عمان حتى هذه اللحظة صامتة، لم نسمع شيء من الجانب العماني، إنما سمعنا من ترامب كلاما يعني غريبا في هذا التوقيت فيما يتعلق بعمان. وبالملف الآخر اللي تحدث عنه دكتور نبيل يعني خلاني أرجع لكلام قاليباف بحروفه، يقول أرى أن الشكاوى الاقتصادية للشعب محقة وأحترم جميع انتقاداتهم السياسية والاجتماعية.

0: لكن علينا في الفترة الحالية أن نستعرض قوتنا مجددا أمام العدو. كيف بيفكر هذا الرجل؟
1: أستاذ حسن، خلنا نشير إلى مكسبين آخرين في مذكرة التفاهم
0: تفضل
1: لأكملها، وهو عدم

0: صحيح.
1: لذلك خارج المعادلة. لذلك إيران حصلت على 6 مكاسب مقابل حصول الولايات المتحدة على تعهد إيراني بعدم امتلاك سلاح نووي. أنا أعتقد أن المشروع النووي الإيراني انتهى، حتى الطرف الروسي والصيني لن يقبل بامتلاك إيران سلاح نووي. إيران ليست كوريا الشمالية، هذا نقطة. النقطة الثانية مضيق هرمز، أنا أوضح نقطة جوهرية.
0: تفضل.
1: هناك تدرج بالخطاب الإيراني، كانوا أول يقولون أن هذه ورقة استراتيجية يجب أن نستخدمها ولا نتنازل عنها، وأن مجتبى خامنائي بعد تنصيبه قال هذا ورقة استراتيجية لن نفرط بها. ماذا حدث؟ هناك تغير في الخطاب. بدأ مع محمد جواد ظريف في 20 جولاي بالفورن أفيرس، قال أنه نفوذنا في مضيق هرمز هش لأنه ستوجد البدائل، وبالتالي لن يكون هناك قوة رد، وعلينا أن نؤلب الدول علينا وأن تكون أهدافنا متوقعة. الآن الجانب الإيراني يعود إلى البداية ويقول مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري، أيضا العقوبات، أيضا الأموال المجمدة. إذا لم يتحدث عن شيء خارج إطار مذكرة التفاهم. بالنسبة لاتفاقية مضيق هرمز طرح عدة سيناريوهات. طبعا أستاذ حسن تعرف أنه في اتفاقية 68 بين الطرف الإيراني والطرف العماني، وأيضا اتفاقية 74 اللي عينت التعيين الحدود البحرية. هناك حديث ويبدو هو الأقرب حتى إزالة أنغام الغام الممر الأوسط اللي هو الأساسي اللي هو 6 كيلو، أن يكون الدخول من الممر الشمالي من جهة إيران، وأن يكون الخروج من مضيق هرمز من الجنوب من المياه الإقليمية العمانية. وقد يحدث على غرار مضيق ملقا رسوم طوعية. مضيق ملقا من تقريبا من يوم بدأت الرسوم الطوعية لم يتحصل إلا على 25 مليون دولار، يعني المبلغ ليس كبيرا. وكما تفضل الدكتور نبيل كانوا يراهنون على 40 و50 مليار دولار.
0: هو أنا فشلت. أتفق معك، يعني إيران لا أتصور أنها في لحظة من اللحظات كانت تفكر بالعوائد المالية من فرض الرسوم. الأموال لن تفعل لها شيئا على بلد بحجم إيران جغرافيا وبتنوع الموارد الموجودة فيه والتركيبة الديمغرافية العجيبة. هو يبحث عن نفوذ لا يبحث عن أموال، الأموال لن تفعل له شيء، هذا كله متفقين عليه. على أي حال خليني
1: أستاذ حسن خليني أشير إلى نقطة.
0: تفضل.
1: بالنسبة للغة الخطاب الإيراني في 88، التاريخ يعيد نفسه، في 88 محسن رضائي كان قائد الحرس الثوري، كان يقول أن العراق لا يستطيع استعادة شبه جزيرة الفاو إلا باستخدام القنبلة الذرية، كما يقول الذرية وليس النووية كما قالها. والخميني كان يقول لن أقبل قرار مجلس الأمن 598، وظل يماطل لمدة سنتين إلا يومين. ومع ذلك تغيرت لغة الخطاب. الطرف الإيراني يصعد بلغة الخطاب، ولكن فجأة تجد أنه يقبل، ولذلك التاريخ يعيد نفسه. نحن يبدو أن نشبه فترة 88.
0: طيب خلينا أنتقل لتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، لأن الأزمة كما نعلم جميعا لم تتوقف عند حدود البحر. المواجهة السياسية بشأن مصير 3 طيارين إيرانيين مفقودين في قطر منذ مارس الماضي تصاعدت مؤخرا. الدوحة تنفي بصورة قاطعة الرواية الإيرانية التي تتحدث عن احتجاز الطيارين. لنستمع إلى ما قاله الأنصاري بهذا الصدد، ثم نعود إلى ضيفينا الكريمين.
2: بتاريخ 19 من مارس الماضي تم العثور إلى بقايا أحد هؤلاء الطيارين، وتم إبلاغ الجانب الإيراني بذلك، وانتهت عمليات البحث في 6 أبريل بعد تمكن من العثور على بقايا جثمان أحد الطيارين. كما تعلمون طبعا في مثل هذه الحالات هناك يعني ما يسمى بالساعة الذهبية، بمعنى أن بعد ذلك يكون من الصعب وشبه المستحيل العثور على أي شيء متعلق بالبقايا. لكن احنا من ناحيتنا قمنا بدورنا الطبيعي وقمنا بالتواصل مع الجانب الإيراني. حضرت الوفود الإيرانية هنا أو الوفد الإيراني إلى هنا، قام بإجراءاته، استلم الجثمان، عاد إلى إيران، أقاموا جنازة بهذا المعنى، ووجهت لهم دعوة لإرسال فريق فني للإطلاع على كافة تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ التي تمت. مع الأسف الجانب الإيراني لم يقم بالاستجابة لهذه الدعوة.

0: أعود إلى الدكتور نبيل ضيفنا من عمان. دكتور نبيل، يعني مثل ما تبعت إصرار إيراني على ورقة الطيارين الثلاثة باعتبارهم أسرى أو محتجزين لدى الجانب الإيراني، بينما قطر تقول أنه الموضوع مش هيك وعثرنا على رفات أحد هؤلاء الطيارين ووجهت دعوة للإيرانيين للاطلاع على الحقائق لكنهم رفضوا. ما السبب يعني وراء هذا الموقف الإيراني المستغرب وتحديدا تجاه قطر؟
1: يعني هم يريدون أن يحولوا هذا الموضوع من قضية إنسانية إلى قضية سياسية، أولا لابتزاز الجانب القطري، وهذا سوف يؤثر على دور الوساطة بالمناسبة، خاصة أن قطر تلعب دور مهم في الوساطة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الجانب الإيراني يحاول طبعا توجيه مجموعة من الرسائل، هي ليس فقط لدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، بل أيضا للداخل الإيراني عبر ما يسمى بسياسة يعني يسميه التصعيد اللفظي. والإيرانيين يعني كما تفضل الأستاذ منيف عودونا خلال الفترات الماضية على الخطاب الراديكالي وعلى السلوك البراغماتي على الأمر. الآن لكن اتجاه دول الجوار في نقطة مهمة علينا أن ننتبه لها، أنه الجانب الإيراني يعتبر اختراق المجال الجوي لدول مجلس التعاون الخليجي وحتى لقطر، طبعا احنا بندرجه ضمن عملية الاعتداء على أمن واستقرار هذه الدول، لكن هم بيعتقدوا أنه هذا هو دفاع عن من إيران واستهداف ليس لأمن هذه الدول على وجه التحديد، بل هو محاولة لضرب القواعد الأمريكية وماكن انطلاق الصواريخ وغير ذلك من هذه الجوانب اللي عودنا عليها الجانب الإيراني في أوقات سابقة. في تقديري أنه يعني هذا ضمن استراتيجية إيران ربما للضغط على الجانب القطري للحصول على مكاسب إزاء هذا الملف، بمعنى قد يكون الحصول على جزء من الأموال المجمدة الموجودة في قطر والتي بقدرها الجانب الإيراني بحوالي 3 مليارات دولار، ربما قد يكون هذا هو أحد السيناريوهات. لكن في نهاية المطاف الجانب القطري كان شفاف وواضح في هذه القضية وطالب بالجانب الإيراني حتى بعد عملية إسقاط الطائرة السخي 24 وجه دعوة للجانب الإيراني لزيارة قطر والاطلاع على الأمور الفنية وأخذ رفات الجنود أو الطيارين.
0: ويبدو بالفعل أنهم رفضوا هذه الدعوة لأنها تفوت عليهم تحقيق الهدف الذي أشرت إليه، ربما يكون هو الهدف الذي سعوا إليه في المقام الأول. أنا تبقى معي دقيقة أو دقيقتين، أود أن أعود إلى الأستاذ منيف وأختم معه. اليوم كان هناك اجتماع أو بيان صدر عن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان، المجلس أكد الرفض القاطع لتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن والناقلات التجارية، وأكد أيضا أن تكرار الاعتداءات يشكل انتهاكا جسيما للقوانين والأعراف الدولية وتحدي سافر لقرار مجلس الأمن الدولي. يعني إيش عندك تعليق على هذا الموقف ونختم به هذا الملف أستاذ منيف؟
2: طبعا هي رسالة موجهة للطرف الإيراني، لأنه الأمير فيصل بن فرحان تحدث في فترة سابقة أنه العلاقة مع طهران بحاجة إلى استعادة الثقة، وبالتالي هي رسالة سعودية بالتوقف عن هذه الممارسات والعودة إلى كما طرحت قطر الحوار الإقليمي بين الخليج وإيران والعراق، وقد تفضي إلى نتيجة جيدة. لكن خلنا نشير أيضا الجانب الإيراني لا يصعد فقط مع الجانب القطري، أيضا لديه تصعيد مع الجانب الكويتي فيما يخص عدد من التابعين للحرس الثوري، ويبدو أنه أيضا يهرب للأمام بسبب القضايا الداخلية. والآن يبدو أنه في حديث نوعا ما عن جزء من التحرك في الشارع الإيراني، قد يكون محدود خاصة بعد تعيين حسين طائب للباسيت، قد يكون محدود، ولكن أيضا أنا أعتقد الرسالة السعودية واضحة، يجب على إيران أن تعيد حساباتها.
0: بين سفينة تتردد في عبور هرمز وطائرة سقطت فوق مياه الخليج وتحالفات أمنية تتشكل على ضفافه، لم تعد المعركة تدور فقط حول إيران وأعدائها، بل حول من يملك حق رسم قواعد الأمن والملاحة في الخليج لعقود قادمة. أشكر ضيفي الكريمين من الرياض، كان معنا المحلل السياسي منيف عماش الحربي.

0: من عمان كان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. مستمعينا مستمعاتنا فاصل سريع جدا ونعود إليكم، ابقوا معنا.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: تقول بشكل واضح أنها رئيسة
3: عدن. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي من استديوهات العربية FM في الرياض، وأسعد برفقتكم أنا حسن الطرزي. في تطور قضائي غير مسبوق في سوريا ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، أسدلت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق اليوم الستار على واحدة من أبرز القضايا بإصدار حكم الإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد. المحكمة دانت وسيم الأسد بارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق مدنيين وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مرتبطة بالهجمات على مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، كما قضت المحكمة بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.
1: أولاً، تجريم المتهم وسيم الأسد ابن بديع والدته سميرة بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وجناية الحرمان الحرية والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: الإعدام، هذا الحكم لا يكتسب أهميته من العقوبة وحدها، بل من دلالاته السياسية والقضائية. فالمحكوم هو أول فرد من عائلة الأسد يمثل أمام القضاء السوري ويدان حضوريا في قضية تتعلق بجرائم ارتكبت خلال سنوات الحرب، ويأتي الحكم بعد أيام من صدور أحكام غيابية بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وسيم الأسد المولود في القداحة عام 1988 ارتبط اسمه خلال حكم النظام السابق بمجموعات مسلحة شاركت في عمليات ضد المدنيين وشبكات تهريب ونشاطات اقتصادية غير مشروعة. وفي يونيو من العام الماضي ألقي القبض عليه إثر عودته من لبنان لتبدأ محاكمته لاحقا أمام محكمة الجنايات الرابعة. وكأني بسوريا اليوم لا تبحث فقط عن أسماء تعاقبها، بل عن إجابة لسؤال أكبر: كيف يمكن تحويل ذاكرة القتل والتعذيب والاختفاء القسري إلى حقبة جديدة تحفظ حقوق الضحايا وتمنع تكرار الماضي؟ من دمشق ينضم إلينا الباحث في الشأن الأمني والسياسي ضياء قدور، ولاحقا ينضم إلينا الصحفي والمحلل السياسي عبد الله الحمد.

0: اهلا بك معنا استاذ ضياء، ونبدا هذا الحوار.
1: مش مطرب في سوريا
0: نبدا مع الاستاذ ضياء. اهلا بك سيد ضياء، اود ان اسالك بدايه، الحكم على وسيم الاسد هل يمثل بالفعل بدايه لما يطالب به كثيرون؟ يقولون نطالب بمسار حقيقي واقعي للعداله الانتقاليه في سوريا.
2: نعم، تحياتي لك استاذ العزيز، مساء الخير
0: ولك
2: ولكل مستمعي العربية اف ام. يعني بالتاكيد هذه خطوه رمزيه كما ذكرت وتاريخي مهم جدا للشعب السوري، كون يعني هذا اول شخص من عائله الاسد، وبالتالي يتم كسر ما كان يوصف بالحصانه المطلقه لهذه العائله من المحاسبه ومن العداله. هي كما اعتقد هي خطوات اولى. اليوم سوريا يعني تختبر تجربتها الاولى فيما يتعلق بمسار العداله الانتقاليه.
0: نعم.
2: سوريا يمكن القول اليوم انها خطت الخطوه الاولى الصحيحه في هذا المسار الطويل والشاق والذي يتطلب امكانات وتجهيزات ومعدات ويعني الكثير من يعني القضايا الاخرى. العداله الانتقاليه لا تنحصر فقط بالمحاكمات، وانما ايضا هي كشف عن مصير المفقودين وتعويض الضحايا وما الى ذلك، وبالتالي نحن امام مسار طويل، بالاضافه ايضا للمجرمين والمتورطين ما يزال الكثير منهم بانتظار يعني ان يجلس على يعني كرسي التحقيق ويجلس امام العداله السوريه وامام المحاكم المحليه السوريه. هذا ايضا مسار مهم جدا. اعتقد الدوله السوريه ومن بينها وزاره الداخليه ووزاره العدل تخطو خطوات مهمه في هذا الاطار. اليوم تم الاعلان عن اعتقال ضابط كبير، ولا ياتي يوم تقريبا الا ويتم الاعلان عن اعتقال احد الذين تلطخت ايديهم وتوغلت ايديهم بدماء السوريين. ذاك نعم، هذه خطوه رمزيه تاريخيه. اليوم سوريا تختبر قدراتها المحليه من خلال نزاهه وشفافيه القضاء المحلي السوري الذي يعتمد على معايير شفافه وواضحه بالاعتماد على القانون الدولي الانساني. اليوم وسيم الاسد اتهم صراحه بارتكاب جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب لما ارتكبت يداه بالدلائل والبراهين الموثقه في الغوطه وفي جرمانه وتشكيله مجموعات مسلحه غير نظاميه بالتعاون مع العميد غياث دله وبالتعاون مع الفرقه الرابعه. لذلك نحن نعم هذه اخبار تفرح السوريين حقيقه من الداخل، ويعني تشفي صدور عوائل الضحايا الذين يعني نكل بابنائهم واحبائهم على يد هؤلاء المجرمين، تشعرهم بالسعادة، تشعرهم بالرضا. كما ذكرت لك، هذه خطوة صحيحة على المسار الطويل.
0: طيب، ننتقل إلى الصحفي عبد الله الحمد، انضم إلينا الآن من دمشق. أهلا بك معنا سيدي الكريم. من وجهة نظركم، ما هي القيمة القانونية والسياسية لمحاكمة أحد أفراد عائلة الأسد حضوريا هذه المرة وإدانته بعدما أدان القضاء السوري غيابيا كل من بشار الأسد وماهر الأسد؟
3: مساء الخير، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
3: اليوم من ناحية السياسية والقانونية تقرأ هذه الخطوة بأنها اليوم الدولة السورية أمام نقطة مفصلية جديدة. فبعد يعني جلسة النطق الأولى على الحكم على عاطف نجيب وبشار الأسد وماهر الأسد، ننتقل إلى أول فرد من عائلة الأسد الذي جرم بأكثر من تهمة. لذلك اليوم أنا برأيي الدولة السورية تسير بمسارات قضائية وقانونية تدعم مسيرة العدالة الانتقالية، خصوصا أن الشعب السوري اليوم عانى من هذه الطغمة الحاكمة لمدة أكثر من 50 عاما، وعانى أشد ما عانى خلال فترة الثورة السورية. لذلك اليوم وسيم الأسد برمزيته كونه من عائلة الأسد وكونه من يعني المقربين من بشار الأسد، سواء كان أسريا أو عسكريا أو ميدانيا، وكونه كان يشغل قائد ميليشيا لدى الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، بالإضافة إلى تهم تتعلق بالخطف والابتزاز والاغتصاب ومصادرة الأموال وخلق الفتنة الطائفية ما بين مكونات الشعب السوري. الدولة السورية اليوم أعطت بعد جديد للعدالة الانتقالية بأن لا أحد فوق القانون. أيضا الجلسات الستة كانت يعني أمام جميع وسائل الإعلام، وهذا أعطى شفافية أيضا بأن الدولة السورية اليوم تتعامل كعدالة انتقالية وليس عدالة انتقامية، وهذه نقطة هامة جدا سواء كان للداخل والخارج. وأن الدولة السورية رغم كل ما تعانيه من إرث ثقيل سواء كان على المستوى الاجتماعي أو المستوى الأمني أو المستوى العسكري، مع ذلك الدولة السورية اليوم استطاعت تطبيق القانون وتغييب روح العدالة.
0: أنت تقول عدالة، تقول عدالة انتقالية وليست عدالة انتقامية. هل أنت يعني راضي عن كل الإجابة؟

0: الإجراءات القانونية وإجراءات التقاضي والتحقيق التي خضع لها وسيم الأسد، هل وفرت له الظروف الطبيعية يعني من محامين وإجراءات قضائية توافق ما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات في سوريا؟
1: أستاذي الكريم، الدولة السورية والسلطات القضائية، أتحدث تحديدا، راعت جانبين. الجانب الأول هو مسار القانون الدولي الإنساني والشروط المتواجب توفرها في المحاكمة، هذا من جانب. الجانب الثاني هو قانون العقوبات وقانون الجنايات السوري، خصوصا أن من أدانه هو المحكمة الرابعة للجنايات. لذلك الدولة السورية كانت حريصة أولا على نقل جميع الجلسات الاستماع والمحاكمة أمام وسائل الإعلام. أيضا كان هناك بعض الخبراء القانونيين والاستشاريين بهذا الموضوع. أيضا كما قلت، راعت اليوم الدولة السورية الظرف الإنساني وكمية الجراح التي عاناها الشعب السوري. لذلك الدولة السورية اليوم عملت على أكثر من مسار، أولا مسار العدالة الانتقالية، ثانيا المسار القانوني، ثالثا المسار الهام، وهو مسار رأب الصدع ما بين مكونات المجتمع السوري، لأن هذا جانب هام في تحقيق العدالة الانتقالية والتخلص من نقط الانتقام والثأر والثأر الشخصي وتصفية الحسابات الشخصية، خصوصا أن الفترة الماضية ربما تعرضت يعني السلطات السورية لبعض الانتقادات نتيجة بعض التصرفات، لكن كانت هي ضرورية ضمن المرحلة الانتقالية وشيء مفهوم بأن تقوم الدولة السورية ببعض المحاباة لبعض المكونات أو لبعض الأشخاص، لأن اليوم المطلوب هو
0: فين الطبيعي القانون. فين الطبيعي لما تقول أن تقدم بعض المحاباة، كيف طبيعي؟
1: نعم سيدي الكريم، هناك اليوم يعني أيام النظام البائد حالة خاصة. فعندما نتحدث مثلا عن جيش النظام البائد وقوات النظام البائد للفرق العسكرية والأمنية والأجهزة، كان أغلبهم من المكون العلوي، والمكون العلوي يشكل أكثر من 85% من يعني جيش النظام وأجهزته الأمنية وأجهزته العسكرية التي قمعت الشعب السوري. فإذا أرادت الدولة السورية أن تحاسب، ربما سينظر عليها من زاوية أنها اليوم تريد تصفية حسابات مع طائفة معينة. لذلك الدولة السورية يعني ترفعت عن هذا الموضوع واستخدمت المسار القانوني. اليوم وسيم الأسد يحاكم ليس لأنه ينتمي إلى طائفة معينة، إنما إنه ينتمي إلى الطائفة الأسدية الإجرامية. لذلك الدولة السورية كانت حريصة من هذه النقطة بأن اليوم كما قلت تغليب العدالة الانتقالية وليس العدالة الانتقامية، لا يعني تورط نسبة كبيرة من بعض المكونات السورية في القتل والقمع والدمار بأن العقوبة تكون جماعية، لا، بالتأكيد تغليب روح القانون والرجوع إلى نصوص القانون وحتى القوانين التي كانت سارية أيام مجلس الشعب أسد. لأن مجلس الشعب حتى الآن لم يقر أي قوانين، وأنه ربما يعني من يعني عجائب أو من المصادفات التاريخية بأن بشار الأسد يحاكم بالقانون الذي سنه نفسه، وهذا أيضا يعطي بعد آخر للدولة السورية بأنها ملتزمة بالإطار القانوني وبالتوافقات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
0: يعني على المشرعين ووضعي القوانين أن يفكر أنه في يوم الأيام ربما يكون هو مشمول بهذه القانون التي أو القوانين التي يكتبها ويسنها على الآخرين. أستاذ ضياء، هل لديك أي تعليق على ما تفضل به الأستاذ الحمد فيما يتعلق بإجراءات التقاضي وإجراءات التحقيق وأهمية التطبيق؟ يعني هو قال إنه هذه الإجراءات راعت تطبيق العدالة الانتقالية ولم يكن فيها أي شيء من العدالة الانتقامية، هل لديك تعليق على هذا الموضوع؟
2: نعم، تحياتي لك بداية مرة أخرى وللضيف الكريم. يعني بالتأكيد كما ذكرت لك، هذه تعتبر خطوة اليوم سوريا تختبر يعني أولى خطواتها في مسار العدالة الانتقالية، لكن هذا المسار طويل كما ذكرت لك، ويعتمد على الاستمرارية والدوام، وأن تكون كما كانت هذه المحاكم علنية وشفافة وتراعي القوانين السورية. النقطة المهمة التي يجب الالتفات لها أنه اليوم سوريا يعني تستعرض قدراتها فيما يتعلق بالقضاء المحلي، وتثبت أنه أمام المجتمع الدولي وأمام المنطقة بالتأكيد أنه لديها جهاز قضائي قادر على أن يتعامل مع يعني مع مجرمين متورطين في قضايا معقدة للغاية. ونحن نتحدث عن تاريخ من الإجرام استمر أكثر من 14 عاما، ووسيم الأسد يعني بالمناسبة هو لم يكن ضابطا في جيش النظام ولم يتلقى أوامر رسمية ضمن هيكل عسكري،
0: كان متبرع يعني الرجل متطوع
2: كان. نعم يعني هو يوصف من ضمن يعني طائفة الشبيحة الذين كانوا يعني يستثيرون خلف اسم العائلة ويقومون بتنفيذ مآربهم الشخصية نتيجة يعني وصولهم ونتيجة اسم العائلة. هو كان ضمن ما يسمى لجان الدفاع الوطني. وبالتالي التحقيق في مثل هذه القضايا مثل قضايا

0: تعود إلى جرائم إلى الغوطة الشرقية إلى عدة سنوات، والقضايا تتعلق بجرمانة وغيرها من القضايا الأخرى مثل القتل التعذيب، القتل القصد والقتل عن عمد، كلها أعتقد أبرزتها المحكمة في دلائل موثقة
1: نعم
0: وفي براهين واضحة
1: نعم
0: عندما ذكرها القاضي. وبالتالي نعم، هذه بالتأكيد هي خطوة إيجابية، لكن الحكم على المسار كليا يعتمد على الاستمرارية والدوام كما ذكرت لك. هو
1: الاستمرارية
0: ليس فقط
1: الاستمرارية والدوام، ربما هذا هو بالفعل ما يبحث عنه الشعب السوري الذي فجع. يعني هو سعيد اليوم بالحكم على وسيم الأسد، لكنه مفجوع. يوم أمس شيع أحد العاملين في منظمة الخوذ البيضاء وقضى أثناء وجوده في أحد المراكز الأمنية تحت التعذيب. يعني أنتقل بهذا السؤال لضيفنا الحمد، شو تعليقك؟ يعني إحنا نتحدث بنفس الوقت عن تعليق تطبيق أساسيات ومتطلبات المرحلة الانتقالية لننقل البلد من مرحلة إلى مرحلة ونخرج من اعتبارات الانتقام وهذه العناوين التي لا يريدها أحد، وفي الوقت ذاته نشيع شابا في مقتبل العمر من منظمة تقدم خدمات إنسانية وقد قدمت الكثير خلال سنوات الحرب، وكنا نتابعها ونتابع تقاريرها يوما بيوم، تشيع أحد الشباب بعدما قضى حسب ما قيل حتى هذه اللحظة. نحن ننتظر، يعني حتى لا يتهمنا أحد، ننتظر نتائج التحقيقات الرسمية. كيف ترى التباين بين هاتين الصورتين أستاذنا الكريم؟
2: بالتأكيد ما حصل بالأمس هو مدان على جميع الصعد، سواء كان الصعيد الشعبي أو الصعيد الإنساني أو الصعيد الرسمي أو الصعيد الحكومي أو حتى على صعيد منظمات المجتمع المدني، كون الشهيد كان من أحد منظمات المجتمع المدني التي ساهمت خلال فترة الثورة السورية بتخفيف آلام السوريين ويعني شفاء جراحهم.
1: نعم.
2: لكن أيضا من زاوية أخرى، ما حصل اليوم لو قارناه ما حصل بالأمس، وأنا يعني بطبيعة الأحوال أرفض المقارنات، ولكن أحيانا
1: لا، ليش ما نقارن؟ ليش ما نقارن؟ إحنا بنتحدث عن بلد. لحظة،
2: لأنه يجب اليوم أستاذي
1: تفضل،
2: يجب اليوم أن ننتهي من مقارنة المرحلة القادمة بالمرحلة السابقة.
1: لا لا، إحنا ما زلنا لا أنا ما بقارن. إحنا نحن لا نقارن مرحلة بمرحلة، نقارن المرحلة الحالية بنفسها.
2: نعم نعم نعم، سؤال جميل، سؤال جميل. اليوم في الوقت الذي الدولة السورية تحاول تطبيق فيه العدالة الانتقالية وبناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية وفق النظم الثورية والقواعد الثورية التي انبثقت من رحم الشعب السوري، يحدث بعض الأخطاء وبعض الانتهاكات. لكن أيضا يجب أن لا ننسى بأن اليوم الدولة السورية على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي بادرت فورا لتشكيل لجنة تحقيق، والسيد وزير الداخلية شكل لجنة عالية المستوى على مستوى معاون وزير الداخلية وبعض الضباط المشقين ذوي الكفاءة من حملة الشهادة القانونية. أيضا كانت هناك تعازي على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي، كان هناك تضامن على المستوى الشعبي مع الشهيد، خصوصا أن الشهيد كما قلت كان من المشاركين في الأعمال الإنسانية خلال فترة الثورة السورية. لكن الفترة الماضية مثلا عندما كان عاطف نجيب كان يعني يتباهى بقتل السوريين، رأينا إنكار، رأينا حتى على وسائل الإعلام العالمية مؤيدي النظام البائد يطالبون بالمزيد من فرض القوة. أما اليوم الزاوية تختلف، بالتأكيد الأخطاء تحدث والأخطاء كبيرة ولا بد من معالجتها، وكما قلت العمل مدان. لكن أيضا اليوم أنا برأيي التحرك الحكومي وضمن الإطار القانوني والإطار الرسمي والإطار الشعبي، هذا اليوم خلق انطباعا جيدا لدى الأهالي رغم الجرح الكبير والجرح الغائر، خصوصا أن جميع العناصر الذين كانوا في المناوبين في ليلة يعني التي قضى نحبه فيها الشهيد جميعهم اليوم قيد التحقيق وقيد التوقيف. وأيضا كان هناك نقطة هامة في القرار الذي أصدره وزير الداخلية بأن النتائج تكون خلال 72 ساعة.
1: يعني ننتظر، نحن ننتظر نتائج هذه التحقيقات. على كل حال، على كل حال أنا يعني الوقت يداهمني، فابقى يا معي ضيفي الكريمين. في سوريا أيضا وفي تطور لافت يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر في هذا البلد، اتهمت دمشق الجيش الإسرائيلي بشن غارات جوية على مطار أبو الظهور العسكري في شمال غرب البلاد، ووصفت الضربات بأنها عدوان غير مبرر وانتهاك جديد لسيادتها. ماجد ثبيتي يعطينا مزيدا من التفاصيل ثم نعود لاستكمال الحوار.
3: وزارة الخارجية السورية لم تكتفي بإدانة الغارات، بل دعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية، في رسالة تعكس حجم القلق في دمشق من تحول الضربات الإسرائيلية إلى واقع أمني دائم. لكن اللافت هذه المرة جاء من المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك، الذي أعرب عن قلق بالغ من الغارات على قاعدة أبو الظهور واعتبرها تصعيدا غير ضروري.

0: مؤكداً أن الولايات المتحدة تتابع التطورات عن كثب. باراك دعا جميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر وتهديد الاستقرار، وشدد على أن واشنطن تشجع على إعطاء الأولوية للحوار المنطقي بدلاً من اللجوء إلى مزيد من الإجراءات العسكرية. وهنا تبرز الأسئلة الأصعب حول ما يمكن أن تحمله الضربة الإسرائيلية من حدود ورسائل أو إشارات حول اختلاف أمريكي إسرائيلي على تقييم الموقف، لكن الأهم هو أن هذه التطورات تأتي في وقت تحاول فيه السلطات السورية الجديدة تثبيت مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على أراضيها وإعادة بناء علاقاتها الإقليمية والدولية. أي ضربات إسرائيلية جديدة قد لا تبقى مجرد عمليات أمنية منفصلة، فقد تتحول إلى عامل يهدد الاستقرار الهش في سوريا ويعقد عملية بناء الدولة ويفتح الباب أمام مواجهة أوسع يصعب احتواؤها.
1: أما الموقف الأمريكي فبطبيعة الحال يطرح علامات استفهام كبيرة. هل يمثل اعتراض واشنطن على الضربة مجرد قلق مؤقت من التصعيد، أم هو بداية ضغط أمريكي فعلي على الجانب الإسرائيلي لتغيير قواعد تعامله على الأقل مع سوريا على الأقل في هذه المرحلة؟ أعود إلى ضيفي الكريمين وأتوجه بالسؤال إلى الأستاذ ضياء قدور. لماذا استهدفت القوات الإسرائيلية مطار أبو الظهور العسكري في هذا الوقت تحديدا؟
2: يعني هذا الوقت وأي وقت، هذا ما تقوله نمط الاستهدافات الإسرائيلية. هذه الضربة بالنظر إلى المطار، مطار أبو الظهور الذي هو يعتبر نقطة ارتكاز عملياتية ولوجستية قريبة جدا كما تعلم من الحدود التركية، وبعيد غرابة 300 كيلو متر عن إسرائيل. لا أعتقد أن إسرائيل استهدفت قدرات موجودة في هذا المطار. المطار كما تعلم كان قيد الإنشاء، لا نعلم مقدار التقدم الذي حدث فيه، لكن هناك تعاون عسكري مستمر وقائم ما بين البلدين، ما بين سوريا وتركيا، وسوريا تعتمد كثيرا على الخبرات التركية في هذا الإطار.
1: وبالتالي لكن زي ما ذكرت يعني المطار بعيد بعيد قريب على إدلب، يعني قريب إلى شمال سوريا، بعيد جدا.
2: هو في إدلب ويربط، يعني هو أحد أهم المطارات في الشمال السوري، كان يستخدم من قبل النظام السابق
1: معروف.
2: السابق
1: نعم.
2: ويربط بين ثلاثة محافظات، بين حماة وحمص، عفوا بين حماة وحلب وإدلب، لكنه يقع في ريف إدلب. لكن الفكرة أنه هو قريب من الحدود التركية، وبالتالي هذا الهاجز الذي دائما ما يعني يتحدث عنه الإسرائيلي وعن خوفه من تطوير القدرات السورية ويعني قلقه من التعاون تحديدا مع تركيا،
1: نعم،
2: قرب هذا المطار من الحدود السورية التركية، أعتقد كانت الضربة نوع من الاستباق أو الردع الذي أرادت من خلاله إسرائيل أن يعني أن تبعث، أن تعزز الرسائل الردعية والرسائلية كما يقال اتجاه دمشق واتجاه تركيا، أنه هذا النوع من التنسيق والتعاون العسكري ليس مقبولا، وغير يعني هي تريد سوريا دائما منزوعة السلاح، أن تبقى كما هي بهذا السلاح الموجود الخفيف والفردي والمتوسط، لا تريد أن يتم تطوير القدرات العسكرية السورية، لا تريد أن تتأثر بحرية عملها. يعني اليوم هذا المطار يبعد 300 كيلومتر، يبين مدى القدرات الجوية الإسرائيلية أن تصل إلى هذا المطار وتستهدف مجموعة ربما 8 غارات. بالتالي هذا الاستهداف يأتي في هذا الإطار، ربما لم يستهدف شيئا، يعني لم يستهدف قدرات حالية، استهدف قدرات محتملة كما ذكرت لك، نوع خاصة أنه كما كان هناك أنباء تتحدث عن وجود كان وفد تركي في هذا المطار، لا أعلم مدى دقتها لكن هكذا كانت الحديث. واليوم هناك تصريحات لأوكسيوس يعني عن مسؤول إسرائيلي، نفاها أيضا مسؤول تركي في نفس التقرير، قال أنه إسرائيل استهدفت يعني قدرات تركية، قدرات سورية تركية في هذا المطار، وتركيا تنفي هذا الموضوع وتقول لا وجود لها. لكن عموما إسرائيل تقاتل المستقبل في سوريا، يعني هي لا تضرب الجيش السوري بناء على أنه هذا الجيش قوي، تضربه بناء على أنه هذا الجيش من المحتمل في المستقبل أن يصبح قوي، وهذه تقول التقارير ليس فقط تصريحات. طيب. كما تعلم قبل أيام عندما أجرى الجيش السوري تدريبات في سوخوي، طائرات سوخوي 22 وهي يعني بالمناسبة طائرات قديمة،
1: طيب،
2: أعربت إسرائيل عن مدى سرعة التطور في تطوير القدرات العسكرية السورية، وبالتالي الضربة تأتي في هذا الإطار.
1: في سؤالنا الأخير نعود لضيفنا الحمد من دمشق.

0: دمشق أيضا. يعني الموقف الأمريكي لا أعرف إن كان متوقعا أو غير متوقعا بالنسبة للداخل السوري، لكنه لافت الحقيقة. يعني توم براك اليوم اجتمع أو أمس مع وزير الخارجية السوري في مكان ما في إسطنبول في تركيا، واليوم يعني يعرب عن قلقه من هذه الغارات ويدفع مرة أخرى باتجاه الحوار بين الجانبين. أين وصلت يعني جهود التفاوض والمباحثات اللي كانت في مرحلة من المراحل توقعنا أن ينتج عنها شيء، لكنها يبدو توقفت أو جمدت بسبب ملفات إقليمية أخرى، لكن اليوم هل بالإمكان ومتاح العودة للحديث عن هذا الموضوع؟
1: بالتأكيد دمشق لم تغلق باب التفاوضات مع تل أبيب نهائيا، لكنها أبقته مفتوحا، لأن اليوم دمشق تبحث عن اتفاقية أمنية تضمن من خلالها إبعاد العربدات الإسرائيلية التي ما انفكت منذ سقوط النظام البائد باتجاه الأراضي السورية، ونتحدث عن عدد كبير، أكثر من 1000 غارة، أكثر من 1650 توغل بري، احتلال مساحة 750 كيلومتر مربع بعد اتفاقية عام 1974، إذن هناك عربدات إسرائيلية كبيرة في المنطقة، لذلك اليوم الدولة السورية تبحث عن اتفاقية أمنية تضمن من خلالها لجم الإسرائيلي والالتفات إلى بناء ملفاتها الداخلية، سواء كانت الاستثمارية أو الاقتصادية أو السياسية أو الدبلوماسية. لذلك دمشق اليوم تحاول الوصول عبر دوافع يعني إقليمية ودوافع دولية، على رأسها المملكة العربية السعودية، تركيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الضغط على إسرائيل وجرها إلى المفاوضات. بالمقابل إسرائيل تحاول تحت فرط القوة دفع الدولة السورية باتجاه المفاوضات وتحقيق مكاسب، سواء كان على مستوى القوة النارية والفرط العسكري أو عبر استخدام بعض الميليشيات وبعض الأذرع، مثل ميليشيات الهجري الطائفية في الجنوب التي تشكل اليوم ميليشيا لحد جديدة تضغط على الدولة السورية، أو من خلال بعض الاستعراضات العسكرية سواء على الحدود ما بين سوريا ولبنان أو حتى داخل التوغلات البرية باتجاه محافظة درعا والقنيطرة. لذلك اليوم الدولة السورية أنا برأيي تحاول عن طريق الدبلوماسية دفع المسيرة التفاوضات، وأنها بالفعل جادة في هذه المفاوضات، خصوصا أن السيد أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي عندما كان في دمشق وجه رسائل حازمة إلى تل أبيب بأن اليوم سوريا هي ركن أساسي في استقرار المنطقة، وأن ما يحدث من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة غير مقبول. لكن أيضا من زاوية أخرى اليوم إسرائيل تبحث عن دعاية انتخابية، وتحدث عن اليمين المتطرف يبحث عن دعاية انتخابية ورصد وهمي يقدمه للجماهير،
0: وهذا ما يقاتل عليه على أكثر من جبهة، يعني سواء في ملف غزة أو في ملفات إقليمية أخرى. في بلد أنهكته سنوات الحرب، قد لا تكون أخطر الغارات تلك التي تدمر قاعدة أو موقعا عسكريا، بل تلك التي تهدد بإعادة سوريا إلى دائرة الصراع قبل حتى أن تتمكن من التقاط أنفاسها وبناء كيانها وهيكلها من جديد. أشكر ضيفي الكريمين الصحفي والمحلل السياسي عبد الله الحمد من دمشق، ومن دمشق أيضا الباحث في الشأن الأمني والسياسي ضياء قدور. سمعنا مستمعاتنا قبل الختام يقولون في الشارع السياسي: الحقيقة واحدة لا تتغير، أما الروايات فهي عديدة ودائما تتغير. أذكر لكم متابعتكم، دمتم بخير، إلى اللقاء.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: الاحتجاجات تعود إلى الشارع الإيراني وسط أزمة اقتصادية طاحنة، وقاليباف يقر بصعوبة الوضع الاقتصادي. حزب الله العراقي يهاجم الزيدي ويجدد رفضه نزع السلاح، والحكومة تقول إنها لن تتخذ إجراءات حادة بهذا الشأن. حماس تعلن موافقتها على خطة ترامب بعد لقائها كوشنر، والأخير يؤكد أن نزع السلاح يبدأ خلال شهر.
4: أيمين بالليل حوالي الساعة 1:00-1:30 تقريبا سمعنا صوت طيران بالليل في متليشون، وما حسينا إلا صار ضرب غارات.
3: في سوريا إسرائيل تقصف مطارا عسكريا في إدلب، وأمريكا تصف الأمر بالتصعيد غير المبرر.

0: دونالد ترامب مع إيران في ظل جمود الموقفين العسكري والسياسي، وهو رهان ربما بدأ يؤتي ثماره. الأزمة حقيقية، فلأول مرة منذ الحرب عادت الاحتجاجات إلى الشوارع، يقودها متقاعدو الضمان الاجتماعي الذين خنقتهم الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار ومستوى الرواتب. الاحتجاجات كانت يوم أمس وشملت طهران وكرمانشاه والأحواز وكردستان وأصفهان. تقول وكالة إلنا العمالية الإيرانية إن الأجور أصبحت لا تكفي 10 أيام من الشهر، وأن متقاعدي الضمان الاجتماعي أصبحوا عاجزين عن تأمين تكاليف العلاج والغذاء، كما أن ثلثي الأدوية ارتفعت أسعارها. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف شاهد الاحتجاجات، لكنه حذر من أن تضر بما وصفه تمسك الاجتماعي.
1: أرى أن الشكاوى الاقتصادية للشعب محقة، وأحترم جميع انتقاداتهم السياسية والاجتماعية، لكن علينا في الفترة الحالية أن نستعرض قوتنا مجددا أمام العدو، كما يجب على أصحاب المنابر والقائمين على المشهد أن يضعوا أوامر القيادة كأحد أهم محاور عملهم. الشوارع ليست مكانا للاجتماعات الانتخابية، بل هي ميدان للائتلاف الذي يجب أن يستوعب النواة الصلبة ذات 90 مليون نسمة.
0: معنا من طهران أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين رياوران في جامعة طهران، أهلا بك معنا دكتور مرة جديدة في العاشرة. يبدو للبعض حتى في الداخل وليس فقط الخصوم والأعداء أن الوضع الاقتصادي في إيران صعب للغاية في الحقيقة. هل تشاركون من يتحدث في هذا الإطار قلقه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني التحصن الذي جرى من قبل البعض في بعض المحافظات هم محقون، لأن هناك علاوات تم التصويت عليها سلمت إلى المؤسسات الحكومية ولكن لم تصل إلى أيدي المتقاعدين. هنا هذه المطالبات هي محقة قانونية والقانون كفل ذلك،
0: لكن هل ستتمكن الدولة من معالجة ذلك؟ هل واضح أن الحكومة قادرة على معالجة ذلك؟ تبدو بعض التصريحات وكأنها تحاول أن تحتوي ذلك دون أن يكون لديها القدرة الحقيقية على المعالجة، لأن هناك فرق طبعا.
2: يعني لا، الحكومة تمتلك الأدوات. يعني في هذه الحالة هناك مخصصات صرفت يعني وتم توفيرها للمتقاعدين، لم يستلمها المتقاعد لحد الآن.
0: لماذا؟
2: يعني بشكل أو بآخر، يعني أنا لا أدري المؤسسات المسؤولة عن نقل هذه العلاوات التي تم التصويت عليها وتوفير ميزانياتها لماذا لحد الآن لم تصل إلى المتقاعدين.
0: نعم.
2: ولكن بشكل عام نعم،
0: لكن هناك خلل ما
2: هناك
0: لكن هناك خلل ما طبعا
2: خلل اقتصادي موجود. أنه نعم،
0: يعني صوت على العلاوات دون أن يكون هناك المال الكافي لصرفها.
2: لا لا لا لا، عادة المجلس يعني مجلس الشورى الإسلامي لا يمكن قانونا لا يمكن أن يصوت على ميزانية إلا إذا توفرت.
0: ما يعني الذي يمنع
2: أن
0: إذن؟
2: تكون خلافات، خلافات حتى يتم التصويت عليها.
0: خلافات، فساد، ما الذي يمنع؟ أحاول أن أفكر فقط معك بما الذي يمكن أن يكون قد منع ذلك ما دمت قلت لا أدري.
2: يعني لحد الآن ليس هناك من تعليل، لم أسمع يعني لحد الآن، ولكن يعني ليس لا يمكن أن نأتي ونقول أنه مثلا أنه ليس هناك فساد. يعني كان مرة في نفس هذه التأمين الاجتماعي الذي يرعى المتقاعدين كان يعني أحد الأشخاص الذي هو الآن يعني اسمه موجود عند الانتربول وهرب إلى كندا، قام بسرقة جزء من هذه الأموال. يعني هذه الأمور تحدث بعض الأحيان.
0: تحذر من أنه هذا قد يكون بسبب الفساد؟
2: قد يكون، يعني هذا لحد الآن لم يقل أحد ولكن في المرة السابقة كان هناك نعم

0: في حالة مماثلة في السابق. تمام.
1: تمت محاكمتهم والآن هم بصدد إرجاعهم إلى إيران لإنزال العقوبة بهم.
0: تمام. هل هؤلاء الفاسدون مدعومون ومن من في بلد مثل إيران؟
1: يعني لحد الآن الفاسد هو فاسد طبيعي.
0: صح.
1: بدون شك، وحتى وإن دعم من أي كان، ولكن لحد الآن لم يكن هناك أي ارتباط يعني بين المسؤولين وهؤلاء الذين فروا في المرة السابقة.
0: كيف ما في ارتباط بين المسؤولين؟ يعني ما فهمت. يعني بعدين المسؤولين الحاليين أين هم عن محاسبة الفاسدين الذين يأخذون ويسرقون أموال الناس اللي عم يتظاهروا بالشوارع واللي الأجور ما عم تكفيهم 10 أيام من الشهر؟
1: يعني شوف، في المحاكمات عادة تظهر الخيوط، أنه إذا كان هذا مدعوم من شخص ما طبيعي سيكون شريكا في الجريمة من دون شك، مهما على من يعني في موقعه. ولكن في المحاكمة التي جرت لعدد من قاموا ب يعني الاستيلاء على أموال المتقاعدين في المرة السابقة وهربوا إلى كندا، أنه هؤلاء كانوا هم مجموعة مرتبطة مع بعضها البعض وقاموا بهذه الجريمة يعني بشكل جماعي من دون أن يكون هناك ارتباط. تمام. لهؤلاء.
0: تعتقد لو صار التركيز يعني كفكرة فقط، شاركني في التفكير فيها، لو كان التركيز عند النظام والسلطات والأمن والدولة والجيش والحكومة والوزارات والإدارات العامة وإلى ما هنالك، لو كل هذه الأجهزة والمؤسسات عملت على محاربة الفساد وعلى تولية أو تولي أمور الناس بدل التركيز على الشق الآخر المتعلق بالسلاح وب يعني التصدي للمعارضة وحبسهم ولمن يلبس أو لا يلبس حجابا من هنا أو من هناك، مش بيكون الوضع الاقتصادي أفضل؟
1: يعني التركيز على الموضوع الاقتصادي من دون شك هو واجب مفروض على كل المؤسسات التي تعمل في هذا الجانب، ولكن لا يمكن يعني أن نترك موضوع الدفاع عن الوطن وتوفير السلاح اللازم لحماة الوطن، أنه لا يمكن يعني أن نقول أن هذه الأولوية ويجب أن نترك هذا الموضوع، لا، أنه هذا واجب وهذا واجب، وفي تصوري أن الحكومة يجب أن توازن في الحفاظ على مستوى مقبول في الجانب الاقتصادي.
0: صحيح.
1: وأن تتمتع الدولة بقدرة الدفاع عن نفسها.
0: بس المشكلة لما يكون هذا دكتور يصير شماعة، أنه مثل ما عملت بعض الأنظمة حتى العربية السابقة، أنه شمعت فلسطين والقدس وأنه الحرب مع إسرائيل، فبالتالي يخولها أن تقمع الناس وأن تدك فيهم بالسجون وأن تعذبهم، يعني بمعنى أنه لدينا الآن إسرائيل لا أحد عليه أن يتكلم. وشوف معي كلام قاليباف اليوم دكتور، وخليني أسألك إذا بتوافقني إذا فينا نربطه معه أو لا، لأنه قال كلام يعني بدأ عرضيا ولكن أعتقد أنه مهم جدا. يقول عندما يعلق على الاحتجاجات الآتي:
2: للمواجهة مع العدو نحتاج إلى نواة صلبة قوامها 90 مليون شخص. يجب أن نعود لأيام الحرب ذات 40 يوما، حيث كان الشعب يدا واحدة بمختلف توجهاته السياسية وتنوعاته الاجتماعية.
0: ما رأيك دكتور؟ يقول يجب أن نعود لأيام الحرب ذات 40 يوما حيث كان الشعب يدا واحدا، وكأن يعني مضمون التصريح يخفي رغبة النظام في إبقاء الأمر على ما هو عليه كي يبقى الشعب موحدا، وإلا تفرق وتظاهر ضد الحكومة وضد النظام إذا انتهت الحرب.
1: لا، هذا الكلام هو مرتبط بوضع البرلمان، يعني وهو يتكلم عن حال البرلمان. يعني الآن هناك تيارات، يعني مثلا الآن الإصلاحيين في جانب ما يسمى بجبهة بايدن.

0: في جانب آخر، والآن هناك مواقف في بعض الأحيان حتى متعارضة بالكامل تطرح من هذا وذاك، ورئيس البرلمان
1: في أي اتجاه
0: موقع،
1: في أي اتجاه تطرح هذه المعارضة؟
0: يعني بايداري طبيعي هو تيار محافظ، هذا أنه في مقابل التيار الإصلاحي، ويعني هذه الآراء المختلفة هو يحذر منها أنه السيد قاليباف، ويقول يجب أن نعود إلى وحدة اجتماعية كما كانت في فترة الحرب. هذا يعني الآن صحيح
1: عم يحكي عن الشعب مش عن البرلمان، معلش كان عم يحكي عن الشعب، اسمح لي يعني مش عن البرلمان، عم يقول للمواجهة مع العدو
0: عن 90 مليون
1: قوامها 90 مليون شخص، ويجب أن نعود إلى الحرب الأربعين يوما حيث كان الشعب يدا واحدة بمختلف توجهاته السياسية وتنوعاته الاجتماعية. شو يعني هالكلام؟ يعني موضوع ممنوع المعارضة يعني تحت قبة البرلمان، وكذلك ممنوع أنه الشعب يتظاهر حتى لو كان أجره الشهري بيخلص بعشرة أيام.
0: لا، هذا الكلام غير صحيح.
1: شو صحيح؟
0: يعني الآن اليوم إيران في كان تحصل ومظاهرات نشرت في وسائل الإعلام الداخلية، النظام يعني لا يخشى هذه الظاهرة، هذه ظاهرة محمية بالقانون والدستور، وفي إيران تحدث إنه بشكل طبيعي. ولكن المسألة التي يتكلم عنها هي الوحدة السياسية، إنه داخل المجتمع بالنهاية الأحزاب هي التي تقود المجتمع.
1: نعم، لكنه
0: في الأحزاب،
1: اعذرني، لكنه كان يتحدث عن المجتمع، كان يتحدث عن البنزين،
0: المجتمع
1: كان يتحدث عن البنزين، عن حاجات الناس
0: الموضوع.
1: ما كان عم يحكي عن الـ يعني نظرية الرأسمالية والاشتراكية، كان عم يحكي عن البنزين، واضح خطابه، واضح في كليبات تاني، في عنا فقرات تاني ممكن نسمعه لو سمحت دكتور.
2: خطط العدو واستغل إجراءات الحكومة لتقليل استهلاك البنزين، لذا فمن الضروري حل مشكلة نقص البنزين بتخطيط شامل وذكي للغاية. وعلينا أن ندرك أنه إذا كان خفض استهلاك البنزين في الماضي ضرورة اقتصادية، فإنه اليوم أمر لا مفر منها. لا يمكن تأجيل اتخاذ القرار بشأن هذا الأمر بالكلام العام والجذاب ظاهريا أو بالخطط غير القابلة للتنفيذ.
1: دكتور، استمعت إلى قاليباف إذن يتحدث في هذه الجزئيات عن موضوع البنزين وعن حاجة الناس.
0: نعم.
1: وعن ضرورة وحدة.
0: نعم، نعم، نعم.
1: الشعب، أليس كذلك؟ دكتور،
0: صحيح هذا الكلام. يعني شوف، في إيران عادة متوسط استهلاك البنزين يوميا هو 80 مليون لتر، والمصافي الإيرانية توفر هذه الكمية وأكثر منها إنه بشكل أو بآخر. الآن نحن في فصل الصيف، والكثير يعني الرحلات كثيرة في فصل الصيف عادة، إنه يذهب الأفراد من مناطق القارة إلى المناطق يعني الجبلية إلى آخره، وارتفع مستوى استهلاك البنزين من 80 مليون لتر إلى 110 لتر، وأصبح هناك نقص في هذا الإطار. هذا الموضوع الآن هو مطروح داخل البرلمان بشكل أو بآخر.
1: نعم، بس كيف بدها تحل الحكومة؟
0: الحكومة
1: معلش، لأنه حضرتك عم تحاول تصور الموضوع أنه تفصيلي، وأنه
0: لا لا لا لا، الحكومة
1: ممكن تسقط أنظمة بهيك موضوع، حضرتك أدرى مني بهذا الشيء. ممكن ثورات تطلع بسبب هكذا مواضيع.
0: الآن شوف ما هو موجود، البنزين متوفر، يعني أنا اليوم عبيت بنزين، يعني ما كان أي مشكلة في طهران في هذا الموضوع. ولكن في المجمل هناك نقص معين بسبب الصيف والإقبال على السفر، وهو يتكلم عن الحكومة في أن تكون يعني تقوم بما يجب عليها.
1: بس مش الموضوع توفر البنزين، بس
0: تحسب له
1: موضوع
0: قبل
1: سعر البنزين
0: وهذا الفصل.
1: الموضوع مش بس توفر البنزين، سعر البنزين أيضا. يعني حضرتك قادر أنك تعبي بنزين ضلك لآخر الشهر، في ناس وضعهم المالي ما بيسمح لهم.
0: لا لا لا لا لا، البنزين أولا، هو البنزين أرخص من الماء بالمناسبة في إيران،
1: يعني لكن ليش عامل كل هالضجة وقال يبقى عم بيحكي عن

0: وبالبرلمان وإلى ما هنالك.
1: لا هو يتكلم عن الكمية لا يتكلم عن السعر. إنه الستين لتر بدولار واحد في إيران.
0: طيب.
1: من هنا هو متاح لكل المواطنين تقريبا. يعني والكل تقريبا يملك.
0: بالسعر متاح. تمام. لكن بالتوفر غير متاح. بالتوفر غير متاح في كل المحافظات. أنت بتعرض.
1: الكمية الأصلية يعني قلت 110 مليون لتر. الآن قد لا تستطيع المصافي توفيره.
0: تمام. يعني في مشكلة بالتوفر.
1: يعني
0: في مشكلة بالتوفر.
1: بأن تستفيد.
0: تمام. يا أنا فهمتك بموضوع السعر.
1: ما تملك من.
0: بس في مشكلة بالتوفر. حضرتك حاولت أن توحي بأنه متوفر لأنه أنت عبيت بنزين.
1: صحيح.
0: لكن نحن عم نحكي عن 90 مليون إيراني. من حقه أن يعني يعيش حياة كريمة بالتالي على الصعيد الاقتصادي. حتى مهدي بير صالحي رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية يقول أنه من أصل 4 مليارات ونصف المليار دولار لشراء الدواء تم تخصيص 1.3 مليار دولار. مش من الأولوية أيضا الإنفاق على علاج الإيرانيين خاصة اللي بحاجة لأدوية؟ ليش حصل ذلك؟ وهذا رئيس منظمة الغذاء والدواء يتحدث وليس كلام تحليل.
1: يعني هو الدواء في إيران إنه هو يتم توفيره بنسبة ما يقارب 97% من الداخل، لأن شركات الأدوية في إيران هي التي تتعاقد مع الحكومة، ولكن هناك 3% يتم استيراده من الخارج. الآن هناك ديون على وزارة الصحة من قبل شركات الأدوية، وهذا صحيح، وهم يطالبون وزارة الصحة بدفع هذه المستحقات، ووزارة الصحة تقول أن الميزانية المخصصة لهذا كانت أقل مما يجب وأنها ستقوم بتصفية الحسابات مستقبلا.
0: تمام. إذن هناك أزمة اقتصادية حقيقية خانقة ربما تتفاقم إذا لم تعالج إيران ذلك سياسيا من خلال التفاوض. دكتور؟
1: نعم نعم. يعني موضوع التفاوض واضح اليوم. قال السيد قاليباف، قال الآن ليس هناك من إطار غير مذكرة تفاهم. صحيح أمريكا خرجت من مذكرة تفاهم.
0: تمام.
1: ولكن إما أن تكون مذكرة تفاهم مرجع أو أن يكون هناك اتفاق تفاهم جديد. من هنا أنه فتح مضيق هرمز يتم ضمن إطار ما تم الاتفاق عليه.
0: تمام.
1: أي رفع الحصار وتجميد العقوبات على صادرات الدخان الإيراني.
0: تحدثنا كثيرا في هذا الموضوع. يعني ما بدنا نرجع. ما بدنا نرجع نعيد حالنا لأنه طبعا
1: يعني
0: الرواية الأخرى.
1: السيد قاليباف.
0: لا وحضرتك لك الحق في أن تبدي وجهة نظرك حول ذلك، ولكن طبعا وجهة النظر الأخرى أن إيران هي التي طعنت بمذكرة تفاهم لأنها لا تريد أن تفتح مضيق هرمز وتستهدف السفن المارة من هناك حتى المارة بالمسار العماني. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا الليلة دكتور حسين رويا-وران، أستاذ العلوم السياسية. دكتور حسين رويا-وران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، تحياتي إليك. الثلاثون من سبتمبر يقترب موعد حصر السلاح بيد الدولة العراقية، والحكومة تؤكد أنها ماضية في هذا الطريق رغم استمرار رفض بعض الفصائل. الإطار التنسيقي وهو تكتل أحزاب الأغلبية في العراق الذي يشكل الحكومة أعلن أنه شكل لجنة بهدف إيجاد الآليات المناسبة لتنفيذ العملية. وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قال إن قرار حصر السلاح جنب الدولة تداعيات خطيرة، لكنه أكد أن الحكومة لن تستعجل اللجوء إلى إجراءات حادة في ملف في حصر السلاح. لكن كتائب حزب الله في العراق أبرز فصائل رافضة لحصر السلاح جددت هجومها على رئيس الوزراء علي الزيدي، وطالبت بخروج القوات الأمريكية والتركية وحل قوات البشمركة قبل مناقشة حصر السلاح، كما طالبت بوقف الاعتقالات من قبل القوات الأمنية ضد عناصر الفصائل المسلحة وهددت بالرد. من بغداد المتحدث باسم ائتلاف النصر دكتور سلام الزبيدي، أهلا بكم معنا دكتور مرة جديدة على شاشة العربية في العاشرة. ما تعليقكم على كلام كتائب حزب الله العراق ضد السيد زيدي، ضد العراق، ضد تسليم السلاح اللي هو قرار حكومي،

0: وما رأيك بتبريراتها فيما يتعلق بما تقوله بأنه لذلك نريد أن نبقي السلاح؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الموقرة.
0: أهلا وسهلا.

0: بالتالي على كل الجهات إذا كانت فصائل أو غيرها أن تمتثل للقانون والدستور. وبالتالي البيان اللي صدر عن كتائب حزب الله أعتقد بيان متشنج، وكان الرد والموقف الرسمي واضح من قبل قادة وزعماء بالإطار التنسيقي، بل قادة أيضا كانوا ضمن الفصائل. يعني كان هناك بيان للحاج هادي العامري قال أنه البيان متشنج ومتسرع وغير مقبول في الوقت الحالي، ودعا جميع الأطراف على أن يتحلوا بروح التعاون وتفضيل المصالح العليا الوطنية للبلد بعيدا عن لغة التهديد والوعيد. لذلك أيضا حتى السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء السابق وعضو الإطار التنسيقي أيضا في تغريدة يعني لم يكن راضيا على بيان كتائب حزب الله.
1: بس دكتور يعني هو
0: المتسرع
1: يعني هو البيان الأول يعني
0: الموقف الرسمي هو رافض لأي بيان.
1: تمام فهمتك، بس يعني هو البيان الأول يعني لكتائب حزب الله اللي بيكون بهالطريقة أو بيكون متشنج أو في كتير بيانات ومواقف صدرت حادة ضد الدولة وضد تسليم السلاح.
0: يعني بصراحة أستاذ طاهر أي بيان خارج إطار الدولة العراقية غير مقبول بصراحة. يعني اليوم من حق أي جهة أن تعبر عن رفضها عن اعتراضها، لكن ليس بحدود تهديد الدولة العراقية. اليوم الدولة كيان، الدولة ليست أشخاص، الدولة كيان من عناصر ومؤسسات وسلطات، وبالتالي أي تجاوز على هذه العناصر. اليوم السيد الزيدي لا يمثل نفسه كاسم وإنما يمثل رمز الدولة العراقية من خلال الحكومة، فبالتالي أي تهديد لأركان الدولة وعناصر الدولة غير مقبول إذا كان أو غيرها. فبصراحة غير مقبول يعني إذا اليوم وإذا غدا وإذا أو قبل أي بيانات مرفوضة.
1: بالتالي هون مهم نعرف
0: في حدود الحوارات والتفاهمات.
1: هون إذن مهم نعرف من ينتمي إلى الحشد ومن هو غير منتمن إلى الحشد، أليس كذلك؟
0: بكل تأكيد. أنا في أكثر من لقاء مع جنابك الكريم أستاذ طاهر قلت يجب أن نفصل بين الفصائل وبين الحشد الشعبي. الحشد الشعبي هو مؤسسة مصوت عليها داخل البرلمان وهي ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، فبالتالي ما ممكن الخلط. يعني نعم أنا يمكن ذكرت في حلقة وياك في يعني بأحد البرامج ذكرت أنه أكو بعض المشاكل المتعلقة بهذه الازدواجية بين الفصائل والحشد، وأنت في برنامجك السابق أيضا ذكرت أنه أكو اكتشفوا لسبع مواقع أو أكثر، ما أعرف إيش قد الرقم تحديدا، يعني على أساس مواقع وهمية أو غير تابعة للحشد الشعبي، وهذا بصراحة شيء جيد. اليوم أنت
1: بس لما يكون الكتائب
0: الشعبي والضم
1: لما تكون الكتائب
0: حشد ضمن الموسم
1: لما تكون ما هو هذا هو السؤال. يعني لما تكون الكتائب حشد رسميا هون المشكلة.
0: يعني الكتائب لم تعلن يعني انها هي جزء من الحشد الشعبي، لم اسمع يوما يعني انه الكتائب اعلنت انها هي من ضمن فصائل الحشد الشعبي، دائما هي تعلن انه هي مقاومه ومقاومتها ضد وجود الاحتلال وتحديدا الجانب الامريكي بالعراق.
1: كل ما نقراه يعني عن انها جزء من قوات الحشد،
0: حتى بيانهم هذا الاخير
1: كل البيانات اللي بنقراها حتى من كبريات مراكز الدراسات العالمية وكلها خطأ. كتائب حزب هذه واشنطن انستيتيوت قدامي معهد واشنطن يقول بأنه تعتبر كتائب حزب الله المصنفة من قبل الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب الجهة الفاعلة الأكثر أهمية داخل القوات الحشد الشعبي، تدير الألوية 45 46 47.
0: واضح
1: أكيد تفضل.
0: بس خلي اسمع الحقيقة أستاذ طاهر. أستاذ طاهر تريد تسمع الحقيقة صدقني.
1: طبعاً.
0: أنا لا أتحدث لا أجامل أي جهة مهما يكون،
1: أنا أتحدث
0: بواقعية وليس لدي لا اصطفاف عرقي ولا أثني ولا طائفي،
1: أبدا.
0: اليوم أنا أتحدث بصراحة بمصالح عليا ما يهم بلدنا. صدقني وصدقني الكتائب هم جزء من فصائل المقاومة، وجودهم كان في فترة تطلب العراق وجود هذه الفصائل بفتوى من المرجعية حماية العراق من الهجمة الإرهابية اللي تعرض على. الآن التفت

0: حاجه. ما انا بالعراق ما في يوم سمعت انه الفصائل اعلنت هي جزء من الحشد الشعبي، دائما هي تعلن نفسها كمقاومه ووجودها هو ضد وجود الامريكي والاحتلال داخل العراق، ولا يوم اعلنت في كل بياناتها انه هي يعني وجودها ضد الحكومة أو ضد أي جهة معينة، وبالتالي هي تتبنى ولا تخشى شيء. ولا اليوم الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية،
1: وهذه الحكومة ما الذي تعتبره؟
0: قبل القائد العام للقوات المسلحة
1: وأكو رئيس الحكومة، شو بتعتبرها؟
0: فصائل.
2: فصائل
0: تعتبرهم فصائل مقاومة، تعتبرهم فصائل مقاومة، فصائل مقاومة.
1: فإذا في مشكلة بالمن هو حسد ومن هو، لما ندقق بالموضوع ونعطيكم وقائع يا دكتور،
0: في مشكلة
1: الموضوع هني ما أعلنوا أو الحكومة ما أعلنت،
0: مشكلة وازدواجية.
1: إذن في مشكلة كبيرة بين لما عندما نفرق بين الفصائل وبين الحشد، وتقولون هذا حشد ولا أحد يمسه، والحشد هو دولة ويأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة وإلى ما هنالك، ويعني بنصير أمام ما يقترب
0: من أخو. إذا الحشد يصير عنده خروقات،
1: بس نحن نحاول أن نوضح.
0: إذا الحشد يصير عنده يعني خروقات، خما نسكت ولا الحكومة تسكت. الحشد مؤسسة ضمن المؤسسات الأمنية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، بالتالي هناك جهة حاسبها. طيب، أكو رئيس لهيئة الحشد. يعني قبل أيام سمعت أنه أنت موضوع التبليغ بالضربات السعودية على أنه حصل مشكلة، أنه رئيس الوزراء كان مبلغ رئيس هيئة الحشد، وحصلت أيضا يعني ملابسات بحول هذا الموضوع. الحشد الشعبي ينفي تبليغه، والرئيس الوزراء يؤكد أنه تم التبليغ. هذه أكو بها محاسبات. القائد العام يحاسب الجهة اللي هي تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، لكن الآن هو الحكومة تعلن بشكل واضح أنها ليس لديها سيطرة على الفصائل، ولكنها تتحاور معها على أنها فصائل عراقية.
1: لا، بس الدولة يجب أن تحدد من هو حشد
0: وسلاحهم،
1: من هو فصائل
0: لم يشهر بوجه الدولة.
1: معلش،
0: سلاحهم لم يشهر بوجه الدولة، وإنما سلاحهم هو وجد من أجل
1: هذا كمان
0: الاحتلال الأمريكي.
1: كل وسائل الإعلام الزميلة،
0: متى ما طلع وجود الاحتلال او التحالف الدولي داخل العراق،
1: تمام،
0: احنا ممكن ان نندمج مع الحكومه.
1: تمام،
0: والدوله احنا في عندنا قلق.
1: اولا الدوله تريد، يجب ان تحدد، اليس كذلك؟ يعني انتم ادرى، الدوله مش لازم تحدد مين حشد ومين فصائل، تعرف كيف تتعامل معهم اولا. ثانيا، هذه كل وسائل الاعلام العربيه الزميله تقول حزب الله العراقي جزء من قوات الحشد الشعبي التي تضم كذا وكذا وكذا. يعني كل ما أتابع أمامي الآن بشكل واضح وصريح هي جزء من الحشد الشعبي، إذن هي جزء من الحكومة. حضرتك عم تقول إن هم ما أعلنوا. حقك إذا هم ما أعلنوا، بس ما الحقيقة في علاقتهم بالدولة؟
0: الرسمي أنا أتحدث لك رسميات، بس اسمح لي أجاوب لك أستاذ طار. أجاوب.
1: تفضل.
0: الرسمي عندما تكون هذه الفصائل أو هاي الجهات تستلم رواتبها من الدولة العراقية وميزانية الدولة العراقية، أيضا هي ضمن المؤسسة الأمنية وضمن فصائل الحشد. لا يوجد أي شيء ارتباط لكتائب حزب الله داخل الحشد. أنا أقول لك ممكن أكو بعض الفصائل، يعني بعض المقرات أو الألوية هي كانت ضمن كتائب حزب الله وانخرطت بالحشد الشعبي. هذه ما يصير تحسب على الكتائب، لأن إحنا نتحدث الآن عن فصائل مقاومة ما مرتبطة بالحكومة.
1: مش مهم.
0: أكو بعض الفصائل كانت،
1: ما الذي تقوله الحكومة؟ هذا
0: كانت موجودة، أعلنت عنها الحكومة. أعلنت عنها الحكومة بشكل واضح، وهذه حتى هيكلة الحشد وهيكلته ومقراته وألويته هذه كلها تحت دراسة الحكومة، وأكو هيكلية وأكو بيانات وأكو بوردات للرواتب وتوزيعها. فهي الحكومة تعرف منو الألوية اللي تابعة للحشد، وتعرف منو الألوية اللي هي خارج الحشد.
1: طيب عباس اليعقوبي،
0: الحديث كله
1: عباس اليعقوبي،
0: سلاح خارج الدولة اللي هو داخل خارج إطار الدولة.
1: عباس اليعقوبي اللي تم اعتقاله،
0: اليعقوبي كان بالنجباء، كان سابقا بالنجباء
1: ويقود استخبارات الحشد،
0: وهو ضمن الحشد الشعبي
1: ويقود
0: استخبارات الحشد الان هو بالحشد الشعبي.
1: طيب، اذا في مشكله.
0: اي بس اليوم
1: انا
0: عندما اليوم تم محاسبته، اليوم تم محاسبته، يعني اليوم اكو لجان قضائيه، اكو امر قضائي سلموه الى امن الحشد. اذا كان عنده شيء يحاسب، واذا كان ما عنده شيء هذا القضاء هو الفيصل. فبالتالي اليوم شوف، اليوم عندما تم القاء القبض او مذكره القبض عليه كانت بأمر قضائي.

0: هذا ضمن إطار الدولة. لذلك أقول لك أنه اليوم اللي ضمن إطار الحشد يحاسب، يحاسب من القضاء ويحاسب من الحكومة. هذا حتى نصل الازدواجية بين من خارج.
1: إذن هؤلاء حشد تابعين للدولة؟
0: نعم.
1: إذا يحاسبون يعني لأنهم تابعون للدولة، إذن هم جزء من الدولة، هم حشد مش فصائل مارقة بعيدة عن الدولة.
0: طبعا الذي يحاسب، الذي يحاسب وتصدر بحقه مذكرة اعتقال ويسلم إلى أمن الحشد، إذن هذا تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة والدولة العراقية. بما أن القضاء العراقي يصدر مذكرة، وهذا بصراحة الموضوع أيضا راح ينطبق على جميع الفصائل بعد 30 أيلول. أي جهة تخرق القانون والدستور العراقي أو تستخدم ظاهرات أو أسلحة ثقيلة خارج نطاق الدولة، هناك قانون ودستور سيحاسب هذه الجهات وستصدر مذكرات من القضاء العراقي بحق أي جهة تخالف هذا الأمر. وبالتالي أعتقد أن احنا في صدد حصر السلاح بيد الدولة بشكل رسمي، لكن بدون أن نصل إلى مرحلة المواجهة بين أبناء الشعب العراقي أو أقصى جهة.
1: بتعتقد بيتم تمديد المهلة؟
0: والفيصل والقضاء هو الفيصل.
1: بتعتقد بيتم تمديد المهلة؟
0: طبعا استاذ طاهر، هو من الخطأ، كان من الخطأ الاستراتيجي أن نربط موعد خروج قوات التحالف الدولي بحصر السلاح بيد الدولة، لأن هذا أعطى رسائل للمقاومة وفصائل أن هذا الأمر هو أمر خارجي وليس داخلي. أعتقد هذه أيضا الازدواجية يجب أن يعني الحكومة أيضا تميزها وما تربط موعد خروج القوات التحالف بحصر السلاح.
1: بس ما هو دكتور الدولة. شو ما عملت أو شو ربطت؟ في عندهم استجابات، في عندهم طريقة استجابة.
0: يعني مثلا بس خلي أجاوب على هاي الجزئية.
1: تفضل تفضل.
0: خلي أجاوب هاي المهمة جزءا.
1: تفضل تفضل.
0: موضوع التمديد، التمديد هذا أستاذ طاهر، هذا الموضوع التمديد أيضا يخضع إلى مدى استجابة هذه الفصائل مفهوم. إلى الحوارات الجارية الآن مع الحكومة ومع القائد العام للقوات المسلحة. فإذا كانت أكو استجابة وعلى الأقل بوادر لحصر السلاح بيد الدولة، لابد أن يكون التمديد لفترة معينة، بما أن القضية بها مصالح عليا تحتاج وقت معين، لأن أكو لوجستيات وارتباطات، فلا بأس مفهوم. يعني الوقت هو غير مقدس، ولكن نفس الوقت يجب أن نحترم على الأقل الآليات المتبعة.
1: تمام. بس انا اللي كنت عم بقوله انه ربطوها بالامريكان او ما ربطوها، عم بيطلعوا لك قضايا تانية. حتى البشمركة يعني بيقول لك الان مش بس الامريكان، بدنا نطلع الاتراك وبدنا نطلع بدنا نحل البشمركة وبدنا وبدنا في يعني كل مره بيجيبوها من ميل.
0: طبعا انا اذا تسالني كمواطن عراقي ساتحدث وياك، اليوم ماكو بلد
1: طلعت حالك بان انك متحدث بس بقتي لك النصر دكتور، الان صار بدك تحكي كمواطن.
0: اي لا لا لا بس انا استاذ طاهر جل الاحترام لجنابك الكريم،
1: انت اعلام قدير ومحترم. ولك
0: انا ايضا قبل ما اكون يعني متحدث رسمي، انا ايضا زميلك بالاعلام طبعاً واستاذ بالاعلام طبعاً وقديم في الاعلام
1: ونعم
0: يعني.
1: منك اهلا وسهلا.
0: بالتالي انا احكي بروح المواطن العراقي والمواطن العربي ايضا، لان حرصي على الوحده العربيه وحرصي على الاستقرار والازدهار. فانا اقول اليوم اي دوله ما تقبل انه وجود قوات داخل اراضيها، يعني مثلا القوات التركيه متوغله داخل الاراضي العراقيه بمسافه 50 كيلو متر، وجود وجودها غير مبرر على اعتبار انه كان وجودها هو وجود البككه وقوة حزب العمال الكردستاني،
1: بس الدولة.
0: اما وجود التحالف ايضا انتفت الحاجه. لكن البيشمركه، البيشمركه حتى اجاوبك، البيشمركه بالدستور العراقي هي مؤسسه تحت امره القائد العام للقوات المسلحه ومصوت عليها بالدستور وبالقانون. تمام. فبالتالي اعتقد هذا المطلب يحتاج لمراجعات. نعم اكو مشكله انه البيشمركه ايضا للاسف كثيرا من القرارات لا تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة بسبب الخلافات والملفات بين الإقليم صحيح وبين الحكومة الاتحادية، لكن بالمجمل العام بالدستور الدولة العراقية البيشمركة هي جزء من الجيش العراقي.
1: ممتاز. يعني مثله
0: من حق
1: الحشد.
0: أي جهة أن تطالب بحلها إلا من خلال الحكومة،
1: وإلا الآخرين أيضا بيطالبوا بحل الحشد بما أنهم يمثلونهم كجزء من الدولة تحت القائد العام للقوات المسلحة.
0: لا، اللي ينطبق على الحشد ينطبق على الآخرين. لازم
1: هذا اللي
0: نكون بصراحة، لازم نكون عادلين وواقعيين. صح. ما ينطبق على الحشد ينطبق على الآخرين. شكرا. ما ممكن أنه نروح لجهة وننحاز لجهة على حساب جهة
1: بالضبط
0: أخرى.
1: بالضبط تماما. شكرا جزيلا لك.

0: الدكتور سلام الزبيدي المتحدث باسم ائتلاف الناصر على وجودك معنا من بغداد الليلة، تحياتي إليك. تحول دراماتيكي تشهده حركة حماس هذه الأيام مع تقدم خطة نزع سلاحها والتي أعلنت التزامها بها. المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر الذي التقى زعيم الحركة خليل الحية ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خرج بعد اللقاءين وقال إنه يتوقع إحراز تقدم في نزع سلاح حماس خلال شهر وسد بعض أنفاقها خلال 60 إلى 90 يوما. وعقب تصريحات كوشنر قالت حماس لوكالة الأنباء الفرنسية إنها ملتزمة بالمسار الذي تم الاتفاق عليه. وقبل ذلك بيوم قالت الحركة إنها تثمن دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى الاتفاق. معنا من القاهرة عماد الصفطاوي المحلل السياسي الفلسطيني، أهلا بك معنا أستاذ عماد في العاشرة على شاشة العربية، تحياتي إليك.
1: تحياتي لكم.
0: هل هذا ما كنت تتوقع حضرتك وما كان يتوقعه الناس من أهل غزة الفلسطينيين عموما كموقف من حماس بخصوص تسليم سلاحها بعد كل المسار الدامي المؤلم المؤسف الذي عاشوه منذ 7 أكتوبر؟
1: أعتقد أن مطلب الناس الآن وحاجتهم الأساسية هي أن يخرجوا من دائرة الدم التي وضعهم بها المحتل. لا أحد في غزة يريد الآن أن يقاتل أحد. أولويات المواطن الفلسطيني والفصائل الفلسطينية وكل الناس هي أن تعود غزة للحياة مجددا. غزة وكما قالوا لي بالحرف بالعامية قالوا لي غزة الله يعطيها العافية لعشرين سنة جاية اللي عملته والتي ترتب عليها من مجازر ودماء. غزة لا ينبغي لها أن تفكر الآن إلا في إعادة الكرامة لأبنائها وإعادة الحياة وبدء مسيرة الإعمار، ولا ينبغي أن نضع أي مبرر أو عذر في أيدي المجرمين لكي يؤخروا أو يعرقلوا هذا التوجه وهذا المطلب الأساسي الذي تجتمع عليه الناس.
0: ممتاز. طيب الآن كنا نقول لماذا ولماذا ولماذا كان 7 أكتوبر وما الذي حققه، ويعني غير المجازر والدمار والناس اللي تشردت 100 مرة في غضون السنوات الماضية، كانوا يقولون الكرامة. الآن أنت تقول لكي نعيد الكرامة إلى الناس.
1: نعم، المقاتل عندما يقدم نفسه قبل سلاحه فداء لوطني هذا لا يعاب عليه. وقديما قال الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بها ثلول قراع الكتائب. الآن الناس كله هذا، يعني عندما تكون الفصائل في حال وتصر بتشنج على أن لا تلبي رغبات الناس وحاجات الناس، هذه لا تعبر عن نبض المجتمع. يفترض أن تكون بها من المرونة وقراءة الحال بواقعية وموضوعية.
0: صح معك حق، بس لما ناخذهم على 7 أكتوبر شو بنكون عملنا؟ الآن صار الناس بدها هيك، ب 7 أكتوبر كان الناس بدها هيك؟
1: يعني المنطق السليم هو أن نقرأ هذا المشهد الدامي الذي عاشه الشعب الفلسطيني منذ 100 عام ابتداء من 7 أكتوبر. لما يا سيدي لا نتذكر كل القتل الذي مورس على شعبنا قبل 7 أكتوبر؟
0: كيف لا نتذكر؟
1: كان هناك
0: من الذي لا يتذكر؟
1: مستمر.
0: أذكرك به وأذكرك بكل حرب فيه وبكل معركة، لكن المشكلة أن نأخذ القرار.
1: لكن لا يختزل المشهد ابتداء من 7 أكتوبر أستاذ طاهر.
0: طيب لا يختزل طبعا،
1: لا يختزل
0: الصراع
1: المشهد.
0: لا يختزل، ولكن ما قامت به حماس آنذاك حول القطاع بعدما كان محاصرا فقط إلى محاصر ومحتل مع 100 آلاف القتلى والجرحى، مع أنه الآن حماس تقبل بتسليم سلاحها. ما كانت تقول سابقا أنه لا يمكن أن نقبل به على الإطلاق وأنه خط أحمر، والمقاطع كلها موجودة لقادة حماس. نستمع إلى خليل الحية.
2: أما سلاح المقاومة فهو خط أحمر، وهو مرتبط بوجود الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

0: فإذا ما زال الاحتلال يبقى سلاحا للشعب والدولة يحمي مقدراته وحقوقه.
1: دكتور أستاذ عماد.
2: نعم.
1: يقول إذا ما زال حتى بعد ما يزول الاحتلال يبقى سلاحا للشعب، لا نسلمه إطلاقا. الآن ماذا فعلت حماس؟ قبلت، سلمت.
2: أنا اسمع يا أستاذ طاهر.
1: نعم معك.
2: أنا أقول لك وأذكر.
1: معك.
2: أستاذ طاهر، أنا أقول لك وأذكرك وأذكر المشاهدين بأن المقاومة عموما في قطاع غزة والضفة نشأت في ظل ما كان الاحتلال جاثم على شعبنا، نشأت ابتداء من السكين مرورا وتصاعدا إلى ما آلت عليه الآن. عندما يقول إنسان أنه لن يسلم سلاحه، هذا الكلام واسع وفضفاض. أنا أذكر أن حماس قالت في فهمها لهذا الاتفاق أنها سوف تسلم السلاح الثقيل، لكن الذي يفترض أن نقوله بشكل دائم وكلي أن هذه المقاومة كانت ليست مستوردة، نجمت عن هذا الاحتلال.
1: طبعا الاحتلال موجود والحق الفلسطيني موجود،
2: أعتقد المقاومة سوف تبقى.
1: الاحتلال موجود والحق الفلسطيني موجود وسيبقى، ولا أحد ينكره ولا أحد ينكر حجم الجرائم التي قامت بها إسرائيل. السؤال معك، وهذا ما نواجههم به كل يوم تقريبا، لكن عندما تظهر معنا حضرتك أحدثك عن الجانب الآخر، عن الجانب الآخر اللي هو مش دائما إسرائيل، أيضا الشعب الفلسطيني اللي قدم كل ما قدموا في هذه الحرب. يجب أن تخرج حماس الآن وتقول للفلسطينيين لماذا ضحيتم أو كل هذه التضحية. أنت قلت هذا ما يريده الناس، لا يريدون أن يحاربوا لعشرين سنة قادمة، يعطيهم العافية لعشرين سنة، صح؟ مش هيك قالوا لك؟ فإذن هم تعبوا لأنهم لم يكونوا لديهم القدرة الكافية على تحمل حجم الضربات التي تلقوها. حماس كانت مسؤولة، كانت حكومة في قطاع غزة، الحكومة واجبها تعرف لو أن تأخذ الناس كيف تأمن لهم يوميات ومعيشة وأمن، وكيف تعرف لو أن تأخذهم، مش بتفوتهم بحروب ومشاكل هي مش قدها. ثبت الآن أنها تسلم السلاح، خسرت كل شيء، ماذا تبقى؟
2: أقول لك أستاذ طاهر وإني على ثقة من كل حرف، تداعيات، إذا تريد أن نعود إلى محطة 7 أكتوبر، تداعيات هذا الحدث لم تنتهي بعد، وسوف تكون هناك مجالات كبرى لانتزاع الحق الفلسطيني في مسارات مختلفة. يفترض السياسة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية أن تكون مهيئة لها.
1: شو مسارات مختلفة يعني؟
2: يعني باختصار شديد وبألم كبير نقول أنه حدث ما بنا من حدث يوصف بأنه من أكبر مجازر القرن العشرين، وما زال الوضع الفلسطيني منقسما على نفسه بشكل مخجل، بشكل مخجل، وما زالت كل هذا الزخم الذي
1: رجعنا يعني إلى كله لما قبل 7 من أكتوبر. يعني رجعنا لما قبل 7 من أكتوبر، هذا هو السؤال اللي المركزي اللي عمل كل هالمشكلات إن كان بالإعلام وإن كان على الأرض. فإذا تعودون إلى الحوار مع فتح وحتى مع دحلان الآن اللي انقلبتوا عليه وحاربتوا. هلا بنشوف موضوع اللقاء اللي أعلنت عنه حماس أمس بلقاء خليل الحي ووفد الحركة بوفد من التيار الوطني الديمقراطي من حركة فتح برئاسة محمد دحلان. تقول حماس إنه تم بحث سبل ترتيب البيت الفلسطيني على أسس من الشراكة والديمقراطية وإنهاء حالة التفرد بالقرار الوطني. شو هذا اللي عم تحكي عنه؟ إجماع على الوحدة مش اجتماع للإطاحة بالسلطة بالانتخابات اللي جاي؟
2: والله الانتخابات إذا جرت بالروح الديمقراطية تطيح بمن تطيح، فهي انتخابات. لكن يفترض
1: بحطوا إيدكم باللي اتهمتوه بأقذع الاتهامات، بحطوا حماس إيدهم باللي اتهموه بأقذع الاتهامات ووصفوه بأقذع الأوصاف عادي فقط للمصلحة الانتخابية للإطاحة بالسلطة. شو كان دحلان امبارح قبل ما حفظنا حفظ الألقاب للجميع طبعا، ولكن ماذا كان بالنسبة إلى حماس من قبل بالانقلاب حماس على الحكومة الفلسطينية وعلى السلطة لما صارت صار كل اللي صار؟ والقتل والذبح وتهجير فتح وسيطرة حماس على

0: القطاع، شو كان سيد دحلان بالنسبة إليهم؟ لأن يضعون يدهم بيد من كانوا يصفونه بذلك ويفاوضون إسرائيل وكوشنر وويتكوف وبيسلموهم سلاح. طب أين أخذت حماس؟ شو تداعيات 7 أكتوبر اللي كنت عم تحكي عنها قبل شوي؟ شو ما هي التداعيات؟ قالت حماس غيرنا وجه الشرق الأوسط والمنطقة. شو اللي تغير؟ انتهت حماس وانتهى حزب الله وسقط النظام السوري وسقط النظام الإيراني، يعني مش سقط كما نعرف، خسر الكثير من قياداته وهو يعاني الآن من هذه الحرب. شو اللي تغير؟
1: طب أنا بدي أسألك أستاذ طاهر، هل أنت، وأنت أستاذ قدير وخبير عريق يعني،
0: الله يسلمك العفو،
1: هل أنت تقول أن التداعيات انتهت؟ لم تنتهي، وأعتقد أنك ستستضيفني مرات قادمة لكي نحلل هذه التداعيات.
0: إن شاء الله.
1: أنا بس الأخ أبو فادي،
0: حضرتك محلل سياسي يعني كمان قدير وبتعتمد على الوقائع، ما في بصر أنا وشوف بعد 100 سنة شو بده يصير. نحن عم نقيس الواقع للآن، بعد 3 سنين تقريبا، بأكتوبر الجاي بيصيروا 3 سنين، ماذا حل بالشعب الفلسطيني؟ ماذا حل بالأراضي الفلسطينية؟ بالحق الفلسطيني وإلى ما هنالك يعني. وبعدين قالوا انه هذه اعادت القضيه الفلسطينيه اللي بنعيد انها محقه، وانه اسرائيل تغبن بحقها، وانه ظالمه بحقها والى ما هنالك، لكن قالوا انه نعيدها الى المحافل الدوليه، ولا احد يريد يمكن ان يصمت عما يحصل في غزه. من تحرك في العالم كله امام استغاثات طفلة واحدة فلسطينية من الآلاف اللي قتلوا؟ وبعدين بحرب إيران مين رجع حكى عن غزة؟ أنا عم بحكي بصوت الناس، عم بحكي بصوت الناس اللي جوا، المقهورين المظلومين اللي عم بيعانوا، اللي أخذوا إلى حرب طويلة عريضة. حتى الناس اللي هي قيادات حماس قالت فيها بعدين لو كنت أعلم، كما قال الأمين العام السابق لحزب الله بال2006 عندما قال لو كنا نعلم يعني لما وافقنا عليها، أو لما كنت وافقت، كتبت عندي أعتقد خليل الحية يمكن، أو أتأكد من ذلك بعد قليل. تفضل أستاذ.
1: لا لم أسمع أحد من قيادات حماس قال هذا الكلام.
0: إمبلا لنيويورك تايمز، لا موسى أبو مرزوق، عفوا نعتذر من أستاذ خليل، موسى أبو مرزوق لنيويورك تايمز، لم نكن لنؤيد لم نكن نعلم لو علمنا بحجم الدمار الهائل الذي لحق بغزة. سيد موسى أبو مرزوق بيقول
1: سيد يوسف، نعم قالها، وأعتقد أن موقع قالها بشكله الشخص بمسؤوليته الشخصية، وأنا يعني أنا لست متحدثا باسم حماس.
0: ما فهمان عليك.
1: ما علمته أن هذا ليس موقف الحركة، لكن أرجوك أستاذ طاهر أود أن أؤكد على شيء، أرجوك يعني.
0: تفضل.
1: الأمر الذي يحدث هو أمر إيجابي جدا ومبشر جدا، عندما أسمع أن هناك لقاء فاعل وإيجابي ما بين قيادة التيار في حركة فتح وقيادة حركة حماس، وقد كانوا ما كانوا، هذا يدل على قدرتهم ومرونتهم بحيث يتجاوزوا المرحلة السيئة المخزية التي مرت بشعبنا. السؤال الذي يفترض أن نجعله بشرى، لما لا تكون السلطة بقيادة الرئيس أبو مازن في هذا الاجتماع الثنائي ويلتئم القوى الرئيسية لكي نخرج؟
0: أي اجتماع؟
1: مش هيك؟ مش هذا السؤال؟
0: أي اجتماع؟
1: اللي حدث بين قيادة حماس وقيادة التيار الديمقراطي.
0: يعني هذا كلام حق يرد به باطل، يعني انت جاي بدك تجيب السلطه يقعدوا مع محمد دحلان واللي في بينهم ما صنعوا الحداد اكثر من اللي بين دحلان وحماس، حتى يعني منطق اللي عم تقوله حضرتك؟
1: طب اذا حماس قعدت مع دحلان وبينهم ما صنع الحداد،
0: بالضبط، اسال حماس عن ذلك اذا، وواجب الناس ان يسالوا حماس عن ذلك. يعني اذا معلش انا انتهى وقتي بشكل نهائي، حاولت مدد قدر الامكان. حضرتك توقعت انه بده يكون عندنا كثير لقاءات مقبله نتحدث عن تداعيات 7 من اكتوبر التي ستستمر لسنوات، امل ان تستمر بشكل ايجابي على المنطقه، لانه بعد ما شفنا شيء ايجابي كل 3 سنين. شكرا جزيلا لك استاذ عماد الصفطاوي المحلل السياسي الفلسطيني من القاهره، تحياتي إليك. نتحدث مباشرة بحكم ضيق الوقت بموضوع ضربة الإسرائيلية بمطار أبو ظهور بإدلب بسوريا إلى الدكتور مشاء العاد العقيد الاحتياط والمحاضر في أكاديمية الجليل الغربي. أهلا بك. لماذا تقصف إسرائيل إدلب؟ كنتم تتذرعون بفصائل على الحدود وبالنظام وإلى ما هنالك، الآن تقصفون في إدلب.

0: مساء الخير. إسرائيل بعد ما اعترفت بمسؤوليتها عن هذا الهجوم، عن هذه الغارة، إذا كانت إسرائيل وراء الهجوم يعني أعتقد أن إسرائيل تعلم كيف يعني تعترف بهذا. ولكن أكثر من هجمات سابقة إسرائيل بعد ما اعترفت.
1: لكن الخارجية السورية اعتبرت الغارات عدوانا غير مبرر على سوريا، طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم. المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك أعرب عن بالغ خلقه إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية، بعتقد هو بيعرف مين اللي عملها، على قاعدة أبو ظهور الجوية السورية، معتبرا أنها تشكل تصعيدا غير ضروري. وأكد براك أن الولايات المتحدة تتابع التطورات بقلق، داعيا إلى تجنب الإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر وتهدد الاستقرار في سوريا. بعدين مسؤول إسرائيلي قال لأكسيوس الضربة كانت تهدف لمنع حشد عسكري تركي، لكن مسؤول تركي قال لأكسيوس أيضا بأنه لم يكن هناك أي وجود تركي في القاعدة الجوية، وأن ما تفعله إسرائيل مجرد اختلاق لذرائع من أجل قصف الدول المجاورة وزعزعة استقرار المنطقة. ما ردك؟
0: أنت بتسأل وبتجاوب، أعطيني اسألني أجاوب
1: يعني. إذا لديك إجابة أجبني، لا تتذرع بأني أقاطعك، أجبني.
0: أعتقد أن أنت تريد أن غصبا عني يقول أن إسرائيل هجمات، وهذا غير صحيح، لأنه الدولة الإسرائيلية بعد ما اعترفت وأنت يعني بتروح لقدام وبتقول إيه إسرائيل.
1: أنا لم أقل نعم، أنا قرأت لك وقائع، ما قاله توم براك وما قالته الخارجية السورية وما قاله مسؤول إسرائيلي لأكسيوس وما قاله مسؤول تركي لأكسيوس أيضا. لا تقل بأنني قلت، أنا لم أقل، أنا نقلت لك وقائع.
0: طيب، مع احترامي لتوم براك ولكل المسؤولين في كل دولة في العالم، هذولا لم يكونوا ناطقون بلسان دولة إسرائيل. إذا إسرائيل دولة إسرائيل رسميا تريد أن تعترف،
1: يعني ما بدكم تعترفوا، خايفين من الأتراك؟
0: لا أعتقد أن إذا تريد أن أجاوبك، لو كانت إسرائيل وراء هذا الهجوم ما كانت تقول الأسباب، بقدر أجاوبك، ولكن لم بقدرش أقول لك أن إسرائيل هجمت أبو ظهور في إدلب
1: لأنها لم تعترف حتى الآن. ولكن نقلت لك ما قاله المسؤول الإسرائيلي في أكسيوس وما قاله توم براك أيضا، حلفائكم الأمريكان والمفروض كانوا الأتراك، لكن يبدو الآن أن إسرائيل لا تريد أن تفتح المشكلة مع تركيا، تخاف من رد فعلها في سوريا.
0: توم براك ليس إسرائيليا،
1: صحيح،
0: وبراكش منه المسؤول الذي قال يعني ما قال. أنا سمعت
1: بدك تحكي مع أكسيوس مش معي، لأن كل أخباركم عنده. شكرا جزيلا لك دكتور مشاي العادة، العقيد الاحتياط والمحاضر في أكاديمية الجليل الغربي. عذرا على المقاطعة، ولكن يجب أن نسلم الهواء، انتهى وقت البرنامج بشكل كامل. شكرا لكم، إلى اللقاء.

بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

0: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
1: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
0: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
2: يعني توجه صحيح أني
0: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
4: موافقة المجلس بالأغلبية،
3: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
3: المتخالفون.
6: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
3: المتحاورون.
7: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
8: عالمنا مزدحم بالأخبار،
0: إذن معارك بتأثير عالمي،
8: منها ما يعكر صفو يومك
9: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
8: ومنها ما يجعلك تبتسم.
10: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
8: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
11: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
8: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
12: العربية FM.
13: هل أصبح العراق فعلا لملاحقة هؤلاء العرب؟
14: 4 مساء بتوقيت السعودي.
15: تعاود نشاطها النووي
16: هذه الحكومة سياسيا وأمنيا.
12: العربية FM، أن تعرف أكثر.
0: العربية FM،
12: أن تعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزير الدفاع السوداني يقول للعربية لن نسمح بعد الحرب بوجود قوات موازية أو ميليشيات لأي حزب. السعودية تؤكد أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على مطار أبو الظهور السوري انتهاك صارخ للقانون الدولي. وزير خارجية سوريا يقول أن العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور استفزاز غير مبرر. وزارة الداخلية السورية تعلن اعتقال اللواء في النظام السابق سهيل نديم عباس. مراسل العربية يؤكد سقوط 5 قتلى على الأقل في غارة إسرائيلية بمسيرة قرب ميناء غزة. مصادر العربية تقول أن إسرائيل طلبت بدء نزع السلاح في غزة يوم 7 أكتوبر المقبل. وتوضح أن تل أبيب طلبت خريطة للأنفاق من قبل حماس للتأكد من مطابقتها بما يتوفر لديها من معلومات. الاتحاد الأوروبي يطالب الدول الأعضاء بإدراج الوزير الإسرائيلي بن كفير على قائمة العقوبات. قطر تؤكد أن الطائرات الإيرانية التي أسقطت في مارس الماضي جاءت للاعتداء على البلاد. السلطات الأمريكية توجه الاتهام ل17 إيرانيا نفذوا هجمات إلكترونية ضد مئات الجامعات. أرامكو ومعادن توقعان اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك يستهدف استكشاف المعادن في المملكة. النصر يلتحق بالاتحاد إلى دور 16 من بطولة كأس الملك على حساب الدرعية والنجمة تواليا. والاتفاق يغادر البطولة بشكل مفاجئ بعد خسارته أمام الجبلين بهدف نظيف. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

0: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو يمكنكم مراسلتنا عبر فيسبوك العربية FM، أو عبر منصة إكس العربية FM، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
3: لا تدخل هنا من غير استئذان.
4: الموت بيدخل من غير استئذان.
2: وهل الأبطال يشبهوننا؟
5: أرجو يا فلاح أرجو.
2: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
6: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو أتحالف مع إبليس.
2: سايكو دراما.
7: أنا ماني خلق اسمك شيء، اللي فيني كافي.
8: وش فيك وأنا أمك اسم الله عليك؟
2: يأتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM. العربية FM.
0: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية فيم في اليوتيوب وعلى منصة إكس على حساب العربية فيم في حلقة جديدة من برنامجكم مانتومان، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السيفان، دائما جاهز.

0: يا أحمد.
1: مساء الخير سالم، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا عبر أثير العربية FM أو من يشاهدنا عبر البث المباشر على يوتيوب وإكس. فعلا سالم جاهزين اليوم، شفنا مباريات أيضا مثيرة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الكأس الأغلى اليوم، بعض النتائج سالم اللي كانت موجودة، في مفاجآت، شاهدنا مفاجأة الجبلين أمام الاتفاق، أنا أشوفها واحدة من مفاجآت المدوية، أيضا الأخدود القادم من دوري يلو أيضا يقصي الخليج في مباراة مثيرة. لكن قبل قليل انتهت مباراة النصر الذي تفوق على الدرعية بأربع أهداف لهدف، ونيوم تفوق على الفيصلي بالثلاثة لهدف، أيضا بثلاث أهداف دون مقابل الاتحاد أمام النجمة.
0: والنصر ضرب بالأربعة مع إنجي بوستيكوغلو، هذا المدرب اللي دخل بقوة، دخل بتشكيل أساسي
1: 100%
0: أمام الدرعية. أحمد، حتى إحصائية المباراة لا تعكس النتيجة، كان في ندية وسجال بين الفريق بين الدرعية والنصر، الإثارة في النتاج، ولكن هناك إثارة مختلفة تماما في سوق الانتقالات. تبقى 19 يوم عن إغلاق فترة سوق الانتقالات الصيفية عند 6 سبتمبر شهر المقبل. هناك أخبار حصرية وخاصة لبرنامج مان تو مان، يعني بعد بحث ويعني متابعة مع الضيوف فيما يخص يعني آخر التعاقدات، ولا زالت الأخبار تردنا يعني وموجودة، ونأكد على شيء وننفي أشياء.
1: طبعا الأخبار خاصة بأندية الأهلي والاتحاد والهلال، أيضا ربما عن سوق الانتقالات الخاص بهم، من سيغادر، من سيبقى، وكم تبلغ قيمة الصفقات القادمة. هذا بالنسبة للأخبار. أيضا سنتحدث عن في الجزء الأخير من الحلقة عن توقيع برشلونة رسميا مع رودري، وسنتحدث عن مدى تأثير هذه الصفقة على موسم برشلونة، على موسم الليغا، وهل سيحقق برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا. كل هذا في هذه الحلقة،
0: ونتحدث أيضا عن مباراة برشلونة والنادي الأهلي المصري، ونتحدث عن يعني إمام عاشور اللاعب اللي بدأت تتم تداول اسمه بشكل كبير، النجم مع المنتخب المصري ومع الأهلي المصري، هل هو فعلا قريب من نادي الاتحاد؟ أيضا فرانكيسي أين سيذهب؟ مستقبل روي بيدرو، عديد الأخبار سنتناولها اليوم في برنامج مان تو مان. أحمد، أيضا سنتحدث عن الأمس والاستقبال التاريخي اللي كان حديث البرامج الرياضية،
1: فين هذا الاستقبال؟
0: في حوطة بني تميم، ونأخذ تفاصيله وكواليسه.
1: من مين؟
0: من
1: التميمي نفسه.
0: من التميمي نفسه. رحب بصانع المحتوى الرياضي أسامة التميمي، ويعني أحد المنسوبين لنادي الأنوار في المركز الإعلامي. مساء الخير أسامة، ومبروك هذا الوهج لنادي الأنوار.
2: مساء النور أخي سالم، سعيد بالظهور معك والعودة مجددا لبرنامج مان تو مان، وسعيد بالظهور مع أخي أحمد، وبإذن الله نقدم حلقة تليق في ذائقة المستمع أو المشاهد
1: بإذن الله. قبل ما تحدثنا عن اللي صار في الحوطة، بدنا نرحب بضيفنا أيضا الآخر معنا من القاهرة، الصحفي الرياضي إسماعيل محمود. إسماعيل، مساء الخير.
3: مساء الفل يا أحمد، سعيد بتواجد معاك. مساء الفل يا سالم، مساء الفل الضيف الكريم أسامة، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة يعني كعدة حلقات مان تو مان.
1: حبيبنا
0: دائما إسماعيل مميز في سوق الانتقالات بصراحة،
1: وجاهز اليوم عنده سلة من الأخبار، لكن
0: يعني حتى أخبار في الدوري التركي، في الدوري البرتغالي تلقاه يعني
1: صحيح جاهز
0: رايح لها.
1: أنا بدي أبدأ مع أسامة مثل ما ذكرت سالم عن الاستقبال اللي بصراحة لفت الأنظار، خطف كل الأضواء. نتحدث عن الاستقبال بالخيول، متى تم تجهيز، كيف تم تجهيز، وما مدى تأثيره على المنطقة بشكل عام، يعني استقبال فريق كبير بطل النخبتين، نتكلم عن الأهلي.
2: شوف أحمد، أولا خلف هذا العمل رجال أكيد، وكان عندهم فكرة واضحة هي التسويق للمنطقة. صحيح خسرنا نتيجة، صحيح غادرنا بطولة، لكن كسبنا اليوم احترام الجميع، كسبنا جماهير حتى الأهلي، كسبنا احترام جميع الجماهير سواء للأهلي أو منافسين الأهلي. اليوم لما تتكلم عن استقبال ضخم بهذا الحجم، استقبال قد يكون الأول من نوعه بالنسبة للمنطقة أو بالنسبة للسعودية، يعني لما تستقبل فريق خصم، لكن بالطابع أو خلينا نقول بنفس الهوية أو بطابع المنطقة نفسها تستقبله بالخيول. لكن ترى هذا الاستقبال ما كان لأجل أنه فقط خيول أو استعراض، هذه الخيول مرتبطة بالمنطقة نفسها. لما تقول لي عن الاستقبال هذا، أنه هي رمز من رموز محافظة حوطة بني تميم.
0: كم خيل ممكن كان؟
2: أمس كان في استقبال النادي الأهلي 15 فارس. تم اختيار هذا الاستعراض أو هذه الطريقة لأنهم هم أبطال العالم،
0: فرسان الحوطة استقبلوا
2: صحيح
0: النادي الأهلي،
1: فرسان أبطال العالم

0: ايش
1: في الرماية من ظهر الخيل.
0: حلوة المعلومة هذه.
1: صحيح، حققوا كأس العالم في عام 25 العام الماضي.
2: كأس العالم،
1: كأس العالم.
0: أيوة.
1: فمن بالرماية من ظهر الخيل، ف وعندهم إنجازات وبطولات كبيرة كذلك. أعتقد المعلومة ما أدري إذا هي مؤكدة، لكن هم أو قد يكونون من الأقلية اللي الميدان المعتمد الدولي أو الميدان الدولي المعتمد الوحيد في السعودية قد يكون اللي هو ميدان مربط المسمى
0: اللي هو في حوطة بني تيمية.
1: في حوطة بني تيمية. فلما نتكلم عن الاستقبال فهو شيء مرتبط في الحوطة، مرتبط بالإنجاز اللي حققوه. يستقبلون فريق كبير، والفريق الكبير لا يليق باستقباله إلا شيء يليق فيه، يعني صح. بطل
0: شفنا
1: العالم،
0: شفنا بنرات وشفنا أشياء كثيرة.
1: وكانت الفكرة هي تسويقية للمنطقة بشكل، يعني دائما نشوف يا أحمد وسالم، دائما نشوف الأندية لما تواجه الأهلي أو سواء فريق كبير آخر تستلمها بطريقة الطقطقة والكسب الجماهير المنافس. إلا هذه المرة قرر نادي الأنوار استقباله بطريقة مختلفة
0: إيجابية
1: صحيح. كسب احترام واحترام الجميع يعني
2: صحيح. صراحة صحيح. يعني تحسب لنادي الأنوار هذا الاستقبال العالمي اللي كان للنادي الأهلي. والمعلومة المهمة اللي ذكرتها أسامة، لولا هذا الاستقبال ما كنا نعرف أن الفرسان هم أبطال العالم، أبطال كأس العالم للفروسية كذا مسمى
1: عام 25
2: للرماية فوق الخيل.
1: صحيح.
2: بصراحة معلومة مهمة، ونحيي الأبطال والفرسان اللي استقبلوا النادي الأهلي. أيضا قبل نصف ساعة أسامة، بس قبل ما ننتقل عند إسماعيل، قبل نصف ساعة نادي الأنوار أصدر بيان فيما يخص مباراة ليلة البارحة واللي خسر فيها من أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف. أنا شدتني بداية البيان: نبارك لشقيقنا النادي الأهلي. وش فحوى البيان هذا؟
1: شوف البيان يتمحور حول أن نبارك للنادي الأهلي، وبالمجمل فوز مستحق. النادي الأنوار لا يعترض على هذا الفوز، لأن النادي الأهلي نادي كبير وأخذها يعني زي ما يقولون بيمناه. لكن النادي الأنوار يعترض على حكم المباراة، القرار اللي قد يكون أثر على اللاعبين أو قد أخرجهم من أجواء المباراة، اللي هو الهدف الأول عن طريق إيبانيز أو كنترول إيبانيز اللي كان عن طريق اليد، لمسة اليد. فكان هذا القرار اعتراض ومطالبة بعدم قيادة هذا الحكم لمباريات نادي الأنوار في المستقبل.
2: تسجيل موقف يعني على
1: تسجيل موقف على الحكم بالضبط.
0: نعم. بما أنه ذكرنا الأهلي وتأهله، قبل أن نذهب إلى المباريات الأخرى في كأس الملك، أذهب إلى إسماعيل. إسماعيل، كنا قبل الهوى نتحدث معك، قلت أنه لديك مجموعة من الأخبار عن نادي الأهلي وما يخص سوق الانتقالات. ماذا لدينا في سوق انتقالات الأهلي؟
3: أنا في البداية بس بعني الأنوار، لأن أنا تابعت المباراة وعجبني أداء الأنوار جدا، وعلى الاستقبال والحالة اللي كانت متواجدة يعني عليها محافظة حوطة بني تميم، وكانت أجواء رائعة يعني. حتى أنا مصري وصحفي مصري، لكن الأجواء
2: بالروح يا إسماعيل، إذا جيتنا بالروح هناك على الحوطة
3: حاجة جميلة.
1: شرفني يعني إسماعيل،
3: ربنا يخليك. فبخصوص النادي الأهلي طبعا، يعني منذ الأمس يعني حالة كبيرة من الجدل لدى جمهور النادي الأهلي، وحالة كبيرة من الغضب بعد ظهور خبر اقتراب التعاقد مع أرتيم اللي هو صانع ألعاب نادي شختار دونيتسك الأوكراني. كان في بعض الجدل بخصوص القيمة المادية للصفقة. بعض التقارير أو أشارت إلى أن القيمة تقدر ب 19 مليون يورو، يعني تقريبا بنتكلم في أكتر من ضعف قيمة اللاعب التصفية. هذا الكلام عادي تماما من الصحة. قيمة الصفقة التعاقد مع أرتيم وتم الاتفاق وكل شيء تم، يعني هي 9 ملايين يورو فقط، 9 مليون يورو فقط، وليس 19 وليس 12 وليس هي 9 مليون يورو تقريبا أو 8 مليون يورو تقريبا. 8 مليون يورو هي قيمة تسويقية، أو
0: 8 مليون يورو.
3: 8 مليون يورو
2: هي القيمة السوقية هي لهذا اللاعب أرتيم.
3: تماما تماما، قيمة نفس قيمة التسوية على موقع ترانسفير ماركت. أنا متفاهم طبعا حالة الغضب لدى جمهور النادي الأهلي، لأن هو ممكن ما يكونش لاعب يرضي طموحات الجمهور. كأيضا أنه هو لاعب بخصائص مشابهة للأرميني أدوارد سبيرتسيان اللي هو بيقدم مستويات ممتازة حتى الآن مع الأهلي، لكن القيمة المادية للصفقة هي 8 ملايين يورو فقط لا غير. هذا بخصوص صفقة أرتيم. برضه ظهر كلام كتير عن امكانيه التخلي عن جالينو وايفانتوني، هما اثنين من ابرز لاعبي الاهلي. هذا الكلام غير عاري تماما من الصحه. لا يوجد تفكير لدى اداره النادي الاهلي، لا يوجد نيه تماما التخلي عن الثنائي جالينو ايفانتوني خلال فتره الانتقالات الصيفيه. لا على سبيل المبادله مع صفقات او لاعبين اخرين، مفيش امكانيه. جالينو ايفانتوني مكملين مع الاهلي. ايضا يعني في

0: بعض الغضب، حالة غضب كيميائية بخصوص عمل روي بيدرو برازا المدير الرياضي لنادي الأهلي. لا يوجد أي طرح بخصوص فكرة رحيل بيدرو عن
1: يعني مستمر
0: مهامه
1: حتى الآن.
0: كمدير رياضي. مستمر مستمر بشكل أكيد، لأنه لم يتم طرح الفكرة حتى في بين أعضاء مجلس الإدارة أو في أي نقاش. يعني لم
1: نعم
0: يتم طرح الفكرة، روي مكمل في عمله بشكل طبيعي مع النادي الأهلي
1: نعم
0: في الفترة المقبلة.
1: إسماعيل، هذا فيما يتعلق في أنه الآن جالينو باقي في الأهلي، إيفانتوني يعني لا صح الأخبار المتداولة أنه سيذهب لنيوكاسل أو أي فريق آخر، سيبقى في الأهلي هذا الموسم، هذا مؤكد بحسب مصادرك إسماعيل. والآن تؤكد لنا أن روي بيدرو لا نية ولا يوجد حديث في إنهاء العلاقة مع روي بيدرو المدير التنفيذي في النادي الأهلي. الراحلون، من سيرحل من الأهلي؟ يعني لازلنا في سوق الانتقالات ونسمع كثير عن لاعبين سيذهبون من الأهلي. انت أكدت على بقاء جالينو وإيفان توني، لكن فيما يتعلق بماثيو دامس مثلا،
0: تم الاستقرار على رحيل ماثيو دامس في ظل اهتمام ومفاوضات متقدمه مع كلوب بروج البلجيكي. يعني الرغبه من اداره النادي الاهلي كانت منذ بدايه الفتره الانتقالات الصيفيه، حتى في ظل وجود ماتياس يازلا كمدير فني، وماتياس يازلا هو اللي كان تعاقد او كان جلب ماثيو دامس، لكن كان تم الاستقرار على فكره رحيله وتسويق عقده. بالفعل هناك مفاوضات متقدمه للغايه مع نادي كلوب بروج البلجيكي. ايضا انزو مايو مفاوضات متقدمه، يعني ممكن في خلال ساعات نرى اعلان تقديمه او انتقاله للنادي الدرعيه. هم الثنائي، هو الثنائي الاجنبي هو الراحل عن النادي الاهلي، لكن فيما يخص ايفان توني، فيما يخص جالينو، موقف اداره النادي الاهلي هم مستمرين في مشروع النادي الاهلي وجزء اساسي من مشروع النادي الاهلي، حتى مش حتى الصيفيه دي، لا حتى 2029. يعني بنتكلم في المشروع الممتد لغايه كاس العالم
1: طيب
0: انديه.
1: أنا شكرا على هذه الأخبار
0: والله من وين
1: الكثيرة
0: نبدأ يعني؟
1: والسيل من الأخبار. أسامة، سمعت كل اللي قاله إسماعيل،
0: صحيح.
1: إيش رأيك؟ يعني مثلا دامس ميو حيكون خسارة للأهلي ولا لا الأهلي ما راح يتأثر بخروجهم؟ أيضا موضوع الاستقرار على على على المدير الرياضي أو حتى على النجوم الركائز، أتكلم عن توني وأيضا جالينو.
2: شو شيء أحمد، خلينا نتفق على شيء واحد، أن الأهلي من بداية صندوق الاستثمارات هو الفريق الأكثر استقرارا من حيث الأجانب. اليوم لما تتكلم عن خروج دامس أو إنزو، هو خروج متوقع، خروج أعتقد أنه بيكون في صالح النادي الأهلي قبل الخروج، يعني صالح اللاعبين. بالنسبة لاستقرار أو استمرار جالينو أو إيفان توني، أنا أعتقد أو أن شيء شايفة أن من الاستحالة أساسا أنك تتخلى عن هاللاعبين، خصوصا في الظروف الحالية مع الخروج الرئيس أو مع التخبطات اللي صايرة الإدارية في النادي الأهلي. استمرار روي بيدرو متوقع، وأعتقد خصوصا يعني أن ما شفنا إلى الآن أي فشل حققه روي بيدرو سواء خروج لاعبين أو لا، لكن اليوم شفنا حقق النخبة يوصل بعيد. يعني لولا خروج المدرب كان أقول لك أن الأهلي هو المرشح الأول لبطولة الدوري.
1: طيب أنت بس كان عندك اعتراض قبل الهوى على اللاعب الأوكراني، تقول يعني أنه تقريبا نفس المركز مع اللاعب الثاني اللي متألق مع بداية الموسم،
2: اللي هو إنزو تقصد؟
1: لا أقصد سبريستيان، هذا اللاعب الجديد.
2: صحيح، شوف أحمد أنت قلتها وأنا بعيدها الآن، أن اللاعب اللي ما له صيت مرات نشوفها يعني، لكن مين اللاعب الأوكراني؟ هل هو يعني بيكون يليق في النادي الأهلي؟ هل هو احتياج للنادي الأهلي قبل؟ يعني نشوف من احتياج النادي الأهلي، من محور اليوم بعد خروج كيسي، فرانك كيسي؟
1: والآن
3: إنزو بحسب ما ذكر الصحفي إسماعيل محمود أنه إنزو خارج أسوار النادي الأهلي، فيعني فعلا من اللي بيكون،
2: مين بيكون محور؟ فأنت لما تتكلم عن اللاعب الأوكراني لازم تتكلم وش الاحتياجات الأساسية أساسا. فالمحور أعتقد أنه هو الأهم أو الرمان الأهم في الملعب.
1: يعني ممكن يلعب بأتنغانا كلاعب رقم 6 ويلعب أمامه باللاعب الجديد الأوكراني، إلى إضافة إلى سيبرستيان، ويعني ممكن تكون يعني طريقة جديدة للعب.
2: أعتقد أتنغانا بيكون هو اللاعب الستة اللي بيقدر يشيل الأهلي من منطقة إلى منطقة ويحول اللعب، خصوصا بعد ما شفناه ضد نادي الأنوار وشفنا الصعوبة اللي كان يقدرون يصلون فيها للمرمى
3: في جحيم الحوطة.
2: في جحيم حوطة فيني
3: كميل. أنا بودي صراحة نتكلم عن روي بيدرو، يعني ليه هذا اللغط الكبير اللي قاعد يصير؟ اسمع رأي إسماعيل، لأنك أنت أكدت إنه ما في نية يعني روي بيدرو مكمل مع الأهلي. الجماهير غاضبة جدا إسماعيل، ولا يمكن للعين أن تغفل ذلك. يعني مجرد ما تكتب روي بيدرو تطلع كل يعني يطلع كل يعني مشاعر الجماهير ويعني آرائهم تجاه هذا المدير.

0: برتغالي في النادي الأهلي.
1: احنا صححنا المعلومات الخاطئه يعني اللي هي كانت ممكن تكون سبب في ضيق جماهير النادي الاهلي بخصوص القيمه الفنيه القيمه الماديه لصفقه الاوكراني ارتيم، وده ممكن يكون سبب من جزء من غضب جماهير النادي الاهلي، لكن كتقييم

0: تقييم عمل روي بيدرو، جمهور الاهلي او يعني المحللين المتابعين شايفين ان انت في استقرار للنادي، لكن انت مش بتساعد على الحفاظ على هذا الاستقرار، بالعكس يعني حتى الان يلوموا جمهور النادي الاهلي او القطاع الاكبر من جمهور النادي الاهلي على طريقه مفاوضاته مع ماتياس يازلا. وانا من وفق المعلومات كان جزء من اسباب قرار ماتياس يازلا بالرحيل او البحث عن عروض هو طريقه مفاوضات روي بيدرو بخصوص تمديد العقد. يعني منذ قدوم روي بيدرو العلاقه مع ماتياس يازلا لم تكن افضل علاقه. ايضا فيما يخص مفاوضات تجديد العقود، نعم نجح في تجديد عقد روجر ايبينيز ويحسب له، لكن المفاوضات قد اخذت يعني شوط طويل مفاوضات وادخلت القلق على قلوب جماهير النادي الاهلي. فيما يخص تدعيم ارتيم، زي ما ذكر اسامه، لاعب بنص خصائص سبيرتسيان بالحرف. انت تدعيمك المفترض هو تدعيم بالتعاقد مع لاعب محور ستة، لان الاهلي كمان في يعني نقطة تميزه ومختلفة عن بقية الاندية، ان هو عنده عدد منصات اكبر مقارنة ببقية الاندية السعودية باعتبار ان هو مشارك في كاس القارات
1: صحيح.
0: انتر كونتيننتال. فبالتالي انت محتاج، مش هينفع تكمل الموسم باتنجانا فقط. يعني انا من وجهة نظري لا، يعني يستحق الانتقاد. من وجهة نظري الاهلي يستحق مدير افضل، مدير رياضي افضل من روي بيدرو، لكن حتى الان زي ما ذكرنا لم يتم طرح الفكرة على الاطلاق حتى، يعني
1: ربما بعد
0: فكرة
1: السوق،
0: مرخص
1: بعد نهاية
0: التصحيح.
1: السوق يعطونهم مهلة حتى نهاية السوق.
0: ومعلومة
1: لا
0: مهمة،
1: أعتقد، لا أعتقد، يعني أعتقد روي بيدرو مكمل لغاية نهاية عقده، أو على الأقل لغاية نهاية الموسم يعني بالراحة يعني.
2: ولا صح للأخبار عن خروجه من النادي
0: لا
2: الأهلي.
0: صح.
2: نعم، هذا فيما يتعلق بالنادي الأهلي، من الباقي ومن الراحلون من النادي الأهلي، ويعني حتى عن انتقالات في الصيفية. أحمد، تكلمنا عن الأهلي، تكلمنا عن كأس الملك، تذكرت في أخبار عن نادي الهلال.
1: الخبر الخاص والحصري لبرنامج مان تو مان سالم الخاص بالنادي الهلال، كوزمن مدرب نادي الجزيرة الإماراتي تدخل في الوساطة، وهو نعلم أنه كان مدربا سابقا لنادي الهلال، تدخل بالوساطة ليساعد في عملية انتقال مالكوم من الهلال إلى نادي الجزيرة الإماراتي. الأنباء تقول أن الهلال سيتغاضى عن قيمة البيع أو قيمة الإعارة، أي أن اللاعب سينتقل مجانا مقابل أن يدفع الجزيرة الإماراتي رواتب اللاعب المتبقية. طبعا نعلم أن مالكوم متبقي في عقده سنة كاملة هذا الموسم، فلذلك سيكون على الجزيرة الإماراتي دفع الرواتب الخاصة بمالكوم. أيضا ننوه إلى نقطة أن مالكوم رفض الانتقال إلى نادي آخر في دوري روشن السعودي. إلى أي نادي؟ طبعا نعلم أنه كان هناك عرض قوي ومفاوضات اقتربت من الحسم مع نادي الدرعية، لكن حسب الأخبار الخاصة لدينا أن مالكوم رفض الانتقال إلى أي نادي في دوري روشن السعودي. والمفاوضات بين مالكوم ونادي الجزيرة الإماراتي وصلت إلى مراحل متقدمة، ومع استمرار أيضا لنادي الدرعية. الدرعية لا يزال يحاول، لكن المشكلة أن مالكوم هو من يرفض الانتقال. يعني باختصار، مالكوم يقترب من الجزيرة الإماراتي، الجزيرة الإماراتي سيأخذ اللاعب بدون دفع لأي مبلغ لنادي الهلال، مقابل فقط دفع الرواتب. أسامة، من مصلحة من إذا تمت الصفقة؟ أنا مستغرب، حتى يمكن سالم مستغرب، كنا نتحدث تحت الهواء، لماذا كل هذا الغضب على مالكوم وإرادة
2: والظهور الأول كان يعني مسجل وبيقدم مستوى كبير وفارق مع نادي الهلال، مو الموسم الأول، حتى في المباراة الأولى
1: يعني تتكلم عن
2: الفيصلي،
1: صح، سوق
3: المباريات الودية،
1: والودية كان ممتاز، وأول مباراتين كان ممتاز.
3: طيب يعني مالكوم، أول شيء بخصوص هذا الخبر بنتكلم عن ثلاث جزئيات. الجزئية الأولى، خروجه هو من مصلحة نادي الهلال ومصلحة مالكوم نفسه. ليش من مصلحة نادي الهلال؟ فنيا اللاعب لا غبار عليه، لكن ممكن المناوشات مع الجماهير والمواقف اللي صارت مع الجماهير، الجماهير صارت تصب جام غضبها على اللاعب، فممكن أي موقف خلاص
2: يعني تراكمات من كأس العالم للأندية، السوشيال ميديا، يعني
3: صحيح، يعني مالكوم غير مهتم أبدا لهذا الجانب، ولا يراعي للجماهير أي شيء. يعني شفنا في مواقف كثيرة ضد جماهير الهلال، فنيا لا خلاف ولا غبار علي. ولو تكلمني من الناحية الفنية، أنا أتمنى لاعب مثل مالكوم في الملعب، كيف تشوفه من في كل مناطق الملعب، كيف تشوفه أمام المرمى. فهذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، أكيد الجزيرة بيكسب لاعب كبير، لاعب مثل مالكوم، إذا كوزمن قدر يصقل اللاعب، وكيف
2: كوزمن أولاريو،
3: كوزمن عاد تاريخه مع اللاعبين كبير، يعني ما يحتاج
1: مع الهلال، يعني له ذكريات جيدة مع الهلال،
3: صحيح. حتى لو قدر
2: لكن غادر من النخبة كوزمن،
3: غادر ضد مين؟
2: غادر في ضد الاتحاد، نعم صحيح، غادر ضد الاتحاد.
3: يوم قلت أنا فكرت

0: الأهلي بس
1: لا الغدر الآن يعني
0: الجزئية الأهم إن كيف نادي الهلال يسمح بخروج لاعب مثل مالكم بدون أي مقابل.
2: يعني زي ما صار مع كانسيلو يعني صراحة اللي جسر في يعني
0: والله
2: في
0: شيء يعني أنا
1: نونيز خرج بدون مقابل كمان
0: بغض النظر عن نونيز ممكن نونيز حالة خاصة لكن لما تتكلم عن كانسيلو
2: مطلوب يعني في نادي يطلب صحيح. عرفت إيه؟ هنا في نادي يطلب الجزيرة أو الدرعية يطلب يعني يدفع على الأقل أي مبلغ
0: هذا مالكم. أما كانسيلو كان برشلونة على خط الانتظار
2: طبعا في طبعا عشان ما الناس تفكر إن إحنا بس في السلبيات في الإيجابيات طبعا انتقال مثلا ليوناردو إلى نادي أياكس أمستردام في مبلغ جيد صحيح. دفع من
1: ولا زال السوق مفتوح يعني
0: لكن نقطة خلافي مالكم أنا متأكد لو تطلع للسوق أي فريق يتمنى لاعب مثل مالكم في فريقه فكيف لاعب مثل هذا أنت تشوف فريق تكفل بس برواتبه وتقول توكل على الله.
1: نعم تعليقك إسماعيل على الخبر اللي ذكره زميلنا أحمد وحديث أسامة عن رد فعل يعني أو رأي جماهير الهلال في هذا اللاعب اللي يعني لا يمكن أن تغفل مجهوداته وأرقامه مع نادي الهلال.
3: بداية حصرية قوية يعني بحييكم طبعا خبر قوي. فيما يخص مالكم أنا يعني كنت على شبه تواصل دائم مع وكيل وهو وكيل واحد من أصعب الشخصيات اللي ممكن تتعامل معها في حياتك يعني على حسب وكيله
1: من هو وكيله مالكم
3: وكيله البرازيلي اسمه فيدريكو موريش بس الاسم صعب يعني فهدولك بعد الحلقة
2: أي ما في مشكلة بس إنه عرفنا جنسيته إحنا
3: لا برازيلي هو وكيل برازيلي لكن هو على كلامه زي ما هنقل التصريحات دي هو بيقول إن في نهاية الموسم الماضي أو من شهور يعني نهاية الموسم الماضي مسؤولين نادي الهلال تواصلوا معاه علشان يمددوا عقده فبالتالي هم مستغربين يعني إيه اللي حصل إيه أنتوا تواصلتوا معانا علشان تجديد العقد لكن في فترة قصيرة تم طرح فكرة رحيله فبالتالي ده سبب غضب لمالكم لأن هو يعني ممكن ما يكونش عامل حسابه أو ما كانش عامل حسابه على فكرة التغيير أو الانتقال لنادي آخر خاصة أنه زي ما ذكرته هو أرقامه مميزة أداءه مميز حضوره الدائم لكن هي العلاقة بينه وبين الجمهور أعتقد وصلت إلى خط يعني النهاية فبالتالي كان الخيار الأفضل نادي الهلال هو محاولة إخراجه وفي بدائل مميزة بيدرو نيتو وهقول لكم خبر حصري يعني الياباني كوبو لاعب ريال سوسيداد قد يكون أحد خيارات نادي الهلال لتعويض مالكم قد يكون مفيش عروض رسمية مفيش تواصل لكن تم عرض اللاعب يعني على إدارة نادي الهلال قد يكون أحد خيارات نادي الهلال لتعويض مالكم طبعا بيدرو نيتو هو الهدف الأول لكن كوبو يعني قد يكون أحد خيارات نادي الهلال لتعويض رحيم مالكم
1: الأرقام اللي يعني ظهرت عن بيدرو نيتو اللاعب البرتغالي يعني 131 مليون طلع يعني رقم
3: صراحة.
1: كبير صعب صراحة أحمد عندك كبير. حصريات كمان اليوم
2: الآن بس خبر الآن من فابريزيو رومانو لازم ننوه له فابريزيو رومانو يقول أن الهلال قدم عرضا رسميا لنادي أستون فيلا لضم اللاعب أولي واتكنز المهاجم بقيمة 45 مليون يورو في إجمالي الصفقة مع الإضافات واتكنز متحمس للانتقال إلى الهلال هذا حسب فابريزيو رومانو واتكنز يريد الانتقال لنادي الهلال لكن القرار لا يزال بيد نادي أستون فيلا نادي أستون فيلا رفضت عرضين سابقين من الجانب السعودي والآن عرض رسمي جديد على الطاولة إذن الهلال مهاجم آخر جديد من البداية
1: أسامة هذا حديث فابريزيو رومانو اللي نقله أحمد الآن نبغى حديثك أنت معلوماتك
2: بس قبل ما أعلق أسامة
1: في شيء قريب
2: أنا قبل ما أعلق أسامة ترى مهاجمين الهلال صاروا كثار
0: كثار وأنا عشان هالنقطة
2: يحتاجون ملف والله
1: في
2: أنا مجهز لهم ملف
0: الحين قدوم أولي واتكنز أكيد فيها لاعب بيطلع وأنا أعتقد والأقرب
2: نونيز ممكن
0: لا غير نونيز بنزيمة. كريم بنزيما
2: أوه
0: أنا أعتقد وحسب المعلومة اللي عندي ان بنزيما قد يخرج هذا
2: الصيف اليوم انا اخبار على السوشيال ميديا
1: يعني بتنتهي فتره الانتقال الصيفي وبنزيما خارج اسوار الهلال
0: نادي الهلال لكن نادي الهلال الان يعمل على مهاجم التوقيع مع مهاجم هداف سواء اولي واتكنز او مهاجم اخر بعد كذا ممكن نشوف بنزيما خارج اسوار نادي الهلال التعاقد مع واتكنز اعتقد الصيف الماضي كان رفض عرض الارسنال اللي هو استون فيلا كان بقيمه 60 مليون يورو اعتقد ان الهلال ما راح ينهي الصفقه باقل من هذا المبلغ
2: طبعا واتكنز الموسم الماضي غير واتكنز الموسم اللي قبله يعني
0: صحيح.
2: ترى الموسم الماضي كان اقل يعني
0: اقل بكثير جدا لكن
2: يعني فلذلك نزل السعر
0: لا نزل السعر بالنسبه للارسنال لكن مو بالنسبه للهلال استون فيلا بنظره ان هذا نادي سعودي نادي
2: لا يزال يدفع. المبلغ 45 مبلغ انا اعتبره متوسط يعني جيد إيه؟
0: يعني لا تستغرب استون فيلا يطلب 70 80 مليون هذا امر طبيعي خصوصا بالمبالغ اللي جالس يدفعها نادي الهلال
1: صحيح.
0: او تدفعها الانديه السعوديه يعني
1: صحيح بنزيما نذكر في نهايه فتره انتقالات الماضيه

0: يعني كانت في آخر ساعة تم أو في آخر دقيقة تم الإعلان عنه من
1: نادي
0: الهلال، وكان معنا إسماعيل بحصريات. وبنزيما تابع حساب إسماعيل وتابع ما تبان وقتها. ها إسماعيل بتابعنا اليوم؟
2: نشوف حصرية جديدة بخصوص بنزيما، لكن زي ما أسامة قال يعني إذا تم الهلال التعاقد أو اتفاق مع مهاجم، بنزيما هو الضحية يعني، أو بنزيما هو اللي هيتم تسوية عقده ورحيله عن نادي الهلال. من وجهة نظري يعني زي برضه الطرح اللي انتوا طرحتوه، مهاجمين الهلال كتروا، فبنزيما ما خدش
0: احمد
2: فرصة.
0: يحتاج محاسب معاه عشان والله انا اليوم كنت الاسماء ومحاسب يحسب الارقام، يعني
1: انا خافي بعدين يسوي لي مساءله من وين جبت الارقام هذه. لا انا صراحه الارقام كبيره اتحدث، يعني انا اليوم اللي سويت يعني احصائيه بس لسه ما كملت، اتكلم عن نيمار مبلغ ضخم، بعد ذلك يعني متروفيتش مبلغ ضخم، لعب سنة ونص وبعدين سنة ونص الثانية ترى ما كملها، نتكلم عن داروين نونيز مبلغ ضخم، عبد القادر ميتي أيضا، الآن نتكلم عن مهاجمين آخرين يعني
0: سايمون بوابري
1: ما تكلمت عن الأجنحة،
0: يعني هو ليس مهاجم نعم،
1: هذول الأجنحة الرئيسيين يعني رؤوس الحربة يعني.
0: هي الفترة السابقة، الفترة السابقة
3: بس كان نيمار صراحة مختلف،
0: تبضع في
1: حالة مختلفة كيف
0: ميركاتو،
3: يعني ممكن لما تشوف فيها إيه في أندية نادي الهلال ونادي الاتحاد ونادي النصر
1: يا أخي، على الأقل لعبوا 4-5-10 مباريات، هو قادر سجل لهم 20 هدف يا أخي، سووا لهم أي شيء،
3: هو قدر
1: نيمار ما سوى شيء والله، يعني صراحة تخنق الصفقة.
0: نيمار يعني قول اسماعيل، قول
2: عناصر يعني زي نيمار ماشي سنة اتصاب، لكن السنة التانية كان بيهتم محاولة تصريفه بشكل مباشر، ما يعني نيمار داروين نونيز بنزيما الثلاث أسامي دول بالأخص ممكن ما يكونش أخدوا فرصة، يعني أكيد طبعا الهلال لا. مش يعني مش ذنبه إصابة نيمار يتصاب بيقعد سنة كاملة، مش ذنبه إن داروين نونيز، لكن القصد يعني إن بنزيما كان يعني بنزيما لسه عنده الجودة.
1: تعرف وين مشكلتي أنا إسماعيل؟ بس دقيقة، أنا عندي مشكلة مع الهلال، ترى واضح إنه هذول مو جو الهلال، يعني عرفت؟
3: صح،
1: الهلال مو جو نيمار،
3: وهذه مشكلة.
1: أنا أعرف الهلال ما هو جو، يعني لما تقولهم وتحس تسأل الإدارة وتسأل الجمهور يقولك والله إحنا أصلا ما كنا نبغاه، أو تروح تسأله عن داروين نونيز يقولك والله أصلا إحنا ما كنا نبغاه،
0: الهلال اللي فاهم كورة يقول ما نبغاه،
1: لا حتى
0: لا لا أي واحد بيقول أنت بتقول نيمار قبل ما يصير اللي صار، لو تقول نيمار بيجي يقولك أرحب في نيمار،
1: لا لا لا
0: لا لا ترى وقتها يعني نيمار ما كانت الأمور واضحة بهذا الشكل من ناحية الإصابات، عشان نكون دقيقين في الموسم الوقت قبل قدوم نيمار للهلال ما كانت واضحة إصاباته بهذا الشكل،
2: كان نجم
0: إيه، وكان يعني لازال يعني في العمر بقية ولا زال في نيمار جونيور حتى، يعني
1: اسمح لي بس أنا النقطة حقتي لا يمثلون طبيعة الهلال، يعني الهلال يحتاج لاعبين منضبطين، لاعبين يعملون بأدوار دفاعية وأدوار هجومية، يعني حتى لا فنيا ولا حتى طبيعة اللاعب، طبيعة اللاعب
0: نيفيز سافيتش مالكم هم كانوا
1: يا سلام، يعني هذا نمط الهلال، هذا نمط الهلال
3: صحيح، بس ترى هذا السبب هذا الشيء سببه عدم وجود إدارة رياضية متمكنة، يعني لما
1: ممكن صح اتفق معك،
3: يعني دائما الهلال في المواسم السابقة يحط خيار الأول مهاجم والخيار الثاني جناح،
1: دائما خير شر عنده ما عنده حاطه
3: يا دولة. رجل شوف المدربين كيف يحط لك ثلاث خيارات واحد منهم مدرب دفاعي واحد لعب مباشر واحد استحواذ، طيب انت وين فكرتك في الموضوع، وين مشروعك لاعبينك، طيب
1: صح،
3: فهذه مشكلة مين، مشكلة الإدارة صح. الرياضية اللي الهلال بدأت الآن تعمل عليه.
0: انا في الهلال انا
1: بس بنزيما وين بيروح؟ يعني اسماعيل عندك فكره؟
2: يعني حتى الان بنزيما ما بحس فكره الانتقال لاي نادي، يعني حتى الان صفر كونتاكت او زيرو كونتاكت مع اي انديه.
1: سالم قال لي نادي تحت الهواء، بس والله ما ودي اقول، خاف يطلع الخبر
0: اللي تحت الهواء يبقى يعني تحت الهواء، يعني ما
1: والله الخبر لو ضبط حق سالم حريقة، بس لسه مو متأكدين، يعني المصادر غير مؤكدة.
0: لا احنا ما نطلع هنا اسماعيل، بس بوضح شغلة، احنا ما نطلع هنا في مان تو مان احمد، ان نتأكد من مصادر مختلفة ونتأكد مرة ومرتين وثلاث، يعني احنا والله نتعب ونجتهد لكي نقدم معلومة ونقدم خبر صحيح. يعني لا يمكن يعني نفيه، خلاص يعني هو الخبر اليقين، يعني
1: المصادر الرسمية، يعني
0: نصيب ونخطئ، ولكن الحمد لله إلى الآن نصيب، يعني أمورنا ماشية في السليم.
2: أنا شاهد على ده بصراحة وبحييكوا، يعني لأن بالأخص فترة أخيرة يعني اجتهاد في الأخبار الحصرية، ودايما تبقى الأخبار بتحقق صدى ورد فعل وتكون صحيحة، فبحييكوا بصراحة وعلى الجهد والاجتهاد والمعلومة، وبحزكوا على المعلومة الصحيحة، في زمن يعني دلوقتي انت ممكن يجيلك معلومه من مصدر وتتكل على الله وتقولها، لكن انتوا بتحاولوا تاكدوا من مصدر واثنين وثلاثه، ده الصح يعني، ده الصح في العمل الصحفي، وبحييكم على ده بصراحه.
0: نعم، اتصالات وتواصل ورسائل كلها يعني لنقدم ماده ونقدم خبر للمستمع وللمشاهد ايضا ولمتابعي العربيه في برنامج مان تو مان. اسماعيل، تحدثنا عن الانديه، تحدثنا عن الاهلي الهلال وكاس الملك، نتحدث ايضا

0: الاتحاد فيما يخص إمام عاشور، نادي الأهلي المصري أصدر بيان عن هذا اللاعب، وأنت ذكرت أيضا على حسابك الشخصي أن هناك رغبة من نادي الاتحاد في اللاعب، لاعب المنتخب المصري اللاعب الدولي إمام عاشور.
1: حتى الآن الاتحاد لم يقدم عرضا رسميا للنادي الأهلي، يعني حتى تكون الأمور واضحة، لكن الاتحاد لديه رغبة كاملة ونسبة 100% في التعاقد مع إمام عاشور. الاتحاد مدرك وعلى علم بالبيان، بيان نادي الأهلي سواء اللي صدر اليوم أو صدر قبل أيام، برفضهم مناقشة عرض إمام عاشور. لكن تواصل يعني مباشر بين مسؤولي نادي الاتحاد ومسؤولي النادي الاهلي من اعلى المستويات ومن اعلى الدرجات، يعني الدرجات الاداريه، في تواصل بين الطرفين. حتى الان الاتحاد ينتظر يعني ترحيب او اي بادره من النادي الاهلي بالموافقه على الاستماع لعروض رحيل لامام عاشور. اذا وافق الاهلي او ابدى ترحيب، الاتحاد يتوقع وكمان امام عاشور يعني يتوقع ان مبلغ 6 مليون او 6 مليون ونص دولار هو قد يكون مبلغ كافي لاتمام الصفقه. يعني ممكن يكون المواطن او المشاهد السعودي يعني مش مطلع على ملف امام عاشور، لكن يعني ملف امام عاشور هو الملف الاكبر في مصر، لان ملف امام عاشور يعني في تصريحات دائمة من وكيله آدم وطني بتكون قوية جدا. فبالتالي النادي الأهلي كان حاطط سقف 10 مليون يورو 10 مليون دولار في بداية الفترة الصيفية، ثم نزل بهذا السقف 8 مليون دولار. الآن زي ما ذكرنا 6 مليون، من مبلغ من 6 مليون ونص إلى 6 مليون ومبلغ كافي النادي الأهلي للتخلي عن إمام عاشور. إذا قدم الاتحاد هذا المبلغ وإذا وافق في الأول الأهلي على فكرة رحيل إمام عاشور، الاتحاد سيقدم هذا العرض، وبالنسبة كبيرة الاتحاد
0: إسماعيل،
1: هيظفر بخدمات إمام عاشور.
0: النزول هذا بسبب وكيله، يعني وكيل اللاعب ولا اللاعب نفسه؟
1: وكيله واللاعب، يعني وكيله
0: هل
1: بصراحة التصريحات بالمناسبة يعني بتتم من عند خليل، بس يعني حتى الموضوع ده عامل لي مشكلة في مصر يعني.
2: شفت التعليقات صراحة هاجمين عليك يا إسماعيل.
1: يعني ما هو بيتعمل عليا يعني
2: حملة
1: هجم حملة. فبالتالي إدارة الأهلي خلاص يعني قد ممكن نقول إن هي زهقت من ملف إمام عاشور، يعني جابت
0: بيان طلعته
1: يعني
0: إدارة الأهلي يعني
1: خلاص. فبالتالي يعني أتوقع بدءا من الأسبوع المقبل السبت أو الأحد قد نسمع أخبار إيجابية بخصوص انتقال إمام عاشور إلى نادي الاتحاد.
2: نتمنى
1: من بداية الأسبوع يعني
2: إسماعيل. طيب أنا ودي أنتقل إلى أسامة وأسأله عن، ترى الاتحاد له ذكريات جيدة مع اللاعبين المصريين، يعني ذكر كهربا قدم مستوى جيد، حتى عماد متعب وأحمد حجازي، صح؟ يعني في ذكريات حلوة مع اللاعبين المصريين، وممكن لاعب زي عاشور ممكن يفرق، حتى شفناه في كأس العالم كان متألق جدا يعني.
3: جدا، أذكر مباراة ضد بلجيكا كانت
2: صح
3: روعة.
2: صح، أصيب هو غادر بعدين، لكن بشكل عام الهدف والقتالية اللي كانت في المباراة.
3: شوف، الاتحاد بحاجة أولا الاتحاد بحاجة لنجم بقيمة إمام عاشور لبث الروح في الجماهير الاتحادية. جماهير الاتحاد اليوم منكسرة، جماهير الاتحاد اليوم بائسة بسبب السوق الأقل من المتوقع.
2: تعبان صحيح.
3: تعبان يعني، حتى اليوم شفنا الأخبار اللي طلعت عن فرانك كيسيه وأنه قريب جدا أو تم الاتفاق حتى يعني مع نادي الاتحاد
0: فرانك كيسيه كنا نتابع صراحة قبل الحلقة، وتابعنا أنا وأحمد والزملاء كمان معنا خلف الكواليس أسامة، ويعني تقاطعنا مع إسماعيل في هذا الخبر. ففرانك كيسيه هل سيعود إلى جدة بالأصفر والأسود؟
3: فرانك كيسيه لا غبار عليه كإمكانيات، لكن هذا عندل يدل على أن نادي الاتحاد مقبل على صيفية جافة، صيفية غير ممكن ما يقدر يدفع، اتجه للاعب يعني خلينا نقول قريب من الاعتزال.
0: فرانكيسي يعني عمره الان تقريبا في اللي موجود يعني العمر اللي موجود
1: 29، لكن يعني
0: 29 بس تشرك كانه مثبت العمر يعني بصراحه. يعني فرانكيسي ميلان وبرشلونه وحتى عندما قدم
2: للاهلي
0: يعني 3 سنوات. بس اسماعيل، عندك جديد عن فرانكيسي مع الاتحاد؟ في هناك مفاوضات؟
1: معلومتي في مفاوضات، لكن معلومتي ان مفيش اتفاق نهائي بين الطرفين حتى الان، لكن رغبه الاتحاد حاضره وقويه جدا بالتعاقد مع فرانك كيسي. لكن بيواجه منافس من نادي يوفنتوس. تفكير كيسي، رغبه كيسي الاولى هي الانتقال او العوده لاوروبا من بوابه نادي يوفنتوس، الرغبه الاولى. لكن يوفنتوس بيواجه مشكله في التصريف او يعني تفريغ مكان او مقعد لفرانك كيسي في قائمته. احنا عارفين في ايطاليا بيبقى عدد يعني مقاعد معينه للاعبين خارج القاره الاوروبيه، فبالتالي فرص الاتحاد متزايده، لكن رغبه كيسي الاولى هي العوده النادي او

0: العودة لأوروبا من بوابة يوفنتوس. مفاوضات الاتحاد مستمرة مع كيسي، لا يوجد اتفاق نهائي، لكن اللي يعني عامل الوقت اللي هيعمل اللي هيلعب دور كبير. زي ما ذكرنا، لو يوفنتوس ما عرفش يفضي مكان يعني لفرانك كيسي، اعتقد هيكون فرانك كيسي لاعب لنادي الاتحاد. صيفية صعبة نادي الاتحاد زي ما ذكرته، لأن نادي الاتحاد عنده مشكلة كبيرة ممكن ما يكونش المتابع داري بيها يعني أو على دراية بيها، إن نادي الاتحاد عنده مشكلة في التمويل. بمعنى أنت هتتعاقد مع فرانك كيسيه دلوقتي، هل أنت هتاخد يا كيسيه مثلا أول دفعة من مرتبك أول شهر أو لا؟ مش هتاخده دلوقتي، ممكن الدفعة أو المرتب هيتم الاتفاق معاك على كده إن أنت تاخدها متأخرة شوية. كذلك مثلا تعاقدات مع الأندية زي الأهلي
1: بسبب عملية
0: أو
1: البيع إسماعيل، ولا إيش المشكلة؟
0: عملية
1: انتقال
0: يعني
1: ملكية
0: بصراحة
1: الأندية؟
0: ممكن تكون سبب، لكن مثلا على سبيل المثال النادي الأهلي مثلا، هنفترض إن الأهلي الاتحاد هيقدم عرض للأهلي، هيتم التواصل مع الأهلي وتم إبلاغه إن أول دفعة من الصفقة مش هتستلمها دلوقتي، ممكن في بداية السنة الجديدة، ممكن الصيف اللي جاي. فدي طبعا ممكن تعمل مشكلة أحيانا، وأعتقد إن هي ممكن يكون هي السبب الأول تأخير صفقة بيدرو جونزاليس مثلا من نادي سبورتنج لشبونة، لأن طبعا أنت بتتكلم في مبلغ كبير جدا. النادي البرتغالي مش هياخده أو مش هيستلمه الصيف ده أو مش هيستلمه في الوقت الحالي، فبالتالي مش هيقدر يعوض بيه رحيل جونزاليس ده بعد فقدان ترينكاو مثلا. فبالتالي هي دي المشكلة الأكبر في الاتحاد، المشكلة المادية ممكن ما يكونش المشجع الاتحاد على درايه بيها، لكن هي مشكله حاضره. بخصوص موسى ديابي برضو احب يعني اوضح خبر، لان يعني في كلام كتير جدا عن موسى ديابي الايام اللي فاتت. موقف اداره نادي الاتحاد حاليا، وتواصلت مع احد المسؤولين، يعني موسى ديابي ليس للبيع، لكن هذا الموقف يعني خليني اكد برضو ان ممكن يحصل اي تطورات، لكن في الموقف الحالي القرار في اداره نادي الاتحاد موسى ديابي لن يرحل عن نادي الاتحاد في هذه الصيفيه.
1: على الرغم انه كان في
0: ممكن
1: عرضين، يعني واحد من انتر وواحد من ليفركوزن، وليفركوزن كان قريب جدا
2: كان
1: يعني.
2: قاب قوسين
0: بالظبط
2: او ادنى انه يظهر يطلع موسى
0: بالظبط،
2: ديابي في
0: يعني غيابه النهارده مثلا عن مباراه النجم في كاس خادم الحرمين الشريفين ليس الا الراحه فقط، لكن المدرب الالماني ينز متمسك بشكل كبير جدا جدا لاقصى درجه بالاحتفاظ بخدمات موسى ديابي. موقف الاداره هو الابقاء على موسى ديابي، لكن برضو يعني عشان اكون واضح، ودي اتقالت لي، ممكن ما تضمنش يعني، ممكن في اخر لحظات الميركاتو يحصل جديد، يحصل تطور، يكون خيار، ممكن يكون خيار متاح لنادي الاتحاد تعويض موسى ديابي بلاعب يمكن ابرز منه او اقوى منه بمقابل مادي ابسط، فيتم تفريط موسى ديابي. لكن حتى الان موقف اداره نادي الاتحاد في ظل عرض نادي باير ليفركوزن القوي، موسى ديابي ليس للبيع.
1: طيب الآن أيضا خبر من الزملاء في صحيفة الجزيرة، الخبر يقول أن إدارة نادي الدرعية تصل إلى اتفاق مع إدارة نادي الهلال من أجل استعارة اللاعب داروين نونيز. إذا ربما بعد فقدان الأمل من التعاقد مع مالكوم اتجهوا إلى نونيز.
2: داروين نونيز اللي كانت الأخبار تشير إلى
3: أن اللاعبين
1: بس هم حتى اليوم يعني زميلنا عبد الله حنيان قال إنه الإدارة الفنية في نادي الدرعية فضلت التعاقد مع مالكوم على داروين نونيز. يعني لما جاهم الملفين اختاروا مالكوم اكثر من داروين نونيز، لكن الان بما انه مالكوم اقترب اكثر من الجزيره الاماراتيه ربما اصبح نونيز هو الملف.
3: تصديقا لخبرها احمد،
1: يعني
3: مالكوم
1: الاخبار تتراكب مع بعضها.
2: سنهال على الاخبار.
1: طيب انت تشوف الخبر هذا من مصلحه من؟ من مصلحه الهلال اكثر ولا الدرعيه اكثر؟
3: الهلال والدرعيه.
1: لا من اكثر؟
3: الهلال.
1: الهلال ها يرتاح.
3: طبعا تونا نتكلم عن
1: شان الهم.
2: طب احنا يعني الاسبوع الماضي كنا قفلنا الاسبوع وان كان كل شيء يشير الى ان داروين نونيز المهاجم الأرجواني قريب من الدوري التركي، قريب من مزامرة صلاح. يعني هذا يعني تحول كبير صراحة في في في أخبار لاعب داروين نونيز.
3: ترى هذا ممكن يساهم في استقرار اللاعب داخل منطقة الرياض، أن لما نادي مثل الدرعية قريب من نادي الهلال، فممكن هذا الشيء رجح كفة الدرعية أكثر من كفة النادي التركي.
1: ترى أنا ودي لو كانت هذه العملية تتفعل على كل اللاعبين، يعني دائما إذا لاعب خلاص ما عاد في له حل في نادي ما أن ينتقل إلى نادي آخر في نفس المدينة.
2: ممكن المدرب ما يرغب فيه، تفرضه عليه
1: يعني. الآن مثلا سالم على سبيل المثال، لو قلنا لاعب مثلا زي كريم بنزيمة تمام، لا يريد الاستمرار مع نادي الهلال، لو تم الاتفاق مع نادي الشباب أن يتم إعارته لنادي الشباب، والهلال دافع رواتبه سواء هنا أو حتى لو راح تركيا أو أي مكان.
3: صحيح.
1: فإيش المشكلة لو يروح نادي الشباب
2: يدفع رواتب مالكم بعدين يدفع رواتب يعني
1: لو راح أيا كان، يعني هو أنت دافع الرواتب
3: لا ممكن يدفع جزء من الرواتب،
1: يعني تكون في تسوية مثلا، في لاعبين كثر يعني انزوميو أنا عاجبني.

0: ينتقل الى نادي اخر في الدوري السعودي، احسن ما يروح الى نادي تركي. كنا نشوف مثلا، اتذكر الاهلي استغنى عن ماكسيمان، ذهب الى الدوري التركي ثم عاد. طبعا نعلم انه الاهلي كان يدفع القيمه الاكبر من الـ من الـ من العقد يعني.
1: فلذلك احنا هنا نقول على الطاوله هذه الافضل والاحسن لهؤلاء اللاعبين، لكن نعرف ان في انتقالات اللاعبين هناك حسابات اخرى تخفى
0: أكيد على أكيد
1: على
0: أكيد
1: على المشاهد،
0: رغبات اللاعب نفسه.
1: نعم، ورغبات اللاعب ايضا فيها ما يعني ما فيها. كم تبقى لنا من الوقت؟
0: تقريبا 10 دقائق سالم.
1: نتكلم عن برشلونه والاهلي المصري.
0: الصفقه اللي صارت اليوم، لا الصفقه اليوم رودري،
1: كثرة الصفقات.
0: رودري تم الاعلان
1: في الحلقه،
0: تم الاعلان عن الصفقه اللي يعني اثارت الجدل في الصيف.
1: صحيح يعني. اللي كان اروح معك اسماعيل في هذا اللاعب رودري، افضل لاعب في كأس العالم، بطل كأس العالم مع المنتخب الاسباني، من عاد يعني بعد اصابة الرباط البلندوري رودري يذهب الى برشلونة يعني، وتحولت الصفقة يعني 180 درجة من ريال مدريد الى برشلونة. تم الاعلان اليوم عنه، هل هي إضافة كبيرة لبرشلونة؟ هل ما يحتاج يعني يحتاج برشلونة اكثر من ريال مدريد؟
0: يقول برشلونة كان اولوية له.
2: يعني هي صفقة واحدة من أقوى الصفقات في الميركاتو الصيفي بالنسبة لي. ريال مدريد كان يحتاج رودري أكتر من حاجة برشلونة رودري. صفقة قوية مش على الصعيد الفني بس، لكن على الصعيد الذهني والتنافسي بين ريال مدريد وبرشلونة. ضربة قوية وصفة على وجه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، لأن تم استخدام ريال مدريد بكل بساطة وكل وضوح لاستقطاب اهتمام برشلونة، أو يعني جعل نادي برشلونة مهتم برودري، وبالتالي رودري كان قراره في البداية هو انتقال نادي برشلونة، وده كان واضح. اهتمام ريال مدريد جعل نادي برشلونة يتحرك، وبالتالي دخل في المفاوضات تمت بسهولة وبسلاسة لواحد من أفضل اللاعبين في مركزه في العالم، واحد بالون دوري يعني، واحد حائز على جائزة الكرة الذهبية. صفقة قوية لبرشلونة، بصراحة مش فاكر آخر لاعب انضم
1: لبرشلونة برشلونة
2: الكرة الذهبية. ستايله برشلونة، هو لايق على برشلونة، رغم ان هو نشأ او بدأ في او يعني كانت فترته الاولى او الافضل قبل مانشستر سيتي كانت مع اتلتيكو مدريد اللي هو النادي العاصمي النادي المدريدي، لكن صفقة قوية جدا على الصعيد الفني على الصعيد الذهني. ضربة قوية لريال مدريد، تدعيم قوي لبرشلونة. اعتقد الصفقة دي ممكن تلعب بشكل كبير جدا في موسم برشلونة في المنافسة على الالقاب والبطولات، وفي استمرار افضلية على ريال مدريد في الموسم الماضي، بالرغم صفقات ريال مدريد يعني العدد الكبير من صفقات ريال مدريد في الصيفية. بصراحة يعني شابوه لإدارة نادي برشلونة، صفقة طيب. قوية ومبلغ يعني 60 مليون زائد 16 او 15 مليون كإضافات، مبلغ جيد. انا مش
0: طيب، بس اسماعيل انا راح اسال اسامة عن الرأي الاخر في برشلونة تحديدا. البعض غاضب من الصفقة، يعني صح في ناس مرحبين، لكن في ناس زعلانين يقول لك احنا كان بإمكاننا أن لو تعاقدنا مع قلب دفاع ورأس حربة أفضل من أن تستقطب رودري. يعني اليوم نعلم أنه برشلونة سيدخل الموسم أسامة بدون رأس حربة.
3: صحيح،
0: بدون قلب دفاع ثقيل. يعني مع احترامي كوبارسي جيد، لعب كأس عالم حلو، لكن ايضا من سيكون
1: طرف الخير والبركه في حمزه عبد الكريم
0: الراس الحربه. يعني كنا منطقيين، حمزه عبد الكريم لسه صغير يعني، اتمنى يصير اهم هداف في التاريخ، لكن الامور ليست بالامان.
3: اكيد يعني. اكيد برشلونه يعني عندها حاجه واضحه للجميع، المهاجم، خصوصا بعد خروج ليفاندوسكي.
0: صحيح،
3: لكن تواجد لاعب مثل رودري
1: جوردن
3: يعطي العلامة الفارق. جوردن مش الهداف
0: الجناح، ما هو هداف أبدا.
3: لا، شوف مساهمات
1: التهديفية، الحركة على منطقة على رأس منطقة الجزاء بتسوي شو.
3: المساهمات التهديفية عنده عالية اللاعب، لكن وجود المهاجم ترى يفرق معك، مهما جبت جناح هدافين المهاجم يفرق معك.
1: ليفا صراحة كان فارق بشكل كبير،
3: حتى لو ما كان يسجل كان يفرق بالملعب.
0: يا جماعة، أكبر مثال غوارديولا ومانشستر سيتي، نادي قوي مكتسح بس ما يقدر يفوز دوري ابطال اوروبا، كان يقف عاجز امام دوري
3: متى
0: ابطال.
3: قدر
0: لما جاب هالاند صارت الامور اسهل بكثير بالنسبه لغوارديولا.
3: لكن وجود رودري خلينا نتكلم فيه، بيكون علامه فارقه جدا في وسط الميدان. لاعب مثل رودري هو اول شيء هو القائد، بتشوفه لاعب قادر انه يشيل الفريق في عز الانكسار، في حتى في التوهج. شفناه ايش سوى في كاس العالم، كان هو بالنسبه لي هو اللي يستحق اساسا افضل لاعب وحققها.
1: وهو كان الثقة داخل منتخب إسبانيا،
3: هو الثقة داخل منتخب إسبانيا كان علامة الفارق. وترى اللاعب رودري أعتقد هذا الشيء يفتقده برشلونة، الجريء وقادر يسدد من أي منطقة في الملعب، وهو يفتقده من بيدري أو لاعبين خط المنتصف. ما في اللاعب اللي قادر يسدد من أي فرصة، أو هذه شيء فارق عنه رودري. صفقة ناجحة، ضربة لريال مدريد اللي كان يفاوضه من عدة أسابيع، بعد كذا دخل برشلونة.

0: عده ايام وحسم الصفقه. اعتقد يعني بيكون هو الحل
1: نعم
0: الابرز برشلونة.
1: بالحديث عن برشلونه، الاهلي المصري يواجه برشلونه في برشلونه. اسماعيل، غريبه محاضر المباراه هذه انت.
2: يعني التأشيرة لموعد المباراة أو تم تحليل المباراة في وقت ضيق، فما بصراحة كانت فكرة استخراج التأشيرة كانت يعني ضيقة على المستوى الزمني، فما عرفتش للأسف بصراحة. كنت أتمنى طبعا أحضر، لكن هي مباراة قوية وأول خصم عربي أفريقي لنادي برشلونة في كأس خوان جامبر، كأس البطولة العريقة اللي من تمتد من 1966. فرصة أيضا لظهور أو رؤية حمزة عبد الكريم ضد فريقه السابق النادي الأهلي في
3: شفت
2: مباراة
3: فيديو
2: يعني
3: حلو على الموضوع هذا، شفت كذا أحمد السقا عرفته في فيديو جميل يا حمزة أبوك مر عليك المقطع؟
1: مر عليك ابتسامة ولا عشان ما يكون الحالي ما مر عليك؟
0: ما مر عليك.
1: يلا خلاص
3: أرسلكم إياه بعد الهواء.
1: أيوة اسماعيل، حمزة عبد الكريم له دور كبير في هذه المباراة، يعني تأثير
2: أكيد طبعا أكيد يعني تأثير، وده دي فرصة يعني للأندية العربية إن هي تحاول تسمح لمواهبها بالخروج مبكرا للأندية الأوروبية، لأن ده بيفتح سبل التعاون. يعني سبل التعاون برشلونة في مصر أو وجود برشلونة في مصر يعني تخطى مجرد هذه المباراة. مثلا برشلونة قعدت أكاديمية النادي في القاهرة بعد غياب 4 سنين، فبالتالي يعني فرصة طبعا استفاد منها الكرة المصرية، استفاد منها النادي الأهلي، استفاد منها حمزة عبد الكريم نفسه بالاحتكاك مع لامين يامال وغيره وغيره وغيره من النجوم. أما مباراة الغد يعني هتكون فرصة الظهور الأول رودري في كامب نو، مش هيلعب أكيد، لكن هتكون فرصة تقديمه كلاعب جديد، الصفقات الجديدة أنتوني جوردون كريم أديمي، فتكون حدث احتفالي جيد وظهور فريق عربي فريق مصري لا طبعا شيء يعني يدعو للفخر والشرف. بص حمزة عبد الكريم يعني انا مشفق عليه طبعا، لانه واضح من الواضح ان في الوقت الحالي واضح ان برشلونه ممكن ما يقدرش يتعاقد مع مهاجم، فبالتالي حمزة عبد الكريم ممكن يتم تسميته المهاجم او الوحيد او راس الحرب الوحيد في قائمه نادي برشلونه، وده يضع عليه ضغط كبير جدا.
1: رب ضارة النافع اسماعيل،
2: رب ضارة النافع، لكن انا بتكلم في نقطه الضغط، يعني نقطه الضغط، لان انت هيكون مطالب منك ان انت لما تنزل هو اكيد مش هيتم الاعتماد عليه بشكل اساسي، لان ممكن يتم يعني ادخال رافينيا في عمق الملعب وبالتالي يكون حمزه عبد الكريم خيار بديل، لكن هيكون عليه ضغط كبير جدا. اتمنى له التوفيق، هو بيحاول يطور من نفسه، بيحاول يتعلم دايما يعني، ودي دي شيء يحسب له. عقليه مختلفه يعني، عقليه بتفكرنا بعقليه محمد صلاح. محمد صلاح هو ما كانش افضل لاعب بالمناسبه، يعني ما كانش افضل لاعب في جيله لما طلع من سنوات، من 15 سنه صح. او اكتر من 15 سنه، لكن كان عنده اصرار، عنده عقليه احنا بنشايفينها او المواطن او المشجع المصري او العربي حتى شايفها حمزه عبد الكريم. فنتمنى له التوفيق طبعا وربنا يعني يوفقه ونشوف مباراه جيده الغد بين برشلونه
1: نعم.
3: طبعا نذكر ان قبل قليل انتهت مباراه فنربخشة التركي مع اولمبيك ليون الفرنسي بالتعادل بهدف لهدف في ذهاب مباريات البلاي اوف. ايضا ليفسكي صوفيا يتعادل مع ايك اثينا بدون اهداف. دينامو زاغرب ايضا الان انتهت المباراه بالتعادل بهدفين لهدفين مع نادي فيشينغ النرويجي. مباراه البلاي اوف بانتظار طبعا ان تعود ليالي الابطال الحقيقيه، هذه ليالي الابطال كذا على الخفيف
1: يعني، بس اللهم تنتظر ستينج اللي يجي في النص حق وبتشوف يعني مثلا فنربخشة وليون اذا ما عندك شيء.
3: كانت مباراة شغالة سالم من قبل خليل، شفنا فيه يعني إثارة، انا شفت لقطات المباراة
1: والله حلقتنا إثارة اكثر من مباراة هذه كلها صراحة يعني، على الاخبار اللي جاية الحصريات في البرنامج
0: زي ما قال احمد سلت اخبار
1: سلت اخبار صحيح. هذا في ما يتعلق نبارك للانديه اللي فازت اليوم. بصراحه كنا كان بيودنا نتحدث عن خروج الاتفاق من امام الجبلين، نبارك الجبلين
3: الاتفاق، انا احس لازم نخلي له حلقه
1: ثانيه اللي يرفع رايه حائل واهل حائل، وايضا يعني انديه الدوري الدرجه الاولى اللي تغير مسماه من دوري يلو،
3: اربع انديه من دوري يلو حسمت تاهلها من على حساب انديه روشن يعني بصراحه.
1: صحيح بصراحه يعني كنا نتمنى الانوار نشوفها، لكن واجه خصم كبير يا أسامة يعني الأهلي،
0: فوز مستحق. خليني أكملها، لا تخليني
3: خلينا على فوز مستحق.
1: شايف البيانات. أيضا مبارك للنصر فوزه اليوم، مبارك للاتحاد أيضا فوزه على النجمة بثلاث أهداف مقابل لا شيء. يعني صراحة يعني دور 16 إلى الآن في بنشوف.
0: النصر أرسل إشارة كبيرة أنها
3: نجهز
0: نجاهز
3: الجاهز صحيح
0: الدوري وللكاس
3: صحيح،
0: سبع أهداف واستقبل هدف في مباراتين
3: فعلا صحيح. قوة هجومية ضاربة مع بوستيكوغلو. بالنسبة للنصر الآن وصلنا إلى ختام
1: استقرار لبطل الدوري
3: صحيح، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة سالم، الوقت داهمنا. نشكر ضيوفنا في هذه الحلقة، كان معنا من القاهرة الصحفي الرياضي إسماعيل محمود، ومعنا في الاستديو حبيبنا أسامة التميمي صانع المحتوى الرياضي. شكرا جزيلا.

0: لكم.
1: شكرا
0: شكرا, شكرا,
1: شكرا
0: سالم.
1: أحمد, ونشكر أيضا زميلنا المخرج زياد الجفان, ومن فاته شيء حزمة من الأخبار على حساب العربية FM في اليوتيوب, الحلقة كاملة بالصوت والصورة. نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل, كونوا بخير. Man to man.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الملاعب الكثير من التفاصيل, صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين, آراء المحللين,
3: تحليل.
4: يعني أنت تتكلم فنياً,
5: قالوا القادسية المفروض الأول.
6: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
7: وش تسوي؟ أنا اللي سجل.
2: وأقلام الصحفيين.
8: الآن ما شاء الله تبارك الله حسين.
9: إذا تم رفض احتجاج نادي.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
10: العربية FM يوتيوب, العربية FM منصتي إكسبو.
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM. العربية FM أخبارك أن تعرف أكثر.
11: العربية FM
2: أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. أعلنت الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. وقالت الوزارة في بيان إن القرار جاء في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين. أقرت إسرائيل بقصف مطار أبو الظهور في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن دمشق تجاهلت التحذيرات المتكررة بشأن السماح بانتشار القوات التركية على أراضيها. وأضاف المكتب أن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من تغيير الوضع القائم في المسائل الأمنية. أكد المبعوث الأمريكي توم براك أن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. أضاف براك لرويترز أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية الأخيرة قرب الحدود التركية، وبالتالي كان يمكنها أن ترد في إشارة إلى إمكانية الاشتباك بين الجانبين. وقال براك أن العقول الهادئة منعت الوضع من التدهور أكثر. أكد الفريق حسن داود كبرون وزير الدفاع السوداني للعربية أن الجيش لن يسمح بعد الحرب بوجود قوات موازية أو ميليشيات لأي حزب. وقال إن التعامل مع الجيش والدعم السريع كطرفين متكافئين ألاعيب سياسية حسب قوله، مشيرا إلى أن الجيش متقدم في كل المحاور ومنتصر في المعركة. أضاف كبرون أن أي تهديد للبحر الأحمر ينعكس مباشرة على أمن السودان. أفادت مصادر العربية بأن إسرائيل طالبت ببدء نزع السلاح في قطاع غزة في 7 من أكتوبر المقبل. وقال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن المستقبل السياسي لقادة حماس في حكومة فلسطينية جديدة مرهون بنزع السلاح. وأضاف أن بلادينوف أبلغ قادة حماس مرارا بأنه لا يمكن التفاوض حول أي شيء والسلاح في كل زاوية داخل غزة. الموجز انتهى، شكرا لكرم ولطف المتابعة. الزميل عبدالله درويش ألقاكم في نشرة الرياضية المفصلة بعد قليل. إلى اللقاء.
1: السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية كالعادة مع العناوين.

سحب قرعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة. رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد أنه لم يتجاوز صلاحياته حين شارك في بيان الإدانة ضد جياني إنفانتينو. النصر والاتحاد يلحقان بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس الملك. برشلونة يعلن التعاقد رسميا مع رودري ويواجه الأهلي المصري على كأس جوهان جامبر الودية. تعيين الفرنسي باتريك فييرا مدربا لمنتخب السنغال.

حياكم الله. أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة أنه لم يتجاوز صلاحياته حين شارك في البيان الثلاثي ضد رئيس فيفا جياني إنفانتينو. وأصدر رئيس الاتحاد الآسيوي بيانا رد فيه على الانتقادات الموجهة من الاتحاد القطري بشأن موقف الاتحاد القاري من قضية رئيس فيفا جياني إنفانتينو ومشروعه التجاري. ورفض سلمان الخليفة اتهامه بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له، مؤكدا أنه تصرف في إطار التفويض القانوني الممنوح له بموجب النظام الأساسي للاتحاد الآسيوي. وأضاف الخليفة أنه يرفض بشكل قاطع أي تلميح إلى أنه تجاوز صلاحياته عبر مشاركته في البيان أو أن الاتحاد الآسيوي أخطأ بالمشاركة فيه. وأردف في بيانه أن الاتحاد الآسيوي هو الجهة الراعية لكرة القدم في قارة آسيا، وأن رئيسه يتحمل مسؤولية حماية مصالح اللعبة وقيمها. ولفت رئيس الاتحاد الآسيوي إلى أن التزام الصمت تجاه الظروف التي أدت إلى إصدار البيان المشترك يتعارض مع هذه المسؤولية. أسفرت قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 التي سحبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهات قوية للأندية السعودية الخمسة المشاركة في البطولة. ويواجه كل من الأهلي والهلال والنصر والاتحاد والقادسية ثمانية منافسين هم العين وشباب الأهلي والوصل من الإمارات والسد والغرافة والشمال من قطر، بالإضافة إلى نيفيتشي وبختكور من أوزبكستان. وتشهد النسخة المقبلة مشاركة موسعة تضم 32 فريقا للمرة الأولى منذ إعادة إطلاق المسابقة باسمها الحالي في موسم 2024-2025. ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في 14 سبتمبر، على أن تختم مرحلة الدوري في فبراير 2027.

0: ووضعت قرعة دوري أبطال آسيا 2 فريق التعاون السعودي في مواجهة مع الريان القطري والفيصل الأردني والنهضة العماني ضمن منافسات المجموعة الثالثة للبطولة القارية التي تنطلق في 15 من سبتمبر المقبل. وتعد بطولة دوري أبطال آسيا 2 ثانية أبرز بطولة للأندية في القارة، وتنطلق منافساتها من خلال دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب. إلى جدة معنا من هناك الإعلامي الرياضي فواز الشريف، حياك الله أبو سارة. أريد أن أسألك أولا عن دوري أبطال آسيا للنخبة، هي تنطلق أيضا بشكلها الجديد الذي بدأ قبل سنتين، ستقام النسخة الثالثة هذا الموسم. أريد أن أعرف تقييمك لهذه البطولة بعد أن تغير مسماها وأيضا نظامها.
1: أهلا عبدالله، مساء الخير. أنا أعتقد أنه دوري أبطال آسيا من

0: النسختين الماضية إلى الآن هي في مرحلة تقييم. الحقيقة دائما بطولات آسيا تدخل في هذه المرحلة. هذه العام تدخل هذه البطولة زي ما تفضلت أنت بأكثر من 32 فريق مختلفة. إحنا ولله الحمد عندنا اللقبين الماضيين، حقق الأهلي السعودي اللقبين الماضيين، ونسعى للحفاظ على هذا اللقب. نتكلم أولا على إنه المنظومة الآسيوية والحديث تحت مظلة الخلاف اللي صاير داخل منظومة الاتحاد الآسيوي بحاجة إلى كثير من التوضيحات. احنا نعرف الاتحاد الآسيوي صحيح عنده صلاحياته الكاملة في مواجهة أو إصدار بيانات، لكن أيضا من الأهمية بمكان أن يكون على توافق مع الأعضاء، لأنه في النهاية أصلا الانتخابات تذهب باتجاه الأعضاء يستطيعون أن ينصبوا إنفانتينو من جديد، وهذا اللي عكس ما يصير في أوروبا. لو تشوف ألكسندر تشيفرين السلوفيني هو حاصل على قدرة وتكتل كبير في البلقان وأوروبا الوسطى بشكل عام، وحتى وإن كان في دول كبيرة مثل فرنسا ألمانيا إنجلترا، لكن كلهم متوافقين حول هذا البيان الذي صدر. في الاتحاد الآسيوي تكتشف أنه في تصدعات، ما في تكتل واحد، وبالتالي ما حيتأثر هذه البيانات إذا ما كانت على التكتل على مستقبل إنفانتينو. نتكلم في ظل هذا العمل، أكيد أنه في القارة الآسيوية الوسيعة الكبيرة إذا استمرت بهذا الشكل القارة بعيدة، الذهاب والإياب صعب، مشاركة شرق القارة وغربها أيضا كان له تجارب سابقة، ولكن أيضا مع الرزنامات الجديدة والمباريات الكثيرة جدا في الموسم وصعب أنها تكون هذا أفضل شكل يكون، لكن حلاوتها وجمالها في دور الثمانية لما تكون متجمعة في جدة.
1: جد، هل تعتقد يعني أنه الاتحاد الآسيوي أوجد صياغة مطورة عن في بطولات الأندية بهذه النسخة حينما يعني أقر دور المجموعات للشرق والغرب؟ هل هذا رفع من مستوى فعلا التنافس داخل الاتحاد الآسيوي حتى وإن اجتمعت الفرق مستقبلا يعني في أدوار خروج المغلوب وخاصة في دور الثمانية؟
0: الحقيقة احنا واضح بالنسبة لنا كمتابعين انه كفة الاندية السعودية ولله الحمد هي الافضل على مستوى القارة، يمكن لانه احنا زي ما قلنا نتقابل في دور الثمانية، لكن ايضا احنا نتكلم على دور 16 ودور الثمانية نوصل في البطولة التجمع، لكن احنا نتكلم على استفادة فنية وعمل فني ومن خلال هذه البطولة ما اعتقد، هي عمل شرفي اكثر منه لقب وبطولة يمكن تكون أكثر. لكن لو تشوف المباريات اللي مرت، يمكن الآن بدأت الأندية في دول الخليج تطوير تشكيلتها بكثير بعدد من اللاعبين الأجانب أو فتح القائمة زي ما بيصير في الدوري السعودي أو على مستوى الأندية السعودية، بدأت يعني من البطولة الماضية وشفنا كيف السد أخرج الهلال وكيف الاتحاد في مباريات ولم يستطع الاستكمال، شفنا كيف الأهلي كانت مباراة نهائية صعبة بالنسبة له، لكن احنا نقول الآن بدأت يمكن البطولة الثالثة هذه نرى فيها أكثر ندية وتنافس، لأنه بدأت
1: هذه البطولة يعني بالمناسبة فواز
0: بشكل كبير.
1: نعم، هذه البطولة بالمناسبة فواز فيها زيادة فريقين سعوديين الآن، يعني القادسية الآن أضيف إلى جانب أيضا الاتحاد، في السابق كان فقط ثلاثة فرق، الآن خمسة، توسع يعني المجال للفرق السعودية، هذا أيضا سيزيد من سطوة الأندية السعودية في هذه البطولة،
0: يعطيها فرصة كبيرة أنها تتفوق. إحنا نتكلم على أنه البطولة الأولى في نسختها الأولى، النخبة في نسختها الأولى شهدت مباراة من أفضل مباريات، تتكلم الهلال والأهلي، اللقاء الأندية السعودية يشكل شكل مختلف، اللقاء الشرق آسيا أنا أعتقد أنه الأندية في شرق آسيا أيضا لديها تشابه مع الأوزبك في الفترة الحالية، وإن كان بعض الأندية اليابانية لا زالت تحافظ على العراقة والقيمة والمكانة كأندية لها قيمتها في تاريخ البطولات، لكن احنا نتكلم في هذا العام. أنا أعتقد لو وصلت الأندية السعودية للمراحل النهائية بهذا الكبر وهذا الثقل وهذه الأهمية، تتكلم عن بطولة حتكون مختلفة بشكل كبير، لكن على يقين بأنه هذه النسخة الثالثة

0: في النهايات ستكون أفضل من النسختين الماضية.
1: الإعلامي الرياضي فواز الشريف كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل نعود لنتابع أيضا في هذه النشرة، النصر والاتحاد يلحقان بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس الملك. برشلونة يعلن التعاقد رسميا مع رودري ويواجه الأهلي المصري على كأس جوهان جامبر الودية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: لحظة فارقة، خط فاصل
7: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
6: بين الانتظار والانطلاق،
7: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
8: خلاصة يوم قد انتهى،
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
1: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: الجبلين ضيفه الاتفاق من كأس الملك بعدما تغلب عليه بهدف دون مقابل. الهدف سجله البرازيلي لوفانور هنريكي في الدقيقة 42 ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى دور 16. وتغلب نيوم على مضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف لهدف في المجمع. الفيصلي كان البادئ بالتسجيل عن طريق سعود حداد في الدقيقة 21، ثم أدرك نيوم التعادل عن طريق سعيد بن رحمة في الدقيقة 36، ثم أضاف عبد الله بن سبيت في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول الهدف الثالث قبل أن يضع ألكسندر لاكازيت بصمته ويؤكد تأهل نيوم في الدقيقة 68.
1: وانتو جميلة، كرة رائعة على حدود منطقة الجزاء، يلعب العرضية. الله الله الله. خليل يلعب سالة تنفيذ طويلة من خليل، فرصة خطيرة اليوم بالراس، تعود إلى أكسيت وكرة.
0: وقاد روي بيدرو فريقه الأخدود إلى الفوز على الخليج بهدفين دون مقابل. بيدرو افتتح التسجيل في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، ثم عاد وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 79 ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى دور 16 من البطولة.
2: يعلن مع زام، يلعب الكرة في وسط الميدان، ناصر بيشي في هجمة عند ديمبلي، هذه خطيرة، هي خطيرة لصالح الأخدود، خطيرة للأخدود، عرضية حلوة. الله
0: بلغ الاتحاد دور 16 من مسابقة كأس الملك بعد فوزه على النجمة بثلاثة أهداف دون رد.
3: في بريدة وصل الاتحاد وهو يضع نصب عينيه العبور إلى دور 16 أمام النجمة الذي يسعى لإحداث المفاجأة والفوز في المباراة. وبعد 15 دقيقة المهاجم النيجيري جورج إلينيخنا يفتتح أهداف المباراة لصالح الاتحاد بتسديدة قوية استقرت في شباك النجمة. عاد المهاجم النيجيري ليؤكد أفضلية فريقه في المباراة بتسديدة أخرى من خارج منطقة الجزاء لتعلن ثاني أهداف الاتحاد. حاول النجم تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة سليمان السعيد، لكن الحارس رايكوفيتش تصدى لها.
4: ما زال متحدي أمام.
3: وبعد انطلاق الشوط الثاني بخمس دقائق البرتغالي دانييلو بيريرا ينجح بإضافة الهدف الثالث للاتحاد برأسية. أحمد الغامدي يسجل اسمه في المباراة بهدف الرابع قبل أن تمنع تقنية الفيديو احتسابه بداعي وجود لمسة يد على اللاعب فرح الشمراني.
4: لا شيء هناك.
3: رايكوفيتش يمنع فرصة هدف أول للنجمة بعد تسديدة قوية من اللاعب جواو. نهاية المباراة تعلن عبور الاتحاد إلى دور 16 وانتهاء رحلة النجمة في البطولة.
4: أداء جميل جدا في هذه المواجهة بالنسبة لي.
0: وإلى جدة معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني، حياك الله أبو نواف. أبو نواف، اليوم الاتحاد لعب من أجل أن يكسب المباراة أو كان له شكل داخل يعني خلال 90 دقيقة أمام النجمة؟
5: صباح الخير عبد الله عليك وعلى السادة المشاهدين. كلامك صحيح، الاتحاد لعب المباراة وهو يبغى يكسب المباراة، وأيضا عينه على مباراة القادسية، خصوصا أن الاتحاد متقدم على الجميع بمباراة، عنده 4 مباريات في ظرف 8 أيام تقريبا، فبالتالي كان واضح أن المدرب عين على مباراة النجمة والصعود، وفي نفس الوقت عنده رغبة أنه يريح بعض اللاعبين لمباراة القادسية الجمعة، المباراة القوية ومحك القوي للمدرب وللاعبين، وفي نفس الوقت يبغى يتعرف على أكثر لاعبين ويتعرف عليهم أكثر على المباريات الودية تختلف عن المباريات الرسمية. فأعتقد أن المدرب حقق 3-4 أهداف أنه يتعرف على اللاعبين زي مختار، أيضا عمر شوفه الكعبي، مجموعة من اللاعبين، أحمد الغامدي أعطاه فرصة من الوقت، الجورج اللي المفاجأة اليوم الجميلة اللي ظهرت في مباراة اليوم بتسجيله هدفين، ليس فقط تسجيله هدفين أو نجومية المباراة بقدر ما مواصفات رأس الحربة، اللاعب اللي يشوت ويخلص ويتمركز بشكل صحيح، بالإضافة إلى بنية جسمانية رائعة. سؤالك جميل عبد الله، لأنه فعلا

0: ليس فقط الهدف المباراة، ولكن كان الهدف يعني مجموعة من الأهداف، وأعتقد أنها كلها تحققت.
1: جيد، كيف كان اليوم يعني شكل الاتحاد؟ اختلف؟ تشعر أنه فيه تطور، فيه تدرج يعني نحو الأفضل مع هذا المدرب، أو أنه

0: لي يعني هل الاتحاد، انا تتخيل الاتحاد هل اللعب اليوم لو هو يلعب امام الهلال او الاهلي او القادسيه او النصر او الفرق الكبيره هل بيكون بشكل مرضي؟ ابدا، الاتحاد ما زال عنده اشكاليات كبيره جدا خصوصا في التحول الدفاعي وفي وسط الملعب في ناحيه الساتر الدفاعي اللي موجود، وايضا الجبهه اليمين اعتقد الجبهه اليمين مشكله كبيره في كل المباريات اللي لعبها الخلود، حتى فريق الجزيره الاماراتي، حتى مباراه اليوم الجبهه اليمين مشكله كبيره عند الاتحاد على اعتبارين مهمين جدا، ليس لا يوجد هناك بديل جيد للشنقيطي، الجلدان مجتهد لكنه يحتاج الى
1: مشكلة جوده تنظيم
0: اعلى
1: ولا لا
0: أعلى في اتخاذ القرار، وسيميتش اللي اعتقد انه لا يمكن يكون ظهير. عفوا،
1: هي مشكله تنظيم دفاعي ولا مشكله لاعب، يعني امكانيات لاعب في الخانه اليمنى اتحدث؟
0: لا الامكانيات لاعبين، اعتقد لا يوجد بديل للشنقيطي، مهند الشنقيطي الان المصاب قد يكون او رسميا هو اللاعب الاجهز والاكفأ ان يكون موجود في هذه الخانه، بقيه اللاعبين اللي ذكرنا اساميهم هم حلول مؤقته غير كافيه لاي مباراه في مباريات الدوري، ان يكون هناك الاتحاد سواء بسيميتش او حتى بالجليدان اللي يعتبر الجهه اليمين بشكل عام نقطة ضعف، والجزء المدرب صحيح في ناحية التنظيم مساعدة اللاعبين الأطراف ولاعبي الوسط لهذه الجبهة، وفي نفس الوقت إمكانيات اللاعبين، فهم الاثنين
1: جيد،
0: يعني صار الاثنين حقيقة مشكلة في الاتحاد، اللاعبين وأيضا العمل يحتاج إلى مزيد من الجودة.
1: طيب خميس، يعني أنت أكيد تابعت الاتحاد من قبل ما يبدأ الموسم، يعني في مباريات حتى الودية اللي كانت في في في معسكر إسبانيا، وحتى مباراة الجزيرة ثم الخلود وأخيرا مباراة النجمة، هل تشعر أن المدرب يحاول أن يعزز فكرة فنية معينة داخل الفريق، أو أنه ما زال يبحث عن شكل للاتحاد؟ وما الاختلاف بين يعني الطريقتين لو كانوا موجودتين، أو حتى لو كانت واحدة منهم موجودة؟
0: هو المدرب بيحاول حقيقة، بيحاول يشتغل على شغلتين، بيحاول دائما انه بيضغط بضغط عالي في بعض في مباراة الخلود والجزيرة، وبأيضا في الفكرة الثانية اللي هي بيعتمد على التحولات اللي هي دائما نقطة قوة عند الاتحاد باستغلال الأطراف الديابي وبرغوين وأيضا حسام عوار، اللي حتى حسام عوار بالنسبة لي إلى هذه اللحظة حسام عوار أيضا نقطة علامة استفهام على أدائه خصوصا في مباراة اليوم، أضع فرص لياقيا يحتاج إلى عمل أكبر، وأيضا تواجده في وسط الملعب أصبح يعني قليل جدا، أو يصبح يبحث عن 18 والتواجد كرأس حربة. المدرب بشكل عام عنده فكرة، عنده رغبة أنه يقدم شيء، لكن حقيقة الأدوات والوقت والجهد تحتاج إلى مزيد من العمل ومزيد من الوقت ومزيد من الصبر، لكن حقيقة المدرب في نفس الوقت لا يلام، لأنه هناك خانات كثيرة في الاتحاد فيها عجز في الأطراف، في الأظهرة أقصد تحديدا، وفي وسط الملعب، وأيضا في صناعة اللعب، أمام المدرب عمل كبير، ويجب على مسيري الاتحاد، صحيح أنه إحنا نحترم كل القرارات، نحترم العمل المالي، نحترم الكفاءة المالية، القدرة المالية، سياستهم مستقبلا لتسيير أعمال النادي أو لعرضه إلى مستثمر، لكن هذا لا يعني أن يهملون الجانب الفني والوقوف مع المدرب في تحقيق رغباته، لأن الجمهور في الأخير لا يؤمن بهذا العمل، يؤمن بالفريق ينافس على البطولات كفريق مثل الاتحاد، يجب أن يكون متواجد ومتواجد بقوة.
1: جيد، يعني لو قلت لك يا خميس الخانات اللي لو حسمها الاتحاد خلال الفترة القريبة يعني ستحل كثير من مشكلات الفريق، وش بتختار؟
0: طب بدون شك احتاج الى مع لاعب ديون، نحتاج الى لاعب محور اخر يكون عنده يعني من زي ما يقولون من
1: بوكس تو بوكس،
0: من الوسط للوسط، مكمل هجومي يستطيع ان يلعب من البوكس تو بوكس، نحتاج الى لاعب عوار، يعني عوار ما اعتقد انه يحتاج الى وقت، اخذ وقته الكافي، لكن اذا كان هناك بديل لعوار، لاعب صانع لعب يلعب 9.5، عنده الحلول، الكرات الثابته، التصويب، التشويت، اللي قاعد يسوي عوار لاعب يعني مكمل، لاعب منظم للعب، لكن الاتحاد يحتاج الى جوده اعلى في الوسط، اذا نحتاج الى 2 لاعبين وسط، الاتحاد يحتاج الى 2 لاعبين وسط بجوده عاليه، والنصيري اذا كانت الظروف الماليه تسمح انه يستطيع يغيرونه ايضا يكون هناك تغيير النصيري، اعتقد انه الباقي تستطيع الحلول لها، واحتاج ان لاعب سنتر ايضا يكون مواليد يكون افضل من اللي موجودين، لانه حقيقه دانييلو ما تعول عليه موسم كامل، وسيتضح مشكله دانييلو في مباراه القادسيه طبعا بغيابه بسبب الكرت الاحمر، فاعتقد العمق

0: في الاتحاد يحتاج إلى عمل أكبر من اللي موجود.
1: شكرا جزيلا خميس الزهراني اللاعب الدولي السابق، كنت معنا من جدة. ضمن النصر مقعدا له في دوري 16 من كأس الملك بفوزه على الدرعية بأربعة أهداف لواحد في دور 32.
2: الدرعية يطارد مفاجأة متوية، والنصر يدخل كأس الملك وعينه على حجز مقعد في دور 16. صافرة البداية لم تكد تسمع حتى تحركت الشباك، أوسكار رودريغيز يضرب باكرا ويضع الدرعية في المقدمة.
3: الدرعية يسجل الهدف الأول، الدرعية الذي
2: دقائق بعدها وسيمكان يغير تفاصيل المشهد بتسجيله لأول أهداف النصر ويعيد المواجهة من جديد على نتيجة التعادل. ومن التعادل إلى التقدم، البرتغالي جواو فيليكس يوقع على الثاني ويمنح النصر أفضلية النتيجة.
3: الثاني النصر يأخذ خطواته إلى دور 16 عبر جواو فيليكس.
2: النصر يرمي بثقله لتأمين النتيجة، وعبد الله الحمدان ينجح في هز الشباك محرزا الهدف الثالث. بعدها تراجع حضور الدرعية الهجومي وغابت الخطورة عن محاولاته، لتأتي استراحة ما بين الشوطين فرصة لالتقاط أنفاسه واستيعاب ما حدث بعد ثلاثة أهداف قلبت المباراة.
4: جاءت الصفقة.
2: في الشوط الثاني خطف حارس الدرعية البوسني نيكولا فاسلي الأضواء تصد تلو الآخر أمام هجمات النصر التي توالت منذ الدقائق الأولى للنصف الثاني من اللقاء.
3: حمدان يلعب كرة راسية، الله الله،
2: لكن صموده لم يستمر طويلا. جواو فيليكس يجد الطريق إلى الشباك ويسجل هدفه الثاني ورابع أهداف النصر. وفيما تبقى من الوقت حاول الدرعية تقليص الفارق، لكن محاولاته لم تغير شيئا من النتيجة، ليحسم النصر المواجهة برباعية ويضمن العبور إلى دور 16.
4: في قيادة النصر لهذا الانتصار الرباعي من أمام الدرعية في مباراة.
1: وعن هذه المباراة معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدولي السابق عبدو عطيف، حياك الله كابتن عبدو. يعني هذه المباراة واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في كأس الملك في افتتاحية يعني دور 32، كيف شفتها؟
5: أولا نبارك الفرق المتاهلة وهارديك الفرق اللي طلعت. أنا أعتقد مباراة متناقضة، يعني هي تعتبر في تقارب، أو خلنا نقول أكثر مباراة متقاربة في بين الفريقين، يعني تتكلم عن فريق في مستوى عالي وفريق صاعد إلى مستوى الأول. أنا أعتقد أنه ليش متناقضة، شفنا الشوط أول، يعني اللي تفرج الشوط الأول ما يقول هذا الشوط الثاني المكمل لها، كانت سريعة في رتمها، مثيرة، يعني فيها جودة عالية صراحة في الأداء، في التحولات، في المهارة، امتعونا الشوط الأول صراحة. الشوط الثاني تماما عكس، شفت الكلام الشوط الاول، خذ عكسه في الشوط الثاني.
1: طب خلينا نتكلم عن الشوط الاول تحديدا. يعني اول 10 دقائق كان الدرعية يعني قريب من انه يسجل هدفين مبكره، ثم انقلبت المباراة نحو أهداف للنصر. صح. وش اللي تغير؟
5: انقلبت للنصر لكن لم يكن سيئا للدرعية، يعني استمر الدرعية في الندية، يعني كان في ندية إلى أن أطلق الحكم نهاية الشوط الأول. أنا أعتقد الصدمة اللي حصلت للنصر الشوط الأول أو بعد الهدف كان ردة فعل قوية جدا من ناحية الفعالية، الحضور، خلنا نقول اللعب ضغط أكبر في مناطق الدرعية، وقابلها أيضا تحولات كانت خطيرة للدرعية. يعني الدرعية ما اكتفى أنه بس حيدافع، لكن ومع ذلك سجل النصر التعادل. المباراة كانت أيضا متكافئة، سجل النصر الثاني، الدرعية ما زال يهدد النصر، لكن أعتقد أن الفوارق بدأت تتضح أكثر وأكثر موضوع. اللي أكثر شيء حدث أو خلنا نقول بدأ يبين فيه الفوارق هو وسط الملعب. وسط الملعب النصراوي كان قوي جدا صراحة.
1: وش السبب؟
5: كوستا واحد منهم. أضف لذلك الأسلوب أو الطريقة اليوم. حنا نعرف أن النصر مع خيسوس كان يلعب فيليكس 10، جواو يلعب 10، مع أنج لا، يلعب بمحور واحد يمين واحد يسار، لذلك ما في يعني كمثلث، خلينا نقول مثلث مقلوب. فبالتالي تشوف جواو عنده حرية يطلع الطرف كثير، يدخل على العمق. نفس الحكاية مع أنجلو، أنجلو تجده فترة على الطرف، تجده فترة في العمق، أحيانا

0: في داخل 18. هذه الحريه للاثنين هذولي هي اللي حتكون الاضافه الجديده للنصر في هذا الموسم.
1: في تفعيل للشراسه الهجوميه في النصر، يعني تشعر ان انجي بوستيكوغلو هو اكثر شراسه مع هذا الفريق.
0: هذه ذكرناها يمكن حتى مع الاخ بتال، يعني عن اسلوب انج هو يعني من المدربين اللي يحب انه، وقلت لك هو في المغامره الهجوميه لحد التهور، لانه يعني عنده الفعاليه والكثافه الهجوميه هذه، يعني ما مثلا ما يرتاح اذا في اقل من اثنين او ثلاثة في 18 حق المنافس في الكرة العرضية، ما يرتاح، لازم ثلاثة اربعة في الثلاثة. هذه فلسفته، انه يهاجم بكل قوة، اذا هاجم يهاجم بكل قوة. اللي يساعده ايضا الحرية الكبيرة اللي يعطيها للاعبين اللي امام المحور، اليمين والايسر، هذا عندهم حرية هجومية مطلقة، لا يقيد احد منهما. في كثير مدربين يعطي واحد حرية لكنه يقيد الاخر نوعا ما بدرجة، هو لا، ما عنده يقال. اليوم لو شفنا التركيبة الثلاثية في وسط الملعب، ترى التركيبة فنانة، يعني عندهم الحلول الفردية والهجوم، لذلك وجدنا النصر ما عنده مشكلة لما تأخر، أوجد الحلول بسبب الثلاثي هذا. وأنا أعتقد أيضا وجود كومان وماني ساعد، الالتزام الكبير أيضا لكومان وماني أيضا كبير، وعليهم أدوار كبيرة، فلذلك تجد النصر شرس في الضغط العالي، شرس في التحولات، وأيضا تحس أنه ما في تقيد في المراكز، يعني تشوف كومان ماني يدخلون، أنجلو وجواو يفتحون، فعندهم الحرية الديناميكية، يعطوا حرية أكثر للاعب الموهوب.
1: لو رجع رونالدو بتزيد هالفاعلية الهجومة برأيك بحسب الطريقة اللي أنت شفتها يعني، ولا ممكن تتأثر؟
0: لا أنا ما أعتقد، لأنه هو الفاعلية الهجومية تعتمد على الرباعي هذا، الاثنين الأمام المحور والطرفين هم ثابتين. أنا أعتقد حيكون طوال الموسم في الغالب حيكونون ثابتين، إلا مع رجعت يعني بشرط رجعت نواف العقيدي ليشارك ثمانية في في في الملعب، يعني مشاركة نواف تعطي حرية إنه يشارك الثلاثية أنجلو وجواو وكوستا، في مشاركة بنته لابد أن يتخلوا عن واحد من السداسي في حالة رجوع رونالدو، فبالتالي هنا هي هذه المعادلة، هذا التحدي. لكن أنا أعتقد إنه حيعيد نواف وحيلعب كوستا، اليوم أثبت إنه يعني لاعب ممتاز في واحدة من اللقطات اللي اختصر فيها مسافات بتمريرة طويلة بين الخطوط لماني، تدل على صراحة لاعب عنده إمكانيات جدا.
1: المباراة الثانية للدرعية هالموسم، تشعر أن الفريق قادم بقوة مندفع وعنده استراتيجية فنية، ولا هذا حماس البدايات؟
0: أعتقد العمود الفقري حقهم ضعيف، أعتقد باستثناء جاي، هو اللاعب السنغالي اللي ما لعب اليوم، هو اللاعب اللي يعني على مستوى عالي، يعني أعتقد إنه الدرعية العمود الفقري ما يعني ما خلينا نقول ما يوازي الطموح اللي يبغى يوصل للدرعية صراحة. كان من الأفضل إنه يجيب مهاجمين على مستوى عالي صراحة، خاصة اللي خلف المهاجم، والمهاجم واحد في لا يعني في وسط المحور ارتكاز على مستوى عالي، وايضا اعتقد الدفاع عنده، فكان من الاولى انه يركز على مود الفقري ويترك الاظهره للاعبين.
1: بس عنده فرصه للتحسن الفني يعني بالادوات هذه ولا صعب؟
0: لا لسه بدري، عنده فرصه، تعرف الافكار الجديده، المدرب، الانسجام، الاشياء، يعني عنده حلول كنكودو، يعني اسماء ممتازه جدا، لكن اعتقد انه كان بالامكان افضل مما هو حاصل الان.
1: جيد، برجع لانجي بوستيكوغلو، مدرب بدا يكسب اعجابك يعني مع الفريق؟
0: كاسبة من زمان.
1: لا انا اقصد مع النصر الان.
0: لا شوف، انا قلت له هذا كلام فيه، انا من اشد المعجبين متابعه من ايام ما حتى كان مع المنتخب الاسترالي ورحلته الطويلة إلى أوروبا مع سلتيك وتوتنهام، فأنا يعني تتبع له والتدقيق في أفكاره وأسلوب لعبه وطريقته، حتى شخصيته، ترى الناس ترى شخصيته مخيفة جدا، يعني اللي
1: أصلا المدربين عندهم كاريزما كذا تشعر أنه من ضمنهم.
0: أيوة، مجرد أصلا تدخل في صراع مع رئيس توتنهام فأنت مدرب ذو شخصية قوية جدا.
1: صحيح،
0: فهو واحد منهم بلا شك، وأيضا من أفكاره تعجب فيها، يعني اليوم أصلا قلب المثلث في وسط الملعب في النصر، يعني الناس يعرفون جواو أنه لابد عشرة، اليوم لا، جواو عنده حرية روح عشرة، روح ساعد ماني على الطرف، تعال ابني اللعب، تعال تشارك في كل مسارات اللعبة. فهو أنا بالنسبة لي من المدربين أنا أعتبرهم الصفوة بالنسبة لي يعني.
1: زي عبد العطيف اللي عبد الرساق تبعنا هنا، شكرا جزيلا لك.

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الدولي رودري قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي. وبحسب بيان نادي برشلونة الرسمي، فقد وقع رودري عقدا يمتد حتى 30 يونيو 2030 ليعود إلى الدوري الإسباني بعد 7 أعوام على انتقاله إلى مانشستر سيتي عام 2019. ويملك اللاعب الإسباني مسيرة حافلة توج خلالها بعدة ألقاب مع مانشستر سيتي، أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا عام 2023، كما توج مع منتخب بلاده بكأس أوروبا 2024 قبل أن يحصد الكرة الذهبية في العام ذاته. وكان رودري أحد أبرز عناصر المنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم الأخيرة، وحصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة. يواجه الأهلي المصري نظيره برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء على ملعب سبوتيفاي كامب نو في النسخة 61 من بطولة كأس خوان غامبر الودية. ويسجل الأهلي ظهوره الأول في البطولة ليصبح أول نادي مصري وأفريقي يشارك بالبطولة في مواجهة تجمع بطل أفريقيا ببرشلونة. وتعتبر بطولة كأس خوان غامبر هي الحدث السنوي الذي يقدم خلاله النادي الكتالوني فريقه الأول أمام جماهيره قبل انطلاق الموسم الجديد.

0: وإلى القاهرة معنا من هناك اللاعب الدولي السابق عبد المنعم شطة، حياك الله كابتن. أريد أن أسألك أولا عن الفائدة المنتظرة من هذه المواجهة للأهلي أمام برشلونة، الفريق يعني المدجج بالنجوم والذي يدخل هذه ويدخل هذا الموسم المنافسة بشكل قوي.
1: هي طبعا دي يعني مناسبة يجب أن نكون يعني على قدر كبير جدا أن نحاول أننا نستفيد منها فنيا طبعا وعالميا، لأننا حقيقة كأول نادي أفريقي عربي مصري طبعا يلتقي طبعا في هذه البطولة بتاعت الإخوان جامبر دي، لأنه النادي الأهلي الحقيقة تواجد في الفترة دي أو تم التنسيق أن يتواجد في الفترة دي عشان البطولة دي بالذات تم التنسيق معها. والنادي الأهلي طبعا خاض معسكر هناك أكثر من 3 أسابيع، حقيقة أدى فيه حقيقة معسكر قوي جدا. حسين عموت استطاع أنه برضه يتعرف على اللاعبين حقيقة بشكل أفضل، لأنه حقيقة هناك أكثر من 4 أو 5 لاعبين تم إلحاقهم يعني على السكواد بتاع النادي الأهلي. وأنا حريص جدا على أن أنا أؤكد أن الحقيقة هذا المدرب له يعني بصمات قوية جدا، واستطاع أنه دلوقتي يضع يده على اللاعبين الحقيقة اللي سيبدأ بهم الدوري العام. فهذه المباراة سوف تكون هناك تغييرات كثيرة جدا فيها حتى يستطيع أنه يضع يده على اللاعبين بشكل مميز، وهي طبعا مباراة ودية بجانب أنها مباراة تشكل يعني حياة فيها كأس سوف يسلم، فطبعا هيكون لها وضع مختلف. وأنا حريص جدا على أنه اللاعبين يؤدوا بشكل مميز جدا حتى

0: انه استدعاء النادي الاهلي لا يعني لهذه الكاس ان يكون له طبعا مردود كويس ويترك حياه بصمه تليق باسم النادي الاهلي في هذه في هذه البطوله.
1: يعني كيف يجب ان يلعبها المباراه الاهلي هذه؟ هل يلعبها على انها مباراه تحضيريه او يتعامل معها على انها فعلا اختبار حقيقي لشكل الفريق مع المدرب الجديد حسين عموته؟
0: والله انا لا يعني لا اؤيد انها تكون مباراه تحضيريه، لانه التحضيريه دي معناها انت بتلعب مع فريق ضعيف عشان تضع ايدك على بعض النقاط القوه والضعف، ولكن يجب ان يتعامل مع هذه المباراه كمباراه فيها يعني كاس وفيها فائز وفيها يعني بيرفورمانس او اداء يستطيع من خلاله الناس تحكم على النادي الاهلي كبدايه كويسه. فبالتالي انا متاكد ان هناك حماس قوي جدا موجود للاعبين عشان يكون هناك دور في هذه هي الكاس بشكل مميز، وان يكون هناك اكثر من طريقه يلعب بيها حتى يستطيع انه يشوف كيفيه انه يواجه هذا الفريق القوي، هذا الفريق الحقيقه برشلونه من الفرق القويه جدا دلوقتي، يمتلك لاعبين مميزين، يمتلك لامين يامال ويمتلك اولمو ويمتلك رافينا، لعيبه اقوياء جدا جدا، وعنده طبعا حارس قوي خوان غارسيا. فاتمنى انه يكون هناك اعداد جيد من هي المدرب حسين عموته لكي ان يضع هي خطه متوازنه يستطيع من خلالها انه يضع يعني ايده على بعض النقاط المهمه.
1: قادر الاهلي على مجارات برشلونه في هذه المباراه؟ يعني هل هو قادر؟ انا اتحدث عن اذا تعامل مع المباراه بواقعيه، قادرا على الاقل يحافظ على نظافه شباكه، قادر على التسجيل؟ هل هو قادر الاهلي على مجارات برشلونه في بدايه موسم؟
0: الله، سؤال صعب، بس طبعا الاجابه عليه انا دائما احنا في الملعب لما بننزل بنضع طبعا قوه الفريق اللي امامك، لكن دائما بتكون حريص على انك انت تواجه هذه القوه برضه بقوه. انت لازم يكون عندك في مفاتيح كثيره جدا في برشلونه يجب عليك انك انت تحاول تقفلها. يعني لامين يامال طبعا عندنا يعني بيلعب في الناحيه اليمنى، يجب ان يكون كريم فؤاد يعني قادر على انه يكون دائما في شكل كويس، لانه عنده قوه دفاعيه كويسه وعنده الرقابه الحقيقه رقابه المان تو مان كويسه. لكن طبعا لامين يامال محتاج لمسانده برضه من الاثنين ستوبر اللي موجودين، او من واحد مدافع من خط الوسط مروان عطيه او اذا كان اكرم توفيق هيلعبوا. فانا اعتقد انه يجب ان يكون هناك رقابه على مفاتيح اللعب، وهيكون هناك طبعا ارتداد لكل الفريق بحيث انك انت ما تلعبش مدافع بس بقدر ما انك انت تضع حلول في كيفيه انك ترتدي مره اخرى وتعمل ترانزيشنز. ترانزيشنز دي مهمه جدا، انك انت لو ما عملتهاش هتفضل طول المباراه مضغوط وطول المباراه بتدافع. فيجب ان يكون هناك محاور، يجب ان يكون هناك فتح لعب، يجب ان يكون هناك تمرير متقن، يجب ان يكون هناك كيفيه انك انت تحت ضغط، انك انت تمرر تمرير جيد. كل الحاجات دي مهمه جدا على هذا على اللاعبين أن يقوموا بها الحقيقة.
1: شكرا،
0: صعب جدا لكن
1: نعم صحيح.
0: يجب على المدرب
1: كل التوفيق للأهلي المصري في هذه المباراة، وأن يعني يقدم كرة جيدة تليق بتاريخه ومكانته العربية والأفريقية. عبد المنعم شطة اللاعب الدولي السابق كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل نعود لنكمل هذه النشرة، وفي أيضا تعيين الفرنسي باتريك فييرا مدربا لمنتخب السنغال.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي.

0: الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
3: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. اقتربت أعمال البناء في ملعب أرامكو من الانتهاء مع بلوغها مرحلة الاختبارات الفنية والتشغيلية للتأكد من جهوزية الأنظمة والمرافق قبل استقبال الجماهير. وشهد ملعب أرامكو في المنطقة الشرقية الانتهاء من نقل وتركيب أرضية الملعب باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة في تنفيذ الملاعب الرياضية العالمية، كما تم اختبار جهوزية أنظمة تكييف الهواء في الملعب الذي يتسع لنحو 47,000 متفرج، علما أن الشركة اعتمدت نظام تبريد متطور يوفر أكثر من 57,000 نقطة تبريد للحفاظ على درجة حرارة مريحة على مدار العام. وبحسب شركة أرامكو، صمم الملعب ليكون وجهة للرياضة والترفيه والثقافة على مدار العام من خلال مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي والمناطق التجارية والمساحات المخصصة للفعاليات المجتمعية والترفيهية. بات لاعب خط الوسط الدوري الفرنسي السابق باتريك فييرا مدربا جديدا لمنتخب السنغال خلفا لبابتيا، وفق ما أعلن الاتحاد الوطني لكرة القدم. وستكون المهمة الأولى لابن 50 عاما المولود في داكار قيادة المنتخب في تصفية كأس أفريقيا التي تنطلق الشهر المقبل. وكان الاتحاد السنغالي تخلى عن تياو بعد الخروج من دور 32 من المونديال الأخير، حيث أشارت تقارير إلى وجود توترات داخلية في صفوف المنتخب في أعقاب البطولة. أعلن نيوكاسل الإنجليزي تعاقده مع المدافع البوسني عمار ديديتش قادما من بنفيكا البرتغالي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 40 مليون دولار. ووقع ديديتش عقدا يمتد لخمسة مواسم ليعود للعمل مع المدرب الألماني ماتياس يايسلا الذي سبق أن أشرف عليه في ريد بول سالزبورغ وقاده معه إلى لقب الدوري النمساوي عام 2023. ويواصل نيوكاسل إعادة بناء صفوفه بعد صيف شهد رحيل عدد من أبرز لاعبيه يتقدمهم أنتوني غوردون وساندرو تونالي وبرونو غيمارايش، إلى جانب مغادرة المدرب إيدي هاو بعد 5 أعوام في منصبه. تعاقد يوفنتوس الإيطالي مع الحارس الدولي غوليلمو فيكاريو بنظام الإعارة لموسم واحد قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع خيار التعاقد النهائي. ومن المتوقع أن يأخذ فيكاريو المركز الأساسي لميكيلي دي غريغوريو مع الفريق الذي سيشارك في الدوري الأوروبي خلال الموسم الحالي. وكان الحارس الإيطالي انضم إلى توتنهام هوتسبير اللندني في عام 2023 قادما من إمبولي بعد تجارب سابقة في أندية أودين فينيسيا بيروجيا كالياري، علما أن فيكاريو لعب دورا مؤثرا في فوز توتنهام ببطولة الدوري الأوروبي عام 2025. أثار الدولي الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ حالة من الذعر بعدما سقط مجددا خلال ودية هايدنهايم التي أقيمت الثلاثاء. وسقط جمال موسيالا مجددا بعد دقائق من دخوله كبديل في المباراة. وفي وقت لاحق تمكن موسيالا من النهوض على قدميه ومغادرة الملعب برفقة الطاقم الطبي متوجها إلى غرفة الملابس. وكان موسيالا قد أثار حالة من القلق خلال فوز بايرن ميونخ على لايبزيغ السبت الماضي في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد بعدما سقط على أرض الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة. كشف المهاجم الإنجليزي هاري كين عن استعداده لبدء مفاوضات

0: مفاوضات مع بايرن ميونخ لتمديد عقده مع بطل ألمانيا إلى ما بعد عام 2027. وأوضح قائد المنتخب الإنجليزي في حديث إعلامي أن المحادثات تأجلت بسبب إجازته عقب كأس العالم على أن تبدأ خلال الأسبوع الحالي أو المقبل، مؤكدا هدوء الطرفين رغبتهما في التوصل إلى اتفاق، خاصة مع تبقي عام واحد على عقده الحالي. وبحسب وسائل إعلام ألمانية، يسعى بايرن إلى تمديد عقد كين حتى عام 2029 على الأقل، بعدما أكد النادي في أكثر من مناسبة رغبته في الاحتفاظ بالمهاجم الذي انضم إلى صفوفه قادما من توتنهام عام 2023. عاد كورينثيانز البرازيلي عن قراره السابق بعدم تجديد عقد مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي، وقرر الإبقاء عليه بعقد جديد يمتد حتى يونيو 2028. وأوضح رئيس النادي عمر ستابيلي أن التوصل إلى اتفاق جاء بعد مفاوضات مباشرة مع ديباي وفريقه، وافق خلالها اللاعب على خفض مطالبه المالية. وبحسب شبكة ESPN تبلغ قيمة العقد الجديد الممتد لعامين نحو 25 مليون دولار، تشمل جزء كبير من المستحقات المتأخرة للاعب وحقوق صورته دون المكافآت المرتبطة بالنتائج. وكان كورينثيانز قد أعلن الأسبوع الماضي عدم تجديد عقد ديباي لأسباب مالية قبل أن يتراجع عن قراره، وسط تقارير تشير إلى أن النادي يدين للمهاجم الهولندي بنحو 8 ملايين دولار من الرواتب ومستحقات حقوق الصورة. أضيئت في طوكيو شعلة دورة الألعاب الآسيوية قبل نحو شهر من انطلاقها، وبذلك تبدأ اليابان العد التنازلي لهذا الحدث الرياضي المتعدد الذي يشارك فيه رياضيون يفوق عددهم المشاركين في الألعاب الأولمبية، والذي سيقام في ناغويا ومنطقة آيتشي بين 19 من سبتمبر والرابع من أكتوبر. وكانت طوكيو قد استضافت الألعاب الآسيوية عام 58، فيما ستقام مراسم مماثلة الخميس في هيروشيما التي استضافت الدورة عام 94، قبل أن تجتمع الشعلتان في ناغويا السبت إذانا بالانطلاق الرسمي لتتابع الشعلة. وصلنا إلى ختام النشرة مشاهدينا، نترككم مع فوز النصر على الدرعية ضمن منافسات كأس الملك. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.
1: فيليكس عد فيها والمحاولة العرضية، النصر يعود ويفتح الباب مرة أخرى للعودة في المباراة وللوصول إلى دور الـ16. كومان رائع جدا في الانطلاقة، كومان يمررها بالأمام، حلوة الكرة إلى أنجيلو، أنجيلو بعرضية جواو فيليكس يسجل الهدف الثاني، النصر يأخذ خطواته إلى دور الـ16. كومان النصر يؤكد على قوته، مرت الكرة لعبد الله الحمدان، هدف ثالث، الله! النصر الذي يسحب هجوما في الامام ويبحث عن هدف رابع يؤكد فيه على تفوقه في مباراة الليلة، الكرة لعبت لجواو فيليكس، الله!

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. مع إعلان ترامب وقف المفاوضات مع إيران، قالباف يقر بأزمة اقتصادية في البلاد ومخاوف من تفجر الوضع الداخلي. وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات ل 17 شخصا نفذوا هجمات وسرقوا بيانات لصالح الحرس الثوري. إسرائيل تطلب نزع سلاح حماس في 7 أكتوبر المقبل، ومسؤول في مجلس السلام يربطه بمستقبل القادة السياسية. بعد هجوم على قاعدة عسكرية، براك يكشف عن آلية لتفادي الصدام بين تركيا وسوريا وإسرائيل، والأخيرة تقول إن دمشق تجاهلت التحذيرات.
1: الجيش لم يصنع الدعم السريع أبدا. الدعم السريع كانت ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني.
0: في مقابلة خاصة مع العربية، وزير الدفاع السوداني يؤكد أن قوات الدعم السريع لم تكن جزءا من الجيش بل ميليشيات تابعة لحزب المؤتمر الوطني. أهلا بكم مشاهدينا. في ظل تعثر المفاوضات بين أمريكا وإيران واستمرار الحصار البحري على طهران، أقر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف بوجود أزمة بنزين في البلاد، مشددا على أن خفض استهلاكه بات ضرورة ملحة اليوم. قالباف اتهم أيضا من أسماهم بالعدو باستغلال إجراءات الحكومة بشأن تقليل استهلاك البنزين لتأجيج الأوضاع داخليا.
2: خطط العدو واستغل إجراءات الحكومة لتقليل استهلاك البنزين، لذا فمن الضروري حل مشكلة نقص البنزين بتخطيط شامل وذكي للغاية. وعلينا أن ندرك أنه إذا كان خفض استهلاك البنزين في الماضي ضرورة اقتصادية، فإنه اليوم أمر لا مفر منها. لا يمكن تأجيل اتخاذ القرار بشأن هذا الأمر بالكلام العام والجذاب ظاهريا أو بالخطط غير القابلة للتنفيذ.
0: هذا وتتزايد المخاوف داخل إيران من أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى مصدر ضغط داخلي أكبر مع ارتفاع التضخم وأسعار الغذاء وتراجع القوة الشرائية للإيرانيين. وفي المقابل تراهن إدارة ترامب على تعميق هذه الضغوط متوعدة بإجراءات اقتصادية تقول إنها ستكون غير مسبوقة. فماذا تكشف التقارير عن حجم الضائقة التي تواجهها طهران؟
2: يراهن الرئيس الأمريكي على أن يفعل الضغط الاقتصادي بإيران ما لم تفعله الحرب. وبحسب 3 مسؤولين إيرانيين تحدثوا لرويترز، تتزايد الضغوط في الداخل والمخاوف لدى قادة البلاد من

0: أن يؤدي مزيد من التدهور الاقتصادي إلى إشعال اضطرابات شعبية جديدة. فحتى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أقر بصعوبة الوضع وضرورة مواجهته. أما الرئيس مسعود بيزيشكيان فكان أكثر صراحة بقوله إن المشاكل تضاعفت مراراً وانخفضت دخولهم. إيران دخلت الحرب أصلاً باقتصاد مثقل بالعقوبات وتراجع العملة الإيرانية ونقص الطاقة، ثم جاءت الحرب لتضيف بنية تحتية متضررة وتجارة معطلة وكلفة إعادة إعمار. والأرقام الإيرانية نفسها تكشف حجم الضائقة، فالتضخم السنوي بلغ في يوليو 66%، وقفزت أسعار المستهلكين بنحو 88% خلال عام. أما أسعار الغذاء فارتفعت ب 128%، ورغم رفعه بنحو 60% هذا العام، تراجع الحد الأدنى للأجور من نحو 105 دولارات إلى 86 دولاراً فقط منذ أواخر مارس بسبب انهيار العملة الإيرانية. وهنا تكمن خشية القيادة الإيرانية أن يؤدي تفاقم الأزمة الاقتصادية لإشعال الاضطرابات الشعبية من جديد. في واشنطن يبدو أن الضغط على هذه النقطة تحديداً هو الرهان المقبل.
1: And we went from epic fury to economic fury, and you know, at the president's orders, we have raised the level even again, and watch this space for more announcements coming next week because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
0: إذن هكذا تتوعد واشنطن بإجراءات عزل غير مسبوقة لتصبح المعركة بالنسبة لطهران مزدوجة، ضغط أمريكي يتصاعد من الخارج وقلق داخلي من فاتورة معيشية يدفعها الإيرانيون كل يوم.
2: أما بالنسبة للمفاوضات فقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال إنه لا توجد مفاوضات جارية أو مجدولة مع إيران، وأكد ترامب أن الحصار البحري المفروض على طهران لا يزال ساريا وفعالا. وفيما يتعلق بحركة الملاحة قال الرئيس الأمريكي إن مضيق هرمز مفتوح بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الألغام المزروعة في المضيق تمت إزالتها وتفجيرها.

0: معنا من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطية توم حرب. أهلا بك سيد توم معنا في هذه الساعة الإخبارية. حينما يقول ترامب إنه لا توجد مفاوضات حاليا مع إيران، هل نحن سيد توم أمام إغلاق فعلي للمسار التفاوضي أو الدبلوماسي؟
1: أولا مرحبا لك أستاذ أحمد والمشاهدين الكرام. من الواضح أن هنالك استقرار اقتصادي عالمي وخاصة بأسعار النفط، فالرئيس ترامب غير مستعجل لفتح مضيق هرمز من جديد، لأنه داخلين اليوم على مرحلة انتخابات نصفية، ونحن بفترة العشر أسابيع من الانتخابات النصفية. ما دام الوضع هيك وما دام الوضع بيقدر يأثر اقتصاديا على الداخل الإيراني، مثل ما سمعنا وزير الخزانة الأمريكي يتكلم أنه بهذا الأسبوع سيكون هنالك عقوبات إضافية، فلماذا استعمال القصف العسكري؟ فلذلك الأمر البقاء على إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، وبنفس الوقت من الواضح أنه الأمريكان عم بيسهلوا مرور بعض السفن الغير إيرانية، فمن هذه الناحية مرتاح الرئيس ترامب بهذه الظروف. ولذلك الأمر شفنا اليوم أنه من نوع أنه إيران حاولت إطلاق صواريخ باتجاه الإمارات، من الواضح أنه هنالك ارتكاب داخلي، وحسب تقرير معلومات رويترز أنه في انشقاقات ومتخوفين من تفجيرات غضبية شعبية داخلية.
0: طيب، وأنت تتحدث سيد توم بحسب هذا الخبر العاجل، هناك مسؤول أمريكي يتحدث في CNN ويقول أبلغنا الحلفاء بأننا بصدد تغيير استراتيجيتنا تجاه إيران، ويقول أيضا أن ترامب مستاء من عدم استعداد إيران لتنفيذ مطالبه، ويضيف أيضا نتجه لخنق إيران بشكل تدريجي وفرض عقوبات ساحقة، وترامب وجه كبار مبعوثيه بوقف أي مفاوضات مع إيران. حول الجزئية الأولى، حول تغيير استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران، هل هو يؤكد ما ذهبت إليه سيد توم حرب أن هناك

0: ميلا أمريكيا إلى الإبقاء على استراتيجية الضغط الاقتصادي على حساب العمل العسكري مع إيران؟
1: هذا بده الوضع الاقتصادي والعقوبات والعقوبات الاقتصادية على إيران بفترة الانتخابات النصفية اللي احنا راح نمر فيها بظرف شهرين شهرين ونص من الآن. فإذا استطاع أن يضعف النظام أكثر اقتصاديا وإن كان هنالك من احتجاجات شعبية وغضب بشوارع طهران ومعظم المدن الكبيرة داخل إيران ويطلبون النجدة من الخارج، وإذا قام النظام بقمع هؤلاء المتظاهرين يعني صار الرئيس عنده حجة إضافية تيستعملها لقصف فرق البسيج وفرق الحرس الثوري، وهذه ربما خطة تانية يستعملها، لأنه من بعد قصف وضرب الترسانة العسكرية الإيرانية لم يبقى لديهم إلا طائرات مسيرة وصواريخ قليلة من هنا وهنالك. فما لدى هذا النظام إلا أنه تقضي عليه من خلال الفرق البسيج، إضعاف فرق البسيج والحرس الثوري. ربما الشعب يبدأ بثورة داخلية، وإذا بدأ بثورة داخلية وبدأ باحتلال بعد مراكز حكومية بعدة مدن بإيران، ربما تكون نهاية هذا النظام. فأنا بتصور رئيس ترامب عم بيستعمل الحشتان تيوشف حتى يعرف لأي وحدة أي وسيلة يتوصل إليها.
0: شكرا جزيلا لك من أورلاندو، كنت معنا مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي توم حرب، تحياتي. وجهت مشاهدينا وزارة العدل الأمريكية الاتهام إلى 17 عضوا في معهد إيراني بتنفيذ حملة منسقة للاختراق الإلكتروني منذ عام 2013. وقالت العدل الأمريكية إن المتهمين نفذوا هجمات إلكترونية وسرقوا بيانات لصالح الحرس الثوري وكيانات إيرانية أخرى ضد مئات الجامعات الأمريكية والدولية، إضافة إلى 42 شركة بالقطاع الخاص الأمريكي. أعلنت الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. وقالت الوزارة إن القرار جاء في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين بحسب ما جاء في البيان. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن التقييمات تؤكد أن الصاروخين اللذين تم رصدهما من إيران كانا يستهدفان الملاحة البحرية. وأشارت في وقت سابق إلى أن دفاعاتها الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة للمرة الأولى منذ أشهر. وأضافت الوزارة في بيان أن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية الإماراتية، فيما سقط الثاني داخل المياه الإقليمية. في المقابل نفت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان قبل قليل إطلاق صواريخ تجاه الإمارات. في ملف غزة، أفادت مصادر العربية بأن إسرائيل طالبت ببدء نزع السلاح في القطاع في 7 أكتوبر المقبل. وقال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن المستقبل السياسي لقادة حماس في حكومة فلسطينية جديدة مرهون بنزع السلاح. وأضاف أن ميلادينوف أبلغ قادة حماس مرارا بأنه لا يمكن التفاوض حول أي شيء والسلاح في كل زاوية داخل غزة.
2: في القدس لم تكن الساعات الأربع بين كوشنر ونتنياهو تبحث فقط عن وقف الحرب بل عن شكل غزة بعدها. واشنطن تريد تثبيت مسار وقف إطلاق النار، فيما تضع إسرائيل نزع سلاح حماس شرطا يسبق الانسحاب والإعمار، لتصبح معركة الشروط هي العقبة الأكبر أمام تنفيذ الخطة. وبحسب مصادر إسرائيلية، اتفق كوشنر ونتنياهو على عدم بدء إعادة إعمار القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل، على أن تسلم الحركة أسلحتها لتدميرها تحت إشراف أمريكي بما يشمل الأسلحة الثقيلة والخفيفة والأنفاق. كما تمسكت إسرائيل ببقاء قواتها عند الخط الأصفر واحتفاظها بحرية العمل العسكري، فيما جرى الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، الأولى لبحث نزع السلاح والثانية لمعالجة ملفات المياه والصرف الصحي والصحة في غزة.
3: على حماس اتخاذ خطوات أولا لنزع سلاحها بالكامل قبل أن تبدأ إسرائيل بسحب قواتها من غزة.
2: لكن الخلاف بشأن ترتيب الخطوات لا يزال قائما، فنتنياهو يريد نزع السلاح أولا ثم الانسحاب، بينما تربط حماس نزع سلاحها بانسحاب

0: إسرائيليا متدرجا ومنظما من القطاع. وبين الموقفين تحاول واشنطن دفع الخطة إلى التنفيذ، فيما تبقى إعادة الإعمار مرتبطة بملف نزع السلاح، ويظل الانتشار الإسرائيلي قائما، لتدخل غزة مرحلة جديدة تتقدم فيها الترتيبات الأمنية على الإعمار، وتبقى فيها كل خطوة مرهونة بما يليها.
1: من رام الله مشاهدينا معنا الباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور خليل أبو كارش. أهلا بك دكتور خليل معنا. إذا كما تابعنا مصادر العربية كشفت أن إسرائيل طالبت ببدء نزع السلاح في قطاع غزة بدءا من 7 أكتوبر المقبل. بداية، ما هو المغزى وراء اختيار هذا التاريخ تحديدا؟
2: تحياتي لك أستاذ أحمد وللسادة المشاهدين. عمليا التحديث عن هذا التاريخ هو مرتبط بالحدث الأول، وهو 7 أكتوبر من العام 2023. إسرائيل تحاول العمل على محو ما جرى في ذاك اليوم والتأسيس لحدث آخر مؤسس بنفس القدرة وبنفس الفعل. هي دمرت قطاع غزة، والآن تريد في 7 أكتوبر من العام 2026 أن تبدأ بعملية نزع السلاح وتفكيكه والمضي قدما في المراحل التي جرى الحديث عنها. عمليا هناك عدة خطوات أو عدة اعتبارات في هذا السياق. أولا قضية الرواية والسردية. في الذهنية السياسية في إسرائيل ينظر إلى 7 أكتوبر بوصفه حدث مؤسس ونوع من أنواع الزلزال ستكون له ارتدادات طويلة المدى. وهناك اتهامات كبيرة موجهة للحكومة ولشخص رئيس الحكومة بالإخفاق الكبير في ذاك اليوم. يحاول نتنياهو الآن الرد على كل هذه التهم والتأسيس لحدث جديد، والقول أننا في 7 أكتوبر من العام 26 نزعنا سلاح حماس، وبالتالي هو يدخل الانتخابات تحت هذا الشعار. هذا يضمن له بشكل أو بآخر تقليص حجم الانتقادات ولربما زيادة حجم الأصوات التي.
1: وهل ستقبل في اعتقاد دكتور خليل حماس والفصائل بترتيبات تمنح نتنياهو هذه الصورة، أم أن رمزية التاريخ في حد ذاتها يعني يمكن أن تكون هي سببا يدفعها للتشدد ورفض هذه الخطوة؟
2: يعني أيضا في ذهنية حماس هناك رغبة حقيقية في عدم فعل أي شيء في هذا اليوم، وإبقاء الحدث الأول هو الحدث المؤسس والحدث الفعلي. ولكن شيئا فشيئا نرى حماس تفقد المبادرة، ولم يعد لدى حماس قدرة حقيقية لإحداث فعل على الأرض، وبالتالي حجم الضغط الذي يمارس على حماس كبير وكبير جدا. لا يوجد خيارات كبيرة أمام حماس، وباعتقادي أن الوقت لا يلعب أيضا في مصلحة حماس. هناك ضغوط كبيرة تمارس عليها من قبل الوسطاء. يضاف إلى كل ذلك هناك الاحتياجات اليومية والاحتياجات الكبيرة للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة. من هنا نستنتج أنه هامش المناورة أمام حماس ضيق وضيق جدا.
1: واضح، شكرا لك. إذن من رام الله كنت معنا الباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور خليل أبو كرش، تحياتي. مشاهدين، بعد غارة إسرائيلية قتلت 7 فلسطينيين في منطقة الميناء في غزة، قالت حركة حماس إن الغارة الإسرائيلية تمثل استهتارا بكل دعوات وقف إطلاق النار الصادرة عن الوسطاء والدول الضامنة، بما فيها دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ودعت الحركة الوسطاء والدول الضامنة والإدارة الأمريكية خصوصا إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام بخارطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها مؤخرا. أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل 3 مدنيين بينهم مزارعان في مديرية الخوخة بالحديدة جراء قصف صاروخي حوثي. وأفاد المصدر بأن القصف استهدف مناطق زراعية، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للتحقق من وجود ضحايا آخرين. هذا ويواصل الطيران المسير للقوات الحكومية استهداف عناصر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات. نتابع.

0: بعد استهداف إسرائيل لقاعدة أبو ظهور في سوريا، أكد المبعوث الأمريكي توم براك أن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. أضاف براك في تصريحات لرويترز أن أنقرة لم تتلق إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، وبالتالي كان يمكنها أن ترد على الطائرات التي ترصدها في إشارة إلى إمكانية الاشتباك مع إسرائيل. وقال براك لرويترز إن العقول الهادئة منعت الوضع من التدهور أكثر. في الأثناء، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا أكد فيه استهداف قاعدة أبو ظهور في سوريا. وقال مكتب نتنياهو إن سوريا تجاهلت التحذيرات وكانت على وشك السماح بانتشار قوات تركية. وأضاف مكتب نتنياهو أن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من تغيير الوضع القائم في المسائل الأمنية. بعد محاكمة حسام الأسد اليوم، أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية رديف مصطفى في لقاء مع العربية، أكد أن محاكمة رموز نظام الأسد هي البداية. قال مصطفى أيضا أو أشار إلى أن المحاكمات عادلة وليست انتقامية، وهي مخصصة لجرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها رموز النظام السابق.
1: العدالة الانتقالية في سوريا هي مسار شامل، ليست انتقامية وليست انتقائية على الإطلاق، لكن دعنا نذكر جميعا بأن العدالة الانتقالية في سوريا متخصصة بالجرائم والانتهاكات الجسيمة التي هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وجرائم الاقتصادية الكبرى. 90% من هذه الجرائم أو أكثر هي ارتكبها النظام السوري عبر مؤسساته الأمنية وعبر الجيش الذي سخره النظام من أجل قتل الشعب السوري وتشريده ودمار مدنه وقرى.
0: شددت مستشارية الأمن القومي العراقي على أن استهداف إقليم كردستان وقصف مكتب رئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني من شأنهما عرقلة جهود السلام وإعاقة توجهات الحكومة العراقية لإخراج القوات الأجنبية من البلاد. وجددت المستشارية رفضها واستنكارها القاطع لمثل هذه الأعمال، ووصفتها بأنها غير مسؤولة. في تصريحات للعربية، نفى وزير الدفاع السوداني الفريق حسن داود كبرون بشكل قاطع أن يكون الجيش السوداني من صنع الدعم السريع، قائلا إن عناصره لم تكن يوما جزءا من القوات المسلحة. وزير دفاع السودان شدد على أن الدعم السريع كان ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني.
2: الجيش لم يصنع الدعم السريع أبدا، الدعم السريع كانت ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني، وحتى هم أيام الثورة لما أتوا إلى السودان أتوا لحماية المؤتمر الوطني. لما المؤتمر الوطني بحكومته أزيلت وزحزحت من حكومة السودان، هم كان لابد لهم عشان يتواجدوا أنه يعملوا مبادرة أنه هم مع الثورة مع الشعب السوداني مع الجيش السوداني. بل حتى في حكم حمدوك وحكم القحط هم اتمردوا لأن الجيش السوداني طرح فكرة أنه اندماج هذه القوات وإلغاء قوانينها وأن ينضموا للجيش السوداني حسب قوانين ولوائح الجيش السوداني، فرفضوا ذلك.
0: بعد قليل مشاهدينا تتابعون هذه المقابلة كاملة على شاشة العربية. قال وزير خارجية روسيا إن من حق بلاده اعتبار تدخل القوات الصاروخية البريطانية في شن ضربات ضد روسيا انخراطا مباشرا في الحرب. لافروف حذر البريطانيين من عواقب غير محددة، وذلك بعد ورود تقارير عن استخدام مسيرات بريطانية للمرة الأولى بهجمات ضد العمق الروسي. في المقابل، تعهد رئيس وزراء بريطانيا أندي بورنام بمواصلة دعم كييف، وقال إن بلاده ستدعم أوكرانيا بنسبة 100% في حربها ضد روسيا. الحرب الروسية الأوكرانية مشاهدين إذن عمرها اليوم 4 سنوات و5 أشهر و26 يوما. شهدنا خلالها دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى صلب الحرب، وغيرت بدورها مسار الحرب الروسية الأوكرانية بشكل جذري

لصالح أوكرانيا، ولكن كيف ذلك؟ التفوق الأوكراني مشاهدينا سببه التواصل الفوري بين الفضاء والميدان، وذلك عبر الأقمار الصناعية، ما يعني اختصار توقيت رصد الهدف وضربه بدقة في دقائق معدودة. هذه الآلية

0: يومياً البنية التحتية الروسية تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية التجارية المباشرة، أهمها منصة بريف ون للذكاء الاصطناعي التي تمثل حجر الزاوية لتطوير الذكاء الاصطناعي العسكري الأوكراني، حيث تتوفر المنصة أو توفر إمكانية الوصول الآمن إلى قواعد بيانات ضخمة جمعت مباشرة من الجبهات وتشمل صورا بصرية ولقطات حرارية وحتى ظروف الطقس. هذه التكنولوجيا مشاهدينا مكنت المشغلين في الشاحنات العسكرية الميدانية أي مراكز القيادة المتنقلة من استقبال صور عالية الدقة مباشرة من الشركات الفضائية على أجهزتهم اللوحية وهواتفهم الذكية أيضا. وبفضل الأرشيف الضخم بعد مرور أكثر من 4 سنوات على الحرب، تستطيع أوكرانيا اليوم مقارنة الصور واكتشاف أي تغيير طفيف أحدثته القوات الروسية على الأرض، مثل آثار إطارات الشاحنات أو الأشجار المقطوعة حديثا كذلك، ما يكشف مواقع الاختباء ومنظومات التشويش الروسية حتى لو كانت موضحة. أكثر من ذلك مشاهدينا، كانت طائرات الاستطلاع التقليدية الأوكرانية تتعرض للإسقاط والتشويه اللاسلكي كذلك الروسي، أما الأقمار الصناعية فتصور الأهداف دون أي إنذار مسبق، ما يمنح المسيرات الهجومية ميزة المفاجأة الكاملة لتدمير أي هدف ترصده. أعلنت الخزانة الأمريكية مشاهدين فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني إضافة إلى القاضي السنغالي عبدالسي، وأصبحت اليابانية توموكو أكاني رئيسة الجنائية الدولية عام 2024، وتلاحق إدارة ترامب المحكمة الجنائية بالعقوبات. وقال وزير الخارجية الأمريكي روبيو إنها تجاوزت ولايتها الأصلية وأصبحت تشكل تهديدا مباشرا لسيادة الولايات المتحدة. من جانبها اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيستها وقاض كبير آخر تشكل تقويضا لسيادة القانون. المحكمة نددت بالخطوة وقالت في بيانها إن استهداف الفاعلين القضائيين بسبب تطبيقهم للقانون يضع النظام القانوني الدولي في دائرة الخطر. تعيش العاصمة الليبية طرابلس أزمة كهرباء متفاقمة وسط انقطاعات طويلة للتيار واعتماد متزايد على المولدات في بلد يعد من أبرز منتجي النفط والغاز في أفريقيا. ومع تصاعد الغضب الشعبي تتشابك أسباب الأزمة بين أعطال البنية التحتية ونقص الوقود والصيانة، فيما دخلت الخلافات الإدارية وحتى كرة القدم على خط الجدل.
1: في الليل تغرق طرابلس في ظلام دامس لا تبدده إلا أضواء السيارات، وفي النهار يعلو ضجيج المولدات في الأحياء والشوارع بعدما أصبحت بديلاً أساسياً لكثير من السكان خلال هذا الصيف.
2: الكهرباء هو عمود الحياة، بدون كهرباء لا توجد حياة. قصدي زي ما تشوف أن الناس المرضى وهذه الناس الكبيرة في العمر ضروري ما ينوضوا يلقوا الضي.
3: الضي يأثر فينا كمحلات تجارية بسبب معدات الصيانة اللي استعملوا فيها أو حتى المكيفات العاديات والرطوبة اللي تشوفوا فيها حاليا.
4: الشعب يمر بمرحلة يعني خلاص ما الوضع معاش يطاق، يعني نشوفوا الكهرباء مش مرة مش اثنين مش ثلاثة، نشبحوا في وعود إن خلاص تم تصليح الكهرباء، الضي مع الشهرب.
1: قبل نحو 3 أسابيع نظم ليبيون وقفة أمام شركات النفط احتجاجاً على تكرار انقطاع التيار وسط غضب وصل إلى حد إلقاء القمامة أمام مقر الشركة. تمتلك ليبيا قدرة توليد تتجاوز 10,000 ميجاوات، لكن المتاح فعليا أقل بكثير. فمنذ عام 2011 أضعفت الحروب البنية التحتية فيما تراكمت مشكلات الصيانة والتحديث مع ارتفاع الطلب، ويضاف إلى ذلك نقص إمدادات الغاز والوقود السائل إلى محطات التوليد في مفارقة يعيشها بلد ينتج النفط والغاز ويصدرهما، لكنه يضطر أيضا إلى استيراد جزء كبير من احتياجاته من الوقود المكرر. ومع أي اضطراب في الإمدادات تخرج وحدات من الخدمة حتى وإن كانت جاهزة فنيا. وامتدت الأزمة إلى قطاعات أخرى، فحريق في مصفاة وقود رئيسية زاد الضغط على الإمدادات، فيما تعطلت مضخات مياه وتأثرت شبكات اتصال.
5: انفجار الخزان كان نتيجة الطائرة المسيرة وقعت على الخزان، وأخرى وقعت على الناحية الشرقية من الصور، لم تحدث أي إصابات.

0: وسط فوضى الظلام تبرز كرة القدم في أحاديث الغاضبين من تردي الخدمة، رواية متداولة تربط إبعاد محمد المشاعي الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمرتبط بإدارة الأهلي طرابلس بخلاف مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، فيما يرأس نجله محمد نادي الاتحاد الغريمة التقليدية للأهلي. الحكومة قررت تغيير إدارة الشركة العامة للكهرباء وعينت بشير المرعاش رئيساً لمجلس إدارتها بدلاً من المشاي.
1: ومن هذه اللحظة فإن مسؤوليتنا ليست البحث عن المبررات أو تبادل المسؤوليات، بل العمل على استعادة استقرار الشبكة وتحسين أدائها.
0: ومع الإدارة الجديدة ينتظر الليبيون ما هو أبعد من تغيير الأسماء، نتائج ملموسة تقلص ساعات الانقطاع وتعيد الاستقرار إلى حياتهم اليومية وتخفف اعتمادهم على المولدات.
2: مشاهدينا نترككم مع مقابلة العربية مع وزير الدفاع السوداني، متابعة طيبة.
3: المشاهدون الكرام أينما كنتم تحياتي لكم. مع التحولات المتسارعة في مسار الحرب السودانية تبرز أسئلة حول الوضع الميداني ومستقبل الترتيبات الأمنية والمؤسسة العسكرية بعد الحرب. هذه المحاور وملفات أخرى سنناقشها اليوم مع وزير الدفاع السوداني الفريق حسن داود كبرون. السيد الوزير أهلا ومرحبا بك على العربية والحدث.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الهداة التقاة. مرحب بكم قناة الحدث في مقر وزارة الدفاع السودانية الخرطوم، ونحن سعداء بأن نكون ضيوف عليكم إن شاء الله.
3: ما حقيقة الوضع الميداني في ميدان القتال حاليا وطبيعة التحولات التي طرأت على ميزان القوى خلال الفترة الأخيرة؟
4: نحن سعداء جدا بأننا في القوات المسلحة والقوات المساندة لها والشعب السوداني الواقفة جنبا على جنب القوات المسلحة دفاعا عن السودان ودفاعا عن سيادتها. نطمن أنه نحن من يوم لآخر ماشيين في وضع أحسن، بل ممتاز، يعني لو قارنا هذا الوضع لما كنا عليه من قبل. قواتنا متقدمة بثبات، قواتنا لها المبادئ في الهجوم على معاقل العدو، قواتنا متطورة في أساليبها القتالية المتغيرة، ومعروف إنه أوجه الحرب سواء كان تقدم أو هجوم أو دفاع أو انسحاب، نحن قائدين هذا الحرب باقتدار وبمهنية وبتخطيط مسبق وسليم. فنحن مطمئنين جدا، متقدمين في كل المحاور ومنتصرين في كل معاركنا والحمد لله.
3: رغم الجرائم التي ارتكبها الدعم السريع، لكن حتى الآن أغلب دول العالم تتعامل مع الجيش والدعم السريع كطرفين متكافئين. هل يعود ذلك إلى أخطاء سابقة ربما ارتكبتها المؤسسة العسكرية، أم أنها خاضعة لحسابات سياسية دولية؟
4: أولاً الجيش السوداني جيش عريق، جيش عمره أكثر من 100 عام، جيش مؤسس على قوانين ولوائح دولية، جيش مشارك في أنشطة كثيرة جداً من أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات وفي كل التكتلات العسكرية الموجودة في العالم، جيش سمعته عالي جداً. فلا يمكن لميليشيا عمره أقل من سنين أن تتساوى مع جيش نظامي وجيش مقتدر. يعني هذه يمكن أنا بسميها لعبات سياسية، ودي دائما بتصدر من أعداء السودان وأعداء الجيش السوداني وحسادتهم للجيش السوداني، هذا الجيش العريق الذي يحمي أرض السودان.
3: يعني أنت ترى الآن أن التحول في المواقف الدولية يصب إلى صالح الحكومة السودانية والجيش السوداني؟
4: كل ما تدخلت المنظمات الدولية وتحدث عن حرب السودان تأكد تماما أنه الجيش متقدم، لأنه الجيش لما كان محاصر لأكثر من سنتين وكان يعني بتنسحب من المدن، الأمم المتحدة ومنظماتها ما كانت قاعدة، يعني ليه ما تدخلت وليه ما تحدثت عن الهدنة؟ قبل يومين كان عندنا مجلس السلم والأمن الإفريقي، ونحن قلنا لهم انتم جايين الان ماذا تريدون؟ تاخرتم كثيرا، يعني فاشر سقطت ومدن كثيره

0: سقطت والجرينه سقطت وكنتم متواجدين وتسمعون، بل عارفين انه هذه التدخلات كان في قوات اجنبيه، في اسلحه اجنبيه، في دعم خارجي، في دول بتساند الاوجه الثلاثه بتاعت التمرد، سواء كان صمود او تاسيس او دعم سريع قوات مقاتله يعني. فلماذا الان فهؤلاء يتدخلون لوجود لايجاد موطئ قدم لاي مستقبل سوداني، سواء كانت سياسيه او حكومه مستقبليه؟
1: يمكن أن نفهم الدعم السريع وتأسيس، لكن صمود أعلن أنه تحالف مستقل تجاه الجيش والدعم السريع.
0: هو في الإعلام فقط، لكن فعليا هم منسقين مع بعض تماما في شغل سياسي وفي شغل دبلوماسي وفي شغل عسكري، فكل واحد عنده دوره بيلعبه في هذا الحرب ضد السودان. ونحن كنا منتظرين أنه منذ السنة الأولى من الحرب أنه يصنف قادة وقوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية. الآن بدأت الحكومة الأمريكية وبعض الحكومات الغربية تتحدث، وبالرغم من أنه عندهم الأدلة الكافية لارتكاب هذه القوات لجرائم غير إنسانية وغير أخلاقية وجرائم إبادة جماعية كما حصل في الجنينة من بداية الحرب يعني، فهنالك يعني اتجاه لبعض الدول أنه تغير موقفها، لأنه الجيش متقدم وحينتصر بإذن الله تعالى وحيعوم السودان، فلازم هو يصلح العلاقات من الآن يعني. فلذلك هم يعني متغيرين في المواقف، لكن تأكد تماما أنه بعض الدول ما زالت تنطق بكلمة في ناهية، ولما تنقلب الأمور تنطق بكلمة أخرى في ناهية تانية بدون شفافية وبدون حقيقة.
1: هل هناك ربط ما بين المواقف الدولية وتقدم الجيش في الميدان؟
0: في ربط قوي جدا جدا. أنا زي ما قلت لك أنه في بعض الدول بتساند الجيش منذ البداية لأنها مؤمنة بوجود دولة وبوجود حكومة معترف بها وبوجود جيش وطني. فهنالك بعض الدول تريد أن ينكسر هذا الجيش وأن ينقسم السودان، ودي مواقفهم ما بتتغير، فدي موجودة يعني. حتى السياسة بتاع بعض الدول يعني، أخيرا صدر قانون أمريكي إنه ما يشتروا الذهب السوداني والصمغ السوداني. ما علاقة صبغ السوداني ودهم السوداني بالجيش؟ ده دليل على أنه هذه الدولة السودانية تظل ضعيفة وما تستغل مواردها يعني، فبالتالي هي ضد الدولة السودانية مش ضد الجيش لوحديها يعني. فده موقف بتاع دولة عظمى افترض تكون عندها نوع من الشفافية يعني. بمجرد ما اتضح لها أنه هذه القوة الميليشيا عبارة عن قوة مجرمة، افترض كان منذ البداية أن تأخذ موقفها وتعرف هو الحقيقة عندهم والتوثيق عندهم يعني.
1: ألا يوجد حاليا واقع جديد يفرض على الجيش السوداني والحركات الموقعة على الاتفاقية على مراجعة هذه الاتفاقية؟
0: اتفاقيات الحركات المسلحة هي اتفاقيات وموقعة وعبر شهود دوليين وضمانات دولية، فبالتالي ما في رجوع يعني لهذه الاتفاقيات للوراء. فمن أراد أن ينضم لهذه الاتفاقيات من القوات اللي لسه ما دخلت عليها أن تنضم يعني. فنحن في النهاية بيهمنا مصلحة السودان وأمن السودان وسيادة السودان. هذه الحركات المسلحة اللي كانت بتقاتل في الحكومات السابقة الآن التفت حول شعبها وحول السودان للدفاع عنها، فده يعني موقف وطني نبيل. فأي خطوة ترجعنا للمربع الأول أكيد لا هم لا الحكومة السودانية ما بنقبل بها ولا شعب السودان بتقبل بها. قد يكون في تعديلات إذا اتطلب الأمر، والضرورة للإبقاء على السودان كدولة موحدة ودولة بدون حروبات إذا طرأت جديد بأن تعدل بعض البنود، فأكيد هتكون حسب الاتفاق وحسب اتفاق الأطراف الموقعة على اتفاقية جوبا.
1: هناك أيضا قولان، الأول أن البعض يشير إلى أن الحكومة السودانية لم تلتزم فيما يتعلق بالميزانيات المخصصة، كان هناك نقص في التمويل، نقص في الميزانية، ربما عدم تقدير حجم القوات بصورة دقيقة.
0: أول حاجة في بداية الترتيبات الأمنية الاتفاقيات بتنص أنه تجميع القوات، حصر القوات، وبالتالي تصنيفها

0: بالتالي وضع الترتيبات اللازمة لها في الدمج والتسريح. في ظل يعني هذه الإجراءات قامت الحرب. الحكومة السودانية ما قصرت أبدا، والآن بتصرف على هذه القوات سواء كانت المنضمة للقوات المسلحة أو غيرها بالعتاد والمؤن وكل ما تحتاجها هدبس لهذه القوات، وب يعني ميزانياتها الخاصة. هناك التزامات دولية لدولة كانت ضامنة وسائية على إنجاح اتفاقية جوبا، لكن ما التزمت بما عليها. والآن الدولة السودانية ملتزمة بحق الدولة السودانية وحق الدول التي يعني تقدمت لدعم هذه المبادرة وهذه الاتفاقية. يعني فنحن أي إملاءات خارجية تكسر يعني قوة وسيادة وإرادة الشعب السوداني والحكومة السودانية إحنا لم نقبل بها. من أراد أن يساعدنا من واقع أنها هي متطلبات أساسية بشفافية وباحترام السيادة إحنا جاهزين لها.
1: إذن أنت تنفي عدم التزام الحركات بعملية الدمج؟
0: الحركات ملتزمة ونحن ملتزمين والحكومة ملتزمة. إذا كان في عدم التزام إنما لظروف العمليات وبعض الظروف الخاصة بالحركات في عملية التجميع والتحرك يعني. لكن الآن الكل مقتنع طالما هو مقاتل لجانب الشعب السوداني ولجانب الجيش السوداني هو ملتزم لإنجاح مثل هذه الترتيبات الأمنية.
1: يشهد السودان حالة واضحة من الخروقات المتعلقة بمسألة التجنيد المستقل. لماذا تقوم بعض الحركات الموقعة على الاتفاقية أو تلك التي لم توقع على الاتفاقية على مسألة التجنيد؟ ولماذا لم تتعامل المؤسسة العسكرية بحسم مع هذه المسألة؟
0: أولا الحركات المسلحة هي معروفة، لديها قواتها ولديها أعدادها الخاصة، بل هنالك يعني بنسميها جيوب سياسية وأجسام تريد أن تصطاد في المياه الأكر، تقوم بابتزاز المواطنين أو باللجوء إليهم بأنهم يتبعون للحركة الفلانية وبيأخذوا منهم مقابل لاستخراج بطاقات لهم ويوعدوهم بإعطاء رتب عسكرية بالنسبة لهم. دي كلها أشياء غير قانونية، وحتى بعض الحركات يعني متبرئين من مثل هذه الأعمال يعني. فدي حاجات إجرامية وغير متفق عليها. أنا ما بقول لك ما موجودة، في ناس بتقوم وتحوم في الأحياء وبيسموا أنفسهم دي الحركة الفلانية ودي الحركة الفلانية، ودي أساسا ناس يعني منقسمين من الحركات الأم ودارين يخلق لهم أجسام جديدة. فأكيد لكن ما بتكون واضحة بالنسبة لنا. إحنا قمنا بقفل كل المكاتب بتاعت الحركات الغير رسمية ومكاتب التجنيد الإسوائية في ظل الشغل بتاع فرض هيبة الدولة وضبط الأمن في ولاية الخرطوم. والآن يعني لا يوجد تجنيد ولو في تجنيد لأي جهة هي غير قانونية ومخالفة للقوانين، ولإذا عرفناهم حنحاسبهم. لكن إحنا جارين واستخباراتنا وأجهزتنا الأمنية صاحية إن شاء الله لمثل هذه الأعمال.
1: يعني ربما أنا لم أشرح السؤال أيضا جيدا، أنا أعني أن الحركة هي تقوم بتجنيد واستقطاب أفراد، هل هذا الأمر مقبول؟ يعني نشاهد حركة ظهرت بعد الحرب وحركة ربما موقعة على اتفاقية جوبا، ما زال الأفراد ينضمون إليها بدلا من الانضمام مثلا إلى القوات المسلحة، هل هذا الأمر طبيعي وعادي؟
0: هو عادة بالذات الحركات الدارفورية وبعض الحركات في جبال النوبة يعني بعد ما التمرد دخل في مناطقهم اتطوعوا انه يحاربوا بجانب الجيش السوداني، يحاربوا العدو يعني. ففي احيانا يعني مناطق جغرافية معينة بتواجد فيه هؤلاء الناس ومناطق تجمعات هذه الحركات يعني، لكن ما بيكون انما بيكون بعلم القوات المسلحة. يعني الحركة بتقول عندها قوات دار تدريب، دار تضم من القوات المسلحة، وديل طوالي بيجيبوا كشوفات وبينضموا صح، بيجوا بواسطة هذه الحركات لكن بينضموا حسب قوانين القوات المسلحة إلى القوات المسلحة وبينمر وتجنيد من القوات المسلحة وبتدريب كامل ودعم كامل من القوات المسلحة، وتشتغل تحت إمرة القوات المسلحة في مناطق سيطرة القوات المسلحة ومناطق القيادات والفرق الموجودة، لكن ما بتشتغل براها ولا بتجلد براها لأن الحركات ذاتها ما عندها إمكانيات عشان تصرف على هذه القوات. كل القوات باسم الحركات الموجودة الآن

0: كانت انضمت أو لا تنضم أو تحت التنظيم كلها بتدعم عبر مؤسسة الدولة اللي هو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.
1: لكن أريد أن أنقل لك رأي الناس يعني في هذا الأمر. اتفاق جوبا قام بالأساس على معالجة موضوع الحركات خارج اتفاق خارج منظومة الجيش، والآن بعد الحرب زادت أعداد هذه الحركات. هل تعتقد أن الترتيبات الأمنية المقبلة ستضمن دخول كل هذه الحركات داخل منظومة الجيش؟
0: القوانين والقرارات واضحة. مع بعد الحرب ما دارين أي قوات موازية أو ميليشيات أو أي جهة تسلح نفسها عشان تفرض رأي جديد وموقف جديد على الشعب السوداني والحكومة السودانية والأجهزة الأمنية. فبالتالي من الواضح أنه في هذه القرارات أنه أي واحد لديه الاختيار والحرية أنه ينضم للقوات المسلحة عبر التجنيد المباشر. يمكن معظم المستنفرين الآن، نحن نسميها مستنفرين لأنه الحرب ده ما حرب بتاع الجيش وأجهزة أمنية فقط، ده حرب الجيش السوداني. كل الشعب السوداني ده حرب الشعب السوداني، وكل الشعب السوداني وقف بجانب القوات المسلحة لدحر العدو إن شاء الله. وأي كل من أراد أن يستمر في الدفاع عن الوطن عبر القوات المسلحة له الحق أنه يأتي ويتجند ويبقى جزء من القوات المسلحة، لكن ما هتكون هنالك فرصة لأي جهة بعمل قوات خاصة بها لحمايتها كما كان في الماضي إن شاء الله.
1: كيف يمكن وضع ضمانات للسودانيين وللمجتمع الدولي بأن تجربة الدعم السريع لن تتكرر مرة أخرى؟
0: القوانين واضحة واللوائح واضحة والشعب السوداني حريص جدا جدا، ونحن ما بنسمح، يعني لما نقول ما بنسمح، نحن كأجهزة أمنية نحن بندفع ثمن الأحزاب والأخطاء السياسية الموجودة في السودان. فأنت تعلمين تماما أنه منذ الاستقلال وحتى الآن ليس هنالك دستور دائم لحكومة السودان وكيفية حكومة السودان ومن الذي يحكم السودان. هذه المعضلة، هذا وجود الدستور دي اللي بتخلي أي جهة سياسية تعمل جسم مسلح لأخذ الحق أو الحكم بالقوة. فنحن عشان نلجأ للديمقراطية يفترض أنه 120 حزب الموجود في السودان ده تتقلص لتصبح 4 أو 5 أحزاب لها برنامج واضح بحكم الدستور. فبالتالي الدستور ذاته إذا يتوجد بيمنع تسليح أي جهة أنها تقود عمل عسكري أو عمل مسلح داخل السودان خارج القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.
1: الدعم السريع كان صنيعة الجيش، لم يكن صنيعة للأحزاب. فلا تعتقد أن الجيش عليه أن يتحمل عدم تكرار هذه التجربة؟
0: أولاً الجيش لم يصنع الدعم السريع أبداً. الدعم السريع كانت ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني، وحتى هم أيام الثورة لما أتوا إلى السودان أتوا لحماية المؤتمر الوطني. لما المؤتمر الوطني بحكومته أزيلت وزحزحت من حكومة السودان، هم كان لابد لهم عشان يتواجدوا أنه يعملوا مبادرة أنه هم مع الثورة مع الشعب السوداني مع الجيش السوداني. بل الحكومة السابقة حكومة الإنقاذ عملت قوانين خاصة ولوائح خاصة وقوة موازية للجيش السوداني. فأبدا ما في فرد في الجيش السوداني كان بيرضى بأنه يكون في قوة موازية بالنسبة لها. فلذلك حتى في حكم حمدوك وحكم القهد هما اتمردوا لأن الجيش السوداني طرح فكرة أنه اندماج هذه القوات وإلغاء قوانينها وأن يضموا للجيش السوداني حسب قوانين ولوائح الجيش السوداني، فرفضوا ذلك واقترحوا أنه هم يعني الدمج ده يكون بعد 10 سنة ذلك لتمكينهم. بل اتمردوا على الدولة السودانية لإزاحة وزحزحة الجيش السوداني وإزالة الجيش السوداني والاستيلاء على الحكم في السودان. فبالتالي أبدا الدعم السريع أبدا في يوم من الأيام ما كان جزء من القوات المسلحة وما كان طرف فيها، بل القوات المسلحة كانت بتعمل تهدئة على أساس أنه تدخلهم في التراك الصحيح من أجل السودان وبحسب لوائح القوات المسلحة، لكنهم رفضوا ذلك، وده دليل كافي لأنهم تمردوا على الجيش السوداني وعلى الشعب السوداني.
1: إذن بعد الحرب كم تحتاج المؤسسة العسكرية لتكوين جيش واحد؟
0: أصلا الجيش الواحد الموحد للقوى السودانية دي ما موجودة أصلا. الجيش السوداني ده عمره

0: 100 سنه، اكثر من 100 سنه. لكن اي تنظيم مسلح واي قوه مسلحه يفترض ان تجي تنضم للقوات المسلحه حسب قوانين القوات المسلحه وليس حسب قوانينهم الخاصه او اعراهم الخاصه او مآلاتهم واهدافهم الخاصه. القوات المسلحه لها قوانين، لها نظم، لها اتفاقيات دوليه، لها التزامات. فبالتالي اي قوه مسلحه عشان تكون جزء من القوات المسلحه يفترض انها تنصاع وتنقاد لقوانين القوات المسلحه، والا فهي تكون قوه خارجه عن القانون وخارجه عن الدوله.
1: بصفتك رئيس لجنه ضبط الامن وفرض هيبه الدوله، تعتقد ما هو ابرز تحدي الان يواجه الدوله السودانيه خاصه في ظل عوده كثير من المنشقين باعتادهم واسلحتهم وغيرهم؟
0: هذا الحرب طبعا لما قامت هناك الكثيرين بالذات من حواضن الدعم السريع انضموا، بل حتى يتمردوا من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى وانضموا لقوات الدعم السريع. لما انهزمت قوات الدعم السريع وانسحبت ورجعت إلى معاقلها في دارفور وكردفان، اللي كانوا موجودين أصلا هنا ما انسحبوا معهم، شردوا وهربوا من قوات الدعم السريع، ويعني أصبحوا جيوب يحدد الأمن والاستقلال في ولاية الخرطوم. فبالتالي وجودهم وسلاحهم ذا التحدي الأكبر، ويمكن نوعا ما نحن سيطرنا على مثل هذه القوات. هنالك مستنفرين كانوا بيقاتلوا مع القوات المسلحة برضو، لما القوات المسلحة اتقدمت لقدام هربوا من الخدمة وبأسلحتهم، وهم أصلا كان في ناس مجرمين يعني، فقوا يمارسوا هذا الإجرام الآن، بالإضافة إلى التسعة طويلة والشفشافة والحرامية وكل المجرمين. يعني من المعروف انه السجون دي لما اتفتحت كل المجرمين خرجوا يعني، فديل بقوا مصدر تهديد كبير جدا جدا لضبط الامن وفرض هيبه الدوله في ولايه الخرطوم، بالاضافه الى مخلفات الحرب من المتفجرات وكذا، بالاضافه الى البنيه التحتيه المكسره والمهدمه والمحطمه. فيمكن تكون تشاهدتي معضله الكهرباء في السودان، يعني يمكن اكثر من 14 ألف محول كهربائي اتدمر. فهذه الحاجات الضرورية لحياة الإنسان من مياه لكهرباء واتصالات وخدمات ضرورية، والقوات الآن المجرمين دي وانتشار المخدرات والأسلحة الغير مرخصة، دي كلها تحديات بتواجه اللجنة.
1: السودان أعلن مشاركته في التحالف البحري الدفاعي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ما طبيعة مشاركة السودان في هذا التحالف؟
0: مشاركتنا في مثل هذا المحفل الكبير وفي هذه البروتوكول الكبير الدفاعي هو تأمين العالم، مش للسودان لوحده يعني، لأنه في البحر هنالك قرصنة بحرية، هنالك تهريب للمخدرات، هنالك تجارة غير مشروعة، هنالك صيد جائر، هنالك إذجار بالبشر بتمر عبر، وكل الأعمار الغير مشروعة الإجرامية بتمر عبر البحر يعني. فمشاركتنا هي التضامن مع باقية الدول لتأمين مثل هذه المرافق من أجل أمن العالم وليس من أمن السودان فقط يعني.
1: هل تحديدات البحر الأحمر تؤثر على السودان؟
0: أكيد، أي تحديد في البحر الأحمر بيحدد السودان، لأنها السودان دولة مطلة على البحر الأحمر، فبالتالي أي تحديد فيها سواء كان الأعمال الإجرامية زي ما أنا قلت، سواء كان إتجار بالبشر أو مخدرات أو تهريب أو خراب الاقتصاد أو أي هجوم مستقبلي على أي دولة من دول البحر الأحمر، أكيد هيأثر على السودان باعتباره يعني دولة ساحلية وعندها علاقات مع مثل هذه الدول، بالإضافة إلى أنه التجارة الدولية من وإلى السودان بتجي عبر البحر الأحمر، ومن السودان إلى الدول الإفريقية والدول الآسية الآسيوية والأوروبية. فأي تحديد للنشاط البحري في هذه المنطقة تأثير على السودان من كل النواحي، أمنية واقتصادية وخدمية وخلافه يعني.
1: إذن نفهم أن البحر الأحمر الآن يمثل جبهة ثانية يجب الاستعداد لها.
0: نحن حتى من قبل الحرب نحن موجودين في البحر، لدينا قوات بحرية، لدينا اتفاقيات بحرية مع الدول، لدينا أنشطة بحرية في البحر الأحمر، مشاركين في الإيساف مع الدول الإفريقية، دول شرق ووسط إفريقيا، مشاركين مع دول عديدة.

0: جدا، بل نسعى الآن لإنشاء قوة خفر سواحل سودانية للانضمام لخفر السواحل بتاعت الدول المطلة على السواحل بتاعت البحر الأحمر بإذن الله تعالى. يعني
1: السيد وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإفادات وعلى هذا اللقاء.
0: بارك الله فيك وشكرا جزيلا، والشكر موصول لكل الأجهزة الإعلامية وعلى رأسها هذا المرفق الإعلامي الكبير الحدث. شكرا جزيلا، وشكرا لمنسوبيكم، وشكرا للتعاون بيننا وبينكم إن شاء الله، ونحن دائما متعاونين معكم بإذن الله تعالى بما يفيد الإعلام العالمي وبما يعني يشرح للعالم موقف السودان والأمن والاستقرار في السودان. ورسالتنا للشعب السوداني عبر هذه القناة إن الخرطوم آمن والرجوع لها ضروري وحتما هتعود بإذن الله، لأنه لا بديل للوطن. وتأكدوا تماما أنه بإذن الله وبعد أيام قليلة بإذن الله تعالى السودان منتصر وحدودها آمن من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب بإذن الله تعالى.
1: والشكر يمتد لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.

بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مسؤول أمريكي يقول إن ترامب وجه بوقف أي مفاوضات مع إيران ويعلن عن تغيير استراتيجية واشنطن مع طهران. الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي يحذر من إهدار فرصة مذكرة التفاهم وينتقد المطالبين بالاستمرار في الحرب. إسرائيل تطلب نزع سلاح حماس في 7 أكتوبر المقبل، ومجلس السلام يربط الخطوة بمستقبل قادة الحركة السياسية.
1: الجيش لم يصنع الدعم السريع أبدا. الدعم السريع كانت ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني.
0: في مقابلة خاصة مع العربية، وزير الدفاع السوداني يؤكد أن قوات الدعم السريع لم تكن جزءا من الجيش بل ميليشيات تابعة لحزب المؤتمر الوطني.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جديدة ومفصلة من العربية. كشف مسؤول أمريكي لCNN أن الرئيس ترامب وجه كبار مبعوثيه بوقف أي مفاوضات مع إيران، وذكر أن ترامب مستاء وغير راض من عدم استعداد إيران لتنفيذ مطالبه. وأكد المسؤول أن واشنطن أبلغت الحلفاء بأنها بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه إيران من ضربها بقوة إلى خنقها تدريجيا وفرض عقوبات ساحقة. وبحسب المسؤول فإن ترامب يريد إشارة واضحة استعداد قادة إيران لإبرام اتفاق قبل أن يعود للانخراط في أي مفاوضات. في المقابل حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من إضاعة فرصة مذكرة التفاهم، وقال خاتمي المنتمي للتيار الإصلاحي في لقاء مع إعلاميين إنه يؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود عن بلاده.
1: إذا أضعنا الفرصة التي أتاحتها مذكرة التفاهم فسنواجه مشكلات كبيرة. مذكرة التفاهم لا نظير لها. منذ الحرب العالمية الثانية لم تمنح أي وثيقة وقعها رئيس الولايات المتحدة هذا القدر من الامتيازات للطرف المقابل. توصلنا إلى مذكرة التفاهم هذه بعد تضحيات، ونؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود عن إيران وفتح الطريق نحو المستقبل.
0: كما حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من أن الدعم الشعبي بدأ يتراجع بسبب الدعاية الخاطئة والشعارات التي يطلقها مؤيدو مواصلة الحرب.
1: الذين كانوا غير راضين عن النظام نزلوا إلى الساحة لأنهم شعروا بأن أجنبيا يعتدي على بلدهم. للأسف وبسبب الدعاية الخاطئة والشعارات التي أطلقوها أخذ هذا الحضور الشعبي يتراجع تدريجيا. من يريدون مواصلة الحرب يعتقدون أنه بعد هزيمة أمريكا بإمكانهم الذهاب للحرب في قلب أمريكا، وهذا خطأ كبير وفادح.
0: من جانبه أقر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف بوجود أزمة بنزين في البلاد، مشددا على أن خفض استهلاكه بات ضرورة ملحة اليوم. قالباف اتهم أيضا من أسماهم بالعدو باستغلال إجراءات

0: الحكومة بشأن تقليل استهلاك البنزين لتأجيج الأوضاع داخليا.
1: خطط العدو واستغل إجراءات الحكومة لتقليل استهلاك البنزين، لذا فمن الضروري حل مشكلة نقص البنزين بتخطيط شامل وذكي للغاية. وعلينا أن ندرك أنه إذا كان خفض استهلاك البنزين في الماضي ضرورة اقتصادية، فإنه اليوم أمر لا مفر منها. لا يمكن تأجيل اتخاذ القرار بشأن هذا الأمر بالكلام العام والجذاب ظاهريا أو بالخطط غير القابلة للتنفيذ.
0: مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لكونغرس في نوفمبر المقبل، تتزايد مؤشرات تحول الحرب مع إيران إلى قضية انتخابية رئيسية بالنسبة للحزب الديمقراطي الذي يحاول تقديم تداعياتها الاقتصادية كقضية تمس المواطن الأمريكي مباشرة.
2: تحت القبة البيضاء بدأ العد التنازلي لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، أقل من 80 يوما، والحرب على إيران تدخل قلب السباق بقوة. من ساحات الشرق الأوسط إلى جيب الناخب الأمريكي، المعسكر الديمقراطي يسعى لنقل النقاش حول الصراع إلى الداخل بطرح كلفته كعبء اقتصادي مباشر على الناخبين لا كمجرد قضية أمنية. وفي رسالتهم الانتخابية يوظف الديمقراطيون أسعار البنزين والتضخم والإنفاق العسكري طويل الأمد كأبرز أوراقهم السياسية في مواجهة الجمهوريين في صناديق الاقتراع.
3: مذكرة التفاهم مع إيران هي واحدة من أكبر الكوارث في السياسة الخارجية في التاريخ الأمريكي.
2: في المقابل يدافع الفيل الأحمر عن الحرب باعتبارها ضرورة أمنية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن استمرار أسعار الوقود فوق 4 دولارات للجالون الواحد يضعهم أمام معضلة سياسية، وكان الرئيس قد حذر من كلفتها باعتبارها ثمنا محتملا للمواجهة. وبين هذين الخطابين يبقى الناخب هو الحكم النهائي، وهو يراقب يوميا تأثير حرب لا تبدو لها نهاية واضحة، فيما أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز تراجع نسبة تأييد ترامب إلى أدنى مستوى لها منذ عودته إلى البيت الأبيض في ظل تصاعد القلق من استمرار التوترات مع طهران لفترة طويلة.
0: من واشنطن مشاهدينا معنا مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. هذه الاستراتيجية التي تحدث عنها مسؤول أمريكي لCNN تقوم على ما يبدو على تشديد الخناق الاقتصادي على إيران بدلا من الرهان على ضربة عسكرية حاسمة. ما الذي نعرفه في واشنطن عن الأدوات التي تستخدمها أو تعول عليها الإدارة الأمريكية لتحقيق ذلك؟
4: وزير الخزانة الأمريكي تحدث حول هذا الموضوع منذ عدة أيام، وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفرض عقوبات قاسية جدا وكبيرة على النظام الإيراني. هناك طبعا الحصار على منطقة مضيق هرمز، المرافق والسفن الإيرانية، وهذا الأمر متشدد جدا ويمنع الإيرانيين من أن يرسلوا النفط إلى الأسواق الدولية، في حين يتمكن الأمريكيون من تسهيل خروج الناقلات من منطقة الخليج العربي إلى الأسواق الدولية. ما يريد أن يفعله الأمريكيون الآن بحسب بعض التوقعات، لأن لا تصريح رسمي حول هذا الموضوع، هو محاولة فرض عقوبات كثيرة على من يتعامل إن كان أشخاص أو مؤسسات مع الاقتصاد الإيراني. وبالتالي سوف تجد دول مثل الصين أو مرافق مثل الصين أو أي دولة أخرى تأخذ أي بضاعة أو تتعامل مع الاقتصاد الإيراني سوف تجد أنها أيضا تحت العقوبات. نعم. وهذا الأمر يجعل هناك نوع من عزلة للنظام الإيراني، لأنه سوف يفقد القدرة على بيع مواده أو حتى أن يتعاطى مع الاقتصاد الدولي. نعم. هناك محاولات أيضا للكلام على أن الأمريكيين يريدون الاستعانة بعلاقاتهم وصداقاتهم مع الدول المحيطة بالحدود الإيرانية لمنع إيران أيضا من تسريب وتهريب المواد. نعم. عبر هذه الحدود.
0: طيب بيير، في ملف ذي الصلة أيضا وعطفا على التقرير الذي تابعناه قبل قليل، إلى أي حد انخرط الديمقراطيون في الولايات المتحدة عمليا في إدخال ملف الحرب مع إيران ضمن حملتهم للانتخابات أو لانتخابات التجديد النصفي؟ هل من مؤشرات قوية تدعم ذلك؟
4: هناك أرضية صالحة، لأن الأمريكيين بدأوا في شهر شباط فبراير ومارس

0: كونغرس الماضي، مؤيدين إلى حد كبير جدا لما يفعله الرئيس الأمريكي من ضربة عسكرية ضد المواقع الإيرانية. ولكن التأييد للعملية العسكرية بدأ يتراجع، وبدأ الأمريكيون يفكرون أكثر بمشكلة الغلاء. يعتبرون إلى حد ما أن الاقتصاد الأمريكي بحالة جيدة، لكنهم انتخبوا ترامب ليحل مشكلة الغلاء الذي استعار خلال أيام الرئيس السابق جو بايدن. والآن يجدون أن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع الحرب لكنها لا تحل مشكلة الغلاء. من يدفع الثمن هو أعضاء مجلس النواب المرشحين لدورة ثانية أو المرشحين من الجمهوريين. لذلك التوجه العام والإحصاءات تشير إلى أن الديمقراطيين لديهم حظ أفضل بكثير من الديمقراطيين للسيطرة على مجلس النواب.
1: نعم، وربما الجمهوريين. شكرا لك يا من واشنطن، كنت معنا مراسل عربية بير غانم، تحياتي لك بير. وجهت وزارة العدل الأمريكية الاتهام إلى 17 عضوا في معهد إيراني بتنفيذ حملة منسقة للاختراق الإلكتروني منذ عام 2013. وقالت العدل الأمريكية إن المتهمين نفذوا هجمات إلكترونية وسرقوا بيانات لصالح الحرس الثوري وكيانات إيرانية أخرى ضد مئات الجامعات الأمريكية والدولية، إضافة إلى 42 شركة في القطاع الخاص الأمريكي. أعلنت الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. وقالت الوزارة إن القرار جاء في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين بحسب ما جاء في البيان. أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل 3 مدنيين بينهم مزارعان في مديرية الخوخة بالحديدة جراء قصف صاروخي حوثي. وأفاد المصدر بأن القصف استهدف مناطق زراعية، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للتحقق من وجود ضحايا آخرين. هذا ويواصل الطيران المسير للقوات الحكومية استهداف عناصر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات.

نشطنا مستمر مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. بعد هجوم على قاعدة عسكرية، براك يكشف عن آلية لتفادي الصدام بين تركيا وسوريا وإسرائيل، والأخيرة تقول إن دمشق تجاهلت التحذيرات. ولدينا أيضا هيئة العدالة الانتقالية في سوريا تؤكد للعربية أن محاكمة رموز نظام الأسد عادلة وليست انتقامية.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: عمر مختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية، شوارع كبيرة باسمه. ترى هو مش الليبيين فقط، ما هوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
3: هل تعتقد أن عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
2: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا، قائد ميداني لحركة جهادية.
3: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين، القبائل.
2: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
3: هل أدرك جدك عمر المختار؟
2: جدي نعم.

0: لك أمر محترم.
1: تذكر ماذا حدثك عنه؟
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في ملف غزة أفادت مصادر العربية بأن إسرائيل طالبت ببدء نزع السلاح في القضاء في 7 أكتوبر المقبل. وقال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن المستقبل السياسي لقادة حماس في حكومة فلسطينية جديدة مرهون بنزع السلاح. وأضاف أن ميلادينوف أبلغ قادة حماس مرارا بأنه لا يمكن التفاوض حول أي شيء والسلاح في كل زاوية داخل غزة. بعد استهداف إسرائيل لقاعدة أبو الظهور في سوريا، أكد المبعوث الأمريكي توم براك أن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. أضاف براك في تصريحات لرويترز أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، وبالتالي كان يمكنها أن ترد على الطائرات التي ترصدها في إشارة إلى إمكانية الاشتباك مع إسرائيل. وقال براك لرويترز إن العقول الهادئة منعت الوضع من التدهور أكثر. في الأثناء أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا أكد فيه استهداف قاعدة أبو الظهور في سوريا. وقال مكتب نتنياهو إن سوريا تجاهلت التحذيرات وكانت على وشك السماح بانتشار قوات تركية. وأضاف مكتب نتنياهو أن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من تغيير الوضع القائم في المسائل الأمنية. بعد محاكمة حسام الأسد اليوم، أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية السورية رديف مصطفى في لقاء مع العربية أن محاكمة رموز نظام الأسد هي البداية. وأشار مصطفى إلى أن المحاكمات عادلة وليست انتقامية، وهي مخصصة لجرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها رموز النظام السابق.
4: العدالة الانتقالية في سوريا هي مسار شامل، ليست انتقامية وليست انتقائية على الإطلاق، لكن دعنا نذكر جميعا بأن العدالة الانتقالية في سوريا متخصصة بالجرائم والانتهاكات الجسيمة التي هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وجرائم الاقتصادية الكبرى. 90% من هذه الجرائم أو أكثر هي ارتكبها النظام السوري عبر مؤسساته الأمنية وعبر الجيش الذي سخره النظام من أجل يعني قتل الشعب السوري وتشريده ودمار مدنه وقراه.
3: من المقرر أن يزور رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الأربعاء العراق لإجراء مباحثات بشأن أمن الحدود والتطورات الإقليمية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية التي ذكرت أيضا أن قالباف سيتوجه صباح الأربعاء إلى العراق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى. وأضافت أنه سيناقش التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد. في تصريحات العربية، نفى وزير الدفاع السوداني الفريق حسن داود كبرون بشكل قاطع أن يكون الجيش السوداني من صنع الدعم أو هو من صنع الدعم السريع، قائلا إن عناصره لم تكن يوما جزءا من القوات المسلحة. وزير دفاع السودان شدد على أن الدعم السريع كان ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني.
5: الجيش لم يصنع الدعم السريع أبدا، الدعم السريع كانت ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني، وحتى هم أيام الثورة لما أتوا إلى السودان أتوا لحماية المؤتمر الوطني. لما المؤتمر الوطني بحكومته أزيلت وزحزحت من حكومة السودان، هم كان لابد لهم عشان يتواجدوا أنه يعملوا مبادرة أنه هم مع الثورة مع الشعب السوداني مع الجيش السوداني. بل حتى في حكم حمدوك وحكم القهد هم اتمردوا لأن الجيش السوداني طرح فكرة أنه اندماج هذه القوات وإلغاء قوانينها وأن ينضموا للجيش السوداني حسب قوانين ولوائح الجيش السوداني، فرفضوا ذلك.
3: ميدانيا، أكد وزير الدفاع السوداني العربية أن الجيش متقدم في كل المحاور ومنتصر في المعركة، وأشار إلى أن بعض الدول تريد إضعاف الدولة السودانية واستنزاف مواردها.
5: نحن قائدين هذا الحرب باقتدار وبمهنية وبتخطيط مسبق وسليم.

0: فنحن مطمئنين جدا، متقدمين في كل المحاور ومنتصرين في كل معاركنا. هنالك بعض الدول تريد أن ينكسر هذا الجيش وأن ينقسم السودان، وذي مواقفهم ما بتتغير.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. مسؤول أمريكي يقول إن ترامب وجه بوقف أي مفاوضات مع إيران، ويعلن عن تغيير استراتيجية واشنطن مع طهران. الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي يحذر من إهدار فرصة مذكرة التفاهم، وينتقد المطالبين بالاستمرار في الحرب. إسرائيل تطلب نزع سلاح حماس في 7 أكتوبر المقبل، ومجلس السلام يربط الخطوة بمستقبل قادة الحركة السياسية.
0: الجيش لم يصنع الدعم السريع أبدا. الدعم السريع كانت ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني.
1: في مقابلة خاصة مع العربية، وزير الدفاع السوداني يؤكد أن قوة الدعم السريع لم تكن جزءا من الجيش بل ميليشيات تابعة لحزب المؤتمر الوطني.
0: حزب المؤتمر الوطني وحتى هم أيام الثورة.
1: نهاية النشر مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
9: خلاصة يوم قد انتهى
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
11: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
12: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.

0: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. حديثنا اليوم سيكون عن شخصية أساسية في الوجدان المصري، لا بل في الوجدان العربي، شخصية ربما أخذت مصر من ملامحها، وهو كان حاد الملامح، أو كما يلقبه ضيفنا بأنه كان وجه الأسد. نتحدث عن سعد زغلول، أو سعد زغلول باشا. لسعد زغلول باشا جانبه السياسي، وله أيضا جانبه الفلكلوري في الأغاني والأمثال والأدبيات، ولكن يهمنا لنستعرض بعض الآثار أو جوانبه في صياغة الهوية المصرية أو هوية الدولة المصرية، بالذات في اللحظة المفصلية في تاريخ مصر، ثورة 1919. مصر كانت قبلها شيء وبعدها شيء، إن كان بالعلاقة في الدين أو العلاقة باللغة أو العلاقة بالمجتمع وتنويعته وتركيبته أو العلمانية وما إلى ذلك. هذا الأمر لا يزال حاضرا، والجدل فيه ساخنا، والسجال فيه محتدما في مصر وخارج مصر، لأن ما يجري في مصر ينعكس على الجميع بحكم الوزن والمكان والزمان والتاريخ والجغرافيا. يسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة المؤرخ المصري الدكتور محمد عفيفي. حياك الله دكتور محمد.
1: أهلا بك، وسعيد أن أنا في البرنامج الثقافي المهم.
0: احنا تشرفنا فيك يا دكتور. سعد زغلول لم يعش طويلا بعد ثورة 19 اللي يعتبر هو قائدها، مات بعدها ببضع سنوات قليلة، لكن ظلت من الحياة السياسية المصرية متأثرة به. ما هي مميزات وصفات الاستثنائية التي كان يتمتع بها سعد زغلول لتمنحه هذه المكانة؟
1: سعد زغلول من الشخصيات البارزة في التاريخ المصري السياسي والاجتماعي، وهو شخصية ممكن نقول عليها الشخصية الكاريزمية. هو يتمتع تماما بكل خصائص الكاريزما، سواء من ناحية الشكل والمظهر، أو من ناحية الخطابة، أو من ناحية خوض المعارك. يعني يحكى عن سعد زغلول أنه كان أثناء نضاله السياسي يقوم من النوم يقول له كلمة مقصورة: هل من واقعة؟ نحن لها. فده يبين شخصية الكاريزما. كمان سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية، زيه زي مثلا طه حسين. وعشان كده اليوم صور زي الأزهري وبالبدلة، فهم من المعممين والمطربشون في نفس الوقت، فجمع بين الثقافتين. ثم أنه هو ابن شيخ قرية في تلك الفترة، فهو يمثل الطبقة الوسطى المصرية الصاعدة، واللي هتوصل للأفندية، يبقى الأفندي، ويصل إلى أعلى الدرجات باشا ووزير، وهو ابن فلاح مصري، وكمان يرتبط بأسرة من أصول تركية، أسرة مصطفى فهمي باشا، واحد من أطول فترات رؤساء الوزراء في مصر. ففي الحقيقة سعد زغلول تركيبة كبيرة، زائد أنه فاهم نفسية الشعب المصري ولحظة التحول من التبعية للأتراك والشراكسة إلى بروز الطبقة الوسطى المصرية وتبلور القومية المصرية.
0: هي زوجته السيدة صفية.
1: صفية زغلول.
0: سليلة هذه الأسرة التي تتحدث عنها ذات الأصول التركية. طبعًا. كان يبدو الطبقة

0: لفترة طويلة. الطبقة ذات الأصول التركية أو الشركسية أو الجراكسة كما يقولون القدماء،
1: صحيح،
0: هي الطبقة المهيمنة
1: طبعاً
0: على الحياة المصرية، يعني كأنه هذولا جزء وبقية الشعب المصري،
1: أولاد فلاحين،
0: أولاد، حتى اللغة يا دكتور كانوا بالزبط يتكلمون بينهم باللغة التركية
1: أو الفرنسية بعد ذلك، يعني
0: في الزمانات أقصد من أيام المماليك،
1: يعني طبعاً التركية،
0: يعني كأنهم طبقة معزولة، فكأنه سعد باشا بزواجه من هذه الأسرة اختراق مجازي ومعنوي ومادي، يعني
1: صحيح، ورمز على مصر للمصريين، الطبقة الجديدة،
0: مضبوط،
1: الشعار اللي كان طرح أثناء ثورة العربية اللي بالمناسبة سعد زغلول شارك فيها وتم اعتقاله فيها،
0: الثورة العربية أو كما يقول بعض المؤرخين الهوجة العربية،
1: هوجة عربية،
0: تذكر كلام أحمد شوقي،
1: صحيح،
0: صغار في الذهاب وفي الإياب
1: عند عودة عربي،
0: هذا كل شأنك يا عربي، معناته أنه كان في حتى سجال حوالينا،
1: طبعا
0: يعني
1: طبعا.
0: أنا أحب أستعرض إذا تأذن لي دكتور هذه البطاقة الشخصية لبطلنا هذا اليوم سعد زغلول.
1: طبعا.
2: سعد زغلول قائد ثورة 1919 والزعيم المصري التاريخي الذي طالب بالاستقلال. ولد في منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر لأسرة ريفية مصرية، وكان والده شيخا لقرية في محافظة كفر الشيخ. احتك بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في الأزهر وشارك في ثورة عرابي. أسهم في تأسيس الجامعة المصرية والنادي الأهلي، وكان أحد المدافعين عن قاسم أمين وهدى شعراوي. سنة 1918 أسس حزب الوفد، وأدى نفيه هو ورفاقه إلى مالطا سنة 1919 إلى اندلاع الثورة المصرية الكبرى التي أسهمت في تشكيل وجدان الشعب المصري كأمة حديثة. لم يعش زغلول طويلا بعد الثورة، فقد توفي في 1927 ليصبح ضريحه مزارا وبيتا للأمة، وتصبح تجربته مؤطرة للوحدة المصرية وكفاح الشعب المصري. مواقف سعد زغلول وكلماته ومسيرته كانت منجما للدراما والثقافة المصرية، كتبا وروايات وأشعارا وموسيقى، كلها رددت سعدا منذ ذلك الحين وكرست صورته أبا للأمة المصرية.
0: يعني كان من الهتافات الشهيرة التي ترددت حتى في الدراما المصرية، ويبدو مأخوذة من عالم 19، ثورة 19، سعد سعد يحيى سعد
1: طبعا.
0: وأنا لفتني أنه إشارة إلى أنه كان من مؤسسين النادي الأهلي،
1: أيوه،
0: القلعة الرياضية الشهيرة هذه، بس هل هو فعلا أهلاوي ولا بصفة بحكم المنصب؟ يعني
1: هو طبعا
0: مش عاوزين نزعل الناس تانية
1: لا، أصدقائنا الزملكاوية هيزعلوا لا، هو نشأة النادي الأهلي كانت في بداية القرن العشرين ضمن تطور كبير للحركة الوطنية المصرية، تمصير المؤسسات الرياضية والتعليمية. فنشأة النادي الأهلي كانت مصاحبة للجامعة المصرية في نفس الوقت، وكانت محاولة لتمصير الكرة المصرية، لأن كان الفرق فرق أجانب، الكرة لعبة إنجليزية، وجت مع الجيش الإنجليزي إلى مصر وكده، فكانت محاولة لتأكيد التمصير، عشان كده شارك فيها الحركة الوطنية كلهم وزعمائهم، زائد سعد زغلول، زائد أن سعد زغلول كان وزير للمعارف العمومية، فكان له إشراف. لكن طبعا النادي الأهلي كان في تلك الفترة، في تلك الفترة في النشأة، هو جزء من الحركة الوطنية المصرية.
0: دكتور، أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟
1: يعني سؤال، المصريين كلهم أهلوية
0: لا كذا حتزعل منا الزمالك عن قد
1: في الأصل مش يعني في الأصل يولد المصريين أهلاوي بعد كده
0: على كل حال أنا بريء من هذا الكلام على مسؤولية الدكتور محمد. السؤال الآخر، سعد زغلول توفي بعد قليل من قيام ثورة 19، ثورة 19 لحظة فاصلة في مصر. هل سعد زغلول يصنف ليبرالي؟ هل سعد زغلول يصنف، تعرف كانت فكرة الجامعة الإسلامية قوية في ذلك الوقت،
1: صحيح،
0: والخلافة الإسلامية قبل الخلافة، الجامعة الإسلامية، هل هو وطني مصري بالمعنى الشوفيني المحلي أو قومي عربي؟ مع أن كانت فكرة القوميات بالكاد تبلورت في ذلك الوقت،
1: صحيح.
0: في أي خانة نضع سعد زغلول كفكر سياسي؟
1: في الحقيقة

0: في المنهج التاريخي لا نستطيع أن نضع إطار واحد لشخصية التاريخية أو شخصية حتى الفكرية، لأنها بتمر بمراحل زمنية ومراحل تحولات. فمن هنا من الخطأ التأطير في إطار واحد في الحقيقة. فسعد زغلول بدأ بتعلم متعلم أزهري، وإنه حتى لمزة محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، وشارك في الثورة العرابية، ثم بعد ذلك انتقل إلى المحاماة، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير، وخاصة مع تعلمه الفرنسية وإجابته لها، فانفتح على مثل هذه الثقافات. وصل إلى منصب الوزارة سواء المعارف العمومية أو الحقانية اللي هي العدل حاليا، فبالتالي اكتسب خبرات. ثم كانت الذروة مع ثورة 19 وفكرة أو تجسيد فكرة مصر للمصريين. وما ننساش ان صاحب ثورة 19 ووحدة الهلال والصليب والوحدة الوطنية كمان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون اللي ألهمت المصريين في تلك الفترة ان العودة الى تاريخهم القديم هو نظرة الى المستقبل. وعشان كده هنلاقي مختار المثال الكبير، مختار لما بيجي يمثل او يعمل تمثال لثورة 19 بيبقى الفلاحة المصرية اللي هي ترمز إلى مصر بطرحتها، وبتنظر إلى الأمام وتستند على تاريخها سفنكس
1: أبو الهول.
0: نفس الشيء كان عند سعد زغلول. سعد زغلول أصبح مع ثورة 19 قومي مصري، لدرجة أنه لما مات هو الوحيد من الزعماء المصريين اللي لما يندفن في ضريح سعد زغلول، أدعو سيادتك
1: إن شاء الله
0: أنك ترى، بيندفن هو اسمه ضريح سعد في معبد فرعوني، الوحيد الذي من زعماء مصر الذي دفن في معبد فرعوني. طبعا من الصعب أنك تتكرر بعد كده، يعني يبقى كفر مثلا، لكن ده كان تعبير عن صعود القومية المصرية في تلك الفترة، وسعد زغلول كرمز للقومية المصرية.
1: يعني هو كأنه تطور به الفكر حتى انتهى به إلى فكرة الوطنية المصرية
0: بامتياز.
1: يعني قد يكون مر بفكرة الجامعة الإسلامية أو بفكرة
0: في البداية هو كان تلميذ محمد عبده، لكن بعد الثورة العربية ما كانش من أنصار أسرة محمد علي، وبالتالي تجاوز فكرة الأسرة العلوية والتأثير العثماني. ثم أصبح مصري بامتياز لما تولى الوزارة. كان المصريين ما بيتولوش الوزارة، كل الكلام ده قبل ثورة 19.
1: المصري تقصد
0: العنصر المصري، المصري
1: ما عدا طبقة نادراً اللي قلنا عليها الجنوب مصر التركوة والجراكسة،
0: يعني نادرا، يعني واحد قبل كده علي مبارك بس دي حالة نادرة. لكن بعد كده سعد زغلول أول ما يمسك الوزارة في عام 1924 بعد نجاح الثورة هيخليها وزارة الأفندية، يجيب ناس أفندية لسه شباب ويخليهم يتولوا وزارات، دول هيبقوا باشوات بعد كده. فهي مرحلة الانتقال إلى القومية المصرية بامتياز. فهو مراحل سعد زغلول، مراحل من حياته،
1: لأنه أيضا كان من تلاميذ محمد عبده
0: طبعا، والتلاميذ الأفغاني
1: والأفغان، وهؤلاء أقطاب فكر وسياسة كبار يعني.
0: بالضبط بالضبط.
1: لكن يبدو أنه مع العلم أنه إذا كان انتهى إلى فكرة الوطنية المصرية فمعناته انتهى إليها كبيرا في السن
0: طبعا،
1: لأنه توفي كبير يعني.
0: طبعا طبعا، هي كانت بتتبلور مع ومع المجتمع نفسه. يعني ما ننساش أن في بداية القرن العشرين كان مصطفى كامل ومحمد فريد بيدعو إلى العثمانية، وإن جلاء الإنجليز عن مصر ضروري بالانتماء إلى الدولة العثمانية. لكن كان في جناح تاني منهم.
1: طيب سؤال، هل كان لما قلت دكتور محمد أنه بعد ثورة 19 فقد إيمانه بالأسرة العلوية الحاكمة في مصر، معنى ذلك أنه كان متبلور لديه بديل جمهوري أو فكرة جمهورية، هل كان متبلور لكنه لم يبح بهذه القناعات؟
0: سعد زغلول وخاصة بعد ثورة 19 وبعد تشكيله حزب الوفد، كان يرى أن الوفد زي ما هم بيقولوا عباءة الأمة، وكان بيرى أن الوفد ليس مجرد حزب

0: السياسي. ده هو عباءة الأمة كلها.
1: ده هو الأمة.
0: بالضبط. ومن هنا هيظهر خلاف حاد بين بيت الأمة اللي هو سعد زغلول والوفد وأسرى عبدين الملك فؤاد.
1: مقر الحكم الملك.
0: بالضبط، لأن الملك فؤاد يرى أنه هو الملك وهو سليل الأسرة العلوية، سعد زغلول يرى أنه زعيم الأمة.
1: طيب أستمحك دكتور محمد عذرا أن نذهب إلى فاصل وجيز ثم نستكمل هذه الرحلة حول أسد مصر سعد زغلول. فاصل. أسد مصر كما وصفته أنت.
0: صحيح.
1: فاصل وجيز ونرجع.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما يزال حول شخصية سعد زغلول، رمز السياسة المصرية في مطلع القرن العشرين، وأحد أقطاب إن لم يكن القطب الأوحد أو الأكبر، لا نقول الأوحد، للحركة الوطنية المصرية، وأثره الكبير سرنا وسيسرنا أن يكون شريكنا أيضا على هذه المائدة المؤرخ المصري المعروف الدكتور محمد عفيفي. دكتور محمد، سعد زغلول، ثورة 19، سعد زغلول، كأنهما مرتبطان ارتباط الليل بالنهار. فلذلك استعرض هذه المادة ثم ندير نقاشا حولها.
4: سعد زغلول وكل الأفراد اللي شاركوا فيها كانوا مراسلتهم مع الإنجليز اللي هو اقعدوا معانا في حل سياسي بدل ما أعمال الشغب والتخريب المضرة تستمر، لكن هم كانوا ضد ده وأصدروا شجب رسمي بده.
5: لكن كمان ثورة 19 مش بس حدوثها كان تغيير في ثقافة المجتمع، لا، هي التقت بجيل من المبدعين والكتاب والفنانين، جيل كله اتولد في السنوات الأخيرة من القرن 19، وجيل بنى ثقافة مصر في القرن العشرين.

0: على فكرة أنا بحب السيد درويش
1: جدا
0: وأنا كمان يعني, وجلست أدور له على تسجيلات صافية, لقيت أشياء محدودة زي أنا هويت والشغلات هذه.
1: صحيح.
0: ظاهرة هو على يعني ظاهرة كبيرة أنه توفي شاب الله يرحمه يعني
1: جدا, وتأثيره على الموسيقى العربية كلها.
0: مظبوط.
1: وحتى على الموسيقى التركية والفارسية الإيرانية اللي تأثرت بيه في ظل الموسيقى الشرقية بشكل عام.
0: بس هو كان فنان ومطرب مسيس, لأنه كان هو يعتبر الناس يقولون زي ما عبد الحليم حافظ هو مطرب الناصرية أو الثورة الناصرية, هذا مطرب الثورة 19 سيد درويش.
1: هو فنان فنان الشعب, فنان الثورة 19 بامتياز, لأن زي ما قلت لحضرتك الفترة كمان كانت صعود القومية المصرية. وعشان كده وكان معهم بديع خيري, واحد اللي هو وضع الكلمات, واحد من أهم ورموز شعر العامية في مصر في الحقيقة بشكل كبير.
0: وكمان سيد درويش له أغنية خاصة عن سعد زغلول, ملابسات ظريفة.
1: صحيح.
0: يا بلح زغلول
1: يا حلوة.
0: إيش الملابسات الأغنية هذه؟
1: سعد زغلول كان تم نفيه.

0: لجزيرة مالطا، ومصر كان في الوقت ده تحت الأحكام العرفية والحماية البريطانية، وبالتالي الحاكم العسكري منع المظاهرات ومنع النداء باسم سعد زغلول اللي كان اتحول إلى رمز، ويمكن جزء من نجاح ثورة 19 إن بقى فيه زعامة تلتف حولها الأمة. فالمصريين طبعا عندهم خفة الدم زي ما حضرتك عارف، وعندهم المقاومة بالحيلة، انت قول اللي انت عايزه بتاع، احنا هنعمل هنلتف على ده ونعمل اللي احنا عايزه. ففي نوع من انواع البلح الاحمر الجيد جدا اسمه بلح زغلول، ده حلو قوي ومسكر ومصريين يحبوه. فطلعوا اغنيه يا بلح زغلول، ما حدش يقدر، ويغنوها بقى.
1: بغني عن التمر انا والبلح
0: بالظبط. فتعالى بقى يعني حاكمني بقى، انا بغني على هنا المقاومه بالحيله بالنسبه لسعد. والانجليز كانوا منعوا المظاهرات في الشوارع، فالمصري برضو من خلال المقاومه بالحيله حول المساجد والكنائس الى اماكن للتظاهر جوه. والانجليز بقى تعالوا بقى خشوا بقى
1: دور العباده،
0: دور العباده. فعشان كده هتلاقي صور ولقطات للمظاهرات في الازهر، جامع الازهر، وفي الكنيسه المرقسيه البطريركيه القديمه اللي في منطقه كولود بي. فهنا فكره المقاومه بالحيله، ودي قوية جدا عند المصريين.
1: أظن كمان من معاني كلمة زغلول، صححني أنت أستاذ تاريخ ومصري، اللي هو الفراخ الحمام أو صغير الحمام يسمى زغلول.
0: الزغلول دايما يتقال على الحمام الصغير الحلو برضه في الأكل. ده زغلول.
1: يعني بكل المعاني هو شيء جميل عند الذائقة المصرية، سواء كان بلحا أو أو طيرا أو أو غير ذلك، أو سياسة.
0: أو سياسة.
1: يعني أنا أريد أن أسأل، كيف وصلنا للحظة 19؟ هل هي لحظة انفجارية لا مقدمات لها أو تمهيدات اجتماعية وفكرية وسياسية؟ هذا هو السؤال.
0: سؤال مهم جدا، لأن الثورة لا تقوم من فراغ، لكن هي المشكلة أن الإنجليز وبعض السياسيين ما بيقدروش يفهموا هذا التطور، زائد كمان الشعب المصري يخدع بشكل كبير جدا. الشعب المصري من الشعوب اللي بتعمل تراكم تراكم تراكم ثم تأتي لحظة الانفجار، وهنا خطورة التعامل مع، والإنجليز قالوا الكلام ده في الوثائق في الفترة دي. لكن كان في طبعا مقدمات وتمهيد لهذا، منها على سبيل الاحتلال الإنجليزي لمصر، واللي المصريين كلهم كانوا راضين عليه بكل الفرق السياسية. في نفس الوقت المعاناة الشديدة اللي عانى منها المصريين في أثناء الحرب العالمية الأولى، مصر أصبحت هي تحملت عبء جيوش الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط كله، لأن كانت مصر أصبحت هي المركز ومنطقة صراع بين الدولة العثمانية، والجيش العثماني جاء من فلسطين إلى مصر ليحتل قناة السويس، وخرج الجيش الإنجليزي. مصر أصبحت قاعدة لتموين جيوش الحلفاء في الشرق الأوسط، وده على حساب الاقتصاد المصري. مصر لدرجة أن الإنجليز أخذوا الحمير أو جمعوا الحمير من مصر، والفلاح المصري مرتبط بحماره علشان النقل في بلاد الشام وجنوب تركيا. مصر تعبت جدا، وده غير المصريين اللي تم الجيش الإنجليزي أخذهم للعمل في خدمة الجيش الإنجليزي في بلاد الشام وجنوب تركيا وجنوب أوروبا. كل هذا كان على أمل أن بعد الحرب بريطانيا تعترف بأفضل مصر وترفع الحماية وتعطي الاستقلال. فالأسف الشديد المعتمد البريطاني رفض ذلك، وقال أن مصر تحت الحماية وإن ما نقدرش نتخلى عن قناة السويس. ومن هنا ردة الفعل كانت قوية، زائد زي ما قلت لحضرتك نشأة الجامعة المصرية، الأندية الأهلية، تبلور فكرة القومية المصرية، كل هذه الأمور كانت ممهدة للانفجار الكبير اللي حصل في ثورة 19.
1: إذن كانت هي نتيجة مخاض طويل
0: طبعا
1: مصري اجتماعي وثقافي وسياسي
0: طبعا
1: أدى إلى لحظة 19، وأدى إلى بروز شخصية سعد زغلول، يعني كان هو

0: نفسه مع الوقت
1: بالزبط.
0: اخذ ملامحه
1: بالزبط.
0: النهائيه مع
1: أصبح رمز
0: واصبح
1: رمز للثوره، خاصه بعد ما الانجليز نفوه، فبقى ايه سعد يحيى سعد، وعوده سعد زغلول كدليل على عوده روح الامه،
0: عوده الروح المصريه او الروح القوميه. لكن هذه قراءه دكتور محمد، ثمه من قراءات مختلفه لثوره 19 من داخل مصر، ونحب ان نستعرض جانب منها.
1: تفضل
0: لاسمع رايك.
2: في 1919 لحظة مهمة جدا في تاريخ مصر، ومش بس مهمة لأنها كانت لحظة وراحت، لكنها كان ليها تداعيات رائعة. يعني في تداعي مهم أو تأثير مهم إنه حصل دستور في مصر سنة 1922-23، دستور جد يعني دستور حقيقي. لكن ما هو أهم من ذلك إنه بعد ثورة 19 كان في حياة برلمانية في مصر جد، فيها تعددية سياسية حقيقية.
1: هم كده خدوا استقلال منقوص أي نعم، لكن على أمل وبمطالبة من استمرار المفاوضات مع بريطانيا بعد ذلك من أجل الحصول على الاستقلال التام.
3: وعمل ثورة 19 اللي أسفرت للأسف الشديد على دستور ناقص حداثة. يعني وصل لدستور بيكرس تحالف رأس المال مع الإقطاع.
0: أنا سأنطلق من الرأي الأخير. التقرير ورد فيه آراء بعض الأستاذ طارق وحضرتك، وإذا حضر الماء بطل التيمم، أنت أمامنا الآن.
3: لا العفو.
0: لكن اللي يهمني رأي الشاعر والمثقف السيد حجاب، كيف تقييمك لهذا الرأي؟ رأيه حول ثورة 19 أنها عبارة عن تحالف رأس المال مع يعني تقييمه لم يكن إيجابيا لها. يعني
1: هي دي وجهة نظر بعض تيارات اليسار المصري، وتأثرا بما جاء في الميثاق اللي صدر في ستينات أيام عبد الناصر، النظر إلى ثورة 19 بمنظور سلبي وإلى زعامات ثورة 19 بمنظور سلبي. لكن في الحقيقة هذه التيارات لا تدرك أن حتى تم حدوث مراجعة تاريخية مهمة من جانب العهد الناصري لثورة 19 واعتبارها جزء أصيل من ثورات الشعب المصري. في سنة 1969 كان 50 سنة على ثورة 19، فحنجد الأهرام، مؤسسة الأهرام واللي كان على رأسها هيكل أستاذ هيكل الناصري والمنظر الكبير يقول بس ده كان بعد هزيمة 67 وحدوث مراجعة تاريخية، مش بس في مصر، في عالمنا العربي كله ما بعد 67 حدثت مراجعة تاريخية كلها. هنلاقي الأهرام بيعمل احتفل بخمسين عام على ثورة 19 ويصدر مجلد كبير، والأستاذ هيكل يكتب مقدمة لهذا ويقول إن من الخطأ الفصل ما بين ثورة 19 وثورة 23 يوليو، لأن كلها ثورات للشعب المصري وكلها امتداد لكفاح الشعب المصري. هنا كان حصلت مراجعة كبيرة جدا في الحقيقة لثورة 19، لكن الخلاف في الحقيقة ان احنا بنشخصن المسائل، بنعتبر ان ثورة 19 هي ثورة سعد زغلول او ثورة حزب الوفد، وبالتالي اليسار ينحاز ضد والناصريين ينحازوا ضد. يا جماعة ثورة 19 وثورة 23 يوليو هي ثورات الشعب المصري، وما الزعامات الا رموز لهذه الثورة. انا دايما بقول لهم عبد الناصر اللي هو زعيم ثورة 23 يوليو بالمناسبة اتولد 1918 ونشأ في ظلال ما بعد ثورة 19 والحركة الليبرالية. هدي لحضرتك مثال صغير اختصارا للوقت لإحساس هذا الجيل حتى بأهمية ثورة 19. بعد ثورة 23 يوليو توفيق الحكيم كاتب الشهير كتب مقالة فما عجبتش عبد الحكيم عامر اللي هو كان السياسي أو القائد اللي جنب عبد الناصر، فكان عايز يعتقل توفيق الحكيم، فبيقول لجمال عبد الناصر، عبد الناصر قال له يا حكيم ده توفيق الحكيم اللي كتب عودة الروح

0: ثورة 19، يقصد الرواية الشهيرة عودة الروح، اللي هي عودة الروح إلى مصر بعد ثورة 19، واللي كانت بتدينا أمل في المستقبل. هنا في الحقيقة وجهة النظر القاصرة إن أنا اختزل ثورة في زعيمها.
1: دكتور محمد، الحديث معك لا يمل حقيقة وليس
0: مجاملة. أنا سعيد بوجودي معك،
1: لكن نحن محكومون بسيف الوقت.
0: سعيد بوجودي في برنامجك الثقافي المهم على الخريطة الثقافية.
1: سعادة نعتز فيها وتعتز فيها المحطة كلها. شكرا لك دكتور محمد عفيفي المؤرخ المصري المعروف، كما أشكركم أيها السادة الكرام والسيدات الكريمات على كرمكم معنا بتخصيص هذا الوقت لمحاولة فهم صفحة مهمة وفصل مهم من فصول التاريخ المصري من خلال شخصية سعد زغلول باشا. مع السلامة.

0: الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. كشف مسؤول امريكي لCNN ان رئيس ترامب وجه كبار مبعوثيه بوقف اي مفاوضات مع ايران، وذكر ان ترامب مستاء وغير راض من عدم استعداد ايران لتنفيذ مطالبه. واكد المسؤول ان واشنطن ابلغت الحلفاء بانها بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه ايران من ضربها بقوة الى خنقها تدريجيا وفرض عقوبات ساحقة. وبحسب المسؤول فان ترامب يريد اشارة واضحة باستعداد قادة إيران لإبرام اتفاق قبل أن يعود للانخراط في أي مفاوضات. في المقابل حذر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من إضاعة فرصة مذكرة التفاهم، وقال خاتمي المنتمي للتيار الإصلاحي في لقاء مع إعلاميين إنه يؤيد كل خطوة تتجه نحو إنهاء الحرب ورفع القيود عن إيران. كما حذر خاتمي من أن الدعم الشعبي بدأ يتراجع بسبب الدعاية الخاطئة والشعارات التي يطلقها مؤيدو مواصلة الحرب. أعلنت الخارجية الإماراتية وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر. وقالت الوزارة إن القرار جاء في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين بحسب ما جاء في البيان. أفاد مصدر عسكري يمني بمقتل 3 مدنيين بينهم مزارعان في مديرية الخوخة بالحديدة جراء قصف صاروخي حوثي. وأفاد المصدر بأن القصف استهدف مناطق زراعية، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للتحقق من وجود ضحايا آخرين. هذا ويواصل مشاهدينا الطيران المسير للقوات الحكومية استهداف عناصر ميليشيات الحوثي ومخازن الأسلحة في مختلف الجبهات. في ملف غزة أفادت مصادر عربية بأن إسرائيل طالبت ببدء نزع السلاح في القطاع في 7 أكتوبر المقبل. وقال مسؤول في مجلس السلام بغزة إن المستقبل السياسي لقادة حماس في حكومة فلسطينية جديدة مرهون بنزع السلاح. بعد استهداف إسرائيل لقاعدة أبو الظهور في سوريا، أكد المبعوث الأمريكي توم براك أن بلاده تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا. أضاف براك في تصريحات لرويترز أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، وبالتالي كان يمكنها أن ترد على الطائرات التي ترصدها في إشارة إلى إمكانية الاشتباك مع إسرائيل. أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأثناء بيانا أكد فيه استهداف قاعدة أبو الظهور في سوريا. وقال مكتب نتنياهو إن سوريا تجاهلت التحذيرات وكانت على وشك السماح بانتشار قوات تركية. وأضاف مكتب نتنياهو أن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من تغيير الوضع القائم في المسائل الأمنية. في تصريحات للعربية نفى وزير الدفاع السوداني الفريق حسن داود كبرون بشكل قاطع أن يكون الجيش السوداني من صنع الدعم السريع، قائلا إن عناصره لم تكن يوما جزءا من القوات المسلحة. وزير دفاع السودان شدد على أن الدعم السريع كان ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني.
1: الجيش لم يصنع الدعم السريع أبدا، الدعم السريع كانت ميليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني، وحتى هم أيام الثورة لما أتوا إلى السودان أتوا لحماية المؤتمر الوطني. لما المؤتمر الوطني بحكومته أزيلت وزحزحت من حكومة السودان، هم كان لابد لهم عشان يتواجدوا أنه يعملوا مبادرة أنه هم مع الثورة مع الشعب السوداني مع الجيش السوداني. بل حتى في حكم حمدوك وحكم القهد هم اتمردوا لأن الجيش السوداني طرح فكرة أنه اندماج